بقية أجزاء الجسم. لكن الغرابة لا تتوقف هنا. دم الأخطبوط يبدو أزرق اللون. لماذا؟ الإنسان يستخدم بروتينا يسمى الهيموغلوبين لنقل الأكسجين في الدم، ويحتوي هذا البروتين على الحديد، وهو أحد أسباب اللون الأحمر لدمنا. أما الأخطبوط عزيزي المستمع والعديد من الرخويات فيعتمد دمها على مركب يسمى الهيموسيانين، يحتوي على النحاس، وعندما يرتبط بالأكسجين يعطي الدم لونا أزرق. وهذا النظام مناسب للحياة في ظروف بحرية معينة، ومنها الحياة الباردة ومنها المياه الباردة والمنخفضة الأكسجين. والأخطبوط أصلا حيوان استثنائي من ناحية الجهاز العصبي، إذ توجد نسبة كبيرة من خلاياه العصبية في أذرعه وليس في الدماغ وحده، مما يسمح للأذرع بأداء قدر كبير من معالجة المعلومات والحركة. 3 قلوب، دم أزرق، 8 أذرع، وجهاز عصبي شديد الغرابة. ولو اخترع كاتب خيال علمي مخلوقا بهذه الصفات لقلنا إنه بالغ في الخيال، لكنه يعيش فعلا في محيطاتنا. وننتقل لمحطة جديدة تقول: لماذا لا نستطيع دغدغة أنفسنا بسهولة؟ قد يكون العنوان غريب نوعا ما مستمعين الكرام، لكن جرب أن تدغدغ نفسك. في الغالب لن تحصل على النتيجة نفسها التي تحصل عندما يفاجئك شخص آخر ويدغدغك، مع أن اليد نفسها قد تلمس المكان نفسه. فلماذا؟ الجواب موجود في الطريقة التي يتنبأ بها الدماغ بالحركة. عندما تحرك يدك بنفسك يملك الجهاز العصبي معلومات مسبقة عن الحركة التي أنت على وشك تنفيذها، ويستطيع الدماغ استخدام هذه المعلومات لتوقع الإحساس الذي سينتج عنها. وبسبب هذا التوقع تقل قوة الاستجابة الحسية لللمس الذي صنعته أنت بنفسك مقارنة بلمسة خارجية غير متوقعة. أما عندما يدغدغك شخص آخر فلا يستطيع دماغك توقع توقيت الحركة ومكانها ودقتها بالطريقة نفسها، ولهذا تأتي اللمسة بعنصر المفاجأة. وقد أجرى علماء تجارب استخدموا فيها أجهزة تسمح للشخص بتحريك أداة دغدغة مع إدخال تأخير بسيط بين حركته واللمس الناتج عنها، وكلما أصبح التوقيت أقل قابلية للتوقع أصبح الإحساس أقرب إلى دغدغة شخص آخر. إذن المسألة ليست في يدك أنت، المشكلة أنك تعرف ما ستفعله قبل أن تفعله. الدماغ أفسد عليك المفاجأة. وأيضا مستمعين الكرام، محطة جديدة من برنامج محطات: الصندوق الأسود في الطائرة ليس أسود اللون. بعد حوادث الطيران نسمع العبارة المعروفة: عثر على الصندوق الأسود. ومن يسمع الاسم يتخيل صندوقا أسود داكنا مخبأ في الطائرة، لكن أجهزة تسجيل الرحلة الحديثة تكون عادة مطلية بلون برتقالي فاقع. والسبب منطقي جدا، إذا وقع حادث وتحطم جزء من الطائرة في غابة أو جبل أو منطقة يصعب الوصول إليها، فإن المطلوب أن يكون الجهاز سهل الرؤية قدر الإمكان، ويضاف إلى اللون الواضح شرائط عاكسة تساعد فرق البحث على العثور عليه. وما نسميه بصورة عامة الصندوق الأسود يشمل عادة أجهزة تسجيل مهمة، أبرزها مسجل بيانات الرحلة الذي يحتفظ بمعلومات عن أداء الطائرة، ومسجل صوت قمرة القيادة الذي يسجل الأصوات والمحادثات ذات الصلة داخل قمرة القيادة وفق الأنظمة المعمول بها.

0: تصمم هذه الأجهزة لتحمل ظروف شديدة القسوة، لأنها قد تصبح من أهم الأدلة التي تساعد المحققين على فهم ما حدث. أما لماذا نسميه أسود رغم أنه برتقالي؟ فهناك عدة تفسيرات تاريخية لأصل المصطلح، ولا يوجد سبب واحد بسيط ينبغي تقديمه باعتباره محسوما. المؤكد شيء واحد، إذا كنت تبحث عن الصندوق الأسود في حطام طائرة لا تبحث عن اللون الأسود. وننتقل لمحطة جديدة مستمعينا الكرام، لوحة الموناليزا ليست ضخمة كما يتخيل البعض. الموناليزا واحدة من أشهر الصور في تاريخ البشرية، شاهدناها في الكتب والأفلام والإعلانات وعلى شاشات عملاقة، ولذلك قد يتصور من لم يرها في متحف اللوفر أنها لوحة كبيرة تملأ جدارا. لكن عند الوقوف أمام الأصل يفاجأ كثير من الزوار بحجمها. أبعاد اللوحة تقارب 77 سنتيمترا ارتفاعا و53 سنتيمترا عرضا، أي أنها أصغر بكثير من الصورة الذهنية التي صنعتها شهرتها العالمية. رسمها ليوناردو دافنشي في أوائل القرن السادس عشر، وهي اليوم محفوظة في متحف اللوفر في باريس خلف وسائل حماية خاصة. ومن الأمور التي صنعت غموض اللوحة أسلوب دافنشي في معالجة الوجه والضوء والظلال، وخصوصا التقنية المعروفة باسم سفوماتو التي تجعل الانتقالات بين الألوان والظلال ناعمة جدا ومن دون حدود حادة، ولهذا يتغير إحساس المشاهد بتعبير الوجه بحسب المكان الذي يركز عليه. والمفارقة جميلة، حجم الموناليزا أقل من متر، لكن شهرتها أكبر من معظم اللوحات التي يبلغ حجمها أضعافها. وهنا يتضح أن الفن لا يحتاج إلى مساحة كبيرة حتى يحتل مساحة هادئة في ذاكرة العالم. وننتقل لمحطة جديدة مستمعينا الكرام، هناك دول تقع داخل دولة تقع داخل دولة. الجغرافيا أحيانا تبدو كأنها أحجية. في جنوب أفريقيا ومملكة إسواتيمي تقع دولة ليسوتو، والمثير ليسوتو أنها دولة مستقلة تحيط بها أراضي جنوب أفريقيا بالكامل من جميع الجهات، أي لكي تسافر برا من لوسيتو أي دولة أخرى في العالم لا بد أولا من المرور بجنوب أفريقيا. لكن هناك حقيقة أخرى تجعل ليسوتو مميزة جدا، فهي الدولة المستقلة الوحيدة في العالم التي تقع أراضيها داخل أراضي دولة أخرى بالكامل على ارتفاع يزيد على 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، ولهذا تعرف أحيانا باسم مملكة السماء. أخفض نقطة فيها نفسها مرتفعة جدا مقارنة بمعايير معظم دول العالم، وتغطي الجبال جزءا كبيرا من أراضيها، ولذلك تختلف طبيعتها ومناخها عن الصور النمطية التي قد يحملها البعض عن جنوب القارة الإفريقية. ولوسيتو ليست مجرد منطقة داخل جنوب أفريقيا، بل مملكة مستقلة لها حكومتها وحدودها وعلمها وعاصمتها ماسيرو. إنها واحدة من الأمثلة الجميلة على أن خريطة العالم ليست دائما دولا مرصوصة جنبا إلى جنب، أحيانا تفتح الخريطة فتجد دولة كاملة داخل حضن دولة أخرى.
1: مستمعينا الكرام، محطة قصيرة ونعود، ابقوا معنا لنستكمل معكم المزيد من المعلومات في برنامجكم محطات.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونستكمل معكم رحلتنا في برنامج محطات، وننتقل الآن إلى محطة جديدة تحمل لنا معلومة جديدة.
1: ومحطتنا التالية تقول: لماذا نقول عن الحروف الكبيرة بالإنجليزية أبريكيس والصغيرة لوركيس؟ في الإنجليزية نقول للحرف الكبير أبرا كيس وللحرف الصغير لور كيس، يعني أسفل، لور تعني أسفل وأبر تعني أعلى. لكن أعلى وأسفل ماذا بالضبط؟ القصة تعود إلى المطابع القديمة قبل الطباعة الرقمية ولوحات المفاتيح. كان عمال الطباعة يرتبون قطعا معدنية صغيرة تحمل كل واحدة منها حرفا داخل صناديق أو أدراج خاصة، وكانت قطع الحروف الكبيرة تحفظ تقليديا في الصندوق العلوي، بينما توضع الحروف الصغيرة الأكثر استخداما في الصندوق السفلي الأقرب إلى يد العامل. ومن هنا ارتبطت الحروف الكبيرة أبر كيس أي الصندوق العلوي، والصغيرة لور كيس أي الصندوق السفلي. اختفت الصناديق المعدنية من حياتنا اليومية، اختفى العامل الذي يقف أمامها ويجمع الحروف حرفا حرفا، وجاءت الآلة الكاتبة ثم الكمبيوتر ثم الهاتف، لكن الاسمين بقيا. واليوم عندما تضغط زرا في هاتفك لتحويل الحروف إلى أبر كيس، فأنت تستخدم مصطلحا ولد في زمن كان فيه تغيير الحرف، يعني أن يمد عامل المطبعة يده فعليا إلى صندوق موجود فوق صندوق آخر. التكنولوجيا اختفت لكن مكان الصندوق بقي محفوظا داخل اللغة. وأيضا مستمعينا الكرام، محطتنا الجديدة تقول: ورق الملاحظات اللاصق ولد من غراء فاشل. واحدة من أشهر الأمثلة على أن الفشل قد يتحول إلى منتج ناجح هو قصة بوستيت نوت في عام 1968. كان عالم في شركة 3M يدعى سبنسر سيلفر يعمل على تطوير مواد لاصقة، لكنه صنع مادة لاصقة غريبة كانت تلتصق بالسطح لكنها لم تكن قوية بالشكل المتوقع ويمكن فصلها وإعادة لصقها. إذا كان هدفك صنع غراء شديد القوة فهذا لا يبدو نجاحا كبيرا، وظلت المادة سنوات تبحث تقريبا عن استخدام مناسب. ثم جاء زميله آرت فري، كان فري يغني في جوقة كنيسية ويضع قصاصات ورق داخل كتاب الترانيم لتحديد الصفحات، لكنها كانت تسقط باستمرار. هنا ربط بين المشكلة والمادة اللاصقة التي ابتكرها سيلفر. ماذا لو وضعوا المادة على ورقة صغيرة؟ ستلتصق بالصفحة لكنها لن تمزقها ويمكن نزعها ونقلها. هكذا تطورت الفكرة التي أصبحت لاحقا ملاحظات

بوستيد الشهيرة. الجميل في القصة أن الاختراع لم يكن نتيجة شخص واحد قال سأخترع ورقة صفراء لاصقة. الأول صنع مادة لم تحقق الهدف الأصلي، والثاني كانت لديه مشكلة بسيطة جدا، العلامة تسقط من كتابه. وحين التقت المشكلة بالفشل ظهر النجاح. وننتقل لمحطة جديدة مستمعينا الكرام. الصحراء الكبرى لم تكن دائما صحراء. عندما ننظر إلى صور الصحراء الكبرى اليوم نرى مساحات هائلة من الرمال والجفاف، ويصعب علينا تخيلها بشكل آخر. لكن لو عدنا آلاف السنين إلى الماضي لوجدنا مشهدا مختلفا بصورة مذهلة. مرت شمال إفريقيا بفترات تعرف علميا ضمن الفترات الإفريقية الرطبة، وكان آخرها قبل آلاف السنين. خلال أجزاء من تلك الحقبة كانت مناطق واسعة من الصحراء الحالية أكثر خضرة ورطوبة، واحتوت على بحيرات وأنهار ومراع وحياة حيوانية وبشرية. وتوجد أدلة جيولوجية وأثرية على ذلك، إضافة إلى رسوم صخرية قديمة في مناطق صحراوية تظهر حيوانات مثل الزرافات والماشية، وهي مشاهد لا تتناسب مع البيئة شديدة الجفاف التي نراها اليوم. والسبب يرتبط بتغيرات طويلة الأمد في حركة الأرض وأنظمة المناخ والأمطار الموسمية الإفريقية. ومع تغير الظروف المناخية على مدى آلاف السنين تراجعت الأمطار وتحولت مساحات واسعة تدريجيا إلى البيئة الصحراوية الحالية. والفكرة هنا مدهشة. المكان الذي نراه اليوم ونتعامل معه وكأنه كان دائما هكذا قد يحمل تحت رماله ذاكرة مختلفة تماما. حيث تسير اليوم فوق أرض جافة لا ترى فيها الماء لأميال، ربما أن هناك قبل آلاف السنين بحيرة وعشب وحيوانات وأناس يعيشون على ضفاف الماء. فالطبيعة لا تحتفظ بالشكل نفسه إلى الأبد، حتى الصحراء لها ماض أخضر. وننتقل لمحطة جديدة مستمعينا الكرام. لماذا أصبح حارس المرمى يرتدي قميصا مختلفا عن بقية اللاعبين؟ في مباراة كرة القدم هناك شيء اعتدنا عليه لدرجة أننا ربما لم نسأل أنفسنا عنه، لماذا يرتدي حارس المرمى لونا مختلفا عن بقية زملائه؟ الموضوع ليس اختيارا جماليا ولا لأنه الحارس يريد أن يكون مميزا في الصورة. قوانين الكرة القدم تشترط أن تكون ألوان حارس المرمى مميزة عن ألوان بقية اللاعبين وأيضا حكام المباراة، والسبب أن للحارس صلاحية لا يملكها أي لاعب آخر. استخدام اليدين والذراعين للعب في الكرة داخل منطقة جزائه وفق أحكام القانون، ولذلك يحتاج الحكم إلى التعرف عليه بسرعة وسط الازدحام. تخيل ركلة ركنية يدخل فيها 20 لاعبا تقريبا إلى منطقة الجزاء وجميعهم يرتدون ألوانا متشابهة. خلال أجزاء من الثانية قد يحتاج الحكم إلى تحديد من لمس الكرة بيده، هل هو الحارس أم لاعب عادي؟ هنا يصبح اللون المختلف أداة عملية وليس مجرد زي. والأمر لا يتوقف على اختلافه عن زملائه، فبحسب قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ IFAB يجب أن تكون ألوان كل حارس مميزة عن اللاعبين الآخرين وأيضا حكام المباراة. إنها تفصيلة بسيطة لكنها تكشف فلسفة موجودة في كثير من قوانين الرياضة. كلما أصبحت اللعبة أسرع يحتاجنا إلى جعل المعلومات المهمة واضحة بصريا في أسرع وقت ممكن. ولهذا عندما ترى الحارس بقميص صارخ

يختلف تماما عن فريقه. لا تقل إن المصمم بالغ في الألوان، أحيانا اللون نفسه جزء من القانون. وننتقل لمحطة جديدة مستمعينا الكرام. لماذا نشعر أن رحلة العودة أقصر من رحلة الذهاب؟ تذهب بالسيارة إلى مكان بعيد لأول مرة وتشعر أن الطريق لا ينتهي، ثم تعود من المكان نفسه وبالمسافة نفسها تقريبا وتقول: غريبة، الرجعة كانت أسرع. هل السيارة أصبحت أسرع؟ لا. هل الطريق تقلص؟ بالتأكيد لا. لكن هناك ظاهرة نفسية درست تسمى Return Trip Effect، أو تأثير رحلة العودة. في بعض الدراسات قيم الأشخاص رحلة العودة بأنها أقصر من رحلة الذهاب، رغم أن الزمن الفعلي لم يكن أقصر بالضرورة. ومن التفسيرات المطروحة أن توقعاتنا تلعب دورا في رحلة الذهاب، خصوصا عندما لا نعرف الطريق جيدا، قد نتوقع الوصول أسرع مما يحدث فعليا. وكلما تجاوزت الرحلة توقعنا شعرنا أنها طويلة. أما في العودة فنحن أصبحنا نعرف طريقنا ماذا ينتظرنا، وقد نكون عدلنا توقعاتنا للمدة فتبدو الرحلة أقصر نسبيا. كما أن الألفة بالطريق قد تؤثر في إدراكنا للزمن، لكن من المهم القول إن الظاهرة ليست قانونا ينطبق على كل رحلة وكل إنسان، بل تأثير نفسي ظهر في تجارب ودراسات معينة هي تذكرنا بحقيقة مثيرة: نحن لا نعيش الوقت بواسطة الساعة فقط، نحن نعيش الوقت أيضا بواسطة توقعاتنا. ولهذا قد تكون 60 دقيقة في الورق هي نفسها، لكن في شعور الإنسان ساعة الانتظار ليست مثل ساعة المتعة.

0: مستمعينا الكرام، كانت هذه آخر محطاتنا لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من محطات. إلى اللقاء، ودمتم بكل خير.
1: كنتم مع محطات. تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل سالم عواش، بدر لانزي، فهد العيسى. محطات للمخرج معاذ سريع.

إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة

بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

الورقون. الورقون. الورقون، أهلا بكم. الورقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. مستمع الكريم، ملخص لكتاب علم التأثير، كيف تجعل أي شخص يقول لك نعم في 8 دقائق أو أقل. هذا الكتاب لكيفن هوغن. طريقة تفكير العملاء. حتى تتمكن من التأثير في العملاء وتغيير أفكارهم، عليك أن تعرف الطريقة التي يفكرون بها. فمخ الإنسان يتكون من العقل الواعي والعقل اللاواعي. العقل الواعي هو الذي يجمع الوظائف الإدراكية من مقارنة واختيار واتخاذ قرارات منطقية. أما العقل اللاواعي فهو الذي يأخذ القرارات السريعة وفق تجاربه وسلوكياته القديمة، كما أنه يعارض أي تغيير ولا يتخذ القرارات بمنطقية ويتجاهل أي معلومات جديدة. لذا يجب استهداف العقل اللاواعي تحديدا عندما ترغب في التأثير بالناس. ثانيا، عرض المعلومات على العميل. في هذا الكتاب يتطرق إلى هذا الموضوع. قبل عرض أي شيء على العميل، عليك أن تنشئ علاقة من المودة والمحبة بينكما، وتحرص على تنميتها، لأن العميل يريد أن يشعر بارتياح مع من يتحدث معه. ولتنمية قدرتك على صنع المودة، يمكنك اتباع نموذج دلتا للتأثير. وقد سماه مؤلفنا في هذا الكتاب الدلتا للدلالة على الصغير المتزايد. أما النموذج فيتمثل في الخطوات التي سنذكرها: معرفة اهتمامات العميل، محاكاتها، قيادة الموقف، ثم عرض المعلومات. إذن وصلنا إلى طريقة اتخاذ القرار. إن الناس لا يتبعون طريقة منطقية وعقلانية عند اتخاذ قرارات الشراء، لكنهم يشتركون في التفكير وفق مبادئ معينة. يقول: من هذه المبادئ تجنب الخسارة، حرية الاختيار، تقديرهم لما يملكونه، الاهتمام بالقيم العليا مثل العائلة وحبهم للتميز، وأن يكون جزءا من هذا المجتمع. فتجد معظم الناس يفكر

يشعرون بالخسارة وكيفية تجنبها، وقد ينفقون كثيرا خوف الخسارة في مقابل المكسب، كما أنهم يحبون الحرية ويريدون أن يتمتعوا بخيارات كثيرة. لكن مع كثرة الخيارات قد تصيبهم حالة من التجمد والتشتت بين الاختيارات التي قد تمنعهم من اتخاذ القرار. لذا يمكنك مساعدة عملائك بتوجيههم وتقليص حجم الخيارات المتاحة، ولأن العملاء يقدرون ما يمتلكون

عدة أساليب: أسلوب التدرج وأسلوب التعديل. أسلوب التدرج كما يذكرها كاتبنا في هذا الكتاب هو تقديم عروض صغيرة للعميل يمكنه الموافقة عليها حتى يوافق على العروض الكبيرة. عروض كوبونات مجانية، تقديم عروض مخفضة، من هذا ستحصل على طلبك. أما أسلوب التعديل فيكون بالتعديل على سعر المنتج، فالناس يحبون معرفة السعر الأصلي قبل التعديل. خامساً، التذبذب وقراءة الأفكار. إن التذبذب طبيعة بشرية تصاحب كثير من الناس عند اتخاذ قراراتهم، والتذبذب يجعل الناس يغيرون من معتقداتهم التي ثبتوا عليها لوقت طويل، وكلما كانت هذه المعتقدات خفية عن الناس سهل عليهم تغييرها إذا حاول أي شخص تأثير فيها. ولكي تتعلم كيفية إدارة التذبذب لدى الآخرين، يجب عليك إدراك أي موافقة الشخص وقوله نعم على عرضك لا يعني الموافقة النهائية، لكنها شيء مؤقت يمكن أن يتغير في لحظة. سادسا، كسب ثقة العملاء. إن كثير من المستهلكين يختارون المنتجات بناء على الثقة في الماركة أو المنتج، فهل فكرت من قبل إذا كان منتجك يحظى بثقة بين الماركات الأخرى؟ إذن ما يجعلك مميزا هو أنك تلبي احتياجات عملائك وتستجيب لهم وتتابع تطور حاجاتهم، وهذا ما تفعله الشركات الكبرى. هذا الكتاب علم التأثير، كيف تجعل أي شخص يقول لك نعم في 8 دقائق وأقل، لكيفن هوغن. ملخص سريع كان معكم. لماذا يجب أن نقول لا لعواطفنا الإيجابية ونعم لعواطفنا السلبية؟ داربل تشين، جوليا فوال. يبدو الأمر متناقضا، لكن قبول عواطفنا السلبية يمكن أن يجعلنا أكثر سعادة على المدى الطويل. تشرح عالمة النفس سوزان ديفيد كيف يمكن أن يحصل هذا، وكيف يمكن أن يجعل المرء إنسانا أفضل. يقال لمعظمنا ابتهج أو انظر إلى الجانب المشرق من الموضوع، ونسمع هذا كثيرا خصوصا من قبل أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، وهم يقولون ذلك بنية حسنة لتشجيعنا على إنهاء حالة سلبية ما، ما قد تكون حزنا أو غضبا أو قلقا أو إحباطا. ويمكن أن نشعر بمشاعر سلبية تجاه أنفسنا لأننا متسامحون أكثر من اللازم أو غير أكفاء أو غيرها. نميل في معظم الأحيان إلى قول شيء لهم مثل دعني وشاني أو ما شابه، لكننا لا نفعل ذلك كي لا نؤذي مشاعرهم. في المرة القادمة لا تتردد في قول ذلك لكن بطريقة مهذبة. سوزان ديفيد عالمة نفس ومؤسسة ومديرة معهد تدريب في مستشفى ماكلين بكلية الطب بجامعة هارفارد. هي مدرسة في علم النفس في جامعة هارفارد، مؤلفة كتاب الرشاقة العاطفية. هي تقول إن قمع مشاعرنا السلبية أو تفادي التعبير عنها ليس صحيا أو مفيدا. هي تعد هذا يقوي قدرتنا على التعامل مع واقع عالمنا على علاته. في حال قمعها فنحن لا نتعامل مع الواقع، إنما مع ما نتمنى. هي تعد أنه علينا التحلي بالمرونة في هذا الخصوص، وبخاصة في حال وجود حالة من الاكتئاب أو القلق. وبدلا من التغطية على الحالة الصعبة التي نمر بها، فإن من الأفضل التعامل معها بفعالية وتصنيفها بصورة صحيحة. على سبيل المثال، الإجهاد يصف الكثير من الناس حالتهم بأنهم واقعون تحت الإجهاد، لكن هناك فرق شاسع بين الإجهاد الجسدي والإجهاد الناجم عن الشعور بخيبة أمل، أو إجهاد ناجم عن معرفة أنك في وظيفة خاطئة. يساعدنا تصنيف مشاعرنا بدقة على فهم سبب تلك المشاعر، وتنشيط قدرتنا على استرجاع كينونتنا وقدرتنا على تحديد الأهداف وإجراء تغيرات ملموسة حقيقية. لماذا يجب أن نقول لا لعواطفنا الإيجابية ونعم لعواطفنا السلبية؟ ملخص لكتاب توقف عن التفكير الزائد لنيك ترينتون.

ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ.

الورقون. فن التفكير الواضح. 52 خطأ في التفكير يجب عليك تجنبها. ملخص لهذا الكتاب لرولف دوبلي: أخطاء تجعلك صيدا سهلا. التسويق والدعاية يستغلان عدة أخطاء تفكير تدفعنا لاتخاذ قرارات شراء قد نندم عليها، منها التبادلية التي تدفع الإنسان لرد الهدايا، أو العينات المجانية بالشراء كرد فعل للكرم المصطنع، التباين الذي يجعلنا نقيم المنتجات بالمقارنة لا بالقيمة الحقيقية، فنرى التخفيضات أو اختلاف الأسعار سببا لجاذبية الشراء حتى لو لم يكن المنتج أفضل، وكذلك الانحياز للإعجاب والربط. ارتباط المنتج بشخص نحبه أو نشعر أنه يشبهنا، ويزداد الموضوع وضوحا حين يأتي العرض من صديق، إذ يدفعنا القرب من الشخص والرغبة في دعمه لاتخاذ قرار شراء لا تفرضه الحاجة الفعلية. المزيد من خدع البيع: تتواصل أساليب الخداع في التسويق عبر أخطاء تفكير توقع المشتري في فخ الاستهلاك، ومن أبرزها الوفرة، حيث يؤدي تعدد الخيارات المبالغ فيها إلى الحيرة وعدم الرضا عن أي اختيار، ما يدفع المستهلك لشراء بدائل متعددة في دائرة لا تنتهي. الحل هو الاكتفاء بالاختيار الجيد وعدم مطاردة المثالية الوهمية. أما الندرة فهي وجه آخر للخداع، إذ تستغل رغبة الناس في التميز عبر عبارات مثل قطع محدودة أو حتى نفاد الكمية لخلق شعور بالإلحاح رغم توافر المنتج بكثرة. ومن الخدع أيضا المرساة، حيث يطرح البائع سعرا مرتفعا أولا ليصبح مرجعا ذهنيا للمشتري، ثم يخفضه ليبدو مناسبا عند المقارنة، رغم أنه قد يكون غير مقبول لو عرض منذ البداية دون هذه الحيلة. في سبيل حياة أفضل، تؤثر بعض أخطاء التفكير على جودة حياتنا، من أبرزها الاستجابة السريعة للمحفزات التي تدفعنا لتغيير مسارنا بمجرد ظهور إغراء مما يشتت تركيزنا عن أهدافنا. يؤدي ذلك إلى الوقوع في طاحونة المتعة، حيث نلهث خلف رغبات مؤقتة كشراء أشياء جديدة أو تحقيق انحيازات مادية سرعان ما يفتر تأثيرها، بينما السعادة المستدامة تأتي من الاستثمار في الذات والعلاقات. كما يعد النفور من الخسارة محفزا قويا يجعلنا نتجنب المخاطر أكثر مما نسعى للمكاسب، فيقيدنا داخل منطقة الراحة ويحد من تطورنا. والحل هو التركيز على قيمة التجربة والدروس المستفادة بدلا من الحكم على القرار فقط بنتيجته النهائية. تمثل الانحيازات أنواعا من أخطاء التفكير التي تشوه حكمنا على الواقع، أبرزها الانحياز إلى السفينة الناجية، حيث نبالغ في تقدير فرص النجاح بسبب انجذابنا لقصص النجاح وتجاهل الإخفاقات، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر والانحياز إلى المعرفة المتاحة، والذي يجعلنا نفسر الأمور بناء على ما نعرفه فقط دون النظر إلى الصورة الكاملة، مثل الاعتماد على مثال محدود لتقليل خطورة التدخين. وأخيرا انحياز إلى المصلحة الذاتية، حيث ينسب الإنسان النجاحات لنفسه والفشل للآخرين، مما يحجب عنه التعلم من أخطائه. وللتغلب على هذه الانحيازات يجب تقييم الاحتمالات بموضوعية، الانفتاح على تجارب وأفكار جديدة، الاستعانة بأصدقاء صادقين يعكسون عيوبنا دون تجميل. كان هذا ملخص سريع لفن التفكير الواضح.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.
2: Gospel.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق: البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها. لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات، شخصيات من بلادي.
2: سعود عبد الرزاق العبد الرزاق. يعد المرحوم بإذن الله تعالى سعود العبد العزيز العبد الرزاق أحد أعلام الكويت ورجالاتها الذين أسهموا في مسيرة البناء وأسسوا قواعد النهضة لهذا البلد المعطاء. فهو رئيس مجلس الأمة الأسبق الذي قاد سفينة المجلس فسار بها بين الأمواج حتى إذا انتهى الفصل التشريعي الأول، وجدنا السفينة قد رست على ميناء آمن وهدأت من حولها الأمواج. فكان رحمه الله محايدا لا يفرق بين نائب وآخر في إتاحة الفرصة للحديث، بل كان ينظر إلى كل الأعضاء وكأنهم أبناؤه. كان سعود العبد الرزاق طيب المعشر، يألف الناس ويألفونه، يتحدث إليهم بأطيب حديث ويستمع إلى ما يقولون بإنصات، ويشعرهم بأنه مهتم بما يقولون. ولد أبو بدر في عام 1905 ميلادية في الكويت، وعاش فيها كما عاش أقرانه، ودرس كما كانوا يدرسون في كتاتيبها التي تستقبل كل أبنائها في ذلك الوقت، فتقوم بتدريسهم القراءة والكتابة والحساب والقرآن الكريم. لقد كانت دراسته في المدارس الأهلية أو ما يعرف بالكتاتيب، وعندما صار في السنة الثامنة من عمره التحق بالمدرسة المباركية التي افتتحت في نهاية عام 1911 ميلادية. اشترك المرحوم بإذن الله سعود العبد الرزاق في مجلس الصحة، وعندما جرت انتخابات المجلس التأسيسي رشح نفسه له، ثم رشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة عن المنطقة التاسعة، ثم انتخب نائبا للرئيس، وأصبح بعد ذلك رئيسا للمجلس، كما تولى عضوية أحد لجان الجنسية عام 1960 ميلادية.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. المثل: يداك أوكتا وفوك نفخ، ما صنعته يدك فلا تلم غيرك.
1: يسهل على الإنسان حين يقع في مشكلة أن يبحث عن سبب خارج نفسه فيلوم الظروف أو الطريق أو الناس، لكن بعض الأخطاء تبدأ من قرار اتخذه بيده، وقد يكون أول طريق الإصلاح أن يعترف بدوره فيما حدث، لأن من لا يعرف موضع خطئه يظل معرضا لتكراره.
0: ومن أبلغ أمثال العرب في تحميل الإنسان نتيجة عمله قولهم: يداك أوكتا وفوك نفخ، والأوك هو شد فم القربة وربطه، ويضرب المثل لمن جلب على نفسه نتيجة فعل قام به باختياره ثم أراد أن يلقي تبعته على غيره.

0: يا نائلة أسرعي، الماء يدخل القارب.
1: من أين؟
0: من ناحية الأمتعة.
1: أرفع هذا الكيس.
0: وهناك القربة الكبيرة.
1: لماذا وضعتها قرب الحافة؟
0: كانت أخف مكانا.
1: وهل أغلقت فمها جيدا؟
0: بالطبع.
1: انظر إليها، الحبل مرتخي.
0: ربما فكه اضطراب البحر.
1: ألم أقل لك عند خروجنا إن الرباط ضعيف؟
0: كنت مستعجلا.
1: وكنت تقول إننا لا نحتاج إلى إعادة ربطه.
0: لم أتوقع هذا الموج.
1: الموج ليس مسؤول عن عقدة لم تحكمها.
0: لو كان البحر هادئا لما حدث شيء.
1: ولو كان الرباط محكما لما أضرنا اضطراب البحر.
0: دائما تجدين خطأي أولا،
1: لأنك تبحث عن خطأ البحر.
0: والريح أليست شديدة؟
1: بالا.
0: إذن لماذا تلومينني وحدي؟
1: أنا لا ألومك على الريح.
0: فعلام تلومينني؟
1: على شيء كان في يدك واستطعت إصلاحه ولن تفعل.
0: كان ينبغي أن أربطها مرتين.
1: هذا ما قلته قبل أن أخرج.
0: ظننتك تبالغين في الحذر.
1: الحذر قبل المشكلة يبدو مبالغة، وبعدها يبدو حكمة.
0: القربة تلفت الآن.
1: انقذ ما بقي فيها أولا.
0: وهل نملك قربة أخرى؟
1: صغيرة فقط،
0: لن تكفينا إلى المرسى.
1: إذن نقتصد.
0: كل هذا بسبب حبل صغير.
1: بل بسبب قرار صغير.
0: وما الفرق؟
1: الحبل لم يقرر أن يبقى مرتخيا.
0: أفهم ما تقصدين.
1: المشكلة ليست في الخطأ وحده.
0: فيما إذا؟
1: في أن نصر على القول إن الآخرين صنعوه لنا.
0: لو قلت الآن إن البحر هو السبب، ماذا سيتغير؟
1: لن تتعلم شيئا.
0: لو اعترفت أنني قصرت.
1: ستعرف في الرحلة المقبلة ماذا تفعل.
0: أحيانا يكون الاعتراف أثقل من إصلاح الخطأ.
1: لأن الإنسان يريد أن يبقى في نظر نفسه مصيبا،
0: حتى وهو يدفع ثمن خطئه.
1: بعض الناس يفضلون عذرا مريحا على حقيقة نافعة.
0: حسنا، أنا الذي ربطت القربة.
1: وأنت الذي نفختها أيضا.
0: وأنا الذي قلت إن الرباط يكفي.
1: إذن
0: لا حق لي أن أغضب من البحر.
1: يمكنك أن تحذر منه، لا أن تحمله خطاك.
0: سأصلح القربة عند المرسى.

0: وماذا ستفعل قبل الرحلة المقبلة؟
1: أراجع كل رباط حتى لو بدأ الأمر صغيرا.
0: هذا هو الفرق بين الندم والتعلم.
1: الندم ينظر لما حدث،
0: والتعلم ينظر إلى ألا يحدث ثانية.
1: لقد صار الماء القليل في هذه القربة أغلى عندي من كثير الماء صباحا،
0: لأن ما يفقد بسبب الإهمال يعلمنا قيمة ما كان في أيدينا.
1: ولا هم أنني لن أقول عند العودة إن البحر سرق ماءنا.
0: إذن ماذا ستقول؟
1: سأقول نحن لم نحكم الرباط،

0: المسؤولية ليست جلدا للداء، وإنما معرفة نصيب الإنسان من الخطأ لكي يستطيع إصلاحه. فمن صنع السبب بيده ثم ألقى النتيجة على غيره حرم نفسه من أهم ثمرة للفشل، التعلم.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا قبل أن تلوموا الطريق والريح والناس، انظروا إلى ما كان في أيديكم، فالاعتراف بالسبب أول طريق الإصلاح. لذلك قالت العرب: يداك أوكت وفوك نفخ. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
2: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. دولة الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي منشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. تحالف دعم الشرعية يعترض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خميس مشيط وجازان، ويعلن تورط ميليشيا الحوثي في استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة. الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أن العمليات العسكرية للجيش اليمني ستتواصل حتى استعادة مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. الولايات المتحدة ترفع سوريا من قائمة حظر صادرات الأسلحة الأمريكية. إرتيريا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا. موسكو تبعث رسالة إلى الناتو بشأن استعدادها للجوء إلى الأسلحة النووية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: بأشهر شاعر ارتبط باسمه، علاقة بدت بالقرب والإعجاب، وانتجت قصائد خلدت أحداث عصر كامل، ثم دخلها العتب والمنافسة وانتهت بمغادرة المتنبي حلب، لكن أثرها الأدبي ما انتهى. في حلقتنا القادمة بإذنه تعالى راح نبقى داخل حلب، لكن نوسع الدائرة شوي، وراح نتعرف على أبو فراس الحمداني القائد والفارس، وعلى العلماء والأدباء اللي ارتبطوا بالمدينة، ونعرف شلون صار بلاط سيف الدولة واحد من أشهر المجالس الثقافية في القرن الرابع للهجرة. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. المطبخ، غلاية المياه، غلي الكمية المطلوبة فقط، تنظيف الغلاية من الترسبات بشكل دوري، فصل الغلاية بعد الاستخدام، استخدام غلاية عالية الكفاءة. الثلاجة، اختيار الحجم المناسب للاستخدام، ضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية للثلاجة، ضبط درجة الحرارة على -18 للفريزر، التأكد من إغلاق الباب بإحكام، عدم فتح الباب بشكل متكرر، عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، ترك مساحة تهوية خلف الثلاجة، اختيار ثلاجة ذات كفاءة طاقة عالية. غسالة الصحون، تشغيل الغسالة عند الامتلاء فقط، استخدام برامج التوفير الاقتصادية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. المدخنة، إغلاق مدخنة المطبخ عند الانتهاء من الطبخ، تنظيف فلاتر المدخنة بشكل دوري. الغسالة، تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة كاملة، اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقة عالية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: وبيدينا عمرنا، وبيدينا صنعنا. كل صنعة وراها قصة، تفاصيلها منسوجة بخيط وإبرة ومنقوشة بالذاكرة. صنعة مو مجرد ماضي وذكريات، صنعة شغل ايد وتاريخ بلد.
1: صنعة شوفونا في هذه الأوقات.

0: مجال ودي أتعلم فيه وفي تفاصيله، اللي هو مجال العطور والبخور. طبعاً كنت أبحث عن النشأة، عن الأساس، وشفت كثر هم بسيطين جداً ولكن عندهم طاقة إنتاجية وتشغيلية عالية. خلتني أشوف التفاصيل من إلى، من المرحلة الأولى، من استخلاص الدهون، من استخدامها من مصانعها البسيطة إلى الأعلى والأكثر جودة، لين استخلاص تفاصيل البخور.
1: السلام عليكم.
2: أحس دشيت عالم ثاني.
1: يا
0: هذه التجربة.

0: زي مسكت العذر ابتسم اشوف مجهود الناس اللي اشتغلوا في هذه المراحل المختلفه اللي عشتها في هذه الرحله واستمتعت فيها.
1: كسرة تشوفونا في هذه الأوقات.

0: كأن دولة الكويت تعتبر من أكثر الدول نشاطاً في العمل الخيري والإنساني، حيث جبل أهل الكويت منذ القدم على مد يد العون والمساعدة الإنسانية عبر أعمال خيرية بلغت مختلف أرجاء الأرض. وهذا ما منح دولة الكويت مكانة رائدة في المنطقة والعالم، وجعل منها مثالاً يحتذى في الخير والبذل والعطاء. ومن خلال نهج ثابت ومبدأ راسخ، واصلت الكويت تصدر المشهد الدولي في مجال العمل الإغاثي والإنساني، بهدف الإسهام في صون كرامة الإنسان وتحسين ظروف معيشته وتقديم المساعدة والعون لأشد الحالات الإنسانية ضعفاً وحاجة، سواء كان ذلك ناجماً عن وضع اجتماعي معين أو عن نشوب حروب وصراعات أو عن كوارث طبيعية وأزمات اجتماعية أو اقتصادية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، مما لا شك فيه ولا ريب وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلمة وعند كل مؤمن ومؤمنة، أن ما من خير إلا ودعا إليه ربنا جل وعلا في كتابه، وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وما من شر إلا وحذر منه ربنا جل وعلا في كتابه، وجاء التحذير في سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الآيات في كتاب الله وكذلك أحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تأمر إلا بما فيه خير ومنفعة ومصلحة، ولا تنهى إلا عما فيه شر وضرر ومفسدة. وديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية شاملة لكل مناحي الحياة، حتى فيما يتعلق بقضاء الحاجة، وهذا يدل على كمال ديننا الإسلامي وكذلك شريعتنا الإسلامية، كذلك يدل على أن ديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية هي شريعة نظافة وكذلك دين نظافة، والذي يدل على أن ديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية دين النظافة وشريعة النظافة اهتمت بما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. وكذلك قيل قديما النظافة من الإيمان، فهذا يدل على أن من الإيمان النظافة، ومن دين الإسلام النظافة، ومن الشريعة الإسلامية

النظافة. من أجل ذلك اهتمت بما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. من أجل ذلك ثبت في الحديث الصحيح أن أحد أحبار اليهود قال لأحد الصحابة: علمكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، أي حتى آداب قضاء الحاجة. وهذا يدل على أن ديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية اهتمت بجميع مناحي الحياة بما في ذلك ما يتعلق بالنظافة والطهارة وكذلك آداب قضاء الحاجة. ولذلك نجد في كتب الفقه الإسلامي وفي كل المراجع التي تتكلم عن الأحكام الشرعية، نجد أول ما يبتدئون به الأبواب المتعلقة ب

0: وتعد الجمعيات الخيرية بمثابة العلامة البارزة في ساحات العطاء الإنساني، وهذا بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في مختلف بقاع الأرض، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وواجبها الإنساني، والذي يعكس بكل تأكيد عن الموقف الرسمي للكويت حكومة وشعباً اتجاه مساعدة كل المحتاجين بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بالدين أو العرق أو الجنس أو اللون. وتحاول الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
1: فأحد أحبار اليهود قال لأحد الصحابة: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، أي حتى آداب قضاء الحاجة. فقال: أجل، علمنا ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، وألا نستنجي برجيع أو عظم، وأن لا نستقبل القبلة بغائط ولا بول. وكذلك يعني كما ثبت في الحديث الصحيح أنه يدخل باليمين ويدخل بالشمال ويخرج باليمين. فكل هذه الآداب ذكرها هذا الصحابي لهذا الحبر من أحبار وعلماء اليهود. كذلك هذا يدل على ما ثبت في ديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية. فالآداب الشرعية لقضاء الحاجة التي ذكرها أهل العلم في كتبهم وفي أبواب الطهارة هي كثيرة، ومن هذه الآداب ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا نستدبرها، ولكن نشرق أو نغرب، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. كذلك أن نستنجي ألا نستنجي باليمين وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار. كذلك الطهارة الأصلية تكون بالماء، فإن عدمت فبالأحجار أو ما يقاس عليها في الوقت الحالي بالمناديل أو ما نسميه باللهجة العامية بالكلينكس. وكذلك عند دخول الخلاء أو ما نسميه باللهجة العامية الحمام أو التواليت، عليك أخي المسلم وأختي المسلمة أن تقول الدعاء المأثور عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وتدخل برجلك الشمال وتقضي الحاجة، وحال قضائك للحاجة لا تتكلم، لأن هذا الموطن موطن شياطين، الخلاء موطن شياطين، فتقضي الحاجة وعندما تخرج برجلك اليمين وتقول: غفرانك، هذا ما ثبت عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. رواه مسلم.

اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما.

دفتر الجاري. كان دفتر التاجر الكويتي يسجل فيه كل عملية بيع وشراء وأسماء كل عملائه. حزتها كانت نية التاجر مجرد تسجيل عمليات التجارية، بس ما كان يدري أنه كان يسجل التاريخ. التاجر كان يستخدم دفترين للتسجيل، الأول هو الدفتر اللي يسجل فيه يومياً واللي يكون تحت مسؤوليته الكراني أو المحاسب اللي يسجل كل عملية نقدي أو بالآجل. النوع الثاني هو الدفتر الجاري اللي فيه كل الحسابات الآجل أو الغير مدفوعة ويدخل في صفحة خاصة للدين. والكراني كل سبت يفتح الدفتر ويمر على كل عميل ياخذ منهم مبلغ يسدد جزء من الدين. بقاء بعض هذه الدفاتر محفوظة حتى يومنا كشف لنا جوانب من الحياة في الكويت القديمة

عرفنا من خلالها ايش ياكلون وشنو العملات اللي استخدموها وشنو البضائع الموجودة وشلون كانت طبيعة التجارة. مثلاً كان أهل البادية في موسم الربيع يوصلون الكويت ومعاهم منتجاتهم مثل الصوف والألبان واللحوم، وفي ساحة الصفات يشتري التجار من أهل البادية، وكانوا يتعاملون بالمقايضة أو المسابلة مثل ما يسمونها بذاك الوقت مقابل العيش واللبن وغيرها من مواد التمويل. في الحالات اللي أهل البادية ما كانت تكفيهم فلوسهم أو ما عندهم شيء يكفي المسابلة، كان الواحد منهم يسجل اسمه في الدفتر الجاري علشان يرجع يسدد السنة الجاية بعد رجوع للمدينة. تخيل أن التاجر ما عنده غير كلمة رجل ووعد بالوفاء، ما يملك لا عنوان ولا وسيلة للتواصل، لكن فعلا يرجع هذا الرجل بعد سنة ويسدد اللي عليه ولا ينقص منه ربية. وعلى طار الأمانات، كان أهل البادية ما عندهم تجور يخزنون فلوسهم فيه وسط البر، فكانوا يخلون ذهبهم في أمانة تجار المدينة. في منتصف الثلاثينات كان في واحد من أهل البادية مخلي صرة ذهب عند أحد التجار، وبعد دورة سنة رجع للمدينة ودخل محل يوسف عبد الهادي الميلم يطلب منه الأمانة. فارتبك التاجر لأن هالشخص ما مر عليه من قبل، قال ذكرني كم المبلغ. رد عليه 300 ريال، حزتها نسميه ريال فرنسي. بدون أي تردد عطاه المبلغ وخذاه السيد البدوي. المفاجأة أنه وهو طالع من المحل شافه تاجر من المحل المجاور وقال له وينك ما تبي فلوسك؟ استدرك الرجل البدوي أنه أخطأ ورجع الفلوس ليوسف الميلم اللي كان تعليقه الحمد لله فلوس الحلال ما تضيع. هذه القصة ترسم أسمى معاني الأمانة وأهمية السمعة الحسنة بين كل أطياف المجتمع، وهذا الدفتر يسجل التاريخ جمال وبساطة المجتمع الكويتي.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأدب زينة الإنسان وكماله ودليل عقله وبيانه، حيث أن الإنسان لا يكون بينا أمام الناس إلا بأدبه. فالذي يظهر لك أمام كل أحد هو الأدب، الذي يبين لك في تصرف كل أحد هو الأدب. فتنظر في كلماته تعرف أدبه، وتنظر في تصرفاته وتعرف أدبه، كذلك حال الإنسان وحال كماله. طيب، الأدب من أين يستقى ومن أين يأتي ذلك الأدب للناس؟ الأدب يأتي من جانبين، من لازم الأب ولازم الوالد لولده، هذا هو أول ما يأتي للإنسان في حياته، هذا الأول. والثاني ما يكون من تأديبك لنفسك، الوالد كما يؤدبك كذلك عليك أنت أن تؤدب نفسك، فإن الوالد سيكون معك إلى فترة من حياتك، ثم بعد ذلك أنت تعرف صالحك وتعرف سيئك، تعرف ما يصلحك وتعرف ما يسيء إليك، فتعرف الطريقين وأيهما أنت تسلك. الأول تأديب لازم للأب للولد، وتأديب الوالد للولد، هذا الذي جاءت الإشارة فيه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، لأن هذا السن هو سن التأديب. فيعلم الولد ما عليه من حقوق، يعلم الولد ويعلم الصغير ما الذي عليه أن يفعل، فإن الأمور بالتأديب، والتأديب إنما هو بالتعويد، فإنه يعودك على الأمور ويرسلك إليها حتى يستقيم حالك وحتى تستوي أمورك، فإن التأديب إنما يكون كذلك. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يعرف الصالح

صحيح، ويريد أن يتبعه لكن نفسه لا تطاوعه، لأنه افتقد إلى ذلك التأديب الذي يوجد فيه همة تحركه، فإن التأديب ذلك هو طريقه. فالتأديب اللازم للوالد على ولده هو أن يأخذ ولده بمبادئ الآداب. مبادئ الآداب لماذا؟ حتى يأنس بها الولد وينشأ عليها، فيسهل عليه قبول

أدبه في الكبار عسيرا، لأن المبادئ تؤخذ هاهنا، أدب الفعل وأدب القول وأدب القيام والقعود والكلام وغيره، إنما ينشأ في الصغر. وفيما يذكر ما نحل والد ولده نحلة، النحلة هي العطية، أي أفضل عطية تعطيها لولدك ماذا؟ أفضل من أدب حسن يفيده إياه، أو جهل قبيح يكفه عنه ويمنعه منه. لماذا؟ لأن الأدب سيفتح له آباء أبوابا، والقبح سيصرفه عن أشياء. فلذلك كان بإرشادك ذلك تقيه مصارع لا تحمد. يقول بعض الحكماء: بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفوق البال، لأنك تحتاج إلى أن تهدأ لولدك وأن تصبر عليه، فإن التأديب والتربية ليس بالسهل أبدا. يقول بعض الشعراء: قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع بعد الشيبة الأدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. لا بد أن يعرف الإنسان طريقه ذلك أين وإلى أين. فإن في الصغر التأديب أسهل والتأديب أكمل، والإرشاد في ذلك أظهر. وكان يقول أحدهم: ينشو الصغير على ما كان والده، ينشو أي ينشأ على ما كان والده، إن الأصول عليها تنبت الشجر. ما دام الأصل طيبا سينبت شجر طيبا. فإذا وجد عوج لا بد من تقويمه حتى يعتدل لاحقا ويتقوم. هذا هو الأدب اللازم للوالد على ولده. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. أما الأدب اللازم للإنسان عند نشوئه وكبره، كثير من الناس إذا قصر والد أو قصرت والدة أو غيرها يظل باقي حياته يلوم على ذلك التقصير. نحن لا ننفي ذلك التقصير، وجد تقصير نعم، إذن هنالك تقصير أو تفريط قد وجد وقد انتهى، لكن بعد ذلك يجب على العاقل أن يقوم نفسه. والدك لو تركك فقيرا تظل فقيرا طوال حياتك، لابد أن تسعى لسد ذلك الفقر. كذلك حالك في الأخلاق، أهمل الوالد التنشئة، لابد أن تقوم أنت بسد ذلك الخلل وأن تصلح ما يمكن إصلاحه. فهنا يكون تأديب الإنسان نفسه بنفسه. التأديب ذلك كيف يكون؟ يكون ببابين، هنالك أدب نسميه أدب مواضعة واصطلاح، وهنالك أدب رياضة واستصلاح. ما معنى هذا الكلام؟ أدب المواضعة والاصطلاح هو أن تعرف اصطلاح قومك، اصطلاح أهلك، عادة أهلك وبلدك وأحبابك ومن تعاشرهم، ما هي عادتهم؟ فهنا تأخذ بتقليد ما يجمل، فإن الناس لهم عادة في لباس، لهم عادة في قول، لهم عادة في ضيافة، لهم عادة في أشياء. كل بلد، كل قوم، كل عائلة لها أخلاقها ولها آدابها. أسهل ما يكون في ذلك أن تحاكي ذلك الباب، ولا تأتي بأمر غريب على ذلك الباب، فتأخذ منه ما يوجد عندهم تقليدا على ما استقر عليه اصطلاحهم، حتى تأتي الأمور بعد ذلك واضحة بينة. لماذا؟ لأن الناس يصطلحون أشياء ليس بالضرورة أنها هي الأكمل، لكن هي عادة قومك، طريقتهم في اللباس. قد يجد الإنسان لباسا آخر يقول هذا أجد نفسي فيه وأجده أفضل وأجده أجمل وأجده أكمل، نعم، لكن أهم شيء أن لا يكون معيبا عند قومك، أن لا يكون مما يتندر به الناس عليك، أن لا يكون مما يقول فيه الناس عليك. نعم، قد يكون ذلك مما هو مباح أصلا، لأن من اللباس ما هو مباح لا شك في ذلك، لكن إذا لبسته في مناسبة، إذا لبسته في اجتماع، سيكون عليك عيبا وسيكون عليك معيبا وسيكون ذلك نقصا. نعم، سيأتي بعضهم يقول ما فعلت حراما، نعم ما فعلت حراما، لكنك فعلت ما لا يليق في اصطلاح قومك. أي اصطلاح؟ هذا الذي نقول عنه أدب المواضعة والاصطلاح. الناس قد تواضعوا فيما بينهم على هذه الهيئة، قد اصطلحوا فيما بينهم على هذه الهيئة، أو بمعنى آخر أنهم اصطلحوا وتصالحوا فيما بينهم أن غير هذا لا يليق، فيراعي الإنسان ذلك. نعم، كونك في وقت الراحة شيء، وفي وقت المحبة وأنك لا تجلس إلا

خاصتك بأريحية ذلك أمر آخر، لكن في المحافل الرسمية يجب أن تكون الأمور منضبطة وعلى اصطلاح الناس. واصطلاح الناس كما ذكرنا ليس بالضرورة أنه له تعليل واضح. طيب لماذا نلبس بهذه الطريقة؟ هكذا يلبس الناس. لو عللت لك أي تعليل ستجد أن هنالك شيء تستطيع أن تستدركه، ليس معنى ذلك أنه لا بد من شرح كل شيء. وفحتى جرت في الأمثال أن يلبس الإنسان ما يعجب الناس حتى لا يجعل نفسه محل سخرية ومحل اتهام. واتفاق الناس أيضا ليس بالضرورة أنه عن دليل أو عن قاعدة صحيحة أو قاعدة عقلية أو نحو ذلك، لا، ليس بالضرورة ذلك، كاصطلاحهم على ما يكون بينهم في الخطب، كيف يخطب الإنسان، كيف يتكلم، كيف يسلم، كيف يأتي بينهم ويجلس بينهم، كيف ما هي الكيفية اللائقة في الجلوس وغيرهم، واتفاق الهيئات التي في اللباس، حتى أن الإنسان الآن إذا تجاوز ما اتفقوا عليه منها من لباس وكلام وغيرها صار مجانبا للأدب، يضحكون عليه وقد يتندرون به ويستهزئون به ويستوجب عندهم الذم. لماذا؟ لأن فراق المألوف في العادة ومجانبة ما صار متفقا عليه بالمواضعة مفض إلى استحقاق الذم بالعقل ما لم يكن لمخالفته علة ظاهرة ومعنى حادث. خالفت لأمر لابد أن يظهر ولابد أن يكون الإنسان له وزن وله ثقل، لأن ذلك الذي يستطيع أن يضع القواعد ويضع الأمور على نصابها، ليس كل أحد، فإن الناس أسهل ما عندهم أن يوقعوا من خالف ذلك عندهم. فهنا يعرف الإنسان الصواب من الخطأ. الحديث في هذا يطول ونستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى لقاء آخر والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: حرصاً على سلامة الأبناء وحمايتهم من مخاطر المحتوى الرقمي، تأتي مسؤولية أولياء الأمور في تعزيز الاستخدام الآمن والواعي للمواقع والمنصات الرقمية. فالمتابعة المستمرة والحوار مع الأبناء وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية تسهم في تحصينهم من الأفكار الهدامة ونزعات التطرف والعنف. أبناؤنا مسؤولية وأمانة.
1: مخدر الإيفور اسم برز مؤخراً ضمن أساليب مستحدثة لترويج المواد المخدرة بعد استغلال أوراق عادية وتشبيعها بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية في محاولة لإخفائها ونقلها بعيداً عن الشبهات. وفي مواجهة هذه الأساليب، تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها الاستباقية لرصد هذه الجرائم وكشف طرق التهريب والترويج المستحدثة. وقد أسفرت جهود رجال المكافحة مؤخراً عن ضبط متهمين وقضايا مرتبطة بأوراق A4 مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة، إلى جانب إحباط محاولات تهريب شحنات من هذا النوع بالتنسيق مع الجهات المعنية. والرسالة الأهم أن المخدرات لا تأتي دائماً في صورة مألوفة، فقد تتخفى في أشكال تبدو عادية لكن خطرها واحد: الإدمان وتدمير الصحة والمستقبل. لذلك الوعي خط الدفاع الأول، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه مسؤولية مجتمعية. والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مستمرة في تعقب المروجين والمتاجرين والمتعاطين لحماية المجتمع من هذه الآفة وتجفيف منابعها.

0: أقول أنا متى بتمين كذي ما تحمليني يعني؟
1: شيابها الطارية الحين بعد هذه كتبت رب العالمين إن شاء الله نرضى فيها.
0: إيه بس أنا ماني مجبور عليها، يعني أنا مجبور أقعد كذي بدون عيال، ما في عيال في حياتي، بعدين أجيب روحي. لا أنا أصلاً ما تزوجتك، ما تزوجتك يعني لأن أنا ميت فيك وما أقدر أعيش بدونها، وما أبي أنا أتزوجها. أنا تزوجتي بشي تحصيل حاصل، وانت تدرين اصلا ان انت مو عاجبتني وما تنزلي لي من هني، فقلت يعني تزوجك وتترسي لي البيت يا حال. بس اذا دام كذي يعني خلاص ما حدش علي، انا بوحده عاقر ما تي بعيال، فقلت خلاص دام وصلنا لهني اطلقك واتزوج وحده ثانيه.

0: كنت ثالثه قال لي ما ترسوا لي البيت عيال ويا هال يعني ولا ايش رايك؟
1: دام الموضوع كذي هاي اسمع الحكي اللي يضيق الخلق صج. اليوم انا رحت حق دكتورتي وخذيت التحاليل.
0: ايه
1: وطلعت انت اللي ما فيك عيال. وانت العقيم. وانا خليت السالفة فيني وتحملت العيب علشان لا اجرحك. بس انت طلعت مو كفو.
2: كسر يعني انا لي انا اللي ما يبيع قصدك ان انا العقيم وانا اللي ما يبيع عيال عدل
1: انا قصدي
2: يا بعد فيها قصد قصد سمعي بشرو برا بيتي
1: لا لا لا لا لا الله يخليك
2: قدامي
1: مو فايز الله
2: يخليك انا فيها قصد
1: ابو زيد انا
2: والله انا مكسر قدامي يلا
1: خليك ابو زيد
2: لا ما في قدامي يلا
1: لا لا
2: لا يا

0: انت شايبك من صف الليال هني؟ ايش فيك ما تحكين؟
1: حسرة الله
0: شو مسوية؟
2: طقني طقني طقني طردني من البيت.
0: اي ليش؟ ايش سويتي؟
2: والله ما سويت لي شيء، ما سويت لك. كل كنا قاعدين نسولف وهو يقول لي انت مو مره وانت مو زينه وانت ما فيك عيال. انا عصبت قلت له انت عقيم، انت عقيم، انت السبب، انت السبب. انا
0: مش حكيتين هالسالفه، ما قلت لك شاتبين لطاريها.
2: ما قدرت وكله يضايقني، كله يظلمني، كله يضايقني، كله مو بيحترمني ومو بيحترمني ومو شايفني ويايبني بس علشان ايب العيال وانا مالي ذنب.
0: قصر حسج. سمعي، رد البيت ونامي بالصالة وباكر ان شاء الله ليت انا احل السالفة.
2: يا ما قلت طردني طقني حيل طقني وطردني وكفل الباب وراي. انا ما اقدر ارد البيت. شلون تبيني ارد البيت؟ شلون تبيني ارد؟ ليش حرام عليك؟ ليش تسوي فيني كذي؟
0: حسك لا يسمعنا. ايش فيك هنيتي؟
2: انت زوجتيني هذا الريال غصب، انت زوجتيني يا غصب. يما
0: اقول لا تنينيني، ترى اليوم انا محتفله مع ريلي بعيد ميلاده، يعني انت بالعربيه تخربين علي وعليه، لا تخربين بيتي. بس خلاص عاد رد البيت ويصير خير باكر.
2: مشكلتك مو مشكلتي انا. انت غصبتيني اتزوج هذا الريال اللي ما يتهاشر، والحين بتغصبيني أرد له غصبت علي وأنا ما عندي أحد. ليش تبي تسوي فيني كذي؟ ليش؟ أنا بنتج حشان شتيافج. أنا مو ظناك.
0: خلي زين سكتة، قاعد أقول لك تفضحيني. الله يسامحك. تزوجتني وأنا ياهل وجبتني ياهل وبتعشت فيها. سكتي، كنت بقول لها قص الحس. شفيت شنيتي؟ خلاص نطري، خل اشوف لك درب واشوف وانا قطك وانت نامين. حسبي الله على شيطانك.

0: هالممثلات تجانب كل ما يكبرون كل ما يصيرون حلوين. ايش عندهم هذيلا؟
1: انت شايفه الجو عندهم، شايفه اكلهم، ما شاء الله البراد عندهم يسمة الوجه بروحه. مو عندنا الشمس حتى حياتنا خربتها. يعني اللي غزيتي لك ابره بالخد يوصل لي سرج.
0: وش دعوه لي سرج؟ شوف ايش حالاتهم هالفاشينيستاتنا ينينون.
1: انت قوليها عذب الاول. الفاشينيستات هذيلا انا سأليني عنهم، كلهم شايفتهم بمعرض العطور.
0: اخاف غيرانه منهم.
1: ولا هماني. هو عندك هناك
0: هني اقرب اقوم مرتاحه كذي. اكل قشوره قومي خلينا نودي هالمطبخ.
1: ترى عذيتينا شيليها من هناك حطيها هني خلينا نطالع التلفزيون. شيليها من هني خلينا نوديها المطبخ. ترى ثقيله مو خفيفه تعبنا.
0: اي ادري منها ثقيله بس ما عليه اثقال يعني تدريبات. قومي قومي لي ولدها ويطيح علينا هني. قومي وشيلي ماما اللي سويتها الطاولة. قومي
1: وين احطهم؟
0: هناك.
1: يا بعد قلبي والله اذيناك ما علي سامحينا. يا حياتي
0: خوش طمغه.
2: داليش ممكن نقعد عشان نرتب موضوع البروجكت مع بعض؟
3: لا مو ممكن، انا راح اكلم المدير يدخلني جروب ثاني.
2: ليش هالسوالف هذه؟ سوالف الاندر ايج هذه
3: اللي سويته امس شنو محركات اندر ايج؟
2: الحين سؤال، انا امس مو جيتك وتاسفت لك.
3: شنو المطلوب مني الحين؟
2: لا تكبري الموضوع خلاص.
3: انا كذي انا اكبر الموضوع وايد تافه نفسك ما اعطيهم وين.

0: عبد الله من صدقك انت؟ شلون تكشف لهم عن هويتك؟
1: انا متعمد اكشف هويتي. ابي بشرى تخاف. اللي غلط يخاف وانا قاعد اغيرها للغلط.
0: زين، بالنسبة لكاميرات المراقبة اللي ركبتهم ببيتك،
1: ما مرت علي، شفتها من أول ليلة سكنت فيها البيت.

0: اضطريت اني اغير كل قفولة البيت. الوضع عندي بالبيت مو مطمن، الاهل كلش مو مرتاحين.
1: بس هالفيديوهات تدينهم؟ اقتحام ملكية شخصية بدون اذن.
0: من قال لك ان احنا نبي ندينهم بقضية السرقة والاقتحام منزل؟ خلال كم سنة بيقدرون بالسجن ويطلعون منها مرتاحين؟ المرة هذه ورا قضية كبيرة، فقد زوج لأكثر من 5 سنوات، مو بعيدة تكون فيها شبه جناية. فهد بيكسوي اجتماع مهم مع كل الأفراد المشاركين معنا بالقضية، أبي شرح تفصيلي ودقيق، ما بشي يفوتك.

0: السلام عليكم. شلونك؟
1: اوكي تمام. كيف بيت
0: اخوي؟ بغيت اسالك، انت مدير الجمعيه هني؟
1: اي نعم.
0: انا شفت واحده توه شكلها غريب هناك،

0: كانت قاعدة فوق.
1: شنو؟
0: أنا صورتها صورتها شوف شكلها أوريك. هذه
1: يا مول. هنا يا مول صاحية مخ مو وياها. أمها تيجي كل آخر شهر تدفع لها الفاتورة وتمشي. ما حفيها.
0: جواك الله
1: يعطيك العافية.
0: ايش سالفة هذه يا مول؟

0: اخ راسي ايه ايش تسووا فيني؟ انا ليش في المطبخ؟ اي اوه
1: ما ايش في تمام؟
0: هي ما ادري ايش صار فيني. هي وهيتني هذه بشرى وامها.
1: بشرى؟
0: اي كانوا جايبين معاهم شاي ما ادري يوم ايش شربوني. قمت يوم ما دخت انا لقيت نفسي هني في المطبخ. ليش انا في المطبخ؟ ايش اللي صار يا ايمن؟
1: سلامتك حبيبتي.
0: ليش يمه؟
1: يمه صابعيني وحلليني يمه. صابعيني وحلليني.
0: وين رايح؟ عبد الله.

صالحينه وحللني صالحينه وحللني بشرى بشرى بشرى بشرى بشرى.

0: أمل أمل أمل أمل، ما راح أسوي شيء، بس بكلمك شوية. أمل
1: Thank you.

0: الحين ايش بيسوون فيه؟ متى بيرجع بالله واحنا بروحنا بهالبيت؟
1: يا يمه يا حبيبتي ناديتها انا بس هو ما طعني خلاني وراح.
0: خالتي ليش قلتي له؟ وحكتيه وحكتينا احنا بعد.
1: دش علي المطبخ وشافني حالتي حاله ايش تبيني اقول له؟
2: هم ايش يبون منا؟ انا بفهم. المشكله انهم مو خايفين. احنا صار لنا يومين بهالبيت وكذي سووا. لو نجاب لهم شهر والله بيخلونا نذابح.
0: لا بارك الله بهالساعه اللي انتقلنا فيه بهالمنطقه بهالبيت.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: وانا رد البيت لقيت في بنيه على الرصيف تبكي ومنهاره وحالتها حاله. ما ادري ايش فيها، سالتها وين بيتكم ما ادله، بس شكلها مخها مو معها.
1: يا وين البنت؟
0: عندي بسياره.
1: وين سيارتك؟
0: ليش تحق معي؟ انا بكلمك علشان تكلم الاسعاف ولا شيء، ترى وايد تعبانه ما ادري ايش فيها صراحه. يعني الله يستر عليها وعلى بناتنا.
1: يلا خلينا نروح نشوفها.
0: يلا تفضل.
2: يجي ليلة الحياة هذه آخرتها؟ أنا أدخل هني من وراك يا بشرو؟
3: ها؟ بس أنا ما كلينا. والخمسة اللي متزوجاتهم وبايقتهم من الشق للشق شنو هذيل؟
2: أقول هذاك أول والأول تحول وأنا تبت.
3: ما سمعت.
2: تبت.
3: الحين أنا لو في سادس هني قاعد على القار تاخذينه تقولي تبت. لحظة نزلي نزلي أقول لك عبالك أنا ما أدري إنك تسوينها. أدري تسوينها بس ما يصير أنت كافحة قدام رجال الأمن.
2: أي القض بلسانك وردي مكانه. لا أسحب لك وأقصه قدام رجال الأمن. يجي ليلة الحياة يا الهيسة.
3: هذه مو أمولة.
2: وين هي؟
4: عبد الله انا ما يهون علي اشوفك كذي. يا اخي انت شلون سويت كذي؟ شلون؟
5: صار ما ادري شلون صار.
4: ما علي، انت خليك عندي ولين احل مشكلتك.
5: على الأقل روح البيت طمن أهلي ولهم إنه ما فيني شيء.
4: تمام.
1: وين البنت؟
0: تو هني موجودة، كانت قاعدة هني يمي.
1: أنت متأكد كان في بنت بالسيارة؟
0: إيه متأكد، مثل ما متأكد إني قاعد أكلمك.
1: صاحي انت، فيك شيء؟ ماخذ شيء؟
0: ايش باخذ يبا؟ ما فيني شيء. تحسسني مجنون. بنت كانت موجوده وتصافط ناديتك ورجعت ماكو شيء.
3: اخوي انت يوم نزلت من السياره انا كنت واقفه هني.
0: في بنت كانت امي. وين نزلت؟ وين راحت؟
3: لا اخوي انت نزلت بروحك ودشيت بروحك.
0: شلون بروحي يبا؟ في بنية هني ماك شغل بهذه القوفه يبا. هني في بنت كانت. وين يا
3: اخوي؟ اخاف ارتفع عندك السكر ولا هبوط. وين الابره؟ اعطني اياها، انا اعرف اطق ابر. طق ابر
0: يا يبا، سويتيني انا مريض سكر. ايش فيك انت؟ ما ادري شيء انا.
3: حرام يبو، لا استكانه شاي فيها سكر زياده.
0: ها ايش فيك انت؟ اقول شيء بنيه ما ادري وين راحت. اكيد
3: تليفونك وين؟ اعطني تليفونك.
0: سيب تليفوني.
3: خلني ادق على الاهل.
0: وش ليش بهلي؟
3: علشان يوني يشوفونك.
0: ما فيني شيء يبا، مجنون انا. طول عمري اشوف البنيه وين دوروها بدل
1: يبا. استهدي بالله، تعال حياك داخل.
0: هذا انت قفت على شنو؟ شنو قافل؟
1: ريح ارتاح
0: يبا، البنيه موجوده متاكد انا. هي

0: وين راحت؟
1: حرام. وينه؟
2: لا تحاتين أمورها طيبة، بس بيظل عندنا اليوم بالدوام.
1: إنزين ما أدق عليه، خلني أسمع صوته أكلمه.
2: ما أقدر، بس أي شيء بغيتي أنا أوصل له.
3: وهو متى بيطلع؟
2: قريب إن شاء الله.
3: إنزين يعني راح تصير له مشكلة؟
2: لا، أمورها طيبة إن شاء الله.
1: استغفر الله يا ربي، لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: هي طفتي يمكن للخطوط الحمراء.
1: سجل عليه مخالفة.
0: تجرأتي وقربتي من أهلي؟
1: راح يصابهم مرة ثانية.
0: شلون عرفتي عن موضوع الكاميرات يا سارة؟
1: ماكو شيء بالصدفة.
0: ما راح أكثر ما تحكي.
1: أحسن.
2: إلا من جيرتك يا المخدية يا الغبية. أكو حد يخطف أحد يربط عيونه بدل ما تربطين عيونها ربطي حلجها عشان لا تصرخ.
1: صج وانتي صاجة هاج ربطي حلجها عيل أهو. ربطي
2: ماني ربطته.
1: شوفي عاد تصبيتكم وشفتي البنية يلا أهوطي ذلفي.
2: ما بي أنا باخذها معاي البيت.
1: خذاك ربنا قول يا مين تاخذينها. شوفي اتنفذين كل كلمة أنا قلتها معاك لكن قسما عظما إن أنتي ما نفذتي بحبسك أنتي وياهني.
2: حبسيني معاها أنا ما راح أطلع من هني إلا ما ترجع بشره وعرف شنو تهمة بنتي.
1: يا ربي أنا ليش مالي هيبة؟ ليش مالي كلمة مسموعة؟ لكن الشرها مو عليكم الشرها عليانا. يصير خير إن ما موتكم يوع وعطش ما أطلع أنا ابتسام. دفي أهو
2: شريرة
1: مالت عليك.
2: بس ما انت شيابك عندي
1: ما بنصور لي.

0: يما ايش صاير؟ ايش فيك؟
1: يما لا استخرتي، في بلوى بلوى عندنا بالبيت.
0: ايش صاير؟ يدتك وصلت؟
1: ايه وصلت وحابسها موله مزيونه بالسرداء.
0: فضحت. دش داخل دش داخل دش دش خلينا نشوف شو نسوي. يا هذه
2: زينيتي زينيتي زينيتي، مصيبه.
0: شنو المصيبه؟ ايش فيك الحين؟ انا ادزك علشان تجيبي لي ابمله، تجيبي لي مزيونه معها بعد؟ شنو انت عبالك عارف بكج؟ شنو مجرمه؟
2: مجرمه طالع عليك، مو انت طالع علي حبيبتي. لو تشوفين اللي انا شفته ولو تسمعين اللي انا سمعته، مصيبه مصيبه مصيبه طاحت على رؤوسنا، مصيبه.
0: خل افهم شنو المصيبه، خل افهم.
2: أمو لو قالت لي إيش سوت وشنو صار معاه. يعلق والما في بشرة كسري كسري عقب بمعطيني بيسات عشان أصلح.
0: مو مني والله، من ذيل العروس اللي لابستها.
2: ناطرتش تزفيني.
0: يلا مزيونة يلا.
3: إيش تبين؟ الله لا يبيك. إيش تبين؟
0: طلع لك فراج، ردي بيتكم.
4: انا انت انتين طمي ما حد كلمك.
0: انت شابك اني السرداب بعد.
2: اقول خلي ياخذ مزيونه يوديها بيتهم لين احنا نخلص شغلنا.
0: سمعت.
3: انا ماني طالعه من هني الا ريلي على ريل بنتي.
0: تبين ريلها على ريلك؟
3: اي.
0: تدرين بنيتك شو مسويه اللي تبين تاخذينها معاك؟ اذا طلعت من هني ترى بيودونها السجن.

0: ذبحت لها واحدة بحمام الحديقة.
1: وي كيف أنا السميع العليم؟ أنا بنتي ما تسوي كذي.
0: قلتي لي بنتي ما تسوي كذي؟
1: حلو
0: عيال اخذي بنتك وطسه ويلا من بيتي، انا ما ابي اشوفكم ولا بشوف رقعت وجهك لا انت ولا هي. وان شاء الله ان شاء الله يا مزيونو اشوفك طقه باب بيتي ولا تقولي لي انا عندي مشكله لا احش ريولك انت وياها واقطع روسكم بعد.
1: ما راح تشوفي رقعت وجهنا. يلا اموله يلا يلا.
2: اقول انت شلون تمشينهم؟ انت عارفه لو صادوا اموله وكشفوا اوراقها ترى بنضيع بنطير ورا الشمس.
0: هدي أعصابك هدي أعصابك وعدي للعشر ويطقون باب بيتك
2: خير إن شاء الله.
0: الذل
2: شنو مو عاجبك؟
1: مش يخلي الحوش.
2: صبري صبري صبري صبري صبري صبري. أنت أمس وين كنتي؟
1: جميع
2: وبعد الجمعيه وين رحتي؟
1: رحت كيت كاكاو اللي وقتها بالحديقه.
2: يعني سويتيها صج؟ يعني انت بتودينا ورا الشمس؟ انت ايش سويتي؟ ايش غبرتي؟ ايش هبتي؟
1: ما ادري ما ادري في اثنين كانت لحقتني تناديني اموله اموله اخذت انا النب وشرود هزتها عشان تذبحني طقت طقت
2: واي واي واي يا ربي. يعني احنا كل ما نطلع من هالبيت نصير نفس المتاهه نروح وين ما نروح نرجع حق بيت بشرى مره ثانيه. امشي امشي خلينا نشوف بشرى تشوف المحل. امشي
1: مو بروح.
3: لازم نفتح السرداب مره ثانيه. اذا في سر اصدقني داخل السرداب هذا.
4: انا من غلط غلطتك ما نبي بشرى تفلت منه.
3: إذا كان في مفتاحك بشرى فهو أمولة. فهد أبيك تركز وايد هالفترة مع أمولة.
4: ما أتوقع أمولة بتفيدنا.
3: شلون ما راح تفيدنا؟
4: السيارة اللي وصلت أمولة وفجأة اختفت بشرى ورا الموضوع.
3: أصعب شعور إنك تكون قاعد مكانك وانت عارف التصرف.
4: ممكن تهدى؟ رتب أفكارك ولا تضيع كل اللي بينناه.

السلام عليكم، معكم عمر ربيعة، مدرب ولاعب كيوكشين كاراتيه من سنة 96، وما زلت طبعا أمارس التدريب وما زلت أشارك بطولات لله الحمد كلاعب، وعندي لاعبين أبطال ويشاركون بطولات لله الحمد. طبعا راح أشارككم قصة بدايتي، شلون بلشت وشلون كانت بدايتي في الكيوكشين كاراتيه. طبعا كل أب يتمنى أن يكون ولده شجاع، عنده ثقة بالنفس، ما يخاف، يبي عملية الصقل بولده، يبي يكون قائد ناجح، يعني كل هالأمور هذه تتمناها تكون موجودة بولدك. ففترة من الفترات دخلنا في هواش ومشاكل، وأنا صغير طبعاً بالعمر سنة 96، فدشيت بهوشة وكنت مغلوب فيها، والوالد كان حاضر المعركة هذه. طبعاً الوالد هو يحب المعافر والهواش والسوالف هذه، فكان ينطر مني أشوف التصرف اللي راح يطلع مني، شنو راح أسوي، هل راح شلون راح اتصرف. فما احب انه يشوف ولده بهاللحظه هذه انه مهزوم. طبعا هذا الطبيعي، الانسان ممكن انه يطيق، ممكن انه ينطق، هذا امر طبيعي، والواجب على الاب هني انه يبي يلحق على الموضوع، انه انا ابي ادربه، ابي يكون بطل، ابي يدافع عن نفسه اذا طاح بموقف الامور هذه، فيبي يتسرع يركض وراء هالموضوع هذا على أساس يدش فيها التجربة هذه ويستفيد. فقال لي راح أوديك عند، أو شيء رحنا أكثر من نادي، رحنا أكثر من نادي ما عجبه، فقال لي راح أوديك عند مدرب اسمه كابتن حسين، الله يرحمه توفى. فقال لي هذا دربني بالعسكرية، أبي أدرب أخليه يدربك. رحت حزتها سنة 96، وكان المدرب حزتها كابتن حسين ومعه كابتن منير، ودشينا باللعبة حزتها، وكانت اللعبة وايد عنيفة وايد قوية، وكان الوالد يعني ما كنت أبي، ما كان رغبة مني أني أنا أروح، وهو كان بالإجبار يقول لي لازم تتدرب وأبيك تكون بطل، أبيك هذا، كنت أروح حتى أبكي يعني. فدشيت الصالة وكان الأجواء يعني فيها التحام وطيق مباشر، فوضع غريب علي. فالوالد قال لي يلا أبيك تدش وعطنا كل اللي عندك، وحاولنا قدر المستطاع يعني مع الوقت نبكي وهذا، يلا يلا يلا. بعدين حبيت اللعبة، يعني خلال 3 شهور أنا إنسان ثاني يعني. طبعا الوالد له تأثير كبير فيما أنا عليه حاليا، إنه كان يضغط علي بالتدريب وكان يوجه

0: يهني حتى في ملاحظاته داخل الصالة نفسها، أنت عندك أخطاء كذي، عندك كذي، عندك كذي، فتعال معاي، أبي تتعافى معاي، أبيك جرب طقني كذي، جرب كذي. فكان له دور كبير في يعني صقل شخصيتي وداعم لي أن أقوي من نفسي بشكل كبير. طبعا الله يعطيه العافية، يعني إحنا ما كنا نعرف وين نروح حزتها واحنا صغار، لكن عرفنا الحين اللي سواه كان يعني يبي يمنعك من الوقت الفراغ اللي يحوش الإنسان العادي، إنه يروح ويطلع يفتر يحوس، ما عنده شيء، ما عنده هدف. فصار عندنا هدف، صار عندنا شيء نشاركه بالتدريب ونستمر، واستمرينا ولعبنا والحمد لله، ولله الحمد ما زلنا مستمرين من ذيك السنة إلى الآن، والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى فتحنا يعني تدريب، وقمنا ندرب وعندنا لاعبين، وقمنا نشارك بطولات، وما زلنا لله الحمد، والله يعطيكم العافية.
1: اليوم نبي نتكلم عن موضوع وايد نسمع عنه، وهو التقادم الجنائي. شنو يعني التقادم الجنائي؟ بطريقة بسيطة معناه إن القانون حدد مدة زمنية معينة، إذا مرت هذه المدة بالشروط اللي حددها القانون تنقضي الدعوة الجزائية بالتقادم. إيش كثر مدة التقادم؟ كأصل عام في القانون الكويتي، الدعوة الجزائية في الجنايات تنقضي بمرور 10 سنوات من وقوع الجريمة، وفي الجنح تنقضي بمضي 5 سنوات من يوم وقوع الجريمة. لكن هني لازم ننتبه، مو كل ما مرت 5 سنوات أو 10 سنوات نقول تلقائياً أن القضية انتهت. لازم نراجع شنو صار في ملف القضية خلال هذه المدة. شنو اللي يقطع التقادم؟ مدة التقادم ممكن تنقطع إذا اتخذ إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. كذلك تنقطع إذا اتخذت الإجراءات التحريات في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها رسمياً. وبعد انقطاع المدة تبدأ مدة جديدة من تاريخ الإجراء اللي قطع التقادم. مثال بسيط، عندنا جنحة حصلت قبل 4 سنوات، الشخص ممكن يقول باقي سنة وتسقط القضية، لكن إذا خلال هذه الفترة اتخذ أي إجراء قانوني يقطع هذا التقادم، ما نقدر نكمل الحساب من تاريخ الواقع بالطريقة نفسها، لأن التقادم انقطع وبدأت مدة جديدة وفقا للقانون. عشان كذي دائما أقول لا تحسب مدة التقادم بالتقويم فقط، راجع ملف القضية بالكامل. هل أي إجراء يقطع التقادم؟ لا، هذه نقطة مهمة جدا. القانون حدد الإجراءات اللي يترتب عليها قطع مدة التقادم، لذلك ما نقدر نقول إن أي ورقة أو أي إجراء حصل في ملف الدعوة يقطع التقادم. لازم نعرف ما هي الإجراءات، وهل يدخل من ضمن الإجراءات اللي اعتد فيها القانون. المحور الرابع، إذا كانت القضية أكثر من متهم، هني عندنا قاعدة مهمة، إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع مدة التقادم بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة إلى باقي المتهمين. يعني مو بالضرورة كل متهم نحسب له الموضوع بمعزل كامل عن الآخرين. الفرق ما بين تقادم الدعوة وتقادم العقوبة، الناس أحياناً تخلط ما بينهم. تقادم الدعوة يتعلق بمرور المدة على الجريمة والدعوة الجزائية، أما تقادم العقوبة فنتكلم عنها عندما يكون هناك حكم نهائي بالعقوبة. العقوبة المحكوم فيها في الجناية تسقط بأصل عام بمضي 20 سنة من صيرورة الحكم النهائي،

أثناء عقوبة الإعدام فتسقط بمضي 30 عاماً، أما العقوبة المحكوم عليه في الجنحة فتسقط بمضي 10 سنوات من صيرورة حكم النهائي. يعني لازم أول سؤال نسأله، إحنا نتكلم عن دعوة ما زالت قائمة ولا نتكلم عن عقوبة صدر فيها الحكم النهائي، لأن كل حالة لها أحكام.

جرائم لها أحكام خاصة؟ نعم، لذلك نقول 10 سنوات للجناية و5 سنوات للجنحة. إحنا نتكلم عن الأصل العام، لكن توجد نصوص خاصة تقرر أحكام مختلفة لبعض الجرائم. لازم نعرف نوع الجريمة ومتى وقعت وشنو هي الإجراءات اللي اتخذت ومتى اتخذت، هل حصل إجراء قطع للتقادم؟ فإذا التقادم هو مجرد حساب سنوات، والتقادم مسألة قانونية ترتبط بتاريخ القضية وإجراءاتها.

0: دار استغاثة الآن. استلم. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة
0: الله. العافية. إجازة والدفتر.
1: إجازة.
0: والدفتر. احنا صايدنا عندك الرادار على سرعة 135 على سرعة الشارع هي حجز مركل. حاول تحجزها عندك بالبيت ولا عندنا مكراج حجز المرور؟
1: لا بالحجز المنزلي.
2: اعتمدت الإدارة العامة للمرور استخدام جهاز الحجز المنزلي الذكي للمركبات التي تستوجب مخالفة الحد وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة، ويتم تركيب الجهاز على المركبة في موقع ارتكاب المخالفة، فيما يبدأ احتساب المدة في تمام الساعة 12 في منتصف الليل من اليوم ذاته لإتاحة الوقت لإيصالها إلى الموقع المحدد، وتبلغ رسوم تركيب الجهاز 10 دنانير إضافة إلى رسوم أرضية قدرها دينارين عن كل يوم. كما يمكن تحويل المركبات الموجودة حاليا في كراج حجز المرور إلى النظام المنزلي لاستكمال المدة المتبقية، بما يوفر مرونة أكبر في تنفيذ الإجراءات. وعند انتهاء المدة سيصل المخالف إشعار بتطبيق سهل لاستكمال إجراءات الإفراج عن المركبة ومراجعة إحدى مراكز حجز المركبات الذكي. وتهيب الإدارة العامة للمرور بالأخوة قائدي المركبات الالتزام بقوانين المرور وتجنب ارتكاب المخالفات حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وتعزيزاً للأمن والسلامة المرورية.
3: رخص نشاطك، خطواتك صح. أهم الاشتراطات الأساسية لبدء النشاط أو التوسعة أو التعديل بشكل نظامي وآمن: موافقة قبل التنفيذ. كل نشاط أو توسعة أو تعديل بحاجة إلى موافقة مسبقة. الالتزام باللوائح، فاتباع أنظمة ولوائح بلدية الكويت يضمن سير نشاطك بشكل صحيح. تجنب المخالفات، العمل دون ترخيص يعرضك للمخالفة والإغلاق. استمرارية النشاط، الترخيص النظامي يدعم استقرار أعمالك وثقة المستفيدين. حماية الاستثمار عبر الالتزام بالاشتراطات للمحافظة على قيمة الاستثمار والمستقبل. ابدأ نشاطك بثقة وخطواتك تكون صح بالترخيص والالتزام.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه. حياكم الله إخواني المشاهدين الكرام في برنامجكم لنقرأ القرآن. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته الطاهرات حياة سعيدة طيبة، وفيها تمثل هذه الحياة تطبيقا عمليا لقوله الله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. المعروف كلمة جامعة لكل فعل وقول وخلق. النبي كان عليه الصلاة والسلام خير الناس في تعامله مع زوجاته، والقائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ولو اقتدى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهله لانتهت كثير من المشكلات الزوجية اليوم. ومن المعاشرة بالمعروف بين الزوجين مجالسة هذه الزوجة ومؤانستها، فلا بد للزوج من تخصيص وقت للجلوس مع زوجته حتى يسمع حديثها ويؤنسها. فقد جاءت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. وجاء عنها أيضا قالت: كان يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومه فيبيت عندها. روى ذلك أبو داود. ويقول العلماء ويمكن الجمع بأن لو كان يقع في أول النهار سلام ودعاء محض، وفي آخره كان يجلس عليه الصلاة والسلام ويستأنس مع أهل بيته مع زوجاته. من الناس مع الأسف من يجالس أصحابه كل يوم ويسهر معهم إلى وقت متأخر، حتى إذا عاد إلى بيته قد يعني استفرغ جميع طاقاته وقد نام أهله. فإعطاؤك لأهلك هذا من الحق لهم. جاء في حديث أنس رضي الله عنه إن نبي الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ 9 نسوة يمر عليهم كلهم يسألهم. قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. ولذلك هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويزور ويجلس مع زوجاته، وهو عليه الصلاة والسلام كان عنده 9 نسوة، فما بالك الذي عنده زوجة واحدة ولا يجلس معها، بل يذهب الليالي ويسمر مع أصحابه ولا يجلس معهم ولا يعني يتحدث مع أهله، وإنما كل وقته لأصحابه. السهولة واللين أيضا يجب أن تكون في التعامل مع الزوجات. جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال جابر: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذ هي هوت الشيء تابعها عليه. رواه مسلم. أما اليوم ما أكثر الجدال، إذا امرأتك قالت: والله أشتهي الأكل الفلاني، أو أشتهي تشتري لي كذا، أو أن نزور كذا، أو نخرج إلى كذا، فكان عليه الصلاة والسلام سهلا. أما اليوم كثار الجدال والخصام والنكد والمشاكسة بين الزوجين في كل شيء إلا ما رحم الله عز وجل. فاستحاب بعض الناس أيضا من الأمور التي تؤدم بينهم الخير إلى الولائم، إلى الغداء أو العشاء. ولذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان طيبا في المرق، فصنع يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء به وأهداه لعائشة. قالت: نعم. قال: فقام يعني يدفعان حتى أتيت إلى منزلها رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا أيضا من أسباب الألفة وحسن العشرة. فاصل الكرام ونواصل، فكونوا معنا.

حياكم الله إخواني الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. كذلك من الأمور التي كان عليه الصلاة والسلام يفعلها ألا وهي مراعاة مشاعر الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حينما قالت له: إني لأعلم إن كنت راضية علي أو كنت غضبا. قالت: من أين لك أن تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ما كنت علي راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، هذا إذا كنت راضية، وإذا كنت علي غضبة فإنك تقولين لا ورب إبراهيم. فقالت عائشة: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، يعني أترك كل الأسماء إلا اسمك يا رسول الله. كذلك من أسباب العشرة الطيبة المؤاساة المرأة إذا كانت حزينة أو مريضة. فعندما حاضت عائشة رضي الله عنها وهي تبكي، وهي كانت في الحج، تقول: إن هذا أمر، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فأقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. طيب خاطرها النبي صلى الله عليه وسلم وصبر عليها عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من أسباب حسن العشرة الصبر على الزوجة، وكذلك أن يتغاضى عن أخطائها. فقد بلغ من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته وحسن عشرته لهن أن ترفع إحداهن صوتها عليه فيتحمل ذلك منها، بل ربما راجعت إحداهن في الأمر وهجرته إلى الليل ويحتمل ذلك منها. كذلك من الأمور التي تجب أن تكون بين الزوجين ألا وهو الوفاء للزوجة. فقد أثنى على خديجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها ما لم يثني على غيرها، وكان أيضا يحرص على بيان فضلها ومكانتها في قلبه. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرته على خديجة وما رأيتها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطع أعضاءها ثم بعد ذلك يتبعها في الصدقة على صدائق خديجة. فربما قلت له: كان لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. روى ذلك البخاري. مع كثرة المشاكل الزوجية وكثرة حالات الطلاق نحتاج نستعرض أيضا كيف كان حياة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع زوجاته في حسن سيرته ومعشره. ولذلك يقول أيضا يعني في النبي عليه الصلاة والسلام في المعروف الذي كان يعني يقبل على زوجته ويطيهن عليه الصلاة والسلام بالكلام الطيب ويقول الخير النبي صلى الله عليه وسلم ويسكن خواطرهن عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من أخلاقه. كان عليه الصلاة والسلام يعني يضطجع مع زوجته في لحاف واحد حتى لم تكن عندها عذر شرعي، وكان يدلل زوجته فيرخم اسمها، فكان يقول: يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. وكان أيضا يناديها كما جاء بعض الأحاديث: يا حميراء، أي تصغيرا لها بالحمرة، وهي المشربة البياض مشرب بالحمرة. هذا أيضا من الدلع الذي يكون بين الزوج وزوجته، فيدلعها بالكلام الطيب بالمدح حتى لو صنعت لك طعاما، وإن كان الطعام يعني غير سائق فأنت تمدح هذه الزوجة: بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، ألذ طعام أكلته. هذه من الأمور التي جاءت الشريعة بإباحتها بل بالحث عليها، لأن فيها ألفة، فيها محبة، فيها وئام بالكلام الطيب، بالحب الذي يكون بين الزوجين، بالصبر عليهما. أسأل الله تبارك وتعالى بعزته وجلاله وقدرته وكماله أن يجعل بيوتنا قائمة على طاعته ورضاه، وأن يديم المحبة والألفة في بيوت المسلمين ومجتمعنا، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قانون جديد لتنظيم استخدام الطائرة بدون طيار، والطائرة الرياضية الخفيفة، والرياضات الجوية، والأنشطة المرتبطة بها. قبل لا تطير، القانون ينظم التسجيل والتراخيص قبل التشغيل. مو كل مكان مسموح. القانون يحظر الطيران في المناطق الممنوعة والمحظورة. خصوصية الناس مو لقطة. القانون وضع ضوابط للتصوير وتسجيل الأشخاص والممتلكات والمنشآت. درونك مسؤوليتك، طيرها بأمان والتزم بقواعد التشغيل. المخالفة مو بسيطة. المخالفة قد تعرضك للعقوبة ومصادرة الطائرة. ودك تحلق؟ حلق صح. الطيران الشراعي رياضة جوية لها ضوابط، ترخيص وتأهيل وسلامة ومكان معتمد. خفيفة بس مسؤوليتها كبيرة. قبل الإقلاع سجلها، رخصها، واختار الوقت الآمن للتحليق. تعرف على القانون قبل الاستخدام.

على الرغم مما قد يبديه الرحالة الغربيون ومساندوهم من مبررات لخوض هذه الرحلات والخروج من أوطانهم إلى بقاع أخرى من العالم، فإن رحلاتهم هذه تكون محفوفة بالمخاطر، بل إن كثيرا من الرحالة يموتون في سن مبكرة لا تكاد تتجاوز الثلاثينيات، وغالبا ما تكون الوفاة بسبب بعض الأمراض التي يتأخر الأطباء في تشخيصها، أو تلك المكتشفة من دون أن يجدوا لها علاجا ناجعا آنذاك، مثل الملاريا أو داء السل أو التعرض للسم القاتل وغيرها. كما أن بعضهم قد يتعرضون للقتل في تلك البقاع البعيدة، ويسود غموض كبير مقتل هؤلاء الرحالة الذين غالبا ما يتسترون في زي مشرقي حين تكون رحلاتهم إلى المشرق العربي أو شمال أفريقيا ووسطها، فتحوم الشبهات حول مغزى زيارتهم، إذ يصعب أن يتقبل شعوب هذه المناطق الغرباء بينهم.

ومن الرحالة الذين ماتوا شباباً وكانت لهم صلات بمنطقة الخليج العربي الرحالة جون لويس بوركهارت، وهو رحالة سويسري مشهور زار الحجاز ومكة المكرمة والمدينة المنورة متخفياً تحت مسمى الشيخ إبراهيم بن عبد الله. ولد جون لويس بوركهارت في عام 1784 ميلادية من أب سويسري وأم إنجليزية، واضطر في عام 1806 ميلادية إلى الانتقال إلى لندن بعد احتلال الإمبراطور الفرنسي نابليون لبلاده. وكان نابليون قد غزا سويسرا في عام 1798 ميلادية خلال الحروب النابليونية واستولى عليها مؤسسا جمهورية جديدة استمرت حتى عام 1803 ميلادية. وشهدت تلك الحقبة انهيار التحالف السويسري القديم وإقامة دولة مركزية على غرار فرنسا في وقت تشهد فيه أوروبا الكثير من التغيرات والحروب. وكان الجو العام في لندن حين انتقل إليها بوركهارت مهتماً بالعالم الإسلامي، كما أن ثمة شعور لدى الإنجليز بأنه لا بد من منافسة فرنسا وعدم إفساح المجال لها للسيطرة على تلك البقاع من العالم. التحق بوركهارت بالجمعية الملكية المعنية بالاكتشافات الجغرافية في أفريقيا، وعلى الرغم من أن أغلب نشاطات الجمعية كانت تنصب على دراسة مجاهل أفريقيا، إلا أن الدين الإسلامي كان مثيرا لبوركهارت الذي ترك الجمعية متجها إلى دراسة اللغة العربية في جامعة كامبريدج، وهنا قرر خوض الرحلة نحو المشرق الإسلامي، فأعفى لحيته وانضم إلى الحجاج الأفارقة المتجهين إلى الشرق متنكراً بشخصية رجل ألباني اسمه الحاج إبراهيم.

وصل بوركهارت إلى مدينة حلب، وهناك تعمق أكثر في اللغة العربية، واتصل ببعض قبائل شمال الجزيرة العربية وفي بلاد الشام. رحل بعدها إلى مصر في عام 1812 ميلادية، واتصل هناك بمحمد علي باشا الذي كان متقلدا ولاية مصر

0: لتوه، ثم توجه بعدها إلى جزيرة العرب، ومكث بين مكة والمدينة لمدة عامين ابتداء من عام 1814 ميلادية. وكان بوركهارت كثيرا ما يبدي إعجابه بالعرب وشجاعتهم في كثير من المواقف، وبخاصة بعض سكان شمال الجزيرة الذين عاشرهم عن قرب. وقد دون بوركهارت جميع نتائج بحوثه في كتاب أسماه رحلات في شبه الجزيرة العربية وعدد من الإصدارات الأخرى. ومن إنجازات بوركهارت شمال الجزيرة العربية مساهمته في إعادة اكتشاف مدينة البتراء في الأردن في عام 1812 ميلادية، حيث جاء إلى هذه المدينة مدعيا بأنه قادم من الهند بعد أن تنكر بزي مناسب، وبذلك سمح له السكان المحليون بالدخول إلى المدينة الوردية. وقد احتوى كتاب
1: الساعة الآن 6:00 صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، تقرأها لحضراتكم شهد المذن. وفيها: دولة الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي منشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. تحالف دعم الشرعية يعترض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خميس مشيط وجازان، ويعلن تورط ميليشيا الحوثي في استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة. إدانات عربية وإسلامية لميليشيا الحوثي في استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة. الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. القوات المسلحة اليمنية تقول إنها نفذت عشرات الغارات على أهداف حوثية في تعز وصنعاء وصعدة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. الولايات المتحدة ترفع سوريا من قائمة حظر صادرات الأسلحة الأمريكية. إرتيريا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أثيوبيا. وموسكو تبعث رسالة إلى الناتو بشأن استعدادها للجوء إلى الأسلحة النووية. أعزائي المستمعين، كان هذا موجز النشرة، وإليكم تفاصيل الأنباء. تعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها شديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي منشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة رفضها القاطع لتكرار هذه الاعتداءات العدائية المشينة والجبانة التي تستهدف الأعيان المدنية لما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة وتماد خطير في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. وتجدد الوزارة تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في الرياض، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن التحالف مستمر في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية. إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وقوع هجوم إرهابي فجر الثلاثاء الماضي استهدف محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان صحفي أن نتائج التحقيق والاستدلال من الجهات المختصة أثبت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية بالتخطيط والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي الجبان من خلال المراجعة العملياتية وبقايا حطام المسيرة المستخدمة. وحول ردود الفعل، توالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البداوي استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تغذي المسجد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات، ويشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، كما يعتبر تماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. هذا وقد دانت الإمارات بشدة لاستهداف الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة. من جانبها،
دانت البحرين استهداف ميليشيا الحوثي للمحطة المزودة للمسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة. وأدان الأردن الهجوم معتبرا هذا الهجوم انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي للمحطة واعتبرته اعتداء خطيرا على حرمة المقدسات الإسلامية واستفزازا واضحا لمشاعر المسلمين واستهتارا مرفوضا بأرواح المدنيين وانتهاكا سافرا لسيادة السعودية وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشدد مصر في بيان على رفض بلادها القاطع لمحاولات النيل من أمن وسيادة المملكة، وأكدت على استنكارها لهذا الانتهاك الصارخ واستمرار الهجمات ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المملكة. في ملف التصعيد في المنطقة، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إيران بضربة قوية جدا إذا تأكد ضلوعها في الاعتداء الذي تعرض له قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي في منتصف الرحلة، مضيفا أنه يرجح هذه الفرضية. وفي وقت سابق لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكثيف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، معلقا على رفض واشنطن للمقترح الإيراني الأخير بأنه لن يوافق على عرض رفضه العام الماضي. وفي الأثناء قال مسؤول أمريكي أن حاملة الطائرات روزفلت غادرت مع مجموعتها الضاربة قاعدة سان دييغو متجهة إلى الشرق الأوسط، وأن أكثر من 2000 جندي من وحدة المارينز ضمن مجموعة الإنزال البحري مايكون إيلاند يتجهون إلى المنطقة. وأوضح المسؤول الأمريكي إنه بحلول نهاية نوفمبر المقبل ستنتشر في محيط إيران 3 حاملات طائرات ومجموعتي إنزال، مشيرا إلى أنه مع حشد كل هذه القوة في الشرق الأوسط ستكون لدى القادة الأمريكيين خيارات كثيرة للتعامل مع إيران. من جانب آخر، قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي مارك وين مولن إنه ناقش مع الجانب البريطاني تهديدات إيرانية محتملة لاستهداف مصالح أمريكية بالمملكة المتحدة، موضحا أن طهران والحرس الثوري قد يحاولان تنفيذ هجوم يستهدف مصالح بلاده في بريطانيا، وذلك غداة ربط بريطانيا إيران بمخطط مشتبه به لاستهداف قاعدة جوية تستخدمها أمريكا في بريطانيا. على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن على بريطانيا تحمل مسؤولية مشاركتها في الحرب في المنطقة عبر توفير قواعد عسكرية لأمريكا. في إسلام أباد، شددت الخارجية الباكستانية على أن حل الخلافات الأمريكية الإيرانية عن طريق الدبلوماسية يخدم المصلحة العامة للإقليم، مشيرة إلى أن باكستان دولة مسؤولة وملتزمة بالقوانين الدولية. وناشد الناطق باسم الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان في مؤتمر صحفي كل من واشنطن وطهران للجوء إلى الدبلوماسية والالتزام بمذكرة التفاهم. وحول حركة الملاحة في مضيق هرمز، أعلنت هيئة أمنية بحرية بريطانية تعرض ناقلة نفط لهجوم بمضيق هرمز ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وأكدت هيئة العمليات التجارية البحرية في بيان عبر موقعها الرسمي أنها تلقت بلاغا رسميا بإصابة ناقلة نفط لم تفصح عن هويتها بمقذوف مجهول خلال إبحارها عبر مضيق هرمز ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وذكرت أن المعلومات تشير إلى عدم تعرض طاقم الناقلة لأذى، لكن حجم الأضرار المادية بالسفينة أو الأضرار البيئية لا تزال غير معلومة. في اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية
تنفيذ عشرات الغارات الجوية على مواقع وأهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في محافظات تعز وصنعاء وصعدة، وتدمير عدد من الآليات والقدرات العسكرية ومراكز القيادة والسيطرة عالية القيمة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد لنزيلي في تصريحات صحفية أن الغارات استهدفت مخازن صواريخ ومراكز قيادة وسيطرة ونقاط إمداد وتسليح وتجمعات وعربات وآليات عسكرية للميليشيات في 14 جبهة بمحافظة تعز التي تشهد أعنف المعارك الميدانية للشهر الثاني على التوالي. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين وإصابة آخر في الضفة الغربية المحتلة. من جانب آخر، اقتحم 800 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، كما اقتحم مئات المستوطنين مقام النبي يوسف في مدينة نابلس، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. في العراق، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الأول من أكتوبر يمثل بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة وفق خارطة طريق وجداول زمنية لا تتجاوز نهاية شهر يونيو القادم، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وانسحاب قواته من العراق. على صعيد متصل، قالت وزارة الدفاع التركية أنها قررت تسليم قاعدة بعشيق زليكان الواقعة قرب الموصل تدريجيا إلى السلطات العراقية وفق الآلية المتفق عليها. وأضافت الدفاع التركية أن تسليم قاعدة بعشيق يأتي في ضوء التقدم الذي أحرزته حكومة العراق بتطبيق الإجراءات الأمنية في سنجار. في الشأن السوري، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعدل لوائح التجارة الدولية في الأسلحة، بحيث لم تعد سوريا مدرجة ضمن الدول الخاضعة لسياسة رفض منح التراخيص والموافقات الأخرى اللازمة لبيع الأسلحة والذخائر الأمريكية. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذا التغيير الذي يدخل حيز التنفيذ يعني أن طلبات شراء الأسلحة المقدمة من سوريا ستدرس الآن على أساس كل حالة على حدة. وفي جديد العلاقات بين إرتريا وأثيوبيا، أعلنت إرتريا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها أثيوبيا ردا على قرار أديس أبابا طرد 10 دبلوماسيين إرتريين في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الإرترية إن أسمر لم يكن أمامها خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع علاقاتها.

علاقاتها الدبلوماسية مع أثيوبيا، محذرة من تداعيات سلبية ستترتب على هذا القرار. وفي وقت سابق أعلنت أثيوبيا طرد 10 دبلوماسيين إريتريين متهمة إياهم بتشكيل تهديد مباشر لأمنها القومي، كما قررت إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة، ردا على ما وصفته بالأعمال العدائية والحربية المباشرة وغير المباشرة التي ترتكبها إريتريا تجاهها. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني على البحر الأسود، إلى جانب مركز بيانات في مقاطعة أوديسا. كما أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت 330 طائرة مسيرة أوكرانية في عدة مناطق. في المقابل قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية إن طائرتين مسيرتين روسيتين أصابتا جسرا رئيسيا يربط بين شرق كييف وغربها، في ظل تصعيد ملحوظ للضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية. وفي جديد التوتر بين روسيا والغرب، قال الكرملين أن رسالة روسيا الأخيرة إلى حلف شمال الأطلسي الناتو الذي أكدت استعداد موسكو للجوء إلى الأسلحة النووية إذا حاول الحلف قطع الطريق على جيب كالينينغراد لا ينبغي النظر إليها باعتبارها تصعيدية، مضيفا أن هدف موسكو هو ضمان أمن الجيب الروسي الواقع على بحر البلطيق. أعزائي المستمعين، كان هذا تفاصيل النشرة، وإليكم تذكيرا بموجزها وأهم ما ورد فيها من أنباء. دولة الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي منشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. تحالف دعم الشرعية يعترض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خميس مشيط وجازان، ويعلن تورط ميليشيا الحوثي في استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة. إدانات عربية وإسلامية لميليشيا الحوثي في استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة. الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. القوات المسلحة اليمنية تقول إنها نفذت عشرات الغارات على أهداف حوثية في تعز وصنعاء وصعدة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. الولايات المتحدة ترفع سوريا من قائمة حظر صادرات الأسلحة الأمريكية. إريتريا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أثيوبيا. وموسكو تبعث رسالة إلى الناتو بشأن استعدادها للجوء إلى الأسلحة النووية. إلى هنا أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية، قدمتها لحضراتكم شهد المذن، ومن الإخراج عبد الهادي خير الله. شكرا لحسن الاستماع، في أمان الله.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

قصص الشعوب يأخذكم في رحلة عبر الزمان والمكان، نستكشف فيها تاريخ الأمم ونروي حكايات الحضارات التي صنعت مجد الإنسان على مر العصور. نبحر بين أروقة الدول العربية والعالمية، نتعرف على إرثها الثقافي والحضاري، ونستعرض سير شخصيات تركت بصماتها الخالدة في ذاكرة التاريخ، والذين أضاءت أعمالهم دروب الإبداع والجمال.

0: قصص الشعوب، إعداد فواز لوهيل، تقديم زهراء الشواب، حمزة التيلجي،
1: تنفيذ عبد الوهاب المسلم.
0: قصص الشعوب، إخراج وليد العنزي.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم من برنامجنا الأسبوعي قصص الشعوب. قصص الشعوب يأخذكم في رحلة عبر الزمان والمكان، نستكشف فيها تاريخ الأمم ونروي حكايات الحضارات التي صنعت مجد الإنسان على مر العصور. نبحر بين أروقة الدولة العربية والعالمية، نتعرف على إرثها الثقافي والحضاري، نستعرض سير شخصيات تركت بصماتها الخالدة في ذاكرة التاريخ والذين أضاءت أعمالهم دروب الإبداع والجمال. قصص الشعوب.

مستمعين الكرام، سوف نبتدئ معكم اليوم بحلقة برنامجنا الأسبوعي مع جمهورية مصر العربية، دولة عربية عابرة للقارات تمتد على الركن الشمالي الشرقي لأفريقيا والركن الجنوبي الغربي من آسيا بجسر بري شكلته شبه جزيرة سيناء. قدر عدد سكانها بأكثر من 120 مليون نسمة لتكون الثالثة عشر بين دول العالم سكانا والأكثر سكانا عربيا وشرقا. يحدها شمالا البحر المتوسط وجنوبا السودان وشرقا البحر الأحمر والشمال الشرقي فلسطين وغربا ليبيا. وتتكون في مصر إداريا 27 محافظة، كل منها على تقسيمات إدارية أصغر وهي المراكز أو الأقسام. يتركز أغلب سكان مصر في وادي النيل وفي الحضر، ويشكل وادي النيل والدلتا أقل من 4% من المساحة الكلية للبلاد. وأكبر الكتل السكانية هي القاهرة الكبرى التي بها تقريبا ربع السكان، تليها الإسكندرية، كما يعيش أغلب السكان الباقين في الدلتا وعلى ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر ومدن قناة السويس. وتشغل هذه المناطق مساحة 40,000 كيلومتر مربع، بينما تشكل الصحراء غير المعمورة غالبية مساحة البلاد بنسبة تصل 95% و96%. تشتهر مصر بأن بها إحدى أقدم الحضارات على وجه الأرض، حيث بدأ البشر بالنزوح إلى ضفاف النيل والاستقرار، وبدأ في زراعة الأرض وتربية الماشية منذ 10,000 سنة. وتطور أهلها سريعا، وبدأت فيها صناعات بسيطة، وتطور نسيجها الاجتماعي المترابط، وكونوا إمارات متجاورة مسالمة على ضفاف النيل تتبادل التجارة. تشهد على ذلك حضارة البداري منذ نحو 7,000 سنة، وحضارة نقادة حوالي 4,400 سنة قبل الميلاد، نحو 3,000 سنة قبل الميلاد. وكان التطور الطبيعي لها

أن تندمج مع بعضها البعض شمالا وجنوبا، وتوحيد الوجهين القبلي والبحري، وبدأ الحكم المركزي الممثل في بدء عصر الأسرات نحو 3000 سنة قبل الميلاد. وتبادلت التجارة مع جيرانها، حيث تعد مصر من أوائل الدول التجارية، وكان لابتكار الكتابة في مصر أثرا كبيرا على مسيرة الحياة في البلاد وتطورها السريع. وكان المصري القديم يحب الكتابة، كذلك شهدت مصر القديمة تطورا في مجالات الطب والهندسة والحساب.

تواكبت على مصر العديد من العصور والحقب التاريخية، مروراً بالفرس ثم قدوماً بالإسكندر الأكبر، والذي تأسست بعده الدول البلطمية، وبعدها غزاها الرومان وظلت تحت حكمهم 600 عام. وفي فترة حكم الرومان شهدت مصر ظهور المسيحية وانتشارها في مصر. وبعدها جاء الفتح الإسلامي نحو 640 بعد الميلاد، وتحولت مصر إلى دولة إسلامية، وتأسست في مصر العديد من الدول مثل الدول الطولونية ثم الإخشيدية ثم الفاطمية ثم الأيوبية ثم المماليك، وبعدها أصبحت تحت حكم العثمانيين حتى عام 1914 عندما أعلنت السلطنة، ثم تحولت إلى مملكة عام 1922، ثم تحولت بعد ذلك إلى جمهورية في عام 1953. تشتهر مصر بالعديد من الآثار مثل إهرام الجيزة وأبي الهول ومعبد الكرنك والدير البحري ووادي الملوك وآثارها القديمة الأخرى، مثل الموجودة في مدينة منف وطيبة والكرنك. ويعرض بعض من هذه الآثار في المتاحف الكبرى في جميع أنحاء العالم. وقد وجد العلم الخاص بدراسة آثار مصر وسمي بعلم المصريات، وكذلك هناك الآثار الرومانية والإغريقية والقبطية والإسلامية بمختلف عصورها.

تعد اللغة المصرية القديمة من أقدم لغات العالم، واستمرت أكثر من 3000 سنة، واخترع المصريون القدماء الكتابة الهيروغليفية. تعد اللغة العربية هي اللغة الرسمية لها، ووفقا للدستور الدين الرسمي هو الإسلام، ونظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي. وتعد مصر من الأعضاء المؤسسين لجامعة الدول العربية، ويوجد بها المقر الرئيسي لها. كذلك تعد من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، حيث انضمت لها عام 1945، بالإضافة إلى عضويتها بالاتحاد الأفريقي. وكذلك تعد مصر عضوا في العديد من الاتحادات والمنظمات الدولية، ولديها العديد من العلاقات الدبلوماسية مع أغلب دول العالم. في 2016 أخذت مصر مركز جنوب أفريقيا لتصبح ثاني أكبر اقتصاد أفريقي بعد نيجيريا.

أما عن أصل التسمية، اسم مصر في اللغة العربية واللغات السامية الأخرى نسبة إلى مصر إيم بن حام بن نوح، وقالت عنه النصوص الآرامية السريانية مصريين، ويفسره البعض بأنه مشتق من جذر سامي قديم قد يعني البلد أو البسيطة الممتدة، وقد يعني أيضا

الحصينة أو المكنونة، يعرفها العرب باسم مصر، ويسميها المصريون في لهجتهم أيضا مصر. أما الاسم الذي عرف به الفراعنة موطنهم في اللغة هو كيميت أو كيمي، وتعني الأرض السوداء كناية عن أرض وادي النيل السوداء، تمييزا لها عن الأرض الحمراء الصحراوية دشرت المحيطة بها، مجر التي كانت تعني معنى الدر ومعنى البلد المكنون أو المحصور، واشتقت من كلمة جرو بمعنى الحد أو من كلمة جري بمعنى السور، ثم أضيفت إليها ميم المكانية فأصبحت مجر، وكتبت بعد ذلك بصور كثيرة مثل مجري وإمجر، وقد استعملها المصريون القدماء، فوصف أحد شعرائهم فرعونه سنسوت الثالث بأنه أمجر أي درأ، وأنه أشبه بأسوار الحدود. الأسماء التي تعرف بها في لغات أوروبية عديدة مشتقة من اسمها في اللاتينية: أبجتوس المشتق بدوره من اللفظ اليوناني أبجيبتوس الذي يرجع إلى وحي خيال هوميروس في أسطورته التي ألفها في وقت يقع بين عامي 1600 و1200 قبل الميلاد. وأطلق البطالمة لفظي إيجيبيتوس على مصر وسكانها، ومن وحي أسطورة هوميروس المشار إليها. فقد أطلق الإغريق اسم إيجيبتوس على النيل وأرض النيل في أهل واحد، ثم قصروه على مصر نفسها، وكتبه الرومان بعدهم إيجيبتوس. ولعل أقرب المسميات المصرية المحتملة إلى اسم إيجيبتوس ومشتقاته هو اسم أجبي ومترادفاته أجب وأجبة وإجب وإكب، وكانت كلها مترادفات رمزت إلى المتون المصرية بها إلى الماء الأزلي الذي برزت الأرض منه، وإلى النيل والفيضان، وربما إلى الأرض المغمورة بالفيضان أيضا، وذلك على نحو ما عبر عنه الإغريق باسم إيجيبتوس في العصور المتأخرة عن النيل وأرض النيل معا، بعد أن حوروا كتابته إلى ما يتفق مع نطقهم له، وبعد أن أضافوا في نهايته حرف الواو والسين الذين اعتادوا على إضافتهما إلى نهاية أغلب مسمياتهم.

أما جغرافياً، تقع أراضي جمهورية مصر العربية بين خطي عرض 22 درجة و31 درجة شمالاً، وهذا يعني أن مدار السرطان يمر بالطرف الجنوبي للبلاد ماساً بالطرف الجنوبي لمدينة أسوان تقريباً، وبين خطي طول 24 درجة و37 درجة شرقية خط غرينتش. تتكون أرض مصر من نواة أركية قديمة، وهي جزء من الكتلة العربية النوبية، والتي تعد جزءا من الدرع الإفريقي، والذي كان يمثل قلب قارة جوندوانا في العصر الأركي. وقد تعرض الدرع الأفريقي بمختلف أجزائه لتأثيرات العديد من العوامل عبر العصور، لذلك أخذت أرض مصر تنمو صوب الشمال على حساب بحر التيتيش، وبلغت مصر عند منصرم الزمن الجيولوجي الثالث مساحتها الحالية، وتشكلت ملامح سطحها وسواحلها كما هي الآن في الزمن الرابع. وقد تكونت التربة المصرية في وادي النيل ودلتا من تراكم طمي النيل الذي اشتق أصلا من فتات صخور هضبة الحبشة، والذي بدأ يرد إلى مصر منذ نحو 10,000 سنة. ويمكن تقسيم التربة المصرية إلى أنواع، وهي التربة الصلصالة السوداء الثقيلة القوام العميقة، والتربة الصلصالة السوداء الثقيلة القوام الضحلة، والتربة الصلصالة الرملية الخفيفة، والتربة الرملية الحصوية. ويمكن تقسيم تضاريس البلاد إلى 4 أقسام رئيسية: وادي النيل ودلتا، الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية، شبه جزيرة سيناء.

فيما عدا الأطراف الشمالية التي تدخل في المنطقة المعتدلة الدفيئة التي تتمتع بمناخ شبيه بإقليم مناخ البحر المتوسط الذي يتميز بالحرارة والجفاف في أشهر الصيف وبالاعتدال في الشتاء مع سقوط أمطار قليلة تتزايد على الساحل. وبحسب الموقع الفلكي للبلاد فإن أطرافها الشمالية تقع على مشارف العروض الوسطى، كما أن باقي أجزائها تقع داخل العروض المدارية الحارة والجافة، حيث يسيطر الضغط المرتفع دون المداري وما يسحبه من هواء هابط يقلل من فرط سقوط الأمطار، كما أن هذه العروض تسود بها على السطح الرياح الجارية الجافة والتي تتميز بقابليتها لحمل بخار الماء لأنها تسخن كلما تقدمت جنوبا إلى خط الاستواء. وخلال فصل الشتاء تغلب على شمال مصر الرياح الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية والغربية، خاصة الساحل الشمالي الغربي والدلتا، وفي مصر الوسطى ومصر العليا تسود الرياح الشمالية، أما في الربيع فتبدأ الرياح الغربية في التراجع بينما تتقدم الرياح الشمالية وذلك بشكل عام. ولفصل الصيف نمطا مختلفا للرياح السطحية، فالرياح الشمالية وأفرعها تطغى على كل الاتجاهات وتستحوذ على أكبر نصيب من اتجاهات الرياح، وتعرف بالرياح التجارية وهي رياح جافة وتعرف بين العوام بالهواء البحري، ويعد فصل الخريف فترة انتقالية بين ظروف الصيف والشتاء في مصر، فتبدأ الرياح الشمالية بالتراجع وقد يحدث بعض الخلل في توزيعات الرياح. وبالنسبة للرطوبة فإنها ترتفع في فصل الشتاء خاصة في القسم الشمالي للبلاد، ويصل متوسط الرطوبة النسبية إلى 80% شمال البلاد و 40% في أقصى الجنوب، وتصل ما بين 60 و70 على سواحل البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء. أما في فصل الصيف فإنها تنخفض في شهر يوليو وتصل الرطوبة النسبية في المناطق الساحلية بين 60% و70% في يوليو وأغسطس، بينما تنخفض إلى 20% في أقصى جنوب البلاد. أما في الفصول الانتقالية وهما الربيع والخريف فتكون الرطوبة النسبية وسطا بين الشتاء والصيف.

الموارد الطبيعية. تتمتع مصر بالعديد من الموارد الطبيعية، فمن الموارد المائية بها ساحلي البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى وجود 10 بحيرات طبيعية، منها بحيرة المنزلة وبحيرة البرس وبحيرة قارون، وإضافة إلى بحيرة ناصر الصناعية، بالإضافة إلى مورد المياه العذبة الرئيسي وهو نهر النيل الذي يمتد بطول مصر وينتهي بشطرية رشيد ودمياط، ويبلغ حجم الموارد المائية المتاحة عام 2000 و2001 حوالي 68 مليار متر مكعب، يستخدم منها في الزراعة نحو 85% سنويا، وفي الصناعة 9.5%، وفي الشرب 5.5%. ساهم وجود نهر النيل أيضا في انتشار الرقعة الزراعية على طول ضفتيه. كذلك يوجد بمصر سلاسل جبلية تمتد في جبال البحر الأحمر وجبال سانت كاترين في سيناء، وتوجد مساحات واسعة تتمثل في الصحراء الشرقية والغربية التي تتميز بوجود عدد من الواحات بها مثل سيو والفرافرة والداخلة والخارجة، بالإضافة إلى شبه جزيرة سيناء. التنوع في التضاريس والأماكن الجغرافية ساهم أيضا في توفر العديد من الثروات الطبيعية مثل الحديد والذهب والمنجنيز والفوسفات، وكذلك الأحجار مثل الجرانيت والبازلت والرخام والحجر الجيري ورمل الزجاج، وبالإضافة إلى الفحم والبترول والغاز الطبيعي.

عصور ما قبل التاريخ، تعد مصر من أقدم الحضارات بالعالم التي ظهرت قبل كتابة وتدوين التاريخ، حيث استوطنتها الشعوب البدائية منذ القدم، تعود إلى أواخر العصر الحجري القديم 110,000 عام قبل الميلاد. واستخدم فيها الإنسان المصري القديم أدوات من الحجر المنحوت نحتا بسيطا، وكان يستخدم الأخشاب والأحجار كأسلحة للصيد والدفاع عن نفسه. وفي الفترة التي ترجع إلى 6,000 أو 5,500 قبل الميلاد، بعد أن قلت الأمطار وساد الجفاف واختفت النباتات في أواخر العصر الحجري القديم، اضطر الإنسان إلى ترك الهضبة واللجوء إلى وادي النيل، الدلتا والفيوم ومصر الوسطى بحثا عن الماء. في هذه البيئة الجديدة اهتدى الإنسان إلى الزراعة وأنتج الحبوب مثل القمح والشعير، واستأنس الحيوان واعتنى بتربية الماشية والماعز والأغنام، وعاش حياة الاستقرار والنظام والإنشاء بدلا عن حياة التنقل وتعلم الزراعة. وكانت حضارة سابقة لحضارات ذلك الوقت، وأقام المساكن من الطين والخشب، فظهرت التجمعات السكانية على شكل قرى صغيرة، واعتنى الإنسان بدفن موتاه في قبور. كما تطورت في هذا العصر صناعة الآلات والأدوات، حيث تميزت بالدقة وصغر الحجم أيضا، وصنع الأواني الفخارية. ويتميز العصر الحجري الحديث بالتحول إلى الزراعة والاستقرار وارتقاء صناعة الأدوات والأسلحة وبناء المساكن والقبور وصناعة الفخار. عرف المصريون الأوائل الكتابة واستقروا في مجتمعات صغيرة، وبدأوا في تكون نواة المدينة قبل 40 قرنا تقريبا، وبدأ تكوين الدولة أثناء تلك الحقبة. فكانت كثير من المدن على جانبي نهر النيل مثل طيبة ومنفس وبوتو وهيراكونوبلس وإليفتانين وبوباستيس وتانيس وأبيدوس وسايس وكسويس، ولكنها تقلصت على مر القرون إلى 3 مدن كبيرة في صعيد مصر، هم ثينيس ونخلي ونقادة. ويقسم عصر ما قبل الأسرات إلى 3 أجزاء رئيسية نسبة إلى الموقع الذي توجد فيه المواد الأثرية. المواقع الشمالية من حوالي 5,500 قبل الميلاد، وخلفت آثار تدل على استقرار ثقافي ولكنه ليس كمثيله في الجنوب. وتدل الآثار على أنه في حوالي عام 300 قبل الميلاد تواجدت قوة كبيرة كانت العامل الذي أدى إلى اندماج أول مملكة موحدة في مصر القديمة، حيث تعود إلى هذه الفترة أقدم الكتابات الهيروغليفية المكتشفة، وبدأت تظهر أسماء الملوك والحكام على الآثار. واستمر الحال كذلك حتى القرن 31 قبل الميلاد، حيث جاء ميناء أو نعرمر موحد القطرين الشمالي والجنوبي، الدلتا والصعيد. ويعتقد كثير من العلماء المصريات بأن الملك نعرمر هو آخر ملوك هذا العهد، والبعض الآخر يضعه في الأسرة الأولى.

مصر القديمة. يبدأ تاريخ مصر القديمة من عام 3150 قبل الميلاد، عندما وحد الملك نارمر مصر، ونشأت الأسرة الأولى ضمت تاريخيا سلسلة من الممالك المستقرة سياسيا يتخللها فترات عدم استقرار نسبي تسمى الفترات المتوسطة. بلغت مصر القديمة ذروة حضارتها في عصر الدولة الحديثة. استمد نجاح الحضارة المصرية القديمة في القدرة على التكيف مع ظروف وادي نهر النيل، وساعد بالفيضانات والسيطرة على إضرارها في إنتاج محاصيل زراعية وافرة أسهمت في التنمية الاجتماعية والثقافية. وقامت السلطات ومع توافق

توفر المواد اللازمة باستغلال المعادن الموجودة في منطقة الوادي والمناطق الصحراوية المحيطة به، وقامت بوضع نظام كتابة مستقل، ونظمت البناء الاجتماعي والمشاريع الزراعية بالإضافة للتجارة مع المناطق المحيطة بها، وتعزيز القوى العسكرية للدفاع العسكري ضد الأعداء الخارجيين وتأكيد الهيمنة الفرعونية على البلاد. وقد كان تنظيم تلك الأنشطة وتحفيزها يتم من خلال نخبة من البيروقراطيين والزعماء الدينيين والإداريين تحت سيطرة الفرعون، الذي حرص على التعاون والوحدة للمصريين في سياق نظام محكم للمعتقدات الدينية. تضمنت إنجازات قدماء المصريين استغلال المحاجر إضافة إلى المسح وتقنيات البناء التي سهلت بناء الأهرام الضخمة والمعابد والمسلات، بالإضافة لنظام رياضيات عملي وفعال في الطب وأنظمه الري وتقنيات الإنتاج الزراعي، وأول ما عرف من السفن والقيشاني المصري والتكنولوجيا الرسم على الزجاج وأشكال جديدة من الأدب، وأول معاهدة سلام معروفة تركت مصر القديمة إرثا دائما، ونسخت وقلدت الحضارة والفن والعمارة المصرية على نطاق واسع في العالم، ونقلت آثارها إلى بقاع بعيدة من العالم، وألهمت الأطلال والبقايا خيال المسافرين والكتاب لعدة قرون، وأدت اكتشافات في مطلع العصر الحديث عن آثار وحفريات مصرية إلى أبحاث علمية للحضارة المصرية تجلت في علم أطلق عليه علم المصريات، ومزيدا من التقدير لتراثها الثقافي في مصر والعالم. وفي عصر الدولة القديمة بنى الملوك أهراما كثيرة، ليلقب هذا العصر بعصر بناة الإهرام، من أشهرهم الملك زوسر وهرم سقارة المدرج الذي بناه المهندس أمنحوتب، والملك خوفو، والهرم الأكبر الذي يعد من عجائب الدنيا السبع. وفي عام 1786 قبل الميلاد قام الهكسوس الذي قدموا إلى مصر كتجارة وإجراء في القرن المضطرب السابق باحتلال شمال مصر، واستقدموا الحصان والعجلات الحربية وقوي نفوذهم بسبب المشاكل الداخلية بمصر. ولكن في عام 1560 قبل الميلاد قام الملك أحمد زوال الهكسوس وباقي القبائل الأسيوية مؤسسا الدولة الحديثة، وأصبحت مصر إمبراطورية سيطرت على الشام والنوبة وأجزاء من الصحراء الليبية وشمال السودان، لتصبح مصر أول إمبراطورية في تاريخ البشرية، لكنها سقطت بعد أن دخل الآشوريين مصر، وكانت الأسرة 30 آخر الأسر الفرعونية بعد أن أسقطها الفرس عام 343 قبل الميلاد.

العصر العثماني في مصر. غزا الأتراك العثمانيين مصر بقيادة السلطان سليم الأول عام 1517، وبعد ذلك أصبحت مقاطعة تابعة للإمبراطورية العثمانية. لقد اضطرت العسكرة الدفاعية بالمجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية ضعف النظام الاقتصادي مقرونا بآثار الطاعون، جعل مصر عرضة للغزو الأجنبي. استغرق التجار البرتغاليين على تجارتها. شهدت مصر 6 مجاعات بين عامي 1687 و 1731. كلفت المجاعة عام 1784 ما يقرب من السدس سكانها. ظلت مصر شبه مستقلة تحت الحكم المماليك حتى غزاها الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت عام 1798 بعد هزيمة البريطانيين للفرنسيين. نشأ فراغ في السلطة في مصر، وتبع ذلك صراع ثلاثي على السلطة بين الأتراك العثمانيين والمماليك المصريين.

الذين حكموا مصر لقرون. ويعد الوالي العثماني محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة لما قام به من إصلاحيات شملت جميع نواحي الحياة بما يتفق مع روح العصر الحديث، بما في ذلك تبنيه العلمانية وفصل الدين عن الدولة نتيجة تأثره بالأوروبيين خاصة الفرنسيين خلال شبابه وتأسيس الدولة على النمط الأوروبي، فبدأ ببناء جيش مصر القوي وأنشأ المدرسة الحربية ونشأت صناعة السفن في بولاق والترسانة البحرية في الإسكندرية، وأصلح أحوال الزراعة والري وأنشأ القناطر والسدود والترع، وأنشأ المصانع والمعامل لسد حاجة الجيش وبيع الفائض للأهالي. وفي مجال التجارة عمل محمد علي باشا على نشر الأمن لطرق التجارة الداخلية، وقام بإنشاء أسطول للتجارة الخارجية حيث ازدهرت حركة التجارة في مصر، ونشر التعليم لسد حاجة دواوين الحكومة، فأنشأ المدارس على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها، وأرسل البعثات إلى أوروبا ونقل العلوم الحديثة، كما كان له إثر في ازدياد استقلالها عن الإمبراطورية العثمانية وإن ظلت تابعة لها رسميا مع استمرار حكم أسرته من بعده، وازداد نفوذها السياسي والعسكري في منطقة الشرق. وبإتمام حفر قناة السويس 18 مارس في 1869 ازدادت المكانة الجيوستراتيجية لمصر كمعبر للانتقال بين الشرقي والغرب. قام الخديوي إسماعيل بنهضة شاملة وضم السودان إلى حكمه وتوغل إلى إفريقيا، ولكن في عهده كثرت ديون مصر مما أدى إلى التدخل الأجنبي في شؤون مصر.

أما عن الملكية بعد إبعاد سعد زغلول وبدء ثورة 1919 والاضطرابات التي تبعتها، أعلنت بريطانيا من طرف واحد إنهاء حماية المملكة المتحدة على مصر بما عرف بتصريح 28 من فبراير عام 1922، ليصبح هذا التاريخ هو تاريخ تأسيس المملكة المصرية. وفي عام 1923 شكلت لجنة الثلاثين التي صاغت دستور عام 1923، وغير لقب فؤاد الأول من سلطان مصر والسودان إلى ملك مصر والسودان. تم عقد معاهدة عام 1936 لمدة 20 عاما بين مصر وبريطانيا، وألغتها مصر من طرف واحد في 8 من أكتوبر عام 1951، وألغت معها اتفاقية الحكم الثنائي للسودان الموقعة عام 1899.

السكان في مصر. تركز معظم السكان في مصر في وادي دلتا والنيل، لذلك فإن كثافة المعمور المصري من أعلى الكثافات السكانية في العالم، بينما تعد الصحاري المصرية من أشدها إقفارا. اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد بحسب الدستور المصري، وتكتب بها المعاملات الرسمية الحكومية وغير الحكومية والرسائل العلمية للعلوم النظرية، بينما تكتب الرسائل العلمية للعلوم التطبيقية باللغة الإنجليزية. أما اللهجة المحكية فهي اللهجة المصرية، وهي لغة عربية مخلوطة ببعض الألفاظ والكلمات من العصور القديمة، وتعد اللهجة المصرية مفهومة في جميع أنحاء البلاد على الرغم من اختلاف اللكنات وبعض الكلمات في أرجاء مصر المختلفة. ويظهر الاختلاف بوضوح نسبي خاصة بين مناطق الوجه البحري والصعيد والمناطق الصحراوية وسيناء. تحدث المصريون العربية بعد الفتح الإسلامي لمصر، وذلك بعد

انطلاق أغلب المصريين للإسلام لفهم الدين خاصة القرآن الكريم، وكان المصريون قبل ذلك يتحدثون اللغة القبطية، وهي الطور الأخير للغة المصرية القديمة، وما زالت تستخدم في الشعائر الدينية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنائس أخرى بجانب اللغة العربية. يتحدث النوبيون في جنوب البلاد اللغة النوبية مخلوطة بالعربية، كذلك أهل واحة سيو يتحدثون الأمازيغية السيوية مخلوطة باللهجة المصرية. يفهم المصريون بشكل عام بعض اللغات الأجنبية خاصة الإنجليزية وبدرجة أقل الفرنسية لتدريسها في بعض مراحل التعليم. استخدم المصريون الأعلام منذ آلاف السنين قبل توحيد القطرين. تغير العلم المصري عدة مرات مع تغير الأحداث والنظام السياسي، خاصة في العصر الحديث ما بين الخديوي إلى السلطة إلى المملكة ثم الجمهورية، ثم استقر العلم الحالي في عام 1984 بموجب القانون رقم 144، ويتكون من ثلاث مستطيلات عرضية متساوية الأبعاد، مكونا مستطيل الشكل عرضه ثلث طوله، وبحسب ترتيب الألوان من الأعلى للأسفل. اللون الأحمر يدل على الإشراق والأمل والقوة، والأبيض تعبيرا على النقاء والسلام، والأسود يعبر عن عصور الاستعمار التي تخلصت منها مصر. في وسط المستطيل الأوسط نسر صلاح الدين، وهو النسر المصري، وهو من الطيور القوية بلون ذهبي، وينظر ناحية اليمين ويعبر عن قوة مصر وعراقة حضارتها، ومكتوب على قاعدته جمهورية مصر العربية بالخط الكوفي.

الاقتصاد في مصر، يعد الاقتصاد المصري من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي، ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخص بحسب تقديرات عام 2010. يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة 51% والقطاع الزراعي بنسبة 32% والقطاع الصناعي بنسبة 17%. ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل رئيسي على الزراعة وعائدات قناة السويس والسياحة والضرائب والإنتاج الثقافي والإعلامي والصادرات البترولية، والعملة الرسمية المتداولة في مصر هي الجنيه المصري منذ عام 1836، منذ 190 سنة، ويصدر عن البنك المركزي المصري.

التجارة في مصر. يرجع تاريخ التجارة في مصر إلى عهد الدولة القديمة، حيث ظهرت نقوش على المعابد لرحلات تجارية مع الفينيقيين وبلاد النوبة. ساهم الموقع الفريد لمصر كونها ملتقى قارتي آسيا وأفريقيا في أن تكون من الدول الرائدة في التجارة، حيث كانت الرحلات التجارية بين المشرق والمغرب تمر بها في أواخر الدولة المملوكية. قلت حركة التجارة بها نتيجة اكتشاف رأس الرجاء الصالح، ولكن في 1869 وعقب افتتاح قناة السويس أصبحت مصر مركزا هاما للتجارة بين دول العالم، حيث تتحكم القناة حاليا بنحو 40% من حركة السفن والحاويات في العالم، ويعبر من خلالها سنويا نحو 8% من حركة التجارة العالمية المنقولة عبر البحار. من أهم المنتجات التي تصدرها مصر إلى الخارج النفط ومشتقاته والقطن والمنسوجات والمنتجات المعدنية.

0: والكيماويات والمنتجات الزراعية وأهم الواردات الآلات والمعدات والمركبات والمنتجات الغذائية والكيماويات ومنتجات الأخشاب ومنتجات المعدنية والوقود والزيوت الصناعية. وتعد الأسواق الأوروبية من أهم محطات الصادرات المصرية نتيجة الاتفاقيات.
1: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي منشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. تحالف دعم الشرعية يعترض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خميس مشيط وجازان، ويعلن تورط ميليشيا الحوثي في استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة. إدانات عربية وإسلامية لميليشيا الحوثي في استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة. الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. القوات المسلحة اليمنية تقول إنها نفذت عشرات الغارات على أهداف حوثية في تعز وصنعاء وصعدة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. الولايات المتحدة ترفع سوريا من قائمة حظر صادرات الأسلحة الأمريكية. إريتريا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أثيوبيا. وموسكو تبعث رسالة إلى الناتو بشأن استعدادها للجوء إلى الأسلحة النووية. نهاية الموجز، في أمان الله.

سلام على من وقفوا ولم تهزهم العواصف ولم تربكهم الخطوب، بل مضوا بعزم الرجال وبإيمان الأبطال.

إذاعة دولة الكويت تقدم كويت الإنجاز. تسعى دولة الكويت دائماً إلى تحقيق التقدم والريادة في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق يأتي برنامج كويت الإنجاز ليكون منصة تعكس جهود الدولة في التنمية والتطور، ويهدف البرنامج إلى إبراز الدور الذي تلعبه دولة الكويت في مجالات العمل الإنساني داخل البلاد أو على المستوى الدولي، ومن خلال استعراض المبادرات التطوعية والمشاريع الخيرية والقصص الملهمة للأفراد والمؤسسات والتي تساهم في نشر الخير.

0: كويت الإنجاز، إعداد الدكتور ثامر الديحاني، تقديم مساعد السوارج، تنفيذ عبيد عباس. كويت الإنجاز، إخراج سالم الراشد.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي كويت الإنجاز. مستمعين الكرام، لطالما عرفت الكويت بكونها منارة للعمل الإنساني، حيث امتدت يد العطاء الكويتي حتى تصل إلى أبعد بقاع الأرض في سبيل تخفيف المعاناة ودعم المحتاجين. وقد تجسد هذا الدور في جهود مؤسسات المجتمع المدني وكذلك المبادرات الفردية والجمعيات الخيرية التي جعلت من العمل الخيري نهجا راسخا في الهوية الوطنية الكويتية ومسؤولية

0: تجاه الإنسان. لذلك مستمعينا تابعونا بعد هذا الفاصل حتى نتعرف على ضيفي بهذه الحلقة.
1: الإنجاز هو لغة التميز التي يفهمها العالم أجمع دون الحاجة إلى الكثير من الكلام. فالإنجاز هو البرهان العملي على كفاءتك وقدرتك على إحداث تغيير حقيقي. كويت الإنجاز.
0: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم كويت الإنجاز، وباسمكم مستمعين أرحب بضيفي بهذه الحلقة وهو المحامي الدكتور عمر الشقرة. حياك الله، شكرا لك على قبول هذه الدعوة في برنامج كويت الإنجاز.
2: الله يحييك أستاذ مساعد، أسأل الله أن يبارك فيكم وفي كويت الإنجاز. وإنما نحن يعني عود من حزمة، وهي التي تشد عضد الكويت بأبنائها، وكويت الإنجاز هو من البرامج التي تعكس الطموح لأولادنا وبناتنا حتى يروا أن الإنجازات الصغيرة إذا تكررت تكون بإذن الله كبيرة.
0: كأنها أيضا دكتور، يعني بما أن إحنا قاعد نلتقي بهذه البرامج حتى نقدم التوعية لكل من يستمع لنا ونسلط الضوء على الفرد الكويتي الذي يمتاز أيضا بالفعالية والمشاركة والتعاون والعطاء مع الآخرين، سواء من المجتمع نفسه أو حتى من أفراد المجتمع الإنساني العالمي. اليوم يد الكويت تصل إلى شتى بقاع الأرض. نعم. بالبداية حدثني عن الدكتور المحامي عمر فلاح الشقرة، كيف بدأ في حياته وتنشئته وأصبح شخص منجز اليوم في المجتمع؟ عندما يذكر اسم الدكتور المحامي عمر فلاح الشقرة نذكر الإنجاز، العمل الخيري وغيره من ذلك من الأمور.
2: بداية، أنا العبد الفقير عمر بن فلاح الشقرة، من الله سبحانه وتعالى علي بأن جعلني في هذه البلد، أولد في بلدي الكويت، ومن الله علي بأن يسرت لي الدولة بفضله سبحانه وتعالى ومنه، يسرت لي التعليم في المراحل الأولى وكذلك في الابتدائية والمتوسط ثم الثانوي ثم الجامعة من غير أن أدفع دينار واحد. وأيضا يسر الله سبحانه وتعالى لي أن جعل لي من الوالدين مربين أكفاء يحرصون على تعليمنا التعاليم الدينية. كذلك من تيسير الله سبحانه وتعالى وأحمده سبحانه وتعالى أن يسر لنا أن نكون في هذا المجتمع الكويتي الجيران ليحرصون على تعليم عيالهم الصح والغلط، وروح للمسجد وتعال لا تسوي غلط، من بداية يعني النشأة. وهذه كلها نعم ليس للإنسان يد فيها، وإنما هي نعم قد يختبر الإنسان فيها أن الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه النعم، فماذا أنت منجز؟ يقول الإمام أحمد: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نشكر. الابتلاء بالنعمة هو من أعظم الابتلاءات. الله سبحانه وتعالى قال: بالخير والشر فتنة. فدل ذلك على أن الابتلاء الاختبار يكون بالشر ويكون بالخير. بالشر هو أن تصبر، وبالخير هو أن تؤدي حق هذا الخير، البلد اللي عطتك والبلد اللي أنعم الله سبحانه وتعالى أن جعلك فيها، والوالدين اللي حرصوا عليك، والإخوة والأخوات والأصدقاء اللي دعموك، هذول كلهم سبب من الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى في طريقك للنجاح. بينما قد ما يحصل هذا السبب لغيرك من الناس. صحيح. لو الإنسان أدركها، فهذا يجعل الإنسان ما هو ينتقص نفسه، ولكن يضع نفسه في مقرها الحقيقي، إنما هي نعم من الله سبحانه وتعالى. بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في المراحل الابتدائية في مدرسة إدريس جاسم الإدريس، ولا أنسى معلمي أستاذ قاسم كويتي، ولكن ما أذكر اسمه لأني كنت صغير، ما أذكر اسم عائلته، ولكن أذكر أنه أستاذ قاسم كان من خيرة المعلمين والداعمين لي، حتى أنه حرص على أن أقرأ القرآن في الإذاعة المدرسية.
0: ما شاء الله.
2: وما أنسى من المواقف لما أخبرت الوالدة أني راح أقرأ القرآن، كنت يمكن أولى ابتدائي أو ثاني ابتدائي، قلت راح أقرأ القرآن في حفلة المتفوقين. راحت الوالدة جزاها الله خير، كانت تشتري لي قميص جديد وتشتري لي البنطلون الجديد غير مال المدرسة هذا
0: المعتاد.
2: اي والله. وتكرم الجوث الجديد هذا حق بس الحفلة لأنك بتقرأ القرآن. شوف

0: قدامها، وكنت أطلع من بيتنا في القصور جنب المدرسة تقريبا، كان في نفس ممر صوب حديقة القصور. فالممر هذا كان مطر ذاك اليوم، أذكره إلى اليوم، وكان في طين. أذكر أني لما مشيت كنت حارس أنه ما تتدمر الجوات، إيه تكرم والله. ورحنا، فأذكر أنه حتى قعدنا ننظف أنا وزملائي الطلاب عشان أطلع بأفضل صورة.
1: جميل.
0: هذه أو هذا المشهد لذلك الطفل الصغير الذي احتسب الأستاذ قاسم الأجر بأن يدعمه ويدفعه، جعل هذا الطفل يحرص على أن يجتهد، لأنه رأى أنه يستحق أن ينجز أو يستحق أن يكافأ، وبدأ هذا المشوار. ثم ذهبنا إلى المعهد الديني بالفحيحيل، وكانت هذه أول سنة يفتحون المتوسط بالفحيحيل، كان في قرطبة، فكنت من الدفعة الأولى، وكان عندنا أساتذة فلاح سلطان المطيري، كذلك أستاذ خلف فرحان، كذلك سرور مذكر، يعني من أستاذ راجح البوص، أساتذة أذكرهم إلى الآن. ليش تذكرهم يا عمر؟ أذكرهم لأن كان لهم أثر علينا في تعليمنا وتوجيهنا ودعم التربية التي حرصوا آبائنا وأمهاتنا على تربيتنا فيها. فكنا نروح للمعهد الديني وكانوا ويانا الطلاب، ويعني نجتهد في الدراسة وشوية شطانة من شطانتنا، لكن كان بفضل الله سبحانه وتعالى كانوا آباء لنا. يعني أذكر أستاذ يوسف الحجي كان هو ناظر المعهد الديني، كان بعد صلاة الظهر مثلا يعطي توجيه أو محاضرة بسيطة، وكان حتى أن أحد أبنائه كان ويانا في المدرسة، شوف التربية كيف تكون طيبة، كان أحد أبنائه أظن اسمه أسامة الله يذكره بالخير، فلعلنا حنا أخطينا تأخرنا بالفرصة، فعاقبنا كلنا، أول واحد عاقبه ولده نفسه أسامة. هذه التربية كانت تعكس معدن هذا المجتمع الطيب. خل نقفز من سنوات التسعينات إلى
1: قبل كورونا. ذلك أريد أن أتوقف عند نقطة هي دعم نفسي والاختيار للشخص المميز في مجال ما، خصوصا الحادثة التي حدثت معك وأنت أن تلقي أو تقرأ القرآن في يوم المتفوقين، أثرها النفسي عليك وماذا قدمت لك هذه الخدمة الموجهة من المعلم الذي بقى بالذاكرة حتى اليوم، وكذلك الوالدة التي استثنت شراء الملابس الجديدة لهذه المناسبة.
0: نعم طبعا، أنت لما تتذكر هذا الموقف تتذكر أن أصلا كانت ملابسنا نظيفة وجديدة وتونا شالينها، سبحان الله. بس هذا نوع من الإكرام، أنك إذا حرصت على أن تنجز شيء فأنت مكرم في هذا المجتمع الصغير في عائلتك، وكذلك عند أساتذتك، وكذلك بين أقرانك. كان الحرص منهم، وأعتقد لما طويت السنوات وصرت مثلا معلم في الثانوية عرفت شنو قيمة أنك توجه أو تظهر أفضل ما في كل إنسان. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أدرك أنه مقامه الحقيقي هو النجاح، بإذن الله تعالى سيستمر على هذا النجاح. لو أنك أتيت إلى شخصين، الشخص الأول قلت له أنت ما راح تقدر تنجح، ما راح تنجح، ما راح تنجح، والثاني قاعد تقول له لا راح تنجح، واثنينهم خاضوا نفس التجربة. لو أنهم اثنينهم فشلوا، الأول راح يحاول مرة ثانية لأنه يعتقد أن هناك خلل معين خلاني ما أنجح، المفروض أني أنجح، بينما الشخص الثاني سيركن إلى الفشل. ولو أنهم لو أنهم اثنين نجحوا، الأول الذي كنت تدعمه يبحث عن نجاح آخر، بينما الشخص الذي ما كنت تدعمه سيقول نجحت خلاص بس أتوقف. لذلك هذا تشوف أكثر يعني التفسير لبعض تصرفات الأبناء والبنات، أن في مرحلة من المراحل ينجح بعدين خلاص ما يكمل. هذه أحيانا تكون ترى كلمات، لما تعلم أن الكلمة نحن
1: لها وقعها يعني الخاص،
0: وإحنا ترى يعني لا تعتقدون أن إحنا عاطفيين زيادة عن اللزوم، ولكن فعلا الكلمة هي قد تبني وقد تهدم. بالفعل. الكلمة قد تدخل الإنسان الجنة وقد تذهب به إلى النار. الكلمة قد تكون قاتلة. الكلمة من الصوت، والصوت الله سبحانه

0: سبحانه وتعالى عذب به قوم أخذهم
1: يمكن
0: بالصيحة.
1: أهم إنجاز بالإنسان أنه يبني ولا يهدم في هذه الحياة.
0: طبعا.
1: وأيضا الكلمة الطيبة أثرها طيب، وكذلك
0: نعم.
1: الابتسامة في وجه أخيك,
0: أخيك
1: سوف
0: صحيح.
1: تكون صدقة لك جارية
0: نعم.
1: في هذه الحياة. فالفعل الجيد هذا بمعنى سوف يبني في هذه الحياة وسيبقى أثر في هذه الدنيا وكذلك أجر عند الله سبحانه
0: نعم.
1: وتعالى. وهذا الإنجاز الحقيقي الذي يبحث عنه الإنسان.
0: ودائما مثل ما ذكرت أخوي سعد, كذلك الإنسان إذا علم أن الناس هم عبارة عن بساتين, ازرع في كل بستان ثمر أو يعني ازرع فيه بذرة, قد تخرج هذه البذرة في يوم من الأيام. يعني أنا أراهنك أن أستاذ رفاعي من سوريا مدرس لغة عربية وأستاذ أسامة, أراهنك يمكن ما يذكروني أو ما يذكرون هذا الطالب اللي من ضمن الطلاب, ولكن أنا أذكر أنهم
1: بالفعل.
0: درسونا.
1: وهذا الحديث
0: نعم.
1: الذي دار بيننا وبين بعض الأساتذة التي قابلناهم داخل الإذاعة, نقول لهم أنتم قد لا تذكرون آلاف الطلاب الذين
0: نعم.
1: مروا عليكم خلال السنة, لكن الطالب يذكر المعلم نفسه
0: ويعرف من فتح له ذلك الباب. يعني أستاذ أسامة وأستاذ رفاعي فتحوا لي باب اللغة العربية, أذكر درس البلاغة ودرس النحو. لما فتح لي هذا الباب فتح لي فهم الكلمات
1: الله.
0: والمعاني. لما تعرف مثلا يقول شخص, يقول ذهب محمد زار محمد خالدا, من اللي زار الثاني باللغة
1: محمد زار خالد.
0: لما تعرف هذه تعرف كل الأحكام بعدها, حتى أنك يصير
1: صحيح.
0: عندك سهولة الفهم أو قوة الفهم أسرع, ما تتكلف بالفهم للغة العربية, لأن اللغة العربية أو اللغة هي بوابة علم كل أمة من الأمم. يعني إذا أردت أن تعرف علم أمة من الأمم تعلم اللغة, واللغة العربية هي بوابة العلم لكل العلوم العربية. وزد على ذلك مثل ما ذكرت هذه الإنجازات, الإنسان يستحي أن يقول أنا أنجزت. لا والله, الإنجازات الحقيقية هي للناس الذين بذروا بذرا وخرج هذا الثمر, وأسأل الله أن يكتب هذا الأجر لهم ولمن أعانهم. كم من شخص تعلمنا منهم ولا نذكرهم. أنا لو أسأل المستمعين لكويت الإنجاز, تتذكرون سورة الفاتحة؟ كلنا نتذكرها وحافظينها. أقول لك تتذكر من حفظك سورة الفاتحة؟
1: أمي أو أبوي أو معلم
0: أو ما تذكر, صح ولا
1: صحيح.
0: لا, لكن الله سبحانه وتعالى يعلم من حفظك هذه السورة ومن كان سبب في ذلك. كم من الطاعات والعبادات ما تذكر من اللي علمك إياها. أنا أذكر أنها, أعرف أنها صحيحة وأعرف كل شيء, ولكن ما أعرف بالضبط من هو السبب. قد تتعدد الأسباب, لكن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الثمرة وأجرها لأناس. أعطيك من الحكاية, أعطيك قصة من القصص. هذه القصص من أعجب القصص. كل ما جلست مرات ساكت أو بالسيارة أو أكون مشغول في شيء وأشتغل بالمكتب ولا شيء, يطري علي قصة وأقعد أستغفر أسبح. شنو القصة هذه؟ في يوم الأيام يمكن قبل 10 سنوات من الآن, سولف لي زوجتي أنها لما كانت في المتوسط دخلت عليهم معلمة. كلهم جزاهم الله خير ونعم, بس أنا من باب نسب الفضل للشخص لو أذكر اسمها بذكره. دخلت عليهم في الاحتياط, حصة احتياط. فقالت للبنات كانوا في المتوسطة, يعني كم قبل كم سنة, يعني تذكر بعد يمكن 15 ثانية
1: الحين يمكن ربع قرن مرة
0: الحين تقريبا. فكانت تقول للبنات بعبارة لطيفة سهلة, قالت يا بناتي إذا جيتي تمشطين شعرك أو تسرحين نفسك لا تقعدين ساكتة, اذكر الله, استغفري, سبحي
1: الله.
0: هذه الكلمة تقول, يعني الأهل يقولون لي أن من ذاك اليوم إلى اليوم كل ما كنت مشغولة أو من شغلة بشيء أتذكر كلمتها وأستغفر وأسبح
1: ويبقى الأثر الطيب,
0: وقالتها حق بناتها في البيت. وهذه القصة صار لها بالنسبة لي أنا 10 سنوات كل يوم, يعني إذا انشغلت بشيء أتذكر القصة هذه واستغفر. تخيل أن الأجر يكتب لها ما أعرف اسمها.
1: هذا الإنجاز العظيم بدأ من شخص بعفوية
0: نعم.
1: عدة أشخاص, وأثر حتى لو فرضنا بشخص ما
0: نعم. الله
1: هذا الأثر لازم حتى
0: من أسماء الله سبحانه وتعالى. اللطيف, اللطيف إيش معناه؟ هو أنه يعرف لطائف الأمور ودقائق الأمور.

0: هو المتسبب في ذلك الأمر وذلك تلك الحسنة في أعلم مني ومنك، حتى أن الله سبحانه وتعالى قد يضاعف لك الأجر في عمل، فمثلا تسقي إنسانا ماء ثم يكتب لك الله أجره وأجر الدم الذي فيه ومن يأتي من ذريته ومن بعده. الله سبحانه وتعالى واسع شكور، ومعنى كلمة شكور أو اسم الشكور سبحانه لله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي على العمل القليل الأجر العظيم. فمثلا تخيل لو أني قلت أستاذ مساعد عطني قلم، فعطيتني أنت القلم وقعدت أنا أكتب في القلم هذا، وبعدين أعطيتك القلم عشان أعطيك ويا القلم موبايل آخر موديل،
1: أنت بتقول خلاص تصير صدمة وتبقى بالذاكرة.
0: واجد يعني كافأتني بزيادة، يعني ترى بس أنا أعطيتك القلم عشان تكتب. الله سبحانه وتعالى يجازي على العمل القليل الأجر العظيم، وهو كمال لله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وهو خير من يعطينا هذا العطاء، لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرت هو اللطيف. لذلك مستمعينا دوما يبقى الأثر الطيب بهذه الحياة، وهو أهم إنجاز يتم إنجازه في هذه الحياة حتى نخرج من هذه الحياة بكل لطف وأيضا بكل سلامة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا مخرج صدق من هذه الدنيا. وأجمل إنجاز أن تؤثر بالآخرين وتكمل هذه الرسالة الإنسانية بكل طيب من خلال التعاملات الطيبة والتعاملات الإنسانية مع الآخرين. يوما ما قد تلقي كلمة لكن يبقى وقعها خاص في أنفس الناس، فاختر كلماتك المميزة. لذلك مستمعينا دعونا نتوقف مع هذا الفاصل، ومن ثم نواصل كويت الإنجاز.
2: لا تنتظر الظروف المثالية لتبدأ، فالإنجاز يبدأ من حيث أنت وبما تملك من إمكانيات، والعظمة تكمن في تحقيق النجاح وسط التحديات والظروف الصعبة. كويت الإنجاز.
1: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج كويت الإنجاز. وأذكر بضيفي بهذه الحلقة هو المحامي الدكتور عمر فلاح الشقرة. حياك الله مجددا في برنامج كويت الإنجاز.
0: الله يحييك أخوي أستاذ مساعد، وأحيي أيضا السادة المستمعين والمستمعات لكويت الإنجاز. هذا البرنامج المميز الذي يعني يرفع همة الناس لما نسمع قصص أبنائنا وبناتنا وإخواننا وكيف أنجزوا تلك الإنجازات، هذه من حقهم أنهم يذكرونها، وإحنا نفرح لهم وكذلك نقتدي بهم.
1: ونحن سعداء بوجود أمثالك الدكتور للأمانة في برنامج كويت الإنجاز، حتى نستثمرهم داخل هذه الحلقات ونستفيد ونفيد أخواننا المستمعين والمستمعات سواء داخل الكويت أم خارجها.
0: نعم.
1: أنا لما ذكرت خارجها، لكم اليوم أنتم وقع خاص في العمل الإنساني، حدثنا عن العمل الإنساني والإنجازات داخل الكويت وخارج الكويت.
0: نعم.
1: ماذا قدمتم دكتور؟
0: نعم، من منة الله سبحانه وتعالى علي أن جعلني ويا فريق من المتطوعين والمتطوعات والعاملين في الميدان الخيري الذين يعكسون الهوية الإنسانية لدولة الكويت، دولة الحبيبة التي لو فتحت خريطة العالم ووضعت إصبعك على أي دولة في العالم لازم تجد مسجد أو بئر أو مدرسة أو يتيم، كلهم كافلينهم الكويت، إما كافلتهم والدتي أو والدتك أو والدي أو والدك أو أخوي أو أختي. بهذه الطريقة نشأنا من بدايتنا في العمل الإنساني، لأن لما يأذن قبل أذان المغرب بعشر دقائق تجيك الوالدة وتأخذ النقصة تقول ودها الجارنا فلان وجارتنا فلانة، ودها الحارس المدرسة
1: والمسجد.
0: نعم، هذه بداية البذرة في كل شاب وشابة كويتية. ليش أقول هذا الأمر؟ لأني شاهدت
1: ذكرت حارس المدرسة. نعم. والمسجد كذلك.
0: إيه نعم، هذه البذرة اللي تعلمناهم من آبائنا وأمهاتنا، وهذا وترى يعني ما هو شيء استثنائي، ترى حياة عمر هي حياة أغلب الشباب الكويتيين وحياة أغلب بناتنا في الكويت. الحمد لله نسمع الدعم للمساعدة الخيرية والبذل الخيري، يعتبر مفخرة من المفاخر لما تعرف أن وزارة التربية في الكويت بدايتها كانت مدرسة متبرع فيها من إحدى المحسنات الكويتيات، يعني تبرعت بالأرض. لما تعرف أن بفضل الله سبحانه وتعالى الأعمال الإنسانية بالكويت جعلتها

0: لأكثر من 12 سنة هي مركز العمل الإنساني. فالكويت إذا كانت لها نجاح في الصناعة البتروكيماوية، كذلك الكويت لها القدم العالية في تصدير العمل الإنساني. والحمد لله أزعم أن قد تكون هي الدولة الوحيدة التي الدولة كلها، وزارة الخارجية ووزارة الإعلام ووزارة الشؤون، تتكاتف لإظهار العمل الإنساني بصورته الجميلة الوسطية التي لا تنظر لا إلى جنس ولا جنسية ولا دين المستفيد. لأنك كما تعلم أن الزكاة نفسها يجوز أن تدفع لغير المسلم من الزكاة بشروط معينة، وكذلك إذا أردت أن تساعد الإنسان تساعده كما كان وصف المؤمنين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الأمر اللي احنا نتحرك فيه. بدأنا في الميدان الخيري، كان هو نشاطنا أغلبه النشاط الدعوي والحلقات، حلقات القرآن الكريم.
1: في أي سنة كانت؟
0: يمكن 2003 أو قبلها.
1: بأي كانت مرحلة دراسية كنت؟
0: لا، كنت بالثانوية يمكن.
1: يعني ما شاء الله واعي.
0: إيه، فبدأنا في النشاط هذا، وكان النشاط أغلبه دعوي ومثل ما نقول إحنا إرشادي. وبفضل الله سبحانه وتعالى دشينا جامعة الكويت، ومن جامعة الكويت بعدها انطلقنا إلى مرحلة الوظيفة في وزارة الأوقاف قانوني، وكنت أيضا في الإدارة الثقافية لوزارة الأوقاف. فكان نفس العمل اللي أنا أحبه، أنك قاعد تروح للمساجد تسوي جدول الدروس حق الأئمة والمؤذنين. بعدها انتدبت إلى وزارة التربية، وما أنسى مديرة منطقة مبارك الكبير أستاذة فاطمة الكندري، كان من ضمن الاشتراطات أنه يكون في، عشان لازم إذا بتروح الثانوية لازم عندك سنوات خبرة، ما طبقوها ولكن سنوات خبرة معينة. أنا كانت ناقصة عندي يمكن 6 شهور عن المطلوب. فأذكر أني دخلت بدون أي شيء، رحت زرت مكتبها وكان مكتبها مفتوح، فاستأذنتها حتى قلتها: خالتي يعني أنا عندي هدف يعني توعوي وتربوي في التربية وكذي. فأذكر خيرتني، قالت: أي مدرسة تبي؟
1: جميل أن يكون المسؤول للأمانة مستمع، وأيضا عندما يستمع منك ويجد لديك الإمكانات الجيدة والإمكانيات التي ممكن أن يرتقي بها الشخص بالمجتمع من خلال علمه وخلال خبرته، هي شروط داخل معايير معينة مطلوبة، لكن تبقى إدارية وليست فعلية. بالميدان يختلف، هناك أكيد ناس لديهم خبرة عالية في مجال ما، لكن هناك طلبة جدد توهم متعينين وخبرتهم قصيرة لكن مبدعين في مجالهم. كذلك
0: زد على ذلك، قد يستغرب المستمعين والمستمعات أني أذكر أحيانا بعض الأسماء، هي أسماء قديمة، ولكن نسبة الفضل لأهله وذكر أسماء الناس، ترى هذا الأمر يفرح القلوب ويجعل الناس يعني يفتخر أنه والله في واحد من عائلتنا أو من أهلنا أو من بناتنا أو من أبنائنا سوى شيء في مسيرة أي شاب أو أي شابة كويتية. فهذا أنا أتعمد.
1: خيرتك بين المدارس التي قالت ما بين هذه وهذه، ماذا قدمت، ماذا أنجزت بهذه المدارس؟
0: بفضل الله سبحانه وتعالى كان يعني أخذنا، كنت أسوي الدورات للمعلمين خلال سنة، إنه يستغني عن الكتب كلها ويشتغل على الآيباد. كان برنامج في
1: تلك السنة،
0: كان في برنامج تقريبا تكلم على 2013 أو 14، برنامج اسمه بيجز. البرنامج هذا مجاني في أجهزة معينة مشابه بالضبط لبرنامج الباوربوينت.
1: نعم.
0: فكنت أدربهم أنه يصير كل شغلك بالآيباد وتليفونك يصير مزامنة له، فخلاص تصير مرتاح أنت. فكانت فيها لذة. زد على ذلك أن الهدف أن هؤلاء الأبناء في الثانوية، أنا كان هدفي، لأني أعرف أنه، وكان من الأسباب اللي ذكرتها، أن المتوسطة متعبة جدا، تحتاج إلى خبرة أكثر للأمانة. والعجيب ترى في التربية أن الروضة تحتاج إلى خبرة شديدة جدا ومنبهات كثيرة. الابتدائي تحتاج إلى خبرة ومنبهات حق الطلاب، ويعني ما هو سهل ترى تعليمهم الابتدائي، مدرسات الابتدائي ومعلمين الابتدائي، لا ترى متعب جدا،
1: مرحلة صعبة
0: جدا، لأن تحتاج إلى منبهات تنبه الطالب لوسائل تعليمية كثيرة. المتوسط أقل درجة ولكن أصعب من الثانوي ترى.

0: أنا للأمانة الثانوي أسهل لي لأنه ما أحتاج إلى الوسائل التعليمية الكثيرة، ولكن أحتاج إلى الإبداع في شرح الأفكار. والحمد لله يعني بعض الطلاب إلى اليوم بيني وبينهم تواصل، بعضهم أطباء وبعضهم
1: ما شاء الله.
0: ضباط، مع أني والله كانت يعني 5 سنوات في التربية، لكن ثمرة الثانوية بسرعة تشوفها. يعني مدرس واحد بعد 5 سنين 6 سنين موظف،
1: ما شاء
0: هذه
1: الله،
0: نعمة من نعم الله
1: هذه
0: سبحانه
1: النعم
0: وتعالى.
1: اللي دائما نبحث عنها، نجد إنسان يكون داعم. بوجهة نظرك بالأعمال الخيرية التي قدمت من خلال المحامي الدكتور عمر فلاح الشجرة،
0: ما قدمت من خلال الدكتور المحامي عمر
1: أو كان
0: الشجرة،
1: لك يد أو عامل
0: أنا عضو،
1: مساعد
0: أنا عضو
1: عضو
0: من الأعضاء،
1: حلو
0: وإنما أنا إكمال لمسيرة أساتذتنا مشايخنا وأهل الكويت، من مثل ما نقول إحنا من آبائنا وأمهاتنا اللي بذروا البذرة الخيرية،
1: الحمد
0: مثل
1: لله.
0: الشيخ عبد الرحمن السميط،
1: الله
0: الشيخ
1: يرحمه.
0: أيضا يوسف الحجي، كثير من
1: أسماء
0: المشايخ.
1: كثيرة
0: نعم
1: بالكويت يشار لهم بالبنان.
0: نعم هؤلاء يعني كذلك عسى الله يحفظ الشيخ خالد مذكور، يعني هؤلاء يعني عكسوا الهوية الجميلة للنشاط الإنساني بأبهى صورة، جعلوا العمل الإنساني لا يلتفت إلى يعني عنصرية ولا يلتفت إلى حزبية، إنما نعمل لله سبحانه وتعالى.
1: الله أكبر.
0: هذه كانت من الآثار، بفضل الله سبحانه وتعالى كان لنا نشاط في مثلا حملة داخل الكويت، واستمرت لأكثر الآن يعني أكثر من 10 سنوات، هي حملة أبشروا بالخير، هي حملة لمساعدة الأسر
1: متى بدأت
0: داخل الكويت في
1: تقريبا؟
0: 2017 أو 16، يمكن آخر 16،
1: مع أي جمعية
0: مع
1: كانت؟
0: جمعية النجاة.
1: ما شاء الله.
0: وكذلك من ضمن المشاريع اللي كنت أيضا مشارك فيها عضو بالفريق نفسه، ما أقول رئيس الفريق ولكن أحد الأعضاء اللي موجودين، مثلا مشروع اسمه إبصار بدأناه، وكان في أسماء طيبة بدأوا هذه الفكرة، وأنا عضو من ضمن الأعضاء
1: ماذا
0: الآن.
1: قدمتم في أبصار
0: إبصار
1: تحديدا؟
0: هي
1: هل يعتبر هو من أهم المشاريع الخيرية اللي قدمت وشاركت فيها؟
0: نعم هذه مشروع، شوف مشروع أبشر بالخير ومشروع إبصار وكذلك مشروع تخيل، هذه المشاريع الثلاثة من أجمل المشاريع، لأن مشروع الأول مشروع مساعدة الأسر، المشروع الثاني هو مشروع صحي لعلاج العيون، مرضى العيون، وأهميته أنك أنت خلال ربع ساعة ممكن علاج المياه البيضاء قد تنقل الإنسان من العجز إلى العمل، لأن ترى مو كل الدول عندهم نظام تقاعدي ويعني تكافل اجتماعي، ترى في
1: بالفعل
0: دول لا، إذا ما تشتغل خلاص ما
1: ده
0: راح تصير،
1: صحتك مو موجودة ما راح
0: إيه
1: تشتغل.
0: تصير عالة على الناس ومتعبة لك، بينما علاج العين هذه ممكن تكون تحية. حتى ما أنسى موقف من المواقف لما سوينا عملية لأحد في كنا في النيجر، كانوا يعني الدكتور الله يذكره بالخير ويحفظهم، الدكتور محمود الربيعة والدكتور فيصل السارة، هذول من خيرة دكاترة الكويت، ولهم أنشطة يعني ميدانية حتى ويا مبادرات، يعني مو بس بجمعية خيرية واحدة، لا أنشطة من خلال جمعية الأطباء الكويتية. فلما سوينا العملية وخلصنا، فمبتسم طبعا، احنا من يعني بعيد عن منطقة نيامي اللي هي العاصمة، ها فالعاصمة يمكن تبعد عنا يمكن 100-150 كيلو، فهو يعني بيشرح يقول أنا الآن أرى نيامي من هنا، يعني من فرحته يقول أنا احنا بالمستشفى بيننا وبين العاصمة 100 كيلو،
1: 150 كيلو
0: يقول أنا
1: تقريبا.
0: الحين أستطيع أن أراها من كثر ما يعني أنتم
1: الحمد لله.
0: يعني أنقذتوني بهذا. بنفس هذه الفرحة لازم تعرف أن في مواقف مؤلمة، يعني كان في رجل كبير في السن وزوجته عندهم، يعني لازم نستوعب أول شيء حياة الناس قائمة غالبا على المقايضة في بعض الدول، ما يحمل المال، وإنما مثلا هذا يأخذ مثلا صاع شعير يبدله ويأخذ من فلان مثلا حنطة
1: النظام
0: وكذا،
1: القديم
0: تقريبا هذا أكثر شيء متداول، يأخذ من هذا خضرة شوي ويأخذ بهالطريقة، قليل تكون تداور المال بينهم. فمسألة 40 أو 30 دينار أو 20 دينار هذه تعتبر ثروة، ما إذا كان مدخولة أصلا بالشهر دولارين ثلاثة، أنت تتكلم عن ثروة كبير. فكانوا جايين بالقطار، مجمعين لهم أهل قريتهم تذكرة القطار، تذكرة القطار تقريبا 10 دنانير للشخص الواحد، هو يا زوجته كان أمارهم تقريبا 60 أو شيء. فجوا سوا لهم فحص الدكتور محمود الله يجزاه خير، والفريق اللي معاه كانوا متطوعين من الكويت طالعين ويانا.

فلما سووا الفحص قال والله شوف عندي خبر زين وخبر مو زين، شنو تبي نبدأ فيه أبو فلاح؟ قلت له أنا بالنسبة لي كلها متساوية، عطني الأخبار حسب التسلسل.

0: بسيطة عندنا. الخبر الزين ان وزوجها واحدة من عيونه ما راح نقدر نسوي له العملية، ولكن الخبر الزين ان زوجها عينه الثانية نقدر نسوي له العملية، ممكن تصير أفضل من العين اللي جاي هو يمشي فيها يعني. سبحان الله، يعني هذه من المواقف اللي احنا نشوفها، من المواقف المؤلمة اللي قد تشوفها. كنت في الصومال، ففي نشوف الآبار ونشوف احتياج الناس للآبار، فقالوا لي هذه المنطقة تحتاج بير. طبعا طبيعي، انت في الميدان تعلمنا من اخواننا اللي اكبر منا في الميدان الخيري، انك لما توصل منطقة تشوف هل في آبار حولها، هل في بير يكفي فعلا ولا بس يبون استزادة في الآبار. فشفت انه في بير موجود، سألتهم قلت هذا بير موجود.
1: جميل، هذا البير اللي شفته انت نبي نتوقف عنده، المحامي الدكتور عمر فلاح الشقرة، لكن نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
2: الإنجاز يمنحك الرؤية الواضحة، ومن ينجز في مهامه الصغيرة يمتلك القدرة على إدارة المهام الكبرى. والإنجاز مدرسة نتعلم فيها الصبر والمثابرة وحسن الإدارة.
1: عودة مجددة معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج كويت الإنجاز، وأذكر بضيفي بهذه الحلقة وهو المحامي الدكتور عمر فلاح الشقرة. حياك الله مجددا، وصلنا وياك إلى الجزء الأخير بهذه الحلقة.
0: نعم،
1: لكن توقفنا عند البير اللي أنت شفته.
0: احنا طلعنا من النيجر، سافرنا ويا المستمعين، انتقلنا إلى الصومال.
1: نعم،
0: فكان في الصومال فوجدنا هذا البير، فذكروا من ضمن الأمور أن البير هذا مياهه سطحية وملوثة، وأتوا بامرأة اسمها سعدية متوفي لها 3 أطفال من هذا الماي البير، والمفاجأة أنهم إلى الآن يشربون من هذا الماي لأن ما عندهم خيار ثاني. والحمد لله كانت أيادي الخير الكويتية يعني ممتدة لهم، وتم عمل بير ارتوازي، وهذا البير الحين صار له بفضل الله سبحانه وتعالى أكثر من 5 سنوات يسقي قرية كاملة لمن هو حولها. ولا أنسى مواقف الكويت الإنسانية في 2017، طرنا مع وزارة الدفاع بطائراتهم إلى جزيرة سقطرة
1: اليمنية،
0: نعم، لإيصال مساعدات بعد عاصفة من العواصف، فأوصلنا المساعدات لهم، مساعدات أهل الكويت. والمفاجأة الجميلة والعجيبة أن لما وصلنا هناك لقينا أصلا أهل سقطرة يعني يحبون الكويت بشكل عجيب، حتى أنهم كل اللي موجودين كبارهم كلهم يقولون احنا متخرجين من مدارس الكويت في سقطرة.
1: يلا،
0: بالسبعينات وبالثمانينات،
1: يعني تخيل الأيادي البيضاء الكويتية وصلت إلى شتى أرجاء المعمورة منذ زمن بعيد، عقود كثيرة.
0: نعم، في اليمن طال عمرك في المكلة في مستشفى اسمه مستشفى بن سينا، هو أكبر مستشفى وأهم مستشفى، هذا مستشفى كويتي،
1: تأسيس كويتي.
0: نعم، هذه أيادي الخير تتعجب منها، يعني الأعمال تتعجب منها بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا دل يعني على أن العمل الخير الكويتي منظم مرتب، وهذه فائدة أن الدولة تتابع هذا العمل.
1: وكذلك أخواننا يعني بالصومال وكذلك أخواننا باليمن يستحقون منا أن نبادر من أجلهم. يجمعنا الدين والثقافة العربية
0: طبعاً،
1: والدم الواحد، كوننا إحنا عرب وأصحاب دين واحد.
0: زد على ذلك أن هذه الأعمال الخيرية أنت ما تقدمها للناس، أنت فعليا تقدمها لنفسك يوم القيامة. حديث عائشة رضي الله عنها عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقي من الشاة، قالت ذهبت كلها إلا كتفها، قال بل بقيت كلها إلا كتفها. هذا الأمر ما أنسى دولتي الحبيبة في زلزال تركيا، عندما انطلقنا بالطائرات في مع وزارة الدفاع الكويتية جزاهم الله خير، ونقلنا بعض المواد الإغاثية الطارئة، وكانت عدد من الرحلات. ولا أنسى أيضا في غزة وأزمة غزة كانت أكثر من 40 أو 50 رحلة جوية مجانية لنقل المعدات الطبية، ونقلنا أيضا سيارات الإسعاف، وكذلك كانت هذه كلها نزلنا فيها في مطار العريش أكثر من مرة. هذه كلها إنما هي أعمال تدل على أن الدولة هي الراعية لهذا العمل الإنساني، لأنك وصلت إلى مرحلة من الرقي في دولة الكويت أنك

0: تحرص على أن تجعل هذا الإنسان مستحق لكل خدمة يحتاجها حول العالم، ما تحرص فقط على بلدك ولكن أيضا على كل إنسان مظلوم حول العالم أو يحتاج مساعدة حول العالم. بفضل الله سبحانه وتعالى المبادرات الخيرية ليست كلها منطلقة من عمر أو سين من الناس، لا، كثير من المبادرات الخيرية كانت من أشخاص أفراد جعلوها بإذن الله تعالى يعني حسنة دائمة. ما أنسى موقف من المواقف عندما أردنا أن نوزع بعض السلال الغذائية للأسر في كورونا، الأسر المتعففة، وكانت السيارات لا تكفي هذه السلال، فكنا محتاجين 40 سيارة، وكان في يعني ارتباط بيننا وبين الفرق التطوعية، نفس عندنا جروب الواتساب، فدزيت طلب إنه يا جماعة أنا محتاج 40 سيارة كذي كذي، مواصفاتها تكون حجمها كذا، وكل سيارة لازم فيها شخصين، الهدف إن الشخصين واحد يدل الطريق وواحد يكتب بالورقة إنه سلمنا فلان، سلمنا العوائل كذي. المفاجأة العجيبة الجميلة اللي جعلتني أعرف سبب هذه البذرة الطيبة، ان لما جينا من باكر عشان نروح نودي يعني ننتظر الفريق اللي يجي، تفاجأنا اللي وصلونا اكثر 250 سياره
1: ما شاء الله،
0: وهذه السيارات احدث سيارات.
1: كان محسوب حسابها ولا لا؟
0: لا لا، احنا اقل شيء نبي 50 سياره او 40 سياره، فكنا مقسمينها بحيث ان كل سياره يكون فيها 15 الى 20.
1: انجاز من رب العالمين.
0: فتخيل انهم جو ابنائنا وبناتنا بسياراتهم اللي ما يرضون أحد يوسخها، تخيل هذا لما جاء وقت
1: يعني أعطوك أفخم ما لديهم وأجود ما لديهم حتى يقدمون.
0: يعني أنت لو قبل كورونا لو تخلي أحد تقول حق واحد من عيالنا أو من بناتنا تقول ركبي أخوك وياك ولا أختك وياك، ما ترضى توسخ السيارة ها، ويروحون ينظفونها وكذي. لما جاء وقت تقديم المساعدة
1: والأمر لله، قدم أجود ما لديه،
0: جاب يعني سيارته وحمل عليها، وما محملها أكل حق نفسه، لا لا لا، محملها حق ناس ما يعرفهم. أنت متخيل هذا الأمر؟
1: هذا بعد إذا دل على الإيمان.
0: نعم،
1: ولن تؤمنوا حتى تنفقوا مما تحبون.
0: نعم، هذه البذرة وهذه السجية لا يمكن أن يتصنعها الإنسان، هذه السجية ما يتصنعها الإنسان، الإنسان ابن بيئته. تخيل أنك إذا ذهبت إلى بلد من البلدان تتأثر بهذا البلد، لذلك تجد من المحسنين والمحسنات من الكويتيين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، بل وأيضا من خارج الكويت يتسابقون إلى الخير. يعني أنا ما أنسى يعني من المواقف مثلا في إحدى الدول لما جينا نبي نسوي مخبز، المخبز هذا مخبز خيري، اللي تبرع بالأرض أحد الأشخاص اللي موجودين عنده أرض تبرع فيها أنها تكون الأرض هذه مخبز، وسلمها رسمي بصك وقفي لهذه المؤسسة. هذه كلها تدل على أن الناس يتسابقون في الخير. في موقف من المواقف عندنا مركز عطاء في كمبوديا، وهذا المركز من المراكز المباركة، لما جينا جهزنا الأرض فصار عندنا احتياج ناخذ أرض زيادة. هذه القصة أنا شاهد عليها، فاحتاجنا ناخذ أرض زيادة. الأرض الزيادة اللي لازم ناخذها هي أرض في قدام الباب الرئيسي، يعني لازقة بالباب الرئيسي، ما في الأراضي اللي ورا، ما مستنقعات ما تصلح، ما في إلا الأرض هذه. وكانت في عجوز ما باعت أبدا الأرض ولا راضية تبيعها، ومغالية بالسعر بشكل كبير،
1: كل ما جاءت سعر رفعت
0: أبدا. وكانت ليش مغالية بالسعر؟ إن اللي بيشتري هذه الأرض بجنبها مركز صحي، فهذه زين الأرض. المهم فتوجهوا لها المركز العطاء واستأذنوها أنهم بيشترون هذه الأرض منها، فقالت يعني العجيب، قالت أنا ما أبي فلوس الأرض، أخذوا لي أرض ثانية عشان يصير لي فيها بيت، وهذه قيمتها ما تجي حتى ربع الأرض، ها يصير لي فيها بيت، وهذه لكم إذا لكم أنتوا للمركز. هي إذا كانت لكم أنتوا للمركز نفسه. هذه المواقف عجيبة، وكم من القصص ترى هذه تكررت كثير عند
1: وهذا
0: كثير
1: السؤال الذي كان يدور بالبال دكتور،
0: هذا هو تعاونوا على البر والتقوى،
1: إن المواقف وأيضا الذكريات اللي مرت عليك من خلال الأعمال الخيرية والأثر الطيب الذي حدثنا عليها أكثر، ممكن أن الإنسان ممكن يتأثر فيه وأيضا يتشجع حتى يبادر. كثير من الناس لا يشارك أيضا بالأعمال التطوعية ولديه أسباب كذا.
0: نعم، في الغالب اللي ما يشارك في الأعمال التطوعية في الغالب يكون مو عارف الطريق له
1: بالفعل.

0: لأنه يصعب أنك تكون إنسان وما عندك عمل تطوعي، يصعب هذا الأمر مهما كان.
1: صحيح.
0: سواء أنت تتكلم عن دافع ديني أو دافع دنيوي، هذه يعني فطرة في الإنسان هو أنه يقدم شيء من المساعدة حتى يعني يعتقد أن له فضلا على ذلك المجتمع. لا يمكن يتصور أن إنسان طبيعي ما يقدم عمل تطوعي. من أبسط عمل تطوع هي الابتسامة للناس.
1: الله.
0: إيه. تأتي عاد على فكرة التطوع. التطوع أنت تقدر تتواصل ويا المؤسسات الخيرية في الكويت وكلها الحمد لله مرخصة من وزارة الشؤون، وتسألهم عن برامج التطوع عندهم. هل عندكم برنامج تطوعي في بعض المؤسسات؟ نعم، مجهزين لك برنامج تطوعي. عندنا برنامج تطوعي مثلا في الميدان في الرحلات الخيرية، تروح تشارك وترفع تقارير أنه والله زرنا المسجد الفلاني والشغلة الفلانية وكذا. في برنامج تطوعي يكون داخل الكويت مثلا في رمضان، أغلب الوقت يختارون الناس لأن يعني الأجور عظيمة، وكذلك أغلب
1: كل لديهم متسع من الوقت،
0: عنده متسع من الوقت، وكثير من الناس يستغل رمضان زرع مثل ما نقول بذر الخير في أبنائه وبناته وبنات إخوانه وعياله، بحيث أنه يأخذهم في نشاط اجتماعي.
1: كذلك حدثنا أيضا عن الذكريات والمواقف التي مرت عليكم من خلال مبادراتكم الطيبة في المجتمع المحلي وأيضا المجتمع العالمي.
0: بالنسبة للميادين الخيرية بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا من المواقف، كنا في موريتانيا.
1: نعم.
0: فانطلقنا إلى مركز من المراكز، مشينا تقريبا 80 كيلو على طريق يعني على شارع حارة واحدة نسميه، اللي هو شارع واحد رايح وراد، سايد واحد. 80 كيلو من العاصمة، ثم بعد ذلك نزلنا على اليمين رمال صحراوية، مشينا تقريبا يمكن 20 أو 25 كيلو لأن وصلنا إلى بئر اسمه بئر ميمون. بعد البئر يمكن بخمسة كيلو كان مركز صحي عند قرية، وهذا المركز عبارة عن غرفتين وصالة للاستقبال في تكرمون دورة مياه. المركز الصحي هذا يكون فيه ممرض من الدولة وقابلة، يعني ممرضة اللي تولد. نعم. احنا كنا موجودين جايين نزور المركز، من ضمن الزيارة هذه ولا جاية سيارة بسرعة واقفة عند المركز ولا مرته بتولد بنفس هذا المركز اللي احنا مسوينه، وسبحان الله يعني بلغونا خير. ومن المواقف أيضا الطفلة خديجة لما سوينا مركز صحي في الصومال، لما زرناهم بعد ما تم المركز نزور عشان نرفع التقارير.
1: جميل.
0: لأن احنا ناخذ اللوكيشن الموقع
1: وكذا، تتابعون شيء جميل،
0: لازم
1: هذه إنجازات تحسب عليك.
0: هذا أمر واجب عليك، أنت مؤتمن. يعني أنت ما أنت صاحب فضل، أنت فعليا مؤتمن. هذه أمانة، هل تؤدي هذه الأمانة أو انسحب وقول والله أنا ما أقدر خلاص. والدولة يعني مهيئت لك كل هذا الأمر. لو عندك ملاحظة واحدة على أي جهة خارجية ترفع مباشرة لوزارة الخارجية، بكرة ما يشتغلون، يدوسون بريك وياهم ويحققون يشيكون على شغلك.
1: حلو، حتى يرتقون في أعمالهم بالمستقبل.
0: الحمد لله. عشان شذي أنت مميز، ترى الأمر ما هو عشوائي. لما جينا ولا في مثلا في في في الصومال كان مركز صحي، فلما وصلنا المركز نعم، ولا قالوا أمس ولدت طفلة في هذا المركز، ما شاء الله وين الطفلة؟ وسوينا لها احتفالية كذي، قلنا لهم جيبوا لنا بعض الكاكاويات ويعني الحلويات المتوفرة.
1: تفرحون الناس.
0: نعم، الحلويات المتوفرة يعني، وكانت هذه من الفرحات الطيبة. أيضا من المواقف لما تعرف أن دولارين أو ثلاث دولارات أو أربعة، يعني دينار أو دينار ونص، ممكن أن تكون هي سبب في حياة طفل. كان في مثلا مشروع علاج سوء التغذية للأطفال. سوء التغذية يكون قسمين، إما يحتاج إلى تدخل دوائي طبي أو يتدخل غذائي، طبعا كله تحت إشراف طبي. من ضمنها اللي هو بالضبط، يعني شفت لما واحد من الأطفال عندك في البيت ما يقدر يشرب الحليب، الحليب هذا يوصل إلى مرحلة الطفل ما عاد يتحمل جسمه، يحتاج إلى حليب نسميه حليب تركيبة أو شيء كذي.
1: نعم.
0: تخيل أن هذا الأمر البسيط اللي موجود عندك مو موجود عندهم، يوصل الطفل إلى مرحلة ما يقدر يعني يتقبل أي دواء، ثم بعد ذلك يضعف الجسم ويهزل. هذا الجسم لما يصير ضعيف يوصل إلى مرحلة أن حتى الغذاء هذا ما عاد ينفع وياه، لازم تدخل طبي. فكانت من المواقف يعني اللي فضل الله سبحانه وتعالى أكثر من 30,000 طفل تم علاجهم من علاج سوء التغذية وكانت ثمراتها بفضل الله سبحانه وتعالى طيبة. أيضا من المواقف يعني اللي ما أنساها وهي من أعجب المواقف حتى أن الإنسان يستغرب منها، لما جيت في العادة إذا وصلنا إلى بير من الآبار أسأل أهل القرية شلون البير، شنو استفدتوا منه، أو أي مشروع شو استفدتوا منه. مرات يعطونك ملاحظات أنت تحطها ببالك
1: بالفعل وتعدل بعد.
0: نعم، فسألت واحدة أهل القرية، فكانت واحدة من النساء جزاها الله خير هي تقدمت عليهم بحيث أنها تبي تتكلم بالنيابة عنهم تشكر الكويت، وكانت مفوهة بلهجتهم، يعني مبين من طريقة كلامها ما شاء الله ما مسترسلة، فكانوا يترجمون لنا الكلام أنها تشكر وكذا. ثم بعد ذلك قالت من أعظم الأشياء أن أبنائنا لم يعودوا يمرضون. هذا الأمر حط تحته ألف خط،
1: وهذا يعتبر أكبر إنجاز للأيادي البيضاء الكويتية. نعم، التي تشارك
0: ومن أحياها
1: المجتمع والميدان العالمي كذلك. نعم، من أجل الارتقاء بإخواننا بالإنسانية، وأيضا أخواننا بالدين، وأخواننا بالعروبة، وأخواننا بالثقافة.
0: نعم،
1: وبالدم كذلك. نحن فخورين جدا بهذا المجتمع المنجز، وأياديه البيضاء تصل إلى شتى أرجاء المعمورة. الدكتور المحامي عمر فلاح الشك، دقائق الجميلة ذهبت بسرعة للأمانة، وأنا سعدت بهذا اللقاء، ووجودك بحد ذاته شرف لنا في برنامج كويت الإنجاز كشخص منجز وشخص يرتقي به بهذا المجتمع من خلال ما يقدمه. ونحن فخورين جدا بوجودك، وأيضا بالأعمال التي قدمتها، سواء من الذكريات التي ذكرتها والمواقف التي ذكرتها، وأيضا الأعمال الكويتية والتحديات التي واجهتكم من خلال هذه الأعمال الخيرية. كرسالة أخيرة توجهها لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج كويت الإنجاز، شو تقول لأخواننا المستمعين والمستمعات؟
0: قل لإخواني المستمعين والمستمعات، وأقول لنفسي أيضا، اذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، واعلم أنك بإذن الله سيكون لك إنجاز، لو أنك ما وجدت من الإنجاز إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى فهو أعظم إنجاز. الأمر الثاني، هذه الحكايات وهذه الصور التي نقلتها لكم لم أكن أنا بطلها، ولكن أنا الناقل لها، وكانوا أبطالها هم المشاركين، وهم من هيئوا سبل هذه الأعمال الخيرية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرها. أقول لأخي وأختي وابني وبنتي، الأيام أمامكم طويلة وجميلة، ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، وكذلك استعينوا بمن هو سبقكم بإنجاز معين واستشيروه، فالناس يحبون الخير، والمجتمع حولنا بفضل الله سبحانه وتعالى مجتمع طيب جدا جدا. احرص على سماع النصيحة ممن هو أكبر منك، والتوصية ممن هو أكبر منك، واستعن بالله سبحانه وتعالى
1: سبحانه.
0: واعلم أن إنجازك يعني فرحة، وأنت بطل بالنسبة لشخص ما، ليس مهم أن يعرفك
1: يعني
0: الناس.
1: جميل أن الإنسان يستشعر هذه النعم، خصوصا هذه المواقف التي ذكرتها بهذه الحلقة، تجعلنا نقف حتى نستشعر النعم التي نحن لم نشعر بفقدها، وهذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم،
1: علينا، فعلينا أن نحافظ على هذه النعم بالحمد والشكر كذلك.
0: نعم،
1: كل الشكر باسمكم مستمعين الكرام للدكتور المحامي عمر فلاح الشقر على تواجد اليوم ويانا في برنامج كويت الإنجاز. شكرا لك دكتور.
0: شكرا لكم أستاذ مساعد.
1: هكذا مستمعين وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي كويت الإنجاز، يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد، إلى اللقاء ومع السلامة.

0: كنا معكم في الدقائق الماضية في برنامج كويت الإنجاز، سعدنا بصحبتكم ولكم تحيات فريق العمل: دكتور ثامر الديحاني، مساعد السوارج عبيد عباس، والمخرج سالم الراشد.
1: الساعة الآن

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم شهد المذن ومن الإخراج عبد الهادي خير الله.

في جولتنا هذا الصباح. دولة الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي منشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. تحالف دعم الشرعية يعترض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خميس مشيط وجازان، ويعلن تورط ميليشيا الحوثي في استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة. إدانات عربية وإسلامية لميليشيا الحوثي في استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة. الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. القوات المسلحة اليمنية تقول إنها نفذت عشرات الغارات على أهداف حوثية في تعز وصنعاء وصعدة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. الولايات المتحدة ترفع سوريا من قائمة حظر صادرات الأسلحة الأمريكية. إرتيريا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أثيوبيا. وموسكو تبعث رسالة إلى الناتو بشأن استعدادها للجوء إلى الأسلحة النووية. أعزائي المستمعين، كان هذا الموجز، وإليكم تفاصيل الأنباء. تعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي منشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة رفضها القاطع لتكرار هذه الاعتداءات العدائية المشينة والجبانة التي تستهدف الأعيان المدنية، لما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة، وتماد خطير في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. وتجدد الوزارة تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في الرياض، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن التحالف مستمر في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية. إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وقوع هجوم إرهابي فجر الثلاثاء الماضي استهدف محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان صحفي أن نتائج التحقيق والاستدلال من الجهات المختصة أثبت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية بالتخطيط والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي الجبان من خلال المراجعة العملياتية وبقايا حطام المسيرة المستخدمة. وحول ردود الفعل، توالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البداوي

0: استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تغذي المسجد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات، ويشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، كما يعتبر تماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. هذا وقد دانت الإمارات بشدة الاستهداف الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة. من جانبها دانت البحرين استهداف ميليشيا الحوثي للمحطة المزودة للمسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة، وأدان الأردن الهجوم معتبرا هذا الهجوم انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي للمحطة، واعتبرته اعتداء خطيرا على حرمة المقدسات الإسلامية واستفزازا واضحا لمشاعر المسلمين واستهتارا مرفوضا بأرواح المدنيين وانتهاكا سافرا لسيادة السعودية وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت مصر في بيان على رفض بلادها القاطع لمحاولات النيل من أمن وسيادة المملكة، وأكدت على استنكارها لهذا الانتهاك الصارخ والاستمرار الهجمات ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المملكة. في ملف التصعيد في المنطقة، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إيران بضربة قوية جدا إذا تأكد ضلوعها في الاعتداء الذي تعرض له قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي في منتصف الرحلة، مضيفا أنه يرجح هذه الفرضية. هذا وقد لوح ترامب في وقت سابق تكثيف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، معلقا على رفض واشنطن للمقترح الإيراني الأخير بأنه لن يوافق على عرض رفضه العام الماضي. عزيز فهمي والتفاصيل.
1: قال الرئيس دونالد ترامب أنه قد يختار تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران بدلا من إنهاء الحرب إذا تعذر التوصل إلى اتفاق يرضيه، مشيرا إلى إمكانية اتخاذ هذه الخطوة بعد الانتخابات النصفية للكونغرس. وقال ترامب لمجلة تايم في مقابلة نشرت يوم الخميس: بتحطيم إيران نكون قد حققنا السلام في العالم، أما في وجود إيران فلا أعتقد أنه يمكن تحقيق السلام أبدا. وبحسب أكسيوس، قد ساد اعتقاد في البيت الأبيض في صباح الاثنين بإمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات مع إيران أثناء اليوم، ولكن مع أواخر فترة ما بعد الظهر اتضح أن المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود. وعصرا طلب وزير الخارجية ماركو روبيو من الوفد الإيراني مغادرة البلاد، بما في ذلك وزير الخارجية عباس عراقجي فورا، ومثلت خطوة ماركو روبيو توبيخا دبلوماسيا غير معتاد إلى حد كبير، وكشف عن عمق الأزمة بين البلدين. وعلى صعيد آخر، قال الرئيس ترامب في حديث مع الصحفيين في البيت الأبيض إنه يشك أن إيران متورطة في حادثة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب، وأنه إذا تأكد من ذلك فسيوجه ضربة قوية لإيران. وعندما سئل هل سترد الولايات المتحدة على ذلك، قال الرئيس ترامب إن الإيرانيين سيتلقون ضربة قوية جدا. وفي جولة في ولاية تكساس، قال الرئيس ترامب إن على إيران أن تتخذ القرار الصائب، وأضاف أن بلاده لا تعرف مع من تتعامل في إيران، وأكد أن قواته أخرجت كميات ضخمة من النفط عبر مضيق هرمز في حماية القوات الأمريكية. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: وفي الأثناء، قال مسؤول أمريكي إن حاملة الطائرات روزفلت غادرت مع مجموعتها الضاربة قاعدة سان دييغو، متجهة إلى الشرق الأوسط، وإن أكثر من 2000 جندي من وحدة المارينز ضمن مجموعة الإنزال البحري مايكون آيلاند يتجهون إلى المنطقة. وأوضح المسؤول الأمريكي أنه بحلول نهاية نوفمبر المقبل ستنتشر في محيط إيران 3 حاملات طائرات ومجموعتي إنزال، مشيرا إلى أنه مع حشد كل هذه القوة في الشرق الأوسط ستكون لدى القادة الأمريكيين خيارات كثيرة للتعامل مع إيران. من جانب آخر، قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركوين مولن إنه ناقش مع الجانب البريطاني تهديدات إيرانية محتملة لاستهداف مصالح أمريكية بالمملكة المتحدة، موضحا أن طهران والحرس الثوري قد يحاولان تنفيذ هجوم يستهدف مصالح بلاده في بريطانيا، وذلك غداة ربط بريطانيا إيران بمخطط مشتبه به لاستهداف قاعدة جوية تستخدمها أمريكا في بريطانيا. على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن على بريطانيا تحمل مسؤولية مشاركتها في الحرب في المنطقة عبر توفير قواعد عسكرية لأمريكا. في إسلام أباد، شددت الخارجية الباكستانية على أن حل الخلافات الأمريكية الإيرانية عن طريق الدبلوماسية يخدم المصلحة العامة للإقليم، مشيرة إلى أن باكستان دولة مسؤولة وملتزمة بالقوانين الدولية. وناشد الناطق باسم الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان في مؤتمر صحفي كل من واشنطن وطهران للجوء إلى الدبلوماسية والالتزام بمذكرة التفاهم. وحول حركة الملاحة في مضيق هرمز، أعلنت هيئة أمنية بحرية بريطانية تعرض ناقلة نفط لهجوم بمضيق هرمز ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وأكدت هيئة العمليات التجارية البحرية في بيان عبر موقعها الرسمي أنها تلقت بلاغا رسميا بإصابة ناقلة نفط لم تفصح عن هويتها بمقذوف مجهول خلال إبحارها عبر مضيق هرمز ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وذكرت أن المعلومات تشير إلى عدم تعرض طاقم الناقلة لأذى، لكن حجم الأضرار المادية بالسفينة أو الأضرار البيئية لا تزال غير معلومة. في اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عشرات الغارات الجوية على مواقع وأهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في محافظات تعز وصنعاء وصعدة، وتدمير عدد من الآليات والقدرات العسكرية ومراكز القيادة والسيطرة عالية القيمة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي في تصريحات صحفية أن الغارات استهدفت مخازن صواريخ ومراكز قيادة وسيطرة ونقاط إمداد وتسليح وتجمعات وعربات وآليات عسكرية للميليشيات في 14 جبهة بمحافظة تعز التي تشهد أعنف المعارك الميدانية للشهر الثاني على التوالي. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين وإصابة آخر في الضفة الغربية المحتلة. من جانب آخر، اقتحم 800 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، كما اقتحم مئات المستوطنين مقام النبي يوسف في مدينة نابلس، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. حسن جعفر والتفاصيل.
2: في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، استشهد فلسطينيان في محافظة مدينة سلفيت الواقعة في شمال الضفة الغربية، أحدهما برصاص المستوطنين المتطرفين والذين واصلوا اعتداءاتهم على عديد القرى الفلسطينية وبحماية من جيش الاحتلال، والذي اقتحم بدوره مدن نابلس وبيت لحم ورام الله، وترافق ذلك مع اعتقال 22 فلسطينيا ومن أماكن متفرقة من الأراضي الفلسطينية، ومن بينها مدينة

0: القدس المحتلة والتي حولها جيش الاحتلال إلى سكونة عسكرية ومكن 1000 مستوطن متطرف اقتحام المسجد الأقصى وأسواق البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة. كما امتدت عمليات الاقتحام إلى مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية، حيث اقتحم المئات من المستوطنين الحرم الإبراهيمي وأسواق بلدتها القديمة. هذا ونددت السلطة الفلسطينية بتصعيد المستوطنين اعتداءاتهم على قاطفي الزيتون الفلسطيني بالضفة الغربية وبحكومة الاحتلال التي توفر الحماية لاعتداءاتهم المتكررة والمتواصلة على عديد القرى الفلسطينية بالضفة الغربية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: في العراق، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن 1 أكتوبر يمثل بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة وفق خارطة طريق وجداول زمنية لا تتجاوز نهاية شهر يونيو القادم، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش وانسحاب قواته من العراق. التفاصيل في سياق تقرير الزميلة إناس إبراهيم.
2: 20 عاما من التواجد العسكري الأمريكي انتهى وفقا لمذكرة تفاهم أمنية وقعت مع الإدارة الأمريكية، تضمنت مرحلتين، أولها تسليم ملف الأمن للقوات المحلية مع تواجد عسكري أمريكي في القواعد واستمرار تقديم الدعم والإسناد عند الطلب. أما المرحلة الثانية فهي الانسحاب الكامل وإعلان انتهاء مهمة عسكرية بدأت في أعقاب عام 2003. رئيس الحكومة علي الزيدي شدد على جاهزية القوات المحلية وفي ظل دعم من الدول الصديقة والمجاورة لإتمام المهام الأمنية خلال المرحلة المقبلة، وتسلمت السلطات العراقية أكبر وأهم مقرات الدعم اللوجستي التابع للقوات الأمريكية وهي قاعدة فيكتوريا المتاخمة لمطار بغداد الدولي. وحدد رئيس الوزراء العراقي موعدا في 30 من شهر يونيو حزيران المقبل لانتهاء مهمة حصر السلاح بيد الدولة وحل جميع الفصائل والتشكيلات المسلحة خارج الإطار الرسمي. وستباشر الحكومة شراء منظومة للدفاع الجوي مع تشريع قانون الحشد الشعبي، ويشكل اليوم بداية جادة حسب وصف الزيدي لمعالجة موضوع السلاح الملفلت والالتزام بالاستحقاقات الدستورية. وعدت الحكومة رفض تسليم السلاح انتهاكا للسيادة وبما يتوجب المعالجة عسكريا، مع الالتزام بمنع استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية منطلقا أو ممرا لأي عمل يهدد أمن دول الجوار. إيناس إبراهيم، إذاعة دولة الكويت، بغداد.
1: على صعيد متصل، قالت وزارة الدفاع التركية إنها قررت تسليم قاعدة بعشيق الواقعة قرب الموصل تدريجيا إلى السلطات العراقية وفق الآلية المتفق عليها. وأضافت الدفاع التركية أن تسليم قاعدة بعشيقة يأتي في ضوء التقدم الذي أحرزته حكومة العراق بتطبيق الإجراءات الأمنية في سنجار. في الشأن السوري، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعدل لوائح التجارة الدولية في الأسلحة بحيث لم تعد سوريا مدرجة ضمن الدول الخاضعة لسياسة رفض منح التراخيص والموافقات الأخرى اللازمة لبيع الأسلحة والذخائر الأمريكية. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذا التغيير الذي يدخل حيز التنفيذ يعني أن طلبات شراء الأسلحة المقدمة من سوريا ستدرس الآن على أساس كل حالة على حدة. وفي جديد العلاقات بين أرتيريا وأثيوبيا، أعلنت أرتيريا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها أثيوبيا ردا على قرار أديس أبابا طرد 10 دبلوماسيين أرتيريين في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الأرتيرية إن أسمرة لم يكن أمامها خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع أثيوبيا، محذرة من تداعيات سلبية ستترتب على هذا القرار. وفي وقت سابق أعلنت أثيوبيا طرد 10 دبلوماسيين أرتيريين متهمة إياهم بتشكيل تهديد مباشر لأمنها القومي، كما قررت إغلاق سفارتها في العاصمة الأرتيرية أسمرة ردا على ما وصفته بالأعمال العدائية والحربية المباشرة وغير المباشرة التي ترتكبها أرتيريا تجاهها. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينة شحن في ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود، إلى جانب مركز بيانات في مقاطعة أوديسا، كما أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت 330 طائرة مسيرة أوكرانية في عدة مناطق. في المقابل قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية إن طائرتين مسيرتين روسيتين أصابتا جسرا رئيسيا يربط بين شرق كييف وغربها، في ظل تصعيد ملحوظ للضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية. أشرف الصباغ والتفاصيل.
3: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية سيطرت على 1300 كيلومتر مربع خلال شهر سبتمبر الماضي في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المساحة التي سيطرت عليها روسيا في سبتمبر تعادل مرتين ونصف المرة ما سيطرت عليه في الأشهر السابقة. وفي الوقت نفسه نوه بأن موسكو مستعدة لمفاوضات سلام بشروط تراعي المصالح الروسية. وأكد بوتين أن مسألة استخدام روسيا جميع الأسلحة المتاحة في ترسانتها ستطرح حتما وعلى الفور في حال وقوع هجوم مباشر على منطقة كالينينغراد أو أي مناطق روسية أخرى، وأضاف إذا وقع هجوم مباشر على روسيا الاتحادية وفي هذه الحالة كالينينغراد وربما مناطق أخرى أيضا، فمن الطبيعي أن تطرح مسألة استخدام روسيا جميع الأسلحة المتاحة على جدول الأعمال حتما وعلى الفور، وهذا أمر لا مفر منه، واتهمت الدول الأوروبية بترهيب روسيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود، قالت إنها كانت تنقل إمدادات عسكرية لكييف، واستولت على 3 بلدات في خاركوف شرق أوكرانيا، واستهدفت قوات وبلدات في دانيتسك وسومي ودنيبروبتروفسك وزاباروجيا، ووجهت ضربات للمراكز اللوجستية وقطاعات الاتصالات والإنترنت في العاصمة كييف شمالا وأوديسا في جنوب غرب البلاد، كما شنت ضربات على المطارات العسكرية ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل الأوكرانية ومؤسسات المجمع الصناعي ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1450 جنديا أوكرانيا وأسقطت 650 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: في موسكو، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة وقف متبادل للغارات الجوية البعيدة المدى مع أوكرانيا والتي تتصاعد منذ أشهر، وذلك ردا على اقتراحات قدمتها كييف وواشنطن. وفي جديد التوتر بين روسيا والغرب، قال الكرملين إن رسالة روسيا الأخيرة إلى حلف شمال الأطلسي الناتو التي أكدت استعداد موسكو للجوء إلى الأسلحة النووية إذا حاول الحلف قطع الطريق على جيب كالينينغراد، لا ينبغي النظر إليها باعتبارها تصعيدية، مضيفا أن هدف موسكو هو ضمان أمن الجيب الروسي الواقع على بحر البلطيق.

0: ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيطلب من الدول الأوروبية الإفراج عن مخزونات الديزل، فيما حض وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت حلفاء واشنطن الأوروبيين على الإفراج فورا عن احتياطات الديزل الاستراتيجية في مسعى لاحتواء الأسعار في وقت تستعد دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأزمة اليوم. ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم بعد تعليق الصين لصادرات الوقود في وقت تحاول فيه واشنطن الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياط الديزل، وصعد سعر خام برنت 29 سنتا ليصل إلى 100 دولارين للبرميل، فيما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا ليصل إلى 93 دولار. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال اليوم بمشيئة الله طقس حار وغائم جزئيا ورطب، خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة، مع فرص أمطار خفيفة متفرقة على بعض مناطق البلاد. يكون الطقس في المساء طقس معتدل إلى مائل الحرارة وغائم جزئيا ورطب، خاصة على المناطق الساحلية، مع استمرار رياح الجنوبية الشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة، مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض مناطق البلاد وفرص لتشكل الضباب على بعض المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 38، مدينة الجهرة 39، شمالا في العبدلة 39، غرب البلاد منطقتي الشقايا والسالمي 40، جنوبا بالوفرة 40، جزرنا الشمالية فيلتش ورب وبوبيان 38، جزرنا الجنوبية قارة وكبر أم المرادم 35 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا، ارتفاع الموج من 3 إلى 5 قدم. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلى مد سوف يكون الساعة 4:15 مساء، أدنى جزر الساعة 9:45 صباحا، موعد أذان المغرب الساعة 5:33. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيراً بأهم ما جاء بها من أنباء. دولة الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي منشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. تحالف دعم الشرعية يعترض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خميس مشيط وجازان، ويعلن تورط ميليشيا الحوثي في استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة. إدانات عربية وإسلامية لميليشيا الحوثي في استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة. الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. القوات المسلحة اليمنية تقول إنها نفذت عشرات الغارات على أهداف حوثية في تعز وصنعاء وصعدة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. الولايات المتحدة ترفع سوريا من قائمة حظر صادرات الأسلحة الأمريكية. إريتريا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أثيوبيا. وموسكو تبعث رسالة إلى الناتو بشأن استعدادها للجوء إلى الأسلحة النووية. إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، قدمتها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت شهد المدن، ومن الإخراج عبد الهادي خير الله. شكرا لحسن الاستماع، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أصداء. برنامج أصداء يعيد إحياء الماضي عبر استعراض الآثار المعمارية والفنية التي شكلت ذاكرة الشعوب، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات تاريخية بارزة أثرت في مجالات متعددة. في كل حلقة يستعرض كيف تحول الشغف والعلم والفن إلى إرث خالد ما زال صداه يتردد في الحاضر ويلهم المستقبل. برنامج أصداء، إعداد ريم المطيري، تقديم ساعد السوارج فاطمة أبو حمد، تنفيذ غدير الكندري. برنامج أصداء، إخراج بيبي الصالح.
2: أهلا بكم مستمعين الأعزاء، نلتقي بكم في رحلة جديدة من أصداء، نغادر فيها ضجيج الحاضر ونعبر إلى عالم نسجته الكلمات، حيث تتحول الأفكار إلى حكايات وتصبح القصائد نوافذ نطل منها على عوالم واسعة من الخيال والإبداع.
3: وفي محطتنا اليوم نقترب من سيرة كاتب وشاعر فرنسي امتلك موهبة وجعل من الأدب مساحة نابضة بالمشاعر والصور، وترك عبر مؤلفاته أثرا امتد إلى أجيال متعاقبة، فحملت كلماته ملامح عصره وروحا فنية ما زالت حاضرة حتى اليوم.
2: ابقوا معنا، فبين صفحات الكتب وأبيات الشعر سنكتشف رحلة مبدع جعل من القلم رفيقا ومن الخيال طريقا، وترك في عالم الأدب أصداء لا تزال تتردد عبر الزمن.

في عالم الأدب هناك أسماء تلمع عبر الزمن وأخرى تتحول إلى علامات خالدة تتجاوز حدود اللغة والمكان، ومن بين تلك الأسماء

0: الروايات فحسب، بل كان صاحب خيال واسع استطاع أن يمنح شخصياته مشاعر عميقة وأن يرسم بالكلمات مشاهد تبقى حاضرة في ذاكرة القارئ.
1: ولد فيكتور هوغو في مدينة بيزانوسون الفرنسية في عام 1802، ونشأ في بيئة ساعدته على اكتشاف شغفه المبكر بالقراءة والكتابة، ومنذ سنواته الأولى بدأت ملامح موهبته تظهر بوضوح، فوجد في الشعر مساحة رحبة يعبر من خلالها عن أفكاره وأحاسيسه. ومع مرور الوقت لم تكن الكتابة مجرد هواية، بل أصبحت طريقاً اختاره ليصنع لنفسه مكانة مميزة بين كبار الأدباء، ويبدأ رحلة طويلة تركت أثراً واضحاً في الأدب الفرنسي.
0: تنقل فيكتور هوغو بين الشعر والرواية والمسرح، وأظهر في كل مجال قدرة فريدة على صياغة الأفكار بأسلوب يجمع بين قوة التعبير وجمال اللغة، وكان يولي اهتماماً كبيراً بالتفاصيل، فيمنح المكان حضوراً ويجعل الشخصيات قريبة من القارئ وكأنها تتحرك أمامه. وقد ساعده هذا التنوع على بناء عالم أدبي واسع لا يعتمد على الأحداث وحدها، بل يفتح المجال أمام الخيال ويجعل مع كل عمل رحلة مليئة بالمشاهد المؤثرة والصور الحية.
1: ومن أبرز أعماله رواية أحدب نوتردام التي أبدع فيها في رسم أجواء مدينة باريس القديمة، وجعل من شوارعها ومبانيها جزءا أساسيا من الحكاية، فقد امتزج الوصف الدقيق بالأحداث المتتابعة لتظهر الرواية بصورة غنية تجمع بين التشويق وروعة السرد. أما رواية البؤساء فقد أصبحت واحدة من أشهر أعماله الأدبية لما حملته من شخصيات متقنة وحكايات إنسانية مؤثرة، إلى جانب أسلوب سردي جعل القارئ يتابع تفاصيلها بشغف واهتمام.
0: لم تتوقف موهبة فيكتور هوغو عند حدود الكتابة، فقد كان شغوفاً أيضاً بالرسم، وترك عدداً من الأعمال الفنية التي أظهرت جانباً آخر من خياله وقدرته على التعبير. وكانت رسوماته تميل إلى الأجواء الغامضة والمناظر الواسعة، مستخدماً الضوء والظل بأسلوب مميز. وهكذا اجتمعت لديه موهبتان، موهبة الكاتب الذي يرسم بالكلمات، وموهبة الفنان الذي يعبر بالخطوط والألوان ليقدم صورة متكاملة لمبدع استطاع أن يترك بصمته في أكثر من مجال.
1: رحل فيكتور هوغو في عام 1885، لكن أعماله بقيت حاضرة تقرأ وتدرس وتلهم الكتاب والمهتمين بالأدب في أنحاء العالم. وقد تحولت كثير من رواياته إلى أعمال مسرحية وسينمائية لتواصل الوصول إلى أجيال جديدة بأساليب مختلفة. وفي هذه الرحلة نقترب من حياة أديب جعل من الحروف لوحة نابضة، ومن الخيال جسرا يعبر به إلى قلوب القراء. فكيف بدأت حكايته؟ وما المحطات التي صنعت فيكتور هوغو واحدا من أعظم أعلام الأدب الفرنسي؟
0: أما الآن مستمعينا، سوف نتحدث عن أشهر الأعمال الأدبية الخاصة في فيكتور هوغو، مثلا أحدب نوتردام، لأنهم بين روائع الأدب الفرنسي الخالد تبرز رواية أحدب نوتردام كأحدى الأعمال التي استطاعت أن تجمع بين سحر الحكاية وجمال الأسلوب الأدبي. فهي ليست مجرد رواية تحمل أحداثاً متتابعة، بل عالم غني بالتفاصيل يأخذ القارئ إلى أجواء باريس القديمة، حيث تتحول الشوارع والمباني والأماكن إلى عناصر حية تتشارك في صناعة الحكاية.

0: كتب هذه الرواية الأديب الفرنسي الكبير فيكتور هوغو، الذي عرف بقدرته الفريدة على رسم الصور بالكلمات، فجعل من الوصف وسيلة لإحياء المشاهد، ومن اللغة أداة لبناء عالم مليء بالخيال والتفاصيل. ولهذا بقيت الرواية واحدة من الأعمال التي تجذب القراء بجمال سردها وقوة تأثيرها.
1: صدرت رواية أحد ابن نوتردام في عام 1831، وحملت في عنوانها الفرنسي الأصلي اسم نوتردام باريس، بينما اشتهرت عربيا باسم أحدب نوتردام. وقد جاءت هذه الرواية لتكشف جانبا مميزا من موهبة فيكتور هوغو في بناء الشخصيات وصياغة الأحداث بأسلوب يجمع بين التشويق وروعة التصوير الأدبي. وكان فيكتور هوغو يحمل لقب الفيكونينت فيكتور هوغو، فقد عرف بهذا اللقب قبل أن يصبح واحدا من أبرز أعلام الأدب الفرنسي، وقد انعكس اتساع تجربته الأدبية على أعماله، حيث جمع بين الشعر والرواية والمسرح، وقدم نصوصا تمتاز بقوة الخيال وجمال التغيير.
0: يكمن جمال رواية أحدب نوتردام في أسلوبها الوصفي الساحر، فقد استطاع فيكتور هوغو أن يجعل مدينة باريس القديمة أكثر من مجرد مكان تجري فيه الأحداث، بل منحها حضورا خاصا حتى بدأت وكأنها شخصية أساسية ترافق أبطال الرواية. كما تمتاز الرواية بتنوع مشاهدها وتوازنها بين الوصف والحوار والحركة، حيث ينتقل الكاتب بين التفاصيل الهادئة واللحظات المشوقة بأسلوب يحافظ على اهتمام القارئ. ويظهر إبداع هوغو في قدرته على تحويل التفاصيل الصغيرة إلى صورة أدبية نابضة بالحياة.
1: أعزائي المستمعين، ومن أبرز ما يميز أحدب نوتردام قوة بناء الشخصيات، فقد قدم فيكتور هوغو شخصيات ذات ملامح واضحة ومشاعر عميقة، وفي مقدمتها شخصية كوزميدو التي أصبحت من أشهر الشخصيات في الأدب الفرنسي، وقد رسمها الكاتب بأسلوب يجعل القارئ يتابع رحلتها ويتفاعل مع تفاصيلها الإنسانية. وهكذا بقيت الرواية حاضرة عبر الزمن لما تحمله من لغة ثرية وخيال واسع ووصف دقيق وشخصيات لا تنسى. إنها عمل أدبي يؤكد قدرة فيكتور هوغو في صناعة عالم روائي متكامل تتحول فيه الكلمات إلى مشاهد حية تبقى في الذاكرة.
0: مستمعين الكرام، فاصل ومن ثم نواصل.

0: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونحن معكم في برنامج أصداء، وسوف نتحدث عن شخصيتنا وهو الكاتب هكتور هوغو. في عالم الأدب الفرنسي هناك روايات تتجاوز حدود الزمان حتى تبقى حاضرة بجمالها وقوة تأثيرها، ومن بين هذه الأعمال الخالدة تأتي رواية البؤساء للكاتب الفرنسي الكبير فيكتور هوغو، الذي استطاع بأسلوبه الأدبي المميز أن يقدم عملا يحمل قيمة فنية عالية ويكشف عن موهبة استثنائية في بناء الشخصيات وصناعة المشاهد الروائية المليئة بالحيوية والتفاصيل.
1: صدرت رواية البؤساء في عام 1862 في القرن التاسع عشر، وهي الفترة التي شهدت ازدهارا كبيرا للروايات الفرنسية وتطورا واضحا في أساليب الكتابة. وقد تميز هذا العمل منذ ظهوره بجمال لغته وروعة وصفه وقدرة فيكتور هوغو على خلق عالم روائي متكامل يجعل القارئ يعيش أجواء الرواية ويتفاعل مع شخصياتها وأحداثها.
0: تتميز البؤساء بأنها رواية تحمل طابعا أدبيا غنيا، حيث يمتزج فيها السرد الجميل مع الوصف الدقيق. فقد امتلك فيكتور هوغو قدرة رائعة على رسم الأماكن والمشاهد بالكلمات ليحول التفاصيل الصغيرة إلى صورة نابضة بالحياة، فكل صفحة تكشف عن براعة الكاتب في استخدام اللغة وتقديم عالم روائي مليء بالجمال والإبداع. ومن أبرز عناصر قوة الرواية شخصياتها التي صاغها هوغو بعناية كبيرة، وفي مقدمتها جان فالجان، الشخصية التي تعد من أشهر الشخصيات في الأدب العالمي، إلى جانب شخصيات أخرى مثل فانتين وكويزيت وماريوس والمفتش جافير. وقد منح الكاتب كل شخصية ملامحا خاصة وحضورا مميزا، مما جعلها جزءا أساسيا من جمال هذا العمل وروعة بنائه الفني.
1: يكمن جمال البؤساء أيضا في أسلوب فيكتور هوغو الذي يجمع بين قوة السرد وروعة التصوير الأدبي، فهو لا يقدم الأحداث بصورة عادية، بل يرسم المشاهد بتفاصيل دقيقة تجعل القارئ يشعر وكأنه أمام لوحة أدبية متحركة. وقد استطاع الكاتب أن يجعل من اللغة أداة لإبراز المشاهد.

0: مشاعر وإضفاء أجواء خاصة على كل جزء من الرواية. كما تمتاز الرواية باتساع عالمها الأدبي وتنوع عناصرها الفنية، فهي عمل يجمع بين الشخصيات المتعددة والوصف المتقن والخيال الواسع، وهذا ما منحها مكانة مميزة في الأدب الفرنسي وجعلها من الروايات التي حافظت على حضورها عبر الأجيال بفضل أسلوبها الساحر وقوة تأثيرها الأدبية.
1: تمثل البؤساء كواحدة من أبرز المحطات في تاريخ الرواية الفرنسية خلال القرن التاسع عشر، فهي تعكس براعة فيكتور هوغو في تقديم عمل أدبي يجمع بين جمال اللغة وروعة البناء الروائي. ولم تكن شهرتها نتيجة أحداثها فقط، بل بسبب الطريقة الفنية التي صاغ بها الكاتب عالمه وشخصيته، مما جعل الرواية تجربة أدبية مميزة. وهكذا تبقى البؤساء عملا أدبيا يحمل سحر الكلمة وجمال الخيال، ورحلة في عالم فيكتور هوغو الذي استطاع أن يجعل من الرواية لوحة مليئة بالتفاصيل والإبداع. إنها رواية تجاوزت حدود عصرها وأصبحت مثالا على قوة الأدب الفرنسي وقدرته على ترك أثر لا ينسى في ذاكرة القراء.
0: والآن ننتقل إلى أحد أعماله بعنوان عمال البحر. في أعماق الأدب الفرنسي تبرز رواية عمال البحر كواحدة من الأعمال التي تكشف قدرة الكلمة على رسم عوالم مليئة بالمغامرة والمشاعر الإنسانية. إنها رواية للكاتب الفرنسي الكبير فيكتور هوغو، صدرت في عام 1866 خلال القرن التاسع عشر، في مرحلة أدبية بلغ فيها هوغو نضجه الإبداعي، فقدم عملا يجمع بين جمال الوصف وقوة السرد، ويأخذ القارئ إلى عالم الجزر والبحر والطبيعة القاسية، حيث تتحول الأمواج والرياح إلى عناصر حاضرة في أحداث الرواية. تدور الرواية في أجواء جزيرة غيرنزي الواقعة في جزيرة القنا الإنجليزية، حيث استلهم هوغو من المكان تفاصيله ليصنع لوحة أدبية نابضة بالحياة. لم يكن البحر في الرواية مجرد خلفية للأحداث، بل أصبح جزءا من الرواية نفسها، يحمل الغموض والتحدي والخطر، ويكتشف من خلاله الكاتب صراع الإنسان مع الظروف المحيطة به وقدرته على مواجهة الصعاب بإرادة قوية وعزيمة لا تكسر.
1: في قلب هذه الحكاية يظهر البطل جيليليات، الشخصية التي منحها فيكتور هوغو حضورا استثنائيا. فهو رجل يعيش حياة بسيطة، لكنه يحمل داخله شجاعة كبيرة وروحا مليئة بالإصرار. يقدمه الكاتب كشخصية مختلفة عن الأبطال التقليديين، فهو لا يعتمد على القوة فقط، بل على الصبر والوفاء والقدرة على مواجهة المواقف الصعبة، مما يجعل القارئ يقترب من أعماله ويتابع رحلته بشغف. إلى جانب جيليليات تظهر شخصيات أخرى تضيف عمقا وجمالا إلى الرواية، مثل ديرو شيت التي تمثل الجانب العاطفي والإنساني في الأحداث، وكولوبان الذي يعكس جانبا مختلفا من الشخصيات البحرية المرتبطة بعالم المغامرة. ومن خلال هذه الشخصيات يرسم هوغو شبكة من العلاقات والمشاعر، حيث تتداخل الأحلام والتحديات لتمنح الرواية طابعا غنيا بالتفاصيل.
0: تمتاز رواية عمال البحر بأسلوب فيكتور هوغو المميز الذي يجمع بين الوصف الأدبي الدقيق والخيال الواسع، فقد استطاع أن يجعل من الطبيعة لوحة حية، فوصف البحر في لحظاته الهادئة والغاضبة، وصور الصخور والسفن والعواصف بأسلوب يجعل القارئ يشعر وكأنه يعيش داخل المشهد، وتبرز في الرواية براعة الكاتب في تحويل التفاصيل الصغيرة إلى صورة أدبية مليئة بالجمال والإحساس. كما تتميز الرواية بقدرتها على تقديم رحلة تجمع بين المغامرة والتأمل في الطبيعة والإنسان، فهي ليست مجرد قصة عن البحر والسفن، بل عمل أدبي يركز على قوة الشخصية أمام التحديات وعلى قيمة التضحية والإصرار، ويمنح هوغو الأحداث إيقاعاً مشوقاً حيث تتطور المواقف تدريجياً لتكشف جوانب جديدة من الشخصيات وتبقي القارئ في حالة ترقب مستمرة.
1: تظل عمال البحر علامة بارزة في مسيرة فيكتور هوغو الأدبية، لأنها تجمع بين روعة الحكاية وقوة التصوير الفني، وتقدم نموذجاً للرواية التي تجعل المكان والشخصيات والأحداث عناصر متكاملة في بناء واحد، ومن خلال صفحاتها يفتح الكاتب نافذة على عالم البحر بكل أسراره، ويمنح الطبيعة دوراً أساسياً في تشكيل أجواء القصة وجمالها. وبعد مرور أكثر من قرن ونصف على صدورها، ما زالت الرواية تحفظ بسحرها الأدبي، لأنها تحمل أسلوباً مميزاً يعكس عبقرية هوغو في صناعة الشخصيات ورسم المشاهد. أنها أيضاً رحلة في عالم الأدب الفرنسي الكلاسيكي، حيث يلتقي الخيال بالواقع، وتتحول حكايات الإنسان في مواجهة البحر إلى تجربة أدبية خالدة تستحق الاكتشاف. وفي ختام رحلتنا مع فيكتور هوغو، أحد أعظم رواد الأدب الفرنسي، الذي منح العالم أعمالاً خالدة جمعت بين جمال اللغة وروعة الخيال وعمق الشخصيات، وستبقى رواياته شاهدة على عبقريته. عبقرية كاتب استطاع أن يحول الكلمات إلى عوالم نابضة بالجمال والإبداع، لتبقى أعماله حاضرة في ذاكرة الأدب عبر الأجيال. وهكذا مستمعينا، نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم أصداء. يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد. إلى اللقاء ومع السلامة.
2: وهكذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في أصداء، حيث تجولنا بين معالم خالدة وفنون خلدت، وتعرفنا على شخصيات عظيمة تركت أثرها في مسار التاريخ باختراعاتها وإبداعاتها. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ريم المطيري، ساعد السوارج، فاطمة أبو حمد، غدير الكندري، والإخراج بيد الصالح.
3: لعشاق كرة القدم،
4: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
3: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
5: هنا الكويت.
3: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم، حيث الشغف لا ينتهي.
6: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي منشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. تحالف دعم الشرعية يعترض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خميس مشيط وجازان، ويعلن تورط ميليشيا الحوثي في استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة. إدانات عربية وإسلامية لميليشيا الحوثي في استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة. الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. القوات المسلحة اليمنية تقول إنها نفذت عشرات الغارات على أهداف حوثية في تعز وصنعاء وصعدة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. الولايات المتحدة ترفع سوريا من قائمة حظر صادرات الأسلحة الأمريكية. إرتيريا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أثيوبيا. وموسكو تبعث رسالة إلى الناتو بشأن استعدادها للجوء إلى الأسلحة النووية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم العقل الرقمي.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد فكرة ترتبط بالمستقبل، بل أصبح واقعا يتطور من حولنا بسرعة فائقة ويدخل في تفاصيل كثيرة من حياتنا اليومية. في برنامجنا هذا نفتح ملف الذكاء الاصطناعي من زوايا متعددة لنتعرف إلى واقعه وتأثيره في المجتمع. العقل الرقمي من إعداد محمد غانم البرازي. تقديم زهرة رمضان، عادل حمدي. تنفيذ عصام عبد العليم. العقل الرقمي من إخراج إدهام العنزي.

0: نرحب فيكم مستمعينا في حلقتنا الجديدة من برنامجكم العقل الرقمي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد في برنامج الرقمي، وباسمكم مستمعينا أرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ بدر العبدان، شريك مؤسس في شركة ديفو أناليتكس مختصة في البنية التحتية والرقمية ومجال التأمين والإنشاءات والبنوك.
2: بين سؤال نكتبه وصورة نصنعها ومعلومة نبحث عنها وخدمة نحصل عليها خلال ثوان، أصبح الذكاء الاصطناعي أقرب إلينا مما نتصور. تقنية تتطور بسرعة وتعيد رسم حدود الممكن وتدفعنا إلى سؤال مهم: كيف نستفيد منها من دون أن نفقد دور الإنسان؟
1: حياك الله أستاذ بدر وسعداء بوجودك معنا.
3: الله يحييك ومشكور على الاستضافة.
1: أستاذ بدر، من خلال تخصصك في شراكتك في هذه الشركة المختصة في أمور رقمية وبنى تحتية وإنشاءات وبنوك، يمكن أن الاقتصاد وسوق العمل من أبرز اهتماماتك، فنود الحديث عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الاقتصاد وبشكل عام الاقتصاد العالمي.
3: أول شيء شكرا لكم على الاستضافة. أنا سعودي لكن مولود في الكويت، وأكملت دراستي وتعلمت فيها، والكويت كان لها أثر كبير في تكويني، لذلك وجود اليوم له معنى خاص بالنسبة لي، وإذا قدرت أساهم بفكرة أو منهجية أو رؤية تساعد في المرحلة القادمة فأنا أشوفها جزء بسيط من رد الجميل للكويت. بالنسبة للاقتصاد والذكاء الاصطناعي، أنا أشوف أن السؤال أن أصبح لدينا بنية اقتصادية متمثلة بالطاقة والحوسبة والبيانات وقرارات رقمية.
1: نعم.
3: بدءا من البنية الرقمية التحتية في الكويت، اليوم صار عندنا تعاون مع مايكروسوفت وكذلك جوجل كلاود في البنية التحتية الرقمية، وهذا له أثر في القطاعات الأخرى.
1: نعم.
3: نبدأ في القطاع المالي والقطاع النفطي، كذلك قطاع التأمين وقطاع اللوجستيات، وسوف يخلق قيمة اقتصادية في السنوات السابقة.
1: نعم. وأيضا يعني أستاذ الآن القطاعات اللي ممكن تكون أكثر استفادة من مثل هذه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
3: طبعا خلينا نتكلم من ناحية القطاعات اللي راح تستفيد. ما في قطاع معين، القطاعات اللي راح تستفيد هي قطاعات مثل قطاعات الطاقة. الطاقة اليوم عندها متمثلة في النفط والغاز والسولار، هذه القطاعات سوف تخلق قيمة اقتصادية وسوف تخلق، يعني أنا أشوف أن مثل قطاعات النفط وقطاعات القطاع المالي والصحة واللوجستيات هي قطاعات سوف تخلق قيمة مضافة متمثلة في أن مو كيف نستخدم أداة الذكاء الاصطناعي، لا، كيف نستخدم فعليا القيمة الاقتصادية من هذه الأدوات.
1: نعم.
3: فأنا أشوف وجهة نظري أن احنا في مرحلة الآن ما نسأل ما هي الأداة اللي راح تساعدنا في القطاعات، راح نقول أن المرحلة القادمة أن كيف نستفيد من هذه القيمة، قيمة الاقتصاديات الذكاء الاصطناعي في بناء البنية التحتية والبنية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتخلق قيمة للفرد والمواطن والمجتمع.
1: نعم. أستاذ بدر العبدان، ودنا أيضا نتكلم عن الوظائف الأكثر عرضة للتغير أو للإلغاء، ويمكن هذا يكون هاجس عند الكثير من الناس الآن. أكثر الحديث لما يذكر الذكاء الاصطناعي لابد أن يمر من خلال موضوع أنه ستلغي الكثير من الوظائف، الروبوت والأجهزة ستحل محل الإنسان، ومثل هذه المواضيع.
3: سؤالك يعني عجبني وايد. أنا أشوف أن الوظائف ما راح تختفي دفعة واحدة، المهام اللي راح تتغير أولا، يعني مثلا نتكلم في قطاع مثل قطاع اللوجستيات.
1: نعم.
3: وقطاع مثل قطاع الإنشاءات أو قطاع الصحة، اللي راح يتغير مو الإنسان، اللي راح تتغير الورك ستريم أو الورك فلو نفسه اللي هو مسار العمل نفسه.
1: نعم.
3: راح يكون في حوكمة أكثر البيانات، راح يصير في حوكمة لمسار العمل نفسه، راح نعرف من وين راح يصير القرار وجودة القرار، وهذا هو التغيير اللي راح يصير. الإنسان يظل إنه هو العنصر الأساسي في العملية هذا، لكن التغيير اللي راح يصير هو تغيير في حوكمة القرار وحوكمة البيانات ومسار العمل اللي هو الورك فلو والورك ستريم، هذا اللي راح يتغير. يعني اليوم في كل القطاعات التغيير القادم ما راح يكون في ان احد راح ياخذ وظيفة احد، لا راح يصير في جودة للقرار ونطالع القيمة الاقتصادية وشلون انه راح يتغير من مهام روتينية الى مهام مؤتمتة، وهذا هو التغيير اللي راح يصير.
1: نعم. يعني الان مثلا المهن هذه إذا ألغيت أو استمرت أو تغير نمطها، هل هناك يعني مهن وفرص جديدة، أم يعني من ضمن يعني مهام هذا التطور هذا الذكاء الاصطناعي تقليل الحاجة إلى الأيدي العاملة واستبدالها ببرامج وتطبيقات ومنصات وغيرها؟
3: نعم، هذا اللي أنا تكلمت عليه اللي هو الأتمتة، ممكن أنه يأخذ وظائف اللي هي الروتينية المكتبية اللي يقدر ان الموظف ان يؤديها بشكل يومي، وتحول الى وظائف مؤتمته. مؤتمته كيف؟ ان في لها خط معين اللي هي خط الاوتوميشن نفسه، ما بين المهمه وما بين الحوكمه، حوكمه الورك ستريم او الورك فلو نفسه الى اتخاذ القرار نفسه.
1: نعم.
3: هذا هو التغيير اللي راح يصير، لكن مثل ما تفضلت ان ممكن راح يصير في وظائف جديده راح تفيد فيها الموظفين اكثر. يعني في وظائف راح تروح، لكن سوف تخلق وظائف بذكاء اكثر.
1: نعم. وظائف راح تروح ممكن نتفهمها اكثر، لان الان مثل ما تفضلت ارشفت شيء معين بدل حاجه الى موظف يستخرج مثل هذه الامور، الان بضغطه زر ممكن انها تستخرج اي ورقه او مثلا

0: بالصحف مطبوعة قديمة بتاريخ معين دون اللجوء لمثل هذه الأمور. فهنا يعني مثلا ألغيت وظيفة، حل محلها تطبيق أو برنامج
1: أو
0: سوفتوير، لكن وين المهنة الجديدة في مثل هذه الأمور؟
1: المهنة الجديدة أنه يصير في حوكمة للورك ستريم. كيف الحوكمة للورك ستريم؟ اليوم المهمة إذا كانت تبتدي في بداية المهمة حق أي قطاع معين،
0: نعم،
1: تنتهي في نتيجة، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: اللي راح يصير شنو؟ اللي راح يصير أنه راح يصير في ضبط الخط سير العمل نفسه، ويعطيك جودة القرار، يعطي للمسؤول أو القيادي أو السوبرفايزر أنه راح يعرف أنا بالوقت هذا بالتاريخ الفلاني هذا شنو الجاب اللي عندي، شنو الفجوة اللي عندي.
0: نعم.
1: وهذا هو الفرق. الفرق أول أنه ما أقدر أني أضبط الجاب اللي عندي أو الفجوة اللي عندي. اللي راح يصير أنه راح يعطيني أكثر قيمة تجارية وأثر تجاري أو أثر اقتصادي. شلون؟ الأتمتة هذه هي نفسها راح تحكم لي دورة العمل نفسها.
0: نعم.
1: فراح توفر لي ممكن عنصر ما كنت أنا أشوفه مهم في في في في في العملية هذه، راح توفر لي جودة، راح توفر لي قرار ووقت وخفض وقت مثلا CEO أو COO أو قسم الديستريبيوشن، قسم التوزيع. فالفكرة اليوم شنو؟ الفكرة إن الأتمتة نفسها قاعد تعطيني قرار أفضل وتقلل علي الهدر والوقت.
0: نعم، هذا فيما يخص يعني الوقت مثلا، لكن كيف بالإمكان استغلال هذا التقنية والتطور والذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية وأيضا تقليل التكاليف؟ يعني هذه ممكن أن أي مؤسسة أو أي شركة اقتصادية تسعى للربح دائما ما تحاول قدر الإمكان تزيد إنتاجية وتقلل التكاليف، يعني هذا هدف من أروع الأهداف اللي تضمن نجاح أي مؤسسة. شلون أوصل لهذه النقطة من خلال استغلال الذكاء الاصطناعي وتقنيات؟
1: أنا أشوف اليوم إن إحنا وصلنا للمرحلة اللي لازم نفكر فيها المؤسسة من القرار إلى الذكاء المؤسسي.
0: نعم.
1: شلون؟ اليوم المؤسسة ما تحتاج زيادة أدوات، اليوم المؤسسة تحتاج أنها تفكر وتطبق المنهجية الذكاء المؤسسي نفسها. نفسها ما هي منهجية الذكاء المؤسسي؟ منهجية الذكاء المؤسسي أن أنا أبدي شغلي عارف بالضبط في المؤسسة نفسها بالمشروع اللي عندي وين الخلل، وين هدر المال أو هدر الوقت، أوكي، وشنو الأداة اللي أقدر أستعملها كأداة مؤسسية ترفع لي من قيمة القرار وتقلل لي نسبة الخطأ. وهذا نعم. هو الاتجاه اللي مفروض قيمة المؤسسات تتجه له الآن.
0: نعم، الأستاذ بدر العبدان شريك مؤسس في شركة ديفو أنانتكس مختصة في البنية التحتية والرقمية ومجال التأمين والإنشاءات والبنوك.
2: مستمعين الكرام، فاصل ونتواصل معاكم في برنامج العقل الرقمي.

0: رجعنا لكم مستمعينا في برنامج العقل الرقمي.
1: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، استكمل هذا الحوار مع الأستاذ بدر العبدان، شريك مؤسس في شركة ديفو أنانتكس مختصة في البنية التحتية والرقمية ومجال التأمين والإنشاءات والبنوك. أستاذ بدر، يعني قبل الفاصل تطرقنا الكثير من المواضيع عن أثر الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي، نزولا إلى قطاعات أكثر استفادة، ثم المؤسسات، ثم الوظائف والمهن، وأيضا الاستفادة منه في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف. الآن كيف تستفيد الدول من الذكاء الاصطناعي في خلق تنوع أو تنويع اقتصادي؟
2: بصراحة أنا أشوف أن الدول اليوم عندها قيمة اقتصادية في التنوع الاقتصادي نفسه، نعم. عن طريق الباير، عن طريق الأوبريتر، عن طريق البيلدر، عن طريق الاكسبورتر. تنوعها اليوم انه يخلي الكويت والخليج يقدر انه مو بس انه يكون مستخدم، يقدر انه يكون يستثمر في هذا والتبني، تبني الذكاء الاصطناعي. والخطوة القادمة هي بناء الكابابيلتي اللي هي القابلة للتصدير. شلون؟ اليوم الكويت عندها فرصة كبيرة ان هي تبني الكابابيلتي عندها عن طريق الطاقة. الطاقة احنا اليوم عندنا اهم مصدر للطاقة اللي هو الطاقة الشمسية. شلون نقدر نستفيد من الطاقة الشمسية في تحريك البنى التحتية، في تحريك نقدر نقول الكهرباء، شلون نستفيد من الطاقة السلمية النووية. الان عندنا في مراكز بيانات قاعد تبنى في ناخذ مثال السعودية، يعني السعودية في فترة سابقة أعلنت أنها تبي أنها تصدر الطاقة النووية.
1: نعم.
2: من أهم استخدامات الطاقة النووية اللي هو الطاقة الكهربائية السلمية. فشون تستخدم الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة النووية وتوفر استثمارات وقيمة اقتصادية لباقي الدول. وهذا الشيء اللي أنا أشوفه التحدي القادم اللي الدول مثل الكويت والخليج اللي راح تستفيد منه.
1: نعم. بما أنك ذكرت يعني هالدول، الخليج العربي والكويت والسعودية وبقية الدول الشقيقة، موقع الخليج عالميا من ناحية هذه الأمور في الاستثمار وأيضا القابلية للتطور أكثر والاستفادة من هذه التقنيات.
2: بصراحة موقع الخليج اليوم، الخليج عنده موقع جدا قوي. نبدي بالكويت ونبدي في السعودية وكذلك قطر والإمارات. الفكرة مو التنافس كثر ما أن التحدي أنهم يبون يصدرون الطاقة عن طريق الطاقة، وما تتمثل فقط في الطاقة مثل النفط، لا، نتكلم الطاقة نستفيد منها مثل طاقات بديلة. يعني اليوم عندنا التوكن هي وحدة قياس الذكاء الاصطناعي. شلون تقدر تصدر التوكن إلى الخارج؟ وهذا الشيء موجود اليوم. السعودية قاعدة تصدر التوكن للخارج.
1: نعم.
2: في مراكز بيانات. شنو ينقصنا في الكويت؟ ينقصنا إنشاء مراكز بيانات وربطها مع كل مؤسسات الدولة. تمام. وتستفيد منها. احنا اليوم عندنا سهل، احنا اليوم عندنا هويتي، وسهل تتمثل في المعاملات الحكومية اللي

0: اللي تغطي كل خدمات الدولة والمواطنين. فاليوم احنا عندنا بالكويت البنية التحتية موجودة، ما عندنا شيء ناقص، لا احنا موجودين، لكن محتاجين طبقة أخرى فوق الطبقة هذه نكمل فيها الكابابيليتي اللي نبي ننافس فيها السوق.
1: نعم. أيضا يعني أستاذ بدر عبدان، أنت الآن كشريك مؤسس في شركة مختصة في مثل هذه الأمور والبنية التحتية الرقمية، يعني هذا النوع من الشركات ماذا تقدم؟
0: بالنسبة لشركة ديفو تقدم حلول للذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: في قطاعات مختلفة، قطاعات نتكلم التأمين والبنوك. الحلول اللي تقدمها هي بناء بنية تحتية رقمية from scratch وربطها مع الفول ستاك اوف اي اي. ما هو الفول ستاك؟ طبقات الذكاء الاصطناعي اللي يحتاجها سوق العمل، من ضمنها التطبيقات. يعني اليوم انا اقدر ابني لك طبقات الذكاء الاصطناعي. اول شيء الانفراستراكشر، اي اي انفراستراكشر مرتبطة في الجي بي يو. اوكي، جي بي هي وحدة قياس الذكاء الصناعي. بعد ما أربط لك إياها تقدر أن أنت تدخل السوق وتبيع منتجاتك عن طريق التطبيقات اللي هو أبليكيشن لير. فهذه هي الفائدة. الفائدة اليوم أن أنت ما تحتاج أن أنت تستأجر سيرفرات من الخارج في لا، تحافظ على بياناتك داخل سيرفرات موجودة داخل الدولة نفسها وتربط الكابابيليتي كلها في فول ستاك واحد. اوكي.
1: نعم.
0: بعدها توصل مرحله الابلكيشن لاير. ابلكيشن لاير تقدر ان فيها تبيع وتقدم بي تو بي، بي تو سي، بي تو جي، يعني خدمات للحكومه، خدمات للمستهلك نفسها دايركت، او خدمات بزنس بي تو بي.
1: نعم. وهذه التخصصات وهذه الامور يعني كيف تراها في السنوات القادمه من ناحية التطور والتقدم وأيضا الأشياء الرقمية الجديدة التي راح تكون موجودة؟
0: أوكي. بالنسبة للخدمات هذه أو الطبقات، أنا أشوف أن لها النكست ستيب في المرحلة القادمة.
1: نعم.
0: راح يصير في تنوع اقتصاد أكثر. الكور نفسه، الكور كابابيليتي اللي هي القدرات نفسها راح تتوسع. اليوم احنا ما عندنا وظائف تقليدية بس، لا، في وظائف راح تستحدث للجيل القادم عن طريق الكور كابابيليتي نفسه. الكور كابابيليتي احنا اليوم السوق نفسه محتاج انه يدخل مع الجلوبال ماركت. شنو قاعد يصير؟ اليوم خريجين نتكلم مثلا الثانوي والجامعة يقدرون انه من خلال التليفون انه يبني له بزنس الخاص. اول هالشيء كان محدود، لا اليوم موجود. شو موجود؟ موجود انه يقدر يبني عن طريق الاي اي ستوك ماركت، يدخل الستوك ماركت عن طريق الذهب، عن طريق العملات. اوكي. فالفرص اليوم انا اشوف انها اكثر من قبل، لكن لازم تدخل في موجة الجلوبال كابابيليتي اللي قاعد تصير. عن طريق الفرص الجلوبال كابابيليتي اللي قاعد تصير تقدر ان انت تكون واحد لاعب اساسي من اللاعبين الموجودين في الخارج. نعم. سواء على مستوى الشركات او على مستوى الافراد.
1: نعم. فالتوجه الان الشباب الى مثل هذه التخصصات، يعني كيف تراه؟ يعني كشخص عندك خبره في هذا المجال، الان الشباب يعني بعد التخرج من مرحله الثانويه التوجه الى الجامعات.
0: صح.
1: صار يعني الكل يركز على الأمن السبراني، تخصصات الذكاء الاصطناعي، هندسة الكمبيوتر ومثل هذه الأمور. يعني هل هذا راح يمكننا من خلال جيل شاب متعلم مواكب لهذه التقنيات وهذه التطورات؟ يعني شلون تشوف مثل هذه الأمور وكيف تنصح مثل هؤلاء الشباب؟
0: بصراحة أنا أشوف أن الموجة القادمة ان الشباب عندهم قدرة واستيعاب اكثر للتكنولوجيا، ويفهمون بالضبط سرعة الادوات اللي قاعدة تنتشر الان، ان كيف اني انا افتح قناة تجارية لنفسي، كيف اني افتح مشروع. اول كان لما انت تبي تبدي بزنس معين انت تحتاج امور كثيرة ومعلومات كثيرة، لا اليوم تقدر من خلال تليفونك ان تفهم الفيزابيلتي ستدي، دراسه الجدوى، تفهم الكور بزنس اللي انت تبي تدخله او المجال نفسه، تقدر تفهم الفاينانشال ستيتمنت نفسه، تقدر تفهم هاو تو ليد يور بزنس، اوكي اون بزنس. البزنس الان انتقل من مرحله انه يكون تقليدي الى رقمي الى ذكي. فالجيل الان اللي موجود قاعد يشوف كيف ان البزنس يقدر يبني عن طريق المرحله انه يكون انستتيوشنال بزنس بشكل مؤسسي. نعم. وهم مكانه. نعم. وهذا الشيء يتطرق الى الكويت اليوم قاعده توفر حتى الرخص المنزليه من مكانك، تقدر ان تبني البزنس مالك وتدخل الاسواق، اوكي. فهذا انا اشوف انها يعني اضافه اخرى. انت اليوم عندك الاصل،
1: نعم،
0: لكن كيف تدير الاصل هذا وتكبره وتحاول تشوف الانستتيوشن اوبورتونيتي حوالينك وتفهم السوق نفسه. هذا شيء ما كان موجود قبل. قبل كان موجود المشاريع التقليديه، لا الان المشاريع صارت رقميه، ومن رقميه الى ذكيه، وصار هو نفسه الفرد قاعد يفهم انا شنو احتاج وين موجود وشنو الجاب عندي، الفجوه، وشون اني اقدر اوصل للمرحله والذكاء اللي ابي اوصل له في القرار في المرحله الاخرى. وهذا الشيء يعني راح نشوفه في المرحله القادمه ان شاء الله
1: باذن الله. الاستاذ بدر العبدان، شريك مؤسس في شركه ديفو انانتكس، مختصه في البنيه التحتيه والرقميه ومجال التامين والانشاءات والبنوك. كل الشكر لك يعني على هذه المعلومات المهمه من خلال تجربتك كشريك مؤسس في شركة مختصة بهذا المجال، وسعداء كنا في هذا اللقاء وهذه المعلومات. كل الشكر لك أستاذ بدر.
0: الله يعطيك العافية، وأنا سعيد أكثر ومشكورين على الاستضافة.
2: وصلنا معاكم مستمعينا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم العقل الرقمي. شكرا على حسن المتابعة، ونلقاكم على الخير في الأسبوع القادم. في أمان الله.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج: محمد غانم البرازي، زهرة رمضان، عادل حمدي، عصام عبد العليم، والمخرج إدهام العنزي.

لحظات مستمعي الكريم، نلتقي لنتحدث عن النجاح وعن الإيجابية التي تدفعنا إلى الأمام. نلتقي ونتحدث عن المواهب والمهارات التي يمتلكها كل فرد ودور التعليم في تنميتها وتطويرها. فبالعلم نبدأ الطريق، وبالمهارة نواصل، وبالإيجابية نتجاوز الصعوبات، وبالعمل نصل إلى النجاح. كونوا معنا لنتشارك معكم الأفكار التي تساعدنا على بناء الذات وتحقيق الأهداف.

لحظات من إعداد وتقديم الأستاذ مشاري دبيس، تقديم سارة نجم. لحظات للمخرج مهدي العجمي.

0: نرحب فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي. في كل حلقة يكون عندنا موضوع جميل وضيف مميز، واليوم رح نتكلم عن موضوع ممتع جدا يخص الدماغ البشري، حيث في كل يوم نتعلم شيء جديد. لكن هل فكرنا في يوم شلون يتعلم الدماغ؟ وليش بعض المعلومات تظل راسخة في ذاكرتنا بينما غيرها يختفي بعد ساعات؟ الحقيقة إن الدماغ مو مجرد عضو نفكر فيه، بل هو عالم مذهل يتغير مع كل تجربة وكل قراءة وكل مهارة نكتسبها. خلونا نكتشف شلون نصنع بيئة تساعد عقولنا على التعلم بذكاء، لأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من العقل. علشان نناقش هذا الموضوع الجميل، موضوع الدماغ البشري، معنا اليوم ضيفة مميزة الأستاذ الدكتور عبير الهولي، باحثة في علم الدماغ والأعصاب. حياة الله معنا.
1: حياة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيدة أكون معكم اليوم.
0: سعداء جدا بوجودك معنا في مناقشة هذا الموضوع الجميل اللي يمكن ما تم التطرق له بشكل كبير يعني في الوسائل الإعلامية. اليوم احنا حابين نتكلم عن موضوع الدماغ، هذا العضو البشري المميز العظيم اللي احنا يعني نعتمد عليه في معظم الأشياء في حياتنا، لكن احنا يمكن او البعض مو عارفين فعلا قيمته او شلون يؤدي وظيفته. في البداية ودنا نعرف استاذة منك مدى صحة عبارة تقال بان الانسان يولد عالما، هل هذه العبارة صحيحة وهل هو فعلا يولد عالما؟
1: فعلا كلامك صحيح، هو الانسان يولد باحثا عن المعنى. وأحب تكون العبارة من ناحية الإنسانية، أنه يكون باحث عن الإنسانية، عن نفسه، عن مجتمعه، عن حياته. الإنسان يولد وهو يحمل بداخله باحث صغير، فنلاقي في الأشهر الأولى الطفل ينظر إلى وجوه الأشخاص، يتابع الأصوات، يحاول التعرف على من حوله، يتفاعل مع بيئته الاجتماعية والمادية، يحاول أنه يتكيف معاها. وبس يبدأ بالكلام، يبدأ يطرح الأسئلة، وهني تبدأ عملية أنه يولد عالم فعلا. يتساءل ليش هذا وليش هذاك، وشون يصير لو هذا صار، وشو الفرق ما بين هذا وهذا، بهدف أنه يفهم ويندمج مع بيئته، وفي نفس الوقت بهدف أنه هو يطور نفسه ويقدر أنه يندمج مع البيئة ويحس بذاته وكينونته كإنسان مندمج مع اللي حوله ويعمل مثلهم. لكن للأسف سوء إدارة قدرات أدمغتنا من وإحنا صغار، قدراتها اللي الله خلق لها إياها من تربية الأسرية والمدرسية، خلت الإنسان يصير إنسان عادي. قدرات الدماغ كبيرة وواسعة، كلنا نقدر ان احنا نطور العالم من حولنا. كما قال الله سبحانه وتعالى خلق الانسان خليفه لا في الارض عشان يعمر الارض. طيب، لكن الاغفال عن تنبيه الحواس، التقليل من اهميه الانفعال والتفاعل الوجداني اثناء التعلم، ضعف التركيز على اهميه الفهم والادراك والتركيز على التلقين والحفظ، تضيق مساحه الاسئله والحوار اللغوي اللي اللي اللي فعلا تضاعف الفضول الطبيعي عند الطفل.
0: صحيح.
1: تضييقها بنتي تسوي خمد لشراره التفكير والتساؤل والبحث عن العلاقات. حصر التعلم في المدرسه او في الاسره في اجابات نموذجيه جاهزه يقلل فرصه الدماغ انه يجرب ويربط ويحلل ويبتكر وينتج افكار ويحلل عشان يوصل لشيء جديد. هذه مشكلتنا، فهي في سوء إدارة قدراتنا العقلية وليس في قدرة أدمغتنا اللي الله خلقنا لها.
0: جميل. بدي أتكلم عن هذا الموضوع أكثر وأكثر. موضوع اليوم إحنا دكتورة عندنا نمط الحياة السريع، خلينا نقول بوجود الأجهزة المختلفة الإلكترونية اللي تسهل علينا، أو إحنا نحس أنها تسهل علينا حياتنا، لكن في المقابل في ثمن إحنا قاعدين ندفع اليوم ودماغنا قاعد يدفع، أنه هذا الدماغ ما قاعد يعمل بالطريقة الصحيحة. في السابق كنا نحفظ أرقام التليفونات، نحفظ العناوين، نحفظ أسماء الأشخاص.

صار الاعتماد الكلي على خلينا نقول الجوجل مابس في الطرق، فالشخص ما قاعد يشغل مخه، الأرقام محفوظة في الهواتف والأجهزة الذكية وغيرها من هذه الأمور. فاليوم الحياة

0: لكن وجود الأجهزة السريعة هذه اللي تعطيك إجابة جاهزة تخلي الإنسان تبطئ عند الرغبة في المعرفة، مما يزيد الازدحام في ذهنه.
1: نعم.
0: حتى لما تشوفين فيلم تتابعينه تبي تشوفين نهايته، لأن هذا فضول. لما نشوف إحنا حادث من غير شر بس بالشارع، تلاقين الطريق صار فيه بطء، بدأت الإنسان السيارات بدأت تبطي، فبدأ يصير ازدحام في الشارع، مو لأن مع أن الداخلية سوت شغلها ووخروا السيائير عن الشارع، خلوهم على كتر، فتحوا الطريق أمام الناس عشان تمشي، لكن الازدحام موجود. ليش؟
1: الفضول.
0: لأن
1: نعم.
0: فضول الإنسان يبي يعرف شنو صاير، يبي يشوف شلون يقدر يساعد. هذا الفضول هو اللي يدفع الدماغ للسعي لإغلاق الفجوة والوصول إلى صورة كاملة.
1: نعم.
0: لأن إحنا لما نتكلم عن الدماغ نتكلم كعضو في داخل جمجمة، مو كعضو داخل جمجمة فقط، نتكلم عنه كحكاية كاملة، ذاكرة وذكريات،
1: نعم.
0: شخصية، ميول، علاقات، عادات، قرارات، مخاوف، أماني، أحزان، أفراح، إمكانات مستقبلية، كل هذه اختزلناها في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا بتعرف على على على على سبب حزني، بدل ما أبحث فيه، بدل ما أشوف مسبباته، لا أروح أسأل تشات جي بي تي، أنا حزينة، قول لي السبب.
1: نعم صحيح.
0: هذا اللي يخلي الإنسان شعوره بالفضول للمعرفة وللوصول إلى الإجابة يقل ويصير بطيء، ورغبته عشان يعرف اللي يصير أو يحدث في حياته تقل. ليش؟ لأن عنده إجابة سريعة تيلة بتشات جي بي تي ولا في أحد اللي هو أدوات الذكاء
1: نعم
0: الاصطناعي الموجودة.
1: نعم دكتورة، يمكن مع هذا النمط السريع ومع الأجهزة الإلكترونية اليوم نسمع كثيرا بمفهوم تعفن الدماغ وخصوصا للأطفال، فودنا نوضح لمستمعينا مفهوم تعفن الدماغ.
0: هو أنا أتحفظ على مصطلح تعفن الدماغ والحين أقول لك ليش. مشكلة تعفن الدماغ مشكلة بدأت من قلة التأمل والتفكر، اعتاد الإنسان على المحتوى السريع المتكرر،
1: نعم.
0: اكتفى بالإجابات الجاهزة، بدأ عقله يتحول تدريجي من الاكتشاف إلى التلقي، من أنا أبي أعرف حل المشكلة بنفسي وأبحث وأشوف أركان مشكلتي وأبحث في الأسباب وأحط لي تساؤلات وأبحث في الإجابات، إلى جوجل أكتب المشكلة ويعطيني الحل على طول. حتى البازلز ساعات اللي هو البازلز والأسئلة اللي هي الذكية، أول نبحث في الإجابات، الحين لا، نروح جوجل نحط سيعطينا الإجابة ونقولها ويصير عندنا ساتسفاكشن، راحة وسعادة إن إحنا وصلنا الإجابة. لا لا، أنت ما وصلت الإجابة، جوجل هو اللي أعطاك الإجابة، أنت ما استكشفتها، أنت ما استخدمت دماغك، أنت ما استخدمت خلاياك العصبية عشان تبحث في خبراتك السابقة وتوصل فيما بينها علشان تلقى الإجابة. لا لا لا، بالعكس، أنت وصلت إلى مصطلح التعفن الدماغي، وهو على فكرة مجازي ثقافي، هو تعبير مجازي ثقافي وليس تشخيص طبي.
1: نعم.
0: ما يعني تلف الدماغ فعلي، بس يوصف تراجع في النشاط الذهني، ونتيجة لأن الإفراط والاستهلاك الزائد المستوى السطحي وغير محفز فكري، اختارت دار نشر جامعة أكسفورد في 2024 عشان يكون مصطلح عام العام.
1: نعم.
0: وأنا من البداية قلت لك أتحفظ عليه. ليش؟ لأن مصطلح التعفن الدماغي يناهض البحث العلمي في اللي هو اللدون العصبية والخلايا العصبية والدماغ ومرنة الدماغ اللي هو برين بلاستيسيتي، لأن التعفن الدماغي يوحي أن في تلف دائم في الدماغ.
1: نعم.
0: يعني أن ولا في حين أنه هو يعني تراجع مؤقت في عمق التفكير في الدماغ نتيجة اللي هو الـ AI والمحتوى السطحي في وسائل التواصل الاجتماعي.
1: جميل.
0: لكن الدماغ خلق الله في المرونة والقدرة على إعادة تنشيط قدراته من خلال القراءة والتعلم والتأمل، ممارسة مهارات وهوايات جديدة، خوض تجارب ثرية مثل السفر. والبرين بلاستيسيتي تشوفينه واضح لما الإنسان يتعرض لا سمح الله إلى حادث سيارة، فتلاقين مثلا خلايا أو أعصاب بريلة انتلفت.
1: نعم.
0: فيودونه إلى مصحات وعلاج طبيعي، بعد مدة من الزمن 6 شهور إلى سنة يبدأ يتحرك، يبدأ يمشي على ريلة، يمكن ما يعيدها كاملة لكن يبدأ يتحرك. الموت اللي حدث للأعصاب، تبدأ الأعصاب أو الخلايا اللي هي المجاورة تأخذ نفس العمل بفضل العلاج الطبيعي واللدون

0: العصبي والمرونة في الدماغ انها تسوي نفس العمل اللي كانت العصب هذا تسويه عشان تشد الريل وتخليه يوقف على ريله وتخليه يمشي.
1: نعم.
0: وفي تجارب كثيره وفي بحوث كثيره في موضوع البرين بلاستيسيتي، عشان كذي انا اتحفظ على موضوع تعفن الدماغ، على ان الدماغ لا يتعفن، الدماغ مرن وعنده قدره رهيبه جباره انه يعيد تنشيط قدراته ويعيد تنشيط نفسه. وممكن برضو يساعد الناس الكبار في العمر انهم يتخطون مرحله الزهايمر، ولو ان الزهايمر برضو لا علاقه في موضوع الوراثه وامراض او تلف في الاعصاب وكذا، بس
1: نعم.
0: ستيل البرين بلاستيسيتي او الليونه العصبيه او المرونه العصبيه قادره على انها تعيد نشاط الدماغ وقدراته، وموضوع التعفن هذا انا ارفضه تماما.
1: نعم دكتورة عبير الهولي، باحثة في علم الدماغ والأعصاب، حديثنا عن الدماغ مستمر لكن بعد هذا الفاصل.

0: وما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في وظيفتنا اليوم الأستاذ الدكتور عبير الهولي، باحثة في علم الدماغ والأعصاب، وحديث جميل يجمعنا عن الدماغ ووظائفه. دكتورة، قبل الفاصل تكلمنا عن الفضول الإنساني، تكلمنا عن نمط الحياة السريع وكيف اليوم نقدر احنا نتعامل مع هذه الحياة بحيث ما نضر دماغنا، لكن وصلنا لنقطة مهمة واللي هي نقطة التعلم. التعلم جزء أساسي من الرحلة البشرية والإنسانية ومرتبطة ارتباط وثيق بالدماغ، ويمكن خلال الفاصل دردشنا كذي أنا وسولفنا عن دراسة حديثة تتعلق في هذا الموضوع، فودنا أنك تتكلمين عن هذا الموضوع.
1: نعم، حياك الله مرة ثانية. قبل اللقاء بكوني باحثة في علم الدماغ، حبيت أتزود بالبحوث الجديدة اللي هي 2026 عشان أقدر أثري مستمعينا في أحدث ما جاء في علم الدماغ وعلم الأعصاب. لقيت دراسة لبروفيسور هارت يقول عن يوجه الكلام للمعلم، يقول له: إذا كانت الفصول الدراسية أماكن للتعلم، فيجب علينا فهم عضو التعلم وهو الدماغ. وشبه بروفيسور هارت المعلم اللي ما يعرف شلون الدماغ يتعلم وشلون الفانكشن ماله وشلون يستقبل المعرفة وشلون يسوي لها بروسس وشلون يخزنها، كالإنسان اللي يبي يصنع جلوس أو قفاز لكن ما يعرف الإيد شلون شنو فيها وشنو مكوناتها وشلون تتحرك وشلون تتعامل مع الأشياء.
0: نعم،
1: فكان تشبيه وايد شدني وقلت لازم أسولف لكم عنه اليوم.
0: جميل.
1: نعم، مثل ما تفضلتي، الإنسان يتعلم والتعلم هو موجود في الدماغ والجسد. الدماغ له وظائف متنوعة تدعم حياة الإنسان وتساعد على التكيف. الدماغ ينظم التنفس والحركة والنوم والانفعالات والإحساس.
0: نعم.
1: بالجسد والتفاعل الاجتماعي واتخاذ القرارات، يحافظ على التوازن الداخلي، ومن خلال الدماغ ندرك مشاعر الحب والخوف، ثم نشعر بأثار في القلب والجسد. فالقلب غير مسؤول عن المشاعر، هذه الدماغ تنتج عن الدماغ، لكن أثارها تنتج في القلب والجسد، إذ يمنح الدماغ الموقف معناه للانفعالي، ومن الدماغ ترسل إشارات عصبية وهرمونية. هذه الإشارات هي اللي تعمل تغييرات في نبض القلب والتنفس وتغير من حالة الجسم. فالمشاعر تبدأ في الدماغ لكنها تعيش في الجسد كله.
0: جميل، يعني جميل دكتور، يعني خذتينا لنقطة جميلة جدا. في الأغلب إحنا كلنا نظن أن المشاعر متعلقة في القلب، دائما لما يقولوا مثلا يبون واحد يقولوا له فكر بعقل لا تفكر بقلبك، ودائما يعني تعرفين هذا الكلام المتداول، لكن علميا التفكير وهذه الأمور كلها متعلقة في الدماغ وليس القلب مثل ما ذكرتي.
1: كلام صحيح. الاستجابة الشعورية والانفعالية دائما تبدأ من الدماغ والجهاز العصبي، بعدين تشاركها الهرمونات في ظهور أثرها في القلب والجسد. مثال عند الخوف، لما الإنسان يشعر في الخوف ينشط الدماغ والجهاز العصبي الودي، فتفرز الغدتان الكظريتان اللي موجودين فوق وين؟ فوق الكلى، فوق الكليتين.
0: نعم.
1: في غدتين كظريات تفرز هرمونات الأدرينالين والكورتيزولي عشان تزيد نبضات القلب وتزيد قوة الانقباض القلب، وتشعر بالخفقان، نشعر بالخفقان وضيق الصدر ويحس الجسم إن في طاقة، وتستمر الاستجابة للضغط. لكن المحرك الأساسي أو الشعور الأساسي يبدأ في الدماغ.
0: جميل.
1: والقلب هو فقط يترجم.
0: نعم.
1: الخوف أو الحب إلى نبضات.
0: نعم.
1: وتغييرات نشعر فيها بوضوح، علشان كذي تحسون أن القلب هو المسؤول. لا، هو يبدأ في الدماغ لكن ينعكس على ينعكس الشعور على القلب وعلى الجسم كله. فتحسين الجسم، تحسين بحرارة في الجسم، تحسين أن الجسم بدأ الطاقة. إذا كنتي خايفة من شيء قدامك، مثلا لو صورنا مثلا أسد قدامك، فهني تبدين في مرحلة اللي هو fight or flight، اللي هو أنك تدخلين في المواجهة أو الانسحاب.
0: نعم.
1: أو مرور سيارة بيهج مسرعة، فهني بنتي تبدين تحسين بالخوف، ويبدأ جهازك العصبي يبعث الإشارات إلى الغدد الكظرية فوق الكليتين، فيبدأ الجسم كله، تبدأ بالقلب والجسم كله يشعر بالمشاعر هذه.
0: جميل. عودة إلى موضوع التعلم اللي تكلمنا فيه بعد الفاصل. التعلم ما هي عملية بسيطة، التعلم هي عملية كبيرة تحدث في الدماغ، فودنا نتعرف معك يعني مع المستمعين ماذا يحدث داخل الدماغ دكتورة لما نتعلم؟
1: شوفي بنتي، التعلم يحدث لما يتفاعل الإنسان مع العالم من حوله، وما يحدث داخل جسمه. إحنا نعرف إن الحواس 5، لكن البحث العلمي الحديث أثبت إنها هي 19. هي الحواس 5 الخارجية والبقية داخلية: إشارات الجوع والتعب والراحة والتوتر، استقبالات الأصوات والحركة والصورة، هذه كلها بنتي تفاعل الإنسان مع العالم من حوله وداخله. تعالجها منه؟ تعالج هذه الخبرات شبكة هائلة تضم 86 مليار خلية عصبية تتواصل فيما بينها بإشارات كهربائية وكيميائية عبر نقاط اتصال، تسمى هذه المشابك العصبية اللي تعتمد عليها تكوين الذاكرة.
0: نعم.
1: هذه الشبكات هي اللي تنتج الانتباه، الإدراك، الذاكرة، الانفعال، الحركة واتخاذ القرار. ويعتبر التعلم نتيجة تعامل واسع داخل الدماغ،
0: نعم،
1: بإعاز من خارج الدماغ من العالم المحيط حوله. فإحنا مثلا خلنا أوضح الصورة أكثر للمستمعين. نتخيل الدماغ كأنه مدينة مضيئة بالأعصاب. عندما لما يعيش الإنسان خبرة جديدة أو يتعلم مهارة جديدة أو يحاول يحل مشكلة، تنشط هذه المسارات في المدينة، ومع الممارسة الهادئة تتغير كفاءة الاتصالات. مع الممارسة والتكرار، أول كانت صعبة الاتصالات، تحتاجين أن تسألين، تحتاجين تبحثين، تحتاجين تقرئين، لا، مع تكرار المحاولة التفكير، مع تكرار محاولة حل المشكلات، مع تكرار المهارة، تصير من المحاولة إلى الممارسة إلى بنتي إلى التمرس.
0: نعم.
1: تصير الشبكات هذه المشاركة في تعلم المهارة أو حل المشكلات أكثر تنظيم، أكثر تخصص، أكثر قدرة على التغيير، الاستجابة للخبرة. وهذه نرجع فيها اللدونة العصبية والمرونة العصبية اللي الله خلق لنا إياها، اللي هي برين بلاستيسيتي، وهي أساس موضوع التعلم والذاكرة والتكيف. وهني أرجع وأقول لك، عشان كذي أنا أتحفظ على موضوع تعفن الدماغ.
0: نعم.
1: ما في شيء اسمه تعفن الدماغ، بالصلاح جدا خاطئ. الدماغ قادر وقادر وقادر لآخر يوم في حياة الإنسان، الدماغ ينبض استجابة للخبرات اللي يتعلمها الإنسان.
0: جميل. دكتورة، أيضا لو أردنا نتكلم عن موضوع آخر متعلق بالدماغ ووظائفه، راح نتطرق إلى موضوع الأكل، النظام الغذائي. يعني إحنا اليوم نسمع مثلا تناول هذه الأكلات، هذه أكلات خاصة بالدماغ، هذا الطعام مناسب للدماغ، فبالتالي هل فعلا هناك أغذية خاصة للدماغ وهي تأثر بشكل إيجابي عليه، أو أن الموضوع هو اتباع نظام غذائي متوازن ينعكس إيجابا على الدماغ؟

0: دماغ ووظائفه.
1: هو ما في طعام واحد اسمه طعام دماغ أو مكمل غذائي هذا للدماغ،
0: نعم
1: بالكلام هذا غير صحيح. فأقرأ أنا بحوث وايد، أول شيء بحوث مثلا تذكر أن المكسرات، لا الأسماك، لا الكاكاو الداكن، لا القهوة والكافيين اللي فيها،
0: نعم
1: هذا الكلام مو صحيح 100%. الدماغ ما يعتمد على مكون واحد فقط، الدماغ يستفيد من نظام غذائي متوازن يوفر حق الجسم الطاقة والعناصر اللازمة ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية وينظم مستويات السكر والمناعة والصحة العامة، لأن كل شيء ناكله يروح للدماغ عن طريق الدم.
0: نعم
1: فالدماغ بنتي يستهلك كمية كبيرة من الطاقة وبحاجة إلى إمداد مستقر ومتوازن من الدماغ، آسف، من الغذاء.
0: نعم
1: أساسيات التغذية الصحيحة تقوم على الكفاية والتوازن والاعتدال مثل ما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: والتنوع،
0: نعم
1: التركيز الأكبر يكون على تناول الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البقوليات، المكسرات، مصادر البروتين الجيدة، السكريات الأحادية نحتاجها، الدهون نحتاجها،
0: نعم
1: يتغذى عليها الدماغ، ونقلل من استهلاك الأطعمة المصنعة وتقليل الدهون المشبعة والملح الزايد، لأنها فعلا هذه الأشياء تشعر الإنسان بعد ما يأكلها بثقل وخمول.
0: نعم
1: فتقلل أو تشغل اللي هو الانتباه عنده،
0: نعم
1: فيصير سريع الانفعال. وحتى الجوع بنتي
0: نعم
1: برضو يشغل الانتباه ويصير الإنسان سريع. في ناس وايد خصوصا كبار بالسن إذا جاع يعصب،
0: نعم
1: فهذه الخبرات هي اللي تصير انه كل شيء ناكله يصير داخل نظام جسدي يتاثر بالطاقه والهضم والتوازن الداخلي، وكله يروح للدم عن طريق، يروح للدماغ عن طريق الدم.
0: صحيح
1: فشنو تاكلين، شنو تحطين في حلجك، وهو اللي يعكس على نقاء دماغك في التفكير والوصول الى حلول للمشكلات او الاتزان الانفعالي اللي احنا نحتاجه دائما.
0: جميل جدا. الحديث عن الدماغ ووظائف الدماغ والأمور المتعلقة فيه دكتور عبير الهولي حديث شيق وممتع، لكن للأسف وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج مساحة للحوار. ففي نهاية حلقتنا، هل من كلمة حابة توجهينها للمستمعين؟
1: نعم، وفي ختام هذا اللقاء أستحضر قول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. التعلم رحلة تبدأ بالحواس وتنمو بالفكر وتزدهر بالوعي. أنعم الله على الإنسان بأدوات المعرفة ووهب عقل قادر على التعلم والتغيير والبناء والاكتشاف. العلم الحقيقي هو اللي يوقد طاقاتنا وينميها وينسجم مع فطرة الإنسان الطبيعية وخلقه. فأنا أوصي الإنسان وأوصي مستمعيني البعد عن اللي هي أدوات الاي اي اللي تعمل خمول للدماغ وتعمل تأخر للتفكير، والاعتماد على دماغ الإنسان وقدراته وطاقاته عشان نحل مشاكلنا ونبحث في حياتنا ونتكير فيها صح.
0: نعم
1: شكرا لكم على دعوتكم الكريمة وسعدت كثيرا بحواري معكم.
0: كل الشكر لك الأستاذة دكتور عبير الهولي، باحثة في علم الدماغ والأعصاب، على مشاركتك معنا. وبكذي نكون وصلنا معكم مستمعينا الكرام لنهاية حلقتنا اليوم. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل وموضوع جديد وضيف مميز. في أمان الله.

لحظات نلتقي معكم في الأسبوع القادم. تقبلوا تحيات مشاري دبيس، سارة نجم، والمخرج مهدي العجمي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الحاج ناصر يوسف البدر هو واحد من رجالات الماضي أيام حكم الشيخ مبارك الصباح. إنه الحاج ناصر يوسف العبد المحسن البدر من مواليد محلة البدر بالحي القبلي في مدينة الكويت القديمة حوالي عام 1840. هو من عائلة تجارية. والده الحاج يوسف العبد المحسن البدر التاجر الكويتي المعروف المتوفى عام 1879 كان من أكبر تجار الخيل في الكويت. قام بتصديرها إلى الهند ولاقت تجارته ربحا وفيرا كما كان من كبار تجار اللؤلؤ. لوالدها أيضا أيادي بيضاء أيام سنة المجاعة عام 1898 حيث قام بتوزيع المواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين. أخذ الحاج ناصر مهنة تجارة اللؤلؤ عن والده وبارك الله له بالتجارة فتنامت. فقام ببناء مسجد في محلة البدر بالحي القبلي عام 1885 كما وهب 30 دكانا وبيتا وقفا لفقراء المسلمين والمحتاجين. كان عضوا بمجلس الشورى بالتعيين عام 1921 وكانت فترة عمر المجلس قصيرة إلا أنه ضم النخبة من رجالات ووجهاء الكويت بذلك الوقت وانتقل إلى جوار ربه عام 1928.
2: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
3: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي منشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. تحالف دعم الشرعية يعترض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خميس مشيط وجازان ويعلن تورط ميليشيا الحوثي في استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة. إدانات عربية وإسلامية لميليشيا الحوثي في استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة. المبعوث الأممي إلى اليمن يحذر من تداعيات التصعيد العسكري في تعز. الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف الحرب على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. الولايات المتحدة ترفع سوريا من قائمة حظر صادرات الأسلحة الأمريكية. إرتيريا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أثيوبيا. موسكو تبعث رسالة إلى الناتو بشأن استعدادها للجوء إلى الأسلحة النووية. ووصول أول مقاتلتين من طراز F-16 أمريكتي الصنع إلى تايوان. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار وقائم جزئيا ورطب خاصة على المناطق الساحلية ورياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 4:09. أدنى مستوى الجزر الساعة 8:58. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 40، النويصيب 38، مطار الكويت 42، الوفرة 41، جزيرة جارو 34، أم المرادم 36. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 31، مطار الكويت 26، النويصيب والوفرة 25، جزيرة جارو 32، أم المرادم 32. موعد غروب الشمس الساعة 5 مساء و33 دقيقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إن في تاريخ الوطن الميمون، في توالي أيامه الزاهيات على القرون، بدايات وخطوات أقامت منارات من الإنجاز والعطاء، وحققت ريادات وسمت بأعلامها المبدعين الذين كان لهم دورهم الكبير في تقدم الفكر التاريخي والحضارة والتحديث منذ النشأة والتأسيس. ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إعداد سعد العجمي، تقديم سعد العجمي وطلال الشمري، تنفيذ نايف بدر. برنامج ريادات تاريخية يخرجه لكم مشعل العميرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد الصادق الأمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم عليه وعلى آل بيته يا سادة الطيبين الطاهرين وصحابته الأنصار والمهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأخوة أيها الأخوات، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله مع حلقة جديدة من برنامجكم ريادات تاريخية. فلم نزل مع رواد التاريخ والثقافة في الكويت حرسه الله تعالى وكل بلاد المسلمين، وما قدموا لها ولهويتها ولغاية أهلها من التاريخ في حفظ الوطن والدفاع عنه والذود عن مكتسباته والتأكيد على إنجازاته ومعالمه وحضور أهله الثقافي والتاريخي والعلمي في سجل الحضارة العربية والإسلامية، بل وفي التراث العالمي عموما، فهم المشهورون بسفنهم التي مخرت عباب البحار وبقوافلهم التي قطعت الفيافي والوهاد والقفار حتى بنوا الكويت، وكانت هذه الدرة التي ولا ريب قدمت الكثير والكثير للأمة العربية والإسلامية إلى يوم الناس هذا. كل هذا تاريخ وتواجد وحضور ومستقبل بحول الله تعالى يؤكد عليه هذا التاريخ الذي نتحدث معكم عنه وعن جوانبه، وهذه الريادات لأولئك القامات الذين نفخر بهم وبعطائهم.
6: نرحب بكم أعزائي المستمعين، ولازلنا نواصل الحديث معكم في برنامج ريادات تاريخية، والحديث عن الأستاذ أحمد البشر الرومي رحمه الله وعن إنجازاته ودوره

0: في حفظ تاريخ الكويت. في الحلقة الماضية تحدثنا عن دوره ومحبته للأدب وحفظه للتاريخ وحفظه لقصائد صقر الشبيب رحمه الله جميعا،
1: شاعر الكويت،
0: شاعر الكويت، ودوره الكبير في حفظ تاريخه من الضياع.
1: أعزائي المستمعين، ومن أبرز كتب الأستاذ أحمد البشير الرومي كتاب الأمثال الكويتية المقارنة، وهذا كتاب كما هو من عنوانه عن الأمثال. والمثل كما يقول العلماء هو الابن البكر للتاريخ. المثل قد لا نعلم أو ربما لا نعلم كل أو جل الأمثال من قالها، ولكنها تجربة إنسانية وخلاصة بشرية. وإذا ذكرنا الأمثال فلا بد أن نذكر أن كتب الأدب التي تحتوي على هذه الأمثال منذ القدم كالأمثال للميداني وما ألف حمزة بن الحسن الأصبهاني وغيرهم، هذه الكتب التي تنمى وتنسب إلى فرع الأدب في مكتبتنا العربية والإسلامية هي كتب تاريخية، أي أن المثل دليل وشاهد تاريخي. ولذا اهتم كثير من المؤرخين خاصة في عصرنا الحديث بالإشارة إلى أهمية كتب الأدب كمصادر من مصادر التاريخ، والأمثال جزء من هذه الأداب. يقول مثلا الدكتور فاروق عمر فوزي في كتابه التدوين التاريخي عند المسلمين: تزخر كتب الأدب من شعر ونثر ومعاجم لغوية، تزخر بالمعلومات التاريخية، ولذلك فإن المؤرخ لا يستغني البتة عنها في كتابته للتاريخ، ويمكن أن يستنبط منها الكثير من حقائق التاريخ أو يسند بها رواياته التاريخية. والمعلومات التاريخية الموجودة في المصادر الأدبية طبعا ومنها كتب الأمثال أعزائي المستمعين تعد في العموم معلومات موثقة من حيث المبدأ. لماذا؟ لأنها وردت بطريقة غير مباشرة وغير مقصودة، فهذا مما يزيد أعزائي المستمعين من ثقة المؤرخين بها، أنه لم يرد لها التأريخ أو أن توثق شيئا، فأتت هكذا، فكانت بذلك سالمة من كثير من الأغراض التي قد تكون عائقا لقبول هذه الرواية أو رد تلك الرواية. وعن كتاب الأمثال الكويتية يقول الدكتور يعقوب الغنيم في قراءته لأوراق الأستاذ أحمد البشير الرومي متحدثا عن ثاني هذه المؤلفات الأمثال الكويتية المقارنة، قال: يتكون كتاب الأمثال الكويتية المقارنة من 4 مجلدات كبيرة الحجم، طبعت في مطبعة حكومة الكويت، صدر المجلد الأول منها سنة 1978 للميلاد، وتم طباعة المجلد الرابع سنة 1984، أي بعد وفاة الأستاذ أحمد البشير الرومي رحمه الله. واحتوت هذه المجلدات على 2206 أمثال، وهذا كتاب يمثل جهدا مشتركا بين الأستاذين أحمد البشير الرومي وصفوة كمال خبير الفنون الشعبية بوزارة الإعلام، فقد كان صاحبنا مشتغلا بجمع الأمثال الكويتية لمدة طويلة بدأت منذ سنة 1361 للهجرة، وفقا لما كتب على أول صفحة من الكراسة التي ضمت ما ورد في الجذاذات التي جمع فيها تلك الأمثال. وحين عزمت وزارة الإعلام، وما زال الحديث الدكتور يعقوب الغيم عن كتاب الأمثال المقارنة للأستاذ أحمد البشير، وحين عزمت وزارة الإعلام على القيام بإعداد دراسة عن الأمثال الشعبية الكويتية، انضم الأستاذ أحمد البشير الرومي إلى هذا الجهد بناء على اقتراح الأستاذ المرحوم بإذن الله تعالى أحمد مشاري العدواني، فصارت مجموعة أحمد البشير الضخمة هي بداية العمل الذي تمخض عنه صدور المجلدات 4 المشار إليها من كتاب الأمثال المقارنة. ولقد جاء في المقدمة أن الجهة المختصة في الوزارة كانت قد جمعت 500 مثل حين أضيفت بقية الأمثال المقدمة من أحمد البشير، وإذا لاحظنا إمكان وجود تكرار بين ما جمعه وما جمعت تلك الجهة، فإننا سوف نجد أن الجهد الأكبر في جمع هذه الأمثال

0: إنما كان من نصيب أحمد البشير. يبدأ هذا العمل بمقدمة كتبها صفوة كمال تحت عنوان التواصل الثقافي في الأمثال العربية ومنهج دراستها. بدأها بمدخل تاريخي حول الأمثال عند العرب، ثم تحدث عن مبحث الكتاب وكيف بدأ أحمد البشير في جمع الأمثال الكويتية، وكيف بدأ العمل في هذا الكتاب، حيث بيّن مراحل إعداده وفق الخطة المتفق عليها بينهما، بين أحمد البشير وصفوة كمال. ولما كان تصنيف الأمثال في هذا الكتاب قد تم على أساس مضاربها، فقد ختم الكاتب مقدمته بتحليل شمل كافة المضارب بحسب ما ورد فيها من أمثال. ثم بعد ذلك ساق المؤلفان الرومي وكمال مادتهما الغزيرة بعرض كل مثل مقارنا بصيغته في الكتب الأخرى أو في البلاد العربية أو التراث العربي القديم. وبذلك جاءنا هذا العمل متكاملا كما يصفه الدكتور يعقوب بطنيب، يشهد بجهد صاحبنا الذي قدم أكثر من 700,000 مثل، وساهم مساهمة كبيرة في صياغة هذه المجلدات الأربعة. رابع كتب الأستاذ أحمد البشير التي خدم بها تاريخ الكويت وحفظ من تراث أبنائها البررة من الشعراء والمؤرخين هو ديوان فهد بورسلي الشاعر الكبير. قال الدكتور يعقوب الغيم: هو ديوان شعر بعنوان ديوان شاعر الكويت الشعبي فهد راشد بورسلي، يضم قصائد الشاعر المشهور في مجال الشعر الشعبي مع بيان معاني الكلمات الغامضة وبيان المناسبات التي قيلت فيها القصائد. وقد جمعت هذا الديوان وأعدته ابنة الشاعر واسمية فهد بورسلي، وراجعه وقدم له أحمد البشير الذي كان معجبا بهذا الشاعر، وكان يجمع بعض قصائده وسلمها لجامعة الديوان عندما وجد اهتمامها بهذا العمل، كما نوهت هي بذلك في بداية الديوان. فأسدى الأستاذ أحمد البشير كعادته خدمة ويدا إلى الثقافة والشعر في الكويت من خلال هذا الإسهام في حفظ ديوان فهد بورسلي. وقد كان لأحمد البشير معرفة شخصية أيضا بالشاعر، كما كانت له معرفة بصقر الشبيب شاعر الكويت المشهور، يدل عليها قوله في المقدمة: إن فهد بورسلي شاعر ذو بديهة تكاد تعادل رويته، فهو يرتجل القصيدة الجيدة في وقت لا يتجاوز الساعة، كما لا يقف في وجهه في مجالات المسجلات الشعرية أحد من الشعراء، وهو بعد ذلك متحدث فكه لا يمل حديثه لطرافته، فإذا تحدث ود سامعه لو أن حديثه لا ينتهي، فله أسلوب خاص في إيراد قصة حادث مثلا وقع أمامه، فإنه يصوره لك وكأنك تشاهده، علاوة على ما يضفي عليه من الفكاهة التي تعطي الحديث رونقا ولذة في الاستماع. وقد طبع ديوان فهد بورسلي أول مرة عام 1974 للميلاد بالمطبعة العصرية بالكويت. ثم نأتي أعزائي المستمعين مع كتاب آخر للأستاذ الكبير أحمد البشير الرومي، هو سجل الغريب، فقد أفرد كراسا خاصا بهذا العنوان، ويبدو أنه لكثرة ما صادف في قراءاته من أقوال وأشعار ومعلومات تستحق الاهتمام، ولكثرة ما دون من هذه الأقوال في كراسات مذكراته، فإنه وجد من الأفضل إفراد هذه المختارات في كراس خاص يضم كل ما يجده لافتا للنظر وجديرا بالإعجاب من تلك الأشعار وأيضا الحكم والأمثال. وقد بدأ الأستاذ أحمد البشير في هذا الجمع لهذا السجل الغريب كما أسماه منذ عام 1942 للميلاد، ومع أنه لم يتمه لكنه على كل حال قد حوى قدرا لا بأس به من الأشعار الجميلة. وما كنا لنعرف تاريخ هذا الكراس لولا أنه كتب في إحدى صفحاته أسماء أعضاء المجلس البلدي الذين تم اختيارهم في عام 1361 للهجرة، ومنها توصلنا إلى أنه كتب عام 1942، ويجدر بنا أن نذكر نماذج من تلك الاختيارات، مشيرين إلى أن الاختيار الأوسع هو أن تجمع من جميع كراساته كافة تلك الأقوال والأشعار التي اختارها وانتقاها الأستاذ أحمد البشر في هذه الكتابات. نختار من تلك الأشعار مثلا قول مالك بن أسماء: إن لي عند كل نفحة بستان من الورد أو من الياسمين نظرة والتفاتة أترجى أن تكوني حللت في من يلينا. فهذا جانب أيضا من تلك الأشعار لهذا الشاعر، وحتى لبعض ربما الذين لا نعلم من الأعلام أن لهم اهتماما شعريا، ومنهم الطبيب المشهور ابن سينا، ولا يتسع المقام ها هنا لذكر أكثر من ذلك، وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. فهذا الكتاب سجل الغريب من الكتب التي تنبئ عن شخصية وذائقة أحمد البشر رحمه الله. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل إن شاء الله هذه الحلقة من برنامجكم ريادات تاريخية، فابقوا معنا.
1: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. التاريخ يعلم كل شيء بما فيه المستقبل، وهؤلاء الذين لا يتعلمون التاريخ ولا يتذكرون الماضي ولا يستخلصون العبر محكوم عليهم بإعادته. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. ريادات تاريخية.
2: نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين، ولازلنا نتواصل معكم في هذه الحلقة مع إنجازات وريادات الأستاذ أحمد البشر الرومي رحمه الله. ثاني كتب الأستاذ أحمد البشر الرومي كتابه الفريد الممتع والماتع، معجم المصطلحات البحرية في الكويت. طبع هذا الكتاب بعد وفاته بزمن طويل، وبالتحديد سنة 1996، وأشرف على طباعته مركز البحوث والدراسات الكويتية، فبذل فيه غاية الجهد حتى جاء وهو يكاد يكون كاملا من حيث التنسيق وإضافة الملاحظات وجودة العرض. ولقد كان هذا الموضوع يشغل صاحبنا مدة طويلة، إذ أن رغبته في جمع أسماء أجزاء السفن كانت رغبة ملحة عليه، فظل يبحث في كل مكان ويتصل بمن تبقى من البحارة والنواخذة ويراجع الكتب، بل ويرحل إلى خارج الكويت في سبيل جمع هذه المعلومات أو المقارنة بما هو متعارف عليه في الكويت وما هو متعارف عليه في الخارج، بالإضافة إلى خبرته الشخصية في هذا المجال. ولذا فقد جاء كتابه هذا وافيا بالغرض، ومحتويا على ما يقارب من 1000 مصطلح بحري ضمن أطر حددها المؤلف، وجعل سرده وصفه للمصطلحات يتم من خلالها، وهي كما يلي: أنواع السفن والقوارب، أجزاء السفينة، أدوات تستخدم في صنع السفينة، أدوات تستخدم على السفينة، أنواع الحبال، حمولة السفينة، مصطلحات العمل البحري، مهن بحرية، علاقات اقتصادية، مصطلحات ملاحية، الطقس، مسميات الرياح، مسميات البحر والصخور البحرية، حيوانات وأصداف بحرية، نباتات وطحالب بحرية، أسماء مواضع الغوص، أنواع اللؤلؤ، أزياء البحارة، الشباك وأدوات صيد السمك، أمراض بحرية وطرق العلاج الشعبي منها، إلى جانب ما قام به مركز البحوث والدراسات من جهد مشكور بإخراجه في طبعة فاخرة، فقد حرص على جانب الشكل على أن يكون الموضوع متكاملا، فقام كل من الأستاذ الدكتور يعقوب يوسف الحجي والأستاذ عبد الحميد البسيوني بمراجعته، وضم مجموعة قيمة من الصور إليه، والربط بين أسماء المصطلحات المحلية وما قد يكون لها من أصل في العربية، كما قام أخي الأستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم

0: بكتابة مقدمة وافية عرض فيها هذا العمل الكبير، فكانت تلك المقدمة بمثابة مدخل إلى الكتاب. تحدث كاتبها عن المؤلف والكتاب فأعطاهما حقهما من حسن العرض ومن التقريض والإشادة. كان أحمد البشر الرومي أعزائي المستمعين حر التفكير، حريصا على إبداء رأيه بكل وضوح، صادقا في التعبير عن خلجات نفسه، وكان يتابع العمل الذي يكلفه متابعة دقيقة ويعطيه وقته كله. يتضح ذلك في رسائله ومذكراته وفي أطروحاته التي قدمها لمجلس المعارف، وفي ردوده على الأسئلة التي كانت ترد إليهم، وفي متابعته للأعمال التربوية مع عدد من المربين خارج نطاق الإدارة ومناقشتهم في كافة مجالات العمل التربوي حتى يتمكن من أخذ صورة واضحة عن ذلك العمل، وحتى يجلس إلى مائدة الاجتماعات وهو على علم بما يدور في الميدان. ولعل ما يترجم أفكاره الاجتماعية ردوده على أسئلة مجلة مدرسة البنات آنذاك، والتي عبر فيها بكل حرية عن رأيه في تعليم البنات والفتيات في وقت مبكر، كان هذا المشروع وليدا يتعرض لهزات كبيرة بسبب العادات والتقاليد. وهذه هي ردوده نقلا عن إحدى دفاتره: لم تكن هناك فكرة لتعليم النساء قبل عام 1935 تقريبا. الحديث أخ طلال يعني يجرنا إلى الحديث عن المدرسة المباركية اللي تم افتتاحها في عام 1911.
1: نعم.
0: ثم بعد 10 سنوات ورغبة في تطوير التعليم وإدخال مناهج جديدة مثل الإنجليزي والحساب والرياضيات والأمور هذه كلها، تم افتتاح المدرسة الأحمدية. الحديث عن تعليم البنات أو الفتيات في 1935، أعتقد المدرسة القبلية هي أول مدرسة مدارس البنات. قال: نشأت فكرة تعليم النساء عند افتتاح أول مدرسة للبنين تسير على النظم التعليمية الحاضرة. أقر مجلس المعارف آنذاك وكان جلهم من المتعلمين تقريبا افتتاح أول مدرسة للبنات، ونفذ القرار في نفس السنة. لم تعد أي وسيلة لتنفيذ الفكرة غير تصميم مجلس المعارف على فتح أول مدرسة للبنات، ثم جلب 3 مدرسات من فلسطين بنات عودة ليباشرن إدارة التدريس وتطبيق المنهج المقرر للبنين مع معظ التغييرات الملائمة للبنات. قبل أن تؤسس دائرة المعارف كانت هناك كتاتيب منتشرة في المدينة، منها ما هو للبنين ومنها ما هو للبنات، وكان البنون يتعلمون القراءة والكتاب والحساب، أما البنات فكان يتعلمن قراءة القرآن فقط، وكانت مدرسة تدعى المطوعة، وكان بعض كتاتيب البنات يجمع بين البنين والبنات إلى سن 12، ولم يكن هناك اعتراض أو استنكار كما حدث فيما بعد. أما تعليم البنين الرسمي والمبني على الطرق التعليمية الحديثة والذي كان نواة لدائرة المعارف الحالية، فإنه لم يتقدم على تعليم البنات بأكثر من سنة أو سنتين على ما أذكر. كانت الفتاة في الكويت محترمة في أسرتها، طبعا الحديث الأستاذ أحمد بشير الرومي، إلا أن الخروج من بيتها بعد سن 14 يكون محرما عليها، وابتداء من سن 14 إلى يوم زواجها تدعى مخفرة، وذلك أثناء لزوم البيت، وحتى بعد الزواج ليس لديها الحرية الكاملة في الخروج من بيتها. كانت البنات في أكثر الأسر الكويتية يصين بحاجات من السوق لعدم تمكنهم من الذهاب إليه، ومع ذلك كانت الفتاة في ذلك الحين راضية. أما الفتاة قد نالت اليوم كما يقول الأستاذ أحمد بشير الرومي الشيء الكثير من حريتها.
1: أعزائي المستمعين، وكل هذه التجربة وهذه السيرة يستشف منها ما كان يشغل بال هذا المفكر والمثقف والمؤرخ أحمد البشر، وما هي اهتماماته، وهو ما استنبطه واستخرجه الدكتور يعقوب الغنيم من كتابه أحمد البشر الرومي قراءة في أوراقه الخاصة، حيث فرع عنوانا جانبيا حول اهتمامات الأستاذ أحمد البشر الرومي بعد تلك المقدمة وذكره لأهم مصنفاته، حيث قال: للأستاذ أحمد البشر اهتمامات كثيرة هي في حد ذاتها تحتاج إلى مجلد لمتابعتها من حيث تنوعها وحرصه على متابعتها وارتباط بعضها ببعض، وأول ما نلاحظه من تلك حرصه على الملاحظة وتدوين ما يلاحظ وحسن الاستفادة من هذه الملاحظات في المواضع التي كتب فيها، مثل ما عمل في كتاب الأمثال وفي كتاب المصطلحات البحرية وغيرهما. وكان اهتمامه الأكبر ينصب على القراءة، ولذلك فهو يحرص على أن يكون لنفسه مكتبة تحتوي على العديد

0: الكتب وفي كافة الاختصاصات، بل ويهتم أحياناً الأستاذ أحمد البشر في مسيرته الثقافية والتاريخية والريادية. أعزائي المستمعين، يهتم أيضاً بالكتب المخطوطة التي لم تطبع بعد، بل ربما كانت آخر رحلة اعتزم عليها وسفر كان لأجل الحصول على مخطوط في دولة مصر، ويعنى أيضاً بمصورات هذه المخطوطات بالمايكروفيلم، وتابع شراء ماكينة قراءة المايكروفيلم من لندن في الوقت الذي كان فيه للعلاج، فهو حريص على القراءة حرصه على صحته. ومن الجدير بالذكر أنه أوصى بكل هذه الكتب، بكل هذه المكتبة، بكل هذه النماذج من الاهتمام بالكتب وأنواعها التي أمضى في جمعها وقراءتها السنين الطوال، أوصى بكل ذلك إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، حرصا منه على استفادة الأجيال القادمة من هذا التراث المهم. كما كان الأستاذ أحمد البشر في مجال آخر وفي مجال يباشر خدمة المجتمع، مهتما بالخدمة العامة، وهذا هو دأب أعزائي المستمعين المثقف والأديب الحقيقي، أن يكون لأدبه وثقافته ثمرة ترى في أعمال وجهود يساهم فيها في رفعة مجتمع وفي خدمة أناسه وساكنيه. وكان اهتمام الأستاذ أحمد البشر منذ أن كان عضوا بمجلس المعارف ثم في اللجان المختلفة التي كان وجوده فيها مهما جدا، نظرا لتفهمه لكثير من القضايا وحرصه على أداء الواجب بكل إخلاص، وقد ظل يؤدي الخدمة للوطن والأمة حتى أواخر حياته في كل ما يطلب أو يسند إليه من أعمال ومشاريع ورؤى وأفكار. كان متتبعا أيضا للأحداث اليومية في المجتمع، فلم يكن منكفئا على نفسه، بل كان عنصرا فاعلا، وبذلك حفظ لنا جزءا من تاريخ الكويت. وكان أحمد البشر أيضا أعزائي المستمعين حريصا على جمع مختارات الشعر العربي بكافة أغراضه وعصوره، وكذلك الشعر النبطي ولا سيما أزهريات، وتجد ذلك في كافة كراسات مذكراته، بل إنه خصص كراسا خاصا لتلك الاختيارات سماه سجل الغريب، وقد تحدثنا عنه في هذه الحلقة. كما كان الأستاذ أحمد البشر مهتما بالتصوير الفوتوغرافي. أعزائنا المستمعين، نكتفي بهذا القدر من هذه الشخصية الثرية، على أمل إن شاء الله اللقاء بكم وبها، أي بالأستاذ أحمد البشر الرومي، في رياداته واهتماماته بتاريخ الكويت وثقافتها، وأيضا في جوانب أخرى من الإعلام والتعليم، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نلتقي بحول الله أيها الكرام في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ريادات تاريخية، سير وترجمات وعطاءات وريادات في أعماق التاريخ الوطني، أفصحت عنها الكتابة التاريخية ونطق بها مداد الأقلام على الصفحات. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج: سعد العجمي، طلال الشمري، نايف بدر. ريادات تاريخية أخرجه لكم مشعل العميره.

إذاعة دولة الكويت تقدم صحتك في أسبوع. إن الاهتمام في الصحة من علامات الوعي والثقافة والفهم بما يفضي إلى حياة صحية مليئة بالنشاط والحيوية، ولا يكون ذلك إلا من خلال استقاء المعلومة الصحية من مصادرها الصحيحة.

0: صحتك في أسبوع. إعداد هبة العوضي، تقديم هبة العوضي حمزة تيلجي،
1: تنفيذ عبد الوهاب المسلم.
0: صحتك في أسبوع، إخراج عبد الله صغير العجمي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك في أسبوع، البرنامج اللي نلتقي معاكم فيه كل أسبوع ونسلط الضوء على أهم المواضيع الصحية ونقدم لكم المعلومات والنصائح الطبية من أهل الاختصاص. الصحة تبدي بالوعي، وكثير من المشاكل الصحية ممكن الوقاية منها أو اكتشافها بشكل مبكر إذا عرفنا الأعراض وفهمنا الأسباب وعرفنا متى تكون زيارة الطبيب ضرورية. في عالم تتسارع فيه وتيرة الحياة وتزداد فيه الضغوطات الصحية والنفسية، بدأ كثير من الناس يبحثون عن طرق علاجية تعيد توازن أجسادهم وروحهم وتجمع بين العلم والتراث. ومن هني برز الطب البديل كخيار مهم وفعال، خصوصاً الحجامة اللي أثبتت حضورها على مر العصور كوسيلة علاجية ووقائية تمنح الجسم فرصة للتجديد والشفاء الطبيعي. اليوم احنا سعيدين جداً ان بنسلط الضوء على هذا المجال العريق بتفاصيله وفوائده الصحية مع ضيفة مميزة من مملكة البحرين الشقيقة. ضيفتنا خبيرة الطب البديل والحجامة عايشة أبو حمود، اللي كرست وقتها لنشر الوعي الصحي وتقديم العلاج بأساليب آمنة وحديثة تجمع بين الخبرة والمعرفة. نرحب معنا بالأستاذة عايشة، وحياك الله معنا في برنامج صحتك في أسبوع.
1: حياكم الله، وأنا لي سعيدة ولي الشرف أن أتواجد من خلال برنامجكم هذا صحتك في أسبوع وفي ديرتي الثانية دولة الكويت.
0: يا هلا مرحبا فيك أستاذة عايشة، وشرفتينا ونورتينا. في البداية ودنا نتكلم عن رحلتك في مجال الحجامة والطب البديل، شلون بدت وشن اللي جذبك انك تتعمقين في مثل هذا المجال؟
1: طبعا الرحلة هي ما كانت رحلة صعبة او رحلة من خلال عادات وتقاليد او رحلة وراثية، هي رحلة علمية بدأت من ألم، والألم هذه شق الطريق حق نتعلمها. طبعا الألم هو أول مراحل بداية فهم نوع العلاج اللي يستخدمه أي إنسان يبي يكون، سواء كان علاج دوائي أو علاج طبيعي. وتعدل الحجامة في هذا المجال أنه علاج طبيعي وغير دوائي مباشر، لذلك الألم كان إحدى أول مراحل انبثاق هذا العلم من خلال أن إحنا ناخذ هذا العلاج كعلاج وقائي حق الآلام اللي إحنا بدينا نعزف عنها ولا نريدها في حياتنا الصحية.
0: نعم نعم. إذا بنتكلم عن مثل هذه الآلام، يعني قبل الله نتعمق زيادة بالحجامة وطرقها وأنواعها وأماكنها وفوائدها وارتباطها بالأوقات بالرزنامة الهجرية أو الأشهر العربية، شلون بدأ الألم وشنو اللي حسيته يعني أن هذا ممكن يتعالج بالحجامة؟
1: طبعا هناك آلام نوعين، في آلام وظيفية اللي هي التعبيرية، وفي آلام عضوية اللي هي

وجود علة معينة من خلال التشخيص الأول الطبي في وجود هذا الألم. لما كان الآلام الوظيفية واللي بمعناها العام التعبيري

0: أنا نعرف أن دائما الألم مستفز حق الحياة، مستفز حق الشخص نفسه. نعم. لا يستمر حياته اليومية ولا يستمر حياته العملية بوجود هذا الألم، سواء كان ألم وظيفي أو ألم تعبيري في إحدى أجزاء جسم الإنسان، سواء كان الجسم، الرأس، الإيماءات الشخصية حيث الحركة الجسدية. إذا وجد الألم طبعا يوقف النشاط اليومي عند الإنسان طبيعي. سواء كان نشاط نفسي أو نشاط جسدي.
1: نعم. طيب إذا بنتكلم الحين على فوائد الحجامة اللي يعني تعتبرينها أكثر إثارة للاهتمام، يعني كثير منا نسمع أن الحجامة سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيها وقاية وفيها تجديد للدم، بس نبي نتكلم عن أشياء من خبرتك أنت شفتيها وعرفتيها أستاذة.
0: طبعا احنا لازم نعرف اول شيء ذي العلاج هو بني على اي اساس، بني على اي جزء في جسم الانسان، عشان احنا نعرف اي الم نقدر نتخلص منه او حق اي علاج بالضبط احنا نبي. الاغلبيه كلها ياخذون فكره ان هو عمليه الحجامه ان هي تساعد في تخليص الجسم من السموم. طبعا هذه معلومه خاطئه، لان جسم الانسان ما في سموم، والدليل أن الله سبحانه وتعالى أوجد الكلى وأوجد الرئة في التخلص من السموم جسم الإنسان.
1: يعني بشكل طبيعي في أجزاء خاصة وأعضاء خاصة تنظف وتفلتر.
0: نعم نعم، في أعضاء متخصصة في هذه الجزئية، لكن الحجامة هي دورها في إعادة توازن داخلي في جسم الإنسان بين الأجهزة. هي تشتغل على أجهزة معينة متخصصة، تكون الحجامة هي دليل وعي صحي حقها. من ضمن الأجهزة المهمة جدا الجهاز العصبي. الجهاز العصبي هو مرسل حق جسم الإنسان ببعض الآلام اللي اتي، كأنه جرس انذار.
1: صحيح.
0: يعطي الجسم انه في خلل داخلي.
1: تحذير.
0: ايه في خلل داخلي، لذلك الحجامة دورها وايد مهم ان هي تساعد الجهاز العصبي في إعادة توازنه. ما نقول من خلال الأنسجة أو من خلال العضو مباشر، لكن نقول من خلال الشعور اللي ينتج من عدم التوازن الداخلي للجهاز العصبي.
1: ممتاز. طيب أستاذة عايشة، من خبرتك في تخصص الحجامة، لمن يعني يستفيد من هذه الحجامة؟ من أي عمر نبتدي، سواء للبنات أو الذكور؟
0: خلنا نكون واضحين، هي الحجامة ما تعد حق فئة معينة أو حق سن معين. هي الحجاميات باب من أبواب العلاج الوقائي، وليس العلاج المباشر ليحدد في أعمار معينة أو في فئة معينة، لأن مع التشخيص يعد الحجامة هني متى يحتاجها الشخص المباشر، سواء طفل أو كبير، لأن الحجامة مثل ما قلنا هي مساعد علاج وقائي وليس علاج مباشر.
1: نعم، يعني مو معناته إذا مثلا اشتكى، خلينا نقول أطفال، خلينا نتكلم عن من هم دون العشر سنوات.
0: نعم.
1: اشتكوا من مثلا آلام معينة، هل يعني صحيح أولياء أمورهم يلجؤون إلى الحجامة؟
0: كثير كثير، لما يفهمون المعنى الحقيقي للحجامة وبعد التشخيص الأول الصحي أو الطبي حق الطفل إنه ما عنده شكوى مرضية أو علة معينة في جسمه أو في صحته العامة، يرجعون إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذون بالأسباب إن هي ممكن تكون عملية صحيحة حق إعادة صحة الطفل النفسية أو بدنية، لأن لما يفهمونها بعملها التقني يعرفون أن هي غير ضارة، يعرفون أن هي غير مستخدمة في إعادة الطفل إلى ما هو عليه.
1: نعم نعم. طيب إذا بنتكلم الحين عن آلية كيفية تحسين الصحة البدنية للفرد عن طريق الحجامة، فمثل ما تفضلتي أن قبل شوي أن تأثر على الجهاز العصبي، وهذا جهاز جدا مهم وهو اللي ينقل الإشارات ويعطي التحذيرات للشخص أنه في آلام معينة في جسمك لازم ما تتجاهلها.
0: نعم.
1: غيرها من الفوائد.
0: طبعا فيها لها وايد فوائد. فائدتها الثانية اللي هي حق الجهاز العضلي، والدليل ما شاء الله تبارك الرحمن السوشيال ميديا واضح حق اللاعبين والممتهنين الرياضيين وايد يلجؤون لها.
1: صح.
0: عشان يعادلون التوازن العضلي.

0: في إحياء نشاطه الذاتي، لأن آلية الحجامة لما تستخدم بالطريقة الصحيحة تعطي التوازن في الجهاز العضلي، في نفس الوقت تعطي الربوع الداخلي للجهاز العضلي الثلاث الدرجات مالته، مما يخلي التحسين النفسي والذاتي في إعطاء العملية الصحيحة
1: أكثر أكثر
0: أكثر.
1: يعني هذا اختصاصها أو تركيزها بشكل عام اللي هو تحسين العضلات أو الدورة الدموية في العضلات.
0: هو الدورة الدموية معناتها الجهاز الدوري وليس الجهاز العضلي. الجهاز الدوري عملية الحجامة له محفزة في إعادة التوريد مرة ثانية من خلال الجهاز الدوري.
1: نعم.
0: لأن هني لازم نوضح الجهاز العضلي أنسجة، في نفس الوقت الجهاز الدوري هو مادة عينية تفرز من خلالها توزيع المواد الغذائية، توزيع الأكسجين بالطريقة الصحيحة، توزيع الأمور الصحية داخل الجسم. لذلك لما يوضع الآلية أو أدوات الحجامة بالطريقة الصحيحة تعطي نتائج إيجابية حق الجهاز الدوري مع الجهاز العضلي.
1: جميل جداً. طيب بالنسبة حق المؤشرات اللي تعطيها الحجامة، هل مثلا بإمكانه خبير الحجامة يعرف مثلا إذا كان الشخص يعاني من بعض الأمراض المعينة في الدم أو في أي شيء ثاني من خلال شكل أو لون الدم المستخرج عن طريق الحجامة؟
0: هذه من الأخطاء الشائعة اللي أنا ذكرتها من خلال إذاعة البحرين. الأخطاء الشائعة أن دائما يظنون أن المختص أو الممتهن في هذه المجال أن ممكن من خلال لون الدم أو كثافته يعطي انطباع شنو المرض أو شنو العلة الموجودة. طبعا إحنا مو مختبر ولا المختص مختبر أنه يعرف شنو ذي المادة. الدليل أن حتى الأطباء ما يعطونك شنو دي المادة مركباتها من خلال المختبر الفحص. والمادة السريرية إذا يشوفونها هني يحللون شنو تركيبتها وتنعرف شنو هي. إحنا في عمليتنا في المهنة نفسها ممكن نقول إن الحالة تحتاج استدعاء تشخيص ثاني أو تخصص ثاني، لأن التخصص الثاني هو الاعتماد الرئيسي بإذن الله تعالى، لأن التخصصات الطبية لها دور عظيم في صحة الإنسان. إحنا مجرد تكميل. العلاج بالحجامة هو دور ثانوي.
1: نعم.
0: من بعد ما تأكد أن الصحة في طريقها السليم. نعم. وأن ما فيها اختلال بسيط يبي إعادة توازن الداخلي.
1: نعم. يعني نفهم من كلامك أستاذة أن مثلا حتى الأشخاص الأصحاء اللي ما يعانون من أي مشكلة يفضل أنهم يعملون حجامة بين فترة وفترة علشان يعني كوقاية علاجية أكثر.
0: طبعا، والدليل حديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لما قال تاريخ 17 و 19 و 21 من الشهر، يعني معناتها أن وجب علينا زين نهتم بصحتنا. يعني مو شرط ان انا اسويها شهريا طول العمر.
1: صحيح.
0: لكن لما انا احس ان انا شوي عندي خمول او ان شوي عندي بعض عدم التعب. التوازن الداخلي اللي هو الارهاق، قله النوم، عدم هضم المواد الغذائيه المطلوبه في تحسين الصحه العامه، لما انا اخذ جميع الاسباب بالطريقه الصحيحه والتاكد ان الطريق الصحي لي او ان جميع تحاليلي الطبية أن أنا سليمة ما فيني ولا شيء، معناته أن أنا أحتاج الباب الثاني اللي قال لي عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن أنا أخذه بعين أنه هو وقاية فقط وليس علاج. لذلك لما أخذ القواعد الرئيسية في إتمام صحتي، القاعدة الرئيسية الأولى خير ما تداويتم به الحجامة، القاعدة الثانية التواريخ ذكرت بأيام ولم تذكر بشهر، يعني ما قال لنا رمضان، ما قال لنا كل ثلاث شهور، ما قال لنا شهور محرم، قال تاريخ، معناته أن أنا في الشهر مرة أحجم وإن شاء الله بإذن الله تعالى تكون فايدة لي وليس مضرة. إذا استخدمت بالطريقة الأمنة الصحيحة تحت اشتراطات صحية آمنة وطبية معدة من قبل جهات رسمية وضعت ذي القانون.
1: جميل جدا. احنا راح نكمل حديثنا مع أستاذة ونتكلم عن الحالات المحددة اللي يمكن الحجامة انها تكون فعالة معاهم، لكن بعد هذا الفاصل الصغير.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج صحتك في أسبوع وحديث جميل مع ضيفتنا الأستاذة عايشة أبو حمود، كرست وقتها الأستاذة لنشر الوعي الصحي وتقديم العلاج بأساليب آمنة وحديثة تجمع بين الخبرة والمعرفة، وحديثنا اليوم عن الأحجامة وفوائدها وطرق العلاج اللي تقدر تقدم لنا. أستاذة عايشة، احنا كنا قاعد نتكلم قبل فاصل عن هل هناك حالات محددة ممكن الحجامة تكون فعالة في علاجها بشكل مباشر؟
1: طبعا من خلال البرنامج أوضح حق مستمعيني الكرام إن الحجامة من حالة لحالة تفرق، يعني ممكن نتيني أنت عندك صداع وشخص آخر عنده صداع، ونفس الشكوى ونفس التعبير ونفس الطبقة من درجة الألم اللي عندكم، لكنك أنت ممكن تستفيد والشخص الآخر ما يستفيد. ليش؟ لأن أنت عندك ألم تعبيري، ألم وظيفي، لكن الشخص الآخر عنده ألم عضوي. يعني معناتها التشخيص الأول في تحديد الآلية المستخدمة في العلاج هو اللي يعطي نجاح الحالة من حالة لحالة في عملية استشفائها. طبعا الآلام تختلف بدرجاتها من حيث الوضع الصحي العام للشخص. إذا كان الشخص ذو برنامج نظامي صحي يومي، وفي شخص ثاني عنده اختلال في النظام اليومي، يعني نومه مو منضبط، في نفس الوقت نظام الغذائي غير صحيح من حيث سلوكه، من حيث النوع تركيبه المادة الغذائية،
0: المثلث الهرمي،
1: هذه كلها لها دور في الصحة وتعزيز الصحة العامة والصحة النفسية. لذلك الحجامة لا تعد إن هي تقتصر على حالة ولا تعمل لحالة.
0: نعم.
1: لكل حالة على حسب برنامجها اليومي، حياتها اليومية، هني يأتي دور العلاج إذا كان ينفع أو غير نافع.
0: نعم. طيب كيف ممكن للطب البديل إنه يكون جزء مكمل للعلاج التقليدي؟ خلنا نشرح أكثر للسادة المستمعين الطب البديل وشنو تخصصاته ومن يفيد.
1: طبعا احنا طلق اسم طب البديل في العصور اللي او نقول في الاوقات الاخرى، لكن لما صار في قانون حق هذا الطب من خلال منظمة الصحة العالمية عد انه هو طب تكميلي، يعني طب مساعد حق الطب الصحيح او الطب الصحي العام
0: الاساسي.
1: الطب التكميلي طبعا عنده عد تخصصات حال الطب الصحي الأساسي.
0: نعم.
1: يعني مثل ما نقول إحنا في الطب الصحي إن في طب باطني، طب نساء، طب عظام، طب علاج طبيعي، نفس الشيء في الطب التكميلي.
0: نعم.
1: الطب التكميلي من إحدى تخصصاته اللي هو التغذية، اللي هي العلاج الطبيعي، اللي هو الحجامة. أنا أتحكى عن تخصص واحد اللي هو تخصصي أنا اللي تخصصت فيه. التخصص الحجامة فيها عدة فروع على حسب الآلية المستخدمة في هذا الفرع. متى صار أو نقول شلون طلعت التخصصات؟ طلعت التخصصات بناء على المدارس اللي تم تواجدها في الساحة العلمية.
0: نعم.
1: هناك مدارس، ثلاث مدارس معترف بها. عندنا المدرسة النبوية وهي أساس في الحجامة، وعندنا المدرسة اليونانية واللي هي دمجت بين قانون الطب لأبقراط وأيضا لابن سينا. هالاثنين هما يعدون في كتاب الطب قانون الطب، لأن قانون الطب تم اعتماده في جميع الجامعات في جميع التخصصات الطبية لإعداد المادة العلمية الصحيحة في التوازن حق الصحة العامة للإنسان. وعندنا الطب القديم، المدرسة الثالثة اللي هي الطب القديم اللي هو الطب الصيني وهو الطب الشعبي اللي بعد اعتمد فيه الحجامة، بحيث إن لها تكنيك معين ولها آلية بالطريقة المعينة اللي أهما يستخدمونها في نظرهم بسبب البحوث العلمية اللي أدرجت من خلال المدارس كلها مدى فعالية عملية الحجامة حق صحة الإنسان.
0: جميل جدا.

0: جدا. طيب استاذة عايشة، احنا يعني نشوف ان مثلا الحجامة لها عدة مواقع، في على الرأس، في على الكتف، في اماكن مختلفة بالظهر، اسفل الظهر، احيانا تكون على الكتف او الذراع من الخلف. فممكن بس نعرف الاماكن هذه وتخصص كل مكان شنو يفيد، وبنفس الوقت بنتكلم عن فرق الحجامة عن كاسات الهواء اللي تكون بالشفط فقط، بدون أو مثل ما تسمى الحجامة الناشفة.
1: نعم طبعا الحجامة هي على حسب الأدوات المستخدمة فيها، وعلى حسب نفس ما ذكرت منذ قليل أن الحجامة لها مدارس، وطبعا المدارس هي كانت سبب في انبثاق الآلية نفسها ذي، وكيفية إعدادها كدواء مباشر أو دواء مكمل لدواء تم استخدامه من خلال التخصصات الثانية. هني اتي التخصصات الحجامة. الحجامة تقريبا تبارك الرحمن طلعت أكثر من 10 أنواع، نقول لأن لكل مدرسة لها آلياتها بسبب البحوث اللي انتجت من خلالها. الحجامة آليتها أو نقول أدواتها تم تحديدها بناء على كيفية استخدام الجهاز نفسه، وطبعا لكل جسم ولكل حالة لها مواضع وأماكن تحدد من قبل التشخيص الأول. طبعا بتلاحظ أن العلبة فيها عدة أحجام، عدة أحجام يعني أقراط الأقطار مختلفة من قطر لقطر. طبعا هذه يعتمد على التشخيص، إذا كان عنده تشخيص نوع معين من ألم معين من جزئية معينة على حسب القطر المطلوب في أخذ بالأجهزة الداخلية. نعم. لأن كيفية وضعية الآلية في تكنيكة الكاسة وضعيتها على الجهاز الرئيسي الأول اللي هو الجلد يتم وضعه، لكن الجهاز الثاني اللي هي المضخة اللي هو البامب عند السحب السلبي الداخلي يعطي الانفتاح بين جهاز وجهاز. إذا كنت أنا أبي أستخدم بس فقط الجهاز العصبي، معناته الضغط يكون السلبي أقل من ضغط السلبي اللي حق الجهاز العضلي. نعم. لأن النهايات العصبية بتأتي مباشر في الجلد وليس في العضل فقط، أنا أحتاج بس الجلد. لذلك أن الكأس يكون قطرة مختلف عن القطر الثاني في الوضعية المكان المحدد المطلوب له.
0: وشلون يتم تحديد مثلا أنت تحتاج كاسات صغيرة، كاسات كبيرة، قطرها كبير، قطرها صغير؟
1: من في التشخيص، التشخيص الأول.
0: نعم.
1: يعني لما يكون يأتي الحالة مثلا، نقول مثلا عنده مشكلة في الحوض،
0: تمام،
1: زين، ألمه عند الحوض، أول شيء نشخص. إذا كان الشخص إن عنده مشكلة في أسفل الظهر ممكن ما يحتاج عملية الحجامة، ممكن يحتاج تخصص طبي ثاني هو تخصص العلاج الطبيعي.
0: نعم.
1: لذلك لا يستخدم الكاسات المطلوبة. زين، مو بالكاس يستخدم بطريقة الثانية اللي إذا هو طفل ناخذ الصغير، إذا هو كبير ناخذ العود، أو إذا المساحة اللي أمامي عريض كتلة عريضة بستخدم العود، أو لا لا لا، هو يستخدم على الجهاز الداخلي وليس الجهاز الواضح أمامه،
0: ويتم تحديده من طريق التشخيص.
1: يتم تحديده من طريق التشخيص العام.
0: جميل جميل. طيب أكيد في تحديات أستاذة عايشة يعني تواجه وتعزز الوعي بفوائد الحجامة والطب البديل، ودنا نذكرها يعني مثلا.
1: طبعا هذه التحديات كانت هي مجرد في البداية، الحين الحمد لله رب العالمين ما في تحديات، في تعاون بين التخصصات، في تعاون بين الأشخاص نفسها، بين الأطباء وبين الممتهنين. الخلل الوحيد الخاطئ لما أنا أقول وصلت إلى ليفل أو إلى درجة معينة إن أنا خلاص اكتفيت بالعلم، العلم ما يكتفي على درجة أكيد. معينة الأشخاص أو التحدي هو اللي يوجد في الساحة المجتمعية هي في مصلحات المجتمع نفسه، في مصلحة الإنسان نفسه، في مصلحة الصحة العامة. لذلك إحنا ما نقول في تحديات، إحنا نقول في سباق للوصول إلى ما هو مطلوب إليه في الصحة وفي مصلحة الإنسان نفسه.
0: نعم نعم. من خبرتك أستاذ عايش يعني كلمينا عن حالات مثلا كانوا أشخاص يعانون من مشاكل لمدة طويلة، بعد ما لجأوا حق الحجامة لاحظوا في فرق، في تحسن بالصحة،

0: ممكن نذكر مثلا بعض الحالات.
1: الحالات النفسية
0: أكثر شيء.
1: أكثر شيء يعني الدليل أن العامل النفسي هو أول درجة في المرض. لذلك أن بعض الحالات المرضية الدكتور وايد تلاحظ التخصص الثاني الدكاترة يهتمون بنفسية الإنسان قبل إجراء العملية أو إجراء الجراحة المطلوبة. لذلك العامل النفسي وايد وايد كان له دور في إنجاح عملية الحجامة في أدائها الصحيح في الصحة. من الحالات اللي احنا نتذكرها من عبر السنين حالة فتاة بحرينية عندنا في مملكة البحرين جات على ويلتشير للمستشفى وراحت لجأت لجميع التخصصات يعني حاولت فضل من الله أن تروح هكذا تخصص وأحد الأطباء تبارك الرحمن قال لها ليش ما تجربين الحجامة يعني لأن خلاص وصلنا إلى مستوى أن إحنا يعني ما عندنا علاج آخر. طبعا هي يات والحمد لله رب العالمين إحدى لما يات وطلبت أن هي تعمل الحجامة لاحظت ترى أن أجزائها في التشخيص سليمة نفس ما قال الدكتور يعني الجهاز العضلي سليم الجهاز العصبي تبارك الرحمن.
0: عيل شنو السبب؟
1: كانت ردود أفعال نفسية لما قعدت وياها زين وقعدت أكلمها وأكلم زوجها وقلت لها حين أنا بسوي لك الحجامة هي كانت أول مرة تسويها يعني كانت بعد فيها خوف إنها ها بتعورني ها ممكن ما تنفعني ها. طبعا أنت قبل لا تسوي العملية أو قبل لا تستخدم تكنيكة الكاسة أو المشرط لازم بتهيئ النفسية قبل صح. عشان يكون هو يتقبل الرسائل اللي بتي من خلال الأدوات نفسها. لما حطيت لها الكاسة وطبعا يمكن البعض ما يصدق بس الحالة موجودة وتسجيل صوتها موجود وكم مرة في مقابلات اللي قبل حطيت صوتها وحطيت ويتكلم تبارك الرحمن يوم سويت لها الحجامة يعني كان شيء عجيب حتى هي قالت أنا شلون قدرت أمشي طلعت من عندي من العيادة تمشي على ريلها
0: سبحان الله.
1: قلت لها لأن أصلا حالة نفسية وليس عضوية
0: سبحان
1: يعني أنت من نفسك لما تكون تقول أن أنا أقدر أسوي ذي الشيء سبحان الله ترى تقدر
0: تقدر.
1: إذا قدامك شيء ثقيل قطعة ثقيلة تقول لا ثقيلة ما بقدر والله لو شنو قوتك ما بتقدر. لكن لما تقول لا أنا قادر بإذن الله قادر بسمي بتوكل على الله وبشيله بشيله
0: سبحان الله.
1: لما تشوف الطريق قدامك طويل مقطوع ما شاء الله كم ميل لكن لما انت تشوفه تقول متى انا بوصل صدقني ما بتوصل
0: ما راح توصل
1: اي لكن لما تقول لا ان شاء الله باذن الله بوصل
0: سهلات
1: تلقى روحك وصلت
0: صادجة. احنا استمتعنا جدا بالحديث والحوار معاك استاذ عايشة. اذا في نصيحه او رساله اخيره ودك تقدمينها لمستمعين اذاعه دوله الكويت تفضلي.
1: دائما اقول لهم حبوا نفسكم دائما. النصيحه من شخص مر عليه حالات كثيره لما تحبون نفسكم بتعطون التوازن بين الصحة العامة والصحة النفسية. الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: الله يسلمك وعافيك. سعدنا جدا بالحديث وجودكم معنا نورتونا في دولتكم الثانية الكويت وإن شاء الله بإذن الله يكون معنا لقاءات أخرى في برامج ثانية. كل الشكر لك أستاذة عايشة
1: حياكم الله.
0: الله يسلمك. وبكذي مستمعينا الكرام وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على أمل نلتقي معاكم إن شاء الله في حلقة أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه في أمان الله.
2: الساعة 11:00 صباحا عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي لقاء الجمعة. نسأل الباري عز وجل أن يجعل صباحكم نورا ويومكم بركة،

ودعاؤكم مستجابا وقلوبكم عامرة بطاعة الله تعالى. أيها الأحبة المستمعون، في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد بركة الجسار وعيسى العجمي، ومن التقديم أحمد رويح وضاري الرويشد، المتابعة والتنسيق نيفين محمد، الهندسة الإذاعية صادق خاجة، التنفيذ أحمد العوضي، وهذه تحيات المخرج يوسف الغريب.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل معكم الآن للإذاعة الخارجية لننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك مع الزملاء.
1: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، هنا الكويت. مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة. من هنا، من أحد بيوت الله العامرة، من مسجد الغانم الإخرافي الكائن في منطقة النهضة التابعة لمحافظة الفروانية، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت المعين، وبك الأنفاس تستعين، وبك القلوب تستكين، أعطنا خير ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا وصلاح الدين، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين. اللهم اجعلنا لعطاياك شاكرين، وبقضائك راضين، وبرضاك طامعين، وفي ظل عرشك آمنين يا رب العالمين، وفي الجنة خالدين. اللهم اشف مرضانا.

مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا يا رب العالمين. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي ذنوبي جازت الطرد واعتلت، إلهي ذنوبي جازت الطود واعتلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأوسع يا رب العالمين. اللهم لك الحمد عدد ما كان، ولك الحمد عدد ما يكون، ولك الحمد عدد ما في علمك يكون. يا رب العالمين لك الحمد في أول الأمر وآخره، وفي ظاهره وباطنه، وفي سره وعلانيته، ولك الحمد حتى يطمئن القلب، ولك الحمد حتى يفيض الرضا، ولك الحمد حتى تنتهي الحياة يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة بدأت بحمد، ولك الحمد على كل هم انتهى بفرج، ولك الحمد على كل دعاء وجد طريقه إلى السماء، ولك الحمد عدد كل باب فتحته بعد صبر، ولك الحمد على كل دمعة جففتها، ولك الحمد على كل خوف أبدلته أمنا، وكل حزن أبدلته فرحا، وكل عسر أبدلته يسرا يا رب العالمين. في يوم الجمعة ترتفع الأصوات بالذكر، وتتنزل الرحمات من رب العرش، فلا خير أعظم من الصلاة على النبي المختار، نور الهدى وسراج الأنوار. بالصلاة عليه تتفتح أبواب السماء، وتكتب الحسنات بلا عدد، ويمحى من الصحائف ما قد مضى من الزلل والخطايا. ففي كل صلاة على الحبيب محمد نور يشرق في القلوب، وفضل يتنزل من علام الغيوب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا تدع في أجساد مرضانا موضع ألم إلا شفيته، ولا علة إلا أذهبتها، ولا ضعفا إلا قويته، ولا خوفا إلا أمنته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دعاء في قلوبهم إلا بلغته برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة من هنا، من أحد بيوت الله العامرة، من مسجد الغانم الخرافي الكائن في منطقة النهضة التابعة لمحافظة الفروانية. لحظات ويرفع النداء الأول بصوت القارئ الشيخ سلطان بدر محمد.

اللهم يا واسع الستر ويا باسط الرزق ويا غافر الذنب ويا قابل التوب يا من عم خيره الوجود وغمر فضله كل موجود، نسألك أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، وأن تسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم يا شافي يا معافي يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا كريم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما، وأن تلبسهم لباس الصحة والعافية، وأن ترد

0: إليهم عافيتهم وقوتهم، وأن تجعل ما أصابهم رفعة في درجاتهم يا رب العالمين. اللهم اذهب عنهم الألم، وابدلهم راحة بعد التعب، وعافية بعد المرض، وقوة بعد الضعف، وفرجا بعد الكرب، وبشارة بعد الانتظار. اللهم اجعل كل لحظة ألم تمر عليهم خيرا، وكل ليلة تعب تكفيرا، وكل دعوة رفعة، وكل صبر أجرا، وكل دمعة رحمة يا رب العالمين. اللهم اشفهم من كل مرض، وعافهم من كل سوء، واحفظهم من كل مكروه يا رب العالمين. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، في هذا اليوم المبارك وفي هذه اللحظات المباركة، ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة. من هنا، من أحد بيوت الله العامرة، من مسجد الغانم والإخرافي الكائن في منطقة النهضة التابعة لمحافظة الفروانية، لحظات وننصت وإياكم لتلاوة عطرة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سلطان بدر محمد الصرام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، وإليه ترجعون.

أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم

بالعصبة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين.

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا.

ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض،

وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين.

كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض،

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

0: مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أنصتنا وإياكم لتلاوة عطرة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سلطان الصرام.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ورب كل شيء وفالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا، واحفظ عليهم دينهم وعقولهم وأخلاقهم. اللهم ارزقهم العلم النافع والفهم السليم والصحبة الصالحة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء

اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل شر ومكروه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب

0: مستمعينا ومشاهدينا الكرام لحظات، ويعتلي الخطيب الشيخ الدكتور محمد خالد الهندي منبر الجمعة. من هنا من مسجد الغانم الخرافي الكائن في منطقة النهضة التابعة لمحافظة الفروانية، على الهواء مباشرة ننقل لحضراتكم شعائر هذا اليوم المبارك وهذا اليوم المبارك. لحظات، ويعتلي الخطيب الشيخ الدكتور محمد خالد الهندي منبر الجمعة.
1: السلام عليكم.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله،

أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا معاشر المؤمنين إن الأخطار المحدقة بأبنائنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة وشرها مستطير شبهات تلقى في العقائد تشكك في الله سبحانه وتعالى وتشكك في النبي صلى الله عليه وسلم وتجرح في دين الإسلام بألفاظ مزخرفة وتنحرف بالأطفال والمراهقين إلى أفكار متطرفة بعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام الصحيح وشهوات تعرض بلا حياء تفسد الفطرة وتطفئ نور القلب وصحبة سوء عبر الشاشات قد تجر إلى الانحراف والابتزاز وأجوبة آلية في الدين والأخلاق قد تخلط الحق بالباطل فيأخذها المتلقف كأنها فتوى عالم فوجب الحذر والوقوف عند هذه المخاطر وسرعة معالجتها إذ إن كل من يسمع ويرى محفوظ مسؤول عنه قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا عباد الله لقد دخلت الأجهزة الحديثة بيوتنا بلا استئذان وأصبحت في يد الصغير قبل الكبير نوافذ مفتوحة على العالم كله فيها الخير والشر وفيها العلم والجهل والناصح والمفسد ثم جاءت برامج الذكاء الاصطناعي تحاور أبناءنا وتجيب عن أسئلتهم وتكتب عنهم وربما وجهت أفكارهم ومعتقداتهم وهم في معزل في غرفهم دون علم أحد وهذا يضاعف المسؤولية العظيمة على الوالدين المسؤولية التي تستوجب الرقابة دون التجسس والثقة دون الإهمال قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في معنى وقاية الأهل من النار علموا أنفسكم وأهليكم الخير فهذا الزمان زمان ثقلت فيه أهمية الرقابة وتعاظمت المسؤولية على أولياء الأمور قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته والتقاعس في تحمل هذه المسؤولية ينذر بخاتمة سيئة ومصير ممقوت قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة فمن الغش للرعية أن يسلم الطفل المراهق والمراهق جهازا مفتوحا على كل شيء من

وشر وصالح وفاسد، ثم يترك وحده لا يراقب ولا يعلم ولا يدرى ما يصنع ومع من يتحدث. إخوة الإسلام، اعلموا رحمكم الله أن ديننا وسط بين طرفين مذمومين. طرف الإهمال يظن صاحبه أن التربية طعام وكسوة وجهاز حديث. قال ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. والطرف الثاني التسلط والقسوة، اللذان يحولان البيت إلى سجن. تفتيش قبل التثبت، واتهامات قبل البينة، ومصادرة كل شيء بغضب. فيعلم ولده التحايل والكذب. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفقة لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالرقابة الراشدة وسط بين الإفراط والتفريط والإهمال والتضييق، فهي متابعة بحكمة وتدرج مع سن الولد. فالصغير يحاط بعناية وثقة، والكبير يمنح ثقة تحفظها الأمانة، ولا ينقطع عنه النصح والمتابعة مع تعزيز جانب الرقابة الذاتية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله في ذرياتكم، فإنه سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، مع طغيان هذه الوسائل وصعوبة دفعها، إلا أن هناك وسائل عملية تدفع ضررها عن الأفراد والمجتمعات. وإن من أهم الوسائل العملية للرقابة الراشدة غرس رقابة الله تعالى في القلوب، فهي الرقابة التي لا تنقطع إذا غاب الأب والأم. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ومن الوسائل للرقابة الراشدة القدوة الحسنة، فكيف ينهى عن إدمان الشاشة من لا يرفع بصره عنها؟ والتعليم بالقدوة من أبلغ وسائل التربية وأنفعها. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. ومنها أيضا الحوار والقرب وبناء الثقة، وتمام ذلك أن يكون الوالد بولده رحيما وصديقا أمينا، حتى يشعر أنه في مأمن.

من وثقه، فيأتي أباه إذا أخطأ ويسأله عما يجهله ويستشيره في كل أموره. ومن الوسائل كذلك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي استفادة صحيحة، فهو أداة تستخدم وليس مرجعا يستفتى، فلا بد من توجيههم أن يستعملوه بحسب ما وضع له، وليس أن يتخذ مفتيا أو معلما أو قدوة. ولا بد من تنبيه الأبناء أن الدين يؤخذ عن أهل العلم الثقات لا عن البرامج الآلية. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معاشر المسلمين، الواجب على الوالدين ملء فراغ الأبناء والبنات بما ينفعهم، وأنفع شيء لهم إشراكهم في حلقات القرآن الكريم في المساجد ودروس العلم والرياضة والصحبة الصالحة، فإن الفراغ باب واسع للفساد، وكذلك الإكثار من الدعاء فإن القلوب بيد الله. وكان من دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأبشروا يا من صبرتم على تربية أولادكم، فالولد الصالح عمل لا ينقطع أجره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم صل وسلم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه الغرر ومن سار على هديهم إلى يوم المحشر. اللهم أصلح لنا ذرياتنا واحفظ أبناءنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهم قرة أعين لنا وارزقنا الحكمة في تربيتهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء. اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل شر ومكروه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ إخوتنا المرابطين وقوى الأمن والدفاع والحرس الوطني والإطفاء وجميع القائمين على أمن البلاد. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

استووا اعتدلوا تقاربوا سدوا الخلل أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر.

سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء. اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل شر ومكروه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة من هنا، من أحد بيوت الله العامرة، من مسجد الغانم الأخرافي الكائن في منطقة النهضة التابعة لمحافظة الفروانية. تقبلوا تحيات الزملاء من النقل الخارجي الإذاعي: عبد الله البدر، ملفي المطيري، بندر المطرقة، عايض العازمي، عبد العزيز العماني، ومن المراقبة الرئيسية حصة الحداد، ومن الوصلات الإذاعية: محمد الموينع، عبد الوهاب العصفور، علي الرشيدي، مجاهد العمدة، استوديو البث أحمد العوضي، أحمد الرويح، ومن التنفيذ يوسف الطويل، ومني أنا سلمان الجنفاوي، والمخرج محمد الحداد. دمتم ودمنا برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا بكم جديد أيها الأحبة، ونشكر الأخوة الزملاء على النقل الخارجي لخطبة وصلاة جمعة في مسجد الغانم والأخرافي، ونعود معكم ومستمعي الكرام لفقرات البرنامج لقاء الجمعة.

هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم لقاء الجمعة. أيها الأحبة، للإخلاص بركة، دائما بركة الإخلاص في الأعمال. الإخلاص قيمة عظيمة تسمو بها الأعمال وتصفو بها النيات، ويجد الإنسان أثرها في قلبه وسلوكه وحياته. فحين يتوجه المسلم بعمله إلى رضا الله تعالى ويبتعد عن طلب المدح والثناء، يصبح عمله له معنى أعمق وأثر أبقى. والإخلاص يبدأ من القلب أيها الأحبة، حين يستحضر الإنسان أن الله يعلم نيته ويرى عمله ويجازيه على صدقه وإحسانه. وقد أمر الله تعالى عباده بإخلاص العبادة له، فكثير هناك من الآيات الكريمات تبين عظيم منزلة الإخلاص، وأن صلاح العمل يرتبط دائما بصدق النية وحسن القصد. فكلما صفى قلب الإنسان لله تعالى كان عمله أقرب إلى القبول وأعظم بركة ونفعة. وتظهر بركة الإخلاص في حياة المسلم حين يؤدي أعماله بإتقان وأمانة، سواء في عبادته أو في وظيفته أو في أسرته أو في تعامله مع الآخرين. فالمخلص يحسن عمله دائما في كل الأحوال، ولا يجعل ثناء الناس غايته، لأنه يستشعر مراقبة الله تعالى ويوقن أن كل خير يقدم بعزم صادق ونية صالحة يجد ثواب عند الله سبحانه وتعالى، فلا يضيع لديه عمل عامل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة النية وأثرها في الأعمال، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث أيها الأحبة أصل عظيم، يبين أن للأعمال ارتباطا وثيقا بما يستقر في القلب من قصد وقاية. فقد يكون العمل يسيرا في ظاهره كتربية الأبناء أو قضاء الحوائج في المنزل أو أداء العمل في البيت أو العمل الوظيفي، ولكن قد يعظم أجره بصدق النية. إذا كانت النية صالحة وصادقة لله سبحانه وتعالى، فدائما يكون العمل له أجر عظيم. كما أن النية الصالحة مستمعي الكرام تجعل كثيرا من الأعمال اليومية أبوابا للخير، حين يقصد بها الإنسان النفع والإحسان ورضا الله تعالى، كمساعدة محتاج أو مساعدة الأفراد البيت من الزوجة، وأيضا الزوجة عندما تؤدي أعمالها بإخلاص ونية. وهذه طبعا لا شك أنه لها ثمار الإخلاص، أنه يمنح القلب راحة وطمأنينة، ويعين الإنسان دائما على الاستمرار في فعل الخير دون أن يجعل مدح الناس أو ثنائهم ميزانا لعطائه. فالمخلص يثبت على الخير في السر والعلن، ويؤدي ما عليه بصدق، ويحرص على نفع من حوله، وبذلك يبارك الله في جهده وعطائه، ويجعل لعمله أثرا طيبا يتجاوز لحظته ويمتد نفعه إلى الآخرين. والإخلاص دائما أيها الأحبة، نجعل دائما هذه النيات وهذه الأعمال المباركة ونخلصها لله سبحانه وتعالى. والإخلاص لا شك أنه خلق ينبغي أن يصاحب المسلم في جميع شؤون حياته، فيجدد نيته ويصحح قصده، ويحرص على أن يكون ما يقدمه من خير ابتغاء مرضات الله تعالى. وكلما صدقت النيات ازدادت الأعمال بركة وعظم أثرها، وكان القليل منها كثيرا بما يحمله من صدق وإحسان. فبالإخلاص مستمعينا تزكو الأعمال وتطمئن القلوب، ويثمر السعي خيرا وقبولا وأثرا طيبا في الدنيا والآخرة.

سئل أحد العقلاء الحكماء أي الناس أطول سفرا؟ قال من سافر في طلب صديق. وحكى الأصمعي عن بعض الأعراب أنه قال تناسى مساوئ الإخوان يدم لك ودهم. ووصى بعض الأدباء أخا له فقال كن للود حافظا وإن لم تجد محافظا، وللخل واصلا وإن لم تجد مواصلا. وقال رجل من إياد ليزيد بن المهلب إذا لم تجاوز عن أخ عند زلة فلست غدا عن عثرتي متجاوزا. وكيف يرجيك البعيد لنفعه إن كان عن مولاك خيرك عاجزا؟ ظلمت أخا كلفته فوق وسعه، وهل كانت الأخلاق إلا غرائزا؟ وقال أبو مسعود كاتب الرضي كنا في مجلس الرضي فشكى رجل من أخيه فأنشد الرضي أعذر أخاك على ذنوبه واستر وغط على عيوبه واصبر على بهت السفيه وللزمان على خطوبه ودع الجواب تفضلا وكل الظلوم إلى حسيبه واعلم بأن الحلم عند الغيظ أحسن من ركوبه. وحكي عن بنت عبد الله بن مطيع أنها قالت لزوجها طلحة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وكان أجود قريش في زمانه، ما رأيت قوما ألأم من إخوانك. قال مه ولم ذاك؟ قالت أراهم إذا أيسرت لزموك وإذا أعسرت تركوك. قال هذا والله من كرمهم، يأتوننا في حال القوة بنا عليهم ويتركوننا في حال الضعف بنا عنهم. فانظر كيف تأول بكرمه هذا التأويل حتى جعل قبيح فعلهم حسنا وظاهر غدرهم وفاء. وهذا محض الكرم ولباب الفضل، وبمثل هذا يلزم ذوي الفضل أن يتأولوا الهفوات من إخوانهم. إذا ما بدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا. أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا. سليم دواعي الصبر لا باسط أذى ولا مانع خيرا ولا قائل هجرا. والداعي إلى هذا التأويل شيئان: التغافل الحادث عن الفطنة، والتآلف الصادر عن الوفاء. قال بعض الحكماء وجدت أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل. وقال أكثم بن صيفي من شدد نفر ومن تراخى تألف، والشرف في التغافل. قال شبيب ابن شيبة الأديب العاقل هو الفطن المتغافل. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي.

0: حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد، ويسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر الشيخ الكريم الشيخ سالم محمد القحطاني الإمام والخطيب وزارة الشؤون الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله شيخ سالم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياك.
0: حياك الله، أسعد الله صباحك وسعداء بهذا اللقاء في هذا البرنامج.
1: وأنا كذلك والله يسعد.
2: حياكم الله أبو عبد الله، وإن شاء الله موضوعنا هو ثمرات الدعاء. ولا شك أن الدعاء هو مخ العبادة كما ورد في الحديث، أو الدعاء هو العبادة، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وهي عبادة مخصوصة لله سبحانه وتعالى، لا تصرف إلا له سبحانه. فبداية، ما أقسام الدعاء؟
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الدعاء عبادة تنال بها أعلى المراتب، وسيلة يتوصل بها إلى أسمى المطالب، دليلا على العبودية لرب المشارق والمغارب، صلى الله وسلم وبارك على أصدق الداعين وأرغب السائلين وأحسن الظن، أحسن الخلق ظنا برب العالمين، الشافع المشفع يوم الدين، محمد نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة أن هذا الدعاء العظيم هو أعظم وسيلة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وابتغوا إليه الوسيلة، الدعاء والالتجاء بأنواعه، كما ذكر العلماء في أن الدعاء الابتهال إلى الله بالسؤال والرغبة فيما عنده من الخير والتضرع إليه في تحقيق المطلوب والنجاة من المرهوب، وهو ينقسم إلى قسمين. وكلنا لعلنا نذكر بهذه المعاني العظيمة حول الدعاء، لا سيما أننا بشر، الإنسان ضعيف مهما ملك من مقومات القوة، عاجز عن حفظ نفسه وبدنه، تؤلمه الشوكة، تقتله الغصة، يؤرقه الهم، فلا حول ولا قوة له إلا بالله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله

0: هو الغني الحميد. لذلك ذكر العلماء الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة هو الشامل لجميع القربات الظاهرة والباطنة، يعني أنك تتقرب إلى الله بالذكر هذا دعاء، تتقرب إلى الله بعمل صالح هذا دعاء، وهناك دعاء المسألة أن تطلب ما ينفع أو تطلب ما يكشف الضر. ولذلك قال الشيخ السعدي رحمه الله: كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. هذه قاعدة مهمة جدا. أكثر الناس يتبادر إلى ذهنه من لفظ الدعاء أن بس يطلب أو يسأل، ولا يظنون أن دخول العبادات والأذكار هي من الدعاء. ولذلك تذكرون في يوم عرفة يقول صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على شيء قدير. مع أنه يعني تنزيه لله وتسبيح وذكر، إلا أنه داخل
1: في الدعاء.
0: في الدعاء. وهذه يعني موجودة ومبثوثة في الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى. أشار الإمام ابن القيم إلى أن دعاء المسألة ودعاء العبادة متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر. كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء مسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء عبادة. ودعاء الله تعالى شفاء القلوب والسعادة في الدارين. لو نستذكر قصة يونس عليه السلام ذو النون، يوم ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك أنت من الظالمين. ترى ما يعني ما في طلب، يعني واضح.
1: نعم صح.
0: ومع ذلك كان دعاء عظيما، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين، أعطى قاعدة مهمة جدا، قال: دعوتي ذي النون إذ دعا به وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. لذلك يجب أن نوسع مفهومنا لهذا الدعاء حتى نستكثر، وحتى يعني نكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى بكثرة ذكره وسؤاله وتعلق القلوب به.
1: دكتور شيخنا الكريم شيخ سالم، يعني مثل دعاء الركوب، سبحان الذي سخر لنا
0: أحسنت
1: هذا.
0: أحسنت أحسنت،
1: جميل.
0: واضح أنها كل ذكر يعني.
1: الله أكبر.
0: وأننا رب المقلبون، وكثير من الأدعية هكذا. وهذا المفهوم العام يجعلك تتعلق بالله تبارك وتعالى في تحقيق العبودية. لا تحاتي، بعض الناس يقول أبي شغلة عشان تجيني. لا تحاتي، يعني ترى الكريم سبحانه يعطي، كما كان يعني سلوك الإمام البخاري رحمه الله، أن ما كان يدعو بأدعية لمطالب مخصوصة. يعني ما يقول مثلا: يا رب نجحني، يا رب يعني يسر هذا الأمر في أمور، يقول: بل كان يفوض أمره إلى الله بالدعاء العام، ومطالبه تأتي تبعا. يعني ما يحاتيها، هي داخلة من ضمن الكرم الإلهي في الإجابة. وهنا يعني ننتبه إلى أمر جميل، أن الدعاء هو علامة إيمان وعلامة تضرع إلى الله. لذلك الله ذم أقواما يوم أعرضوا عن الدعاء: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعملون. المحروم فعلا من حرم عن الدعاء. تعال يعني اسمع معي لهذا الحديث العجيب، مجموعة من الأحاديث مختصرة مقتضبة تتكلم عن الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. يعني ترى من أكرم الأمور عند الله أنك تدعوه بالدعاء العام كما ذكرنا قبل قليل. كذلك: أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. يعني بالله عليك عندك فرصة أنك تدعو، والدعاء هذا يعطيك رفعة في الدرجة، ويصرف عنك السوء، ويدخل لك عند الله يوم القيامة، أو يتحقق لك في الدنيا. ليش ما تدعو؟ قولي ليش؟ يعني فعلا عاجز. ولذلك العجز ترى يعني: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني في ناس يا أخي عندك فرصة، يسمونها الاقتصاديين الفرصة الضائعة،

0: يعني انت عندك مبلغ كان ممكن تستثمره ما استثمرته، ليش؟ يعني هذا عجز. لذلك في كل صباح ومساء ندعو: اللهم نعوذ بك من الهم والحزن
1: الحزن
0: ومن العجز والكسل.
1: والكسل.
0: لذلك العجز والكسل هما أهم مثبطات النجاحات في أمور الدين والدنيا.
1: صحيح.
0: كذلك من الأدعية الجميلة: لا يرد القضاء إلا الدعاء. تخيل الله قضى عليك بأمر معين، يعني واحد مثلا يدرس أو بذل سبب معين، بالورقة وقلم وضعه مو مضبوط، يعني بالورقة وقلم ساقط صاحبنا، فنقول له: هل ممكن أنك تنجح؟ هي ممكن، بذل السبب ودعاء. الله جل وعلا: ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أعجب حديث صراحة، اللي أنا يعني حيل وقفت عنده وقفة وأنا أجمع المادة الجميلة ومستمتع فيها. حديث: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. يعني عندك ثلاث نتائج لهذا الدعاء: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، يعني: يا رب ارزقني زوجة صالحة، أعطاك زوجة صالحة، الله استجاب لك في الدنيا. وإما أن يدخرها له في الآخرة، يعني هذه الدعوة الله ما أعطاك إياها في الدنيا لكنها مذخورة لك، يعني مخبأ لك في الآخرة، الله يرفع لك بها درجة، الله يكفر لك بها السيئات، يرفع درجتك بالجنة، ما تدري، لكنها مدخلة لك عند الله في الآخرة. وإما أن يصرف عنه كما جاء في الحديث: وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، الصحابة أذكياء ومن المسارعين بالخيرات. قالوا: إذن يا رسول الله نكثر، يعني إذا هذه النتيجة لأي دعاء نكثر. يعني شفت لما في المسابقة في الرمي، رمي على الهدف، أحيانا إذا كان عندك فرصتك بس 3 فرص راح يكون احتمال أن تصيب الهدف قليلة. طيب إذا عندك 5 فرص تزيد احتمال أنك تصيب الهدف. طيب إذا عندك 20 فرصة يعني تكاد يكون تحقق الهدف 100%.
1: صحيح.
0: فالصحابة انتبهوا، قالوا: إذا نكثر، لأن كل ما أكثرنا من الدعاء كل ما حصلنا يا مدخر يا تحقق يا الله يصرف من السوء. قال: الله أكثر، يعني الله أكرم وأعظم أجرا، ويعني كما تنطلق إليه فإنه يكرم بأكثر مما تتصور. إذا أتيته تمشي أتاك هرولة، إذا يعني تقرب إليه شبرا تقربت إليه باعا، فالله أكثر وأطيب وأكرم سبحانه وتعالى. هذا المعنى العظيم في هذا الدعاء صراحة، يجعل الإنسان يفكر مرة ثانية: تعال، أنا شنو وردي اليوم من القرآن الكريم، وما هو وردي من الدعاء؟ احنا كلنا نعرف الورد القرآني، عندي حزب، عندي جزء، عندي 4 أوجه على حسب وردي من القرآن. تخيل كما جاء عن عروة بن الزبير كان عنده ورد خاص في الدعاء، يعني عندي 15 20 دعاء هذه أدعو فيهم كل 5 مرات باليوم مع الصلوات مثلا بين أذان القامة، يعني ورد ورد، يعني إذا أمس نسيت لا أدعو. تخيل لماذا؟ لأني أمام أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى بكرمه سبحانه. نظم بعض الشعراء أبيات جميلة في استحضار هذا الدعاء، يقول: دعوتك ما سئمت وما قنطت، وصاحبني دعائي حيث كنت، دعائي فرحة ضاف مداها، يضلل دوحتي أن اتجهت، وإني المرأة أدعو إن أصبت، وأدعو إن وهنت وإن أسأت، وأدعو بين أصحابي وأهلي، وأدعو إن نأيت وإن خلوت، وأدمنت الدعاء ولي يقين بأني بالجواد البر عدت. حياتها كلها دعاء. ما أجمل هذا المعنى العظيم من هذا الشاعر في أبياته الجميلة.
2: أبو عبد الله، ذكرت نقطة أود التعليق عليها إذا تكرمت، وهي أنه ليس أعجز على الإنسان، وليس أو أعجز الناس من عجز عن الدعاء. الله أعلم، يبدو أن هذا من طبيعة الإنسان. الإنسان في حال الرخاء وفي حال العطاء جحود غير شكور، لا يدعو ولا يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ولا يدعو أن

0: يدعو بالاستزادة، ولكن إذا نزل به الضر كما قال سبحانه: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه،
1: صحيح،
0: وإذا مسه الشر فذو
1: دعاء عريض.
0: فذو دعاء عريض. إذا أي
1: يدعو
0: لا يدعو لا يذكر الدعاء إلا في حال
1: صحيح
0: إذا
1: صح
0: نزلت به
1: صح
0: الفاقة أو الشدة، أظهر
1: صحيح
0: التضرع والاستغاثة وألح.

0: أن طبيعة النفس البشرية تميل إلى الكسل عن الطاعة والعبادة
1: بالضبط.
0: والانشغال بذلك، طبيعة النفس البشرية. لذلك جاءت هذه العبادات وهذه المعالجات في الخمس صلوات اليومية لتقويم هذا السلوك. لذلك الإنسان اللي ما يعالج نفسه، ما عجبني أحد الأخوة الكرام يعلق على أن كل واحد فينا مثلا لما يشوف أمور من يعني أمور الدنيا ما شاء الله الملفتة فيحب أنها تكون له. هذا الشعور في قصة قارون كان ظاهر يوم طلع خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هذه الطبيعة النفس البشرية التي لم تروض بالطاعة، لم تروض بأعمال القلوب، لم تروض، فهمت يعني، لم تتم معالجتها،
1: صحيح،
0: فانحرفت عن الفطرة التي يجب. النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذكر الفطرة، ترى هذه مسألة مهمة، الفطرة يجب أن يحافظ عليها، يحافظ عليها بالعبادة بالطاعة حتى يتم أن الفطرة تستقيم. إذا ما حافظت عليها بالأعمال الصالحة تنصرف وتنحرف.
1: صحيح.
0: فلذلك هؤلاء قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي القرآن. قال الذين أوتوا العلم، ردوا عليهم، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يعني أنك تنظر للدنيا كما وجه الله في النظر إليها، هذه مسألة مهمة جدا، لا تكون إلا بعد عمل صالح، بعد ترويض للنفس، بعد يعني بالضبط. واحد يبذل
1: حتى الرغائب أو حتى في دعائك تدعو بالأولويات.
0: أحسنت.
1: نعم.
0: وأذكر في هذا المشهد قصة يونس عليه السلام، قال فلولا أنه كان من المسبحين، يعني كان أيام الرخاء يعمل على نفسه، يعني كان عنده مبادرات، كان عنده طاعات، كان عنده تسبيح، لما جاء وقت الشدة لا، واضح أنه كان الله معه، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه قاعدة مهمة جدا في الدعاء وفي الابتهال إلى الله تبارك وتعالى. وحنا الآن حوارنا نتكلم بالعلقة الجميلة هذه عبر الأثير الكريم، نتكلم ونحن يعني في يعني ندرب أنفسنا ونوجه الناس تدريب أنفسهم حتى إذا ما جاءت الشدائد يكون مستعدين لها، وألا يعني يكونون كحال أولئك الذين إذا مسهم يعني إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا للمصلين. شفت، واضح، المصلين تعبوا على أنفسهم، جاهدوا أنفسهم، هذبوا أنفسهم، فوصلوا إلى مقام عظيم في أنهم يعني نجحوا في الاختبار في هذه المراحل من مراحل الحياة.
1: نكمل
0: نقطتنا. نعم. ومن المشاهد الجميلة في هذا، من المشاهد الجميلة التي ينبغي أن يعني نركز عليها دعاء الأنبياء. وللأمانة يعني أنا استمتع كثيرا وأنا أقرأ سورة الأنبياء، لأن السر الوحيد من أسرار ذكر سيرة الأنبياء في هذه السورة هو الدعاء. لذلك لو تشوف كل قصة نوح، يونس، أيوب، نادى ربه، يعني واضح. طيب لهم عبادات كثيرة ومع ذلك ذكر الله في سورة الأنبياء التي هي أعظم سورة توجه لنا، سورة القدوة لنا نتأسى بهم ونقتدي بهم، ذكر لنا سورة العمل الصالح عندهم في الدعاء. يعني أبرز عمل صالح يعني يذكر لهم أنهم دعوا الله تبارك وتعالى واحد واحد، سواء كان في قصة نوح عليه السلام، سواء قصة لوط، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنك فاستجبنا له. تخيل في كل آية في سورة، في نفس السورة ست أنبياء في قصة دعواتهم، وزكريا ربي لا تذرني فردا فاستجبنا له وابنا له يحيى وأصلحنا له زوجة فاستجبنا له. العجيب يوم ذكر الله أن تميز هؤلاء الأنبياء بالدعاء وأن الله استجاب لهم دعاءهم، ذكر خلاصة جميلة في نهاية هذه القصص، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. واضح، شفت الصورة العامة للعمل الصالح الذي تميز به الأنبياء، ويا أيها الناس

0: تذكروا هؤلاء الأنبياء وتذكروا أن أعظم نجاح نجحوا فيه أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله رغبا ورهبا، يعني يدعو الله فيما يرغب. يا رب، يعني قصة سليمان مثال عجيب. وبالمناسبة يعني دائما لما نتكلم عن الدعاء، يعني بعض الناس يروح على أنه والله هو مهموم ومغموم، ترى مو شرط. سليمان دعا الله جل وعلا: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يعني تبي فلوس، دعاء، تبي استثمارات، دعاء، تبي يعني ملك، يعني كما ذكر العلماء في تعظيم الرغبة، اطلع ارفع ارفع فوق. النبي علم الصحابة أن يرفعوا مستوى الطلب، فقال: إذا سألتم بوجه الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. يا سلام، شو الطموح، ها؟ ارفع طموحك، مو بس إني أدش الجنة، لا، أبي أعلى درجات الجنة، أبي الفردوس الأعلى من الجنة. وهذا تعليم على كثرة الطموح. وربيع بن كعب الأسلمي، أنت تعرفون قصته الجميلة، ربيع بن كعب يعني ما كان أحد يتصور أنه يطلب طلب، يعني أبو بكر ما طلبه، عمر ما طلبه، عثمان ما طلبه، ولا واحد من الصحابة طلبه صراحة. وخلد هذا الطلب، سيرة هذا الصحابي، في كتب التاريخ. قال: يا رسول الله، طبعا ايش كان يسوي ربيعة؟ كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فكان يعطيه الماء الوضوء ويخدمه. من عادة النبي الجميلة أن اللي خدمه يعطيه مما يحتاج من أمور الدنيا. فقال: سني يا ربيعة، شنو تبي؟ تبي شيء من أمور الدنيا، تبي ندور لك فتاة تتزوجها، تبي يعني عادة، يعني من عادات الدنيا يعني. وإلى اليوم يعني بعض الناس إذا لقى واحد يخدمه وكذا فيسأل: تحتاج شيء، تحتاج كذا، يعني من باب فقال هذا الصحابي اللي عنده طموح عالي جدا جدا، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك يا ربيع؟ يعني شيء ثاني، يعني من أمور اللي عادة الناس يسألونها من أمور الدنيا. قال: لا يا رسول الله، هو ذاك، أسألك مرافقتك في الجنة. والله وأنا أتأمل في طلب ربيع يبين لك أن هذا ليس من أهل الدنيا، هذا طموحه معلق في العرش، مو في مستوياتنا العادية. قال: فأعني. النبي ما أيس فيه، ما قال: لا ترى مالك فرصة، لا لا لا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهنا يفتح لنا الباب في أن نخلي طموحاتنا العالية مقترنة بدعواتنا. أنا أبي مستوى عالي من الدنيا، أدعو يا ربي أبي هذا المستوى، يا ربي ارفع سقف طموحاتك، ارفع. يعني هذا يعني التمني كما ذكر في الحديث، التمني هو الدعاء. لما واحد يتمنى شيء يدعو الله أن يتحقق له، فأنت تكثر من الدعاء في هذه الأمنيات، فإن الله كريم سبحانه واسع العطاء، يعني يده سحة يعطي السائلين. لو نظرنا إلى كرمه وفضله وسعة رزقه لما تقيد عندنا أي شيء من أمورنا التي نعرفها. فهو سبحانه كما جاء في قصة سليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فسخرنا فسخرنا فسخرنا آيات جاءت لسليمان لم تحدث في التاريخ، لا قبل سليمان ولا بعد سليمان إلى قيام الساعة، بفضل الدعاء الذي دعا به سليمان عليه السلام.
1: نعم، يقول ابن رجب عليه رحمة الله: كان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلى فشاته، فكانوا يردون كل شيء يسألون. كما قلت أبو عبد الله، ليس بس أعلى الطلبات أو أعلى الأمنيات يطلبونها، بل كل شيء في حياتي صغيرة وكبيرة.
0: أحسن. نعم. وعبد الله انطاكي له كلمة جميلة، يعني في علامات أو أدوية القلب، يعني قلوبنا كما ذكرنا قبل قليل إذا ما عالجناها ترى يعني تعجز نفس ما ذكرت، أو تمرض أو تعرض، فيحتاج لها علاج دائما. فقال عبد الله الانطاكي: دواء القلب 5 أشياء: مجالسة الصالحين. شوف والله أخوي ضاري وأخوي أحمد رويح، الله يحفظكم، وحنا نسولف وياكم الإيمانيات مرتفعة،
1: جزاك الله خير،
0: يعني رايحة فوق يعني.

0: وحده بوحده.
1: فقال دواء القلب خمسة أشياء: مجالسة الصالحين وقراءة القرآن وإخلاء البطن من الحرام وقيام الليل والتضرع عند الصبح. دعاء، إنك تتضرع إلى الله، ترى هذا دواء عظيم من أدوية القلب. يقول ابن القيم: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخفضه، وهو سلاح المؤمن. كلمة سلاح المؤمن صراحة تخلي الإنسان الضعيف في حسبة الدنيا قوي. ولذلك يعني أخطر شيء لأي شخص تولى مسؤولية أن يعادي الأولياء. يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. دير بالك، ترى هذا عنده سلاح قوي، عنده الدعاء. هذا السلاح، يعني لما نتكلم عن الدعاء سلاح، يعني كما جاء يعني بعض المظلومين أو كذا، القصة المشهورة في يوم كان الصحابة في الحبشة، فجاءت امرأة مسكينة فنهرها رجل فأسقطها، ف يعني دعت وقالت: ويل لأمة لا يؤخذ من ضعيفها، لا يؤخذ من قوية لضعيفها. أو فبين أن الميزان العظيم في هذا هو الدعاء. ولذلك يوم ذكر العلماء ما يتعلق بدعوة المظلوم، يعني وصلت مرحلة قالوا حتى الكافر.
0: صحيح،
1: تخيل
0: حتى الكافر ينصف إن
1: كان الكافر. نعم. لا إله إلا الله، شيء عجيب. نعم. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. تروح يعني أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ولعلكم تذكرون قصة يعقوب يوم جاءه أبناءه يعتذرون. نعم. فقال: سوف أستغفر لكم ربي. قال العلماء: سوف للترتيب مع التعقيب والتراخي، صح ولا لا؟
0: بل صحيح.
1: قال لأنه
0: والاستقبال سيدعو. نعم، والاستقبال.
1: إيه نعم، يقول سيدعو لهم في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل. نعم. فكأنها هذا الموطن العظيم الذي يرجو فيه الإجابة من الدعاء، إجابة دعاء المولى جل وعلا له. فقال: سوف أستغفركم ربي. طيب ليش ما قال سأستغفر؟ لأن يعني قال سوف، قال فلعله كان يتحين فرصة إجابة الدعاء، وأنه الموطن الذي كان يكثر فيه من الدعاء والابتهال إلى الله تبارك وتعالى. وجاء في حديث معاذ، طبعا الكلام اللي وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، بالمناسبة معاذ كان شباب صغير، وكان بيثق فيه ثقة لعلمه وفقهه، وكان يتقدم العلماء يوم القيامة بسبب فقهه وعلمه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أرسله إلى اليمن فقال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن واضح أن الدعاء سلاح، يعني هذا من خلاصة الكلام، أنه سلاح للمؤمن، يستخدمه ليطلب ما يرغب رغبا، ويستخدمه في دفع ما يرهب. وهكذا كان الأنبياء من قبل، إذا تذكر موسى عليه السلام يوم يعني حس بالحاجة إلى الطعام والشراب، فناجى ربه: يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لحظات وإذا بالإجابة تتحقق، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، مع أنه تطوع، يعني ما طلب منه. النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة لجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، وهو أكرم الناس على الله تبارك وتعالى، وهو أكثر الناس دعاء، لدرجة أن أبو بكر لما شاف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر رأف بحاله، يعني يا رسول الله والله لن يضيعك الله، لن يخيب الله رجاءك، يعني سقط الرداء من على كتفيه بسبب رفع يديه عليه الصلاة والسلام. وهذا يعلمنا أن الإنسان مهما كان قريب إلى الله فهو يستكثر من الدعاء بغض النظر عن احتمال أن يجيب الله تبارك وتعالى له. وفي في الذين أصيبوا بالمكروه أو المرض، والكلام لإخواننا وأخواننا

0: أخواتنا المحتسبين اللي أصابهم الله جل وعلا بأمراض قد تكون مزمنة، لا تفوتوا أو تفوتوا قصة أيوب عليه السلام وكيف أنه دعا ربه: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دعوة قصيرة، توسل صادق، جاء الفرج بعده. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يعني الآن لا يكون عندنا يعني طريقة تعامل مع كرم الله تبارك وتعالى بمحدودية ما نريد، بل إنه سبحانه يعطينا أكثر مما نريد بكرمه سبحانه وفضله، فواسع العطاء سبحانه جل وعلا.
1: سبحانه، دائما المؤمن يدعو ويأخذ بالأسباب ثم يترك النتائج لله سبحانه وتعالى. جزيل الشكر لك شيخنا الكريم على هذه الوقفة الإيمانية، الشيخ سالم محمد القحطاني الإمام الخطيب وزارة الشؤون الإسلامية.

0: الختام.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. بإذن الله تعالى نلتقي معكم الأسبوع المقبل. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد بركة الجسار وعيسى العجمي، ومن التقديم الزميل ضاري الرويشد، ومحدثكم أحمد رويح، ومن المتابع والتنسيق نبيل محمد، الهندسة الإذاعية صادق خاجة، التنفيذ على الهواء أحمد العوضي، وهذه تحيات المخرج يوسف الغريب. في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها عليكم حيدر مرداس الهزاع. موجز النشرة: دولة الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي منشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. تحالف دعم الشرعية يعترض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خميس مشيط وجازان، ويعلن تورط ميليشيا الحوثي في استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة. إدانات عربية وإسلامية لميليشيا الحوثي في استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة. القوات المسلحة اليمنية تقول إنها نفذت عشرات الغارات على أهداف حوثية في عدة مناطق. الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد فلسطينيين برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. قصف إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية ترفع عن سوريا من قائمة حظر الصادرات الأسلحة الأمريكية. أريتريا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أثيوبيا. موسكو تبعث برسالة إلى الناتو بشأن استعدادها للجوء إلى الأسلحة النووية. وصول أول مقاتلتين من طراز F-16 أمريكيتي الصنع إلى تايوان. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيدتي وسادتي، كان هذا هو موجز النشرة، وإليكم التفصيل من إذاعة دولة الكويت. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستهلاك

استهداف ميليشيا الحوثي منشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة رفضها القاطع لتكرار هذه الاعتداءات العدائية المشينة والجبانة التي تستهدف الأعيان المدنية لما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة وتماد خطير في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. وتجدد الوزارة تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي الرياض، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن التحالف مستمر في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية. وحول ردود الفعل، توالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تغذي المسجد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات، ويشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، كما يعتبر تماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. هذا وقد أدانت الإمارات بشدة الاستهداف الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة. من جانبها، دانت البحرين استهداف ميليشيا الحوثي للمحطة المزودة للمسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة، ودان الأردن الهجوم معتبرا هذا الهجوم انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي للمحطة واعتبرته اعتداء خطيرا على حرمة المقدسات الإسلامية واستفزازا واضحا لمشاعر المسلمين واستهتارا مرفوضا بأرواح المدنيين وانتهاكا سافرا لسيادة السعودية وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت مصر في بيان على رفض بلادها القاطع لمحاولات النيل من أمن وسيادة المملكة، وأكدت على استنكارها لهذا الانتهاك الصارخ ولاستمرار الهجمات ومحاولة زعزعة أمن واستقرار المملكة. من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الباكستانية استهداف ميليشيا الحوثي منشأة طاقة بالمدينة المنورة داعية إلى وقف الأعمال التي

تهدد الأمن الإقليمي. سيدتي وسادتي، هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عشرات الغارات الجوية على مواقع وأهداف عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة تعز وصنعاء وصعدة، وتدمير عدد من الآليات والقدرات العسكرية ومراكز القيادة والسيطرة عالية القيمة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد أنزيلي أن الغارات استهدفت مخازن صواريخ ومراكز قيادة ونقاط إمداد وتسليح وتجمعات وعربات وآليات عسكرية للميليشيا في 14 جبهة بمحافظة تعز. إلى ذلك، أعرب المبعوث الأممي في اليمن هانس جروندبيرغ عن قلقه البالغ إزاء تصاعد حدة القتال في محافظة تعز، محذرا من مخاطر جسيمة على المدنيين جراء العمليات العسكرية التي تنفذها ميليشيا الحوثي في المنطقة. وأكد جروندبيرغ على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية بالمدينة وبذل كل الجهود للحيلولة دون وقوع مزيد من الأضرار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بأمان ودون عوائق. وجدد المبعوث الأممي دعوة الحوثيين لوقف هجومهم العسكري، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا اتصالات مع الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن الخطوات اللازمة لاحتواء الوضع على وجه السرعة وضمان حرية حركة المدنيين. وفي ملف التصعيد في المنطقة، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتكثيف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، رافضا المقترح الإيراني الأخير الذي يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية. وقال ترامب إن واشنطن لن توافق على عرض سبق أن رفضته طهران العام الماضي، وفي ظل تعثر المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أرسلت واشنطن نحو 10,000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بينما يواصل الوسطاء تحركاتهم لتجنب مزيد من التصعيد وإحياء مسار المفاوضات. وحول حركة الملاحة في مضيق هرمز، أعلنت هيئة أمنية بحرية بريطانية تعرض ناقلة نفط لهجوم بمضيق هرمز، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وأكدت هيئة العمليات التجارية البحرية أنها تلقت بلاغا رسميا بإصابة ناقلة نفط لم تفصح عن هويتها بمغذوف مجهول خلال إبحارها عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وذكرت أن المعلومات تشير إلى عدم تعرض الطاقم الناقلة لأذى، لكن حجم الأضرار المادية بالسفينة أو الأضرار البيئية لا تزال غير معلومة. وفي إسلام أباد، شددت الخارجية الباكستانية على أن حل الخلافات الأمريكية الإيرانية
عن طريق الدبلوماسية يخدم المصلحة العامة للإقليم، مشيرة إلى أن

إن باكستان دولة مسؤولة وملتزمة بالقوانين الدولية. ودعا الناطق باسم الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان كل من واشنطن وطهران للجوء إلى الدبلوماسية والالتزام بمذكرة التفاهم. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية لحاجز أمني في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت السلطات الأمنية إن طائرات الاحتلال استهدفت حاجزا للشرطة في محيط منطقة الإقليم بمواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين. يأتي هذا القصف في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة من القطاع، مما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات في صفوف المدنيين. وفي الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين وإصابة آخر في الضفة الغربية المحتلة. من جانب آخر، اقتحم 800 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، كما اقتحم مئات المستوطنين مقام النبي يوسف في مدينة نابلس، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف السلام إن حجم الأضرار والاحتياجات في مناطق الجنوب يتجاوز إمكانات الدولة، مما يستدعي حشد تمويل كبير بالتوازي مع العمل على وقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى بلداتهم. من جانب آخر، قصف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع إطلاق نيران رشاشة باتجاه عدد من البلدات. وفي أنقرة، قالت وزارة الدفاع التركية إنها قررت تسليم قاعدة بعشيقة زيليكان الواقعة قرب الموصل تدريجيا إلى السلطات العراقية وفق الآلية المتفق عليها. أضافت الدفاع التركية أن تسليم قاعدة بعشيقة يأتي في ضوء التقدم الذي أحرزته حكومة العراق بتطبيق الإجراءات الأمنية في سنجار. سيدتي وسادتي، نواصل تقديم هذه الأنباء من إذاعة دولة الكويت. وفي الشأن السوري، حيث عدلت وزارة الخارجية الأمريكية لوائح التجارة الدولية للأسلحة، رافعة سوريا من قائمة الدول التي تخضع لسياسة الرفض التلقائي لطلبات ترخيص وموافقات بيع الأسلحة والذخائر الأمريكية. قالت الخارجية الأمريكية أن التعديل دخل حيز التنفيذ، وبموجبه ستدرس طلبات شراء الأسلحة المقدمة من دمشق على أساس كل حالة على حدة، بدلا من إخضاعها لسياسة رفض شاملة. وفي جديد العلاقات بين أريتريا وأثيوبيا، أعلنت أريتريا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها أثيوبيا ردا على قرار أديس أبابا طرد 10 دبلوماسيين أريتريين في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الأريترية إن أسمر لم يكن أمامها خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات.

العلاقات الدبلوماسية مع أثيوبيا محذرة من تداعيات سلبية ستترتب على هذا القرار. في وقت سابق أعلنت أثيوبيا طرد 10 دبلوماسيين أريتريين متهمة إياهم بتشكيل تهديد مباشر لأمنها القومي، كما قررت إغلاق سفارتها في العاصمة الأريترية أسمرة ردا على ما وصفه بالأعمال العدائية والحربية المباشرة وغير المباشرة التي ترتكبها أريتريا. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا استهداف سفينة شحن كانت تنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا أثناء توجهها إلى ميناء أوديسا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 646 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود وبحر أزوف. من جهتها أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 108 مسيرات بينها 47 مسيرة نفاثة، وقالت إنها أسقطت وحيدت 88 مسيرة، فيما سجلت إصابات مباشرة في 11 موقعا وسقوط حطام في 5 مواقع أخرى. في موسكو قال الكرملين إن رسالة روسيا الأخيرة إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، والتي أكدت فيها موسكو استعدادها لاستخدام الأسلحة النووية في حال سعي الحلف إلى قطع الطريق أمام جيب كيلينغراد، لا ينبغي أن يكون خطوة تصعيدية. وأوضح الكرملين أن الموقف الروسي يهدف إلى ضمان أمن كيلينغراد والحفاظ على حرية الوصول إليه في ظل التوتر المتصاعد بين موسكو وحلف شمال الأطلسي. وفي تايبيه تسلمت تايوان اليوم أول طائرتين مقاتلتين من طراز F-16 في أمريكيتي الصنع في إطار جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية ورفع جاهزيتها في مواجهة أي هجوم صيني محتمل. ويأتي وصول الطائرتين في وقت تنتظر فيه تايوان موافقة واشنطن على صفقة أسلحة منفصلة تقدر قيمتها بنحو 14 مليار دولار. سيدتي وسادتي، البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى نادية أحمد عبد الله العيدان، زوجة جمال خالد أدهيم، عن عمر ناهز 68، وسيورى جثمانها الثرى بعد صلاة عصر اليوم الجمعة. سيدتي وسادتي، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، هذه قراءة سريعة لما ورد بها من أنباء. دولة الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي منشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. تحالف دعم الشرعية يعترض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات في خميس مشيط وجازان، ويعلن تورط ميليشيا الحوثي في استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة. إدانات عربية وإسلامية لميليشيا الحوثي في استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة.

القوات المسلحة اليمنية تقول إنها نفذت عشرات الغارات على أهداف حوثية في عدة مناطق. الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد فلسطينيين برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. قصف إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان. الولايات المتحدة ترفع سوريا من قائمة حظر صادرات الأسلحة الأمريكية. أريتريا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أثيوبيا. موسكو تبعث برسالة إلى الناتو بشأن استعدادها للجوء إلى الأسلحة النووية. وصول أول مقاتلتين من طراز F-16 أمريكيتي الصنع إلى تايوان. سيدتي وسادتي، انتهت النشرة وقدمت لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. قرأها عليكم حيدر مرداس الهزاع. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكرة نهاية الأسبوع. الكرة نهاية الأسبوع، إعداد مشاري الفليج، تقديم يوسف جوهر، تنفيذ أحمد الأمير. الكرة نهاية الأسبوع، إخراج سعود المسفر.

0: نرحب بكم معنا مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الكرة نهاية الأسبوع.
1: كونوا معنا خلال الساعة القادمة لنتابع
0: آخر مستجدات أهم بطولات الدوري الأوروبية،
1: آخر أخبار الكواليس الرياضية، بالإضافة إلى فقرات أخرى متنوعة، ولنبدأ بركلة البداية.

خليجي 27. أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27، والتي تستضيفها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعدما شهدت المباريات الأربع الافتتاحية تسجيل 9 أهداف مع تفوق هجومي لافت للمنتخب الإماراتي الذي تصدر مجموعته بفوز عريض على اليمن، بينما سجلت السعودية وقطر بداية ناجحة واكتفى العراق وعمان بالتعادل. وانطلقت منافسات البطولة بمواجهة العراق وعمان على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف مقابل هدف. ولم يحتاج المنتخب العراقي سوى إلى 6 دقائق لافتتاح التسجيل، بعدما نجح محمد قاسم في هز الشباك بتسديدة مميزة، مستفيدا من تمريرة حاسمة من أيمن حسين ليمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة. لكن المنتخب العماني لم يستسلم، وانتظر حتى 67 لإدراك التعادل بواسطة ناصر الرواحي بعد تمريرة من أحمد الكعبي، وحاول الطرفان في 6 دقائق خطف هدف الفوز، إلا أن النتيجة بقيت على حالها ليحصل كل منتخب على نقطة في بداية مشواره. وفي المباراة الثانية بالمجموعة الأولى حقق المنتخب السعودي المضيف فوزا صعبا على الأزرق الكويتي بنتيجة 2-0 في مواجهة اتسمت بالحذر وقلة الأهداف. وبعد شوط أول انتهى دون أهداف، جاءت لحظة الحسم في 73 عندما

0: احترق الهمامي منطقة الجزاء وسدد كرة اصطدمت، وبعد شوط أول انتهى دون أهداف جاءت لحظة الحسم في الدقيقة 73 عندما اخترق الهمامي منطقة الجزاء وسدد كرة اصطدمت بالمدافع الكويتي يوسف الحجان قبل أن تغير اتجاهها وتسكن الشباك ليحتسب الهدف عكسيا باسم لاعب الأزرق. ورغم محاولات المنتخب الكويتي للعودة حافظ المنتخب السعودي على تقدمه حتى صافرة النهاية ليحصد 3 نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى بعد الجولة الأولى. أما المجموعة الثانية فقد شهدت أكبر انتصار في الجولة الأولى بعدما أمطر المنتخب الإماراتي شباك اليمن ب4 أهداف دون رد في عرض هجومي قوي منح الأبيض صدارة المجموعة مبكراً. وافتتح نيكولاس خيمينيز التسجيل في الدقيقة 26 بعدما تحرك بشكل جيد داخل منطقة الجزاء ونجح في إنهاء الهجمة داخل الشباك. وفي الدقيقة 36 ضاعف المنتخب الإماراتي تقدمه بهدف عكسي سجله المدافع اليمني نادر سهل في مرمى بعدما وصلت إليه الكرة إثر عرضية من ماركوس ميلوني. وقبل نهاية الشوط الأول وتحديداً في الدقيقة 49 أضاف لوان بيريرا الهدف الثالث لينهي المنتخب الإماراتي الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة. لم يتراجع الإيقاع الإماراتي بعد الاستراحة فعاد خيمينيز ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 52 مؤكداً على الانتصار الكبير. وفي آخر مباريات الجولة الأولى حقق المنتخب القطري فوزاً مهماً على المنتخب البحريني بنتيجة 2-2 ليحصل على النقاط 3 ويبدأ مشواره بصورة إيجابية. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن ينجح بوعلام خوخي في كسر الجمود عند الدقيقة 61 عندما ارتقى لكرة عرضية وحولها برأسه إلى داخل شباك. وتعقدت مهمة قطر بعد طرد أحمد فتحي بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 70 لكن المنتخب القطري تمكن رغم النقص العددي من الحفاظ على تقدمه. وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تقترب من نهايتها حصل المنتخب القطري على ركلة جزاء تولى حسن الهيدوس تنفيذها بنجاح في الدقيقة 99 ليطلق رصاصة النهاية ويؤكد فوز فريقه بهدفين دون رد. وشهدت المباراة كذلك طرد البحريني عباس العصفور في الدقيقة 95 لتنتهي المواجهة 10 لاعبين لكل فريق في حين حصد العنابي القطري 3 نقاط مهمة في انطلاق منافسات بطولة خليج 27 والتي ستستمر حتى يوم 6 أكتوبر المقبل.
1: اذبحهم المجرم، اذبحهم الفينومينال الفانتاستي.

دوري الأمم الأوروبي. انطلقت منافسات النسخة الجديدة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 بصورة قوية ومثيرة، وحملت البداية العديد من العناوين اللافتة مثل ثنائية إيرلينغ هولاند أمام الدنمارك إلى هدف كودي خاكبو القاتل في مرمى ألمانيا، وانتصار البرتغال، وبداية زين الدين زيدان ويورغن كلوب مع منتخبي فرنسا وألمانيا، فضلا عن مفاجآت منتخبات مثل اليونان، أوكرانيا وأيرلندا الشمالية. وكانت مواجهة النرويج والدنمارك واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة، وانتهت بفوز النرويج بنتيجة 3-2 في أوسلو. وافتتح أوسكار باب التسجيل للنرويج في الدقيقة 14 قبل أن يظهر هولاند ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 18 مستفيدا من تمريرة أنطونيو نوسا. الدنمارك رفضت الاستسلام وقلص ميكيل دامسغارد

الفارقة في الدقيقة 25 من ركلة حرة رائعة، ثم أدرك راسموس هويلاند التعادل في الدقيقة 60، لكن الكلمة الأخيرة كانت لهولاند الذي سجل هدف الفوز للنرويج في الدقيقة 74 مانحا بلاده 3 نقاط ثمينة. وفي أمستردام بدت ألمانيا بقيادة مدربها الجديد يورغن كلوب في طريقها إلى انتصار ثمين بعدما تقدم فيليكس ميشا في الدقيقة 32، لكن المنتخب الهولندي بقيادة مدربه الجديد أيضا تشابي إرنانديز ظل يبحث عن التعادل حتى اللحظات الأخيرة، وجاء الحل في الدقيقة 92 عن طريق كودي خاكبو الذي سجل هدف التعادل وأنقذ هولندا من الخسارة لتنتهي المواجهة بنتيجة 1-1. وكان الهدف المتأخر بمثابة ضربة قوية لبداية كلوب مع منتخب المانشافت بعد أن كان فريقه على بعد دقائق قليلة من افتتاح عهده بانتصار. وفي نفس السياق حققت اليونان عودة مثيرة أمام صربيا بعد أن قلبت تأخرها بهدف إلى انتصار بنتيجة 2-1، وتقدم المنتخب الصربي سريعا بواسطة أندريا جيفكوفيتش في الدقيقة 4، واستمر تفوق أصحاب الأرض حتى الشوط الثاني، لكن اليونان ردت بهدف كريستوس تسولس في الدقيقة 74 قبل أن يخطف أناستاسيوس دوفيكاس هدف الفوز في الدقيقة 94. واستهلت البرتغال مشوارها في المجموعة الرابعة بفوز صعب على ويلز بهدف يتيم، وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 22 بواسطة جواو فيليكس الذي استغل كرة من نونو مانديز وسددها باتجاه المرمى قبل أن تغير الكرة اتجاهها وتستقر في الشباك. ورغم تعدد محاولات البرتغال لم يتمكن منتخب ويلز من إدراك التعادل ليخرج أبطال النسخة الماضية بالنقاط 3. وبدأت كوسوفو مشوارها في دوري الأمم بانتصار مهم على جمهورية أيرلندا بهدف دون رد، وبعد فرص عديدة من أصحاب الأرض جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 عن طريق القائد بيدات موريكي الذي تابع الكرة بعد ارتداد تسديدة إرمال كراسنيغي من العارضة ليضعها برأسه في الشباك. وفي دوري المستوى الرابع سجلت مالطا عودة مهمة أمام أندورا بعدما فازت بنتيجة 2-1، وتقدمت أندورا أولا عن طريق غيوم لوبيز في الدقيقة 17، لكن إيرفين كاردونا أدرك التعادل لمالطا في الدقيقة 36. وفي الدقيقة 81 سجل القائد تيدي تيوما هدف الفوز لتخرج مالطا بالنقاط 3. وحقق منتخب ليتوانيا فوزا خارج أرضه على ليشتنشتاين بهدفين نظيفين، وبعد شوط أول سلبي احتاج الضيوف إلى 3 دقائق فقط من الشوط الثاني لافتتاح التسجيل بواسطة لوكا ميشلمبرينك، وأضاف أرتور دولجينكوفيك الهدف الثاني في الدقيقة 66 ليحسم منتخب ليتوانيا المباراة. وشهد اليوم الثاني مباريات مهمة كان أبرزها فوز بلجيكا على إيطاليا في روما بهدفين دون رد، وافتتح ميكا جوديتس التسجيل لبلجيكا في الدقيقة 20 قبل أن يضيف دودي لوكيباكيو الهدف الثاني في الدقيقة 69 بتسديدة رائعة ليمنح بلجيكا بداية قوية في المجموعة الأولى. وكانت النتيجة ضربة مبكرة لإيطاليا في بداية الفترة الثانية لروبرتو مانشيني على رأس المنتخب، وبدأ زين الدين زيدان مشواره الرسمي مع المنتخب الفرنسي بانتصار خارج الأرض على تركيا بهدف دون رد. وجاء الهدف الوحيد بواسطة كيليان مبابي في الدقيقة 54 قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 59 بسبب مشكلة في الركبة، بينما تعرض الحارس التركي أوغوركان شاكير للطرد في الدقيقة 86. وفي المجموعة الرابعة من المستوى الثاني تفوقت السويد على رومانيا بهدفين مقابل هدف، وسجل ألكسندر إيزاك الهدف الأول في الدقيقة 20 قبل أن يدرك دينيس مان التعادل لرومانيا في الدقيقة 29. وقبل نهاية الشوط الأول عاد فيكتور يوكيريش السويد إلى المقدمة بهدف في الدقيقة 43 لتنتهي المباراة بهذه النتيجة، كما حققت أوكرانيا فوزا ثمينا خارج

أرضها أمام المجر بنتيجة 1-0. وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 42 بواسطة دانييلو سيكان الذي منح منتخب بلاده أفضلية.

0: خارج أرضها في دوري الأمم، وفازت أرمينيا على لاتفيا بنتيجة 2 مقابل لا شيء في المجموعة الثانية من المستوى الثالث، وسجل جيورغي هاروتيونيان الهدف الأول في الدقيقة 31 قبل أن يضيف غاريبيان الهدف الثاني في الدقيقة 75. كما احتاج منتخب الجبل الأسود إلى ريمونتادا للفوز على قبرص بهدفين مقابل هدف، وتقدمت قبرص بواسطة ماركوس إدواردز في الدقيقة 55، لكن نيكولا كريستوفيتش أدرك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 66. وفي الدقيقة 86 سجل ميلوتين أوسمايتش هدف الفوز للجبل الأسود. أما مواجهة بولندا والبوسنة والهرسك فانتهت دون أهداف في مباراة لم تشهد هز الشباك رغم محاولات الطرفين.
1: الدوري الإيطالي الكالتشيو.
2: جولة من المباريات الودية الدولية. كان المنتخب الياباني من أبرز المستفيدين من المباريات الودية بعدما حقق فوزا لافتا على أوروغواي بنتيجة 3-1، ودخل أصحاب الأرض المباراة بقوة، وتمكن كيتو ماتسوكي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 12. مانحاً اليابان أفضلية مبكرة، لكن أوروغواي ردت قبل نهاية الشوط الأول عندما سجل رونالد أراوخو هدف التعادل في الدقيقة 43 لتعود المباراة إلى نقطة البداية. في الشوط الثاني بقيت النتيجة معلقة حتى الدقائق الأخيرة قبل أن تستعيد اليابان زمام المبادرة، وسجل شيجيوشي شيغايا الهدف الثاني في الدقيقة 92، ثم أضاف أياتشي أويدا الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 97 ليحسم أصحاب الأرض المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وفي مباراة أخرى قدمت كوريا الجنوبية عرضا قويا أمام الإكوادور وخرجت بانتصار كبير بثلاثية بيضاء، وبعد شوط أول انتهى دون أهداف. احتاج المنتخب الكوري إلى 9 دقائق فقط من الشوط الثاني لكسر الجمود عندما سجل أو الهدف الأول في الدقيقة 54، ولم ينتظر أصحاب الأرض طويلا إذ أضاف النجم سون هيونغ مين الهدف الثاني بعد 4 دقائق فقط، وتحديدا في الدقيقة 58. وفي الدقيقة 86 اكتملت الثلاثية بواسطة ليحسم المنتخب الكوري المباراة ب3 أهداف نظيفة، وكانت مواجهة أستراليا والبرازيل أبرز مباريات الجولة حيث انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف في مباراة كان أصحاب الأرض قريبين فيها من تحقيق انتصار تاريخي. وقدمت أستراليا أداء قويا أمام البرازيل ونجحت بافتتاح التسجيل في الدقيقة 68 بواسطة نيستوري إيركوندا الذي أطلق تسديدة قوية وضعت أصحاب الأرض في المقدمة، وبينما كانت أستراليا تقترب من الحفاظ على تقدمها حتى النهاية جاءت الصدمة في الدقيقة 95 عندما سجل ريان هدف التعادل للبرازيل لينقذ منتخب بلاده من الخسارة ويمنح المباراة نهايتها الدرامية.

الأوروبية، لكن الانتصار جاء على حساب قائده كيليان مبابي الذي تعرض لإصابة في الركبة واضطر إلى مغادرة الملعب قبل مرور ساعة من اللعب. وسجل مبابي هدف المباراة الوحيد قبل أن يتعرض للإصابة خلال اللقطة نفسها في مفارقة مؤلمة لقائد المنتخب الفرنسي. وحاول مهاجم ريال مدريد الاستمرار في الملعب بعد ذلك، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب ليسقط متألما أثناء توجهه إلى غرفة الملابس. وأكد زيدان عقب المباراة على أن مبابي سيغادر معسكر المنتخب ويعود إلى مدريد بعدما قرر الجهاز الفني عدم المخاطرة بمشاركته. وقال المدرب الفرنسي لقناة TF1 إن حالة قائده ليست جيدة، موضحا أنه يعاني من فرط تمدد في الركبة وأن الفحوصات الطبية ستحدد طبيعة الإصابة بشكل أدق. من جانبه أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بأن مبابي يعاني من إصابة في الوتر، ما سيحرمه من المشاركة مع المنتخب خلال الفترة المتبقية من التوقف الدولي، وبالتالي سيغيب قائد فرنسا عن مواجهة إيطاليا على ملعب فرنسا، كما لن يشارك في رحلة المنتخب إلى بلجيكا ومباراته أمام المنتخب البلجيكي. أنشيلوتي يعتمد على رافينيا. فرض كارلو أنشيلوتي نفسه على مشهد تعادل البرازيل مع أستراليا والتي انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف، بعدما منح رافينيا 95 دقيقة كاملة في وقت سحب فيه فينيسيوس جونيور وأندريك من الملعب عند الدقيقة 65 في قرار يعكس اختلاف التعامل مع ثلاثي الهجوم. جاءت مشاركة رافينيا كاملة في المباراة التي كشفت الفارق في قرارات أنشيلوتي قبل أن يصنع مهاجم برشلونة هدف التعادل في الدقيقة 95 من ركلة ركنية حولها ريان إلى الشباك لينقذ البرازيل من الخسارة. في المقابل لم يكمل فينيسيوس وأندريك المباراة في وقت يمر فيه فيني بفترة متذبذبة مع ريال مدريد، وهو ما يضع قرار أنشيلوتي تحت المجهر، خاصة وأن المدرب الإيطالي سبق وأن تحدث عن عدم وصول فينيسيوس إلى أفضل مستوياته. يأتي ذلك في وقت يعيش فيه رافينيا بداية استثنائية مع برشلونة بعدما سجل 14 هدفاً في أول 8 مباريات هذا الموسم، وتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني بعد أن سجل ثلاثية في الفوز على إشبيليا بنتيجة 3-1. ولم يعتمد أنشيلوتي على رافينيا في مركز المهاجم الصريح الذي تألق فيه مع برشلونة تحت قيادة هانز فليك، لكنه أبقاه في الملعب حتى اللحظات الأخيرة ليكافئه اللاعب بصناعة هدف التعادل. أما فينيسيوس فغادر الملعب بعد 65 دقيقة في إشارة جديدة إلى أن المدرب يرى أن النجم البرازيلي لا يمر حاليا بأفضل حالاته وفتراته، رغم تأكيده على ثقته في عودته إلى مستواه المعهود. كلوب يرد على هجوم فان دايك. رد يورغن كلوب المدير الفني لمنتخب ألمانيا على انتقادات فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا للهدف الذي سجله الضيوف خلال التعادل بنتيجة هدف مقابل هدف في أمستردام في مستهل منافسات دور الأمم الأوروبية. ورد كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة على وصف فان دايك للهدف بأنه مخزن بسبب عدم إخراج لاعبي ألمانيا الكرة لعلاج مهاجم هولندا بريان بروبي، قائلا بالتأكيد لم يكن مخزي، الهدف شرعي تماما، لا أشعر بأي تأنيب للضمير، لو حدث الأمر معنا لكنت طلبت من لاعبي فريقي مواصلة اللعب. وتابع المدرب الألماني حديثه بالقول القواعد تقول بأن الحكم هو من يوقف اللعب وليس اللاعبين، خصوصا عندما تكون في الجانب المدافع يجب أن تواصل اللعب، وهم لم يفعلوا ذلك ونحن قمنا باستغلال الأمر بشكل جيد جدا من خلال هجمة ممتازة للغاية. كانت هناك عرضية جيدة وتحرك جيد وكان بلكس في المكان الذي يجب أن يكون فيه، ثم سدد الكرة داخل الشباك. وأضاف كلوب بالتأكيد لم تكن فضيحة لكن

زيدان يؤكد إصابة إمبابي. حقق المنتخب الفرنسي فوزاً صعباً على تركيا بهدف دون رد في أول مباراة لزين الدين زيدان على رأس الجهاز الفني للديوك بدور الأمم.

عندما تكون متأثراً بانفعالات اللحظة يسمح لك بقول أي شيء، وذلك في إشارة إلى تصريحات لاعبه السابق في ليفربول. وانتهت المباراة بالتعادل بعدما سجل كودي خاكبو لهولندا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، مستفيداً من تمريرة رائعة من البديل روبن فان موميل. وأشاد كلوب بالتمريرة مازحاً: يجب أن أقول إنها كانت تمريرة رائعة من فان موميل، لم يحصل على هذه المهارة من والده. وجاء التعادل في المباراة الأولى لكلوب على رأس الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا، بينما بدأ منتخب هولندا حقبته الجديدة تحت قيادة تشافي هرنانديز. رومانيجا كان يتحدث بأهدافه. شدد كارل هاينز رومينيغا عضو المجلس الإشرافي لبايرن ميونخ على رغبة ناديه في استمرار المهاجم الإنجليزي هاري كين، مشيرا إلى أن شقيق اللاعب ووالده يتفاوضان حاليا مع يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي للنادي البافاري بشأن مستقبله. وقال رومينيغا في تصريحات لصحيفة أبن سايتونغ الألمانية: شقيق هاري ووالده يتفاوضان حاليا مع يان كريستيان دريسن، وأنا متفائل بأنهما سيتوصلان إلى حل جيد. في الماضي كنت سأقول إن اللاعبين الذين تتجاوز أعمارهم 30 يجب عموما أن يحصلوا على عقود لمدة عام واحد فقط، لكن هناك استثناءات عندما تكون مقتنعا بأحد اللاعبين، ونحن مقتنعون بهاري كين. يجب أن لا ننسى أنه تعرض لإصابة واحدة فقط خلال 3 أعوام. وأشاد رومينيغا بالموسم الذي قدمه كين، معتبرا أنه يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، حيث قال: سجل هاري إجمالا 73 هدف مع باين وإنجلترا في الموسم الماضي، ولم يكن هناك سوى ليونيل ميسي الذي حقق رقما أفضل في عام واحد خلال هذا القرن. هذا هو المعيار، وغالبا ما يفوز المهاجمون بهذه الجائزة. لقد سألت الذكاء الاصطناعي أيضا عن الأمر، وكانت الإجابة أن هاري لديه فرصة بنسبة 68% للفوز. لنأمل أن تسير الأمور بهذا الشكل وأفضل. وأضاف نجم ألمانيا السابق: لقد مر وقت طويل منذ أن فاز لاعب من بايرن ميونخ بالكرة الذهبية، لقد مر أكثر من 4 عقود منذ فوزي بالجائزة عامي 1980 و1981، ولهذا السبب سيكون تحقيق هذا الإنجاز ذا أهمية خاصة، ليس للاعب واحد فقط وإنما لبايرن ميونخ بأكمله. وتابع رومينيغا: هاري يمثل قدوة كبيرة للفريق وخاصة للاعبين الأصغر سنا، لديه هذا السجل المذهل في إحراز الأهداف وهو أمر استثنائي، كما أنه يمرر الكرة إلى اليمين واليسار كما لو كانت مرسومة بالمسطرة بدقة متناهية. لقد تطور أكثر كلاعب كرة قدم، وهاري شخص مميز أيضا، الجماهير لديها حس مرهف تجاه الأشخاص، وليس من قبيل المصادفة أنهم يحبون هاري. وعن منافسة كيليان مبابي ولامين يامال على الكرة الذهبية المقرر تقديمها يوم 26 أكتوبر المقبل، قال: هما بالطبع لاعبان رائعان، لكني أعتقد بالتأكيد أن شخصية هاري الأكثر انطواء أكثر جاذبية، وهذا يعكس شخصيته أيضا، لأن هاري يترك أهدافه وأداءه وألقابه تتحدث عنه، وهو ما يفعله لحسن الحظ منذ عامين. واستكمل حديثه بالقول: المعيار الأهم للفوز بالكرة الذهبية هو الأداء الفردي، وفي هذا الجانب يتفوق هاري كين. توخيل ينتقد بالمر. لم يخفي توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا استياءه الشديد من الغياب المتكرر لنجمه كول بالمر، موجها رسالة قاسية ومباشرة للاعب تشيلسي بعد انسحابه الجديد من معسكر الأسود 3. وقال توخيل في مؤتمر صحفي ناري قبل مواجهة إسبانيا المرتقبة في افتتاح دور الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي بأن بالمر أضاع فرصة ذهبية أخرى لإثبات نفسه.
وكان بالمر قد عاد إلى حسابات توخيل بقوة بعد بداية مذهلة للموسم مع تشيلسي، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 7 مباريات، ليتم استدعاؤه لمواجهة إسبانيا والتشيك وكرواتيا بعدما كان قد استبعد من تشكيلة كأس العالم في وقت سابق هذا العام بسبب تراجع مستواه الناتج عن الإصابات، إلا أن المهاجم الشاب اضطر للانسحاب مجدداً بسبب إصابة عضلية، وهو ما فجر غضب المدرب الألماني. وقال توخيل للصحفيين بنبرة حادة إنها فرصة أخرى ضائعة، إنه يضيع الكثير من الفرص، لا ألومه على ذلك، إنها مجرد حقيقة، إنه يغيب عن الكثير من المعسكرات بسبب الإصابات، أريد فقط الاعتماد على ما أراه وأشاهده بنفسي داخل الفريق، ولتحقيق ذلك يجب أن يكون اللاعب في المعسكر، إذا لم يكن في المعسكر فهناك مستوى أعلى يجب أن يثبت فيه اللاعب، فهناك مستوى أعلى يجب أن يثبت فيه اللاعب نفسه، وهو مستوى لا يمكن تحقيقه إلا بوجودي أنا وفريقي على أرض الملعب، إنها فرصة ضائعة. ورفض توخيل بشدة التلميحات بأن الجهاز الفني للمنتخب يخفف العبء عن بالمر بالسماح له بمغادرة المعسكر، خاصة وأنه لعب 90 دقيقة كاملة مع تشيلسي أمام برينتفورد قبل انضمامه للمنتخب، وأوضح إنه يلعب وهو يعاني من عدم الراحة والألم، ولا يمكنه اللعب على أعلى مستوى وهو يعاني من ذلك، وأبلغنا تشيلسي بذلك وهذا ما فهمته، نحن لا نخفف من أحمال اللاعبين. وواصل توخيل رسالته الحازمة بقوله: هذه ليست فترة توقف دولية، بل هي بيئة تنافسية حيث يحب اللاعبون التدريب والتواجد معا، وهذا ما أنشأناه ولن نتنازل عنه أبدا، ولن نسمح أبدا بتسلل شعور بين اللاعبين لأنهم لا يرغبون في الحضور، نحن نركز على اللاعبين الذين يرغبون بشدة أن يلعبوا لإنجلترا. وتأتي هذه التصريحات مع انطلاق أول فترة توقف دولي تمتد ل3 أسابيع في ظل جدول الفيفا المعدل، والذي دمج فترتي توقف سبتمبر وأكتوبر. ليفربول يحدد بديل فان دايك. بدأ نادي ليفربول التحرك مبكرا لتأمين مستقبل خط دفاع، واضعا مدافع توتنهام ميكي فان دي فين على رأس قائمة المرشحين لخلافة الهولندية فيرجيل فان دايك مع اقتراب قائد الريدز من عامه الأخير في عقده. ووفقا لشبكة كاتش أوف سايد، يخطط ليفربول لتقديم عرض طموح لضم المدافع البالغ من العمر 25 عاما في ظل رغبة النادي في التخطيط للمرحلة المقبلة وتجهيز بديل طويل الأمد لفان دايك. ويحظى فان دي فين بإعجاب مسؤولي ليفربول منذ فترة، خصوصا في ظل امتلاكه العديد من المواصفات التي يبحث عنها النادي في قلب الدفاع، إذ يلعب بقدمه اليسرى ويتمتع بسرعة كبيرة وبنية جسدية قوية، فضلا عن خبرته في الدوري الإنجليزي الممتاز وحصوله على شارة قيادة توتنهام. وقال ميك براون كبير كشافي المواهب السابق في مانشستر يونايتد لموقع فوتبول إنسايدر إن فان دي فين كان ضمن دائرة اهتمام ليفربول لفترة طويلة، معتبرا أنه يستوفي الكثير من المعايير المطلوبة لخلافة فان دايك. وأضاف براون أن موهبة المدافع الهولندي واضحة رغم وجود بعض علامات الاستفهام بسبب معاناته مع توتنهام خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن استمرار تراجع نتائج الفريق قد يجعل الانتقال إلى ليفربول خيارا جذابا للاعب. ولا تبدو الصفقة سهلة بعدما عزز توتنهام موقفه التعاقدي مع مدافعه الهولندي، حيث وقع فان دي فين عقدا جديدا لمدة 5 سنوات في أغسطس الماضي قبل أن يتم اختياره قائدا للفريق خلال موسم 2026-2027 في تأكيد على مكانته باعتباره أحد الركائز الأساسية لمشروع النادي.
ويأتي اهتمام ليفربول في وقت ينتهي فيه عقد فان دايك مع الفريق في يونيو 2027، ما يدفع إدارة النادي

دراسة الخيارات المتاحة مبكراً لتجنب الدخول في مرحلة انتقالية مفاجئة بخط الدفاع. وخلال الموسم الماضي شارك فان دي فين في 45 مباراة بمختلف المسابقات، منها 34 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع إجمالي مشاركاته مع توتنهام إلى 96 مباراة قبل انطلاق الموسم الحالي.

يواصل النرويجي إيرلينغ هولاند كتابة أرقام استثنائية في مسيرته الكروية بعدما رفع رصيده مع منتخب النرويج إلى 64 هدف خلال 56 مباراة دولية، في رقم يعكس بصورة واضحة المعدل التهديفي الاستثنائي للمهاجم العملاق، ويؤكد أن تألقه لا يرتبط فقط بمباريات الأندية بل يمتد بقوة إلى الساحة الدولية. وجاءت أحدث حلقات مسلسل هولاند التهديفي في مواجهة الدنمارك بدور الأمم الأوروبية عندما سجل هدفين قاد بهما النرويج إلى الفوز بنتيجة 3-2، بينها هدف الحسم في الدقيقة 74 ليصل إلى 64 هدف بقميص منتخب بلاده. وكان هذا الانتصار الأول للنرويج على الدنمارك منذ 26 عاماً. الأرقام وحدها تكشف حجم الإنجاز، فهولاند سجل 64 هدف في 56 مباراة، أي بمعدل يبلغ 1.14 هدف في المباراة الواحدة. بمعنى آخر، سجل مهاجم مانشستر سيتي أكثر من هدف في المتوسط خلال كل مباراة دولية يخوضها مع النرويج، وإذا حافظ على هذا المعدل في 10 مباريات إضافية

فإن الحساب النظري يمنح نحو 11 هدفاً جديداً، وهو ما يوضح مدى سرعة تضخم أرقامه الدولية. وللمقارنة التاريخية داخل كرة القدم الإسكندنافية، تجاوز هولاند الرقم الذي كان بحوزة السويدي إزلاتان إبراهيموفيتش الذي سجل 62 هدف في 122 مباراة مع منتخب السويد، وبذلك أصبح هولاند صاحب أعلى حصيلة تهديفية للاعب من دول الشمال الأوروبي على المستوى الدولي. واللافت أن الفارق لا يكمن فقط في عدد الأهداف، بل في عدد المباريات اللازمة للوصول إليها. 64 هدف في 56 مباراة لهولاند مقابل 62 هدف في 122 مباراة لإبراهيموفيتش. واللافت أيضا في الرقم أن هولاند تجاوز أسماء بارزة مثل كريستيانو رونالدو وألكسندر ميتروفيتش اللذين يملكان 15 هدفا لكل منهما في دور الأمم، أي أن المهاجم النرويجي يتفوق بفارق 6 أهداف عن رونالدو، رغم أن المسابقة حديثة نسبيا ولم تقام سوى عدد محدود من نسخ البطولة. وتكشف المقارنة أيضا عن السرعة التهديفية الهائلة لهولاند في البطولة، إذ وصل إلى 21 هدف في 16 مباراة بمعدل يقارب 1.31 هدف في المباراة الواحدة. وفي المقابل يملك كريستيانو 15 هدفا في دور الأمم. وهكذا يجمع هولاند في الوقت الراهن بين رقمين لافتين مع منتخب بلاده، فهو الهداف التاريخي للنرويج، كما أصبح الهداف التاريخي لدور الأمم الأوروبية، في إنجاز يؤكد أن حضوره التهديفي لا يقتصر على مباريات الأندية أو التصفيات، بل يظهر أيضا في بطولة أوروبية رسمية على مستوى المنتخبات. ودخل هولاند الموسم الدولي الجديد وهو يحمل زخما كبيرا من المشاركة مع النرويج في كأس العالم 2026، قبل أن يؤكد أمام الدنمارك على أن مستواه التهديفي لم يتراجع بانتهاء البطولة. وتشير تقارير الفيفا عن مباراة النرويج والدنمارك إلى أن مهاجم مانشستر سيتي واصل فورا مستواه اللافت الذي ظهر به خلال كأس العالم، وكان مرة أخرى اللاعب الحاسم في المقدمة النرويجية. كما أن هولاند سبق له أن أصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده منذ أكتوبر 2024، قبل أن يواصل توسيع الفارق مع بقية الهدافين النرويجيين. ولا يقتصر تألق هولاند على المنتخب، فمع مانشستر سيتي بدأ المهاجم النرويجي موسم 2026-2027 بقوة، مسجلا 7 أهداف في 7 مباريات بجميع المسابقات، منها 5 أهداف في الدوري الإنجليزي وهدفان في دوري أبطال أوروبا. وفي الدوري الإنجليزي سجل هولاند هدفين أمام كريستال بالاس، وسجل أمام كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد وسندرلاند، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في 4 مباريات بالدوري. أما في دوري أبطال أوروبا فقد بدأ مشواره بهدفين أمام بورتو في مباراة انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2 مقابل لا شيء، وكان آخر أهدافه مع سيتي أمام سندرلاند في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 5-3 ليساهم في استمرار الفريق في بدايته المثالية للموسم. المشهد الذي يفرض نفسه مع بداية الموسم الجديد هو أن هولاند لا يبدو وكأنه يفصل بين تألقه مع النادي والمنتخب، ففي الوقت الذي بدأ فيه موسمه مع مانشستر سيتي بمعدل تهديفي مرتفع، عاد إلى المنتخب النرويجي وسجل هدفين في أول مباراة تنافسية له بعد كأس العالم. والأكثر إثارة أن الهدف الثاني أمام الدنمارك لم يكن مجرد إضافة رقم جديد إلى سجله، بل كان هدف الفوز الذي منح النرويج انتصارا تاريخيا على جارتها، ليؤكد هولاند مرة أخرى قدرته على الظهور في اللحظات الحاسمة. ومع وصوله إلى 64 هدف في 56 مباراة دولية، بات السؤال الأبرز متعلقا بالحد الذي يمكن أن يصل إليه هذا الرقم خلال السنوات المقبلة. فمعدل 1.14 هدف في المباراة يعني أن هولاند

0: يضارب الأرقام القياسية فحسب، وإنما يرفع من سقفها بسرعة لافتة. وبين قميص النرويج وقميص مانشستر سيتي، بدأ موسم 2026-2027 بالنسبة لهولاند بالطريقة التي اعتاد عليها جمهور كرة القدم، أهداف متواصلة، أرقام قياسية جديدة، وحضور حاسم أمام المرمى. إنه إيرلينغ هولاند، نجم سبوتلايت لهذا اليوم.
1: كنتم مع الكرة نهاية الأسبوع. لكم تحيات أسرة البرنامج: مشاري الفليج، يوسف جوهر، أحمد الأمير، والمخرج سعود المسفر.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبعاد. برنامج أبعاد رحلة إذاعية نبحث فيها عن التفاصيل لنقرب لكم المسافات، ونقرأ ما بين السطور من زوايا مختلفة ومنظور أعمق، حيث نستضيف نخبة من الضيوف حتى نرسم لكم أبعاد الصورة الكاملة. برنامج أبعاد، إعداد ناصر العتيبي، تقديم مشاعل الزنكوي ومحمد الحداد، تنفيذ أحسين الخالدي. برنامج أبعاد، إخراج عبد الله حجي.

0: حياكم الله مستمعينا وحلقة جديدة تجمعنا معكم في برنامج أبعاد. وبما أننا في شهر أكتوبر فمن الضروري أن نسلط الضوء على شهر التوعية من سرطان الثدي. نطلع فاصل ونرجع.
1: يسمى شهر أكتوبر بالشهر الوردي بسبب حملات التوعية بسرطان الثدي، حيث تبادر معظم الشركات والجهات الحكومية حملات للتوعية من سرطان الثدي باعتبار شهر أكتوبر هو الشهر التوعية من سرطان الثدي. أيضا يشارك بها مجموعة تطوعية باعتبارها من أهم جوانب المسؤولية الاجتماعية، حيث تأتي هذه الحملات تزامنا مع هذا الشهر. ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى الشفاء بأمر الله هو المبادرة بالكشف المبكر عنه، وهذا ما تسعى إليه كافة الجهات، فذلك يزيد نسبة الشفاء بإذن الله.

0: عودة لكم مستمعينا، ولا زلنا متواصلين معكم واستكمالا للحلقة السابقة. ضيفتنا المتعافية بإذن الله فاطمة البلوشي، حياك الله معنا.
1: الله يحييك أستاذة مشاري.
0: فاطمة، أكيد لازم نسلط الضوء على التغذية في هذه الفترة، أو في طبعا عشان إحنا نذكر السادة المستمعين، طبعا أنت متعافية من سرطان الثدي، وودنا نتكلم عن أهمية أو شنو الأهمية حسب تجربتك للتغذية الصحية المتوازنة ودورها في إسناد الجسد أثناء العلاج.
1: التغذية جدا مهمة، لأن إحنا في خلال هالفترة من العلاج المناعة عندنا تنزل حيل، فإحنا محتاجين أشياء طبيعية مثلا الخضروات، الفواكه، يكون الأكل مغسول بشكل نظيف، بروتين، نكثر من البروتين، نكثر من العصائر خلال هالفترة، هذا كله يساعدنا، يساعد جسمنا يعني إن نتخطى هالمرحلة.
0: نعم. طيب بالنسبة لي لو نبي مثلا نوصف لحظة تلقي العلاج الجرعة الأولى، وبعدين راح نوصف لحظة تلقي الجرعة الأخيرة. أبي الجرعة الأولى أول شيء.
1: الجرعة الأولى كنت

0: خايفة منها، كنت حاطة ببالي حتى هذا المفهوم كان خطأ عندي، حاطة ببالي إن مجرد ما يدش بالوريد احترقت أنا، راح أحس حرقان وراح أحس مثل نار بجسمي، كان فكري بهالشيء. فسبحان الله لما قعدت حطت لي درب، قلت لها، قالت لي هذا درب وبعدين نجيب لك الكيماوي. قلت لها أوكي، حطت الدرب، خذيت أول الدرب، بعدين حطت لي مرة ثانية درب ثاني، بعدين قالت لي خلاص خلصنا. قلت لها شنو خلصنا؟ كان أقول لها خلاص خذيت الكيماوي.
1: كم المدة ساعة؟ يعني ساعات كذي؟
0: أنا كنت كان وريدي ضعيف،
1: إيه هذا مشكلة.
0: فكانوا يحطونه بنسبة بسيطة ينزل الدم يعني بالهذا. فقلت
1: تقريبا
0: ايه
1: كم خذوا وياك؟
0: يعني مثلا ادش الساعه 8 عادي اطلع الساعه 12 الساعه 1. ايه بالنسبه لي انا، في بنات لا ما شاء الله يطلعون بسرعه. فكانت يعني مثل ما تقولين كنت خايفه منها وايد. فلما قالت لي خلصنا قلت لها خلاص، كانت تقول لي، قلت لها انت حطيتي لي الكيماوي؟ كانت تقول لي ايه. طلعت مرتاحه، عرفت ان ما يحرقني. بس شنو اللي ضايق بعدها بكم جلسة؟ تعرفين لما تاكلين وتنغثين ويقولون لك لا هم اكلي ما تقدرين تاكلين، كان الكيماوي كذي لما يمشي بجسمي، يمشي مجرد ما يخلص كنا يوقف ببلعومي شيء يعني ثقيل، ما اقدر ابلع حتى ريجي.
1: والجرعة الأخيرة؟
0: الجرعة الأخيرة كانت فرحة، فرحتي اني انا خلصت العلاج، خلاص احس ان ابي العمليه يلا باسرع وقت، ابي اخلصها، بس ابي اطلع من اللي انا فيه، ابي ارد انا فاطمه نفس اول، اطلع واتكشخ واتمكيج وارد اجتماعيه. الحمد لله
1: الحمد لله. تكلمنا وايد عن الاعراض، الاعراض زين الجانبيه اللي كانت الاكثر صعوبه بالنسبه لك شلون تعاملتي معها؟ اللوعة مثلا أنا أتوقع صح؟
0: اللوعة كنت أعاني منها،
1: تأخذين حبوب؟
0: كانت تعطيني حبوب الدكتورة ما تقصر، بس لا زال فيه، بس بنسبة بسيطة يعني تنزل اللوعة بنسبة بسيطة جدا.
1: وبعد؟ صداع؟
0: صداع،
1: جسمك
0: حرارة بالجسم، تحسين تيج بقى هذه الحرارة اللي الدنيا باردة وانتي لا، حرارة جسمك، غثيان، ألم بالعظام.
1: هذا لما تاخذين الجرعة؟
0: هذا بعد لما تاخذين الجرعة.
1: ايش كثر فترة وتروح مثلا هذه الأعراض؟
0: هي مستمرة معي الأمانة، أنا بالنسبة لي كانت مستمرة.
1: يعني مو بس بلحظة الجرعة؟
0: لا هي مستمرة معي، لأن أنا قاعد أخذ الجرعة بأسبوعي.
1: يعني نقدر نقول مثلا ان انت عرفتي الحين اوكي شنو الفكره اللي خلتك مثلا
0: تغيرت فكرتي
1: لا ناحيه لا اللي فكره اللي خلتك تواجهين المرض تتحدين نفسك فيه؟
0: الدعم اللي حواليني، دعم اخواني، دعم اخوي ما يقصر وياي، زوجي، ولدي. يعني ولدي انا مره قطيت لفه بالغلط، يوم شافني انصدم بكى، فبعدها بفترة قال لي ما خلاص قطيه انتي حلوة. والله يما انتي حلوة قطيه، فعشان ولدي. احنا انتي ام وتعرفين
1: صح. ممكن نقول الى اي مدى يساهم التفاؤل والروح الايجابية وحسن الظن بالله في مقاومة هذا المرض؟
0: والنعم بالله طبعا، الثقة بالله شيء كبير، يعني احنا نحمد الله على كل نعمة، احنا سواء كانت صغيرة او كبيرة. اشرب الماي هذا نعمة، امسك تليفوني نعمة، امشي بريولي نعمة، اكل نعمة، افرح نعمة. فيها هذه اشياء وايد احنا نجهلها، ترى النعمة مو بس انك تاكلين وتقعدين، لا، النعمة تضحكين، تروحين وتردين، وما تيسر من الله لك. الحمد لله
1: الحمد لله. وعلى الجانب الآخر ممكن كيف الحالة النفسية السلبية تأثر على استجابة الجسد للعلاج؟ توقعين لها دور؟
0: طبعا لها دور. الحالة النفسية جدا لها دور. لما أنت تكونين بحالة نفسية أو أحد يقول لك مثلا طاقة سلبية، أنت نفسك أنت بضيقة وتكتسبين بعد ضيقة، بس لما يكونون حوالينك طاقة إيجابية، والله فاطمة ترى العلاج تطور، ترى أنت راح تطلعين منها الحمد لله، إحنا مو نفس أول، في ناس وايد ناجيات. قمت أبحث وأتكلم مع بنات ناجيات من هالموضوع، صار عندي إن هما يعني مراحل أقوى مني، فأنا شنو بيني وبينهم يعني؟ لا أنا
1: مثل

0: عدوا
1: مثل ما هم عدوا مواقف أصعب مني أنا راح أعديها وراح أنساها إن شاء الله تكون ذكرى وما تنعاد
0: إن شاء الله يا رب. تتأثر المرأة بطبيعتها بالتغيرات الجسدية، قلنا تساقط الشعر أثناء العلاج، شلون نرسخ مفهوم تقبل الذات والسلام الداخلي في هالمرحلة؟
1: تقبل الذات، حبي نفسك وعيشي لنفسك، وإذا أنت من داخلك كنت متصالحة مع نفسك صدقيني أنت راح تكونين طاقة إيجابية حتى حق اللي حوالينك. تقبلي الوضع، وبالعكس هذه مرحلة وتعدي إن شاء الله، وكلها فترة معينة وتنتهي، شعرك يرد أحلى من أول، رموشك تطلع، وسبحان الله حتى تغييرات. يعني أنا في بنات كانوا يقولون لي والله فاطمة الحين إحنا نشوفك أحلى من أول، صار عندي دافع أن أنا لا بتغير، صار عندي والله وايد أحب الشوبينج وايد صار بزيادة الحمد لله.
0: الحمد لله. شلون تقيمين مستوى الوعي المجتمعي الحالي بأهمية الفحص المبكر؟
1: أنا جدا مستانسة بالوعي الحالي، لأن في ناس وايد مهتمة بهالموضوع، سواء من الإعلام، سواء من الصحة، سواء من أشخاص طبيعيين، سواء من الدكاترة، سواء من بنات ناجيات أو متعافيات أو مصابين. يعني حلو الواحد لما يمسك تليفونه مثلا يلقى إعلان أو توعية أو محاضرات في المدارس. أو يعني أنا كنت أكلم حنان الخالدي، سبحان الله طلعت لي فجأة بالتليفون، فتواصلت معاها ردت علي بنفس الدقيقة، فعطتني طاقة إيجابية أنه وعادي وشنو يعني أنك تنصابين، كملي حياتك ولازم عندك ثقة في الله. الحمد لله.
0: إنزين، بالنسبة حق الفحص المبكر، ماذا ينقذ هذا الفحص عملياً حسب تجربتك اللي مريتي فيها؟
1: الفحص المبكر جداً جداً مهم. أنا دائماً في كل مقابلاتي أقول سبق المرض بخطوة قبل لا يسبقك بخطوات. ممكن يكون تليف، ممكن يكون خلايا، ليش إحنا نخليها تتطور؟ فهو كله فحص بسيط، ترى الموموغرام يعني مو شيء اللي يعور الجسم، احنا الابرة نحطها بويهنا بوتوكس وما ادري شو، ما نستحمل هالشيء البسيط،
0: بس يقولون الخزعة تعور.
1: ولا الخزعة صدقيني،
0: وفي ناس يعني
1: شكت ابرة هي،
0: لا في ناس يخافون انه لما يعني عندهم اعتقاد انه اذا خذوا هذه الخزعة تنتشر بالجسم.
1: لا انا كان عندي هذا الاعتقاد.
0: زين، شلون وخرتي عن بالك؟
1: أول شيء كان ببالي كذي، بس لما أنا أخوي دكتور فكان يتواصل مع الدكاترة حتى برا من هني، فكانوا يقولون لا الخزعة بالعكس تحدد مرحلة الورم، والورم لا مسميات، يعني لا مسميات. أنا ما كنت أعرف، يعني حتى كنت أقول حق أخوي، كان يقول لي تعالي قعدي أشرح لك، أقول له لا ما بي، بس أنت قل لي امشي وقعدي وأنا وراك، بس ما بي أسمع شيء، ما بي تقول لي أي مرحلة، ما بي تقول لي شنو اسمه، ما بي تقول لي أي نوع، ما بي تقول لي كذا نوع، خلني أنا كذي أفضل لي. يعني
0: برأيك شنو السبب الرئيسي اللي يخلي البعض يتردد من إجراء الفحص؟
1: الخوف،
0: إهمال أو خوف من النتيجة؟
1: الخوف والإهمال. في ناس تخاف، في ناس إهمال. يعني كانت في واحدة من الدكاترة تقول لي جتني واحدة سويت لها فحص وقلت لها انت فيك كانسر، قالت لا انا خاف ما ابي اسوي العمليه وما ابي اخذ الكيماوي وما ادري شنو. قلت لها ما يصير، هذه خطه العلاج، يعني خلينا نلحق. جتني بعد اسبوع، جتني لا استغفر الله بعد شهر، تقول تطور فيها المرحله اللي هي وصلتها، تقول تمت اسبوع وتوفت. فانت بايدك،
0: الله يرحمها،
1: انت بايدك توصلين لهالمرحله خطه العلاج وتنقذين نفسك من هالشيء.
0: بعد رحله الشفاء والتعافي بفضل الله، كيف اختلفت اولوياتك ونظرتك للحياه؟
1: الحياه حلوه، واحب استغل كل فرصه فيها، كل دقيقه احب استغلها، ما احب اضيع ولا وقتي نهائيا، سواء مع ولدي، سواء بحق بنفسي، سواء مع اهلي، سواء مع طلعاتي، رفيجاتي، تواصلي، كل شيء.
0: ودائما نقول القادم
1: أجمل بإذن الله.
0: نطلع فاصل ونرجع.

يعد الكشف المبكر بالماموغرام واحدا من أهم الأسلحة لمحاربة سرطان الثدي، حيث يساهم في اكتشاف المرض قبل انتشاره، فيكون العلاج أسرع وأسهل. فعند بلوغ سن 40 لابد من القيام بالفحص الدوري للماموغرام، فعدا ذلك يمكن الاكتفاء بالفحص السريري لمن هم أقل من عمر 40 عاما، حمانا الله وإياكم.

0: ورجعنا نتواصل معاكم وضيفتنا المتعافية فاطمة البلوشي. فاطمة، بصفتك متعافية وخضتي هذه التجربة، شنو الرسالة الأهم اللي تحب أنك توجهينها للجميع النساء بشأن الفحص الدوري؟
1: الفحص الدوري جدا مهم، والموموغرام جدا مهم، سواء كان فحص عن طريق الموموغرام أو عن طريق الفحص الذاتي. إذا أنت ما تعرفين حق الفحص الذاتي، كل مراكز يمك، كل منطقة فيها مركز تقدرين تتوجهين له، الدكتورة تفحصك إذا أنت ما تعرفين. وإذا كان عمرك فوق 40 تتجهين حق عندك سهل، مجرد ما تحطين اسمك تفحصين، تحطين حجز وتفحصين بالمركز اللي هم يحددونه لك، يعني أسهل من كذي ما في.
0: كلمينا عن دورك المجتمعي والتطوعي في مساندة المصابين والتوعية بالمرض.
1: من بعد المرض طبعا عطتني حنان الخالدي استاذ بدر الفضلي فريق الخطوة الأولى، قالت لي كلميهم إن شاء الله تتغير يعني نظرتك، تشوفي شلون يفيدونك. فكلمته، قال لي وسوالي مقابلة ورحت له وقعدت معه وشرحت له ظرفي وعرفني على ناجيات وايد كانوا معاه بالفريق. اختلفت نظرتي وايد، صرت أقول يعني أنا راح أتغير. قطيت الكيماوي، مرحلة الكيماوي والحالة النفسية اللي أنا كنت فيها اتطورت عندي، قلت له خلاص أنا بي وياكم أكون بالفريق، وصرت معاهم بالفريق. كنت أروح محاضرات توعوية، مدارس يستدعوني، مثلا كانت يعني أستاذ بدر كان عنده مثلا إذا يدقوا عليه قالوا له والله عندنا حالة توها مصابة بالكانسر والحالة النفسية جدا تعبانة، كنا نروح أنا والبنات.

0: نروح لها مثلا البيت، أو نروح لها المستشفى، نعطيها طاقة إيجابية إن إحنا كلنا كنا مصابين بهالفترة، شوفي ما شاء الله إحنا قدامك شلون كنا وشلون صرنا.
1: هو الحين
0: طاقة إيجابية، لازلنا ننشر التوعية.
1: يعني انت عندك حساب بالتواصل الاجتماعي مثلا،
0: عندي حساب التواصل الاجتماعي
1: وممكن اي احد ممكن يتواصل معك من
0: مثل
1: المصابين؟
0: عادي، في بنات وايد تواصلوا معاي ولازلت متواصلة معاهم لين يخلصون الكيماوي. انا معاها بشكل يومي، اطرش لها اشتويتي، لاي مرحله وصلتي، اي والله انا كنت بهالفتره كذي، بس انا كنت اسوي كذي، لا والله كثري من هالشيء، كثري من الماي، تجنبي الشغلات السلبيه، خليك على الطاقه الايجابيه، بحوالينك طلعي. يعني انا كانت واحده عندي نفس حالتي كانت تبي تنعزل، قلت لها ابدا لا تنعزلين، مارسي حياتك الطبيعيه.
1: وايد هما
0: وايد للأسف يعني خلال هالفترة، يعني قاعد نشوف في وايد قاعد تكثر الحالات، الله يبعدها عنا وعنكم، لكن نرجع ونقول العلاج تطور الحمد لله.
1: وأيضا شنو نقدر نقول بعد؟ أن الفحص
0: مهم جدا،
1: المبكر.
0: مهم جدا الفحص الدوري، مو بس انا افحص وخلاص مع السلامة ما فيني شيء، واي بعد 3 سنين اقول لا ماني فاحصة، لا سنوي، خليه سنوي.
1: انت كذي الحين
0: انا ايه انا سنة
1: خلاص،
0: خلاص
1: يعني اول كنت تخافين تفحصين،
0: خلاص
1: الحين قمتي تفحصين بشكل سنوي؟
0: بشكل سنوي خلاص. هذه
1: ثقافة
0: ثقافة،
1: نحتاجها احنا.
0: ايه نحتاجها، قلت لك احنا نحتاج توعية اكثر. يعني انا لما في بنات كنت اسولف معاهم وعيتهم، اشوفهم ثاني يوم رايحين فاحصين، فهذا شيء حلو ترى، حلو ان نكتشفه مبكر، حلو ان ما توصل لمرحلة الكيماوي، ليش توصل لمرحلة جدا مؤلمة.
1: شوفي، هو حلو ان احنا تكون عندنا ثقافة ان احنا نفحص مثلا بشكل دوري،
0: دوري
1: بس هم لازلنا محتاجين ان احنا نبدد فكرة الخوف هذه.
0: ايوه
1: هذه شلون؟
0: هذه شلون هذه، لا
1: عن
0: احنا
1: طريق مثلا محاضرات، عن
0: محاضرات
1: طريق مثلا
0: توعيات، يعني في اشياء يعني في مدارس مثلا المتوسط قاعد يسوون لهم توعية بهالشيء، ان اذا شفتي شيء مختلف بجسمك او شفتي شيء يعني شيء غريب على سطح الجلد، خلاص بلغي اتجهي حق المستشفى، ترى كلها خطوتين، احنا ليش نخاف.
1: انزين، من ضمن المحاضرات مثلا هذه يطلبونكم انتم تكونون موجودين
0: اي نعم،
1: تسوين محاضرات
0: نسوي
1: حق
0: محاضرات،
1: المدارس؟
0: اي نسوي محاضرات حق المدارس، بالدوام مثلا اجتمع ويا رفيجاتي عادي نتكلم
1: رجعت
0: بهالامور،
1: تداومين دوام؟
0: الحمد لله دوامي انا موجوده فيه. اي لا
1: يعني خلاص رجعت
0: لا لا
1: حياتك
0: لا طبيعيه،
1: الطبيعية.
0: واكثر من قبل بعد صار عندي نشاط.
1: سؤال فاطمة، ما تخافين يرجع لك؟
0: تراودني هالافكار، بس ما راح اكون نفس اول.
1: من أي ناحية؟
0: من ناحيه اني انعزل او خوف، لا خلاص اواجه الموضوع و بابتسامة
1: وبعد وبثقة،
0: وابتسامة وبثقة
1: ثقة بالله.
0: وثقة بالله أولا وأخيرا، وعالج بس خلاص. أنا أدري إن حتى لو يطلع راح أشيله، أشيله،
1: صارت عندك شجاعة.
0: صارت عندي شجاعة، وحطيت ببالي فكرة واحدة إنه هو ممكن يكون من الأمراض المزمنة. شلون أنتي فيك سكري، شلون أنتي فيك ضغط، خلاص أنا ببالي حتى لو يرد لي مرة ثانية أتجه للعلاج وخلاص أشيله الحمد لله.
1: شنو الرسالة اللي حابة توجهينها لكل من قاعد يسمعنا الحين عبر الأثير؟
0: ودي أوجه كلمة حق البنات، إن الفحص المبكر والتوعية يا ريت الكل يفحص بشكل دوري، سواء عن طريق الفحص الذاتي أو الماموغرام. وأرجع أقول اللي ما تعرف المستوصفات اللي موجودة تقدرين تتجهين لها، الدكتور يفحصك أو الدكتورة، إذا كان السن فوق 40 عندك الماموغرام وعندك سهل تقدرين تحجزين فيه، فصبقي المرض لا تخلينا يسبقك بخطوات، سبقي أنت بخطوة.
1: تتوقعين يفرق الموضوع مع العمر؟ يعني مثلا أنت قلتي أني أنا كنت أقدر شوية أمارس حياتي الطبيعية، لو كان العمر أكبر هل إنه ممكن مثلا المصابة تمارس حياة طبيعية، ولا لازم بس تقعد بالفراش، ولا؟
0: لا لا لا، هو على حسب طبيعة الجسم، أنا أريد وأقول لك على حسب طبيعة الجسم. يعني في ناس كبار بالعمر، ما يعني هم كبار بالعمر فلما ينصابون فما بالك، يعني شوي يتعبهم زيادة بس مرحلة.

0: يعدي والله.
1: والتغذية نهتم فيها؟
0: طبعا شكل دوري يعني أنا ما قطعت التغذية للأمانة، لا زلت محافظة على وزني، ألعب رياضة، أكلي صحي، أكثر خضرة، أكثر فواكه، السمك، الدياي، اللحوم بشكل بسيط.
1: نفس أول ولا تغير فيك؟
0: لا تغير تغير،
1: شنو كانت
0: الدهون.
1: شنو اللي تغير في فاطمة؟ شنو فاطمة أول وشنو فاطمة الحين؟
0: أنا الحين فاطمة طاقة إيجابية، أحب أنشر الوعي، أحب أتكلم بهالموضوع، أحب أنصح، أحب أطلع، أحب أستغل وقتي، ما أبي أضيع شيء، كل فرصة أبي أستغلها، كل فرصة حلوة بحياتي.
1: يعني تقريبا احنا وصلنا للختام، اذا في كلمة اخيرة او اذا في موضوع معين ما سولفنا فيه تفضلي.
0: لا والله مشكورة استاذة مشاعل، كنتي ملمة للامانة بكل شيء، واشكركم على هالاستضافة شهر اكتوبر، واتمنى مو بس شهر اكتوبر يكون، كل الاشهر فيها توعية لو بشيء جزء بسيط. شكرا لكم كطاقم اعلامي.
1: تسلمين. واحنا في صج على طاري شهر اكتوبر، عندكم انتوا الحين جدول مثلا تحضرونه حق الفعاليات والانشطه هذه؟ شنو عندكم؟
0: عندنا مع استاذ بدر الفضلي يحط لنا جدول محاضرات ان شاء الله وينسقها معانا، نطلع المدارس، نطلع مثلا محاضرات بين الناجيات او المصابين، او يكونون بالمستشفى ياخذون الجرعه، ممكن ان احنا نمرهم ونكلمهم ونعطيهم طاقه ايجابيه بكل شيء. الحمد لله.
1: انتم كمثلا فريق تطوعي صح؟ في لكم ملتقيات خاصه مثلا تلتقون بالاسبوع؟
0: ايوه امس يعني كان عندنا اجتماع مع استاذ بدر الفضلي، قال لنا الهمه احنا نحاول قد ما نقدر ننشر التوعيه بين الناس، نبي قد ما نقدر يعني نتحمل خلال هالفتره، احنا كنا وايد ننضغط يعني إيفنتات سواء محاضرات سواء نروح حق فلان مثلا مريض نكلمه.
1: شنو تحسين وانت يعني تسوين هذه الفعاليات مثلا تطوعية؟
0: أستانس وما بي اللي قدامي يعيش اللي أنا عشته غلط. عيشي أوكي، تاخذين كيماوي اطلعي امشي روحي ردي يسوي اللي تبينه.
1: فاطمة احنا طبعا كنا سعيدين انك تكونين معنا على حلقتين تقريبا، وإن شاء الله يا رب تتشافين أو آمين. تتعافين تعافي شامل كامل.
0: آمين بإذن الله.
1: إن شاء الله يا
0: إن شاء
1: رب
0: الله.
1: ونتمنى السلامة للجميع، وأكيد الكشف المبكر يعد واحدة من أهم الأسلحة لمحاربة هذا المرض، حمانا الله وإياكم. نشكرك أستاذة فاطمة على حضورك معنا اليوم والحديث الثري هذا عن التوعية عن سرطان الثدي وقصتك الملهمة لمحاربة هذا المرض. إلى هنا مستمعينا نصل معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أبعاد، إلى أن نلتقيكم بإذن الله في حلقات جديدة، دمتم بحفظ الله ورعايته، مع السلامة.

كنتم مع برنامج أبعاد. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ناصر العتيبي، مشاعل الزنكوي، محمد الحداد، حسين الخالدي، والمخرج عبد الله حجي.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج السلام النفسية، نافذة نحو الطمأنينة والتوازن النفسي. نرافقكم فيه لاكتشاف الذات وفهم المشاعر ومواجهة ضغوط الحياة بأسلوب بسيط وواقعي. في كل حلقة نسلط الضوء على موضوع يلامس حياتنا اليومية، ونقدم أفكارا ونصائح عملية تعزز الصحة النفسية والثقة بالنفس والرضا والعلاقات الإيجابية. لأن السلامة النفسية ليست رفاهية، بل أسس لحياة أكثر استقرارا وسعادة. السلامة النفسية. إعداد غزلان الخلفان، تقديم أحمد شاكر، هبل مريشة.

0: تنفيذ سلمان عاشور، إخراج بيبي الصالح.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم السلامة النفسية.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج السلامة النفسية، وبكل تأكيد في كل حلقة

0: سابقة.
1: في كل يوم نعيش مسؤوليات متعددة ما بين العمل والأسرة والعلاقات والالتزامات الشخصية، وقد نجد أنفسنا أحيانا نحاول إنجاز كل شيء في وقت واحد حتى لا ننسى أن لأنفسنا حقا علينا.
0: ولهذا اخترنا أن يكون عنوان حلقتنا فن التوازن النفسي في الحياة اليومية. فالتوازن النفسي لا يعني أن تكون حياتنا خالية من الضغوط أو المشكلات، ولا يعني أن نشعر بسعادة طوال الوقت، وإنما يعني أن نعرف كيف نتعامل مع مختلف الظروف دون أن نفقد هدوءنا أو نهمل احتياجاتنا النفسية. وفي حلقتنا اليوم سنتحدث عن 7 جوانب مهمة تساعدنا على تحقيق هذا التوازن، بداية من فهم احتياجاتنا النفسية، مرورا بتنظيم الوقت والتعامل مع الضغوط، ووصولا إلى العلاقات الصحية والراحة والاهتمام بالنفس. ابقوا معنا مستمعين الكرام، ولنبدأ معا أولى فقرات حلقتنا من برنامج السلام النفسية، كيف نعرف أننا بحاجة إلى استعادة توازننا.

0: لهذا التعب، يستيقظ وهو يشعر بالإرهاق، ينزعج من أمور بسيطة، يفقد حماسه لبعض الأشياء التي كان يستمتع بها سابقا. وهنا قد تكون هذه المشاعر رسالة تخبره بأنه بحاجة إلى إعادة ترتيب حياته واستعادة توازنه. أحيانا ننشغل بالمسؤوليات إلى درجة أننا لا ننتبه لأنفسنا، نستمر في العمل والالتزامات والمواعيد، ونعتقد أن علينا مواصلة الطريق مهما شعرنا بالتعب، لكن الاهتمام بالنفس لا يقل أهمية عن الاهتمام بالمسؤوليات.
1: ومن العلامات التي تستحق الانتباه أيضا الشعور المستمر بالتوتر أو سرعة الانفعال أو صعوبة التركيز أو الإحساس بأن أبسط المهام أصبحت ثقيلة. هذه المشاعر لا تعني بالضرورة وجود مشكلة كبيرة، لكنها قد تكون تنبيهاً إلى أن الإنسان يحتاج إلى الراحة وإعادة تنظيم أولوياته. ومن المهم أن نتعلم الاستماع إلى أنفسنا، نسأل كيف أشعر هذه الأيام؟ ما أكثر شيء يستهلك طاقتي؟ هل أعطي نفسي وقتا كافيا للراحة؟ وهل أصبحت مسؤولياتي أكبر من قدرتي الحالية؟
0: الوعي بالنفس هو البداية، فعندما نفهم ما نشعر به يصبح من الأسهل أن نعرف ما نحتاج إليه. ربما نحتاج إلى النوم بصورة أفضل، أو تقليل بعض الالتزامات، أو الحديث مع شخص نثق به، أو تخصيص وقت للهدوء بعيدا عن الضغوط.
1: ولا ينبغي أن ننتظر حتى نصل إلى المرحلة مرحلة الإرهاق الشديد حتى نهتم بأنفسنا. الوقاية النفسية تبدأ من التفاصيل الصغيرة ومن ملاحظة التغيرات التي تحدث في مزاجنا وطريقة تفكيرنا ومستوى طاقتنا. فالتوازن النفسي ليس قرارا نتخذه مرة واحدة، وإنما ممارسة مستمرة نراجع من خلالها أنفسنا واحتياجاتنا وظروفنا.
0: عزيزي المستمع، هنالك أيضا تنظيم الوقت وأثره في الراحة النفسية. كثير من الضغوط التي نعيشها يوميا ترتبط بإحساسنا بأن الوقت لا يكفي، مهام كثيرة، مواعيد متلاحقة، مسؤوليات أسرية واجتماعية، وفي نهاية اليوم نشعر أننا لم ننجز ما أردناه. لكن المشكلة ليست دائما في قلة الوقت، بل قد تكون في طريقة توزيعه وترتيب الأولويات.
1: تنظيم الوقت لا يعني أن نحول يومنا إلى جدول مزدحم بالدقائق، وإنما أن نعرف ما المهم فعلاً وما الذي يمكن تأجيله أو الاستغناء عنه. ومن المفيد أن يبدأ الإنسان يومه بتحديد عدد قليل من الأولويات الواقعية، بدلاً من كتابة قائمة طويلة تجعله يشعر بالفشل إذا لم يتمكن من إنجازها بالكامل.
0: ومن الأخطاء الشائعة أن نحاول القيام بأكثر من مهمة في الوقت نفسه. نعمل ونرد على الهاتف ونتابع الرسائل ونفكر في مهمة أخرى، والنتيجة أن العقل يبقى في حالة استنفار مستمر. لذلك فإن التركيز على مهمة واحدة ثم الانتقال إلى التالية قد يساعد على تقليل التوتر وتحسين الشعور بالإنجاز.
1: ومن المهم أيضا أن يكون للراحة مكان في جدولنا. البعض يتعامل مع الراحة وكأنها وقت ضائع، بينما هي جزء أساسي من قدرتنا على الاستمرار. فدقائق قليلة من الهدوء أو المشي أو الجلوس بعيداً عن الهاتف قد تمنح العقل فرصة لاستعادة نشاطه.
0: التوازن يبدأ عندما ندرك أننا لا نستطيع فعل شيء كل يوم. وأن تأجيل مهمة غير ضرورية لا يعني التقصير. أحياناً تكون أفضل إدارة للوقت هي أن نعرف متى نقول يكفي لهذا اليوم.
1: والآن دعونا نتعرف على الفقرة الثالثة، التعامل مع ضغوط الحياة دون استنزاف.
0: الضغوط جزء طبيعي من الحياة، ولا يمكن للإنسان أن يتجنبها بالكامل. هناك ضغوط العمل والمسؤوليات الأسرية والالتزامات المالية والاجتماعية، إضافة إلى المواقف المفاجئة التي لا نستطيع التحكم فيها. لكن الاختلاف الحقيقي يكمن في الطريقة التي نتعامل بها مع

0: هذه الضغوط.
1: أولى الخطوات هي أن نفرق بين الأمور التي نستطيع تغييرها والأمور التي لا نستطيع التحكم فيها. عندما نستهلك طاقتنا في التفكير المستمر في شيء خارج سيطرتنا، فإننا نضيف إلى أنفسنا ضغطاً جديداً. أما عندما نركز على الخطوات التي نستطيع القيام بها، فإننا نشعر بقدرة أكبر من السيطرة والهدوء.
0: كذلك من المهم أن لا نجمع كل المشكلات في لحظة واحدة. أحياناً يواجه الإنسان مشكلة صغيرة، لكنه يبدأ في تذكر مشكلات الماضي والخوف من المستقبل، فتتحول اللحظة البسيطة إلى حمل نفسي كبير. لذلك يمكن أن نسأل أنفسنا: ما المشكلة التي أمامي الآن؟ وما الخطوة التي أستطيع القيام بها اليوم؟
1: ومن الوسائل البسيطة للتخفيف عن الضغط أخذ استراحة قصيرة والتنفس بهدوء وممارسة نشاط نحبه أو الحديث مع شخص نثق به. والأهم ألا نعتبر طلب المساندة ضعفاً، فالإنسان بطبيعته يحتاج إلى الآخرين، وفي بعض الظروف قد يكون الحديث مع مختص نفسي خطوة مناسبة ومفيدة.
0: لن نستطيع منع كل الضغوط، لكننا نستطيع أن نتعلم كيف نمنعها من السيطرة على حياتنا بالكامل.
1: والآن فاصل قصير ولنعود مستمعينا إلى برنامج السلامة النفسية.

0: هذه عودة معكم من جديد مستمعين الكرام وبرنامج السلامة النفسية. عزيزي المستمع، ماذا عن الحدود الصحية في العلاقات؟ العلاقات الإنسانية مصدر مهم للدعم والسعادة، لكنها قد تتحول أحيانا إلى مصدر للضغط عندما تغيب الحدود الواضحة. قد يوافق الإنسان على أمور لا يريدها خوفا من إزعاج الآخرين، أو يتحمل مسؤوليات تفوق قدرته لأنه لا يستطيع قول كلمة لا.
1: وهنا تأتي أهمية الحدود الصحية. وضع الحدود لا يعني القسوة أو الأنانية، بل يعني أن يعرف الإنسان ما يستطيع تقديمه وما لا يستطيع، وأن يحترم احتياجاته مثل ما يحترم احتياجات الآخرين. يمكن أن نقول بكل احترام: لا أستطيع اليوم، أو أحتاج إلى بعض الوقت، دون الشعور بأننا ارتكبنا خطأ.
0: والعلاقة الصحية هي التي تسمح للطرفين بالتعبير عن آرائهما ومشاعرهما دون خوف أو ضغط، وتحترم الخصوصية والاختلاف. ومن المهم أيضا أن لا نجعل رضا الآخرين المقياس الوحيد لقيمتنا، فمن المستحيل أن نرضي الجميع طوال الوقت.
1: نعم، كلما كانت حدودنا واضحة أصبحت علاقاتنا أكثر راحة ووضوحا. فالحدود لا تبعد الأشخاص الذين نحبهم، بل تساعدنا على بناء علاقة قائمة على الاحترام والتفاهم.
0: عزيزي المستمع، الراحة ليست كسلاً. في إيقاع الحياة السريع أصبح البعض يشعر بالذنب عندما يأخذ وقتاً للراحة، وكأن قيمة الإنسان تقاس بعدد المهام التي ينجزها كل يوم. لكن الحقيقة أن الجسد والعقل يحتاجان إلى فترات من الراحة حتى يستطيع الاستمرار.
1: الراحة قد تكون نوماً جيداً، أو وقتاً هادئاً، أو ممارسة هواية، أو الجلوس مع الأسرة، أو الابتعاد قليلاً عن الأجهزة والشاشات. ولا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع، المهم أن يعرف كل شخص ما الذي يساعده على استعادة طاقته.
0: ومن الضروري أن تكون الراحة جزءاً طبيعياً من حياتنا، لا مكافأة لا نحصل عليها إلا بعد الوصول إلى الإنهاك. فالإنسان عندما يمنح نفسه فرصة للتوقف قليلاً يعود إلى مسؤولياته بتركيز وطاقة أفضل.
1: وتذكروا أن التوازن لا يعني العمل طوال الوقت، ولا يعني الراحة طوال الوقت، وإنما معرفة متى تعمل ومتى نتوقف ومتى نحتاج إلى استعادة طاقتنا.
0: عزيزي المستمع، الاهتمام بالنفس وسط المسؤوليات. عندما نتحدث عن الاهتمام بالنفس، قد يتبادر إلى الذهن أنه يحتاج إلى وقت طويل أو إمكانات كبيرة، بينما يمكن أن يبدأ بأشياء بسيطة جدا: وجبة منتظمة، نوم كاف، حركة يومية، لحظات من الهدوء، لقاء مع شخص نحبه، أو ممارسة نشاط يمنحنا السعادة.
1: الاهتمام بالنفس يعني أيضا

0: الاهتمام بطريقة حديثنا مع أنفسنا، فهناك أشخاص يتعاملون مع أخطائهم بقسوة شديدة ويحاسبون أنفسهم على كل تقصير، لكن الإنسان يحتاج أحياناً إلى أن يعامل نفسه بالتفهم نفسه الذي يقدمه للآخرين.
1: ليس مطلوباً أن نكون مثاليين ولا أن ننجح في كل شيء من المحاولة الأولى. الخطأ والتعب والتراجع المؤقت أمور طبيعية، وكلما تقبل الإنسان هذه الحقيقة أصبح أكثر قدرة على النهوض والمحاولة من جديد.
0: الاهتمام بالنفس ليس أن نهرب من مسؤولياتنا، وإنما أن نحافظ على أنفسنا حتى نستطيع القيام بهذه المسؤوليات بصورة أفضل.
1: أعزائي المستمعين، خطوات بسيطة لحياة أكثر توازناً. بعد حديثنا اليوم قد يسأل أحد المستمعين: من أين أبدأ؟ والإجابة بسيطة: لا تحاول تغيير الحياة لديك بأكملها.
2: كرام، في إذاعة دولة الكويت نكتفي بهذا القدر من برنامج السلامة النفسية للمخرجة بيبي صالح، حتى يرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي

0: وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: هوانا خليجي، نطير وياكم من ديرتنا لدول الخليج، أخبار، فن، فعاليات
3: وكل جديد

0: يا هلا ومرحبا فيكم، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هوانا خليجي. هذا البرنامج اللي دائما نطلع عليكم كل جمعة من الساعة 3 للساعة 4. هذا البرنامج اللي دائما نتطلع ان احنا نقدم فيه اجمل يعني الاخبار عن اهلنا في دول الخليج. لكن في البداية خلوني ارحب بزميلي جابر عزام، حياك الله وسعيد جدا بانضمامك معنا في هذا البرنامج، وانت إضافة جابر دا.
1: الله يحييك زميلي عبد الله، وانا اتشرف ان اكون بينكم، وشهادة اعتز فيها الأمانة بهذا البرنامج المميز. حتى من بداية عنوانه لاحظنا هذا التميز في هذا البرنامج باسم هوانا خليجي. دائما البرامج التي تجمع الأشقاء الخليجيين تكون مميزة وتكون حافلة بالمعلومات الجميلة دائما، وهي جميلة هذه البرنامج أيضا بطاقم البرنامج الموجود. صحيح. ووجودكم في هذا البرنامج الزميل عبد الله الدوسري، رحب فيكم مستمعين الكرام في هوانا خليجي.
0: أنت دائما الأجمل والإضافة جابر، وإحنا جدا سعداء وشكرا على هذا الكلام الطيب اللي قلته، وإن شاء الله يعني تكون نجم آخر من الطاقم هذا اللي مليان بالنجوم من الإعداد والتنفيذ والتنسيق أو الهندسة أو الإخراج وهو ربان هذه السفينة. وإحنا في برنامجنا مثل ما عودنا السادة المستمعين اللي قاعد يسمعونا عن طريق FM إذا على دولة الكويت 89.5 أو عن طريق الابليكيشن، إن احنا نقدم هذه الفعاليات ونسلط الضوء على أخبار دول الخليج سواء كانت ثقافية سياحية رياضية وفنية وكل المستجدات في دول الخليج. بنكون معاكم من الكويت إلى دول الخليج. وفي البداية تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد نفين بولافي وعلاء الوزان، ومن التقديم جابر عزام، وأنا محدثكم عبد الله الدوسري، تنسيق ومتابعة بدر العتيبي، والهندسة الإذاعية بندر الشلاحي، التنفيذ على الهواء سعد البوس.
1: وهذه تحية طيبة وجميلة من مخرج برنامج هوانا خليجي المخرج عبد الوهاب صلاحات.
2: انطلقنا من الدوحة من قطر، وأيضا راح نكمل هذه الحلقة بالهواء القطري اللي اليوم راح يكون هوا هوانا خليجي في هذه الحلقة.
0: راح نتكلم على الشريط الخليجي، على هذا المسطح المائي، مفردتنا واحدة متقاربة جدا، أغانينا وألحاننا متقاربة جدا.
3: انتوا الكيكه الاكبر والاجمل والالذ.

فعاليات، مبادرات، فن وتعاون، كل اللي يجمع الخليج تسمعونه في هوانا خليجي.

0: معاكم في أخبار هوانا خليجي.
1: الكويت والسعودية تنسيق لإنجاز مشروع الربط المائي. عقدت وزارة الكهرباء والماء اجتماعا فنيا بين دولة الكويت ممثلة بالوزارة والنظراء في المملكة العربية السعودية لبحث مستجدات مشروع الربط المائي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن برنامج أعمال الاجتماع والزيارة الفنية. وناقش الاجتماع متطلبات والجوانب الفنية والتشغيلية ذات الصلة بالربط المائي الثنائي بين البلدين، كما تناول الاجتماع عددا من المحاور الرئيسية شملت نطاق الأعمال ذات الصلة ومراجعة ومناقشة المعلومات والمتطلبات الفنية المتبادلة بين الجانبين وتحديد الخطوات التالية في مشروع الربط وآلية استكمال التنسيق بين الجانبين.
0: افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة للجمهور بكرنفال احتفالي.

افتتحت حديقة الشهيد المرحلة الثالثة للجمهور بكرنفال احتفالي يجسد قيم السلام والانسجام والأمل أمس الأول من أكتوبر، ويواصل كرنفال فعاليات اليوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا ولغاية 11 مساء، حيث تتحول أرجاء الحديقة إلى مساحة تنبض بالحياة وتحتفي بالزوار من خلال مشهد بصري جمالي متكامل. ومن الأنشطة فعاليات ساحة الرياضات القصوى، التزلج والباركور، وعرض الدمى، وعرض الموكب الاحتفالي، وعرض الفقاعات.

0: وعرض فانزو وعرض كيتزانيا وعرض قرقاشة ووبرديب وعرض آشمان العلمي متعة بصرية ترفيهية للأطفال.
1: وين ما صار الحدث بالخليج تلقونا عندنا في هوانا خليجي.
2: أيضا مستمعين الكرام حابين نتكلم عن حديقة الشهيد في المرحلة الثالثة، وهي وجهة متكاملة تفتح آفاقا جديدة للاستثمار وتدعم السياحة وتعزز النشاط الاقتصادي في الكويت أكثر من مجرد مساحة خضراء. على مساحة تتجاوز 240 ألف متر مربع تقدم المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد تجارب رياضية وترفيهية متنوعة تناسب جميع الأعمار لتجعل النشاط والحيوية جزءا من الحياة اليومية. تعتبر حديقة الشهيد صرح ثقافي فني اجتماعي ومعلم من معالم الكويت.

0: جابر، هذا المعلم الجميل وحديقة الشهيد واللي تميز فيه من هذا الجمال، وأيضا عقب هذا الافتتاح جابر خلنا نتكلم عن شنو هذه المراحل في المرحلة الثالثة في حديقة الشهيد، وين وصلوا بهذه الخدمات اللي قاعد يقدمونها، اللي من خلال برنامجنا اليوم نقول للجميع توجهوا لهذا المكان الجميل جدا، والجو بدأ يعتدل، فعندهم مسرح مثلا مسرح السور، مسرح بتصميم روماني يتسع ل 2300 متفرج، ومعه سينما خارجية وقاعة متعددة الأغراض، وأيضا صالة تزلج على الجليد بمقياس أولمبي أو بمقياس أو قياسات أولمبية، ومدينة ثلجية سنو وورد للألعاب والتجارب الثلجية، حلبة داخلية لسباق السيارات الكهربائية اللي يحبون سيارير وقحصون ويحب يستمتع بهذه القيادة اللي فيها دعم مداعم مثل ما كنا صغار، هذه الوناسة، والله يحفظ الجميع بإذن الله. وأيضا تجربة التحليق في الهواء، هذا غرفة يسكرونها ويخلونك كأنك قاعد تطير بالهواء، وأيضا عندهم مضمار للمشي والجري بطول كيلوين و400 متر، وحديقة علوية ومرافق رياضية، وأيضا ألعاب خارجية ونوافير ومسجد ومقاهي ومحلات ومواقف تتسع ل 2388 سيارة. جابر، يعني إنجاز جميل، ونقول للجميع عسى الله يعني يهنيكم، استمتعوا بهذه الأيام وهذه العطلة وهذه الأجواء.
1: هذا الصوت اللي رجعنا لذكريات الطفولة، ويعني خلينا نقول له وقع في وجداننا صوت الأستاذ عبد الناصر الزاير، حياك الله ومساء الخير.
2: يا هلا بالهوى الجميل، الهوى الخليجي من خلال برنامجكم في إذاعة دولة الكويت، مشكورين على الاستضافة الجميلة، كل الشكر والتقدير لكم.
0: مثل ما قلنا لكم السادة المستمعين، احنا دائما نستضيف ضيوف من خلال الاتصال، وضيفنا اليوم فنان كبير وقدير له تاريخ طويل ارتبط معنا بذكرياتنا الجميلة في الماضي لما كنا صغار، والآن في هذه الأعمار، وإن شاء الله له طولة العمر. رحبوا معي بضيفي وضيفكم الأستاذ والفنان القدير صلاح الملا، مساك الله بالخير وحياك الله، وشكرا لقبول الدعوة في برنامج هوانا خليجي.
3: أنا بأمانة يعني بس بقول كلمة واحدة، يعني بالنسبة للإعلام الكويتي وإذاعة الكويت، عمرهم ما كانوا بعيدين عني في الضراء وفي السراء.
4: أنت تسمع هوانا خليجي.

0: ومن خلال برنامجنا هوانا خليجي مثل ما عودناكم دائما اختلاف فقراتنا ما بين أخبار وفعاليات وأيضا ضيوف ناخذهم في اتصالات وننتقل وياكم إلى ضيف أو ضيفة راح نعرفها من خلال هذا التقرير ونرجع وياكم نحاورها في هذه الأسئلة.
1: من مملكة البحرين نلتقي اليوم بشاعرة وصلت كلماتها لأصوات يعرفها الجمهور الخليجي ويحبها.
2: ومسي على كل الجمهور وعلى كل المعدين.
1: بدا حب سمر البحرينية للشعر من عمر صغير، كانت متذوقة للشعر وتحفظ الكثير القصائد وهي بعمر الخامسة، وتعلمت عزف آلة الجيتار وهي في العاشرة من عمرها.
2: قرنت السماء والأرض بينك وبينها، أسكت أنا فيك الزين الشيخ بظنك، إيش جاب عينك لعينه ما يوصلك حتى ولو تحاول.
1: تميزت

0: أتت بالذكاء وسرعة البديهة والارتجال، وشاركت بالعديد من المسابقات وحصدت المراكز الأولى، وكانت تنشر قصائدها بالصحف والإذاعات المحلية والخليجية، ولاقت استحسان الشعراء والجمهور. وبعدها ادخلت عالم الأغنية وانطلقت من الكويت من خلال تعاونها مع الملحن حمد القطان، ومن هالبداية صارت كلماتها تغنى بأصوات فنانين من البحرين والخليج، من بينهم نبيل شعيل، شذا حسون، محمد الشحي، عيسى المرزوق، وعد، حنين حسين، ووصلت إلى صوت أحلام الشامسي في أغنية طلقة. سمر تكتب الكلمة اللي تلقى طريقها للأغنية ولإحساس المستمع، واللي يميزها أكثر اختيارها للمفردة اللي تظل في البال، وحتى عناوين أغانيها فيها لمسة مختلفة تشد المستمع من أول لحظة يسمع فيها العمل. واليوم في هوانا خليجي نرحب بالشاعرة الغنائية سمر البحرينية، ونسولف معاها عن بداياتها وعن التعاونات الخليجية في الفن والأغنية، وعن اللحظة اللي تسمع فيها كلماتها بصوت الفنان لأول مرة، وعن جديدها القادم. حياة الله معنا سمر البحرينية في هوانا خليجي.
1: حاجة خطيرة، لفتة واحدة قطعتني.
2: يا هلا مرحبا فيك، حياك الله شاعرتنا سمر البحرينية، نرحب فيك في برنامج هوانا خليجي، وجدا سعداء بقبول هذه الدعوة وهذه الكلمات الجميلة. انت شاعرة فما نقدر ان احنا ناخذ من كلامك الجميل العذب، ونرحب فيك في بهذا البرنامج هوانا خليجي اللي دائما نلتقي فيه عبر هذا البرنامج لكل اشقائنا في دول الخليج. حياك الله.
3: يا هلا ومرحبا، مساء الخير، امسي عليكم بالخير جميع أخوي عبد الله وأخوي جابر، وأمسي على جميع مستمعينا.
4: حياك الله شاعرتنا سمر البحرينية، سعداء بوجود أشقائنا أهل البحرين الحبيبة، ودائما نسعد بوجود كل الأشقاء الخليجيين. اليوم في هوانا خليجي دائما نحتفي بالفن اللي يجمع أهل الخليج، يعني برأي شاعرتنا إيش كثر يضيف للأغنية هالتنوع لما يجتمع فيها مثلا مطرب كويتي، ملحن إماراتي، شاعرة بحرينية، هذا التنوع دائما يميز الأغنية الخليجية، شلون يساهم في نجاحها ووصولها للجمهور الخليجي؟
3: تتميز الدول الخليجية كلنا إحنا كدول خليج بالتشابه، في نفس الوقت نختلف باللهجة واللون والإيقاعات، فالتنوع يكون جميل لأنه يجمع بين كل هذه الألوان، وفي نفس الوقت يشبهنا كلنا، يعني الفن البحريني والفن الكويتي ولا السعودي لو إحنا دمجناه فيطلع لحن حلو وكلام حلو، فهذا التنوع يكون جميل.
2: نعم، هذا اللي يميزنا فعلا، وإحنا متشابهين بكل شيء مثل ما تفضلتي بهذه الكلمات والمفردات. لكن أستاذة سمر، اللي يلفت في كتاباتك انك تختارين المفرده او المفردات، شلون تقدرين توصلين لكلمه بسيطه لها لكن لها معنى وتاثير قوي على المستمع وعلى الجمهور؟
3: الكلمه البسيطه اذا كانت صادقه لازم توصل.
2: نعم،
3: اذا كانت بسيطه من احساس، فاختار الصدق بالاحساس في كلامي، وفي بعض الاعمال انا اتعمد ان الكلام اخليه بسيط عشان يوصل الكل، لان الحين الأغنية اللي توصل للقلب لو بتلاحظها تشوف إن اللحن بسيط، الكلام بسيط، ما في أي تعقيدات، فهاي اللي الشخص اللي يحب يسمعه ويحس إنه الكلام كنا هو اللي قاعد يقوله، يعني كلامنا إحنا الدارج،
2: يعني نقدر نقول سهل الممتنع مثل ما تطلقون عليه عندكم
3: يعني
2: بالشعر.
3: إيه، وهو السهل الممتنع إن تحس إن الكلام
2: تقدر تقوله لكن
3: بسيط، بس إنه يلمسك.
4: نعم. ايضا استاذ سمر، يعني لاحظ ان عناوين اغانيك تشد الانتباه، يعني هل العنوان عندك دائما يكون في بدايه فكره الاغنيه او تختارينه عقب ما يكتمل النص؟
3: بالعاده هو انا عقب ما ينتهي النص افكر شنو هو الكلمه اللي تشد،
4: تعطينا نظره شامله.
3: ساعات اي وساعات لا.

0: أكون يعني إنه في فكرة أبي أكتب عليها، فهني يكون عنوان النص على هاي الشيء اللي أبي أكتبه.
1: نعم أستاذة سمر، احنا في الإعلام عندنا مصطلح اللي هو الكيمياء والتناغم ما بين الطرفين، مثل أنا وزميلي جابر يكون في كيمياء بيننا على الهواء علشان نقدر يعني نسعد المستمع ويكون في توافق،
2: نوصل الفكرة
1: بالضبط وبسرعة نلقط من بعض واحنا منتبهين. اليوم في الجانب الفني فاحنا محتاجين نتعامل مع الطرف الآخر، اليوم في الجانب الشعري وكتابة الشعر، لما تكتبين لفنان معين ايش كثر تفكرين في شخصيته وطريقة غنائه؟ هل تقرين شخصيته قبل الله تقدمين للعمل؟ لأن بعض الفنانين حرام يظلم العمل، يظلم القصيدة، وبعض القصائد ما تركب على شخصية فنان.
0: صح، أنا أول شيء أسمع أغاني الفنان وأحس شلون إحساسه مع الكلمة وشلون راح يقدر يوصل يعني كلامي، وفي النهاية هو بعد إحساسي قبل ما يكون هو إحساس الفنان.
1: نعم.
0: فأحرص أن يكون الفنان ممكن أن يؤدي الإحساس اللي أنا أبيه، فأكلمه أتكلم معاه يعني أصرف معاه وأشوف أفكاري وأفكاره، على هاي الأساس أنه أكتب الناس أو أحس أنه في ناس يناسب هاي الفنان.
2: نعم. أستاذة سمر، كتبتي قصيدة مثلا وبعد ما خلصتي منها قلتي في بالك أن القصيدة هذه ما تصلح إلا للفنان الفلاني أو الملحن الفلاني هو اللي راح يعرف لها خلاص، يعني أنت لو أنت تكتبينها تخيلتي أن فلان يغنيها، هل حصل معك هذا الأمر؟
0: إيه حصل، وساعات أوكي يعني تغبط مع الفنان اللي في بالي، وساعات إن أنا ممكن أسوي تفصيل كامل حق الفنان إنه أحس إنه هو يعني نفس الشيء اللحن، يعني أقول حق الملحن نبي لحن يناسب هاي النص حق الفنان الفلاني، بس أعتقد إنه ممكن للفنان أوكي تناسبه بس هو مو في المود اللي يبي هاي الأغنية الحين. صارت معاي يعني من قبل. لأن ساعات مثلا أكون أنا مسمع الفنان يكون هو عنده نفس هاي نفس المود،
1: طيب
0: فممكن ما ياخذها أو يصدمني ياخذ شيء ثاني أنا كلش ما توقعته.
1: وشون تتعاملين معه بهذه الطريقة؟ هل ترفضين؟
0: بالعكس يعني أنا من النوع اللي جدا متعاونة، يعني ما عندي أي مشكلة أن أعدل في الناس أن أغيره، وصارت وايد يعني مثلا أنه وقت الاستديو بعدين نسجل تجيني
1: نعم.
0: فكرة أو أن أحس أن لا الكلمة هذه ممكن أغيرها بشيء أحلى، أو مثلا هو مثلا يقول لي شايج ونتفق أن إحنا شنهو اللي أحلى والأنسب حق وحق العمل يعني.
1: جميل أستاذة سمر، يعني كتبتي لفنانين وغنوا لك فنانين كثار يعني مثل حمد القطان وأحلام، نبيل شعيل، عيسى المرزوق، محمد الشحي، فهد العارف، وحنين حسين، وكثير وكثير كتبتي لهم في الوطن الخليجي الكبير وغنوا لك قصائد كثيرة، لكن اليوم الشاعرة سمر منو الصوت الخليجي اللي تتمنين أن أنت تكتبين له قصيدة أو تقدمين له عمل، ويعني وللحين ما حالفك الحظ أنك تصادفين له أو تقدمين له عمل من أعمالك؟
0: تقريبا الحين قاعد يصير، أنا الحين أنا قاعد أحضر مجموعة أعمال فالسنة توفق مع اثنين من اللي كنت أنا صغيرة أتمنى أنهم يغنون لي، والحمد لله
1: عفوا أستاذة سمر ممكن تعيدين لأن الصوت صار فيه تشويش شوي، منو قلتي؟ تفضلي
0: تسمعني؟
1: إيه تفضلي الحين.
0: أنا والله كان في بقى اثنين من الفنانين أكبر من يوم أنا صغيرة يعني كنت أتمنى أن يغنون لي، والحمد لله الفترة الأخيرة أنا كنت أحضر حق أعمال وقاعدين الحين حاليا نشتغل عليه مع هاي الفنانين الكبار الاثنين.
1: نقدر نعرف الأسامي عن طريق برنامج هوانا خليجي؟
0: راشد الماجد إن شاء الله.
2: يا سلام.
0: وهجي عبد الله.
1: ممتاز، قدم لهم كل التحية، فنانين كبار وعمالقة جدا و فعلا اختيار موفق من غير قصور في اللي غنوا لك قبل.
0: اكيد فانا يعني هاي كانوا من يوم انا صغيره كنت احبهم، ففي الحين كلام بيني وبينهم وقاعدين نسعى ان شاء الله
1: نقدر نعرف
0: نسعى ان شاء الله ان
1: صار اتفاق ولا للحين في في في طور الاتفاق؟
0: يعني قاعدين نتفق يعني الحمد لله شبه يعني خلصنا الاتفاق.
2: ممتاز،
0: بس ان شاء الله باقي اشياء تفاصيل صغيرة
1: نقدر نبوق شطر او

0: او بيت شطر.
1: لا ما يصير، لا ان شاء الله انتم
2: مش راح ناخذ كوبليه كامل بعد
1: اول ما نخلص اكيد ان شاء الله
0: وعد
1: يكون لكم اكيد
0: باذن الله.
2: نعم بإذن الله. ايضا شاعرتنا سمر، يعني ما شاء الله انت تعاملتي مع كبار الفنانين مثل اللي ذكرهم اخوي عبد الله، هل هل هل المشاركات هذه والتعامل مع الكبار الفنانين يعني شنو اضاف لك، وش كثر يعني تتعلمين منه من خلال تجاربك اللي مرت عليك؟
1: اكيد يعني بلا شك ان فنانة كبيرة مثل الفنانة احلام والفنان الكبير نبيل الشعيلي، يعني هذا شخصين يعني وايد اضافوا لي، وبعدين حتى يعني تعلمت منهم وايد يعني من الشخصية في الشغل نفسه، ويعني بالذات الفنانة أحلام، يعني لو أنا 10 سنين إن أنا ما سويت شيء يعني أنا نفس أنا أحلام، فهاي الشيء بالذات أحلام مدح معها غير. ونفس الشيء نبيل الشعير، يعني فنان من هنا صغير أحبه أنه يغني لي، فاي إضافة يعني حتى كان العنوان الألبوم فرق السماء صارت من نصيبه يعني الحمد لله. وكان مثل ما أنتم عارفين يعني نبيل ما كان يسمي ألبوماته، كان مثلا نبيل 2000 2001، فيوم صار عنوان الألبوم فرق السماء فأكيد هذا شيء وايد يضيف لي ويعني لي.
0: أكيد أكيد. وأنت أيضا شاعرة مبدعة وجميلة جدا، وأيضا الفنان نبيل شعيل نقدم لك كل التحية، هو فنان كبير
1: أكيد.
0: وإضافة لكل شاعر أو فنان
1: أكيد.
0: يتعامل مع هذا الفنان، وقوك الله. إحنا خذانا الوقت وما حسينا، لكن وصلنا لهذا الختام الجميل معاك. نبي لو تختمين وتختارين لنا من مقطع من كلماتك تحبين تسمعينها أو تسمعينها لجمهورك في هوانا خليجي وإذاعة الكويت.
1: أكيد هاي ناس غنى لي فنان كويتي حسن العطار، نزلت العمل معه اسمه يهون الجرح.
0: تفضلي.
1: أقول عليك الدمع متعبني وعيوني ليش هاجرها، يهون الجرح بالغابك وذا يرضيك تشقيني، غيابك زلزل حروفي وعجز لساني ينطقها، تبي تبعد تبي تفارق شعورك صار أرفضني، ونار الشوق في صدري سؤالي ليه تشعلها، تخيل وش بقى فيني وأمانة ليه تطعني، تزيد بغيبتك ظلمك ومني الفرحة تسرقها، وأنا من يوم فارقتك حزين الدنيا في عيني، حملت شعوري المرهف وذكرى أنت خابرها، زرعت الورد بدروبك حصدت أشواك تدميني، تهمل روحي وهي تحبك جزاتي منك تهملها، ويا كيف طاوعت قلبك بدون شعور تخليني، وأنا من سبب هجرك زهدت الدنيا وأهلها، أمانة بسألك وصدق وإذا يرضيك تبكيني، وإذا يرضيك أنا ببكي دمعة حزن تجهلها، وإذا ما ردتك دمعة أبنصحها ولا تفكر أبد فيني.
0: ولا تفكر أبد فيني، صح لسانك وجميل هذا الإبداع وهذا الشعر بهذا الإحساس، وإن شاء الله تكون حياتك دائما كلها ورود ويبعد عنك الحزن والأشواك، لكن هذه الحالة الشعورية اللي دائما يعيشها الشاعر ليوصل إحساس الآخر يمكن ما يكون إحساسه أهو، فهو يتحدث بلسان الآخر. كل الشكر للشاعرة المبدعة الجميلة سمر البحرينية، يعطيك العافية وقواك الله، وشكرا لقبول هذه الدعوة.
1: تشرفت معاكم، تشرفت معاكم ضيفة معاكم، وان شاء الله الجاي اجمل معاكم، يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك، ساعة مباركة، شكرا.

0: علاقات ثقافية وفنية وإعلامية عميقة تربط ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، مر عليها عقود من الزمن، ولا زال هذا التعاون والشراكة يخطو خطوات واثقة لتحقيق تكامل في كل المجالات، سواء في الأعمال الفنية أو المهرجانات الثقافية أو الفعاليات الإعلامية. وكل يوم عن يوم تزيد الإنجازات من أواصر هذه الروابط اللي تجاوزت حدودها الجغرافية.
1: مثل ما قلنا لكم مستمعينا الكرام عبر برنامج هوانا خليجي، نحن ننتقل ما بين الأخبار والاتصالات وننطلق معاكم إلى مهرجانات وفعاليات.
0: الإمارات دايم تبهرنا، من دبي لأبوظبي، الفن والترفيه بأسلوب عالمي، عروض، مهرجانات وأجواء ما تنوصف، وبنعرف كل جديد في هوانا خليجي.
2: أنت تسمع هوانا خليجي. يلا صف واسمع.
1: ناخذكم معنا في برنامج هوانا خليجي وهذه النسمات الجميلة اللي تنطلق من الكويت، ونتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومهرجان أبوظبي للفنون 2026 اللي ينطلق في 10 أكتوبر في أبوظبي. تنطلق الدورة 23 من مهرجان أبوظبي للفنون تحت شعار حكمة الثقافة، بالتزامن مع مرور 30

عام على تأسيس مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون ليقدم برنامجا فنيا وثقافيا حافلا بمشاركة فنانين عالميين ومواهب إماراتية عبر عروض موسيقية وأوبراتات وباليه وبرامج تعليمية ومجتمعية.

0: تنطلق في 30 من أكتوبر.
1: ومن دولة الإمارات إلى دولة خليجية أخرى.
2: تعد المملكة العربية السعودية أكبر دول الخليج من حيث المساحة، وتمثل ثقل اقتصادي وسياسي كبير في المنطقة، وتشهد المملكة تحول غير مسبوق في مختلف القطاعات ضمن رؤية 2030 اللي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. ابرزت السعودية في السنوات الأخيرة كمركز إقليمي للفعاليات الترفيهية والثقافية من خلال تنظيم مواسم ضخمة مثل موسم الرياض،
3: صب لي من الدلات قهوة شاي،
2: واستقطاب أبرز الفعاليات العالمية، كما تعمل على تنفيذ مشاريع مستقبلية كبيرة مثل مشروع نيوم اللي يعد نموذج لمدن المستقبل الذكية، إلى جانب تطوير الوجهات السياحية مثل العلا.
4: أنت تسمع هوانا خليجي.
1: وننطلق وإياكم مع موسم الرياض 2026. أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ موعد انطلاق فعاليات موسم الرياض 2026، وذلك الأربعاء، وذلك راح يكون يوم الأربعاء الموافق 21 من أكتوبر الجاري في نسخته السابعة، التي تضم برنامجا متنوعا من الفعاليات والبطولات والعروض والتجارب الترفيهية تمتد على مدى أو مدة 10 أسابيع، وتتضمن فعاليات الموسم العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والموسيقية والفنية، كالحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والكوميدية ومجموعة من الفعاليات والتجارب المخصصة للأطفال والعائلات. وتعود بوليفارد وورد ضمن مناطق الموسم بوصفها إحدى أبرز الوجهات التي تجمع ثقافات ووجهات عالمية متعددة في مكان واحد، فيما تستقبل بوليفارد سيتي زوارها بفعاليات ومحتوى متجدد، إلى جانب وندر جراند التي أو وندر جاردن التي تقدم مجموعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية، كما تشمل مناطق وفعاليات الموسم وسوق المزارعين، إلى جانب معرض أنا عربية في منطقة فيا رياض، وعدد من الفعاليات والبرامج الأخرى التي تتوزع على مواقع متعددة في العاصمة. ويواصل موسم الرياض في نسخته السابعة تقديم فعاليات وعبر برامج أو برنامج يجمع الرياضة والترفيه والفنون والتجارب العائلية، مستقطبا الزوار من داخل المملكة وخارجها.
2: من قطر الإبداع حاضر بكل زاوية، معارض فنية، فعاليات ثقافية، وتنظيم عالمي يلفت الأنظار.
1: ومن فعاليات إلى ضيوف آخرين جابر، يعني فقرة أخرى من برنامجنا هوانا خليجي.
0: وفي هذه الفقرة أيضا نستمر في لقاءاتنا وفي هوانا خليجي مع ضيفنا المعروف والمميز عبر الاتصال الهاتفي. نرحب بفناننا الفنان،
1: خلنا نسمع منو فناننا، لأن متعودين نحن نقدم هذا التقرير لفنان جابر.
0: أنت تبي تشويق عبد الله
1: جدا، وأنا أنا أحب هذا الفنان،
0: أتفق معك،
1: أنا ربيت مع هذا الفنان وبدت طفولتي وحبي وعشقي لأعمال هذا الفنان، لأنه كان يعني على درجة عالية من الفن والأداء اللي أنا ربيت على مسلسلاته ومسرحياته له طولة العمر. نسمع هذا التقرير عنه ونرجع.
2: من الكويت إلى قطر نلتقي اليوم بفنان له حضور خاص في ذاكرة الجمهور الخليجي.
5: تعرف الذكرى تحمل الألم وتحمل شيء من الوجع.
2: ضحكنا معاه في فايز التوش. ولامس قضايا مجتمعنا بأعماله على خشبة المسرح والشاشة. ضيفنا اليوم في هوانا خليجي الفنان القطري القدير غانم السليطي.
5: بذكر الأعمال الكلاسيكية الثقيلة في الخليج
6: طبعا لا شك الكويت رياده في هالمجال. احنا

0: نذكر بعدهم. وأنا لي الشرف أن أكون من بعد أعمال الكويتين يذكر تذكر عنتر وأبله.
1: تخرج السليطي من المعهد العالي للفنون المسرحية بمصر في عام 1978. يعتبر الفنان غانم السليطي من رواد الفن الخليجي ومؤسس المسرح الخاص في قطر. أول إنتاج مسرحي له كانت مسرحية بعنوان عنتر وأبلة من تأليفه وتمثيله وإخراجه. وحصد خلال مسيرته الفنية الحافلة العديد من الجوائز المسرحية، من خشبة المسرح إلى شاشة التلفزيون. قدر أن يترك بصمة خاصة في ذاكرة الجمهور الخليجي. فنان ومؤلف، قدم الكوميديا بروح قريبة من الناس، وطرح من خلالها حكايات المجتمع وقضاياه. واسم غانم السليطي يرتبط عند جمهور كبير بشخصية فايز التوش اللي عاشت مع المشاهدين وصارت من الشخصيات المعروفة في الدراما الخليجية. وإلى جانب التلفزيون ظل المسرح حاضر في مشواره، سواء بأعماله أو بمشاركاته في الملتقيات المسرحية. وللكويت مكانة خاصة في رحلته الفنية، وفي العام الماضي حل ضيف على مهرجان الكويت المسرحي 25، وجرى تكريمه تقديراً لعطائه للمسرح والدراما. اليوم في هوانا خليجي نرحب بالفنان غانم السليطي، تاريخ ومشوار فني طويل ولا يزال عطائه مستمر. بنرجع معاه لذكريات أعماله ونسولف عن المسرح وعن محطاته الجميلة اللي جمعته بالكويت وجمهورها، وكل عمل ترك أثر وبصمة خليجية. يا هلا ومرحبا فيك الفنان القدير القطري غانم السليطي في هوانا خليجي.
2: نقول يا هلا ويا مرحبا وساعة مباركة بوجود فنان الكبير الغالي علينا، واللي دائما نسعد بأعماله وعشنا على أعماله وفرحنا في أعمال جميلة سواء كانت مسرحية أو تلفزيونية. الفنان الكبير غانم السليطي، رحب فيك في إذاعة دولة الكويت وفي برنامج هوانا خليجي.
3: بداية للشرف أولا، مشكورين، كل الشكر على هالمقدمة الرائعة، أشكركم يعني صراحة أخجلتوني يعني بكل حب. يعني أنا سعيد جدا أني أمر إلى مسامع أهلنا في الكويت من خلال الإذاعة العريقة. شكرا لكم والله.
4: حياك الله وأبرك الساعات، وإحنا اللي نقول لك شكرا شكرا شكرا لقبول هذه الدعوة. وذكرياتنا مرتبطة دائما بأعمالك الجميلة، وأنا أتكلم شخصيا عن نفسي، فبداية يعني فترة الطفولة وبداية المراهقة لما كان التلفزيون احنا نتابعه قبل لا تطلع لنا السوشيال ميديا وتدوخنا وتاخذنا وتشتتنا وتلعب فينا، ما عاد خلتنا نركز لا مع فنان ولا مع عمل ولا ندري شنو الأعمال من كثرها. لكن كل الشكر لك، وسعداء جدا الكويت وذكريات الكويت، واحنا ايضا تربطنا ذكريات بأعمالك الجميلة استاذ غانم يعني في برنامج هوانا خليجي. نتكلم عن هذه يعني العلاقات القديمة بالكويت.
3: احنا قلوبنا خليجية ورؤوسنا خليجية وأوردتنا خليجية ودمنا خليجي.
4: عسى الله لا يغير علينا ولا يفرقنا يا رب.
3: آمين يا رب.
4: علاقتك القديمة بالكويت وحتى ذكرياتك، انك درست في فترة من الفترات في المعهد العالي للفنون المسرحية عندنا بالكويت، شنو أول ذكرى فنية ترجع لك كل ما تزور الكويت وترجع تتذكر هذه الذكرى اللي ثابتة بمخيلة الفنان والأستاذ غانم السليطي؟
3: والله يا أخي الكويت كلها بالنسبة، مو بس لي أنا أعتقد حق أي فنان خليجي يعني
4: ما تربط
3: مثلا من البحرين، قطر، السعودية، عمان، الإمارات، يعني الكويت هي منارتنا اللي كنا ننظر لها، والإشعاع الأول في

0: في مداركنا الفنية لامستنا واحنا صغار وتعلمنا. يعني دائما انا اقول قبل لا ادش انا معهد الفنون المسرحيه سواء في الكويت لمده 5 6 شهور وبعدين انتقلت الى القاهره، لكن انا الحقيقه دخلت معهد كبير هو معهد عطاء الفنان الكويتي من الرواد الى طفولتنا واستمرارنا مشاهداتنا. يعني لما اكون انا في اول ثانوي يعني في عمر 15 سنه يمكن او 14 سنه، كيف استطعت انا اكتب مسرحيه 3 فصول وهي تكون أول مسرحية يصورها في التاريخ تلفزيون قطر، وهي أول مسرحية في تاريخ تلفزيون قطر تبث. يعني أنا
1: بيت الأشباح ولا غيرها؟
2: عنتر
0: وعبلة. بيت الأشباح نعم، عمل اجتماعي كوميدي. من وين ولفته؟ أنا أكيد كانت كان الإرث اللي عندي الكويتي في داخلي هو اللي مشيت على هدية وعلى الأسلوب والريادة الكويتية، فبالتالي الكويت مش ذكرى في داخلنا، الكويت تكوين كامل.
2: نعم صحيح.
1: احنا في الكويت نسعد يعني بوجود فنان مثلك الاستاذ غانم السليطي، لكن يعني ايضا يعني هل في تلك الفتره لما تستذكر دراستك في المعهد، من تذكر دائما من الفنانين اللي كانوا محيطين فيك في تلك الفتره؟
0: والله كل اغلب الزملاء كنا نعرفهم
1: اثناء الدراسه يعني
0: اثناء الدراسه تاكدت اغلب الفنانين الكويتيين واصدقائنا وزملائنا كانوا معنا بعض كانوا كطلبة وبعضهم كنا نزورهم في الفرق المسرحية. كل أغلبهم يعني كل الأسماء اللي تطرى على بالك وعلى بال أي مستمع الآن كلهم أصدقائنا يعني بدءا من الرواد الأوائل على رأسهم المرحوم رحمة الله عليه أبو عدنان والله يطول في عمر أبو بدر سعد الفرج إبراهيم الصلال محمد المنصور الفنان الكبير حياة الفهد سعاد عبد الله الله يرحمها مريم الغضبان أخونا جاسم النبهان الله يعطيه طولة العمر كل الزملاء رحمة الله عليه خالد النفيسي الفنانين ديلا كلهم كنا يعني لنا علاقات معاهم. حتى وإحنا طلبة في معهد الكويت كنا نروح زيارة للمسارح، وأذكر أنا أول بروفة حضرت المرحوم الفنان الرائد الكبير صقر رشود حضرنا بروفات مسرحية اسمها بحمدون المحطة لساعات طويلة يعني يمكن ليلة كاملة قعدنا مع الأخوان في مسرح الخليج وشفنا كيف كان يدير الفنان المرحوم صقر رشود الممثلين وكيف يوجههم وكيف طريقة تعامل المخرج على الطاولة في البروفة. طبعا الطاولة ذيك السنة ما كانت طاولة مثل ما احنا الحين نقعد على كرسي وطاولة، كانت حصير ومساند ويقعدون في الحوش، يعني كان منظر جميل عائلي حميمي، فكلهم يعني تعلمنا منهم الحقيقة.
2: جميل جميل. فايز التوش وذكريات هذا المسلسل الجميل اللي أنا شخصيا عشت هذه الحالة وكنا نحط على اللوق على بعض الربح، يعني اللي نشوفه في في هذه بهذه الطريقه نقول له انت ايه الكاركتر الجميل هذا، نقول له مثلا فايز التوش انت، لان زرعت فينا يعني صوره نمطيه جميله جدا ورسائل عديده من خلال اللي قدمته من خلال هذا العمل. بعد كل هالسنوات استاذ غانم، برايك شنو اللي خلى فايز التوش يعيش في ذاكرة الناس، وهل الحين في ناس ينادونك بهذا الاسم بحكم انه صار نفس الايقونة خلاص تقول فايز التوش انت خلاص غانم نصر؟
0: هذا صحيح وهذا متداول موجود في تاريخ الفنون بشكل عام. انا اعتقد مش بس فايز التوش، انا اعتقد اي عمل برز على الساحة اول ما يقف على ملامسة ما يدور في صدور الجمهور والناس.
2: صحيح.
0: الالتصاق بالمجتمع وبقضاياه وبهمومه بصدق وتناوله يعني بأسلوب يحمل الكثير من الإخلاص والتناول، كان هذا هو السبب الرئيسي يتهيألي، يعني هو الأساس، لأن النص أو الكتابة ونقول السكريبت أو السيناريو أو القصة أو الحكاية هي يعني على كل المستويات هي الإبداع النابع، لكن ما يلي ذلك من مخرجين وممثلين مؤدين موسيقيين يطلق عليهم الإبداع التابع.
2: نعم.
0: فبالتالي

0: بالتالي أنا أعتقد ما يحمله النص من ملامسة للهموم والقضايا التي
1: اجتماعي
0: تلامس الناس كظواهر مهم في المجتمع،
1: صحيح
0: فأنا أعتقد هذا هي الرافعة
1: صحيح
0: التي رفعت فايز التوش إلى أن يصبح اليوم تقريبا، يعني نقول من ضمن كلاسيكيات الدراما في الخليج العربي.
1: مو تقريبا لا اكيد. والعمل الفني هو رساله انتم قاعد تقدمونها من خلال ما تأدونه من اداء، هي رساله مجتمعيه مهمه جدا.
2: نعم ايضا استاذ غانم، يعني انت حاضر ما شاء الله في المهرجانات المسرحيه الخليجيه من سنوات، شنو ملاحظتك عن تغير المسرح الخليجي بين السنوات السابقه وبين اليوم، السنوات القديمه واليوم الحاضر؟
0: والله شوف، يعني انت جيت على الوجع على قولت.
1: لا سلامتك ان شاء الله.
0: انا من يعني اعوذ بالله من كلمه انا، لكن يعني الحديث جرني له، ان انا مؤمن ايمان تام ب المسرح يعتمد على اعمده ثلاثه، المبدع والمؤدي والأهم منهم الاثنين المتلقي. العمل من أجل المتلقي اللي هم الناس. فبالتالي أنا أعتقد اللي فرق في المسرح الخليجي ما بين السنوات السابقة، خلينا نقول يعني ما يطلق عليها في السوشيال ميديا زمن الطيبين، يعني كان المسرحيين والعاملين ورجال المسرح في ذهنهم يعني مهرجانهم الكبير اللي هو حضن الناس، قلوب الناس، صدور الناس، رؤوس الناس. الناس كانوا يشكلون اللجنة الكبرى في التقييم، فكان كل الأعمال تأخذ من حضن الناس وتعاد إليهم بعد التشديد والتهذيب وتحميلها رسائل وعن طريق وإمتاعهم أيضا من خلال العمل. لكن الحقيقة التوجه من الثمانينات إلى اليوم، الحقيقة غرقنا أن استبدلنا اللجنة الكبرى اللي هم الناس بلجان تحكيم في مهرجانات، وأصبح تقريبا المسرح اللي هم يسمونه على قولتهم النخبوي، يعني أنه في نوع من نقول تصنيع وتطريز ويعني واللعب الفني بطريقة يعني يمكن يوم من الأيام أنا سميتها العنترة الفنية، بحيث أنه ابتعدوا عن اللجنة الكبرى اللي هم الناس وراحوا حق اللجنة الصغرى المكونة من 3 فنانين ولا 5 ولا 7 عادة، وفيهم دكاترة وفيهم متخصصين. وصار جل الاهتمام في الفرق المسرحية على هذه المهرجانات، ويا كثرها يعني مهرجان ورا مهرجان ونسوا المهرجان الأكبر اللي هم عيون الناس ورؤوس الناس. فبالتالي يعني خذنا المسرح إلى سكة عتمة، ضيع طريقة يعني.
1: الله إن شاء الله ما ضيع، إن شاء الله ما زال مستمرين والمسرح ولاد،
0: ولكن من رحمة ربي صحيح الناس تحمل من أجل الناس
1: صحيح.
0: ونختلف يعني في بعض المستويات
1: صحيح
0: الكوميدية
1: صحيح
0: من إلى يعني
1: صحيح. مثل ما تفضلت أن يعني هناك النقاد والناقد الأهم هو الجمهور. الفنان القطري الكبير والعزيز والغالي علينا الأستاذ غانم نصاتي، شكرا لك وشكرا لقبول هذه الدعوة، ونعتذر منك لضيق الوقت وتداركنا الوقت، لكن الكلام معك جميل ولنا لقاءات إن شاء الله قادمة بإذن الله.
0: شكرا لكم.
2: مستمعينا الكرام، وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم في برنامج هوانا خليجي، على أن نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. لكم منا تحيات فريق العمل من الإعداد نيفين بولافي وألاء الوزان، وكنا معكم من التقديم زميلي عبد الله الدوسري وجابر عزام، والتنسيق والمتابعة بدر العتيبي، والهندسة الإذاعية بندر الشلاحي، ومن التنفيذ على الهواء سعد البوس.
1: وإلى أن نلتقي إن شاء الله الجمعة القادمة بإذن الله، تقبلوا تحيات مخرج هذا العمل عبد الوهاب الصلاحات، في أمان الله.
3: كلمة ممكن تبني، وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
4: هنا الكويت

0: توسعت فيها الآن تمام الرابعة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. التحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط. القوات المسلحة اليمنية تقول إنها نفذت عشرات الغارات على أهداف حوثية في عدة مناطق. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس واستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية وتوثيق أكثر من 2000 اعتداء لكيان الاحتلال. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق عدة في جنوب لبنان. قصف روسي يستهدف جسرا وسفينة شحن ومناطق عدة في أوكرانيا. بريطانيا تجري مناورات عسكرية لمواجهة التهديدات الروسية. الاتحاد الأوروبي يرفض حظر صادرات الديزل ويبحث الإفراج عن الاحتياطيات. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: لقاء الأسبوع،
1: مساحة حوار نلتقي فيها بشخصيات من مجالات متعددة ونقترب من خبراتهم وتجاربهم والأفكار التي صنعت محطات مهمة في مسيرتهم. لقاء الأسبوع، في كل لقاء نفتح أبواب الحوار حول موضوع مختلف ونتعرف على تجربة ضيفنا ونناقش معه قضايا وأفكار تحمل المعرفة والفائدة للمستمع. تجارب تستحق أن تروى وخبرات تستحق أن نقترب منها. في لقاء الأسبوع، تابعونا أسبوعياً على إذاعة دولة الكويت. إعداد بشاير العيد، تقديم مساعد السوارج، تنفيذ سعد البوص، إخراج محمد المطبقي.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء الأسبوع، البرنامج الذي نلتقي من خلاله بشخصيات متميزة ونسلط الضوء على تجاربها وخبراتها في مختلف المجالات. سنتناول في هذه الحلقة اليوم موضوع يرتبط بتفاصيل حياتنا اليومية، وهو الوعي القانوني ودوره في حماية الحقوق وتجنب الكثير من المشكلات التي قد تحدث أو تحدث بسبب عدم معرفة الإجراءات الصحيحة أو التوقيع على عقود ومستندات دون فهم مضمونها وأثارها القانونية. لذلك مستمعين، دعونا نتعرف على ضيفتي بهذه الحلقة، لكن بعد هذا الفاصل.
1: ضيف جديد، موضوع مختلف، وحوار يأخذنا إلى ما وراء العناوين، خبرة، تجربة ومعرفة في لقاء الأسبوع.
3: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج لقاء الأسبوع، وباسمكم مستمعين أرحب بضيفتي بهذه الحلقة وهي المحامية سلوى الطراروة، محامية أمام محكمة.

0: محكمة التمييز والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة تجارية واستشارية للتدريب. حياك الله أستاذة سلوى، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج لقاء الأسبوع.
1: الله يحييك أستاذ، وشكرا لكم لهذه الدعوة.
0: في البداية خلينا نتكلم عن بدايات الأستاذة المحامية سلوى الطراروة وعن مسيرتها المهنية في هذا المجال القانوني. نود أن نتعرف على مسيرتك وشلون كانت بدت هذه العلاقة بهذا المجال القانوني.
1: نعم، بداية مسيرتي أنا أعشق القانون، وكنت يعني من يوم أنا بمتوسط وأنا أأمل أن أكون محامية، لكن لظروفي الاجتماعية وعشان عيالي وظروف العائلة اضطريت أني أنا يعني أعمل في مجال الحكومي أو القطاع الحكومي. فبداية التحقت في وزارة التربية باحث قانوني بالشؤون القانونية، بعدها لقيت الجانب الجنائي أنا أحبه أكثر، فالتحقت في وزارة العدل بوظيفة أمين سر تحقيق. تدرجت هذه الوظيفة إلى أن أصبحت رئيس تنفيذ أحكام الجنح، ومن ثم رئيس تنفيذ الأحكام الجنائية، وبعد ذلك أصبحت مراقب بالتنفيذ الجنائي والمؤسسات الإصلاحية والعفو الأميري. بعدين تقاعدت في 2008 وأصبحت محامية وأمام التمييز والدستورية العليا، والآن أنا محكم، يعني كملت مسيرتي إلى أن التحقت بالتحكيم فأصبحت محكم بمركز تحكيم جمعية المحامين الكويتية، بعدين بمركز التحكيم التجاري في غرفة التجارة والصناعة الكويتية، ومن ثم تدربت لأكون مدرب معتمد TOT في 2010. في 2025 أصبحت TOT AI، وفي 2025 أنا استشاري تدريب في الاتحاد الدولي للتدريب والتطوير.
0: ما شاء الله، يعني مسيرة عطرة خلال هذا المجال أستاذة سلوى، لكن الشيء اللي داخلك عطاك دافع وأيضا أنك تكونين محامية، شنو هو السبب؟
1: أنا يعني من صغري سبحان الله أحب يعني لما أشوف اثنين مختلفين أحب أني أحل المشكلة بينهم، ما أقدر أسكت عن الحق، دائما أطالب بحق الغير، أحب أرفع المظلمة، ما أحب أشوف أحد مظلوم، أسارع بأني أنا أساعده وأحاول أرفع عنه الظلم. فعشقت هذه المهنة لأني أنا أحب القانون يعني جدا، وحسيت بشخصيتي يعني، وشخصيتي أنا شوية قيادية يعني أحب أقود مجموعة، وبالتالي يعني قلت أن مهنة المحاماة هي المهنة التي تناسب ميولي وطموحاتي.
0: لكن من ناحية هذه المحطات اللي مريتي فيها أستاذة سلوى،
1: نعم،
0: هناك لابد أن تكون محطات بارزة وأسهمت أيضا في تكوين خبرتك وشخصيتك المهنية، تتكلمين عن أهم المحطات اللي مرت عليك من خلال مجالك القانوني.
1: نعم طبعا، العمل في وزارة العدل في التنفيذ الجنائي، هذه الإدارة متشعبة كثير، فيها الانتربول، فيها المعلومات الجنائية، فيها التحقيق. أسهمت دوري في أنا كوني أمين سر تحقيق، يعني أكون متواجدة مع وكيل النيابة بالتحقيقات، هذه يعني وايد صقلت فيني مهارات كبيرة في مجال التحقيق وفي مجال القانون وفي مجال المعرفة، لأن اليوم إحنا مرينا على كذا قسم. اليوم أنا صرت رئيس تنفيذ أحكام الجنح، فتعلمت شلون الحكم يعني يطلع من محكمة الجنح وينزل عندنا كإدارة تنفيذ، وإحنا نبدي نرحل هذه الأحكام. بعد الجنح رحنا على الجنايات كذلك، يعني اكتسبت منها خبرة وايد كبيرة. أما لما صرت مراقب بالمؤسسات الإصلاحية والعفو الأميري، طبعا هذه اكتسبت فيها خبرة كبيرة، لأن تعاملنا بتنفيذ الأحكام مع وزارة الداخلية والعفو الشرطي والعفو الأميري هم عطاني خبرة وايد كبيرة. فلما طلعت وتقاعدت ورحت في مجال المحاماة كان عندي يعني صقل كبير من المهارات القانونية لله الحمد، هالي اللي أسهمت في نجاحي في مهنتي. كذلك المحطة الرئيسية هي والدتي اللي هي السبب، الله يرحمها.
0: الله يرحمها.

0: في تألقي ونجاحي وصولي إلى هذه المرحلة، لأن هي وايد كانت تحب مثلي القانون، وايد كانت تشجعني، وايد كانت توقف معاي في هذا المجال، وقدرت بمساعدتها أن أوصل للي أنا أبي.
1: للأمانة أستاذة سلوى، البيئة المحيطة تلعب دور كبير في حياة أي إنسان من عندنا، وخاصة لما تكون داعمة ومفاهمة وواعية. نعم. للحياة أكثر وأكثر. بالعكس، البيئة اللي ما كانت يعني فاهمة أو واعية لمحيط هذه الحياة وهذا المجتمع، حتى تعطي دافع أيضا لأبنائها حتى يتميزوا ويكونوا أشخاص فاعلين في هذا المجتمع. يعني كنتي محظوظة في والدتك عسى ربي يرحمها أنها تعطيك بعض الفرص نفسيا ودافع معنوي أنك أنت تتقدمين، وأيضا تخطين خطى جميلة في هذه الحياة في مجتمعنا الكويتي. واليوم نشوف قدامنا محامية متميزة لها اسمها، وضيفة عندنا كريمة في إذاعة دولة الكويت. لكن اليوم من خلال هذه الخبرة، برأيك أستاذة سلوى، شنو الصفات والمهارات اللي يحتاج لها اليوم المحامي حتى يوصل للنجاح في هذه المهنة؟
0: نعم، اليوم المحامي لا يكتفي بأنه هو يأخذ شهادة قانون فقط، حتى لو كان يعني تقديره وايد ممتاز، لا، اليوم يجب أن يتعب نفسه على التدريب على المهارات، لأن اليوم القانوني، المحامي، وكيل النيابة، القاضي، كل شخص اليوم يتخرج من الكلية يحتاج إلى تنمية مهارات. أهم مهارة للمحامي هي مهارة التواصل، مهارة الإقناع، يجب أن يكون عنده هذه المهارة ويشتغل عليها، كذلك مهارة التفاوض. لأن اليوم المحامي الناجح أنا أعتبره هو اللي ينتهي بمشكلة بين خصومه إلى أن ما يلجأ إلى القضاء، أنه يحلها في مكتبه من خلال التفاوض اللي يعني يقعد بين الأطراف الخصومة، ويحاول أنه يحل النزاع بينهم دون تصعيد ودون لجوء إلى المحكمة، لمصلحة الأطراف ولسرعة وتخفيف كذلك العبء على القضاء. فاليوم علشان هو يوصل إلى هذه المرحلة يحتاج إلى مهارة يستطيع أن يقنع اللي قدامه ويتفاوض معهم ويوصل إلى حل نزاع، ويقوم بكتابة العقود الصلحية بدلا من الالتجاء إلى المحكمة. فهذه مهارة يعني أنا أشوفها جدا مهمة للمحامي.
1: كم مرة ممكن أن يحاول المحامي حتى يصل إلى هذه الحل الذي ذكرتي أستاذة سلوى؟ قد يكون من أول تواصل مع الطرف الآخر أو الطرف الضد مثلا حتى يصلوا إلى حل سلمي فيما بينهم، ما يلجأوا إلى المحاكم لا سمح الله. قد يكون في البداية ردود فعل عكسية لأن الموضوع للحين أنه ساخن، لكن هل يرجع يتواصل المحامي نفسه مرة ثانية حتى يجد حلول أكثر وأقرب وأسرع من اللجوء إلى المحاكم إذا كان الموضوع ما في جرائم لا سمح الله؟
0: شوف أستاذي، أصلا حتى في موضوع الخلافات المالية، الخلافات اللي فيها ضرب وتبادل ضرب، والله حتى هذه الأمور إحنا قاعدين كمحامين نحاول أن ننتهي إلى صلح. فإحنا اليوم المحامي الحريص اللي يبي ينتهي يعني فائدة حق موكلينا وعملائه يجب أن يطول باله، يعني لازم يكون عنده طولة البال، بحيث أنه مرة ومرتين، وترى في كثير من الأمور انحلت حتى في مجال قضايا الجنح، قضايا الضرب وقضايا السب، فعلا انتهت بالنهاية إلى صلح، جبنا العائلتين، جبنا الأطراف، وحاولنا نعرض عليهم الصلح وما لجأوا إلى المحكمة. حتى في قضايا الأحوال الشخصية طبعا هي الأكثر قضايا التي تحتاج إلى تفاوض وتحتاج إلى صلح، وبالفعل كثير من الأزواج يعني كل ما تطول عليهم المدة في أن لا بسرعة لا تروحون تطلقون، لا بسرعة لا تروحين تشتكين عليه، تلاقي هذه المدة الطويلة بالعكس أنك أنت خدمت في هذه المدة أن بدأوا يهدون،
1: يراجعون أنفسهم،
0: لأن أول ما يكون هو معصب وصراع ويلا وأبشتكي عليه، فلما تبدأ تنصحه وتبدأ تعطي مهلة للتفاوض والتصالح تلاقي بالنهاية لا اتفقوا، لأن أنا أقنعهم بطريقة أني أقول له أنت ما متنازل.

0: أنت اليوم لما تتفاوض ما تتنازل عن حقك، لأن أنا ما أرضى أنك تتنازلين عن حقك أو حقك، بالعكس هذا حفاظ للحقوق. ولكن أنت اليوم راح أسوي لك عقد مكتوب اسمه العقد الصلحي بينك وبينه، عشان تضمنين بالمستقبل أنه ما راح تصير مشكلة ولا راح يصير نزاع، وتضمنين أن حقوقك ونفقتك ودنيتك راح تنزلك بالمحكمة. يذيل هذا باتفاق الطرفين علشان ما يصير مردود عكسي على الأبناء. أنت
1: ويتم توثيقه
0: بالمحكمة ويصدر فيه حكم ويفتح فيه ملف تنفيذ، ومن أروع ما يمكن. أول شيء تكلفة أقل، ما دفعت انت وايد كوست عالي حق المحامي. ثاني شيء وقت، ثاني شيء احنا خففنا حتى العبء على المحكمة، وحتى الصراع فيما بينهم مثل ما تفضلت استاذ خف، لان هذا ينعكس بالنهاية على ان احنا افترقنا بس متفاهمين ومتفقين.
1: لكن للأسف بعض المحامين استاذة سلوى يستقل ردود الفعل الأولية من بعض الموكلين أو الأشخاص اللي آتين إليهم إلى استشارة قانونية حتى يشتغل أو يعمل بهذه القضية للكسب المادي فقط، ما يهم نجحت القضية أو لم تنجح بالأول والأخير، مع أنه من البداية هو يعرف النتيجة النهائية من خلال المعطيات الأولية ومقابلته لهذا الشخص، هو اللي يعطيه الموضوع من الأول للآخرة، لأنه هو شخص عنده ثقافة عالية وعلم ودرس بالقانون، أكيد عنده مستشارين كذلك يعطونا النتيجة النهائية منذ البداية أنه يمسك القضية أو لا. لكن البعض من المحامين للأسف قد يستقل هذا الموقف حتى يستفيد ماديا. اليوم عندما نجد هذه الحالات، أو ماذا تنصحين حق الأشخاص اللي عندهم مشكلة معينة؟ هل ممكن يذهب فقط إلى محامي معين أو كذا محامي ينظر ماذا يقول له في موضوعه؟
0: والله ما شاء الله أستاذي، أنا أشوف الناس الحين عندهم شوية وعي، يعني اليوم يدري هذا المحامي إذا يبي يستقل، يدري هذا المحامي يبي شيء يقول له يلا. يعني احنا ما نقدر نجمع او نعم او أكيد. نقول المحامين سيئين، لا، وانما يمكن هذه وجهة نظر المحامي، ان انا لا والله انا شايف ان القضية ما في مجال للصلح، ليش تضيعين وقتك مع هذا الشخص؟ لان ساعات يجون يعني واصلين مرحلة ان هي يضربها يهينها، فتلاقي المحامي بالعكس يقول لها يلا خليني ارفع لك قضية، علشان الطرف الاخر يعني يخاف ويتعظ ويرتدع، فتلاقي انه ينصح يقول يلا خل نروح على طول محكمة، ما يلجأ إلى هذا التفاوض. فما نقدر نحكم على أن هذا المحامي لا استعجل بالقضية أنه سيء أو أنه يستقل، لا. يعني
1: لو مرت علينا هذه الحالة لا سمح الله، وأكيد كل المحبة والاحترام لإخواننا الأساتذة المحامين، وأكيد نرى الخير فيهم، لكن لو مرينا في حالة أنا شخص مثلا لا أعي بالقانون، هل أذهب إلى كذا محامي أسمع رأيه أو أتجه إلى واحد وخلاص أعتمد؟
0: المشكلة أستاذ أن كل محامي لا رأي، ترى خلي بالك هو القانون واحد نعم، بس كل محامي لا رأي، بدليل أن ساعات يجونك موكلين يقولك لا المحامي الفلاني قال لي، شلون أنت حتى يعني ممكن تتخانق معانا أن شلون المحامي هذا قال لي أكيد قضيتك تنجح. أنا عندي مبدأ، أي أحد يجيني المكتب ما أعطي وعود بالنجاح. ليش؟ لأن اليوم القانون قناعة قاضي، ما هي قاعدة أصولية ثابتة في شيء اسمه روح القانون. اليوم القاضي ساعات رغم أن الأدلة والبراهين والأوراق والمستندات كلها أوكي ثابتة، بس ساعات القاضي مثلا يعني يقدر شوية الزوج على يعني ظروفه، يقدر أموره، ساعات المحامي الثاني قايل لها لا رح يطلع لك مبلغ كذا، وأنا أي أقول لها لا رح يطلع لك هذا المبلغ وهذا تقدير للقاضي، تزعل ما ترضى، تقول المحامي الثاني قايل لي كذي. فكل محامي رح يعطيك رأي، وكل محامي هي شنو ترتاح بالنهاية، يستفتي الإنسان قلبه ويلجأ إلى المحامي إلا يرتاح له. فبالعكس هو حلو أنه يروح حق محامي واثنين وثلاثة إلى أن يرتاح إلى محامي بالنهاية لحق أنه هو يختاره أنه يمسك.
1: أبي أرجع أيضا السادة سلوى إلى مسيرتك والتحديات اللي واجهتك في بدايتها، اليوم كيف تمكنتي من تجاوزها بعد هذه السنوات؟
0: التحديات اللي تواجهنا المحامي بالذات،

0: المحامية، حتى مو المحامي، المحامية، نظرة المجتمع أنه محامية. يعني ساعات مثلا حتى كزوج يبي يرتبط في زوجة لما يدري عنها محامية ممكن لا، يعني للأسف ياخذ بريك المحامية، لأن هي تبطالب باكر بهذا وتوقفني بمحاكم و في نظرة ثانية أخرى لا، بتختلط مثلا بالرجال، أنا لا متحفظ. يعني هذه شوية نظرة بعد أن المحامي دافع عن المجرمين، المحامي وايد احنا يعني لقينا هذا الكلام يتوجه لنا، والمحامي طلع المجرم ويدافع عنه، لا هو حق دستوري اصلا، بدليل ان اليوم القاضي ما يعقد الجلسة الا بوجود محامي حق المتهم، سواء جنح جناية الجناية لازم محامي موجود، فاذا ما عنده محامي المحكمة تنتدب له محامي، هذا حق دستوري الدفاع حتى لو كان غلطان. فالنظرة هذه المجتمعية للمحامي، المحامية بعد يعني هي شوية يعني كانت تخلي المحاميات يخافون أو ما يلجؤون إلى هذه المهنة. كذلك اليوم المحامي يعني للأسف قصب علينا، يعني ظروف العمل تبعدك شوية عن حياتك الاجتماعية، لأن تكون وايد مضغوط وايد مشغول. يعني المحامية الشاطرة اللي عندها بيت وعيال هي المحامية اللي عندها القدرة الكبيرة أنها تحاول توفق بين حياتها الاجتماعية والأسرية وبين عملها، أن ما ياخذ عملها كل شغلها وبعدين تحمل بيتها وعيالها. فاليوم اللي عندها عيال صغار اللي عندها ترى تواجه وايد صعوبة، وترى هذا تحدي يعتبر بالنسبة لها، أن هي شلون تقدر توفق بين أسرتها وبين عملها القانوني. اليوم المحامي يعيش معاناة العميل الموكل، وينتقل هذه المعاناة تنتقل إلى البيت والأسرة، فأنت تقعد تحس المحامي كله شدهان وكله قاعد يفكر وكله قلق على يعني قضية موكلة، لأن بالنهاية هي قضايا مصيرية وقضايا تتعلق في حياته. يعني هو سواء يعني كان مسجون أو كان عنده مشكلة مالية وعنده ضائقة مالية، فتلاقي طول الوقت أنت تفكيرك بهذا الموكل. اليوم المحامي لازم 24 ساعة متواجد، أي وقت يدق عليك موكلك يبيك تيله بالليل المخفر، يبيك تيله الفير المخفر، يبيك تزوره بالسجن، يبيك. فتخيل يعني هذه الحياة شنو هي تكون، يعني أكيد تأثر على حياتك الشخصية. فهني عاد شطارة المحامي شلون يقدر يوافق بين حياته الاجتماعية وحياته المهنية.
1: إذا المستمعين لازال الحديث مستمر معكم في برنامج لقاء الأسبوع، فاصل ومن ثم نواصل.
2: نلتقي بأصحاب الخبرة والاختصاص ونفتح معهم حوارا حول تجاربهم وأفكارهم وما يقدمونه في مجالاتهم. موعدكم أسبوعيا مع لقاء الأسبوع.
1: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج لقاء الأسبوع. وأذكر بضيفتي بهذه الحلقة، وهي الأستاذة المحامية سلوى الطرروة، محامية أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية العليا، ومحكمة تجارية واستشارية تدريب. حيا الله مجددا أستاذة سلوى.
0: الله يحييك ويسلمك.
1: سعدنا بهذا اللقاء. قبل الفاصل أيضا تحدثنا عن بعض الأمور اللي واجهتك في مسيرتك المهنية وبعض التوضيحات اللي ذكرناها حتى يستفيد كل من يستمع لنا عبر الأثير، لكن أبي أذهب وياك إلى نقطة الوعي القانوني وحماية الحقوق. شنو المقصود بالوعي القانوني وليش أصبح ضرورة في حياة كل فرد؟
0: نعم، الوعي القانوني هو معرفة الشخص بحقوقه وواجباته ومسؤولياته تجاه القانون، يعني سلوكه يعرف لازم أن هذا السلوك ممنوع ويتجنبه، وأن هذا السلوك مباح وعادي أن يقوم فيه. فاليوم الوعي القانوني مطلوب. اليوم في ظل احنا

0: ظهور هذه القوانين الجديدة المتجددة لازم يكون عندنا وعي قانوني وقراءة بكل القوانين اللي تصدر اليوم في الجريدة الرسمية، علشان أنا يعني ما أضع نفسي في طائلة المسؤولية القانونية. فالوعي القانوني اليوم جدا مهم، بحيث أني أنا ما يعني أكون أعاقب قانونا على أي سلوك أنا أرتكب.
1: لكن للأسف كثير من الناس ما عندهم وعي كبير، في ضعف في هذه الثقافة القانونية. إلى أي مدى يمكن أن يتسبب هذا الضعف، الضعف الثقافة القانونية، في ضياع بعض الحقوق أو الدخول حتى في نزاعات كان من الممكن تجنبها أستاذة سلوى؟
0: نعم، اليوم إذا أنت ما عرفت حقك ممكن أنت تسلك سلوك خاطئ، بالتالي أنت تضع نفسك تحت المسؤولية القانونية، مثل أنك أنت تسجل أحد مو مصرح لك أنك تسجل صوته، ممكن تصور أحد، ممكن أنك أنت تسوي رتويت. ترى وايد اللي يسوون رتويت ما يدرون أن هذا مجرم، يقول لك مو أنا اللي قايل، مو أنا اللي قايل العبارة، أو مو أنا اللي ساب، أنا مجرد سويت رتويت. لا، الرتويت تعاقب عليه، أنت شريك بالجريمة لأنك أنت أيدت الكلام هذا الموجود. فاليوم عدم وعيك بهذه القوانين قاعد يطيحك في يعني عقوبات أنت في غنى عنها.
1: جميل جدا. لكن للأسف بالنسبة للسوشيال ميديا وأمور السوشيال ميديا، أحيانا من غير قصد أنت قاعد تقلب الشاشة، لكن تضع مثلا أصبعك بالخطأ على شيء أو تشار إلى شيء بالغلط، هل هم من هذه النقطة يحاسب عليها الشخص؟
0: طبعا إذا من جهازك، تخيل أنا أستاذ محامية بس ما عندي تويتر،
1: حتى أنا ما عندي تويتر
0: إيه
1: ولا أهتم لها.
0: ليش؟ لأن أنا اليوم بسم الله عليهم ساعات عيالي، حفادي وعيال إي والله يعني يضغط ضغط، خلاص هو تليفونك. عرفت شلون؟ اليوم أنت لما تسوي رتويت، إذا تأكدوا الجرائم الإلكترونية أن من جهازك اللي هو باسمك، خلاص أنت شلون أنت بتثبت أنه مو أنت؟
1: صحيح.
0: شلون أنت بتقول ما أدري؟ مو هذا الجهل بالقانون. الجهل بالقانون ما يحميك، أنت تليفونك لازم تحافظ. ليش حاط تويتر بدامك أنت تبتقط تليفونك وتقول مو أنا؟ عرفت شلون؟ فلا طبعا.
1: بما أن الشيء بشيء يذكر أستاذ سلوى، أبي أتكلم عن نقطة الأبناء. أحيانا الأب والأم مشغولين في حياتهم وأيضا مشغولين في أعمالهم، الدوام يربطهم، لكن الطفل اليوم عنده ساعات كبيرة قد يكون لوحده أو مع المربيات أو يكون في بيت عائلة الحمولة على حسب ظروف كل أسرة. لكن يا ما شاء الله، يعني أجهزة الآيباد والألواح الرقمية هذه موجودة متناولة بأيديهم، أيضا الشاشات متاحة لهم عدة قنوات كبيرة، لكن الطفل أحيانا قد يدخل في بعض المواقع اللي تكون هي سلوكيا خاطئة، أو يتصرف هذا الطفل تصرف خاطئ. ولاحظنا الفترة الماضية أن بعض الأطفال يتم إدارتهم من قبل بعض الجهات المشبوهة للأسف.
0: نعم.
1: لكن هل يحاسب ولي الأمر على هذا الشيء؟
0: طبعا.
1: وأيضا هل ما هو الوقع على هذا الطفل إذا كان حدث أو غير حدث؟
0: طبعا هو الأب يسأل عن الجهاز اللي قاعد يستخدمه، هذا إهمال يعتبر. عرفت شلون؟ قضايا العنف الأسري، قضايا جنحة الإهمال، اليوم هذا السلوك الخاطئ اللي عرض ولدك إلى هذه المسؤولية أو هذا الخطأ الجسيم اللي عرضه هو للخطر، أنت كولي أمر تسأل على هذا السلوك الخاطئ. طبعا اليوم جرائم الأحداث هي جرائم شوية مخففة، يعني كعقوبة يعاقب عليها القانون بالإيداع بالمصحات اللي خاصة بالأحداث أو بتسليمه لولي أمره، بس إنه يعاقب طبعا على الأخطاء والسلوكيات. أكيد
1: لابد أن يكون ولي الأمر وأيضا ولية الأمر حذرة إذا كانت مسؤولة عن هذا الطفل في حضانته.
0: لأن أستاذ الحين ساعات وتجينا قضايا كثيرة من الأبو، إذا كانت الأم هي حاضنة والأبناء عندها وصار مثل هذه الأمور، ترى يرفع عليها دعوة إهمال وتساءل جزائيا الأم التي أهملت طفلها وعطتها هذا الجهاز.
1: نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ أبنائنا. وهذه الزاوية ذكرناها حتى نثقف أخواننا المستمعين والمستمعات أن يأخذوا الحيطة والحذر.
0: نعم.
1: وأن يكونوا متابعين ومسؤولين عن أبنائهم، لأن الأسرة جميل أن تعيش في سلام وأيضا من دون نزاعات أو مساءلة قانونية من
0: صحيح.
1: خلال تصرفات وسلوكيات بعض الأطفال اللي تكون بالأول بالأخير غير مسؤولة وغير واعية كثيراً.

0: مثل ولي الأمر شلون هو يكون واعي.
1: صحيح.
0: لكن أستاذة سلوى، شنو أبرز الأخطاء القانونية الشائعة اللي يقع فيها الأفراد في معاملاتهم اليومية؟
1: أبرز الأخطاء اللي أنا قاعدة أشوفها صراحة هي التعامل بالوزارات. اليوم تلاقي المراجع يعني يبي شغله بسرعة يخلص، فتلاقيه يتهاوش مع الموظف وهو يجهل ما هي عقوبة اليوم إهانة الموظف. اليوم أبسط الكلمات في المكان العام هي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. وأكرر وأكرر الأخطاء اللي تحصل هي الرتويت اللي وايد قعتينا قضايا مثل هذه القضايا، كذلك حتى في الشارع السب والقذف، الإشارات اللي كذي تأشر له يعني يتلف وما أي يعني عرفت شلون، كلها هذه الأخطاء يقع فيها. كذلك أنك أنت مثلا توقع على عقود أو توقع على أوراق أو تأخذ مثلا تعهدات من من من من من أماكن أنت تروح لتشتري تليفون ما أدري، بدون ما تقرأ العقد وبدون ما تقرأ بيانات هذا العقد شنو مكتوب فيه، بطاقة مدنية، اسم، شيء. لازم تتأكد وتحذر حتى من العقود اللي أنت قاعد توقعها بشكل يعني كذي مستمر من خلال شرائك تليفون أو شرائك جهاز أو شيء. ساعات الشركات يوقعونك على أوراق أنت أصلا ما تقراها وتجهل محتواها، فهذا يعني الإنسان لازم يحذر من هذه الأشياء كذلك.
0: لكن أبي أتوقف النقطة الموظفين في الوزارات. للأمانة بعض الأشخاص للأسف هو يستقل مكانه منصفه في هذه الوظيفة حتى يستفز المواطنين أو المقيمين، والعكس ما يكون هذا الموظف أحيانا مواطن يكون مقيم يستقل الفرص حتى يستخدم ضمن القانون أنه يستفز اللي قدامه وأنه يغلط عليه ويأخذ حقه في القانون. اليوم عندما أثبت الحالة أن الموظف هو اللي استفزني وهو اللي غلط علي وتالي أنا تصرفت هذا التصرف، هل يحاسب الموظف؟
1: طبعا أول شيء إساءة استعمال سلطة على بو أنت قاعد في هذا المكان تسيء للناس ما ينفع، وبعدين حق القانون حق مكفول للكل، لكل الأشخاص. اليوم الموظف إذا غلط عليك لا، أنت من حقك تروح تشتكي بالمخفر وتسوي له شكوى ويعاقب القانون. يعني هو مو محمي قاعد على إنه هو موظف الناس كلها ما تقدر تكلم، لا لا بالعكس هو ممكن تكون له سب وقذف وإساءة استعمال سلطة، تكون له تهمتين أصلا يعني زيادة على إنه هو قاعد واستقل منصبه واستقل وظيفته وقاعد يهين الناس. فإذا كان في شهود وثبت هذه الحالة يعاقب الموظف طبعا المخطئ. القانون يعني يطبق على الكل يعني سواسية.
0: تكلمت عن العقود، هي تعتبر أحيانا لما يوقع عليها شخص من الأخطاء اليومية اللي يمر عليها الفرد. اليوم شنو الأمور الأساسية اللي ينبغي التأكد منها قبل توقيع أي عقد أو مستند؟
1: أي اليوم يجب أن يقرأ، يعني هو العقد يعني ملزم لأطرافه، العقد شريعة المتعاقدين. ما في أحد يقول إن اليوم أنا عقد مكتوب أو عقد مطبوع مع اثنين أي أشخاص اثنين إن لا مو قانوني وما يقدر يسوي شيء ورقة كتبناها، لا لا لا، ترى العقد ملزم لأطرافه.
0: متى بس ما الصيغة اللي تكتب فيها
1: شيء. يجب أن ينتبه إلى الصيغة اللي تكتب فيها، ما يكون فيها إذعان يعني تنازل شديد من الطرف الثاني. يعني مثلا إذا ما نفذت هذه المهمة مثلا أو ما عطيتني فلوسي في هذا الوقت أنا راح أسوي يعني أحط عليك شرط جزائي مثلا 10,000 دينار، وهم ممكن يطالبك 50 دينار ولا 100 دينار. اليوم لازم تقرأ كل بند، أنت هذا ما انتبهت للشرط الجزائي، إذا تأخرت راح تدفع لي 100 دينار أو كل يوم أو كل شهر تأخير راح تدفع. لا، هذه عقود يسمونها العقود الإذعان، أنك أنت طرف يظلم والطرف الثاني ينتصر، ما يصير، هذه تخالف القانون المدني. فأنت اليوم يجب أن تقرأ كل الشروط، حتى ساعات لما أنت يعني يكون مثلا شريت جهاز يجب أن تقرأ مثلا هذا الجهاز إذا مثلا خربان، إذا في شيء، إيش كثر أيام ورجعة، متى الإلغاء، متى استرجاع، زين إذا رجعت أرجع فلوسي ولا ما ترجع لي فلوسي. اقرأ عدل، اضمن حقك عدل بنودة كلها، ومن ثم أقوم بالتوقيع على هذا العقد.
0: أيضا بما

0: شيء بالشيء يذكر أستاذ سلوى، ذكرت نقطة جدا مهمة، هي أحيانا بعض الأمور بالعقد ما يكون منتبه عليها الطرف الآخر، لكن يكون ملزم بها إذا وقعت بعض الخلافات فيما بينهم. غالبا اليوم بين المقاول وصاحب البيت في وضع البنيان تكون بينهم بعض الشروط اللي تكون شفهية وبعض الشروط اللي تكون غير شفهية. اليوم أنا شلون أطالب على حقوقي اللي تكون شفهية أحيانا؟
1: ما يصير حقوق شفهية، عشان كذي إحنا نقول دائما عشان تحافظ على حقك يجب أن يكون مكتوب. كذلك إذا عندك فواتير مو بس عقد، اليوم أنا مثلا كتبت عقد وقعدت تسلم أنا على بواثق بالمقاول أو المقاول يعني ثقة بيننا وبين بعض وأعطيه فلوس، زين أنا العقد في دفعات صح، شهر 10 تعطيني هالكثر، شهر 12 تعطيني هالكثر، زين وأنا قمت أسدد أسدد وعندي نسخة من العقد وهو عنده نسخة، بس ما عندي وصولات، ما أعطاني وصل ولا عندي تحويل حتى بتليفوني.
0: يعني يكون في كاش بينهم؟
1: اي ساعات يكون كاش
0: لازم وصل،
1: لازم وصل. اذا كان في تحويلات اوكي، التحويل حتى التحويل اكتب فيه، هو يثبت بالمحكمه، التحويل راح يعتد فيه بالمحكمه ترى انك تجيب من ورقه من البنك انك انت حولت حق فلان، لكن حولته ليش؟ فانت هم بعد ليش تدخل في متاهه؟ حتى لو بتحول له هذه دفعه من كذا، تكتب في في في التحويل، في في الخيارات ملوت التحويل عشان تضمن حقك، لأن كل شيء يجب أن يثبت بالورق إلا إذا كان في مكان وفي شهود والشهود يونك ويحلفون يمين، وأنت ممكن توجه لك اليمين، ممكن الطرف الآخر يحلف حلف اليمين، أنت بعد ما تضمن. لكن اليوم لما تكون عندك مستندات رسمية أو موقعة ثابتة أو تحويلات أو رسائل، حتى الرسائل ترى يعتد فيها، خلاص هذه تعتبر مكتوبة ثابتة.
0: أستاذة سلوى، عشان نستثمر وجودك من خلال هذا الحديث للأمانة ونستفيد أكثر، كيف أن إحنا كأفراد أن نوثق هذه المعاملات بطريقة تساعدنا على حفظ حقوقنا وتكون هذه التوثيقات سليمة 100%؟
1: التوثيقات إذا أنت تبي تسوي إقرار تنازل أو إقرار مديونية توثقها عن طريق وزارة العدل بالتوثيقات. وأي عقد أستاذي، أي عقد أنت تقوم تسويه بين الأطراف هو ملزم، أنت تقدر تروح ترفع دعوة صحة ونفاذ العقد والمحكمة تعطيك صحة ونفاذ. يعني اليوم ترى أهم شيء أنك تكتبه، كتابة الالتزام هو يعتبر توثيق، لكن الإقرارات وإقرارات المديونية هذه إذا أنت تبي تحت أو إقرارات التنازل يجب أن توثق في المحكمة.
0: نعم. لكن كثير من الناس يقول لك أنا عندي رسائل أثبت كلامك أو غيره، هل هو نفس موضوع التسجيل أو التصوير أو يختلف تماما إذا كانت الرسائل فيما بينهم؟ يعني بمعنى آخر أستاذة سلوى، هل يمكن الاعتماد على المحادثات والرسائل الإلكترونية في إثبات الحقوق عند حدوث خلاف لا سمح الله؟
1: نعم، المحادثات إذا كانت متوجهة لي، يعني أنا دازت لك فويس بالواتساب أقول لك فيها إيه خلاص إن شاء الله الشهر الجاي، أنا قلت لك أنت تبي مني هالمبلغ إن شاء الله الشهر الجاي راح أعطيك إياه، هذا يعتد فيه طبعا، هذا يعتد فيه إذا كان مو مزور مو مفبرك مو شيء، كل إدارة الخبراء هي تقوم فيه، يبين تكشفه، يبين أن هذا صوتك، أن هذا فعلا من جهازك، أن هذه الرسالة. فالمحادثات والرسائل يعتد فيها بإثبات الحق طبعا، لكن أنك أنت تبي تسجل واقعة مثلا بدون علم الشخص أو بدون إذنه ما يخصك الموضوع وتسجله وتروح تثبت، لا، أو تثبت أي واقعة أنت تبيها، ما يصير إلا إذا كان الشيء يخصك موجه لك. ساعات أحد يدش عليك بالواتساب وعفوا ويسب، هذا السب لما تروح تشتكي أنت لا يعتد فيه.
0: إذا كانت المحادثة كتابية ما التقطت أنا الشاشة، لكن اليوم خاصية موجودة في تطبيق واتساب بشكل خاص أنه يمسح المحادثة بين الطرفين، عندما يمسح هذه المحادثة وأنا رحت اشتكيت، هل ممكن أن الجرائم الإلكترونية تكتشف أنه كتب وكذا ولا؟
1: نعم نعم، ممكن الجرائم الإلكترونية من خلال شركة الاتصالات تقدر أن هي تطلع هذه الرسائل.
0: جميل، يعني إيه؟ حلو الإنسان يحفظ حقه.
1: ليش مباحث؟ نعم نعم.
0: أيضا أستاذة سلوى، بما أن الشيء

بشيء يذكر. هل الإزعاج الأسر إذا كانت كافية خيرها شرة، وإدخالها في بعض الأمور سواء أسرية أو بين الأصدقاء، وإرسال أطراف أخرى، وأنك أنت قايل للشخص هذا أنا لا تدخلني بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، أرجوك لا تدخل لا تدخلني بالموضوع، ويصر أنه يرسل عليك أشخاص أو هو نفسه يحب أنه يسأل أو يضايقك أكثر ويدخلك في مشاكل تكون

0: طالب حقي بالقانون ولا لا.
1: يعني شنو السلوك اللي هو سواه علشان أنت تبي
0: يرسل أشخاص يقول خلاص خذوا الأمور هذه عند فلان مثلا، وأنت مالك علاقة بالموضوع أساسا.
1: أي يعني شنو هي الجريمة؟ هو أرسل لك الشخص أنه هو يا أما هدفه وساطة أنه بيحل المشكلة، أو هدفه أنه يقطع عليك شيء أنت مالك علاقة فيه.
0: أي فهو أمور مثلا مادية من أحد الأصدقاء وأنت صديق له، يرسل لك هذول الناس وأنت مالك علاقة بهذا الموضوع مثلا.
1: أدري يرسل لك لازم يقول عن يعني معلومات عنك، يقول يعني شنو السلوك
0: حتى تتواصل مع فلان؟
1: لا لا ما يجوز طبعا، يجوز تشتكي عليه، لأن حتى لو يعطي رقم تليفونك ما يصير، لو أنه يدلي بيتك ما يصير، تقدر أنت تشتكي عليه. إزعاج يعتبر أنت بالنسبة لك، تقدر تروح إلى أقرب مخفر وتسوي عليه شكوى وينادونه يسوون له. بالبداية المخفر عادة في القضايا اللي مثل هذه يسوون عليه تعهد، ترى يدقون عليه تليفون وإذا ما يستدعونه يسوون له استدعاء النائي ويكتبون عليه تعهد. إذا كررها عاد يشاورونك، تبي ترفع عليه قضية نقدر نرفع لك قضية عليه.
0: للأسف أحيانا بعض الأصدقاء أو بعض الأمور التي تقع فيما بينهم لا يفهم الموضوع قانونيا، وممكن يطيح في متاهة. والتثقيف جدا جميل في خلال برنامج لقاء الأسبوع حتى يستفيد الكل، وأيضا يستثمر هذه الكلمات حتى تكون لديه خبرة قانونية في هذه الموضوع. لكن السادة سلمى، متى يستطيع الشخص اليوم التعامل مع المشكلة بنفسه، ومتى يصبح اللجوء إلى محامي أمر ضروري؟
1: نعم، يقدر هو في حال إذا يعني يتعامل مع المشكلة، إذا كان في أمل مع الطرف الثاني أنه يحل النزاع بشكل ودي بتفاوض، قدر أنه يتفاوض ويحل النزاع ويحل المشكلة اللي بينه وبين الطرف الثاني، ما يحتاج أنه يلجأ. إذا كان عنده شكوى معينة يعني ما تبي إلا اللجوء إلى المحكمة ويقوم بتقديم شكوى، ومن ثم تتحول إلى المحكمة ويحضر هو فيها، ما يحتاج إلى محامي. لكن في القضايا الجنح، قضايا الجنايات، قضايا العقود، قضايا اللي فيها تعقيدات وتحتاج إلى قانون وتحتاج إلى ثغرات قانونية، ممكن يخرج يعني يطلع منها هو من المشكلة، أفضل من أنه هو يروح ويلجأ إلى طريق يمكن يكون هو ماشي فيه غلط. فاليوم إذا ما قدر يحل المشكلة وما يبي محامي، على الأقل يأخذ استشارة من المحامي علشان يوجهه على الطريق الصحيح.
0: إذا مستمعينا، لازال الحديث مستمر معكم في برنامج لقاء الأسبوع، فاصل ومن ثم نواصل.
2: شخصيات مختلفة، تجارب متنوعة، وخبرات تستحق أن نتعرف عليها. كل أسبوع نقترب أكثر من ضيف جديد في لقاء الأسبوع.
0: عودة مجددة معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج لقاء الأسبوع. وأذكر بضيفتي بهذه الحلقة، وهي الأستاذة المحامية سلوى الطرارة، محامية أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية العليا، ومحكمة تجارية واستشارية للتدريب. حياك الله مجددا، وصلنا وياك إلى الجزء الأخير في برنامجنا لقاء الأسبوع.
1: الله يحييك سلمى.
0: أستاذة سلوى، قبل الفاصل تطرقنا إلى نقطة جدا مهمة كثير من الناس لا يفهمها، يقولك لا والله أنا ما أبي أقط فلوس على محامي مثلا، أو أنه ممكن المحامي يستلم مبلغ كبير في قضية أنا محتاج هذا المبلغ فيها. اليوم متى يستطيع الشخص التعامل مع المشكلة بنفسه، ومتى يصبح اللجوء إلى المحامي أمر ضروري؟ حابين نذكر إخوانا المستمعين.
1: نعم، اليوم اللجوء إلى المحامي إذا إذا إذا النزاع بالفعل ما يعني ما انتهى بالنهاية إلى صلح، والطرف الآخر خلاص متعنت أنه هو يبي يشتكي عليه، وبالفعل ممكن يكون اشتكي عليه، اليوم يجب أن يلجأ للمحامي علشان المحامي ينوره ما هي الأوراق، المستندات، الردود اللي ممكن يرد عليها للطرف الثاني علشان يقدر يتحصل على حقه ويقدر بالنهاية يكسب القضية.
0: نعم، لكن ذكرتي أيضا إذا كان الشخص مو حاب أنه ياخذ محامي في القضية،
1: نعم
0: يذهب للاستشارة لكن مدى أهمية الاستشارة مستشارة المحامي قبل اتخاذ الإجراءات بدل من اللجوء إليه بعد وقوع المشكلة؟

0: مشكله.
1: اي اليوم
0: في ناس للاسف تكون عنده مشكله يروح على طول يشتكي.
1: اي اليوم اللجوء للمحامي يعني افضل ممكن يعني يعطيه حلول قانونيه معينه وثغرات قانونيه معينه تجعله يعني يخلص مشكلته وقضيته افضل من انه تتحول الى محكمه ويطيل النزاع. اليوم ممكن هو يقدم اوراق تكون مو لصالحه تكون ضده، ممكن يقدم يعني يتوح حتى في المحكمه لتقديم اوراق ما لها داعي في القضيه او ما تخدمه في القضيه اللي هو اصلا قاعد يطالب فيها، فتاخذ معاه مدى طويل بالنهايه لربما تطول ولربما تخسر هذه القضيه. فلو لجأ للمحامي ووجهه التوجيه القانوني الصحيح افضل له في الوقت ويعني بالنتيجه طبعا.
0: لكن للاسف استاذ سلوى احيانا عندما يتصل مثلا مركز الشرطه باي شخص او سواء بنت او رجل استدعاء ليذهب من غير محامي اذا كان هو صحيح فعل هذا الفعل، قد يضيع بعض حقوقه او انه لا ما له علاقه، ممكن ان تصرفاته او جوابه على السؤال ممكن يضره في المحكمه في المستقبل، فالافضل ياخذ محامي معاه من البدايه او انه لا يكتفي بالذهاب لنفسه.
1: هم لما يتصلون عادة ويستدعونك هم يقولون ليش احنا نبيك، تعال والله بالمغفر عندك القضية الفلانية، او هو حتى يدري ان عنده قضية معينة، فاذا هو عارف نفسه ان في مشكلة صارت له قبل الاستدعاء يفضل وجود محامي معاه عشان يطلب إخلاء سبيله بكفالة، فيكون المحامي أفضل معاه. عرفت شلون؟ كذلك اليوم إذا هو عنده قضية واستدعوه المغفر يفضل يكون المحامي معاه عشان يكون معاه من بداية التحقيق ويعرف شنو التهمة اللي توجهت له، شنو الإجراءات اللي اتخذت ضده، فيفضل أنه بالاستدعاء إذا كان هو مسوي شيء لا أنه ياخذ معاه. أما القضايا المرورية والله أنت مسوي حادث تعال نبيك اليوم ناخذ أقوالك، خبير الفني رد علي، مثل اليوم زميلتي دقت علي خبير الفني رد عليهم، قلت لها لا روحي راح ياخذ منك كلمتين المحقق، فعلى حسب هو شنو نوع قضيته.
0: نعم، لكن أيضا بعض الأحيان عندما لا يفهم الشخص منا بعض هذه الأمور يتضيع حقوقه للأمانة. لكن أنت ذكرتي نقطة إخلاء سبيل، هل الذهاب بالبداية للمغفر يتم محاسبته؟
1: نعم طبعا.
0: كيف؟
1: يجوز على المحقق اللي بالمخفر انه يحبسه على ذمه القضيه التحقيق لين يجي باكر المحقق يكمل معاه التحقيق، واذا كان المحقق موجود وحقق معاه بالليل يحبسه على ذمه القضيه عادي، او يخلي سبيله بضمان مالي او بضمان شخصي. كثير هي يحبس بالمخفر على ذمه القضيه. اي حتى المواطن الكويتي طبعا. اي نعم.
0: لكن ابي اذهب وياك ايضا استاذه سلوى الى الحقوق في المعاملات الالكترونيه. مع انتشار اليوم التسوق والخدمات الإلكترونية،
1: نعم،
0: مدى أهمية أو ما هي أهم الأمور اللي ينبغي التأكد منها قبل إتمام أي عملية للشراء أو حتى الدفع؟
1: اليوم لما يجيك رابط ما يصير تفتح الرابط إلا لما تعرف من هي الشركة اللي دازت لك هذا الرابط. عرفت الشركة لازم تعرف عنها شنو هذه الشركة، معروفة مو معروفة، أنت أصلا طالب منها تعرفها ثقة، هل لها معاملات تجارية سابقة. ما يصير تتعامل مع أي رابط يندفع لك من برا، فلازم أولا معرفة الشركة اللي دازة هذا الرابط.
0: نعم، اليوم شلون يتصرف الشخص منا قانونيا إذا تعرض للاحتيال الإلكتروني أو انتحال شخصية أو استخدام بيانات من دون إذنه؟
1: أول شيء يوقف كل بطاقاته البنكية وتعاملاته البنكية أول شيء يسوي، وبعدين على طول يتوجه بشكوى إلى الجرائم مباحث إلكترونية، يتقدم بشكوى وبس وتبدأ الإجراءات بالتحقيق. نعم.
0: لكن اليوم هناك بعض المخاطر القانونية اللي تكون مترتبة على مشاركة البيانات الشخصية أو صور المستندات الرسمية مع جهات غير موثوقة أستاذ أسلم.
1: نعم، اليوم مو أي أحد دز لي بطاقة مدنية، دز لي صورة بطاقتك المدنية، قاعد يصير تزوير بشكل مهول. اليوم أنت لما يطلعون يستعيلون الناس بسرعة هويتي يلا تشكوا، لا دير بالك، لأن اليوم لما أنت ترسل البطاقة المدنية عادي ياخذها يسحبها ألوان سكنر يصنعونها يسوونها بطاقة يغير الصورة ويروح عادي ياخذ عليك قروض يشتري تليفونات يشتري أجهزة.

0: إذا ويستخدم هذه البطاقة. أنا صارت عندي قضية مع واحد موكل عندي استخدموا صورة بطاقته المدنية في شراء تليفون، بعدين طلعت عليه فواتير والاتصالات مشتكين عليه، مو هو اللي رايح، مو هو اللي طلع توقيعه مزور. واحد انتحل شخصيته وقال أنا فلان الفلاني وسحب بطاقة صورة بطاقته المدنية وشرى الأجهزة انزين ووقع توقيع مو توقيع صاحب العلاقة، ورفعنا عليه قضية طبعا تزوير، والقضية لا زالت متداولة في المحكمة. شفت شلون هذيل يطالبونه وأنا مالي شغل، أنا مو جايكم أصلا، شلون ما شفتوني؟ قال ما ندري، شفنا الصورة ما انتبه لها، صورة بطاقة مدنية. فلا خطر طبعا، أكيد
1: اليوم مدى أهمية قراءة أيضا شروط الاستخدام وسياسة الاسترجاع. نعم. والإلغاء. نعم. قبل الاشتراك في الخدمات والمنصات الإلكترونية، للأسف بعض الأشخاص اللي عندهم مشاريع مرخصة تضيع حقوقهم بسبب المطالبات المالية بعدم معرفتهم أيضا بطريقة الاسترجاع أو الإلغاء.
0: اليوم لازم أنا أقرأ إذا شركة شارية منها لابد أن هي تحط مثلا إذا المنتج غلط، إذا جايك غلط، إذا جايك في عيب ترجعه، إذا رجعته ترى راح تأخذ فلوسك في خلال هالمدة، شنو سياسة قبل لا تشتري. إذا عجبك الوضع تشتري، إذا ما عجبك انتبه، لأن ممكن أيك العقد مال سياسة الاسترجاع، والله المنتج إذا خذيته واستلمته ودفعت فلوسه ترى ما راح يرجع لك. أنت مشكلتك خلاص.
1: أحيانا بعض أصحاب المشاريع يبلغ الزبون أنه مثلا أنا ترى ما عندي سياسة استرجاع أو أيوة. إلغاء. أيوة. عندك حقية التبديل مرة أو مرتين، تالي مالك حق عندي.
0: أيوة.
1: عندما يبلغ من البداية قبل توقيع العقد فيما بينهم، لكن نجد أن بعض الزباين يوافق في البداية والتمام ويروح يشتكي بالمخفر، وطبعا صاحب الشركة أو صاحب المشروع المرخص والرسمي ما يبي يدخل في متاهة، يرجع له الفلوس عشان يختصر الموضوع. نعم. ويرتاح. نعم. من هذه. نعم. المشكلة اللي أساسا هو صاحب الحق فيها. اليوم حتى نقول الحقوق ما تضيع سواء للزبون أو التاجر، ما هي الطرق المثلى بالتعاملات؟ أو أنه مثلا يكون التاجر مو مبلغ أنه مثلا الاسترجاع غير مسترجع،
0: يعني هو تاجر لازم يعرف القانون ولازم عقوده تكون صحيحه وسياسه الاسترجاع عنده تكون دقيقه، ويكتب هو فيها يعني هذه النقطه اني انا مثلا ما راح ارجع لك فلوسك، واذا خلال اسبوعين عرفت شلون ما راح ترجع لك. يجب ان يحرص، لازم يكون شيء مكتوب والا ضاع حقك، انت ما كتبت، انت ما وثقته.
1: احيانا الزبون يقول هو مكتوب بس ما بلغتني، ويروح يطالب ويشتكي بالمخفر وكذي، ما لحق صح ولا
0: لا؟ لا لا، ماكو شيء اسمه ما بلغتني، لازم مكتوب، لازم شيء مكتوب انا يكون عندي وعندك، انا كتاجر تاجر وهو موقع عليه بالموافقه. بس كذي احنا ضمننا حقوقنا، غيره لا، ما يصير ما بلغتني لا.
1: لكن عند حدوث بعض الخلافات الماليه بين شخصين استاذ سلوى، شنو الخطوات الصحيحة اللي ينصح باتباعها قبل التصعيد بين النزاع؟ ذكرت لنا وجود الصلح فيما يعني نوصل إلى الصلح إلى أبعد مدى، ما نذهب للشكوى إلا في حال
0: يعني حتى نقدر مثلا إذا كان في نزاع مالي ممكن أنك أنت توصل معاه إلى كتابة عقد عادي حتى بينك وبينه، حتى مو ما تروح في حق محامي زين، تقول له مثلا كل شهر أنا بقصد لك هذا المبلغ، اليوم عطيتك هالكثر. طبعا مثل ما قلت لك أخوي لازم فاتورة ولازم ذكر يعني كل شيء في العقد، فاليوم أنا أقدر أتفق معاك وأكتب معاك عقد جديد بأني أنا راح أقصد لك ورجع لك فلوسك في كل شهر، يبقى وهذه ورقة مني كل شهر أنا بسلمك مبلغ وقدره كذا، فبالتالي أنت حليت النزاع، أنت أول شيء ضمنت فلوسك وحقك كدائن، والمدين ما رحت أنت المحكمة وطولت وحطيت محامي وبعدين طول حقك، لا أنت اختصرت الحق وحليته بشكل ودي بس بشكل مكتوب وموثوق بينك وبين الشخص اللي صار بينك وبين النزاع.
1: إذا رفض الطرف،
0: إذا الطرف الثاني بعد مالكم إلا المحكمة.
1: الله يعينهم. لكن للأمانة الدقائق الجميلة مرت بسرعة، وأيضا استثمارك كان جدا مهم في برنامج لقاء الأسبوع أستاذة سلوى. اليوم بس قبل لا نختم بنتكلم عن أهمية صياغة العقود بطريقة واضحة، ذكرناها قبل شوي، لكن اليوم من واقع خبرتك في المحاماة والتحكيم، شنو أكثر المفاهيم القانونية اليوم اللي يحتاجها المجتمع الكويتي إلى زيادة الوعي فيها؟
0: نعم، اليوم يجب أي قانون يصدر جديد يجب أن يتوعى كل شخص.

0: كل فرد اليوم في القضايا اللي قاعد تجدد وقاعد تصدر، اللي هي قانون العنف الأسري الحين جديد ظهر، قضايا المخدرات اليوم قانون المخدرات الجديد صدر، في أشياء ترى يجهلونها الشباب. احنا بدأنا نوعي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال وزارة ما شاء الله الداخلية ووزارة الشؤون كذلك مشكورة، ان هم قاموا يسوون بوثات يوعون الناس بالقوانين الجديدة لحرص الدولة على اليوم ان الكل اليوم يتثقف حماية للأشخاص. فاليوم الوعي القانوني في كل اليوم عندنا القانون هذا اللي صدر الجديد مال قانون المخدرات اللي الجليس اللي أول كانوا ما يجهلون، الحين الشباب اللي يقول لك أنا الحين ما تعاطى ما لي شغل، بس أنا قاعد مع شخص يتعاطى،
1: تفاجأ أنه متعاطي
0: وتفاجأ أنه هو هذا الشخص متعاطي ودريت وظليت قاعد. اليوم أنت تعاقب بالحبس 3 سنوات نحن. شوف لأي درجة في كثير من الشباب اليوم ما يعلمون فيه ويروحون فيه يعني المسؤولية القانونية هذه. فاليوم الوعي سواء كان آباء أمهات يعني شباب، الوعي مطلوب والقراءة ومتابعة القوانين الجديدة أكيد مطلوب.
1: أستاذة سلوى، للأسف يعني الدقائق الجميلة مرت بسرعة واستمتعنا بهذا الحديث إن تثقفنا من خلاله، لكن كرسالة أخيرة توجهينها لكل من يستمع لنا في برنامج لقاء الأسبوع، ماذا تقولين للأخوة المستمعين والمستمعات؟
0: في النهاية أنصح وأقول إن لا تنتظر وقوع المشكلة حتى تبحث عن حقك، لا، بل اجعل الوعي القانوني جزء من حياتك اليومية. اقرأ قبل أن توقع واسأل قبل أن تلتزم، واحتفظ في كل ورقة حقك ولا تتردد في طلب الاستشارة القانونية عند الحاجة. فالوعي اليوم قد يجنبك نزاع كثير في القد.
1: إذن كل الشكر باسمكم مستمعينا إلى الأستاذة المحامية سلوى الطرار وعلى تواجدها اليوم ويانا في برنامج لقاء الأسبوع، وهي محامية أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة تجارية واستشارية للتدريب. شكرا لك أستاذة سلوى.
0: شكرا لكم على هذه الاستضافة والبرنامج الجميل.
1: شكرا لك. إذن مستمعينا بهذا القدر نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع. يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد. إلى اللقاء ومع السلامة.
2: كنتم مع برنامج لقاء الأسبوع، تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد بشاير العيد، التقديم مساعد السوارج، تنفيذ سعد البوص، إخراج محمد المطبقي.
3: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة دولة الكويت.
3: الكلمة رسالة.
6: إذاعة دولة الكويت.
3: والصوت أمانة.
5: إذاعة دولة الكويت.
3: صوت الكويت إلى العالم.
7: إذاعة الكويت تحييكم.
8: نافذة على التاريخ.
9: هنا الكويت.
10: إذاعة على الهواء.
11: بقاي الليل.
12: استراحة الظهيرة.
13: صباح الخير.
14: إذاعة دولة الكويت.
3: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: هنا الكويت والساعة فيها الآن تمام 5 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم به كل خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. تحالف دعم الشرعية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط. القوات

0: المسلحة اليمنية تقول إنها نفذت عشرات الغارات على أهداف حوثية في عدة مناطق. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية وتوثيق أكثر من 2000 اعتداء لكيان الاحتلال. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق عدة في جنوب لبنان. قصف روسي يستهدف جسرا وسفينة شحن ومناطق عدة في أوكرانيا. بريطانيا تجري مناورات عسكرية لمواجهة التهديدات الروسية. الاتحاد الأوروبي يرفض حظر صادرات الديزل ويبحث الإفراج عن الاحتياطيات. سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت، قدمت لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم زوارة اللي طلع عليكم كل يوم جمعة من الساعة 5 لغاية الساعة 6 المغرب. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، أيضا نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات. برنامجنا أو زوارتنا مفيدة، ما فيها كالوريز، لا طبعا فيها معلومات قيمة ومفيدة تفيدنا بالدرجة الأولى وبعدها تفيدكم. خلكم معنا.

طبعا بما أن الجو تعدل لكن في نسبة رطوبة شوي بسيطة اليوم، أتوقع أن العموم رايح الشاليهات، اللي طبعا رايحين الأماكن المفتوحة ديروا بالكم على عيالكم، يعني تحرصوا من السيارات، يعني من الأماكن أيضا الخطرة، اللي رايح البحر، اللي رايح، ديروا بالكم على عيالكم وفتحوا عيونكم عدل، هذه الأطفال، حتى المناطق الثانية إذا في مثلا طبعا الكلاب الضالة عسكم الله. وزارة الداخلية حرصت أن الواحد يتصل عليهم على أرقامهم 112 إذا لقوا طبعا هذه طبعا الكلاب الضالة، ونتمنى السلامة للجميع. في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتي من التقديم، محدثتكم شاه اسكندر. وأجمل تحية تأتيكم من الإعداد أفرح بو حمد وشروق علي بن رزق. تمسي عليكم بالخير سارة كنكوني من الهندسة الإذاعية.

ويحييكم عبد الله سليمان من التنفيذ. راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن، وهذه دعوة للمتابعة من مخرج هذا العمل إدهام العنزي.

0: والسر.
1: كل منزل قادر على المساهمة في الترشيد. ابدأ اليوم وفر.
2: قصص كويتية، شخصيات ملهمة، رموز تركت بصمتها في مجالات مختلفة، إلى جانب فقرات خفيفة وسوالف وأمثال تعكس تراثنا الأصيل. برنامج زوارة يجمع الماضي بالحاضر.

نخليها ساعة خفيفة وممتعة نكتشف من خلالها معلومات جديدة أو نتذكر مكان حلو أو حتى نطلع بفكرة لطلعة في نهاية الأسبوع، بما أن اليوم يوم الجمعة يعني يوم الزوارات العالمي، أو البعض طبعا الزوارة تكون يوم السبت، يوم الجمعة تكون طلعة خفيفة مع الأهل. خلونا نبدي في حلقتنا في طبعا فقرة فيزيت كويت، وراح نتكلم على أفضل المعالم السياحية في ديرتنا الحبيبة الكويت. اليوم راح نروح بهذه الفقرة اللي طبعا مكان ياخذكم ونزوره أيام أول كنا صغار دائما كنا نتردد له، لكن اليوم بيطابع طبعا جديد وطوروا فيه وايد وايد وحطوا فيه طبعا شغلات كثيرة حتى للتصوير، حتى إذا طبعا في ناس جايين من برا ممكن أنهم يصورون هذه المعالم الجديدة والجميلة اللي طبعا في ديرتنا الحبيبة الكويت. وبما أن إحنا في بداية شهر أكتوبر والأجواء قاعدة تبدي تكون جميلة وأنسب للطلعات الخارجية، خلونا نتكلم اليوم عن واجهة شاطئ الخليج العربي. إحنا نتكلم عن الواجهة بشكل عام، ما راح نخصص مثلا البلاجات أو مثلا صوب الأبراج، لا الواجهة بشكل عام والأماكن المفتوحة اللي تمتد على طول طبعا البحر، توفر فرصة لطبعا رياضة المشي، الاستمتاع بالبحر والأجواء الخارجية. وأيضا واجهة الكويت البحرية من الأماكن اللي ارتبطت بذاكرة الكويتيين والمقيمين أيضا، خصوصا مع امتدادها على مناطق ساحلية مختلفة، وجود مساحات المشي والاسترخاء والاستمتاع بالمنظر البحري، وأيضا الكافيهات والمطاعم ما ننساها، يعني جميلة وجديدة وحتى بطابع جميل جدا يختلف حتى على طبعا فروع المطاعم أو الكافيهات في الأماكن الثانية. والجميل في الأماكن الساحلية أن زيارتها ما تحتاج دائما إلى طبعا برنامج طويل أو مثلا يعني مثلا صرف فلوس وايد مع اليهال، لا لأن في ألعاب تكون موجودة فور فري حق الأطفال. وأيضا المشي يعني أنت قاعد تمشي ما راح تصرف شيء، مجرد أنك أنت قاعد تمشي بمكان حلو وكفاية أنه هذا المكان على البحر. وأيضا ممكن تقعدون مع الأهل وفي كراسي أيضا متاحة في هذه الأماكن، يعني جو هادي بعيد عن أجواء البيت والعمل. ومع طبعا أيضا اعتدال الجو تدريجي في شهر أكتوبر تبدي مثل هذه الأماكن ترجع طبعا، والواحد يفكر فيها أنها تكون خيار مناسب للناس اللي يحبون الطلعات الخارجية، خصوصا في فترة العصر أو فترة النهار، ترى حتى فترة الليل حلوة، يعني المكان يكون هادي حق الاسترخاء. يعني إذا كنتوا تفكرون في طلعة في نهاية الأسبوع ممكن تحطون الأماكن الساحلية ضمن الخيارات، تستمتعون بأجواء ديرتنا الحبيبة الكويت وبحرها الجميل، خصوصا أن الكويت تتميز بواجهات واجهات بحرية تعتبر جزء مهم من هويتها ومشهدها الحضاري. هذه طبعا كانت جولتنا في فيزيت كويت، جولة بسيطة لكن جميلة جدا، أيضا كبيرة طبعا في طبعا مكانها، لكن تذكرنا أيضا المكان القريب منا ومن قلوبنا، وتذكرنا بأيام الطفولة في هذه التفاصيل والأجواء الجميلة.

كل بيت له سوالفة وكل ضيف له قصته. في برنامج زوارة نشارككم أجمل القصص والذكريات. نستضيف شخصيات من مختلف المجالات ونسلط الضوء على الرموز الكويتية وتراثنا.

0: طبعا اليوم في برنامج زوارة، زوارتنا مختلفة نوعا ما، بما ان احنا طبعا في شهر اكتوبر. ترى هم في ناس يحبون يسافرون بشهر اكتوبر، يعني انا واحدة من الناس ما احب اسافر بالصيف، نووي احب اسافر طبعا عكس التيار على قولتهم، مع ردة الناس من السفر ويعني دخول موسم المدارس. انا احب طبعا اسافر تالي، احس انه اهدى، وان مثلا المطاعم تكون فاضية يعني بالدول اللي بروح لها، أحس السوق يكون كل شيء متوفر، ماكو شيء خالص، يعني أحس كذي بأجواء جميلة. اليوم راح نتكلم طبعا عن رحلة الطيران. طبعا هي مو مجرد مهنة، هي طبعا شغف ومسؤولية ورسالة، يعني حتى تخلي هذه طبعا الرحلة فيها مئات الأرواح أمانة بين إيد طبعا شخص واحد يقود الطائرة بثقة وهدوء، ولازم يكون باله طويل. يعني في بعض الأحيان في طيارات مثلا الأطفال يبكون، تكون فيها حنة، في مشاكل، فلازم طبعا يكون الطيار باله طويل. وأيضا راح نتكلم بهالحلقة ونفتح ملف عالم الطيران، شلون تبدي الرحلة من حلم صغير إلى كابتن مسؤول عن رحلة كاملة ومعاه أرواح كثيرة. شنو التحديات، شنو الضغوط، شلون تكون الحياة خلف كواليس السماء. كل هذا راح نتكلم مع ضيفنا اللي منورنا بالاستديو، شخصية قيادية في هذا المجال، الكابتن مهند عبد الله العيار، رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين مهندسي الطيران الكويتية. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، حياكم الله، السعادة المبارك.
0: حياك الله ونشكرك قبولك الدعوة تحديدا في برنامج زوارة.
1: نتشرف الله.
0: في البداية احنا ودنا نعرف كابتن مهند، في وايد ناس يقولون مثلا الطيارة، لا مو الكابتن هو اللي يسوق الطيارة، لا في أجهزة وفي هذا هو بس يحركهم، هل هالكلام صحيح؟
1: شوف، الناس ما تعلم شنو اللي قاعد يصير بالضبط. هو الطيار هو يقود الطيارة، سواء كانت إغلاع أو هبوط، ولكن هناك كمبيوترات موجودة تساعد الطيار أن تسهلت. قبل أنت تسويها مانوال يدوي، الحين لا، صار عندك GPS، صار عندك نافيجيشن، تحط الروت وهي تمشي عليه
0: عدل.
1: بس الروت ممكن يتغير، عشان كذي الطيار لازم موجود يصلح يغير يجدد.
0: صح، يعني احنا اول في السابق نقدر نقول مثلا السيارة، على سبيل المثال السيارة اول ما كان في مثلا جوجل ماب، ما كان في مثلا GPS، يعني هالشغلات

0: ما كان فيها، أنت من نفسك تفكر وين بيتكم، وين الجمعية، وين السوق، وين المنطقة الفلانية، عدل
1: صح
0: تركز. أنا ودي أعرف بالطيارة هل هالكلام نفس كلام السيارة؟
1: نفس السيارة، بس لكن بالطيران غير. أنت بالطيران تحط احتمال أنك تفقد الشيء، فلازم عندك السكيل أو شلون أنك تطلع الطريق أو تطلع الاتجاه أو تطلع هالأشياء بطريقة يدوية كما بالسابق.
0: عادل انزين، خلنا نتكلم عن بداية مشوارك في طبعا عالم الطيران. متى بدأت علاقتك بالطيران؟ هل كان حلم الطفولة ولا بايلك؟
1: لا والله حلم طفولة والحمد لله انه تحقق. يعني قدمت سنة 94 وفضل الله ان مشت الامور، ورحت درست في اسكتلندا وقتها بريسويك، الكلية اسمها بريتش اير سبيس فلاين كوليدج، وكانت متعة يعني.
0: انزين، ودنا نعرف شو اللي يعني جذبك انك انت تختار هذا المجال تحديدا من غير باقي التخصصات.
1: شوفي، ميزة الطيران هو مسؤولية، مسؤولية، انضباط، كل يوم غير اليوم الثاني. يعني لا يمكن
0: تغيير،
1: لا يمكن لا يمكن تلاقين يوم، يعني أنا الحين 30 سنة أطير، ماكو يوم نفس الثاني،
0: ممتاز.
1: مستحيل.
0: تحب تغير الروتين، انت ما تحب روتين عادي.
1: ايوه، فميزتها ان كل يوم تواجه شيء، تواجه طاقم ثاني، تواجه مساعد ثاني، تواجه بشر ثاني، ركاب، تواجه جو ثاني، تكون ببلد ثاني. فهذه الجزئيه بالنسبه لي متعه.
0: عادل، لكن احنا ما نشوف كابتن الطياره لما نركب الطياره، شلون تشوف الركاب؟ تشوفهم بالكاميرا يعني؟
1: لا طبعا عندنا نشوف الكاميرا منو يمشي وهذا، لكن تشوفهم ترى حلو. حتى وانت داش المطار ساعات في احد يبي يصور وياك، يبي يتعرف على الكابتن، تصير وايد مليون مره. يعني انها شعور حلو امانه. وفي بعض الناس بعد الوصول الى الوجهه يبون يصورون ويا الكابتن ولا يدشون الكابينه وهذا، فهذا شيء
0: في كباتن يعني. صدق احنا لاحظنا في كباتن بعد الرحله لما يوصلون طبعا الوجهه تلاقيه هو يطلع يسلم على، يوقف يسلم على الركاب.
1: صح.
0: والبعض في بدايه الرحله قبل لا يطير تلاقيه واقف عند الباب يعني يشوف الركاب.
1: تصير
0: اي بس مو كلهم.
1: اي مو كلهم. طبعا هي مساله انك تشوف الركاب يبي لها سكيل، يعني يبي لها موهبه انك شلون تتعامل مع الركاب، لان هي طريقة ثانية كلش عن الطيران. فاللي عنده هذه الموهبة راح هذا الشيء يساعد الشركة ويقوي مكانة الشركة بالهوسبيتاليتي أو الضيافة يعني.
0: عدل، لكن أيضا أنا ودي أعرف يعني عن رحلتك الدراسية، كلمنا عنها. شنو أصعب مرحلة مريت فيها وشلون يعني بداية الطيران؟ أكيد هناك كان في مثلا ميدان تطبيق عملي.
1: نعم.
0: شلون وما كان في رهبة، ما كان في خوف؟
1: والله المواجهة الوحيدة أو اللي كانت challenging على قولتهم، إحنا متخرجين من ثانوية حكومة، فالإنجليزي كانت نص ونص، فكان الاجتهاد وتروح حق إنجلترا أو بريطانيا أم الإنجليزي، فكان الموضوع تحدي. فالحمد لله يعني مشت الأمور وخلصت.
0: سكنت أكيد عند ناس وكذي؟
1: لا لا لا
0: في البداية؟
1: لا لا.
0: أوكي.
1: عندهم بالكلية، الحمد لله الكلية كانت ممتازة والسكن جميل يعني حق الطيارين. ولكن خلصت الكوميرشال بايلوت لايسن في بريسويك في اسكتلندا، وخلصت الاير ترانسبورت بايلوت لايسن في أوكسفورد في إنجلترا.
0: كلمنا عن بدايات يعني الطيارة، شلون الميدان لما قالوا لك خلاص في تطبيق عملي، شنو كانت الطيارة؟
1: شوف هي كل لحظة أو كل جزئية تبديها جميلة. أول ما بالطيارة الصغيرة قالوا إن أنا أطير سولو، يعني أطير بروحي. فالمتعة النشوة اللي انت فيها لما ترتفع الطيارة وانت بروحك، انت كله ويا مدرب، ها؟

0: فلما تطيرها تحس فخر، تحس
1: ما كنت خايف يعني أول
0: لا
1: مرة.
0: الحمد لله، هو مو خوف، هو رهبة بسيطة، ولكن تحس باعتزاز وفخر ان انت قاعد توصل للي تبيه شوي شوي. نفس الشيء كان بعد ما خلصت الدراسة، أول رحلة طرتها مع ركاب 200 راكب وياك، وأول مرة تقلع فيها كان هم شعور خيالي. نفس الشيء كان لما صرت كابتن، والحين أنا وضعي غير، أنا المسؤول الأول والأخير على الطيارة. نفس الشعور أول ما تقلع شيء ثاني، فكل مرحلة سبحان الله لها لذتها.
1: عدل يعني كابتن مهند، احنا دائما كركاب نخاف من الهبوط، هبوط الطيارة. انا ودي اعرف شنو كان شعورك في اول هبطة من الطيارة.
0: والله شوف، هي انت تتدرب عليها
1: نفس الاقلاع؟
0: لا هو يختلف، ولكن اهميتها وماني قايل خطورتها، اللي هي اهميتها ولازم انك تكون منتبه الفترتين هذيل هم اكثر، لان الوقت فيها بسيط. يعني انت مثلا بالاقلاع انت جاي على سرعه 300 ولا قدر الله صار شيء بالارض، يعني تقدر توقف، ولكن المساله لازم فيها انضباط
1: والتكنيك
0: بالضبط، ان تسوي البروسيجر على اصولها. ولكن اللاندنج هم نفس الشيء، انت نفس تقريبا السرعه
1: اللاندنج يخرع اللاندنج
0: لا نفس السرعه، ولكن انت شعورك لما كراكب جاي وبتحوش الارض، عرفتي؟ تحس انه كانه معلق وناطر بس الطقه، ولا ناطر تقولين برافو، ولا تقولين لا ما راح اطير مره ثانيه.
1: لا اي صح على حسب. لا وحتى اذا مثلا كنا طايرين وفي مطبات هوائيه، هذا الشيء هم يخرع الصراحة. لكن أنت ككباتن شنو شعوركم لما تمرون صوب الأجواء هذه؟
0: شوفي، لازم أي راكب علشان حتى يتغلب على الخوف يعرف أن الطيران أو الطيارة مصممة لكل هذه الأشياء، سواء كانت مطبات، هذا ما راح تأثر بالطيارة، ولكن هو الخوف.
1: بس الشعور
0: الخوف وين؟
1: والحركة والاهتزاز.
0: هو ليش نحط السيت بيلت ونقول الركاب قعدوا؟ إن لا قدر الله واحد قاعد يمشي وتصير فجأة مطبات هوائية، إنه ممكن يطيح ويتعرض إلى حادث يعني بسيط. ولكن لما تربط الحزام، لا، الطيارة مصممة لجميع الأحوال. حتى لو المطبات أنت تشوفينها إن الهزة قوية وهذا، لا، الطيارة مصممة لهذا الشيء.
1: عدل، أنا ودي أعرف يعني موقف حصل لك، يعني كان مثلا طارئ أو مثلا حسيت بخوف.
0: والله شوفي،
1: سواء بالبدايات أو عادي حتى.
0: شوفي، إذا إذا إذا الكابتن حس بالخوف ضاعت زمام الأمور. فالخوف يعني يركن على جنب على قولتهم شوية. هي لازم الواحد عنده طولة بال، عنده
1: قوي،
0: أيوة قوي، قلبه قوي شوية، وياخذ الأمور كلها بحيث أنه يحللها، وبعدها يعطي الأمر سواء كان شنو الأكشن اللي يبي يسويه.
1: لكن أيضا احنا ودنا نعرف شعورك في أول طبعا جلسة مرت عليك في طبعا القيادة ككابتن مسؤول عن رحلة كاملة.
0: اي هذه قلتها لك لما
1: لا طيب. كمسؤول الحين مو كابتن.
0: لا طبعا شوفي، وقت ما
1: هل يختلف الشعور؟
0: يختلف. شلون؟ انت كمساعد، انت القرار كله عند الكابتن. فنوعا ما انت ما تحمل المسؤولية، تحمل جزئية بسيطة جدا. ولكن الكابتن لا، انت الحين انت الكل بالكل، الحين لازم تغير طريقتك، لازم حتى لما تقول الشيء محسوب عليك، لازم تتخذ القرار وانت ماخذ كل المعلومات من جميع الجهات، سواء كان صار شيء ويا الركاب، شيء ويا شو اسمه الطاقم، لازم تسمع كل المداخلات لين انت تعطي قرارك المناسب في الوقت هذا.
1: عدل، كونك مسؤول حاليا كابتن مهند على طبعا طيارة كاملة، أنا ودي أعرف يعني المسؤولية اللي اتخذتها، أو مثلا هل اختلفت عن مثلا الكابتن السابق اللي كنت

0: دائما تطير معاه؟ يعني هل غيرت مثلا بعض الرولز؟
1: لا الرولز ما تغير، بس الديسيجن او القرار يختلف من شخص لاخر، لان
0: شلون؟
1: المعطيات غير. انا قلت لك كل مره انت تطير بشكل مع منو مع بالجو شنو، ولكن نهايه الامر انت تعتمد قراراتك على معطياتك. المعطيات كل الناس راح تسوي نفس الشيء؟ لا مو كل الناس راح تسوي شيء، كل
0: عادل.
1: واحد يشوف الأنسب
0: عادل. لكن أيضا أود أعرف إذا كانت الرحلة طويلة أو الرحلة مثلا قصيرة، دول الخليج على سبيل المثال أو مثلا الدول اللي أبعد، هل طبعا تختلف المعطيات؟
1: اي اكيد.
0: شلون؟
1: انا قلت مثلا الدول القريبة انت تروح وترد، الدول اللي أبعد لا تروح وتبات، ولما تيك الطيارة مرة ثانية سواء كانت باكر ولا عقبة ترد فيها. فيختلف هذه انت راح تسوي هل كم من الساعات، ولكن القريب راح تسوي تو سيكترز.
0: عادل البال يكون مشغول اثناء مثلا الرحله اللي انت تبات فيها حضرتك مثلا في دوله بعيده، تنطر الطياره وشلون تجهيزات الطياره، ولا عادي تعيش يومك وتروح انت بكل ثقه انه يعني متعود؟
1: لا لا اعيش يومي اعيش يومي، وهذا اذا مو إذا الطيارة والكابتن عارف شغله خلاص. الموضوع موضوع أنك تسوي على الطريقة الصحيحة أنك تسويها وبس.
0: عادل احنا الصراحة استمتعنا معاك.
1: yeah.
0: احنا قاعدين بالاستديو لكن طرنا معاك يعني حلقنا بالجو الجميل، جو ديرتنا الحبيبة الكويت، لكن بنتوقف لدخول الفترة الدينية لأذان صلاة المغرب، بعدها رح نرجع ونكمل حديثنا مع الكابتن مهند العيار.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أثير متنوع، فن معرفة، تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
2: قصص كويتية، شخصيات ملهمة، رموز تركت بصمتها في مجالات مختلفة، إلى جانب فقرات خفيفة وسوالف وأمثال تعكس تراثنا الأصيل. برنامج زوارة يجمع الماضي بالحاضر.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج زوارة، وضيفنا اللي منورنا بالاستديو رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين مهندسين الطيران الكويتية الكابتن الطيار مهند عبد الله العيار. مساك الله بالخير مرة ثانية. طبعا استمتعنا معك، قاعدين نسولف وندردش عن الطيارة وأجواء الطيارة وسافرنا معك، لكن احنا نلاحظ في يعني بعض الكباتن لما يتكلمون بيعطونا تعليمات احنا يعني كركاب في بداية الرحلة ما نسمع شي يقولون، نسمع بس عرفت اللي نسمع الصوت لكن الكلام مو مفهوم. انزين شنو السبب؟ شنو السر؟ هل هذه شفرة بينكم ولا شنو القصة؟ ولا ما تبون نفهم؟
1: لا لا والله يمكن في طياري ما يبونكم تفهمون ولا تسمعون، لكن ساعات يمكن المايك بهلجة ولا لا، هي بس هي طريقة استخدامه للمايك. إذا كان قاعد يتكلم من سماعة مالت شو اسمه أو بالهيدسيت ماله، يعتمد على الوضوح، يعني هل هو مقرب حلجة على المايك فيطلع صوت مو مفهوم،
0: الكلام مو مفهوم. يعني الصوت واضح. أوكي قاعد يتكلم،
1: لا أنا صوتي واضح ومفهوم يعني.
0: ولا مرة
1: ما صادفتيني يمكن إن شاء الله لما
0: إن شاء الله. لكن أيضا إحنا ودنا نعرف شنو المفاهيم الخاطئة من قبل طبعا الركاب أو حتى الناس العاديين في حياة الطيارين.
1: عبالهم الطيار حاط رجل على رجل ومخلي الطيارة
0: تسرح وتمرح.
1: لا هذا مو صحيح. وجود الطيار مهم، حتى إيرباص أحد المصانع طلب من اليوروبيان يونيون إنه يصير الطيار واحد بدال اثنين، انرفض من البداية.
0: لازم مساعد.
1: لا إيه ما يصير.
0: صح. يعني لا سمح الله واحد صار فيه شيء صح هبط.
1: بعدين أنا واحد من الناس ما راح أركب طيارة فيها واحد. إذا حاشة مثلاً لو أنا مو طيار، إذا حاشة سكتة قلبية بالله شيء. أول شيء منو اللي راح يدري؟
0: صح لازم
1: إنه صار في شيء. ثاني شيء ممكن أي شيء يصير ولا قدر الله نفس الحادث اللي صار توه، فالثاني على الأقل يصلح.
0: صح إيه؟ صح.
1: سواء
0: صح.
1: ترى على فكرة الطيران ما في كبير. طيران كل يوم تتعلم. ليش أنا قلت لك كل يوم غير اليوم الثاني؟ لا طول الطيران، طول ما أنت ما في كبير بالطيران. كل يوم تتعلم ومن أصغر واحد عادي.
0: عدل. لكن خبرتك حاليا كونك طبعا مسؤول عن طيارة كاملة، في البداية كانت طبعا في بداياتك، هل يختلف الأجواء عن طبعا الوقت الحالي؟
1: إيه.
0: شلون؟
1: أول شيء التكنولوجيا بالطيارة تغيرت
0: الرهبة.

0: ودي أعرف الرهبة. أكيد في البدايات كان في رهبة قبل الرحلة، يمكن ما تنام وتفكر
1: لا لا
0: في
1: لا
0: قلق
1: لا لا
0: وتوتر
1: لا الحمد لله، لا
0: من البداية.
1: لا لا الحمد لله. هي مسألة إذا
0: ثقة.
1: أنت عارف شغلك وعارف أنت شنو مواجه، هذا مربط الفرس بالشخص اللي
0: بس معاك
1: يخاف
0: أرواح،
1: وما يخاف.
0: بس معاك
1: هي
0: أرواح ما
1: مسؤولية
0: تحاتيهم.
1: أكيد. أنت لا

0: وتحمي الطيارة وتوصلهم إلى بر الأمان. بس هذا ليش أقول لك إن الطيارة الناس عبالهم طيارة حاط رجل على رجل؟ لا، هو كل هذا الهم فوق راسه وهو بالطيارة وطاير فيهم لهناك بالسلامة. فهذه مسؤولية، هذه مو أي حد يقدر يتحمل هالمسؤولية.
1: صح.
0: في ناس ما وصلوا إلى كباتن، مساعدين، ظلوا مساعدين.
1: شلون؟
0: لا، ما في بعضهم يقول لك أنا إيش لي بالمسؤولية، خل أحد مسؤول.
1: يصير يعني؟
0: يصير
1: يصير يتم مثلا على طول هو مساعد.
0: في ناس لين 65 اللي هو السن اللي يأخذون منك ليسن، يتم مساعد طول المدة، قال أنا إيش لي بعور الرأس. وفي ناس ما توفقوا بالتدريب مالهم، ما اجتازوا الاختبارات وتموا مساعدين.
1: عادل. لكن أيضا
0: وفي ناس انظلموا. كلها يعني سيناريوهات وايد يعني.
1: صح. لكن شنو الأفضل يعني، إن أنا مثلا أصير كابتن مسؤول عن طيارة ولا أتم مساعد أحسن لي؟
0: لا أكيد كابتن. أنت طول ما أنت عارف شغلك وعارف شنو المسؤولية وحجمها وهذا وأنت قادر أنك تسويها، لا أكيد لازم توصل لأعلى مرتبة من الشغل أو الوظيفة اللي أنت فيها كطيار.
1: عدل. لكن الكل يقول مثلاً الكابتن ما يصير ما يوصل كابتن إلا لما يصير شايب. لا. ليش؟
0: لا لا مو صحيح. هي أنا كابتن، أنا الحين عمري 50. أجمعين الله. صرت كابتن أعتقد 30 شيء 30.
1: زين والله، لا شفت المعلومات خاطئة عندنا.
0: إيه خاطئة.
1: وايد يقولون لا الكابتن لما يصير كبير بيتقاعد هني يصير كابتن مسؤول عن طيارة.
0: لا لا لا، وخصوصا الفترة اللي هي على حسب شركة الطيران، هل أسطولها كبير، هل الطيارين فيها عددها كبير، هذا يكون أسرع أنك تصير كابتن.
1: عدل.
0: هي المتطلبات معروفة واحدة، ولكن على حسب حجم الشركة هني تأخر انك تصير كابتن ولا لا.
1: عدل. لكن ايضا في سؤال شوي يعني غريب ممكن، لكن ودنا نعرفه ونعرف المستمعين فيه. اذا كابتن طيار مثلا تطير حضرتك في الكويت، ممكن انك تطير في دولة ثانية؟
0: لا
1: يعني ليسن واحد ولا ما يصير؟
0: هو انت تطير في دولة ثانية، انت لما تروح
1: لا
0: دولة
1: انا
0: ثانية
1: اقصد يعني مثلا تسوق طيارتهم.
0: لا لما كل طيارة ريجسترد مسجلة على الدولة. فبناء على الدولة اذا انا مثلا بروح اشتغل في اوروبا، بناء على الدولة لازم يطلعون لي شيء اسمه فاليديشن، انه يصادقون على ليسني ويعطوني السماح اني اطير بطياراتهم اللي مسجلة عندهم.
1: بس ممكن انه يصير.
0: إيه إيه، لان انت ليس ان طيران واحد.
1: صح. إيه. صح صح. طبعا حضرتك بما انك رئيس مجلس ادارة الجمعية، جمعية الطيارين، احنا ودنا نتكلم شوي، خلصنا من الطيران. ودنا نتكلم عن اهداف جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية. تكلمنا عنها وعن بداياتها.
0: احنا طبعا هي من 73 انشئت بجهود الشباب اللي كانوا وقتها موجودين، و والفضل يعود إلى الله ثم صاحب السمو، كان أنا ذاك الرئيس الفخري لجمعية الطيارين، وكانت طول عمرها تدافع عن حقوق المهندسين والطيارين وتنشر التوعية بين أفراد المجتمع، سواء عن الطيران أو معلومات عن الطيارين أو المهندسين، كذلك اللي يبي يدرس أو يبي يدش هذا المجال يقدر يتواصل معنا وإحنا نشرح له وشنو السبل وشنو نعم. حتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى عندنا تعاون على أساس اللي يبي يدرس على حسابه سواء كان طيران ولا هندسة طيران.
1: شنو الفرق بينهم؟
0: الطيران أنت طيار، هندسة الطيران أنت تصير يا أنك تصير على المكاين أو بدي الطيارة.
1: عدل. في مجال أنه يصير طيار بعدين؟
0: يدرس طيران يعني، مو هذه الدراسة ما تغني عن هذه يعني. أنت درست هندسة صرت مهندس، تبدأ درس طيران كأن توه واحد داش.
1: بس عادي يسمحوا له.
0: إيه يسمحوا له. كان عندنا
1: ما فكرت

0: فكرت يعني بما ان حضرتك كابتن طيار، ما فكرت انك تدرس هندسة طيران عشان تعرف وتتعمق في تفاصيل الطيارة
1: والله لا لا،
0: وتشيك
1: ما انا
0: عليها؟
1: بنت ما انا بنت تفاصيل. ليش انت
0: ليش
1: بصنع
0: تشيك
1: طياره؟
0: عليها؟ لا
1: لا لا
0: تشيك عليها قبل لا
1: لا
0: تطير.
1: لا لا، عنده احنا عندنا معلومات اللي تفيدنا واللي احنا نشيك عليها، هذه موجوده ولها شروط وثوابت ونسويها. ولكن اني اصير مهندس، لا، كل واحد عارف شغله
0: بس ما فيك ها.
1: إيه لا لا
0: انزين، انا ودي اعرف يعني طريقه، طبعا يعني لما مثلا تطير انت طاير
1: إيه.
0: ساعات مثلا تطلع علامه بالطياره،
1: إيه.
0: مثلا تبديل شيء نفس
1: إيه.
0: السياره،
1: إيه. طلع لك
0: هل
1: شيء طن إيه.
0: هل السياره اسهل ولا الطياره بهذه الشغلات؟
1: كفيلير يعني كشيء اخترب، الطيارة أسهل.
0: شلون؟
1: أنا أقول لك، لأن أي شيء بالطيارة لا شيء ثانوي وشيء ثالث وشيء رابع، يعني لو اخترب هالشيء
0: في بديل.
1: يبقى فيه بدائل مو بديل.
0: اي
1: لأن الطيارة واضحة غير، أنت بالهواء وياك ركاب وياك هذا، فلازم يسمونه الريدندنسي بالإنجليزي، اللي هو البدائل لهذا الشيء موجودة.
0: عدل. لكن أيضا بخصوص جمعية الطيارين والمهندسين الكويتية، هل في مبادرات أو برامج تدريبية أو توعوية تقدمونها للمجتمع،
1: نعم،
0: مثلا عن طريق التواصل الاجتماعي أو مثلا برامج تدريبية ودورات؟
1: اي عندنا طال عمرك، احنا الحين تقريبا 35,000 طالب من وزارة التربية، سواء خاص او عام، سوينا لهم الطيران التشبيهي، يتعلمون ويشوفون مبادئ الطيران وهالامور. عندنا نفس ما قلت لك، حق اللي يبي يدرس سواء كان هندسة ولا طيران، نوري الطريق ونعطي الخيارات الأنسب شنو يفضل. عندنا الحين مثلا إذا راح يفتحون تعليم العالي حق دراسة الطيران، عندنا راح نسوي دورة تأهيلية أو تساعدهم بالاختبارات أو طريقة الاختبارات، على أساس يعرف هو شنو رايح له قبل يتفاجأ يعني.
0: عدل. لكن في دراسة للطيران حاليا في الكويت؟
1: لا، ماكو ماكو.
0: انزين، اللي حاب مثلا يدرس طيران وين يروح وشلون تساعدونه؟
1: يجينا
0: ايه؟
1: عندنا او يتواصل ويانا واحنا نشرح له كل هذا، كل الاشياء،
0: ترشحون للاماكن
1: كل بالضبط بالضبط.
0: وطبعا الشهادات المعترف فيها.
1: نعم.
0: عدل. انزين، احنا ودنا ايضا نتكلم عن مستقبل قطاع الطيران في دولتنا الحبيبة الكويت خلال السنوات القادمة.
1: اي طبعا، احنا عندنا الحمد لله موقع جغرافي ممتاز، انك تربط دول بعضها ببعض يعني، ولازم الكويت تستقل. يعني انت عندك جيرانك دول اصغر عندهم طيارات اكثر منه، فمهم، من المهم ان نستقل ولا نخلي الشركات الثانية تاخذ حصتنا ببلدنا، يعني حرام. ولكن المطار الجديد موجود، الكارغو، منطقة الشحن من أحدث، سواء كان المطار أو منطقة الشحن، من الأحدث تكنولوجيا وكل هالأمور، فلابد أن نستغلها، لابد، ونصير إحنا حلقة وصل بين الشرق والغرب
0: عدل. ان شاء الله باذن
1: إن شاء
0: الله.
1: الله.
0: لكن في سؤال طبعا الكل يساله، هل طبعا مع دخول الذكاء الاصطناعي والامن السبراني ممكن ان الطياره تطير بروبرت يعني مع الايام القادمه؟
1: شوفي، علشان نكون واضحين والمستمع يكون عارف، الطياره اوريدي تنزل اليا، بس طبعا لها متطلبات، ان المطار يكون موجودة في الخدمة هذه، وأن الطيارين مدربين على هذا الشيء وبس، والطيارة تسوي هذا الشيء بس. أن المستقبل، لا، المستقبل قاعد تصير أشياء ذكاء اصطناعي، يعني من الأشياء اللي قبل نحسبها بالإيد، الحين لا، الابليكيشن وحسب لك كل شيء ويطلع لك الصح والغلط، وهذا لازم توقف عنده وهذا لازم توقف عنده، فاوريدي موجود بس بطرق معينه، لان ما تقدرين تروحين ذكاء اصطناعي تسوينا بشيء مكان عادي ممكن تسويه، بس بالطيارة لا، لازم لها خطوات محسوبة عدل، بحيث انت لما تستخدمها ما راح تضع الركاب ولا الطيارة ولا الكرو في خطر.
0: عدل. أنا ودي أعرف ليش يعني أكثر الكباتن الطيارة يعني رجال، يعني فئة النساء شوي قليلة، شنو السبب؟
1: والله ما موجود، هو بس موجود عندنا بالكويت، هو كان موجود من زمان، بس أي. احنا بالكويت تو يعني صاروا، بس للحين ما وصلوا كباتن
0: مساعدين.
1: إيه بس بالطريق ان شاء
0: يعني
1: الله.
0: يعني في
1: اي في، ولكن ترى الطيران شغله شاقه يعني، خاصه
0: للمراه.
1: اي للمراه انا احسها يعني انها شاقه، خصوصا المرأة عندها توجهات ثانية، سواء كان أسرة أو عيال أو هذا، فمن الصعب، أنا أشوفها أنه من الصعب، ولكن إن ما شاء الله عندنا المرأة تحب التحدي، فعندنا ناس تحدوا هالمشروع يعني.
0: صح، يعني في وايد مثلا أبهات لما يكونون مثلا هم يشغلون وظيفة معينة دائما يحرصون أن عيالهم يشغلون نفس الوظيفة، يعني
1: صح
0: توارثونها.
1: صح
0: حضرتك من النوع اللي تحب أنك توارث عيالك؟
1: لا والله أنا قلت لهم لا. لا هم أعتقد هم شافوا شلون الواحد يغيب
0: عن البيت،
1: عن البيت، وشافوا أن معظم الأوقات أنا مو موجود، فهما توجهوا ثاني. عبد الله على اسم الله عليه محامي، مريم فاينانس، مبارك اسم الله عليه تو شو اسمه متخرج اقتصاد، وش اسمه والله نسيت. ف يعني كلهم مو بالطيران يعني.
0: انزين، احنا نبي طبعا احنا الحديث جدا ممتع معاك، لكن نبي نصيحتك لكل شاب او شابه في الكويت يحلمون يدشون هذا المجال. طبعا هذا المجال مرغوب عند الكل، والكل يحبه، والكل يقول انا اتمنى اكون كابتن طيار عشان ما اقعد بالديره، كل شوي رايح كل شوي مغير ديره.
1: هني هني المشكله. المشكله الناس تشوفها من جهه واحده، اني انا كله مسافر، انا كله شو اسمه. لا، انا نصيحتي للشباب، تبي شيء ها، اعرف شنو هو، شنو الشيء الزين اللي فيه، وشنو الشيء الشين اللي فيه، وشنو الاشياء اللي ممكن تحبها ممكن ما تحبها. لازم تجرب، في طرق انك تجرب تشوف هل هالشيء راح ينفعك ولا ما راح ينفعك، هل راح تقدر عليه ولا ما راح تقدر عليه. في ناس راحوا دراسة وخافوا ورجعوا. فالوضع لازم يبي له حسبة، لأن فيها مسؤولية، فيها انضباط، فيها
0: كشخصية. يعني كابتن مهند، كشخصية الشخص هل لازم يكون مثلا شخصية قوية قيادية؟
1: نعم.
0: ولا مثلا عادي؟
1: لا
0: مو
1: لا
0: شرط.
1: لازم
0: شخصية،
1: لازم
0: مو مهم.
1: شخصية قوية، شخصية قيادية، لأن أنت في نهاية الأمر أنت قائد. نهاية الأمر أنت قائد،
0: أن يكون قوي.
1: أي لازم، أنت إذا خفت، إذا كابتن وخاب الطيارة الباقي شو يسوون؟ فاهمة؟ فالوضع لا، بس لازم الناس أو الشباب، إن مكاننا إحنا موجود حتى بالتواصل الاجتماعي، جمعية الطيران مهندس الطيران الكويتية، نساعدهم في كل شيء، نساعدهم يحققون أحلامهم بس بالطريقة الصح، نقول لهم هذا زين وهذا الشين، ها شنو تبي واختار.
0: عدل، للأمانة الحديث جدا ممتع معاك، لكن احنا ادركنا الوقت ووصلنا للختام. نبي رسالة قصيرة من قلبك لكل مستمع، شنو تقول لهم لكن شنك قاعد تتكلم بالطيارة؟
1: صعبة، شلون اقول لهم؟ لا، الطيران جميل، طيران مسؤولية، انضباط، الواحد يتعلم، ولكن نرحب فيهم في لقائنا اليوم. أتمنى لهم أن استمتعوا واستفادوا في هذا اللقاء، وإن شاء الله نشوفهم في رحلات قادمة، سواء معاكم ولا بالطيارة.
0: كل شكر لك الكابتن مهند عبد الله العيار، رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين مهندسين طيران الكويتية، شكرا جزيلا لك.
1: حياكم الله، سالم بارك.

احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل إدهام العنزي، نترككم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله.

السادسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط. القوات المسلحة اليمنية تقول إنها نفذت عشرات الغارات على أهداف حوثية في عدة مناطق. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية وتوثيق أكثر من 2000 اعتداء بكيان الاحتلال. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق عدة في جنوب لبنان. الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة المجروب في كردفان. قصف روسي يستهدف جسرا وسفينة شحن ومناطق عدة في أوكرانيا. بريطانيا تجري مناورات عسكرية لمواجهة التهديدات الروسية.

0: الروسية. الاتحاد الأوروبي يرفض حظر صادرات الديزل ويبحث الإفراج عن الاحتياطيات. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقايا الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح حديقة الشهيد.
12: حديقة الشهيد.
11: المرحلة الثالثة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، نبتدي معاكم مشوارنا اليوم، لكن اليوم مشوارنا مغاير عن كل مشوار. اليوم في نقل حي وخارجي ومباشر من حديقة الشهيد وافتتاح المرحلة الثالثة. أجواء جميلة، مساء عليكم دائما بالخير، مساء على زميلتي أسماء.
1: مساك خير. الصراحة اليوم أجواء جميلة، حضور كثيف ما شاء الله، ازدحام يعني شيء مو طبيعي، واللي بيه لازم يعني يختار الوقت الصح عشان يجي. كرنفال جميل مثل ما قلت، الحضور كبير وفعاليات وايدة. يعني الحلو ان احنا الحين قاعدين خارج الحديقة،
0: احنا صوب مسرح السور وقاعد ما شاء الله الحين الفرق الشعبية شغالة، زحمة ما شاء الله، العالم كلها متوافدة، الاجواء حلوة، شوية رطوبة بس في هواء حيل عليل وجميل مع المساحة الخضراء اللي نشوفها بحديقة الشهيد.
1: أكيد إحنا مستمرين معكم من نبض الديرة من 7 لغاية 8، وراح ننقل لكم هالكرنفال وأجواء الكرنفال والفعاليات الموجودة، كل هذا وأكثر في نبض الديرة.
0: أكيد مستمرين في نبض الديرة ومناسبة افتتاح المرحلة الثالثة لحديقة الشهيد، اللي يعني ما شاء الله صار فيها إضافات كبيرة مثل مسرح السور، مسرح الروماني، صالة تزلج، سباق سيارات، ما شاء الله مبنى الرياضات، كثير من المرافق التي أضيفت. وحتى نقول حق اللي بيمرنا إن شاء الله في المرحلة الثالثة، في بوثات، في كافيهات، في مطاعم، في كل شيء موجود الآن، وما شاء الله فرق وفعاليات. وننوه أن الفعاليات اليوم الجمعة من 4 ل11 بالليل فعاليات مشتغلة ومستمرة، يمديكم إن شاء الله في التواجد. وأنوه بعد على شغلة، ما شاء الله حدثوا مبنى مصافة السيارات يشيل فوق 2400 سيارة، لا تحاتي الزحمة، إن شاء الله تلقى مصفر، ما لقيت بي 1 تلقى بي 2.
1: تقدر تخطر الشارع وتصفت صح. طبعا مثل ما قلت محمد، يمكن وايد من أهل الكويت والخليج والوطن العربي زاروا حديقة الشهيد أكثر من مرة، واحد جاي يتمشى، واحد جاي يحضر فعالية، وغيرهم ياخذ له قهوة ويقعد بهالأجواء الحلوة. بس يمكن مو الكل وقف وسأل شنو قصة هذا المكان وشنو كان قبل لا يصير بالشكل اللي احنا نشوفه اليوم.
0: نبدأ مشوارنا معاكم دائما أجمل تحية من أسرة العمل، عمل نبض الديرة في هذا النقل الحي الخارجي.
1: طبعا نبض الديرة يجيكم كل جمعة من الساعة 7 لغاية الساعة 8، وهذه تحية أسرة البرنامج من الإعداد عمر العيسى ودانا أبو عركي، من التقديم محمد العدواني ومحدثتكم أسماء عيسى، المتابعة والتنسيق ديم المحبي، الهندسة الإذاعي ابتسام محيس، سعد البوس، أيضا الإخراج بقيادة مخرجنا ناصر الجناح.

نبض الديرة في نقل حي ومباشر لكرنفال افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة.

0: عودة لكم مستمعينا, وتنويه احنا برنامجنا من 6 لغاية الساعة 7.
1: اهم شيء تنويه.
0: للحين على التوقيت القديم من 7 ل 8.
1: لا احنا من 6 ل 7.
0: فتغير توقيت من اكتوبر من 6 لغاية 7 في نبض الديرة. ومثل ما ذكرت محمد انها الحديقة مو مجرد مساحة خضراء بنص العاصمة ولا مجرد مكان حديقة عادية. القصة ان حديقة الشهيد وراها قصة قبل لا تصير بهالشكل اللي نشوفه احنا اليوم. شنو قصتها محمد؟
1: اذا بنرجع لتاريخ حديقة الشهيد بشكل الحديث, احنا نتكلم عن شهر 3/2015 لما افتتحت حديقة الشهيد برعاية وحضور امير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رحمه الله. ومن هني بدأت مرحلة جديدة للمكان, وصار عند الكويت مشروع يجمع المساحات الخضراء مع التاريخ والثقافة والهوية الوطنية في قلب العاصمة.
0: صح, والتطوير ما وقف عند المرحلة الأولى مستمعينا, لأن المشروع من الأساس كان أكبر من مجرد افتتاح حديقة. استمر التوسع, وفي إبريل سنة 2017 افتتحت المرحلة الثانية, وأمس كان الافتتاح الرسمي للمرحلة الثالثة, وتأتي استكمالا لما تحقق في المرحلتين الأولى والثانية لتقدم رؤية متجددة ومكونات نوعية تجمع بين الثقافة والفن والترفيه والرياضة ضمن بيئة حديثة ومستدامة تعزز من مكانة الحديقة كإحدى أبرز الوجهات في دولة الكويت.
1: أكيد كثير يتساءل ليش سميت حديقة الشهيد, هو مو اختيار عابر. كحديقة شهيد تحمل معنى وطني واضح تخلي ذكرى شهداء الكويت حاضرة في مكان مفتوح للناس وفي قلب العاصمة تحديدا. يعني وانت تتمشى تشوف الكويت الحديثة حواليك, بنفس الوقت تشوف شيء يذكرك بتاريخ الديرة والناس اللي ضحوا علشانها.
0: صح محمد, على مر السنوات حديقة الشهيد صارت بعد مساحة للحركة الثقافية والفنية من فعاليات ومعارض ورش وأنشطة مختلفة نشوفها فيه. يعني المكان ما ظل مجرد حديقة تزورها مرة وخلاص ولا تتمشى فيها وبس وتمارس الرياضة, بالعكس كل فترة ممكن ترد له وتلقى تجربة أو فعالية مختلفة.
1: احنا أيضا نذكر في تواجدنا اليوم على الهواء في نقل خارجي وحي ومباشر من إذاعة الكويت في حديقة الشهيد افتتاح المرحلة الثالثة. كان أمس الافتتاح والكرنفال, واليوم ترى كرنفال وافتتاح بدأ من الساعة 4 وينتهي بالختام الساعة 11. في فعاليات كثيرة, في مواكب, في فرق شعبية, مسرح السور, مسرح الروماني, في عروض, عندنا صالة تزلج, سباق السيارات, أو أيضا بعد عندنا مبنى الرياضات اللي فيه كثير أيضا من العروض. يعني كل ساعة في عرض, كل ساعة في شيء إيفنت معين. نذكر أيضا في المرحلة الثالثة المساحات الخضراء كثيرة تعطي إيحاء جميل. في ترى اسماء
0: افتتاح المسرح شفته؟
1: ايه شفناه
0: السوشيال ميديا, كان مكسر الدنيا الصراحة.
1: اليوم لو تشوفي فوق اسماء, هذا مضمار ممشى في حق القواري وفي حق المشي, مساحته يمكن 3 كيلو اعتقد. مصافة سيارات 2400 سيارة على طوابق. الفرقة قاعد نسمعها الحين, فرق الشعبية, ناس مستانسة, نشوف ازدحام جميل, الكل مستمتع في هذا المكان. ويكند ليش ما تطلع؟
0: والأجواء تغيرت, الأجواء جميلة. الجو تغير, ففرصة الحين الواحد يستمتع بهالحديقة الجميلة.
1: يمديك توصل للحديقة, الأمور سهلة والمصافط كثيرة, تعال وونس عيالك, مساحة خضراء, نافورة, ما شاء الله في فعاليات. احنا محتارين يعني وين نروح وين نرد, لكن ندعوكم للبقاء معنا في هذه الإذاعة, في هذا النقل الحي المباشر, في هذه المناسبة الجميلة بافتتاح المرحلة الثالثة لحديقة الشهيد. انا صراحة
0: ليش هالسنة راح يكون غير
1: قوي. والمرحلة الثالثة يعني عززت مساحة كبيرة لحديقة الشهيد, انك تتمشى ومهما كان في زحمة المكان واسع.
0: تدري مبنى رياضات في مضمار سباق سيارات واندور واوتدور السيارات الكهربائية.
1: صحيح.
0: عندك الثلج تستمتع فيه,
1: مدينة ثلجية. صح, نسينا نقولها.
0: وعندك صالة التزلج يعني, وفي طيران فتطير وانت داخل اندور. يعني راح تستمتعون الصراحة.
1: احنا سألنا المسؤولين والقائمين على الحديقة لأن مكان الثلج أو صالة التزلج خلوا من صالتنا احنا القديمة, خلوا منها كراسيها وأشياء لذكرياتنا الكبيرة فيها. أكيد راح نستمر معاكم في نبض الديرة في هذا النقل الحي المباشر, وإن شاء الله راح يكون معنا ضيوف وراح يشرحونا أكثر حول هذه المرحلة وهذه الافتتاحية. خلكم معنا
2: نبض الديرة في نقل حي ومباشر لكرنفال افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة.

في نقل حي ومباشر لكرنفال افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة.

0: رجعنا معاكم في نبض الديرة ونقل خارجي وحي لافتتاح المرحلة الثالثة في حديقة الشهيد. أكيد مثل ما نوهنا أسماء راح يكون معنا ضيوف عضو لجنة الإشراف على إدارة حديقة الشهيد المرحلة الثالثة الأستاذة نادرة خليفة الأحمد، وأيضا عضو لجنة الإشراف على إدارة حديقة الشهيد المرحلة الثالثة الأستاذ مشعل العبيد. حياكم الله.
1: طبعا مستمتعين اليوم بالأجواء، قاعد نشوف ازدحام، ودنا نتكلم أكثر من خلالك عن كرنفال حديقة الشهيد المرحلة الثالثة. شنو يتضمن هذا الكرنفال؟
2: أول شيء نمسي عليكم ونمسي على السادة المستمعين، حياكم الله ويانا. حرصنا اليوم أمس طبعا واليوم على توفير أنشطة كثيرة وفعاليات حق كل الجمهور، إن شاء الله يستمتعون معنا ويشوفون الأكتيفيتي اللي مسوينهم بمساعدة أو بالتعاون مع الأخوة الرعاة في شركات الراعية. ويعني أنا ودي الناس يجون يشوفون أفضل صح. ويستمتعون وايد وايد، بعدهم ما شاء الله ما راح أحصر وايد إن شاء الله.
0: الأستاذة نادرة أكيد يعني حضرنا أو شفنا بالسوشيال ميديا بتلفزيون الكويت، الافتتاح كان يوم الأربعاء اللي فيه الأوبريت، الآن الأمس كان افتتاح كرنفال وشيء جميل وكنا موجودين، واليوم أيضا مستمرين. قولي لنا الآلية وشنو اللي تضمن هذا الكرنفال؟
3: والله الكرنفال شغال أولا من الساعة 4 لساعة 11، في من عروض ليتل دورز قرقاشة موجودين عندنا، عروض كتزانيا مشغلت لنا المسارح الخارجية.

0: تو خلص أول فقرة عرضة عندنا، والمواكب مبلشة من الساعة 4:30 تقريبا ومكملة للساعة 9:30 اليوم بالليل. غيره وغيره بعد الرياضيين المحليين مشغلين لنا مناطق الباركور والسكيتنج الخارجية وغيره من الأنشطة اللي متوفرة خلال الحديقة بالكامل، ومشغلين المرافق بالكامل حق زوارنا
1: طوال أيام الأسبوع حتى بعد الكرنفال إن شاء الله.
0: المرافق كلها شغالة طوال أيام الأسبوع، بس إحنا معززين المرافق الموجودة من خلال الكرنفال هاليومين إن شاء
1: عندي
0: الله.
1: سؤال على مضمار المشي، هل واحد يقدر يدش بالقاري مثلا أو غير المشي العادي والركض في مكان مخصص لهذا الشيء ولا؟
0: للأسف حديقة الشهيد منها المرحلة الأولى والثانية والثالثة القواري غير مسموحين داخل، أو السكوترز أو أي شيء فيه تواير.
1: حلو، بس الركض ولا شيء عادي؟
0: الركض حياكم الله، المضمار مفتوح.
1: ركضوا على راحتكم.
0: على راحتكم، مضمارنا يهبل.
2: أستاذ مشعل، طبعا احنا بنتكلم عن الكرنفال اللي صار والعرض الافتتاح اللي كان العرض المسرحي بمناسبة افتتاح مسرح السور، ودنا تكلمنا عن هذا العرض المسرحي يعني وردود الأفعال اللي صارت. شفنا تبارك الرحمن حتى بالسوشيال ميديا يعني تابعنا ردود الأفعال، كان العروض اللي كانت تنحط هيبة الصراحة ورهبة، يعني حسينا بقشعريرة وإحنا نشوف هذه العروض.
3: الحمد لله، الحمد لله، النجاح اللي شفناه نتيجة تعب مجموعة كلهم تفانوا بالعمل خلال فترة ما قصروا، وحرصنا أن يكون العمل بالوقت هذا. شكر للصفوف الأمامية وكل الصفوف الأمامية سواء من القوات المسلحة أو كذلك القطاعات العاملة كلها في وزارة الإعلام والصحة والنفط، الكل ما
1: تنظيم أيضا شفنا التنظيم شيء رهيب رغم عدد الكبير من الناس، لكن تنظيم كل شيء سلس ماشي ويانا. هذه كانت خطة عندكم
3: طبعا. تعاون مع كل الجهات اللي ساعدتنا في تنظيم الدخول، كذلك دخول الجمهور إلى الجمهور وتوفير كل الخدمات من الكافيهات كانت موجودة مشاركة، وكذلك المصليات تكرم دورات المياه، كل شيء كان مخطط له وفترة طويلة احنا نخطط عشان نوصل لهالمستوى.
2: تقريبا امس كان الحضور فوق 2000 يتعدى صح؟
3: بالحديقة هني
2: الحفل السور
3: بالأوبريت اللي بالأوبريت وصلنا تقريبا قريب 2000 شخص.
2: نعم، قريب 2000 شخص. واللي سمعت ان حتى بالخروج ان كنتوا خايفين ان يصير تدافع وغيره، لكن كل شيء صار بسلاسه. فليت تكلمنا عن الخطه، شنو كانت الخطه انكم قدرتوا وتنسقون وترتبون حتى طريقه خروج اللي كانوا حاضرين هذا الافتتاح؟
3: احنا طبعا مع الفريق اللي هو لجنه الاشراف على الحديقه قعدنا فتره طويله اكثر من 10 ايام بس نسوي بروبات على دخول الناس وخروج الناس، تنسيق الدخول تحت بالمواقف. عندنا احنا بوابتين نسقنا ووزعنا الجمهور انه يدخلوا من بوابتين، ووفرنا كل الطرق والارشادات انه يقدرون يوصلون المواقف، وكذلك لما يطلعون الحديقه الارشادات والمرشدين يساعدون يوصلون للمسرح. فكان في مراحل درسناها وليل نهار كنا نخطط ونحاول نتخيل كل شيء ممكن يعرقل الناس ان نزيله من،
1: والحمد لله نجحت الخطه. ايضا استاذه نادره، بالنسبه للمسرح السور مسرح الروماني بعد هذا الاحتفال، هل بالمستقبل راح يكون في فنانين في حفلات في فعاليات معينه تمثيليه دراما اي شيء؟ شنو الخطه المستقبليه لاستغلال هذا المسرح؟
0: اكيد احنا غير المسرح الروماني عندنا شاشه خلفيه اللي هي مسرح السينما الخارجي اللي متواجد، والمسرح المفتوح اللي حاليا فيه عروض كتزانية خلال الكرنفال.
1: ما شاء الله،
0: ان شاء الله احنا مخططين خلال الموسم الجاي انه يكون في عروض خفيفة لطيفة،
1: لأن الحين الشتاء داخل علينا البراد، فالناس كلها تروح الشهيدة من أول أصلاً تروح.
0: عدل.
1: فمبالش الآن مع هذا التطور وهذه المرحلة الجديدة.
0: فإن شاء الله الجمهور والزوار يلقون العروض اللي ترضيهم من خلال تنسيقاتنا.
1: اللي بيتابع هذا الشيء على موقعكم مثلاً يتابع الفعاليات، تنزلون جدول أو شيء حتى يكون مواكب لما سيحصل في.
0: دائماً تابعونا على محطة التواصل الاجتماعي اللي هو على الانستغرام الشهيد بارك. أيوة. بس تأكدوا وأنتوا على الصفحة الصحيحة.
1: أيوة.
0: لأن في وايد
1: امتحان
0: صاج، فتاكدوا وين قاعد تشون وتحجزون.
1: اليوم العالمي للامن السيبراني اعتقد، فديروا بالكم، ترى
0: ديروا بالكم وين قاعد تشون وحق شنو قاعد تدفعون.
1: ما لنا شغل، انا بعد اروح حق فلوس.
0: نقول حق المستمعين
1: احنا. اكيد اكيد.
2: استاذ مشعل، بنتكلم معاك عن مبنى رياضات يتكون من شنو؟
3: مبنى رياضات طبعا هو اسمه مبنى رياضات، فكان فيه متنوع رياضات متنوعه. نبدا من الترامبولين، كذلك يم المدينة الثلجية، وعندنا صالة التزلج، وعندنا سكاي دايفينج، وعندنا الكارتينج.
1: خلينا نوقف عند صاد تزلج استاذ مشعل. احنا من جيل اللي لحقنا على الصاله والنافوره موسيقيه وتحز بخاطرنا في مواقف كثيره صارت، فلذلك سمعت انه خليتوا بقايا من الصاله القديمه كانتيك او كمتحف او كناس تشوفها تذكر قبل، يعني ما شلتوها مره واحده، فعلا هذا الشيء
3: صحيح؟ صحيح. في صاله في مبنى الرياضات خصصنا ركن، ما نقدر نقول بقايا، مو بقايا، جزء من ذكرياتنا. حلو. في صاله تزلج القديمه من مقاعد والاعمده والاناره، كذلك في كان اعمده في صيف الساعة موجودة، وهم داخل الحديقة منارة المسجد من أعمدة صالة التزلج القديمة.
1: الله، ذكريات. شوف ترى احنا نافورة موسيقية، حديقة الشهيد الآن المرحلة الثالثة كانت صالة التزلج، وغير أن الصالة كان فيها حفلات لفنانين كبار على فبراير قبل، لذلك احنا نشكركم على حفاظ على بعض الأجزاء والأركان لماضينا الجميل. شنو المستقبل تشوفونه مش على حديقة الشهيد؟ هل في مرحلة رابعة؟ هل بدشون علينا بوزارة الإعلام تكملون بعد ولا خلاص؟ بس
2: مصر محمد على هالسؤال،
1: خايف على وزارة؟
3: لا إن شاء الله نسعدكم، ما ندش عليكم خرب عليكم، نكمل معاكم
2: بس تزرعونها لنا وعادي، وهم نستمتع فعالياتكم بالوزارة،
3: مرفق عام حق الجميع إن شاء الله.
2: نعم.
3: إن شاء الله الخطة موجودة وبطور الدراسة، وإن شاء الله ترى النور أقرب فرصة إن شاء الله.
2: أنا ودي أتكلم على مبنى الرياضات، مثل ما ذكرت قبل شوي الأجزاء اللي فيها، اللي سمعت أنا في مدربين خاصين راح يكونون أساسا موجودين، يعني فهل في سيفتي معين للي حابين يركبون أو يدخلون هذا المبنى ويستخدمون فرضا الطيران يطيرون أو يركبون السيارة الكهربائية؟ هل في سيفتي؟ هل في تدريب معين؟ هل لازم يتدربون؟ هل في أعمار معينة؟
3: طبعا طبعا حرصنا من خلال تشغيل كل الألعاب الرياضية أن يكون فيه تدريب وفيه مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة مع المشغلين في كل الألعاب، ويمكن لو الزوار اللي زارون راح ينقلون الصورة، فيه تدريب حق كل المرافق في مبنى الرياضات.
1: أستاذة نادرة، في عروض تراثية نستغل أيضا كحديقة الشهيد، معلم الآن كبير في الكويت وبقلب العاصمة، وأكيد السواح أنا قاعد نشوف بالفترة الأخيرة في سواح تمشون أجانب، يعني شوفهم الحمران ما نقول، فما شاء الله الكويت قاعد تستقطب السياحة. شنو راح تقدمون للسواح اللي يكونون أو يزورون هذه الحديقة؟ في تسوون عروض تراثية مستقبلا مع الفرق أو مع الممثلين مثلا؟
0: والله نفس ما متعودين احنا، عودنا زوارنا في حديقة الشهيد واحد واثنين دائما في اي فعالية شغالة خلال الاسبوع والويكند، منها الفارمرز ماركت، منها الكوفي فاستيفلز وغيره وغيره وغيره.
1: ممكن تقدمين دعوة مثلا، احنا نتكلم بلسان حال المستمعين، ممكن تقدمين دعوة لأي فرقة، اي احد عابي يقدم عرض تراثي تكلم عن الكويت، لو عرض تمثيلي غنائي ايا كان، حتى الفرق وغيرها، انتوا عندكم مشكلة ولا الباب مفتوح للكل؟
0: اكيد الباب مفتوح، بالنهاية هالمرفق الجميل مسوينا حق موروثنا اساسا، ما نستغني عن موروثنا، كاهي فرقة العرضة الناس متجمعة حوالينها ما شاء الله ومستانسين وفرحانين، فاكيد الاولوية حق هالعروض، منها العروض الكويتية، الفنانين المحليين اللي
1: احنا نشوف ما شاء الله مركز جابر، فرق من ايطاليا، اوركسترا، فنانين عرب، فنانين اجانب، والحمد لله دائما كل ما يقدمون هذا الشيء سولد اوت، الجمهور الكويتي جمهور فني، احنا اهل الادب والتراث والفن وهذا عمق في تاريخنا. الان عندكم مسرح، مسرح السور، مسرح الروماني، شنو اللي ودكم تقدمونه في المستقبل حتى لو ما قررتوا، شنو طموحكم في هذا الجانب؟
0: والله احنا لو نتطلع حق هالامر، في مركز جابر زنامتنا تنزل مرتين بالسنه ودائما تكون متنوعه من خلال العروض الكويتيه المحليه العربيه والعالميه، ولكن الإقبال على العروض الكويتية دائما أحلى وأجمل جمهوريين، غير عن العروض الأوركسترا اللي تلاقيها موجودة عندنا بالمركز، ونفس الشيء راح نقدمه هني بالسور إن شاء الله بمستوى جدا جميل ويسعد جميع الزوار اللي راح يزورون المسارح اللي بالحديقة إن شاء الله.
2: ودنا نتكلم من خلالك طبعا أستاذ مشعل عن تجديد مواقف السيارات، هل في تجديد في زيادة أكثر في مواقف السيارات ولا المرحلة الثالثة لا مصافة مختصة فيه؟
3: طبعا طبعا المرحلة الثالثة لا مصافة خاصة فيها، مساحتها تقريبا أكثر من 2400 موقف خاص لحديقة شهيد المرحلة الثالثة.
1: ممتاز. طيب احنا نقول دائما الإعلاميين عندهم حس فني، أسماء مهندسة ديكور وتصمم ما شاء الله بالإعلام، فليش ما تستعينون بس ما تصمم لكم هالمساحات؟ ايش رايك
2: ترى مصممينها من اروع ما يكون ما يحتاجون
3: ما نستغني عن الخدمات وجود كل شخص وده يحط يده بيدنا وان شاء الله كلنا ننجح
1: يا رب.
2: انا ودي اعرف الحين في فعاليات خلينا نقول مسرحيه وموسيقيه، هل راح يكون في تعاون مع الفنانين التشكيليين وتصير في معارض فنيه تشكيليه؟
3: اكيد اكيد احنا في خطه ودنا الكل يشارك ويانا سواء عالميين او محليين او عرب، الكل ان شاء الله راح يكون له فرصه في التواجد حضره الشهيد سواء بالمسارح او كذلك بالمساحات الاخرى.
1: مشكور استاذ مشعل، مشعل العبيد واستاذه نادره خليفه الاحمد، شوي تعبناكم ويانا لكن جمهورنا يستحق يعني. اشكركم على حضوركم وان شاء الله نلتقي معاكم وانجازات اكبر في حديقه الشهيد
2: ان شاء الله. مشكورين.

0: رجعنا معاكم في نبض الديرة ونقل حي وخارجي من حديقة شهيد افتتاح المرحلة الثالثة. أمس كان كرنفال الافتتاح واليوم أيضا مستمر من الساعة 4 بدأ وينتهي الساعة 11. شيء جميل قاعد نشوفه ناس والهواء العليل الجميل.
1: أي والله.
0: وأكيد راح
1: محمد شو كان شعورك كنت أمس موجود هني تغطي واليوم بعد في برنامجين؟
0: اليوم أكثر.
1: اليوم أكثر صح؟
0: الناس كانت يعني مترددة بس اليوم لا، الوضع ما شاء الله كله عوائل كله أطفال فعاليات قاعد نسمع الحين. الحين فقرة تتوقع الفقاعات ما شاء الله مالي المكان في مسرح السور شيء جميل
1: صراحة. المكان يشوق والفعاليات تشوق وتحمس، يعني مو بس الأهل اللي راح يستمتعون صح. يعني حتى
0: كلنا مستمتعين
1: الأمانة. وفي عروض ضوئية تزين قبة مسرح السور وعروض ترفيهية للأطفال والعائلات، يعني مليانة المسارح الخارجية ومختلف المساحات مفتوحة تراثية كويتية مثل مساع. سمعنا فرقة، عرفت شلون؟
0: أقول شيء يعني احنا مثلا بعمارنا مثلا الحين عندنا سالفة الصف
1: لا تي على الأعمار
0: يعني خلاص مسوينا
1: كل شيء. أبي أقرب مكان.
0: إيه صار شلت حتى لو تبي تصفن معك قهوتك هني في كلها كافيهات كثيرة مطاعم في محلات ماركت تقدر تروح بأي مكان بالحديقة كبيرة فيها مساحات خضراء هادية تقعد تقعد على معطين كراسي.
1: هو الصج فيه موسيقى وعالية بس راح تستمتعون
0: أكيد. لا فيه الصوب الثاني يقدرون بعد يروحون شرف قهوتك بهالمنظر الأخضر الجميل، مساحات خضراء ما شاء الله شيء مرتب نظافة، الحديقة جميلة بكل مراحلها، والثالثة هي من أجمل أيضا المراحل اللي شفناها الحين مثل ننوه بعد أسماء
1: أي
0: أن الـ 11 اليوم العروض شقارة كل شوي عرض مسرحي
1: وفرصة أن الواحد يستمتع صراحة بالويكند ويوم الأحد مدارس فضروري تستمتعون بالحديقة وتستمتعون بهذه الفعاليات اللي قاعدة تصير.
0: وفيها شغلة حلوة بعد أن الحديقة بالنهار لها جوها الخاص وبالليل لها جو خاص، بالنهار تشوف كل شيء قدامك وبالليل فعاليات والإضاءة،
1: لأن في ناس يحبون الإضاءة والنهار
0: توزيع الإضاءة. أنت بعد ما شاء الله
1: أيه.
0: اليوم توزيع الإضاءة داخل الحديقة شيء جميل هادي وفي نافورة في
1: أحس بينا لعب نارية ويكمل
0: إن شاء الله أكيد أتوقع راح يكون شيء مميز أيضا في العيد الوطني القادم يا رب في حديقة شهيد لأن المساحة تعطيهم كثير من الفعاليات.
1: صحيح أكيد مثل ما قال يعني في فعاليات حركية ورياضية من مشاركة رياضيين محليين وراح يكون في حضور عالمي سواء في العروض المسرحية أو غيرها من العروض.
0: وإحنا نذكر بالأماكن اللي استحدثت في المرحلة الثالثة صارت تزلج سباق سيارات المبنى الرياضات في ممشى كبير يدور على الحديقة ما شاء الله فعاليات جميلة مسرح السور مسرح الروماني كل مكان. احنا طبعا يم المسرح في عرض الحين يمنا اذا تسمعون صوته ما شاء الله العوائل كلها مستانسة الاجواء جميلة. اشوف ايضا قاعد اشوف سياحة اجانب يعني غير كويتيين
1: صحيح
0: مستمتعين
1: خليجيين وغير كويتيين ايضا بعد
0: صحيح.
1: طبعا محمد مبنى مسرح السور يضم المسرح الروماني وعندك يضم السينما الخارجية وقاعة متعددة الاغراض نادي صحي نسائي مقاهي محلات تجارية كل هذا راح تلاقونه في المرحلة الثالثة في مسرح السور يضم وايد أشياء
0: مثل ما قالت الأستاذة نادرة ضيفتنا اليوم مسؤولة العلاقات العامة أن العروض والفعاليات الأنشطة مستمرة طول الأسبوع. إذا في شيء تابعوا موقع الحديقة شهيد بارك في وسائل التواصل راح تشوفون أي شيء ينزلونه فعالية معينة حفلة مسرح اي شيء ممكن يفيد الزوار راح تلقونه في هذه المواقع حتى تكونون اول حاضرين في هذا الجانب. مثل ما ذكرتي في رياضه
1: أي.
0: في مدربين في اشياء كثيره.
1: خلاص اسولف لك عن مبنى رياضات اللي قال عنه الاستاذ ضيفنا اللي قبل شوي استاذ مشعل العبيد.

0: مبنى رياضات اللي يضم الحديقة العلوية ومتحف صالة التزلج وصالة التزلج وصالة الألعاب الثلجية وحلبة سباق سيارات كهربائية وغيرهم الكثير الكثير من الرياضات راح تستمتعون، وفي مدربين وفي سيفتي وفي شروط لازم تلتزمون فيها، وفي أعمار وزن معدد.
1: توا مر علي واحد أتوقع إنجليزي،
0: هو إنجليزي
1: يقول وين الكوفي، قلت له من هناك.

0: جميلة ندعوكم ان تحضرون الى الحديقة، ما شاء الله الفعاليات شغالة ل 11 بالليل، يمديكم المواقف كثيرة، الاجواء جميلة، هواء عليل، في رطوبة لكن مو موجودة قاعد نشوفها حاليا بسبة الهواء والمساحات الخضراء، الهواء قاعد يخفف علينا هذا الامر.
1: خل نسمع هذه الاغنية، ايش رايك محمد؟
0: يلا نروح.

0: الأخيرة، مثل ما شفنا مستمعين حديقة الشهيد اليوم تدخل مرحلة جديدة مع افتتاح المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع اللي ممكن تكون أخيرة، ممكن يجددون من خلال الخطط القادمة واللي تعتبر إضافة كبيرة للمرافق الثقافية والترفيهية والرياضية في الكويت. المرحلة الثالثة تمتد على مساحة تتجاوز 243 ألف متر مربع، واللافت أن جزء كبير منها يقارب 190 ألف متر مربع مخصص فقط للمساحات الخضراء. من أبرز معالمها مثل ما ذكرنا مع ضيوفنا مسرح السور اللي يتسع لأكثر من 2300 متفرج، بالإضافة إلى قاعة متعددة الاستخدامات وسينما خارجية. المرحلة الجديدة مو بس للمشي والاسترخاء، فيها مجموعة كبيرة من الأنشطة، حلبة تزلج على الجليد بحجم أولمبي وعالم الثلج وتجربة الطيران الداخلي، بالإضافة إلى حلبة الكارتينج الكهربائي ومناطق للسكيت والباركور والتسلق. ومحبين المشي أيضا والرياضة عندكم كثير من الأماكن الخاصة بالمشي والركض. محمد شلون شايف الأجواء أنت اليوم؟
1: جميلة جميلة الأجواء، ما شاء الله مساحات خضراء مثل ما ذكرتي نسبة كبيرة، وهذا يعني يريح النفس، واللون الأخضر أصلا مريح للنفس، والإنسان يقدر يتمشى بس
0: أكسجين
1: بس التمشى هذا تحس أنه بشراحة صدر. غير الفعاليات والأماكن اللي ذكرتيها أسماء جميلة جدا، حديقة شهيد معلم كبير لكن الآن صار أكبر بهذا التطور القائمين عليه، يعني يشكرون على هذه الجهود الكبيرة. مسرح السور شيء جميل، خلنا ننوع على اللي شفناه يوم الأربعاء بافتتاح الأوبريت، فنانين كبار كانوا موجودين، وعودة الفنان القدير إبراهيم الصلال أبو خالد إلى المسرح، وفنانة سعاد عبد الله، أكيد كثير من الفنانين. لكن نتوقف معكم لدخول الفترة الدينية لأذان صلاة العشاء ونرجع إن شاء الله معكم، خلكم معنا.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئنا ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئناً ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

0: عيون الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.
1: نبض الديرة في نقل حي ومباشر لكرنفال افتتاح حديقة الشهيد المرحلة الثالثة.

0: رجعنا معكم في نبض الديرة، وهذا النقل الحي والمباشر من حديقة الشهيد، افتتاح المرحلة الثالثة، أجواء جميلة، فعاليات كثيرة ممتدة إلى الساعة 11. إن شاء الله راح تكون يعني، أو اللي برا يسمعنا يمديك تحضر كثير من الفعاليات المستمرة. في قبل شوي كان فعالية الفقاعات، الأطفال مستانسين، العوائل مستانسة، ما شاء الله جميع الجنسيات موجودة، من غير أهل الكويت وأهل الخليج نشوف كثير من الجنسيات متوافدة على المكان الجميل، خصوصا بعد هذا الافتتاح.
1: والأوقات الجميلة محمد، أنا تدري شنو خاطري؟ خاطري أدخل الثلج والعب بالثلج،
0: خاصة بالجو،
1: ونتذكر أيام الطفولة يعني الله. بس هو التزلج، كنا نتزلج صح. بس لا الحين ودي ألعب أنا بالثلج.
0: وفي تجربة الطيران عندك فكرة عنها؟
1: أي أي أي، تدخل مبنى، تدخل خلينا نقول زجاجيه وتطير، بس المدرب راح يعطيك شروط ولها أكيد. وزن معين أكيد. وطول معين يعني، وراح يدربك في حركات معينه شلون تطير، بس الواحد هنا يعني بدال طياره تنط منها، فهذا امن أيوة. وانت بالارض تطير شويه على خفيف.
0: في مال مضمار سيارات او سباق سيارات، كثير كثير من الاماكن، دشوا على موقع شهيد بارك في وسائل التواصل الاجتماعي وشوفوا شنو الاشياء الحديثه اللي حاطينها وشنو اللي راح يحطونها في المستقبل. خلوكم متابعين، الحديقه تستاهل زياره، مو زياره عابره. صح انا يعني صح. في ناس، انا من الناس بخطط ان كل فتره انا موجوده اتمشى فيها، اجواء حلوه، خضره، نسبه اللون الاخضر
1: اكثر
0: والإضاءات
1: والجو جميل، خصوصا الحين خلاص بدا الجو يهدى ويصير خلينا نقول الجو الطف، صار الحراره خفت نوعا ما.
0: واللي يميز الحديقه بالنهار لها جو، بالليل لها جو، النهار تشوف اللون الاخضر والزروع والاشجار، وبالليل كذاك تشوف لكن مع اضاءات احترافيه صراحه، توزيع الاضاءات جميل.
1: وانت ذكرت عن السيارات الكهربائيه محمد، السيارات الكهربائيه فيها مسار معلق، المسار هذا المعلق يعني ياخذك من داخل المبنى الرياضات لخارج المبنى، يعني تاخذ جولة اندور واوتدور، فالواحد يستمتع في هذه الجولة ويستمتع في هذا المبنى الرياضات. إذا تبي أنت تسوي من نفسك رياضة، تقدر تستمتع وتسوي رياضتك هنا بكل
0: حرية. قاعد نلاحظ كثير من الناس اللي الحين الرواد اللي موجودين كلهم أكثرهم لابسين ملابس رياضية، منها تمشي ومنها يمارس رياضة بجو حلو وبمكان أصلا جميل حتى حق العين حلو. ما شاء الله حديقة شهيد تطور لافت، نشكر القائمين عليها. أكيد إحنا بنوصل للختام،
1: وصلنا للختام، وصلنا مو بنوصل طبعا، احنا وصلنا معكم مستمعينا لختام حلقتنا اليوم من نبض الديرة، وراح نلتقيكم كل جمعة من الساعة 6 لغاية الساعة 7. وهذه تحية أسرة البرنامج، من الإعداد عمر العيسى ودانا بوعركي، من التقديم محمد العدواني ومحدثتكم أسماء عيسى، المتابعة والتنسيق ريم المطيري، الهندسة الإذاعية ابتسام المحيسن، أما التنفيذ على الهواء سعد البوس.
0: أكيد من الوصلات الإذاعية وأيضا النقل الخارجي عيسى العباسي، عايض العازمي، ريم نيع، وبندر العمايري، وأيضا فاطمة العجمي، ديما العتيبي، الوصلات عبد الوهاب العصفور، علي الرشيدي، وأيضا من محمد الموينع ومجاهد العمدة. نشكركم على بقائكم معنا في نبض الديرة، وإن شاء الله ندعوكم لزيارة الحديقة بكل هذا التطور اللي شاهدناه، وإحنا عن طريق الإذاعة ما أقدر نوصف كل شيء، تعالوا وشوفوا بنفسكم هذا الجمال الإبداعي في العمران وفي المساحات الخضراء.
1: كل التوفيق لكم مستمعينا بزيارتكم لحديقة الشهيد، نلتقيكم الأسبوع القادم ومع السلامة.
0: مع السلامة.

0: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي، وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن والمجد للوطن.
1: الثقافة ليست ترفاً، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
2: ورسالة تصنع الإنسان.
3: يا مال يا مال يا مال يا مال.
1: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
4: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
1: والحوارات.
5: حي الله أبو ريان.
4: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
1: والموسيقى. والفنون.
6: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
7: شنو؟
6: ابي فنشي انا.
7: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
6: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
8: كبل الساحر يدبت الخباز.
9: الله ما في قلب رحمه.
1: حيث الثقافة في إذاعة دولة الكويت.
10: إذاعة الكويت تقدم برنامج عالم الأسرة. برنامج عالم الأسرة. هذا البرنامج يأتيكم على إذاعة الكويت، البرنامج العام على تردد 89.5 FM. برنامج عالم الأسرة هو برنامج اجتماعي يسلط الضوء على كل ما يهم الأسرة اليوم من قضايا وتحديات ومشاكل وحلول في عالم الأسرة. برنامج عالم الأسرة من إعداد محمد العزمي، تقديم عبد الرحمن العنزي، تنفيذ على الهواء سلمان عاشور، ومن الإخراج محمود بهبهاني.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج عالم الأسرة. في كل خطوة جديدة في حياة بناتنا تحتاج منا قربا واهتماما، ولبس الحجاب من الخطوات اللي يبدأ الاستعداد لها بالكلمة الطيبة والقدوة والحوار. اليوم راح نتكلم عن دور الأسرة في تهيئة البنت للحجاب، مع ضيفتنا اليوم على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذة دلال المرزوق، مستشار أسري وتربوي. أستاذة دلال، حياك الله في برنامج عالم الأسرة.
11: الله يحييك أستاذ عبد الرحمن، مشكور على هالاستضافة.
1: وإحنا
11: إن شاء الله يكون البرنامج طيب ومثري بإذن الله كما العادة.
1: وإحنا شاكرين لك لقبولك هذه الدعوة أستاذة دلال. في البداية لما نتكلم عن الحجاب، لا شك أن كل شخص ممكن نلقى له تفسير ويتكلم عن التفسير بطابعه الخاص. لما نسأل أستاذة دلال مرزوق عن المقصد من الحجاب والهدف منه.
11: موضوع الحجاب أستاذ عبد الرحمن من الموضوعات اللي تحتاج هدوء وحكمة في طرحها، خصوصا لما نتكلم يعني في موضوع الحجاب مع فتيات صغيرات ومراهقات، وهو موضوعنا إن شاء الله للحلقة هذه. فالحجاب يعني في التصور الإسلامي ما ينبغي أن يطرح للفتاة باعتباره مجرد قطعة قماش تحطها على رأسها وبس، لا، ولا باعتباره عبء ولا باعتباره عقوبة ولا وسيلة أن نسيطر فيها على البنت. هو الحجاب أخوي عبد الرحمن جزء من منظومة متكاملة من الإيمان والحياء والعبادة والهوية والأخلاق. وفي الوقت نفسه من المهم جدا أن ندرك أن الفتاة يعني في مرحلة المراهقة تمر بمرحلة حساسة، هي تبي أن تشعر بالقبول، وفي نفس الوقت تخاف على صديقاتها أن يعني يتأثرون عليها بكلمات أو تعليقات أو صور منتشرة يعني حتى في وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك يعني طريقة الأسرة في تقديم الحجاب ممكن تؤثر بشكل كبير في نظرة البنت للحجاب. إما أن تكون بصورة إيجابية تقوم على الفهم والمحبة، أو بصورة سلبية إذا ارتبط عندها بالصراخ وبالضغط وبالمقارنة. فإذا بنتي تسألني أستاذ عبد الرحمن شنو المقصود من الحجاب وشنو الهدف منه، أقول لك أن إحنا لما نتكلم عن الحجاب المقصود الأساسي منه هو طاعة الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى، والالتزام بما شرع الإسلام للمرأة المسلمة. هذه هي النقطة الأولى، أن الحجاب عبادة قبل أن يكون عادة اجتماعية. فيعني مع هذا المعنى التعبدي يعني توجد أيضا معاني أخرى ومهمة جدا مع الحجاب، أي معاه الحياء، صيانة الخصوصية، وتذكير الإنسان بأن قيمته ما تختصر في مظهر الخارجي أو مقدار ما يظهر من جسده. يعني الحجاب ما هو دعوة إلى إهمال الشكل أو الجمال، بالعكس الإسلام يحب النظافة، يحب الترتيب وحسن الهيئة، لكن الفكرة هي أن الجمال ما يتحول إلى مقياس وحيد اللي تقاس فيه قيمة الفتاة.
1: نعم استاذ.
11: نعم يعني الفتاة لازم تعرف أن هي إنسانة لها عقل، لها شخصية، لها أخلاق، لها طموح ولها رسالة، ومو مطلوب منها أن هي تقضي كل حياتها وهي بس تسأل نفسها شلون يشوفوني الناس أو هل عجبهم شكلي أو ما عجبهم. فأعتقد أن من أجمل المعاني اللي ممكن أن نقدمها للفتيات أن نقول لهم الحجاب علاقة بينك وبين الله قبل أن يكون علاقة بينك وبين المجتمع. وشكرا لك أنك أتحت لي، بس أني أنا أسرد في المقدمة، جزاك الله خير.
1: نعم، ولا شك أن لك الوقت حتى توضحين ما هو مقصد الحجاب وما هو أيضا الهدف منه. لذلك أستاذة دلال اليوم الدور الأكبر راح يكون على الأب وعلى الأم، كون مثل ما تفضلت أن الأب والأم هم الركيزة الأساسية.

0: لكل أبنائهم، فما ينظرون له من أبنائهم سواء كان خير راح يلقون خير أو شر راح يلقون شر، هذه ليست قاعدة وإنما من ما رأيناه في الحياة. أيضا أستاذة دلال، دور الأب لما يكون بجانب ابنته، فكل ما يكون الأب بجانب ابنته كل ما تكون علاقتهم أقوى، كل ما كانت النصيحة مقبولة من قبل الأب. أما نرى اليوم يكون الأب بعيد عن الأسرة، تكون الأم بعيدة عن الأسرة، منشغلين بهواتفهم، منشغلين في دواوينهم، منشغلين في طلعاتهم، فلما يأتي ويعطي نصيحة لبنته ويعطي نصيحة لولده، فلما يقول له هذه النصيحة الولد ما قاعد يتقبل هذه النصيحة، فبعدين يقول ولدي عاق ليش ما تقبل هذه النصيحة. كل هذه الأمور تترتب على أنك كنت بعيد عن هذه الأسرة، كانت في فجوة كبيرة بينك وبينهم، لا شك أن نومك في هذا المكان لكن في فجوة كبيرة بينك وبين أبنائك، لذلك علاقتك مع أبنائك اليوم لابد أنها تكون قوية، لابد أنها تكون متماسكة، حتى الولد أو البنت اليوم تكون النصيحة مقبولة منهم، تكون النصيحة يسمعونها بطريقة جميلة، وأيضا علاقتك معهم وهي أمانة عند الله عز وجل.
1: صحيح.
0: أيضا نود أن نعرف متى تبدأ رحلتنا كأولياء أمور في تعليم الحجاب لبناتنا في سن مبكر.
1: نعم، بالنسبة حق متى نبدأ مع بناتنا في موضوع الحجاب، بلا شك ما أعتقد في أحد راح يختلف معي في الإجابة هذه. التعليم يبدأ مبكر، يعني حتى التعليم العادي الإلزامي تلاحظ من الروضة ومن الحضانة، فما بالك بموضوع يعني مثل بعقيدة يعني مثل الحجاب، لازم يبدي مبكر. مو معنى، أنا ما أقصد في ذلك إن إحنا نعامل الطفلة الصغيرة معاملة المرأة البالغة، أو إن نفرض عليها ما لم يجب عليها بعد، يعني هي مو بسن تكليف علشان أنا أفرض عليها. في فرق كبير بين التعليم وبين التكليف، لكن من والبنت صغيرة أن إحنا نقدر نزرع في البنت معنى الحياء، معنى الخصوصية، معنى احترام الجسد، وإن هناك أماكن وملابس تناسب البيت وملابس وأماكن تناسب الخروج، يعني وهذا دور كبير على الأم. يعني خلي الأب على جنب شوية، هذا دور كبير على الأم، إن هي لازم تتكلم عن الحجاب بكلمات جميلة وبسيطة تناسب عمر البنت.
0: نعم أستاذ دلال، راح نعرف.
1: نعم، تنطر إلى أن تصير البنت كبيرة وبسن مراهقة بعدين تفاجئها يلا خلاص أنت كبرتي ولازم الحين تحجبين، صعب هني يصير.
0: نعم.
1: صعب الأمر يصير صعب عليها. نعم.
0: راح نعرف أكثر عن دور الأم وما تحمله من معاني تجاه أبنائها وبناتها، لكن بعد هذا الفاصل. مستمعين الكرام، فاصل قصير وراجعين لكم في برنامج عالم الأسرة.
2: الأسرة الناجحة تبني أبناء واثقين بأنفسهم ومحبين لمجتمعهم.

0: عودة لكم مستمعين الكرام في برنامج عالم الأسرة. لا زال الحديث مستمر مع الأستاذة دلال المرزوق، مستشار أسري وتربوي. أستاذة دلال، حياك الله مجددا.
1: الله يسلمك ويحييك أستاذ عبد الرحمن، حياك الله.
0: أستاذة دلال، تكلمنا قبل الفاصل عن دور الأم يكون لبنتها أكثر من الأب. نبي أكثر صحيح. تفاصيل، شنو دور الأم، شنو علاقتها، شنو، رغم أن البعض يظن أن كلام الأب مؤثر أكثر من كلام الأم تجاه بنتها وولده، حتى ولده.
1: نعم، هو طبعا يعتمد على شخصية كل من الأب والأم، يعني هذه يعني يعتمد على الشخصية نفسها. ساعات الأم تكون أقرب وساعات الأب، فما نقول مو مقياس يعني. بس مثلا إذا جينا للأم، ها نقول إذا مثلا البنت شافت الأم أو أختها الكبيرة ترتدي الحجاب وهي سعيدة فيه، وما تسمع طول الوقت عبارات التذمر مثل الحجاب مثلا متعب، أو والله أنا شعري أحلى يعني بدون هالحجاب، حسافة أنا مثلا وغطيته، أو إن هي ساعات تتمنى تقول ليتنا مثلا ما ليتني ما لبسته. يعني شفت هذه الكلمات كلها ترى لها تأثير. لما ما تسمع هالبنت، هني يكون داخل البنت هذه ارتباط إيجابي بالحجاب، ولما يقترب سن التكليف يصير الحوار أكثر وضوح مع البنت من الناحية الشرعية، فتبدي الأسرة سواء أم أو أب يعني يشرحون للبنت ليش الله سبحانه وتعالى شرع الحجاب وشنو معناه. وأحب أؤكد أستاذ عبد الرحمن أن التربية الإيجابية والناجحة ما تنبني في يوم واحد، اللي تزرعها في عمر 7 سنين 8 سنين أو 10 سنين ممكن تشوف أثره لما تبلغ البنت سن 13 أو 14. لازم الأم والأبو بداية حياتهم يكون أهدافهم واضحة وحاطين برنامج للتربية ويتعاونون مع بعضهم علشان يغرسون في عيالهم هذه المبادئ من وهم صغار. في سن 13 و14 و15 خلاص يبدي جني الثمار.
0: ولا شك إن على الأب والأم أيضا يعلمون أن هذه أمانة سوف يسألون عنها عند الله عز وجل، أمانة الأبناء والتربية. الكل يعرف هذه النقطة أنها مو سهلة التربية، يبي لها جهد واجتهاد، ويبي لها تعب وتعليم وصبر.
1: نعم نعم، علشان كذي بالزواج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تخيروا لنطفكم، فأول مسؤولية هي حسن الاختيار في بداية الزواج، فترة الخطبة لما يقعدون مع بعض، هذه الأمور اللي مفروض يتم الاتفاق عليها. شنو تتصورين مستقبل أبنائنا؟ شنو التربية اللي ممكن نربيهم عليها؟ شنو الغرس اللي احنا نبنى غرسها؟ هذه الأمور اللي لازم الرجل والمرأة إذا ما أقدموا على موضوع الزواج من المواضيع اللي لازم يتناقشون فيها بداية ويتفقون عليها.
0: نعم. أيضا أستاذة دلال المرزوق، كونك مستشار أسري وتربوي، لما نتحدث اليوم ونتكلم عن الأبناء، أستاذة دلال، اليوم الأب ربما نشوفه منشغل والأم نشوفها منشغلة، اليوم قاعد نشوف في ابتعاد بين الأسرة عن بعضهم البعض، لذلك نقدر نشوف أن البنت في عندها إجابة أنها تقول أنا ممكن أني أرفض الحجاب. نظرة الناس وكلام الناس لها شلون ترد على اللي تقولها أنت محجبة في سن مو سنك؟
1: يعني الاختلاف بحد ذاته مو شيء جيد دائما، وهم نفس الوقت مو شيء سيء دائما. السؤال يعني على أي أساس أنا أختلف عن الناس؟ إذا شفت نفسي أنا محجبة، ها في شنو أنا أختلف عن الناس فيه؟ إذا كان اختلافي لأن عندي قيمة أو عندي مبدأ أنا مؤمنة فيه، فالاختلاف هني مو عيب
0: محمود.
1: نعم، يعني كل إنسان في حياته سيد عبد الرحمن تكون في عنده أمور يختلف فيها عن أصدقائه، عن إخوانه، عن أسرته، تميزه. طيب شخص مثلا إذا على سبيل المثال أحب أن أسقط على الواقع، مثلا شخص يرفض التدخين رغم أنه يعني أصدقائه يدخنون، هذا وشخص مثلا يرفض الغش رغم أن في مجموعة حوله تغش.
0: ما نشوف أن هذه الفئة عليها تنمر كبير،
1: يصير عليها تنمر إذا كانت في المجموعة نفسها لأنها مختلفة عنهم. طيب وشخص مثلا شخص أو إنسانة مثلا تلتزم بلباس يعني تشوفه جزء من دينها، هل هذا الاختلاف محمود ولا سيء؟
0: لا شك أنه بالنسبة لها يكون محمود.
1: فإذا اشترط الإنسان، صحيح محمود، إذا اشترط الإنسان أنه علشان يشعر بالراحة أنه يكون نسخة مطابقة من الجميع، ثق أن هذا الإنسان ما راح تكون عنده شخصية مستقلة،
0: أو ينطبق عليه كلمة إمعة.
1: أحسنت. لكن في الوقت نفسه إحنا ما نبي أن البنت تشعر أن هي في مرحلة مواجهة مع المجتمع.

0: فشو نقول لها؟ نقول لها أنت ممكن تكونين محجبة ويكون عندك صديقات وتضحكين وتدرسين وتمارسين هواياتك وتنجحين مثل أي بنت ثانية، فالحجاب مو جدار يعزلك عن الحياة. لكن يعني المهم كذلك أخوي عبد الرحمن إن الأسرة تساعد البنت على إن هي تلاقي بيئة طيبة وصديقات يحترمون اختيارها إن يكونها هي تحجبت، حتى لو ما كان الكل مثلها في كل شيء.
1: أيضا أستاذ دلال، كون إن وصلت من مرحلة إنك تعلم أو تعلمين بنتك الحجاب، لا شك أن لازم تعززين الثقة بالنفس عندها بشكل كبير، حتى ما أي واحد أو أي بنت تعطيها ملاحظة أو تتنمر عليها ما تهتز شخصيتها وتبدأ تشوف أن الحجاب عائق عليها.
0: نعم، فدور الأهل يعني دور أساسي ترى في لبس الحجاب والحرص على بناتهم فيه، لكن يعني طريقة أداء هذا الدور أهم من مجرد حتى وجوده. يعني أول شيء لازم يكون في بناء للعلاقة ما بين الأم والأب وأبنائهم أو بنتهم. فإذا كانت البنت ما تقدر تتكلم مع أمها عن مخاوفها تجاه الحجاب، أو عندها ممكن أسئلة تجاه الحجاب، فراح تأخذ الإجابات من صديقاتها أو من مثلا وسائل التواصل، وممكن الإجابات هذه تكون خاطئة، ممكن تكون مضطرفة. فالأب والأم يحتاجون أن هما يسمعون من بنتهم أكثر من أن هما يتكلمون.
1: نعم.
0: يعني مثلا إذا قالت البنت على سبيل المثال أنا أخاف أنه يعني يطنزون علي أو أنه يسخرون مني، ما نرد عليها مباشرة نقول لها لا هذا كلام فارغ ما خذ خيره ما عليك منهم. اللي مفروض نسوي إحنا كأم وأبو نسألها شنو اللي تخافين من تعليقه؟ شنو تتوقعين انه يصير؟ شلون احنا كأم وأبو نقدر نساعدك؟ بعدين الشرح لازم يكون في شرح لها بدال من احنا بس نأمرها تحجبي. فيعني التربية الدينية ما تعني ان احنا نتوقف عن ان نقول هذا حلال وهذا حرام، لا، لكن مطلوب منا احنا نبين الحكم ونشرح الحكمة من وراء هذا الأمر والمعنى ونجاوب على أسئلتهم.
1: نعم.
0: لازم أن نتجنب الإهانة ونتجنب المقارنة. ما نقول حق البنت اللي هي مقبلة على حجاب شوفي فلانة تحجبت وأنت لا للحينج، ولا نقول لها أنت ما تخافي من الله. مثل هذه الكلمات ممكن تغلق قلب البنت، يعني بدل من أن هي تقربها من العبادة والطاعة. ولازم أيضا نعطي مساحة للأسئلة، خل تسأل البنت، خل تكون أسئلتها صعبة، مثل لما تقول ليش يعني الله فرض الحجاب على المرأة، ليش أنا ألبسه ما ألبسه بالطريقة اللي أنا أحبها وأشوفها، ليش فلانة مثلا ما تحجب. ما لازم إحنا نخاف من الأسئلة، بالعكس لازم نتقبلها بصدر رحب ونجاوب عليها، علشان يعني البنت تحب الدين.
1: نعم.
0: وتحب الطاعة.
1: ولا شك
0: لا شك إن عن قناعة وعلم. نعم.
1: لا شك إن هناك كتب راح تعلمهم هذه الطريقة، وفي دراسات أيضا تعلمهم هذه الطريقة إن شلون يا الأب والأم تستقبلون الأسئلة وتقدرون تجاوبون عليها. مستمعين. نعم. الكرام، فاصل قصير وراجع لكم في برنامج عالم الأسرة.
2: كل بيت يملأه الاحترام هو بيت أقرب إلى السعادة.

ولازلنا مستمرين مع الأستاذة دلال المرزوق مستشار أسري وتربوي. أستاذة دلال، تكلمنا قبل الفاصل عن تعزيز ثقة البنت من خلال الأب والأم عن طريق شلون تتصدى إلى هذا التنمر، وشلون الأب والأم أيضا يجاوبون على أسئلة البنت اللي دائما تتوارد أو تروح وترد عليها من الأفكار أنزع الحجاب ما أنزع، المجتمع شي يقول عني وليش فلانة تحجبت أو ما تحجبت. لكن

0: قال الأهم، هل الحجاب فعلا يضعف الشخصية أو يقلل من الثقة من النفس لدى البنات أم لا؟
1: أبدا، العمر ما كان الحجاب يعني مدعاة لضعف الشخصية، فأبدا ما في ارتباط بين ضعف الشخصية أو قوتها مع الحجاب. فعندي أنا متحجبات يتمتعون بشخصية قوية وثقة عالية، وفي غير متحجبات ممكن يعانون من ضعف الثقة بالنفس، والعكس صحيح. فالثقة بالنفس تنبني بالتربية، ومن شعور الإنسان بقيمته ومن نجاحاته وقدرته على أنه يعبر عن نفسه ويتخذ قراراته. لكن المشكلة وين؟ المشكلة تحدث لما تقوم لما تقدم الأسرة الحجاب للبنت بطريقة فيها إلغاء لشخصيتها. مثلا إذا قالوا لها باستمرار لا تتكلمين، لا تناقشين، أنت بنت، أنت مالك راي، من أمتها البنات بعد يتحجون، وصارت البنت تربط كل هذا بالرسائل اللي قاعدة تيها من الأهل كلها بالحجاب، قد تظن البنت أن الحجاب نفسه وهو اللي يضعفها. بينما المشكلة الحقيقية ترى في الأسلوب التربوي اللي يمارسون الأهل على هذه البنت. طيب إني نقول الحين شنو المطلوب؟ المطلوب أن تكون البنت محجبة وقوية في الوقت نفسه، مؤدبة بس مو ضعيفة، حيية يعني تستحي لكن مو خايفة، قادرة على أن هي تحاور وتدرس وتشتغل وتحقق كل أهدافها. فالحجاب ما يعني إن الشخصية تختفي، بل يعني إن تبقى شخصية الفتاة موجودة بعلمها وأخلاقها وحضورها واحترامها لنفسها.
0: نعم أستاذ دلال، أكيد في رسائل وفي نصائح حابه تقدمينها اليوم لمستمعين الكرام للأب والأم، كونهم الدور الأكبر عليهم أنهم يرشدون أبنائهم وبناتهم على الحجاب وعلى طاعة الرحمن. أيضا نبي نعرف هذه بعض النصائح الجوهرية اللي تخلي وتساعد الآباء أنهم ينصحون بناتهم.
1: نعم، أول نصيحة للبنات، حبيباتي بناتي وخواتي، يعني لا تجعلين علاقتك بالحجاب مبنية فقط على رأي الناس، سواء كانوا مع الحجاب أو ضده. فهمي دينك واسألي وقرأي وابني قناعاتك على معرفة وعلم صحيح، ولا تظنين أبدا أن السؤال خطأ. عندما يعني يكون عندك سؤال ديني ابحثي عن الإجابة الصحيحة من أهل العلم المعروفين بالعلم والاعتدال. ثاني شيء، أبدا لا تربطين الحجاب بفكرة أن حياتك راح تتوقف، دراستك، طموحك، نجاحك، حتى الرياضة، حتى الهوايات والعمل النافع، كلها أبواب ترى مفتوحة، والحجاب ما يمنع الإنسان من أنه يكون فعال حق مجتمعه. بعدين لا تحكمين على الآخرين، يعني الفتاة المحجبة ما ينبغي أن هي تنظر لغير المحجبة باحتقار، وغير المحجبة ما ينبغي أن هي تسخر من المحجبة. كل إنسان له رحلته وأسئلته وظروفه، والنصيحة لازم تكون باحترام ورحمة. نصيحتي للأهل أقول اكسبوا قلوب بناتكم قبل أنكم تدخلون في معارك حول التفاصيل، اجعلوا بيوتكم مكان آمن للسؤال، قربوا بناتكم من الله بالمحبة وبالقدوة وبالحوار مو بالخوف، وتذكروا أن بنتكم مو مشروع علشان نرضي الناس، لأن مهمتكم أن يقول المجتمع ما شاء الله يعني هذه بنت فلان تحجبت مبكر، مو هذا الهدف أبدا. الهدف أن البنت تنشأ تعرف ربها، تحترم نفسها، تفهم دينها، وتملك شخصية مستقلة وقوية. وأخيرا يعني الحجاب عبادة، والعبادة كل ما اجتمع فيها العلم والإيمان والقناعة كانت أثبت في النفس. فيعني أسأل الله أن يهدي أبنائنا وبناتنا، وأن يرزق الأسر الحكمة وحسن التربية، وإنه يجعل بيوتنا يا ربي قائمة على الرحمة والحوار والمحبة.

0: بارك الله فيك مستشار أسري وتربوي الأستاذة دلال المرزوق على هذه النصائح وعلى هذه الكلمات الجميلة اللي قدمتيها اليوم لكل أسرة، لكل بيت اليوم، ولكل بنت أيضا مترددة على لبس الحجاب وتشوف زملائها أو زميلاتها في المدرسة أو في العمل ينظرون لها إلى نظرة أو من جانب التنمر. فعزيزي في الثقة بنفسك، اخطي هذه الخطوة، تقدمي الأمور إن شاء الله راح تكون جدا جميلة عندما يتقبل الآخرين أنك خلاص وصلتي لمرحلة أنك لبستي الحجاب وأمورك طيبة وما في إلا كل خير. لذلك نقول بارك الله فيك وشكرا لك الأستاذة دلال مرزوق.
1: حياك الله، حياك الله، تشرفنا.
2: كنتم مع برنامج عالم الأسرة، محمد العازمي، عبد الرحمن العنزي، سلمان عاشور، والمخرج محمود بهبهاني.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم إدراك. كل مشكلة نواجهها تحتاج إلى فهم، وكل علاقة تحتاج إلى وعي، وكل خطوة نحو الحل تبدأ بإدراك. في برنامج إدراك نفتح حواراً مع المختصين حول قضايا الأسرة والمجتمع والتربية، نناقش أسبابها وتأثيراتها، ونبحث عن حلول تساعدنا في بناء علاقات أفضل وحياة أكثر وعياً. إدراك، نفهم أكثر، نعي أكثر، ونخطو نحو الأفضل.

برنامج إدراك من إعداد عبير بو حمد، تقديم علي الشلاحي، تنفيذ مهدي بيراتي، والإخراج بيبي الصالح.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام بهذه الحلقة من برنامج الدراك في هذه الدورة البرامجية الخاصة الجديدة لإذاعة البرنامج العام من دولة الكويت، إذاعة دولة الكويت. أكيد مستمعين الكرام، في هذا البرنامج نهدف إن شاء الله إلى تسليط الضوء إلى القضايا وأيضا الأحداث التي تطرأ على المجتمع بشكل عام. اليوم أجهزة نستخدمها كل يوم ونحملها معنا في كل مكان، وربما نقضي معها ساعات طويلة، لكن السؤال هل نعرف فعلا كيف أن نستخدم هذه الأجهزة أو هذه التقنية وما تقدمه لنا؟ الآيفون والآيباد فيهم الكثير من الأدوات والاختصارات التي قد تؤثر علينا وتوفر علينا الوقت والجهد، وبعضها موجود أمامنا منذ سنوات لكن كثيرا من المستخدمين لا يعرفون عنها شيء. في إدراك اليوم نفتح ملفات أو ملف مهارة وأسرار الآيفون والآيباد، ونبدأ في هذه الحلقة بمهارة يومية بسيطة لكنها قد تغير طريقة استخدامنا لأجهزتنا. يسعدنا أن نرحب بالاستديو الأستاذ فهد البرازي الخبير في التقنية والتحول الرقمي. بداية حياك الله أستاذ فهد وشكرا لقبولك الدعوة.
1: يا مرحبا فيكم، يا أهلا وسهلا يا مرحبا.
0: على ضوء هذه المقدمة اليوم أستاذ فهد، إمكانيات أو يعني نقول التقنية التي نستخدم جزء منها، جزء بسيط من هذه التقنيات. أستاذ فهد، نبدأ في من ملاحظة نراها كثيرا، أن شخص قد يحمل الآيفون منذ سنوات ويغير جهازه إلى إصدار أحدث منه لكن طريقة استخدامه تبقى تقريبا كما هي. برأيك اليوم لماذا يستخدم البعض الآيفون سنوات ولا يعرف إلا جزء بسيط من إمكانياته؟
1: دائما أنا أقول أغلب مجتمعنا ضعيف في التقنية، فاستعمالهم استعمال عادي جدا، وفي بعضهم وقد يكون قلة قليلة استعمالهم سطحي جدا. لكن لا شك المتقدمين في استعمال أي تقنية بما فيها الآيفون، بما فيها أجهزة اللابتوبات وغيرها، قليل الناس المتقدمين في هذا الجانب. طيب، لما نقيسها على السؤال المطروح، الأجهزة الآيفون والآيباد الناس يستعملونها استعمال تقليدي، في مهارات وأسرار ينبغي واحد يتعلمها. في ناس ما عندها بال وسيع أن تدخل على تطبيقات وتتعمق فيها، مثل تطبيق الاختصارات، مهارات سيري اللي أنا دائما أسميه سكرتارية مفتوحة معاك، تقدر تطلب منه أي طلب بدون لا تلمس الجهاز. فلا شك أن هذه المتطلبات تحتاج إلى التعلم الأعمق شوي، وأكيد أن أغلب الناس ما يدخلون في العمق التقني هذا.
0: نعم، برأيك اليوم أستاذ فهد كيف يمكن المستخدم يعني نسخ النص من الصور أو نسخ الكلام الموجود داخل الصورة، وأين يمكن أن تفيد هذه الميزة في حياة اليومية؟
1: جميل، هذه تقنية اسمها لايف تكست أو النص الحي، طبعا على حسب إذا كان جهاز عربي أو إنجليزي.
0: نعم.
1: اللي هي ميزة مثلا أصور مثلا كتاب أو وثيقة قدامي مكتوبة سواء نصا عربي أو إنجليزي، لأن جت مؤخرا دعم اللغة العربية. أيضا لوحة بالشارع أو رقم هاتف، فممكن من خلال صورة سريعة، والصورة هذه طبيعي انحفظت في ألبوم صور، من خلالها أضغط أعلق على الرقم واتصل مباشرة. فهذه التقنيات المتقدمة السريعة أسهل لي بكثير
0: من سهل حياتك.
1: أكيد، ولا وإذا نسخت الرقم ممكن حطه بالواتساب وراسله بشكل مباشر، يعني لاحظ مدى السرعة والاختصار. فمثل هالتكنيكات هذه مع اجتماعها يصير موضوع أسرع في احتراف استخدام الهاتف.
0: يا أستاذ فهد، أيضا يعني إذا استطعنا قراءة النص ونسخة من الصورة مثل ما ذكرت، ننتقل إلى الخطوة أبعد من هذه، خصوصا لما يسافر الشخص أو يتعامل مع لغات مختلفة، هل يستطيع الآيفون اليوم ترجمة الكلام الموجود داخل الصورة مباشرة، وكيف نستخدم هذه الخاصية؟
1: نعم، نفس الآلية بس التكنيك آخر شيء يختلف، يعني أعلق على النص مكتوب بالإنجليزي أو باللغة الروسية أو باللغة الصينية أيا كانت اللغة، لما أعلق يطلع لي البار، من ضمن البار أختار ترانزليت أو الترجمة، أول ما أضغط الترجمة يطلع لي على طول

0: ترجمة، إذا كان صيني يعطيني بالعربي على طول. طبعا أنا معطيه مؤخرا أن الترجمة اللي أنا بيها التارجت، الهدف اللي أنا بيها عربي، فيعطيني الترجمة بالعربي أيا كانت اللغة. فالأساليب هذه التقنية أكيد أنها مفيدة وممتعة بنفس الوقت.
1: انت ذكرت ان انت حاط له من قبل لا تصور الصوره هذه انك انت مبلغ انك انت بتسافر،
0: اي
1: شلون العمليه يعني شلون اليه العمليه؟
0: يعني اللايف تكست مدعوم في اجهزه الايفون والايباد، خصوصا
1: يعني حصله في الاعدادات
0: موجود، هو مدعوم من النظام، يعني مدموج او مشمول مع النظام، مع الاوبريتنج سيستم. فمجرد ما اصور انا الحين، اصور اي وثيقه مكتوبه باي لغه كانت، حتى ساعات لما تجينا كرتون منتج انا طالبه، بغض النظر من اي موقع، سواء موقع انجليزي او موقع دول اخرى، لما يكون مكتوب بلغه معينه انا ممكن اترجم الكرتون واشوف الكلام والنص المكتوب. مجرد ما اني اعطيتها صوره ممكن انسخ على النص، لان طبيعي بدخل على البوم صور القصورة نفسها واعلق على النص واختار ترجمه، يطلع لي ترجمه هذا الكلام. وهذا ايضا يقاس على العلاجات والادويه، ساعات بعض الادويه والعلاجات في بعضهم مكتوب، طبعا على حسب المسافر، اذا كنت انا بالكويت ولا انا مسافر دوله قد تكون مو لغتها الانجليزيه، قد تكون لغات ثانيه، فتخيل مدعوم اكثر من لغه، وكل ما لا يدعمونه بلغات اكثر واكثر. فش اكيد شيء ممتع ومفيد.
1: هذا يسهل عليك، يعني انا ادخل ملفات الصوره واضغط على الصوره نفسها.
0: اي عاده تلقى لايف تكست موجود متاح، لو كان متعطل، لان في بعض الناس ما يعرفونه فيسكرونه، لو كان مسكر ادش على الاعدادات وبعدين ادش على عام، لها ترتيبات. كلش تعطلت ما تدري وين خطواتها بالضبط، الاعدادات في سيرش اكتب لايف تكست او اكتب
1: يطلع لك
0: النص الحي، طبعا على حسب جهازك عربي او انجليزي، يطلع لك طفى او شغله عاد انت براحتك،
1: عاد انت وصلاحياتك انت تنتبه. اليوم ايضا تحول الاوراق الى بي دي اف بجانب كثير ما كثير منا يحتاج الى التحول هذا في عمله او في دراسته، الى ارسال بعض الاوراق او المستندات بصيغه البي دي اف. واول ما نفكر فيه عاده اليوم استاذ فهد البحث عن تطبيق يقوم بهذه المهمه، لكن هل نستطيع اليوم تحويل الاوراق الى ملفات بي دي اف باستخدام الايفون نفسه من دون تحميل تطبيقات اضافيه؟
0: من اسهل الأدوات وأسأل الخطوات الموضوع هذا، لأن فيه أكثر من خطوة أو أكثر من مسار أقدر أسويها بدون استخدام برامج خارجية، يعني بدون أي وسيلة أو أي نقطة وسيطة، ما يحتاج أستعين في برامج خارجية. خلنا أعطيك ثلاث خطوات للشهيرة.
1: فضل.
0: أول خطوة أصور أي صورة، أصور أي وثيقة أو أي شيء بحوله بي دي اف. أهم شيء أصور صورة نظيفة أساس تطلع شغلك صح، صورة صح، وروح دش على ألبوم الصور بالخطوات. والمستمعين إن شاء الله إذا سمعوا وشافوا الخطوات بالترتيب يشوفون تطبيقها شلون سهل. أصلا خطواتها يسيرة، مجرد ما أصور هذه الوثيقة أو هذا الشيء اللي بحوله بي دي أف، بعدين أدش على ألبوم الصور، بعدين أضغط زر المشاركة المعروف، بعدين أختار طباعة. أنا ما أبي أطبع بس أوريك التكنيك شنو، تختار طباعة تحولت بي دي أف، بعدين أضغط حتى راح تشوف مكتوب بي دي اف، اضغط مشاركه، دزه واتساب ولا دزه اي مكان. هذا احدى التكنيكات، شوف شلون سريع،
1: شوف بسرعه،
0: شفت شلون سريع. في تكنيك ثاني اني ادش على تطبيق النوتس الملاحظات، نفس الاليه طبعا، من البدايه مو تصور، الحين البدايه ادش على تطبيق الملاحظات، بعدين داخل تطبيق الملاحظات تفتح بالبار زر التصوير داخل الملاحظات. في ناس يعرفونها، يعني اعرف في موظفين اداريين اشوفهم يطبقونها، بل في مسؤولين قاعدين يطبقونها. بعدين تختار مسح ضوئي،
1: مسح مستند ضوئي،
0: ايوه مسح مستند ضوئي، وتصورها تحول بي دي اف. في طريقه ثالثه عن طريق تطبيق الملفات المعروف فايلز، ايضا متوفر في اجهزه الايفون والايباد، نفس الاليه، اعلق واختار من ضمن البار التصوير او اتاتشمنت اللي هو مرفقات
1: داخل الملفات نفسها.
0: داخل تطبيق الملفات ايضا هذا المسار الثالث، تبي تختار هذا، تبي تختار هذا،
1: شوف اي واحد يسرع لك،
0: نفس الاليه، داخل تطبيق الملفات تختار ايضا مسح ضوئي، وتصور بطاقه مدنيه، تصور هويه، تصور وثيقه، ايا كان. زين، اول ما مسح ضوئي نفس الاليه ويتحول مسح ضوئي. فاختار الطريقه الانسب. انا عاده عن نفسي، ممكن انت تقط الكره ملعبي تقول لي انت شنو الطريقه اللي تستخدمها، انا عن نفسي دائما اصيد صوره صح بالبدايه، بدل لا استخدم المسح الضوئي، اصيد صوره صح وادش على البوم صور اشوفها اسرع حل، واختار طباعه.

0: تحول بي دي اف، حتى مكتوب فوق بي دي اف. طبعا ما راح تطق طباعه لان ما عندك طابعه، لكن في زر مشاركه تكمل الخطوه، زر مشاركه وتدزها واتساب ولا تحفظها ولا باي طريقه تشوفها انسب.
1: يصير زين اوكي الحين رسلتها للشخص هذا في طريق الواتساب ولا هذا، ابي احفظها بالملفات يصير؟
0: اي يصير،
1: يعني ادش على صوره نزه وتكم
0: يصير
1: وانت الموضوع تصبح عندي
0: اتاكد انها بي دي اف بعدين احفظها بالملفات
1: سهله.
0: اذا انت هدفك على الملفات، دش على الملفات بشكل

0: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام في برنامج الدراك عبر أثير إذاعة دولة الكويت مع ضيفي الكريم داخل السيد الأستاذ فهد البرازي الخبير التقني. حياك الله أستاذ فهد بعد هذا الفاصل.
1: يا مرحبا فيكم. يا هلا والله.
0: اليوم نسمع دائما بتوقيع المستندات عن طريق البي دي اف أو عن طريق التليفون أو ما إلى ذلك. اليوم حتى يعني الدولة مشكورة بشكل عام طبقت حتى التوقيع الإلكتروني اللي موجود حتى في تطبيق هويتي يتم تفعيله ويتم الاعتماد فيه اليوم لما له من أهمية في مجتمعنا. بعد تصوير هذه المستندات أستاذ فهد وتحويلها إلى ملف إلكتروني أحيانا تصلنا ورقة نحتاج إلى توقيع.

0: فيها، وقد يطبعها البعض ويوقعها ثم يعيد تصويرها ثاني مرة. اليوم هل فعليا يمكن اختصار كل هذه الخطوات وتوقيع المستند مباشرة من الآيفون والآيباد؟
1: نعم بسهولة تقدر تستعين طبعا برامج خارجية، لكن شيء زين أنه متاح بدل لا استعين بتطبيقات خارجية. أنا لاحظ بعض الناس رغم توفر أو أن كونها مدمجة مع النظام مو قاعد يسويها، يضطر يستخدم الطريقة التقليدية. لا شك أن الطريقة التقليدية أيضا مجدية، لكن طالما أن هناك في سرعة بالموضوع والتقنية متاحة ومدمجة مع النظام، ليش ما استخدم الطريقة الأسرع؟ داخل الايفون والايباد اكيد انها مدمجه مع النظام، غير ان لو كنت انا مثلا ضعيف في التقنيه او مو عارف، في تطبيقات خارجيه ايضا موجوده داخل الايفون والايباد. لكن خليني اقول لك مع النظام شلون سهله. الصوره اللي انا صورتها بنفس الاليه زين، تختار تحت في شيء اسمه الرسم او علامه القلم، لما تضغط في خيارات تفتح معك خيارات بما فيها لما تضغط بلاس زائد مكتوب اضافه توقيع. طبعا انا اقول اضافه توقيع حق شخص جديد ما يعرف هذه المهاره، لو كان حاط توقيع من قبل مجرد ما يضغط اضافه توقيع يلقى توقيع جاهز، حطه وانقله بالمكان اللي تبيه، لا وتكبر وتصغر وتحطه بولد ولا ضعيف، لا وتغير لونه تحطه بالازرق ولا تحطه بلون مشابه للقلم المكتوب. لاحظت مدى الاحتراف في الموضوع، سهل وسلس وجميل ومدمج مع النظام.
0: هذه جميلة جدا. اليوم مثل هذه التقنيات اللي نستخدمها تسرع حياتنا أيضا أستاذ فهد. اليوم ننتقل إلى ألبوم الصور، مع مرور السنوات قد يصبح لدينا اليوم آلاف الصور وربما عشرات الآلاف من الصور. هني تبدأ عندنا مشكلة عندما نبحث عن صورة معينة وما نتذكر متى أخذنا هذه الصورة. اليوم كيف نجد بهذه الجوانب السريعة اللي نشوفها أو التقنيات هذه الموجودة بالآيفون أن نجد صورة قديمة بسرعة بين آلاف الصور؟ شنو الأشياء اللي يستطيع الآيفون اليوم البحث عنها داخل الصور؟
1: سؤالك فيه تشعيبات بالإجابة.
0: تفضل.
1: جميل السؤال، يعني هذا بحد ذاته لا شك أنه يلحق مع الأسئلة الجميلة. البحث داخل ألبوم الصور لا شك أنه تكنيك مطلوب لكل المجتمعات. شلون ألقى صورة بسرعة؟ شلون ألقى صورة خصوصا إذا كانت صورة تهمني؟ طيب أنا بعطيك تكنيكات وراح يستمتعون المستمعين بهذا الموضوع. إذا أنا ببحث إذا أنا بصيد جواز معين، أضغط علامة العدسة أو أداة العدسة داخل ألبوم الصور، طبعا ينطبق على الآيفون والآيباد، وأكتب باسبورت يطلع لي جوازات. أغير صفر من جديد، حط آي دي يطلع لك بطائق مدنية. شفت الموضوع شلون سهل؟ اكتب جلاسس يطلع لك أي واحد لابس نظارة، يمكن ولدك تبي صورة قديمة مصورها بأبها ولا مصورها بلندن ولا فتصيده
0: صح.
1: زين اكتب مثلا جاردن يطلع لك أي شيء بحديقة، قد يكون أنت بيوم من الأيام مسافرين سيرلينكا بحديقة كذا يطلع لك أي شيء يتعلق بالحديقة. لاحظ مدى التكنيك. طبعا هذه خوارزميات صغيرة تعمل بالذكاء الصناعي. أيضا ممكن أنت تقول لا أبي صورة مصورها بالمنطقة فلانية أو في دبي كمثال. في شيء اسمه الخريطة أو مابس، ادخل على الخريطة وصيد دبي يطلع لك قد نفرض 3000 صورة بدل لا تبحث بثلاثين ألف صورة. قاعد دش على خريطة دبي يمكن ما تاخذ معك 30 40 ثانيه، يلا دقيقه بالكثير. انت اذا قلت لك انا 5 دقائق تقول 5 دقائق زين، فما بالك لو اقول لك دقيقه واحده او دقيقتين تصيد الصوره. تخيل مدى التكنيكات الجميله. في طريقه ثانيه يدويه انت تسويها اذا كانت صوره تزعلك، الصوره نفسها ترفع فوق، وهذه انا ساعات اطبقها لان ورشه عمل ساعات، ترفع الصوره فوق وتسميها تسميه، تكتب مثلا صوره مهمه جدا خاصه بالدوام تتعلق باجتماعنا في محضر اجتماع، وتكتب الكلام اللي تبيه تحت الصورة. كل الكلام هذا داخل في عملية البحث. باكر لو كتبت محضر اجتماع يطلع لك صورة. هذه طريقة يدوية غير الطرق المتاحة في خوارزميات الصغيرة هذه اللي في بالذكاء الاصطناعي.
0: أكيد أستاذ فهد، يعني الجميل بهذا الموضوع اليوم سرعة البحث وأيضا الوصول لهذه المعلومة دون الجهد، وأيضا الاستفادة من هذه القدرات اليوم اللي نشيلها بيدينا وقاعد نستخدمها يوميا. بالعكس هذه الفائدة يعني من دخول الأجهزة الذكية أصلا لبيوتنا. اليوم الفائدة في النقر على ظهر الآيفون، ما أبرز الوظائف اللي يمكن أن نربطها بهذه الميزة؟
1: تقدر تربط أي شيء، وهذا تكنيك سريع ومهارة سريعة. يعني بتوفيق الله عز وجل، لأن عندي دورة اليوم مجانية يتعلق نفس الموضوع، أروع مهارات الآيفون والآيباد، فراح أتطرق لمثل هذه السلوكيات سريعة. يعني تخيل تكنيك موجود بالآيفون أتاحت الشركة أنك تقدر تسويه، أنك إذا طقيت بالآيفون طقتين تصور الشاشة. تكنيك ثاني إذا طقيت بالآيفون ثلاث طقات علامة القفل، بدل لا تسحب وتحط قفل، لا علامة القفل أساس ما يفطر معك مثلا، وربطها بأي شيء، ممكن تربطها إنه يفتح واتساب مع مراسلة مع شخص أو مع جروب، اربطها مثلا بجوجل مابس موقع معين أو موقع دوامك، قيس عليها أي شيء. فأنت تقدر الطقتين تخدمك في جانب، ثلاث طقات تخدمك في تكنيك معين، فالمجال مفتوح لا شك أن هذا يعطينا مساحة جميلة للإبداع، أني أقدر أربطها بأي وسيلة كانت.
0: أحسنت أستاذ فهد. اليوم أيضا يعني هل هناك فعليا طريقة أسهل وأسرع لتحريك مؤشر الكتابة والوصول إلى المكان اللي نريد تصحيحه؟
1: أي بسهولة، علامة المسافة. في ناس يستخدمون الطريقة هذه، وأنا أقول الطريقة هذه متعبة عليكم، أن تستخدم لما أنت تنسخ نص داخل ملاحظات أو داخل الواتساب ولا أي مكان داخل النظام، تنتقل تروح تدور المؤشر فوق وتحطه قبل ال وتحطه قبل الهمزه وتحط وتأدل،
0: تنزل تحت.
1: ليش؟ في طريقه اسرع، زر المسافه سبيس، هذا علق عليه، اول ما تعلق عليه المؤشر يتحول مثل الماوس، وانت بزر المسافه ممكن تروح فوق تروح تحت، تشوف الماوس قاعد يتحرك بسهوله، وعدل المكان اللي تبيه بشكل اسرع لو انك تحط ايدك على النص وتحرك. عمليه متعبه فيها شويه مشقه، فبعملية المسافة تحت مع الكيبورد تقدر تنتقل بسهولة، ولا شك أن التطبيق عملي يكون أكيد يعني مجدي أكثر إذا كان مع المجتمعات.
0: أكيد اليوم بما نتحدث عن توفير الوقت في الكتابة في هذا الجانب، هناك عبارات اليوم نكتبها باستمرار، عنوان، بريد إلكتروني، تحية، أو حتى جملة نستخدمها يوميا. اليوم كيف نستفيد من ميزة اختصارات النص لكتابة هذه العبارات بسرعة، وهل يمكن للمستخدم إنشاء اختصارات خاصة فيه؟
1: في ميزة ذكية جدا مسويتها شركة أبل، وهذه شغلة حلوة يعني وجميلة، اسمها الاستبدال بالنص أو تكست ريبليسمنت، متاحة داخل الإعدادات. شلون واحد يفعلها؟ يدش على الإعدادات، عام، لوحة المفاتيح، الاستبدال بالنص، واللي جهاز بالإنجليزي يلقاه مكتوبة تكست ريبليسمنت أو ريبليسمنت تكست. هذه الميزة لما أقول له اس واحد يطلع لي إيميلي، لما أقول له مثلا روض، مثلا كلمة روض واحد يطلع لي منطق موقعي في منطقة الروضة كمثال، ها شوف الاختصار، بدل لا تروح تدور تدز حق مندوب دازل للوكيشن جاهز، رابط أنت بالاختصارات، إذا قلت لك كذي أعطني الرابط أو الاختصار. لما أقول اس واحد يطلع سلام عليكم، أنت رديت علي زين سلام عليكم، أنا أقول له واعين واحد يردوا عليكم السلام. خلنا نفرض أنت قلت لي السلام عليكم ورحمة الله، أبرد عليك بالمثل أو أكثر، أقول واعين اثنين وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيني اختصار. أو ممكن أحط بل جوازات سفر أنا شكثر سويتها، أحط أسماء تقريبا أسماء عدد حمولة اللي بيسافرون، خطوط الطيران في الغالب الأكثرية ما عندهم رحمة في هذا الجانب، يعطونك ربع ساعة بعد ربع ساعة حبيبي عيد من جديد، ارتفعت سعر التذكرة ممكن قابلة. فأنا شو أسوي بهالحالة هذه؟ أستخدم استبدال بالنص، فحط الراكب الأول S2 إبراهيم، S3 فلانة، S4 عبيت صفحة الركاب 4-5 دقائق، ما أبي ربع ساعة مالتكم. تخيل عن طريق استبدال بالنص لاحظ مدى السهولة، وحجز التذكرة ووصل صفحة الدفع وخلص أموري، بدل لا أنطر ربع ساعة، لأن إذا بعبي 12 راكب ما يكفي ربع ساعة.
0: دام إحنا نتكلم عن موضوع الاختصارات واختصار الوقت، يعني بنختم بهذا السؤال استاذ فهد، يعني مثلا انت مثل ما ذكرت تقول الروضه، يعني مثلا ابى اسولف مع شخص ولا مثلا بقول له وديت بنتك الروضه يطلع لي اللوكيشن، يطلع لي الاختصار.
1: طبعا حط
0: اليوم متى اقطع بالاختصار
1: ما تقوله، حط روضه، ما الكلمه هذه ما تقولها، لا تستقيم باللغه الانجليزيه، فحط رمز لا يستقيم باللغه الانجليزيه وانت ما تستعمله. فلما تحط روضه هذا الكلمه انت ما تستعملها باللغه العربيه، فانت تعرف انها تمثل ها لوكيشن او تمثل موقع معين او تمثل اي شيء.
0: اليوم بهذه الطريقه نتفادى هذا الخطا.
1: نعم.
0: اذا احيانا اليوم لا نحتاج الى جهاز جديد بقدر ما نحتاج الى ان نعرف الجهاز الموجود بين ايدينا بشكل افضل. فميزه صغيره اليوم او اختصار بسيط قد يوفر علينا خطوات نكررها كل يوم. استاذ فهد البرازي الخبير في التقنيه والتحول الرقمي، شكرا جزيلا عن هذه المعلومات، وسعدنا اليوم بوجودك في برنامج ادراك، ونامل ان شاء الله بحلقه قادمه نتحدث اكثر عن هذه الميزة.

0: سعد، شكرا لك سعد
1: بإذن
0: فهد.
1: الله، الله يحفظكم ويسعدكم يا رب.
0: وأيضا المستمعين الكرام، شكر موصول لكم على حسن المتابعة في برنامج إدراك على أثير إذاعة دولة الكويت. إلى أن نلقاكم بالأسبوع المقبل بنفس التوقيت، في أمان الله.

بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج إدراك. نتمنى أن يكون حوارنا اليوم أضاف لكم أفكاراً جديدة وجعلكم تنظرون إلى المواضيع من زوايا مختلفة. تحيات أسرة البرنامج: عبير بوحمد، علي الشلاحي، مهدي بيراتي، وتحيات الإخراج لبيبي الصالح.

0: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن والمجد للوطن.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم محمد الرشيدي، ومن الإخراج سلام العنزي.

0: في جولتنا هذا المساء، تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط. القوات المسلحة اليمنية تقول إنها نفذت عشرات الغارات على أهداف حوثية في عدة مناطق. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. اقتحام واعتقالات في الضفة الغربية وتوثيق أكثر من 2000 اعتداء لكيان الاحتلال. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق عدة في جنوب لبنان. الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة المزروب في كردفان. قصف روسي يستهدف جسرا وسفينة شحن ومناطق عدة في أوكرانيا. بريطانيا وحلفائها يجرون مناورات لمواجهة التهديدات الروسية. الاتحاد الأوروبي يرفض حظر صادرات الديزل ويبحث الإفراج عن الاحتياطيات. نبدأ جولتنا في الرياض، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وأوضح التحالف أن الصاروخ جرى التعامل معها قبل وصوله إلى هدفه، مؤكدا استمرار الإجراءات الدفاعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن المملكة وسلامة المدنيين. في اليمن، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اليوم إن القوات الجوية نفذت 20 غارة جوية خلال 3 ساعات استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعربات وآليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة تعز، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة والحاق خسائر بالعناصر والعتاد. وأضاف أن الدفاع الجوي اعترض وأسقط طائرات مسيرة انتحارية تابعة لميليشيا الحوثي في سماء العاصمة المؤقتة عدن قبل وصولها إلى أهدافها في المناطق والأحياء المدنية. من جهتها، قالت قيادة محور تعز إن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية أفشلت خلال الساعات 24 الماضية سلسلة هجمات ومحاولات تسلل شنتها ميليشيا الحوثي على عدد من جبهات المحافظة، وأفادت بمقتل أكثر من 100 من عناصر الميليشيا وإصابة العشرات، إلى جانب تدمير وإعطاب عربات عسكرية وإحراق مخزن للأسلحة. إلى ذلك، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غودينغ عن قلقه البالغ إزاء تصاعد القتال في محافظة تعز، محذرا من مخاطر جسيمة على المدنيين وداعيا ميليشيا الحوثي إلى وقف هجومها العسكري، وأكد ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. وفي السياق نفسه، حذر برنامج الأغذية العالمي من تزايد معدلات الجوع في اليمن إلى مستويات قاسية، مشيرا إلى أن 3 من كل 4 أسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة قد تضطر إلى تقليص وجباتها. وأضاف أن عائلات نازحة تصل إلى مشارف عدن ومحيط تعز دون ماء أو طعام، فيما يواجه البرنامج صعوبة متزايدة في الوصول إلى مناطق المواجهات. وأوضح أن استمرار القتال وارتفاع أسعار الغذاء واضطراب حركة الشحن ينذر بتفاقم أزمة الجوع. وحول حركة الملاحة في مضيق هرمز، أعلنت هيئة أمنية بحرية بريطانية تعرض ناقلة نفط لهجوم بمضيق هرمز ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وأكدت هيئة العمليات التجارية البحرية أنها تلقت بلاغا رسميا بإصابة ناقلة نفط لم تفصح عن هويتها بمقذوف مجهول خلال إبحارها عبر مضيق هرمز ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وذكرت أن المعلومات تشير إلى عدم تعرض طاقم الناقلة لأذى، لكن حجم الأضرار المادية بالسفينة أو الأضرار البيئية لا تزال غير معلومة. في قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم 3 في حالة خطرة جراء غارة واستهداف للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم. وقالت السلطات الصحية في القطاع إن الشهداء سقطوا جراء غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة، فيما نقلت طواقم الإسعاف الشهداء والمصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. عبد الرحيم بوكويك ومزيد من التفاصيل.
1: على وقع غارات متجددة وعمليات نسف لا تتوقف، وفي ظل خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار، يتواصل تصعيد الجيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة. فمنذ الصباح سقط عدد من الشهداء والجرحى في قصف من طائرات مسيرة غربية مدينة غزة ووسط القطاع، بالتزامن مع عمليتي نسف شرقي المدينة وغارات على حي التفاح وقصف مدفعي على دير البلح ونسف واسع جنوب خان يونس وإطلاق نار من الزوارق الحربية قبالة رفح. أما إنسانيا فالمشهد يلخص 3 سنوات من الوجع. طواقم الدفاع المدني في غزة أنهت انتشال أكثر من 100 جثمان فلسطيني من تحت مربع سكني دمر في الأيام الأولى للحرب. 3 سنوات والعائلات تمر أمام الركام بلا قبر ولا وداع، لتختتم أمس بجنازة جماعية مهيبة، ألعاب أطفال ورضاعات بقيت كما هي بينما تحول أصحابها إلى عظام. ويدخل القطاع الشتاء وهو على حافة الغرق، مئات مخيمات النزوح مهددة بالفيضان بلا خيام ولا ملابس شتوية، وفي المستشفيات تحذر الصحة العالمية من انهيار كامل مع منع دخول أجهزة الأشعة والمعدات الطبية الحيوية. أما سياسيا فبينما تراهن آلة الحرب على التهجير، يقول الشارع في غزة كلمته. استطلاعات دولية حديثة تؤكد أن الغالبية لا تفكر بالمغادرة بل بالبقاء وإعادة البناء. عبد الرحيم بوكويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: ومن جانب إنساني، قالت منظمة الصحة العالمية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول المعدات الطبية وأجهزة الأشعة إلى قطاع غزة دون تقديم تبرير رسمي لذلك. وأضافت المنظمة أن القيود المتزايدة على دخول الأدوية والمعدات الطبية إلى القطاع تتعارض مع مزاعم تخفيف الإجراءات، وأكدت أن المساعدات المتاحة حاليا لا تكفي لتلبية احتياجات الأسر في غزة، مشددة على أن الأدوية تمثل أولوية قصوى ويتعين إدخالها بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الصحية. في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين خلال اقتحامات نفذتها في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات وتفتيش منازل والعبث بمحتوياتها. وفي سياق متصل، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الضفة شهدت خلال سبتمبر الماضي 2051 اعتداء للاحتلال والمستوطنين، بينهما 1404 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال و 647 نفذها المستوطنون. في بيروت، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حجم الأضرار والاحتياجات في مناطق الجنوب يتجاوز إمكانيات الدولة، ما يستدعي حشد تمويل كبير بالتوازي مع العمل على وقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى بلداتهم. من جانب آخر، قصف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع إطلاق نيران من أسلحة رشاشة باتجاه عدد من البلدات. في السودان، أعلن الجيش السوداني اليوم تحرير منطقة المزروب بإقليم كردفان بشكل كامل من قبضة قوات الدعم السريع عقب عملية عسكرية قال إنها تكللت بالنجاح. والتفاصيل مع مراسلنا الطيب آدم.
2: أعلن الجيش السوداني تحرير منطقة المزروب بإقليم كردفان بشكل كامل من سيطرة قوات الدعم السريع. وقال مصدر عسكري إن القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها نفذت عملية نوعية تكللت بالنجاح، تم خلالها طرد قوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأكد المصدر أن الأوضاع في منطقة المزروب باتت مستقرة وتحت سيطرة الجيش السوداني، وأن الجيش يقوم حاليا بعمليات تمشيط واسعة وتأمين المنطقة تمهيدا لعودة المواطنين. وعلى صعيد محور إقليم النيل الأزرق، أفادت مصادر ميدانية أن القوات المسلحة السودانية تواصل تقدمها بثبات وتحقق انفتاحات جديدة وسط انهيار واضح في صفوف قوات الدعم السريع وفرار أعداد كبيرة من عناصرها، مع تأمين كامل للمواقع المستردة. الطيب آدم لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
0: وفي أثناء ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية صرف دفعة مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2,900,000,000 يورو لدعم احتياجاتها التمويلية والحفاظ على عمل الإدارة العامة بعد تنفيذ إصلاحات في عدد من القطاعات الاستراتيجية. وقالت رئيسة المفوضية أوسولا فون دير لاين إن الدفعة، وهي الثامنة ضمن مرفق أوكرانيا، تساهم في حماية الاستقرار المالي ودعم الاستثمارات اللازمة لتعافي الاقتصاد الأوكراني. وتشمل الدفعة للمرة الأولى تمويلا إضافيا بقيمة 800,000,000 يورو ضمن قرض دعم أوكرانيا لعام 2026. وفي لندن، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية بدء مناورات عسكرية تقودها المملكة المتحدة في منطقة الشمال الأقصى وبحر البلطيق بمشاركة قوة الاستطلاع المشترك وحلفاء من بينهم الدنمارك، بهدف التصدي للتهديدات الروسية المتزايدة. وأوضحت الوزارة أن مناورات ليون بروتكوس 26 تجري للمرة الأولى في جزر فارو منذ

الحرب العالمية الثانية، وتركز على حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز القيادة والسيطرة المشتركة ومواجهة التهديدات الناشئة. وأضافت أن المنطقة تمثل أهمية للأمن القومي البريطاني، خصوصا لحماية كابلات البيانات والبنية التحتية للطاقة، وتشارك في قوة الاستطلاع المشترك 10 دول، فيما تبحث دولها تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات الهجينة ودعم أوكرانيا.

0: في بروكسل، رفض الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع أي حظر أمريكي محتمل على صادرات الديزل، محذرا من أن مثل هذا الإجراء سيقوض الثقة بالولايات المتحدة كشريك موثوق. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والإسكان دان يورغستن إن التكتل يجري مباحثات مع جميع أعضاء وكالة الطاقة الدولية بشأن توقيت الإفراج عن احتياطات الديزل، وليس مع واشنطن وحدها. في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدول الأوروبية وافقت على ضخ كمية هائلة من مخزوناتها من الديزل، والتفاصيل في هذا التقرير.
1: تتصاعد الضغوط في أسواق الطاقة مع استمرار الارتفاع الحاد في أسعار الديزل وسط تحركات أوروبية وأمريكية لاحتواء تداعيات أزمة الوقود وضمان استقرار الإمدادات في الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، رفض الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع أي حظر أمريكي محتمل على صادرات الديزل، محذرا من أن مثل هذا الإجراء قد يقوض الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية كشريك موثوق في وقت تتزايد فيه الحاجة لتنسيق الجهود الدولية لمعالجة اضطرابات أسواق الطاقة. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة دان يوغسن إن التكتل يجري مباحثات مع جميع أعضاء وكالة الطاقة الدولية بشأن توقيت الإفراج عن احتياطات الديزل وليس مع الولايات المتحدة وحدها، مشيرا إلى أن استخدام الاحتياطيات يمثل إحدى الأدوات المتاحة أمام الدول للتعامل مع أزمات الوقود. من جانبها، أوضحت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد مستعد للعمل بشكل جماعي في إطار وكالة الطاقة الدولية بشأن إمكانية الإفراج عن مخزونات الوقود بهدف المساعدة في خفض أسعار الطاقة وتخفيض الضغوط عن الأسواق. وتأتي هذه التحركات بعد دعوة أمريكية للدول الأوروبية إلى الإفراج عن احتياطياتها الاستراتيجية من الديزل بصورة عاجلة للمساهمة في الحد من أزمة الوقود العالمية، بالتزامن مع طرح الإدارة الأمريكية إمكانية فرض قيود على صادراتها من الديزل.
0: وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف جسر في كييف وسفينة شحن في البحر الأسود، إضافة إلى مواقع صناعية ومنشآت للطاقة، مشيرة إلى استخدام تلك المنشآت في الإمداد العسكري الأوكراني. كما أعلنت اعتراض وتدمير مئات المسيرات الأوكرانية خلال الليلة الماضية. من جهتها، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت أكثر من 100 مسيرة وأسقطت عشرات منها، فيما أفادت هيئة الأركان بتنفيذ القوات الروسية عشرات الغارات الجوية واستخدام آلاف المسيرات خلال اليوم الماضي. الزميل أشرف الصباغ وأفان التالي.
2: صرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن روسيا تواصل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، ومن بين المهام الجوهرية قطع إمدادات الذخيرة والمعدات الأخرى عن القوات الأوكرانية عبر البحر الأسود. وقال: نحن نواصل عملياتنا العسكرية، ومن المهم بالنسبة لنا وقف عمليات نقل المعدات العسكرية والذخيرة والوقود إلى أوكرانيا لتلبية احتياجات قواتها، وهو أمر يجري حاليا وسيستمر. واتهم بيسكوف الجانب الأوكراني بعدم إبداء أي رغبة بعقد اتفاقيات شاملة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الجزئية لن تقربنا من التوصل إلى تسوية سلمية. وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوب بأن استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا لا يعيق بأي حال من الأحوال البحث عن حل للنزاع الأوكراني. وأشار إلى أن وقف إطلاق النار سيمثل هدنة مؤقتة، وأن هدف موسكو هو التوصل إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة تحقق الأهداف التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية العمليات العسكرية، مع إمكانية إجراء تعديلات لاحقة وفقا للوضع الراهن على الأرض. وميدانيا أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استهدفت جسرا للمركبات والسكك الحديدية ومحطة طاقة في كييف ومركزا صناعيا في ميناء إزمايل، وأصابت ناقلة بضائع قالت إنها كانت تنقل معدات وشحنات ذات استخدام مزدوج إلى ميناء أوديسا. وفي تقريرها الأسبوعي حول نتائج عملياتها العسكرية في أوكرانيا، أعلنت الوزارة أن قواتها استولت على 16 بلدة في شرق وشمال أوكرانيا، وشنت 7 غارات مكثفة على اللوجستيات والسكك الحديدية ومرافق الطاقة والنقلة وقطاعات الاتصالات والإنترنت، وأسقطت أكثر من 5000 مسيرة خلال الأسبوع الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.

0: نصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها أوروبا وأمريكا وقضية الديزل. فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوروبا وافقت على الإفراج عن كميات ضخمة من مخزونها من وقود الديزل، وإن العملية ستبدأ فورا، أعلنت مجموعة السبع عزمها سحب 100 مليون برميل من الديزل واحتياطات أخرى. كما رفض الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع أي حظر أمريكي محتمل على صادرات الديزل، محذرا من أن مثل هذا الإجراء سيقوض الثقة بالولايات المتحدة كشريك موثوق. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم من باريس الدكتور رامي الخليفة، الكاتب والمحلل السياسي. حياك الله دكتور.
1: أهلا بك أستاذ محمد، تحية لك أستاذ المستمعين، حياكم الله.
0: بداية دكتور، كيف تقرأ إعلان الرئيس الأمريكي عن بدء العملية فورا، وهل يعكس ذلك قيادة واشنطن للمشهد؟
1: بكل تأكيد لا شك بأن في مجال الطاقة على الأقل هنالك ريادة للولايات المتحدة الأمريكية على مسارين. المسار الأول أن أنظمة الطاقة التي حدثت وخصوصا في منطقة الخليج الولايات المتحدة الأمريكية متداخلة بها بشكل مباشر. المثل الثاني أن الولايات المتحدة أصبحت في الآونة الأخيرة من أكبر الدول تصديرا وإنتاجا للمشتقات البترولية، وبالتالي لديها تأثير كبير على سوق الطاقة. جانب آخر لا شك بأن أوروبا تواجه أزمة كبيرة فيما يتعلق بأسعار الوقود التي بدأت تؤثر اجتماعيا، وبالتالي تحاول الدول السبع الكبرى اقتصاديا أن تنسق فيما بينها من أجل القيام بإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، خصوصا أن واشنطن كما ذكرتم في متن الخبر قامت بالضغط على أوروبا لإفراج عن احتياطات استراتيجية، وإلا فإنها سوف تقوم بوقف وحظر تصدير الديزل إلى القارة الأوروبية. طبعا ليس هنالك تنسيق كبير فيما يتعلق بمواجهة التداعيات الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، وبالتالي هذا يضع دائما عراقيل أمام توحيد الرؤية وتوحيد المنهاج سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية. لكن أعتقد في نهاية المطاف أن هدف واحد، وهو الحفاظ على أسعار معقولة للطاقة وعدم الدخول في أزمة للطاقة قد تهدد أسعار الوقود وقد تؤدي إلى أزمة في الاقتصاد العالمي، وهذا ما لا تريده للولايات المتحدة الأمريكية وعلى أوروبا ولا أوروبا، وبالتالي أوروبا تذهب إلى الإفراج عن 100 مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية، وفرنسا أعلنت عن موافقتها لذلك. لذلك أعتقد بأن ربما لا يوجد تنسيق كافي، ولكن في نهاية المطاف الطرفان مضطران إلى التلاقي وإلى التنسيق فيما بينهم من أجل الوصول إلى تسوية لا تدفع الطاقة إلى مزيد من الفوضى ومزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة.
0: نعم، برأيكم دكتور ما هي الأسباب الاستراتيجية العاجلة التي دفعت مجموعة السبع لضخ 100 مليون برميل من الديزل في هذا التوقيت بالذات؟
1: السبب هو ارتفاع الأسعار. بلغ سعر الغاز الأوروبي اليوم 76.16 يورو للميجا وات ساعة، بزيادة حوالي 142% عن العام الماضي. وكما تعلم فإن قطر التي كانت تمد هذه البلدان بالغاز المسال تعطل ذلك بسبب ما يحدث في مضيق هرمز. طبعا أيضا المفاوضات التي بين أمريكا وإيران متعثرة، وهنالك عدم وضوح في موعد إعادة فتح مضيق هرمز مما يضغط بشدة على سوق الطاقة بشكل عام سواء الغاز أو النفط. طبعا حذر بالمقابل فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية من أن أوروبا مقبلة على شتاء صعب للغاية، وبالتالي هذا جعل أوروبا تتردد في الإفراج عن مخزوناتها أو عن جزء من مخزوناتها الاستراتيجية في لمحاولة ضبط الأسواق. طبعا هنالك بعض شحنات الغاز المسال الأمريكي التي تتجه نحو أوروبا بعد أن أغلقت تكاليف الشحن فرصة المراجعة نحو آسيا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية الآن أصبحت تصدر هذا إلى أوروبا، لعل ذلك يخفف من أزمة الطاقة التي بدأت لها تداعياتها الاجتماعية. في نهاية المطاف أعتقد بأن أوروبا تعاني من أزمة حقيقية دون أن تحل المشكلات في الشرق الأوسط والوصول إلى اتفاق ما بين أمريكا وإيران، ودون أيضا الوصول إلى تسوية فيما يتعلق بالملف الأوكراني، ويبدو أن ذلك بعيد للغاية. ذلك سوف يضع مزيد عديدا من الأعباء على القارة الأوروبية ويدفعها إلى أن تنتهي السياسة تحاول أن تحافظ على ما لديها من مخزونات، وهذا بالتأكيد لا يرضي الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد أزمة الطاقة خطوطا في هذا التوقيت، ونحن كما تعلم أستاذ محمد مقبلين على الانتخابات المصرية التي سوف تكون لها تداعيات سياسية في الولايات المتحدة.
0: نعم، المفوض الأوروبي للطاقة صرح بأن المباحثات تتم مع وكالة الطاقة الدولية وليس مع واشنطن منفردة، ما دلالات هذا التصريح دكتور؟
1: بالتأكيد هناك محاولة للبحث عن إطار الذي من خلاله يتم التنسيق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والدول الأخرى منها كندا على سبيل المثال والدول السبع التي أيضا لديها مصلحة في استقرار أسواق الطاقة. هذا التصريح بالذات هو دلالة على عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وكأن أوروبا تبحث عن ضامن لأي اتفاق يمكن أن يحدث في مجال الطاقة ضامن للولايات المتحدة الأمريكية، لذلك تحاول أن تجعل من وكالة الطاقة الدولية إطارا لأي اتفاق ما بين واشنطن وبروكسل. لكن هذا لا يعطي ضمانات كافية، خصوصا أن العلاقات الاقتصادية كما تعلم مضطربة ما بين أوروبا والولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية وبسبب أيضا الاتفاق التجاري الذي كثير من الدول الأوروبية تعارضه وبعض الدول لم توافق عليه مثل إسبانيا على سبيل المثال، وبالتالي هنالك أزمة ثقة ما بين الطرفين ومحاولة عن بحث عن إطار من أجل ترسيخ أي اتفاق يمكن أن يحدث ما بين الطرفين، فضلا على أن هنالك اتفاقيات تعقد اتفاقيات ثنائية، خذ على سبيل المثال الاتفاق التجاري مؤخرا ما بين الدول الأوروبية وكندا، هنالك اتفاقيات تجارية عدة والآن كندا تتحول إلى شريك اقتصادي للاتحاد الأوروبي، وبالتالي نعم هنالك أزمة حقيقية في العلاقة ما بين الضفتين الأطلسي، أزمة حقيقية في إدارة الملف الاقتصادي من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا لا يرضي كثير من الشركاء الأوروبيين، وبالتالي من هنا محاولة البحث عن إطار من خلاله يتم أي اتفاق مع واشنطن.
0: نعم، برأيكم من الذي يعكسه رفض الاتحاد الأوروبي بشدة أي حظر أمريكي محتمل على صادرات الديزل، وإلى مدى يمكن أن تمتد هذه الخلافات بين الجانبين لملفات أخرى؟
1: بالنسبة للجانب الأول لا شك بأن هنالك شعور أوروبي من أن هذا الحظر الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية سوف يخلق أزمة كبيرة، لأنه الآن عمليا في أوروبا هنالك أزمة فيما يتعلق بالديزل على وجه التحديد، كما تعلم الديزل الذي يستخدم في كثير من المصانع وفي المشاريع المتوسطة والصغرى وكذلك في المصانع الكبرى، وبالتالي أن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية مع الضغط الموجود حاليا على الأسعار ذلك سوف يسبب أزمة اقتصادية كبرى بالنسبة للدول الأوروبية. تشعر أوروبا من أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تمسك بها من اليد التي تؤلمها حاليا وهي مسألة الديزل، وبالتالي هنالك رفض لأن ذلك يتعارض مع الاتفاقيات القائمة ما بين البلدين، لذلك أعتقد بأن أوروبا سوف تحاول أن تقنع أو أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تفعل هذا القرار. بالمقابل أعتقد بأن هنالك محاولة لإيجاد إطار دولي يضم الدول السبع بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل اتخاذ إجراءات ما بين هذه الدول للوصول إلى حل الأزمة، والأهم هو الدفع باتجاه السياسي للأزمة السياسية التي أدت إلى كل هذه التداعيات. وإن كان الحقيقة الوضع هنا في أوروبا هنالك رؤية تشاؤمية وهنالك اعتقاد من أن إمكانية الحل لن تكون قبل الانتخابات النصفية التي ربما سوف أيا كانت نتيجتها ولكن ربما تفتح المجال لإمكانية التوصل إلى اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني دون فتح مضيق هرمز ودون أن يكون هنالك انسياب للطاقة، سوف تكون هنالك مشكلة لجميع الأطراف. أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بحظر الديزل في هذا التوقيت هذا يعني تفجر هذه المشكلة وتحولها إلى أزمة طاقة كبيرة للغاية.
0: نعم، كنت معنا من باريس دكتور رامي الخليفة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أظهرت بيانات أولية لمكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.8% خلال سبتمبر مقابل 3.2% في أغسطس، وجاء الارتفاع مدفوعا بشكل رئيسي بأسعار الطاقة التي قفزت بنسبة 18.8%، فيما ارتفعت أسعار الخدمات إلى 3.2%، وأسعار المواد الغذائية إلى 1.4%، كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5% متجاوزا هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: مساء الخير. الطقس متوقع لهذه الليلة ونهار الغد. الطقس راح يكون حار نسبيا بالليل وحار بالنهار وغائم جزئيا ورطب خاصة على المناطق الساحلية، ورياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة، مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة في النهار. درجات الحرارة الصغرى متوقع لفجر الغد مدينة الكويت 27 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 26، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع وفرة 24، ميناء الحمدي وفيلتشة 30، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 29، وجزرنا الجنوبية قارو كبر وأم المرادم 31 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم. أعلى مد في الساعة 3:30 الفجر، أدنى جزر في الساعة 10:40 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 4:23. موعد شروق الشمس في الساعة 5:42. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية جولتنا إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط. القوات المسلحة اليمنية تقول إنها نفذت عشرات الغارات على أهداف حوثية في عدة مناطق. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية وتوثيق أكثر من 2000 اعتداء لكيان الاحتلال. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق عدة في جنوب لبنان. الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة المزروب في كردفان. قصف روسي يستهدف جسرا وسفينة شحن ومناطق عدة في أوكرانيا. بريطانيا وحلفائها يجرون مناورات لمواجهة التهديدات الروسية.

الاتحاد الأوروبي يرفض حظر صادرات الديزل ويبحث الإفراج عن الاحتياطيات. إلى هنا نصل إلى نهاية جولتنا المسائية، في أمان الله.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب للكرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية. إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
3: الساعة الآن 8:34 هنا الكويت.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج عباس الفهد.

نبدأ نشرتنا معكم أعزائي المستمعين في أبرز العناوين. الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعلن عن مواعيد الجولة القادمة لدور زين الممتاز. أزرق الصلاة يدشن تدريباته غدا استعدادا للاستحقاقات المقبلة. برغان يحسم المركز السابع ببطولة العالم لكرة اليد. يد صليبخات يضم الشطي والعنزي. السعودية والإمارات يلتقيان قطر وعمان غدا في نصف نهائي خليجي 27. البرتغال تهزم الدنمارك برباعية رغم أزمة رونالدو.

تعود منافسات دوري زين الممتاز إلى الواجهة من جديد بعد فترة التوقف الدولي، حيث تستأنف المسابقة منافساتها بإقامة مباريات الجولة الرابعة أيام 19 و11 من أكتوبر الجاري. ويتصدر كاظم جدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف أمام الكويت صاحب المركز الثاني، فيما يأتي القادسية ثالثا ب6 نقاط، يليه السالمية رابعا برصيد 6 نقاط أيضا، ثم النصر في المركز الخامس ب6 نقاط.

تنطلق عند الساعة 5 من مساء غد السبت تدريبات منتخبنا الوطني لكرة الصالة في صالة مركز شباب جليب الشيوخ استعدادا لمباريات أيام الفيفا في معسكره الخارجي بالبحرين من 12 حتى 19 الجاري. ويواصل منتخبنا الوطني تدريباته اليومية في صالة مركز شباب جليب الشيوخ حتى موعد المغادرة إلى البحرين في 12 الجاري، حيث سيلعب هناك 3 مباريات، 2 منهما مع البحرين والثالثة مع السعودية قبل العودة إلى البلاد في 19 من الشهر الجاري.

أعلن نادي الجزيرة الناشط في دوري زين الممتاز للدرجة الأولى لكرة القدم عن إبرام صفقات عدة ضمن تحضيراته لانطلاق المسابقة في الموسم الراهن. وعزز النادي صفوف الفريق بالتعاقد مع المحترفين لويس إنريكي وسيد بي صوماليا وكومو لافي، كما ضم اللاعبين المحليين حسن حسون ومحمد باجية وسعود الخراز وخليفة خلف وعيسى زكريا، إضافة إلى التجديد مع ثنائي عمر السليم وفهد الراجحي.

حسم نادي برغان المركز السابع في بطولة العالم للأندية لكرة اليد بعد فوزه على نظيره منتدى درب السلطان المغربي ب 29 هدفا مقابل 25 في مباراة أقيمت بينهما على صالة العاصمة الجديدة في مصر. ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية 10 فرق تمثل القارات الست إلى جانب بطل النسخة الماضية وصاحب الأرض وبطاقتي دعوة وهي برشلونة الإسباني وفوكس برلين الألماني وفيز بريم الهنغاري والأهلي والزمالك المصريان وإيسي بينروس البرازيلي ولوس أنجلوس الأمريكي وجامعة سيدني الأسترالي إلى جانب برغان ومنتدى درب السلطان.

تعاقد نادي صليبخات مع الحارس مشعل الشطي في صفقة انتقال حر، وعبد الرحمن العنزي على سبيل الإعارة من نادي كاظمة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة اليد استعدادا لاستئناف الموسم الماضي والتحضير للموسم الجديد 2026-2027. وتأتي هذه التعاقدات في إطار تحركات إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر القادرة على تقديم الإضافة الفنية ورفع مستوى الجاهزية قبل انطلاق المنافسات المحلية الرسمية، سعيا إلى الظهور بصورة مميزة والمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

توج نادي صليبخات بلقب بطولة الصغار الأولى للملاكمة، والتي أقيمت منافساتها على صالة اتحاد اللعبة في منطقة صباح السالم. فيما حل نادي النصر في المركز الثاني، وجاء القادسية ثالثا بعد منافسات شهدت بروز عدد من المواهب الواعدة. وشهدت البطولة تألق لاعبي الأندية المشاركة، حيث حصد الميداليات الذهبية كل من باسل محمد وعذبي جاسم وعلي عباس وتركي عيد وأحمد ناجي من نادي صليبخات، وعبد الرزاق محمد ومحمد سويد وناصر سليمان من نادي النصر، إلى جانب محمد فهيد وعباس حسن وبراك مشعل من نادي القادسية.

ومن أخبارنا الخليجية، يلتقي غدا المنتخب السعودي مع نظيره المنتخب القطري في الساعة 6:55 مساء في الدور نصف النهائي لبطولة خليج 27، حيث يبحث المنتخبان عن بلوغ نهائي النسخة 27 من كأس الخليج العربي المقامة حاليا في جدة، وذلك على استاد المدينة الملك عبدالله الرياضية في دور نصف النهائي. وفي المباراة الثانية يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره العماني في الساعة 9:30 مساء في الدور نصف النهائي من كأس الخليج العربي خليجي 27 لكرة القدم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة. وإلى أخبارنا العالمية، وصل منتخب البرتغال انتصاراته في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه الدنماركي 4-2 في أول مباراة يخوضها بعد مغادرة قائد كريستيانو رونالدو معسكر المنتخب. وبهذا الفوز حقق المنتخب البرتغالي انتصاره الثالث تواليا بقيادة المدرب خورخي خيسوس.

تولى تدريب ألمانيا خلفا ليوليان كناغزمان الذي رحل بعد خروج المنتخب من دور 16 في كأس العالم 2026 أمام باراغواي بركلة الترجيح. وبدأت ألمانيا مشوارها مع كلوب بالتعادل مع هولندا قبل الخسارة على أرضها أمام اليونان لتنجح أمام صربيا في تحقيق انتصارها الأول وترفع رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث. في المقابل بقي المنتخب الصربي من دون نقاط بعد تلقيه خسارته الثالثة تواليًا.

نجا المنتخب الهولندي ومدربه الجديد الإسباني تشافي هرنانديز من الخسارة أمام مضيفه اليوناني بعدما عاد من تأخره بهدفين وانتزع تعادلا ثمينا بهدفين لكل منتخب ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية. وحافظت اليونان على صدارة المجموعة الثانية للمستوى الأول برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين أمام هولندا في المركز الثاني، فيما تحتل ألمانيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط. سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة نارية عندما يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره منتخب إيطاليا في 10:45 مساء اليوم على ملعب ستاد دو فرانس بالعاصمة باريس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية. ويخوض منتخب فرنسا مواجهة إيطاليا على أرضه ووسط جماهيره في ملعب ستاد دو فرانس بحثا عن انتصار ثالث على التوالي يعزز موقعه في صدارة المجموعة، خاصة أن المباراة تمثل الظهور الثالث له في مشوار البطولة. وعلى الجانب الآخر يدخل منتخب الأزوري بقيادة المدرب روبرتو مانشيني المواجهة بحثا عن مواصلة صحوته واستكمال مشواره نحو المنافسة على المركز الأولى بعدما تعثر في الجولة الافتتاحية بالخسارة أمام بلجيكا بهدفين دون مقابل قبل أن يستعيد توازنه سريعا ويحقق فوزا كبيرا على تركيا 4 أهداف مقابل هدف. أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استبعاد فيران توريس مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي من قائمة المنتخب الأول وذلك بسبب إصابة في الكاحل، كما تم استدعاء كارلوس إزبي مهاجم ريال مدريد ليكون بديلا له في القائمة. ويواجه منتخب إسبانيا نظيره التشيكي غدا السبت في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية. واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا مشوارها في دورة الصين للألف نقطة بعدما تغلبت على المكسيكية ريناتا ساراسوا بمجموعتين دون رد لتضرب موعدا مع التشيكية نيكولا بارتوكنوفا، كما تأهلت اليابانية نيومي أوساكا بعد فوزها على الأوزبكية ماريا توموفيفا، فيما قلبت الروسية ميرا أندريفا تأخرها أمام الصينية يوان يوي إلى فوز ب3 مجموعات. وفي منافسات الرجال حجز الروسي دانييل ميدفيف مقعده في الدور الثاني بفوزه على الإسباني بابلو كارنيتو بوستا ليواجه الألماني يان رينالد بشتروف. وفي خبرنا الأخير تغلب الفرنسي آرثر فليز على الأمريكي فرانسيس تيافوي ليتأهل إلى دور الثمانية ببطولة اليابان المفتوحة للتنس، وكانت آخر مواجهة جمعت بين فليز وتيافوي في شهر أغسطس الماضي في نهائي بطولة سينساتي المفتوحة للتنس، واستطاع من خلالها فليز الفوز بها ليحقق أول لقب له في البطولات ذات 1000 نقطة. مستمعنا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام نشرتنا الرياضية، نذكركم بأبرز وأهم العناوين. الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعلن مواعيد الجولة القادمة لدوري زين الممتاز. أزرق الصالات يدشن تدريباته غدا استعدادا للاستحقاقات المقبلة. برغان يحسم المركز السابع ببطولة العالم لكرة اليد. يد صليبخات يضم الشطي والعنزي. السعودية والإمارات

تقيان في قطر وعمان غدا في نصف نهائي خليجي 27. البرتغال تهزم الدنمارك برباعية رغم أزمة رونالدو. مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج عباس الفهد. في حفظ الله.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم وتر في الميدان. الموسيقار أحمد باقر. وتر في الميدان، سيناريو وحوار الدكتور يوسف صريع. وتر في الميدان للمخرج جابر الجاسر.
2: في فريج الميدان بمنطقة الشرق مدينة في دولة الكويت بدأت حكاية طفل أحب العود وجعل من أوتاره صوتاً للكويت.
3: يا أبي، كلما سمعت هذه الآلة شعرت أن أوتارها تتكلم وأن داخلها حكايات لا تنتهي.
4: هذه آلة العود يا أحمد، وهي لا تكشف أسرارها إلا لمن يحبها ويصبر عليها.
3: سأصنع عودي بنفسي حتى لو كان من لوح خشب وخيط وعلبة كبريت صغيرة.
4: اصنعه يا ولدي، فربما يكون هذا الخيط الصغير بداية طريق كبير لا نعرف نهايته.
3: سمعته يا أبي، للخيط صوت حقيقي وسأجعله يوما يعزف أجمل الألحان الكويتية.
2: خلال عام واحد صنع الطفل عودا بثلاثة خيوط وبدأ يحاول عزف الأغاني الشعبية القديمة.
5: الله كريم، الله كريم، ليش أعطيه أعطينا غناية منوال عليهم؟ أي والله بقنا بقنا، شو الله يجيبهم، بقنا شو الله يجيبهم إن شاء الله. علمكم الحين يا أخوي، ما أحلى

كان بيت عهد المهنة ناديا فنيا مفتوحا يلتقي فيه الفنانون والأدباء وعشاق الغناء الكويتية. درس أحمد في المدرسة المباركية ثم ترك الدراسة وبحث عن عمل يعينه على تحقيق حلمه.

0: 150 ربية أول راتب لي، ولكن نصفه سيذهب اليوم لشراء عود حقيقي.
1: يا ولدي، سعر العود 75 ربية، ألا تحتاج إلى المال لشؤونك ومصاريفك الأخرى؟
0: أحتاج إلى العود أكثر، فهو ليس شيئاً أشتريه، بل طريق أختاره لبقية حياتي.
1: ما دمت قد عرفت طريقك فسر فيه بصدق، ولا تجعل المشقة تبعدك عنه.
0: هذا هو الصوت الذي انتظرته منذ طفولتي، ومن اليوم سأعلم أصابعي كيف تتحدث.
2: سمعت عن نشاطك وحبك للموسيقى يا أحمد، فلماذا لا تنضم إلى مركز الفنون الشعبية؟
0: يا أستاذنا الكبير حمد الرجيب، هذا ما أتمناه، فالعمل في الفن أقرب إلى قلبي من فرز البريد ومكاتب شركة النفط.
2: سأعمل على نقلك إلى وزارة الشؤون، وستكون مسؤولاً عن رعاية الفنون الشعبية.
0: هذه مسؤولية كبيرة يا أستاذ حمد، ولكنني سأعمل ليلاً ونهاراً حتى يصبح المركز بيتاً لفن الكويت.
2: نريد مركزاً يحفظ التراث ويفتح أبواب التعلم يا أحمد، فالكويت تتغير والفن يجب أن يتطور معها.
3: أصبح أحمد باقر أول كويتي يتولى مسؤولية مركز رعاية الفنون الشعبية.
0: نفتح الدراسة بعد الظهر حتى يستطيع الموظفون والطلبة تعلم العزف وقراءة النوتة الموسيقية.
2: الفكرة نجحت يا أحمد، والإقبال يزداد، ولكن الكويت تحتاج إلى معهد متخصص ومنظم.
0: إن كنت سأشرف على مدرسين حاملين للشهادات، فعلي أن أتعلم وأحمل الشهادة مثلهم يا أستاذ حمد ويا أستاذ أحمد بشر الرومي.
4: كلامك صحيح، فالمسؤول لا يكفيه الحماس، بل يحتاج إلى العلم حتى يكون قراره راسخاً.
2: إذن نرسلك إلى القاهرة تدرس الموسيقى دراسة أكاديمية، ثم تعود لتبني المعهد الذي تحلم به.
0: سأذهب وأعود بالعلم، وسأجعل من هذه الفرصة مشروعاً يخدم أجيال الكويت القادمة.
5: أنت طالب مجتهد يا أستاذ أحمد، وقد أنجزت مقرراتك بسرعة تفوق ما كنا نتوقعه.
0: لم آتي إلى القاهرة للسياحة، فخلفي وطن ينتظر معهدا، وأمامي مسؤولية لا تحتمل التأخير يا دكتورة.
5: تمتلك أذنا موسيقية جيدة يا أحمد، لكن الأهم أنك تربط العلم بتراث بلادك وهويتها الفنية.
0: أريد أن أتعلم القواعد من دون أن أفقد رائحة البحر وإيقاع المراويس وأصوات فريج الميدان.
5: هذا هو الفنان الحقيقي، يتعلم من العالم ثم يعود ليكتب بلغته ويعبر عن بيئته.
3: اجتهد أحمد باقر، وكان يقضي معظم وقته في الدراسة حتى أتم مراحله في مدة قصيرة.
6: مرحبا بعودتك يا أحمد. هذا ملف إنشاء معهد الموسيقى، فباشر العمل وابدأ الإعداد.
0: سأبدأ فورا.

0: فقد جمعت خلال دراستي خططاً ومناهج وأفكاراً يمكن تطبيقها في الكويت.
1: لكن رسالة وصلت من القاهرة وكانت تحمل لأحمد باقر طريقاً جديداً في دراسته.
2: عد إلى القاهرة يا أحمد، فقد أضفنا عامين دراسيين يؤهلانك لنيل درجة البكالوريوس في الموسيقى.
0: هذه فرصة لا تعوض، فشهادة البكالوريوس ستمنحني قدرة أكبر على تأسيس المعهد وإدارته.
3: عد وأكمل دراستك، فالمشروع ينتظرك، والكويت تحتاج إلى علمك كما تحتاج إلى موهبتك.
1: عاد باقر إلى القاهرة وأتم دراسته وحصل على بكالوريوس الموسيقى بتقدير امتياز.

0: أوه، ما هذه الكلمات الموضوعة داخل بيت القانون لخليل حسين يعجب الناظرين. إنها كلمات جميلة.
1: هذه قصيدة للشاعر الدكتور أحمد العدواني، فن قديم بحري تراثي، والدكتور وضع كلمات لها، وهذه الكلمات جميلة وقد أعجبتني. فهل ترى أن لها لحنا يناسبها؟
0: أسمع لحنها داخلي منذ قرأت المطلع، فهل تسمح لي بأن أحاول تلحينها؟
1: لحنها ولا تتردد، فالأغنية الجديدة تحتاج إلى من يحترم التراث ويملك شجاعة التجديد.
2: لقاء مع الفنان الكبير عبد العزيز المفرج شادي الخليج.
3: ومن هناك من 59 بدأت الحقيقة مع الأستاذ رحمة الله عليه أحمد باقر في محاولة أنه يعني يبدأ في إيجاد لحن جديد على أغنية جديدة. وكانت الحقيقة في أكو نص كان موجود في الطاولة الخاصة في آلة القانون للأستاذ حمد الرجيب الله يرحمه. أخذنا هذا النص، وإلا هذا النص مكتوب فيه لخليل حسين الله. يعجب الناظرين، جيت أنا أبغي وصالة كود قلبه إلي، نعم إيش بيتي إيش بيتي. فأخذ أحمد باقر وقعدنا إحنا في داخل غرفة من الغرف من منزويين فيها، وبدأ الحقيقة أحمد باقر وأنا وياه نضع
4: اللمسات.
3: وطبعا الكلام هذا اللي وضع الكلام الجديد رحمة الله الشاعر الأستاذ أحمد العدواني، وقال القمر طلعته والغزال لفتته والسحر فتنته في النحر والجبين، وبقية الكلام اللي تم تلحينه وغناء. وتم الحقيقة يعني الأستاذ أحمد الرجيب دعا فرقة عودة المهنة كاملة وفرقة الإذاعة، وبدأنا في عمل بروفات على اللحن اللي وافق عليه. بعد ما تم الاستماع سمعنا الأستاذ أحمد الرجيب وأحمد العدواني والأستاذ أحمد البشر رحمة الله عليهم جميعا.
0: يا عبد العزيز، أريدك أن تغنيه ببساطة، لا تجعل التوزيع يبعدك عن صدق الكلمة وحرارة اللحن الشعبي يا أستاذ شادي الخليج.
5: سأحافظ على روحي، وأشعر أن هذه الأغنية ستفتح لنا باباً مختلفاً في الغناء الكويتي.
0: الغناء الكويتي يمتلك كنزاً من الإيقاعات والألوان، ودورنا أن نقدمه بصورة تصل إلى الجميع.

0: عندما بثت الأغنية شعر المستمعون أنهم أمام صوت جديد ولحن يفتح آفاقاً واسعة للأغنية المحلية.
1: الناس يسألون عن اللحن وعن صاحبه، وأعتقد أننا بدأنا اليوم رحلة فنية طويلة.
2: النجاح ليس لي وحدي يا عبد العزيز، بل الشعر والصوت والفرقة، ولكل من آمن بقدرة الفن الكويتي على التطور.
3: مركز الفنون الشعبية توسع، والمسرح أصبح نشطاً. حان الوقت لنحول الحلم إلى مؤسسة أكاديمية.
2: المعهد لن يكون مكاناً لتعلم العزف فقط يا دكتور أحمد، بل سيكون مركزاً للبحث والتأليف وحفظ التراث الموسيقي.
3: أنت تملك الخبرة والعلم، وعليك أن تضع ملاحج توازن بين الموسيقى العربية وخصوصية الفنون الكويتية يا أحمد.
2: سنعلم الطلبة النوتة والمقامات والتأليف، وسنجعلهم يدرسون أيضاً الصوت البحري والسامري والخماري والموسيقى العربية، الأدوار والموشحات وكل الفنون الجميلة.
0: في الموسم الدراسي 1972-1973 أعلن افتتاح معهد الدراسات الموسيقية، وتخرجت أول دفعة عام 1976.
4: كنا نظن أن المقامات والنوتة صعبة، لكنك ربطتها بالأغاني التي نسمعها في بيوتنا ومناسباتنا يا أستاذ أحمد.
2: العلم لا يكون غريبا عن بيئتك، ومهمتك أن تفهم القاعدة ثم تستخدمها لتعبر عن نفسك يا ولدي.
4: نحلم أن نصبح ملحنين وعازفين، وأن نحمل اسم الكويت في المسارح والمحافل العربية.
2: لا تبحثوا عن الشهرة أولاً، بل ابحثوا عن المعرفة والصدق، وستأتي المكانة بعد أن تجيدوا عملكم.

0: في عام 1976 أنشئ المعهد العالي للفنون الموسيقية، وعين أحمد باقر عميداً، فكان أول كويتي يتولى المنصب.
1: أتذكر يا أحمد يوم قلت إنك لا تريد أن تقف أمام المدرسين من غير علم وشهادة؟
2: أذكر ذلك جيداً، وأعرف أن المنصب ليس تكريماً فقط، بل مسؤولية عن مستقبل أجيال كاملة يا أستاذ حمد.
3: الحلم الذي بدأ في مركز صغير أصبح معهداً عالياً لأنك آمنت بأن الفن يحتاج إلى مؤسسات.
2: لولا دعمكم وثقتكم وجهود المعلمين لما تحقق شيء، فالمعهد ثمرة عمل وطني مشترك يا دكتور أحمد.
4: نراك عميداً، ولكنك تدخل الفصول وتستمع إلى الطلبة وتناقشهم في أدق التفاصيل الموسيقية.
2: من يبتعد عن الطلبة يبتعد عن المستقبل، وأنا أريد أن أعرف ما يحلمون به وما يحتاجون إليه.
5: لقاء مع الباحث في التاريخ والتراث الدكتور يوسف الصريع.
6: ما يميز هذا الأستاذ رحمة الله عليه، الأستاذ أحمد باقر، علم من أعلام الموسيقى في عالمنا العربي بالأخص في دولة الكويت، ويعتبر من الملحنين المميزين والمجددين للأغنية الكويتية، وحدثت نقلة في تاريخ ونشأة الإذاعة مع فرقة الإذاعة، حيث قدم روائع الغناء مع كبار المؤلفين وأيضا مع كبار الموسيقيين كعازفين. والأستاذ أحمد باقر أيضا له أسلوبه وتميزه في انتقائه للإيقاعات الشعبية وانتقائه للروح الكويتية اللي برزت هذه الألحان مع أول أغنية قدمها مع الأستاذ ديخين الحسين، وهي من بدايات الفنان الكبير عبد العزيز مفرج الملقب شادي الخليج، وأيضا الملحن وبداياته الأستاذ أحمد باقر. وقدم أيضا يذكرونها كل الكويتين وإلى يومنا هذه الموسيقى، وهي تتر للأخبار، وكانت أغنية وطنية حماسية بعنوان يا حماة العرين، وأصبح هذه الموسيقى رمزية في افتتاحية نشرات الأخبار في الإذاعة والتلفزيون لقوة اللحن على طريقة المارش. ما يميز الفنان أحمد باقر الجملة اللحنية الكويتية الواضحة، حافظ على روح المقامات والإيقاعات المحلية لكن بسياقة حديثة تناسب الأغنية الإذاعية والتلفزيونية. المز بين التراث والتجديد، استفاد من ألوان مثل الفنون الشعبية المشهورة عند أهل الخليج السامري وفنون القماري وألحان الصوت وفنون البحر، من دون أن يجعل العمل نسخة مباشرة من التراث، وهذا دليل التطوير والاهتمام أيضا بالكلمة، ألحان مرتبطة بمعنى النص، فالجملة الموسيقية تتغير من جملة عاطفية إلى جملة وطنية، وهذا ما يميز الأستاذ أحمد باقر. نجد حقيقة بساطة اللحن وعمق الجملة اللحنية، ألحان سهلة ولكن بساطة موسيقية، ومثل ما يقولون السهل الممتنع، ويميز حقيقة انتقاله ومعرفته بالمقامات وانتقال من جملة إلى جملة، وتجد أن الجمل مدروسة. من الشيء المميز أيضا مراعاة لصوت المطرب. هذا الفنان الملحن أحمد باقر لم يفرض على المطرب، يعني أول شيء يجد إمكانيات هذا المطرب ويقدم اللحن من خلال مساحة الصوتية، وهذا تميز من الفنان والملحن الكبير الموسيقار أحمد باقر. التنوع، قدم الأغنية العاطفية والوطنية والشعبية وتعامل مع كل الأصوات الكويتية، ودور مهم في الأغنية الكويتية الحديثة، ينتمي إلى جيل الملحنين اللي ساعدوا في نقل الأغنية الكويتية من الشكل الشعبي التقليدي إلى الأغنية الحديثة ذات المقدمات الموسيقية والتوزيع الأوركسترالي.

0: حين لحنت أنا العربي وطاب النشيد وكويت العرب، كان اللحن يحمل الكلمة ولا يطغي عليها.
1: اللحن الوطني لا ينجح بالصخب وحده يا شادي، بل ينجح عندما يشعر المستمع أنه يعبر عنه.
2: كنت تقرأ النص مرات عديدة ثم تبحث عن النغمة التي تتطابق مع المعنى والصورة الشعرية.
1: الكلمة هي التي تدلني على اللحن، فإذا كانت عاطفية همست، وإذا كانت وطنية ارتفعت بكبرياء. يا دكتور أحمد،
0: تعاوننا لم يكن مجرد أغنية، بل كان بحثا دائما عن صوت كويتي متجدد وراسخ الهوية.
3: غنى من ألحانه فنانون كويتيون وعرب،

0: الأوبريت يحتاج إلى لحن يخدم الحوار والموقف الكوميدي ولا يجعل الأغنية منفصلة عن الحدث.
1: هل يختلف تلحين الأوبريت عن تلحين الأغنية العاطفية أو الأغنية الوطنية يا أستاذ أحمد؟
0: بالطبع، ففي الأوبريت تكتب للشخصية والمشهد والحركة، وقد يكون اللحن طريفاً أو ساخراً أو عاطفياً.

0: تعاون باقر مع عبد الحسين عبد الرضا في مداعبات قبل الزواج وشهر العسل وبعد العسل.
1: يا رب اش هالأذية والله دوخة راس، ترعوض الله من شرك يا ولد الناس.
2: كان العمل ممتعا وشاقا، فقد جمع بين التمثيل والغناء والاستعراض، واحتاج إلى تنويع كبير في الألحان.
3: تعلمنا من هذه الأعمال أن الموسيقى لا تعيش في الحفلات فقط، بل تساهم في صناعة الدراما والكوميديا.
2: أكملت 30 عاما في خدمة الدولة، وأرى أن الوقت قد حان للتقاعد والتفرغ للفن ومشروعات أخرى.
4: قدمت للمعهد وللموسيقى الكويتية عمرا كاملا، ولكن خبرتك ستبقى ضرورية لكل مشروع فني جديد.
2: التقاعد عن الوظيفة لا يعني التقاعد عن الفن، فالموسيقى لا تعرف قرارا إداريا يوقفها.
3: نخشى أن يفقد المعهد حضورك، فأنت لست عميدا فقط، بل ذاكرة لمراحل تأسيسه وتطوره.
2: المؤسسات الناجحة لا تعتمد على شخص واحد، بل تستمر بالعلم والنظام وبأجيال تحمل الرسالة.
5: الفنان الموسيقار أحمد باقر.
6: تكنولوجيا خلت كل واحد يقدر يغني، مو مثل الأول اللي ما عنده قدرة إنه يغني من الأول للآخر ما يوقف ولا يسوي له مونتاج. حتى في الزمن السابق هذا هو اللي يقدر يغني، بس إن هذا الزمن مو زمني، ما أقدر أنتقده ولا أقدر أمدحه. هذا زمن الناس اللي عايشين حاليا، يعني أنا في سني الآن لازلت ما أحب أسمع لعبد الوهاب وأم كلثوم. من يقدر من هذول يقدر يسمع أغنية طويلة لأم كلثوم ساعة؟ ما يقدرون. الجيل الحالي أنا أقدر وأستمتع. عملت 90 أغنية دينية لمحمد قنديل. تعرف طبعا صوت محمد قنديل، صوت مساحته كبيرة جدا، الرينج ماله كبير جدا. وهذا في برنامج ضمن برنامج إذاعي اسمه في موكب الأنوار، ذاعوه سنة في رمضان بالليل وإعادة الظهر، وذاعوه السنة اللي عقبها أيضا في رمضان بالليل. 30 حلقة، كل حلقة فيها 3 أغاني، وأغاني طوال منتفات، يعني في منهم تصل إلى 20 بيت من الشعر. قعدت لحنتهم حوالي في خلال سنة وأنا أشتغل فيهم، وبعدين سجلتهم في مصر، وكلها أغاني طرب. والله كلمة أخيرة أني أنا يعني عاجز عن شكرك أنك تحت هذه الفرصة علشان أتحدث لجمهوري اللي قد يكون بعضهم نساني يمكن. فنذكره بأن كان في الأيام أكو واحد اسمه أحمد باقر يلحن ويغنوا له فلان وفلان وفلان.
0: كان أحمد باقر أكثر من ملحن وعازف، كان معلماً ومؤسساً ورائداً من رواد الأغنية الكويتية الحديثة.
2: إذا بقي اللحن في ذاكرة الناس، وإذا حمل الطالب العود بعدي، فإن الوتر لن يصمت أبداً.

وتر من الميدان، حكاية فنان بدأ حلمه بخيط صغير فأصبح أحد أعمدة الموسيقى في الكويت.

كنتم، والموسيقى أحمد باقر. الموسيقيون العرب، سيناريو وحوار الدكتور يوسف سريع. الموسيقيون العرب للمخرج

0: شخصية من بلادي. المربية والإعلامية أنيسة محمد جعفر ولدت في عام 1935 بمدينة الكويت، وهي من أشهر الإعلاميات الكويتيات. تخصصت في تقديم برامج الأطفال، وبدأت مسيرتها المهنية في الكويت عام 1964 في مجال التدريس كمدرسة في المدرسة الجبلية، وهو ما أتاح لها فرصة التعرف على الأطفال واحتياجاتهم المختلفة، لتستطيع في نفس العام الدخول للتلفزيون الكويتي، وهو أول تلفزيون في الخليج. وبدأت رحلتها مع برامج الأطفال من خلال برنامج جنة الأطفال، وعمدت ماما أنيسة إلى تعلم الإعلام بشكل أكاديمي لتضيف إلى حنكتها العالية فيه، فحصلت على عدة دورات تدريبية، منها دورة التلفزيون العربي في مصر عام 1962، ودورة إذاعة بي بي سي عام 1964، ودورة في تعليم الكبار في مصر عام 1970، وقدمت عدداً كبيراً من البرامج التلفزيونية والإذاعية، ومنها مجلة الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، بالإضافة إلى عملها في إذاعة الكويت حيث قدمت فيها العديد من البرامج الإذاعية، منها ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، عيال الديرة. أنيسة محمد جعفر.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من دوانية شعراء النبض، أحلى القوافي.

0: كم أنت ملهمة أيتها الزهور بألوانك، بشذاك، بروعة منظرك. ألهمت الشعراء بخيال خصب من المشاعر، فخط إحساسهم جداول عذبة تروي عطش القلوب الحالمة، بربيع تملأه ورود تنساب فيها قطرات الرحيق، لتكون مدادا لشاعر تنبض كلماته برحيق من أجمل القوافي. أحلى القوافي يعيشه معكم فهد الهويدي. أحلى القوافي، المخرج محمد السعدو.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، وحلقة جديدة من برنامجكم أحلى القوافي.
0: أحلى القوافي

كلمات عزفها لحن المحبة ورسمت لوحة إحساسها الراقي بألوان الأمل والشموخ وجمال القافية ورقة المعاني، ونهر من الإحساس يروي حكايات الوجدان.

هام الشعور وثار جرحي براكين، واللي بقى من جود صبري هبابه. تعبت أدور في جروحي عناوين، لقيت كل دروب جرحي تشابه. هام الشعور وثار جرحي براكين، واللي بقى من جود صبري هبابه. تعبت أدور في جروحي عناوين، لقيت كل دروب جرحي تشابه. تعبت من أمسي وباكر، وبعدين أمسيت جرح وصار همي سحب. تعبت من أمسي وباكر، وبعدين أمسيت جرح وصار همي سحابة. مليت أشيل هموم جرحي بلا دين، وهمني أعيش بخافقي والتجابة. سألت عن تفسير غادي على وين، ظهرت أنا اللي بين سطر الكتابة. ليت الليالي يوم تنشد عن الدين، يفضح لها وجه الزمان اقترابه. أما لنا ولا علينا وراضين، تعبت عزي خافقي في صوابه. يا ما زرعت دروب ليلة مجانين، يا ما عشقت عيون ليلة مهابة. يا ما زرعت الحب لجلك وتدرين، واللي علشانك عزيز جنابه. كنت أحسب أني بين ورد البساتين، وثري زرعت الحب في جوف غابة فالح العجلان.

الوجدان الصادق كالدرة في أصدافها، والإحساس الراقي كالذهب الخالص، والقلوب الطيبة كزهور الربيع وعطرها يعبق بالسعادة. مساء المشاعر التي تنبض بالمحبة.

صح هاجس قصيدي وانشغل معناي والغربال، جمع فكري شتات في حنايا الجوف من ثرة، بدا ليل السهر بالشعر والآهات والموال، بدا ليل السهر بعيونها والكحل والغرة، بغيت أصبر وكابر وأتحمل حملها لو مال، وخاف إن ما حكيت بحسنها تكتني الحرة. الصحة هاجس قصيدي وانشغل معناي والغربال، جمع فكري شتات في حنايا الجوف من ثرة، بدا ليل السهر بالشعر والآهات والموال، بدا ليل السهر بعيونها والكحل والغرة، بغيت أصبر وكابر وأتحمل حملها لو مال، وخاف إن ما حكيت بحسنها تكتني الحرة. عنود يوم بانت حسنها بين البشر يختال، لها كل القلوب ملولة والشوق من جرة، وأنا سارح بروحة عطرها والجيد والسلسال. نسيت ولا بقابي من بقايا الصبر لو ذرة، خذتني واشغلتني واندفعت بحبها بهبال، تودد لي برمش ورمش خيرها ما سبق شره، حكوا عن زينها والحكي يقصر دونها ما طال، وضع الحكي ما بين عيونها والكحل والغرة مرزوق الذئب.

الأنهار لن تجف، والورود سوف تظل على عرش الجمال، والمحبة استوطنت القلوب، والأمل قمة تنمو بها النفوس، والليل هو ليل الهدوء والمشاعر الصادقة.

يوم العيون وسعلي تبينتي تمهلي في مسارك لا تعجليني خلي مسارك شوي شوي لا انت يردي علي السلام اللي اقربتيني يوم العيون الوسعلي تبينتي تمهلي في مسارك لا تعجليني خلي مسارك شوي شوي لا انت وردي علي السلام اللي اقربتيني وان كان يمي بعين اللطف عاينتي عز الله اني من الناس الحضيضين من عقب يا بنت في قلبي تمكنتي يلا بسكناك في قلبي يهنيني تدللي واعملي لي ما تحسنتي.

يرضيك واللي يجيني منك يرضيني في منزل ما مسك مفتاحه إلا أنت. ولدي تحسين ولا ما تحسين، كانك تحسين فأنت ما تعاونت غير احتلالك لقلبي وش عطيتيني. اللي أنت ينك بغربالي تفننت ولدري.

كم أنت حالي أيها الليل، فيك سهرة العيون وغالب النوم الجفون، وفيك أحلام شوق تنتظر فجر اللقاء، وفيك حنين ينشد الرحيل إلى أشواق تتحقق فيها كل الأماني والأحلام.

يم العيون اللي هدبها تعاليل لسولفت ما تنتهي سالفتها سود بليا كحل عكشن مضاليل ولا كل واحد يفتهم في لغتها يم العيون اللي هدبها تعاليل لسولفت ما تنتهي سالفتها سود بليا كحل عكشن مضاليل ولا كل واحد يفتهم في لغتها في وسط بدر عقب 15 ليل شعاع ضوحة شامل ناحيتها تاخذني الأحلام ليل ورا ليل أطيافها مثل الحقيقة بختها تاخذني الأحلام ليل ورا ليل أطيافها مثل الحقيقة بختها أسج معها وتغنى المواويل بالحون أجفات الليالي حكتها ولا نحرها ضوح برق المخاييل سن البروق بصدرها مشعلتها والعاتق اللي فيه ضوح القناديل مخفاه ليل واصل خاصرتها تاخذ من الشيهان والظبي والخيل أحلى الوصايف كلها شملتها حمد الأسعدي.

ترحل كل السفن عن موانيها إلا سفينة المحبة، فإنها تبقى راسية، فالأمل يبث فيها روح الوفاء، روح البقاء، فتبقى رغم الشوق منتظرة في ميناء الوله.

يا صاحبي لا يسري الليل بدري، خلك بوسط الدار لا تجرح الليل. الليل توه وانت جليت يسري، ولليل ناس ما تمل التعاليل. خلك على تجريح الأحباب حذري، ما تدري ان الليل ستر المواصيل. يا حبي اللي بين عيني وصدري، يا فرحة الماضي خوف المقابيل. شوفك هنايا وانت والله تدري، والله انا مشتاق يا صاحب الحيل. للقلب عين وانت للعين مغري، يا مجرح القمرة سود المظاليل. الدم يجري في عروقي وتجري، انا الصحاري وانت معشوق هالسيل. يضيع في وصفك كلامي وشعري، اشبهك بالريم واوصفك بالخيل. الامير سعود بن عبد الله.

يا ليل، فيك سكون، فيك ترتحل النفوس إلى قمة الطمأنينة، وبساتين المحبة تحيط بها أسوار من زهور الوجد وحقول من العاطفة الإنسانية. أحلى القوافي.

اضبط الحزة لقانا عقرب الساعة. جمر انتظارك من البارح ملوعني. تعال ما عاد يبي للعذر الشماعة فاحت دلال الغلا والصبر ودعني. اضبط الحزة لقانا عقرب الساعة. جمر انتظارك من البارح ملوعني. تعال ما عاد يبي للعذر الشماعة فاحت دلال الغلا والصبر ودعني. مبطي وانا في ظل السمع والطاعة، واليوم يمك رياح الشوب تدفعني. مشتاق عانك جيبين الصبح وشعاع، لينفهق عند جليل مروعني. ملهوف اشم الزهر لها بذعذاع، ويزكى عبير على وصلك يوزعني. يا زاهي الكحل لك نظرات بتاع، علمني الرمش والنظرات وشتعل. ما دونك ودون سور القلب فراع، اطعن بحد العيون السود ووجعني. فدوتك خفاقي اللي عندك وداع، ما دام نبضه على حبك يشجعني. يفداك من راحته القمة توجع، وان كان مقناك في سوق الوفا بعني. واليوم مركب لقانا في اللي يشرع، خليه يبحر ترى اللحظات تنفعني. طالبك دول الموادع دقة الساعة، بحاول أغفى وصد ولا تودعني. عبد الله خلف الخالدي.

0: أعزائي المستمعين، في نهاية هذا المطاف لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر لحسن استماعكم لبرنامجكم أحلى القوافي. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج محمد السعدون ومراقب الحلقة نصار الخمسان.
1: أصعب اللحظات هي الرحيل، رحيل القلوب عن مشاعر أحبتها وعاشت بين زهور أنفاسها ونثرت عبير عطرها في زوايا روحها. ولأنكم أنتم رحيق زهور كلماتنا، نودعكم كما تودع الزهور نسمات الربيع، وداع على أمل اللقاء. مع تحيات فهد الهويدي والمخرج محمد السعدون.
2: العاشرة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. القوات المسلحة اليمنية تقول إنها نفذت 10 الغارات على أهداف حوثية في عدة مناطق. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس. باكستان تؤكد استمرار جهودها لدعم مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن عمليات اقتحام واعتقالات طالت 6 فلسطينيين في مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة المزروب في ولاية شمال كردفان. قصف روسي يستهدف جسرا وسفينة شحن ومناطق عدة في أوكرانيا. بريطانيا وحلفائها يجرون مناورات عسكرية لمواجهة التهديدات الروسية. الاتحاد الأوروبي يرفض حظر صادرات الديزل ويبحث الإفراج عن الاحتياطيات. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل وغائم جزئيا ورطب، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وفرصة لتكون الضباب. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد في 3:28 بعد منتصف الليل، أدنى مستوى للجزر في 10:40 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 31، أم المرادم وجزيرة جارو 32، النويصيب والوفرة 25، السالمي 26. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة 42، السالمي 44 درجة، جزيرة جارو وأم المرادم 33 درجة، النويصيب 39 درجة. موعد شروق الشمس في 5:42. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم أنغام فنان. من الاسطوانة إلى الإذاعة، ومن المسارح إلى ذاكرة الناس، رحلة فنان ترك صوته شاهداً على عصر كامل. نستعيد سيرته ونستمع إلى روائع أعماله في أنغام فنان. أنغام فنان، إعداد وتقديم هلا الدوسري، تنفيذ علي صفر، إخراج فواز الهملان.

0: حياكم الله مستمعينا ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج أنغام فنان، البرنامج اللي نفتح من خلاله صفحات من ذاكرة الغناء والموسيقى ونتوقف عند فنانين تركوا بصماتهم في وجداننا.
1: من زمن جميل بقيت أصوات لا تغيب وألحان تسكن الذاكرة.
2: من ناظريها اللي مسكوب دمع انتهل لا تجي.
1: نعود إلى حكايات الرواد ونستمع إلى الأغنيات التي صنعت تاريخ الفن. أنغام فنان، سيرة تروى وأغنية لا تنسى.
3: تسلم يا أبو سمرة.

حلقتنا اليوم مع اسم كبير في تاريخ الموسيقى الكويتية، موسيقار لم يكتفي بتقديم الألحان بل أسهم في بناء جيل موسيقي كامل، وشارك في تطوير الأغنية الكويتية ونقلها إلى مرحلة جديدة من النضج والتجديد. إنه الموسيقار أحمد باقر، الذي استحق أن يذكر بين أبرز رواد الموسيقى في الكويت والخليج. ونبدأ رحلتنا معه بأغنية وطنية جميلة ارتبطت باسمه وصوته الموسيقي، أغنية أم السلام غناء محمد البلوشي.

0: وراء كل أغنية حكاية، ووراء كل فنان رحلة من البدايات إلى النجومية. نفتح صفحات الزمن الجميل ونروي لكم قصة اللحن والصوت والنجاح. أنغام فنان.
1: ولد الموسيقار أحمد محمد يوسف باقر في الكويت في عام 1929 في منطقة الشرق، وتحديداً في فريج الميدان، في بيئة

أكانت قريبة من البحر والمجالس الشعبية والفنون الكويتية الأصيلة. درس في المدرسة المباركية حتى المرحلة الثانوية، لكن شغفه بالموسيقى كان يكبر معاه يوم بعد يوم. وكان فريج الميدان آنذاك ملتقى لعدد من الفنانين والأدباء، وكانت المجالس والسمرات الغنائية جزءاً من الحياة الاجتماعية. ومن هذه البيئة بدأت أذن أحمد باقر تتعرف إلى النغم والإيقاع، وبدأ اهتمامه بالعود والغناء يتشكل، لتبدأ رحلة شاب كويتي سيصبح لاحقاً واحداً من أهم المجددين في تاريخ لونية الكويتية.

0: كيف كانت البداية؟ وما الأغنية التي صنعت الشهرة؟ ومن الشاعر والملحن وراء النجاح؟ حكايات ومحطات وأغاني خالدة نكتشفها معا في أنغام فنان.
1: لم يبدأ أحمد باقر حياته موظفا في الموسيقى، بل عمل في بداية شبابه في شركة النفط، وكان راتبه آنذاك 150 روبية. وما ان تسلم راتبه الأول حتى اشترى آلة عود بنصف راتبه تقريبا، وكأن ذلك العود كان إعلانا مبكرا عن الطريق الذي اختاره لنفسه. أخذ يتعلم ويعزف ويستمع إلى الألحان الكويتية والعربية، وكان والده يشجعه على هوايته. ومع الأيام لم يعد العود مجرد هواية، بل أصبح وسيلة للتعبير عن أفكاره الموسيقية. ومن خلال الاحتكاك بالفنانين في الكويت بدأت شخصيته الفنية تتكون، وبدأ يبحث عن صيغة موسيقية تجمع روح الكويت مع الأسلوب الحديث في التلحين.

كانت محطة مركز رعاية الفنون الشعبية من أهم المحطات في حياة أحمد باقر. هناك التقى مجموعة من رواد الثقافة والفن، وفي مقدمتهم حمد الرجيب والشاعر أحمد العدواني وعدد من الفنانين الكويتيين. ولم يكن المركز مكاناً لحفظ الفن الشعبية فحسب، بل كان ورشة حقيقية لدراسة التراث وتطوير الموسيقى. وتولى أحمد باقر مسؤوليات في المركز وأسهم في الاهتمام بتعليم الموسيقى، ثم بدأت فكرة الدراسة الأكاديمية تشغله. كان يدرك أن الموهبة وحدها لا تكفي، وأن الموسيقى الذي يريد تطوير الأغنية يحتاج إلى معرفة بالنوتة والمقامات والتأليف والتوزيع. ومن هنا بدأت مرحلة جديدة ستقوده إلى القاهرة ودراسة الموسيقى بصورة علمية.

0: أنغام فنان.
1: سافر أحمد باقر إلى القاهرة لدراسة الموسيقى، وكانت مصر في تلك المرحلة مركزاً مهماً للموسيقى العربية، وفيها كبار الملحنين والعازفين والأساتذة. هناك وجد الفرصة لصقل موهبته بالدراسة الأكاديمية، وتعمق في المقامات والنوتة والتأليف الموسيقي، ولم يذهب إلى القاهرة ليبتعد عن الموسيقى الكويتية، بل عاد منها أكثر تمسكاً بهويته المحلية وأكثر قدرة على تقديمها في قالب موسيقي متطور. ولذلك جاءت ألحانه بعد الدراسة مختلفة في بنائها، تحافظ على روح اللحن الخليجي والكويتي، وفي الوقت نفسه تستفيد من علوم الموسيقى العربية الحديثة. وهذه المعادلة كانت من أهم أسرار تجربة أحمد باقر.

أصوات أحببناها وألحان رافقت أجيال من الكويت والخليج إلى مختلف أرجاء الوطن العربي. نستعيد أجمل الذكريات مع رواد الطرب. أنغام فنان، حيث تتحدث الموسيقى.

شكل لحن لخليل حسين في عام 1960 محطة أساسية في مسيرة أحمد باقر، وهي من كلمات الشاعر أحمد العدواني وغناء شادي الخليج. حملت الأغنية روح البيئة الكويتية، لكنها جاءت في صياغة موسيقية أكثر تطوراً، ولذلك ارتبط اسم أحمد باقر بمرحلة التجديد في الأغنية الكويتية. كان يؤمن بأن تطوير الأغنية لا يعني التخلي عن التراث، بل فهمه وإعادة تقديمه بصورة جديدة، واستطاع أن يمزج بين الجملة الموسيقية الكويتية والمقام العربي والتكوين اللحني المدروس. فكانت ألحانه سهلة الوصول إلى المستمع، لكنها في الوقت نفسه تحمل قيمة موسيقية واضحة، وأصبحت تجربته مدرسة استفاد منها كثير من الموسيقيين والمنحنين.

لم يقتصر دور أحمد باقر على التلحين، فقد كان من أبرز المؤمنين بأهمية التعليم الموسيقي الأكاديمي في الكويت. وبعد عودته من الدراسة شارك في بناء المؤسسات التي أسهمت في تخريج أجيال من الموسيقيين، وارتبط اسمه بتأسيس وتطوير التعليم الموسيقي، كما تولى إدارة الموسيقى في إذاعة الكويت، وشغل لاحقاً موقعاً قيادياً في المعهد العالي للفنون الموسيقية. وكان يرى أن مستقبل الفن لا يقوم على الموهبة وحدها، بل يحتاج إلى دراسة ومعرفة وتدريب. ولهذا فإن أثر أحمد باقر لا نجده فقط في الأغنيات التي لحنها، وإنما نجده أيضاً في أجيال من الموسيقيين الذين تعلموا داخل المؤسسات التي ساهم في بنائها.

0: أنغام فنان.
1: امتلك أحمد باقر شخصية لحنية واضحة، واستطاع أن يتعامل مع أصوات مختلفة من الكويت والخليج والعالم العربي، وفي ألحانه نجد احتراماً للكلمة واهتماماً بالمقام واختياراً دقيقاً للجملة التي تناسب صوت المطرب. وقدم خلال مسيرته أعمال عاطفية ووطنية وتراثية، وتعاون مع أسماء بارزة من بينها شادي الخليج وعوض دوخي، كما قدم ألحاناً لفنانات عربيات، وأطلق عليه موسيقيون لقب سنباط الخليج تقديراً لمكانته الموسيقية. ومع ذلك بقي أحمد باقر صاحب هوية كويتية واضحة يستلهم بيئته وتراث بلاده، ويعيد صياغتهما بلغة موسيقية حديثة حافظت على أصالتها.

0: وراء كل أغنية حكاية، ووراء كل فنان رحلة من البدايات إلى النجومية. نفتح صفحات الزمن الجميل ونروي لكم قصة اللحن والصوت والنجاح. أنغام فنان.
1: رحل الموسيقار أحمد باقر في 11 نوفمبر عام 2011، لكن رحيله لم ينهي حضوره في الموسيقى.
2: الحادية عشرة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. القوات المسلحة اليمنية تقول إنها نفذت 10 غارات على أهداف حوثية في عدة مناطق. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس. باكستان تؤكد استمرار جهودها لدعم مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن عمليات اقتحام واعتقالات طالت 6 فلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة المزروب في ولاية شمال كردفان. قصف روسي يستهدف جسرا وسفينة شحن ومناطق عدة في أوكرانيا. بريطانيا وحلفاؤها يجرون مناورات عسكرية لمواجهة التهديدات الروسية. الاتحاد الأوروبي يرفض حظر صادرات الديزل ويبحث الإفراج عن الاحتياطيات. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة دولة الكويت.
3: الكلمة رسالة.
6: إذاعة دولة الكويت.
3: والصوت أمانة.
5: إذاعة دولة الكويت.
3: صوت الكويت إلى العالم.
7: إذاعة الكويت تحييكم.
8: نافذة على التاريخ.
9: هنا الكويت.
10: إذاعة على الهواء.
11: بقايا الليل.
12: استراحة الظهيرة.
13: صباح الخير.
14: إذاعة دولة الكويت.
3: صوت الكويت إلى كل بيت.
15: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
16: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: برنامج عود مرواس، إعداد وتقديم الدكتور يوسف لسريع وعبد العزيز المسباح، تنفيذ داوود القصار، برنامج عود مرواس، إخراج بدر سالمين.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وبرنامج عود مرواس. اليوم نذهب إلى تونس الخضراء مع فنانة من أجمل الأصوات اللي مرت في تاريخ الموسيقى العربية. تابعونا وحياكم الله.

مخضرمة عاشت وقدمت وتعاونت مع الكثير من الفنانين سواء في بلدها تونس أو في العالم العربي. صاحبة صوت مميز شجي قوي ويتعافتون عليها كل الملحنين من خلال ما قدمت من أعمال في بلدها تونس وأيضا في مصر وأيضا في الخليج وبالأخص في الكويت. الفنانة الكبيرة بيا رحال، هذا اسمها الحقيقي، اسمها الفني علية التونسية.

سمعنا هالغنية الشهيرة لتونس يا أم العوين الزرقاء أو أم العوين الزرقاء اللي غنتها فنانة قديمة جدا من الفنانات اللي قدمت تاريخ للأغنية التونسية صليحة، وصليحة تعتبر من أعلام الموسيقى في المغرب العربي وبالأخص في تونس. وتأثرت أيضا فيها الفنانة عليا التونسية وعشقت الأغنية التونسية. طبعا عليا بية بنت بشير بن عبد الهادي رحال، وهي من أهم الأصوات النسائية في تاريخ الأغنية التونسية والعربية في القرن العشرين، وبصوتها القوي وأدائها المميز وانتقالها من البيئة التونسية الموسيقية الأصيلة إلى الفضاء العربي، لها رصيد عميق وجميل وذاكرة جميلة لحفظها للتراث التونسي. هذه الفنانة من مواليد 1936، وعاشت في محيط المسرح والموسيقى وعزف الكمان، ومن اللي تبنوها فنان قديم اسمه رضا القلعي. القلعي من اكتشف موهبتها وشجعها على الغناء، وأصبحت منارة في الأغنية التونسية والأغنية العربية من خلال هذا الموقع اللي هي متواجدة فيه. البيئة الموسيقية بدأت النشأة المبكرة في حفظها وحبها للموسيقى، والفتت الأنظار بأدائها القوي والإحساس الجميل، قوة في مساحة الصوت وقدرة على التلوين الغنائي المختلف في جميع المجالات. إلى جانب هذه الموهبة أصبحت هناك دراسة، والدراسة من خلال مدرسة كانت للموسيقى وتخرج الأجيال، وانضمت في بدايتها مع هذه المدرسة اسمها المدرسة الرشيدية، وهذه من مؤسسينها فنان قديم وإن شاء الله يوم الأيام نسمعه، فنان يعتبر من أوائل الفنانين اللي سجلوا الأسطوانات القديمة، وأيضا من اللي شاركوا في مؤتمر الموسيقى العربية، وهو الفنان التونسي خميس الترنان. خميس الترنان يعتبر علم من أعلام الموسيقى، وشارك في مؤتمر الموسيقى عام 1932 في القاهرة، وكانت يعني مثل ما نقول أسس مدرسة مع الفنانين اللي معاه وسماها المدرسة الرشيدية، يدرسون الأدوار والموشحات والفن الأندلسي المنتشر في المغرب العربي، وتعلمت أصول العزف وخصوصا عزف آلة العود والمالوف التونسي. الله يا حلو المالوف التونسي، المالوف التونسي له أداء جميل، وبسمعكم جزئية من أداء الفنانة عليا التونسية في المالوف التونسي وطريقة المالوف التونسي، و له أسلوب مغاير لكل الفنون في عالمنا العربي، يعني تميزه في أهل تونس، وكانت تجيد هذا اللون الغنائي الصعب المالوف التونسي. نسمع عليا التونسية في المالوف التونسي ولنا عودة.

0: حقيقة الحديث طويل، واليوم نتعرف على مجموعة من الأغاني. معي أيضا الباحث والفنان الموسيقي ويقدم معي هذا البرنامج عبد العزيز المصباح. حياك الله.
1: الله يحييك عبد الوهاب، أمسي عليك وأمسي على كل مستمعين برنامج عود مرواس على إذاعة دولة الكويت. الحقيقة حديثنا اليوم حديث وايد مميز، لأننا راح ننتقل من الكويت إلى المغرب العربي وتحديدا تونس الخضراء، وراح نتوقف عند فنانة يعني من الأسماء المهمة في تاريخ الأغنية العربية وهي الفنانة عليا التونسية. وإن شاء الله راح نقدم لكم مستمعين الكرام يعني باكورة جميلة من الأعمال اللي قدمتها.
0: أول أغنية راح نسمع،
1: أول أغنية عد ما يبي له اللي قرأ من مراسيلك.
0: يا سلام، من أجمل الألوان ومن حلاوة هذه الأغنية إلى يومنا، تتغنى في كثير من المناسبات ومطلوبة، وأحياها صابر الرباعي بعد في
1: صحيح، والفنانة أصالة والجسار وغيرهم الكثير والكثير من الفنانين.
0: نعم، نسمع هذا الصوت الجميل وفيما بعد نتعرف على مقام هذه الأغنية.

0: سمعنا معاكم مستمعين برنامج عود مرواس، علي قرأ من مراسيلك علي قرأ للفنانة ونجمة حلقتنا عليا التونسية من كلمات محسن الخياط وألحان الموسيقار رحمة الله عليه حلمي بكر. المقامات المستخدمة في هذه الأغنية الجميلة النهاوند والبياتي والحجاز كار والرست والسوز دولار.
1: يا سلام يا سلام، جميل الصوت، الأداء جميل
0: فعلا.
1: وودنا نسمع، يمكن احنا سمعنا في بداية الحلقة الأغاني الشهيرة في تونس، والآن نذهب مع مرحلة مهمة من تاريخها اللي هي

0: اهتمامها وتعرفها على الألوان الغنائية، وبدت في شهرتها مع الأغنية المصرية وقدمت هذه الأغنية الجميلة. يليت بعد ناخذ أغنية أخرى.
1: أغنية أخرى أبو عبد الوهاب، يعني ودنا نسمع، يعني على حسب يعني بحثي عن الفنانة عليا تونسية، إن أول أغنية يعني تم تسجيلها للفنانة عليا تونسية، أو أول أغنية مسجلة لعليا تونسية، اسمها ظلموني حبايبي.
0: إيه
1: شو رأيك نسمعها؟
0: نسمع يلا.

0: سمعنا هالأداء الراقي للفنانة عليا التونسية وأدائها الجميل والألوان، وإحنا ودنا بعد يعني يعني نتعرف على أكثر وأكثر، إذا عندك معلومة عن مقام هذه الأغنية.
1: نعم، أغنية ظلموني حبايبي تغنت على مقام السوز دولار اللي يعمل راست ونهاوند، وتم استخدام أيضا مقام السوزناك اللي يعمل راست وحجاز.
0: يا سلام يا سلام، مرحلة أخرى من أغانيها.
1: من المراحل المهمة في تاريخ الفنانة عليا التونسية لما جت الكويت وسجلت عدد جميل من الأغاني وتعاونت مع أسامي كبار مثل أحمد باقر ومرزوق المرزوق. رح نسمع الحين أو خل أدندن صوت جميل جدا من ألحان موسيقار أحمد باقر، يا دمعتي ودعيني، وفيما بعد نسمع عليا شلون قالتها.
0: يا سلام، نسمع.

0: يا سلام، سمعنا هاللحن العميق يا دمعتي، وعلى الأداء الجميل. وعلى فكرة هذه معلومة من المعلومات في حديثي مع الأستاذ الكبير شادي الخليج.
1: نعم،
0: على هذه الأغنية يقول كنا في استعداد، أحمد باقر سمعني هذا اللحن، وفيما بعد يعني صار انقطاع شوي وتأخرت أنا بالأغنية، فكانت عليا التونسية متواجدة في الكويت، يعني هي زائرة الكويت وقدمت حفلة في الأندلس، وطبعا يتهافتون عليها الملحنين كلها، صوت جميل يعني.
1: صحيح،
0: وهي تعتبر من رموز الأغنية العربية في فترتها وفي المغرب العربي بشكل عام. يعني قلنا المغرب العربي، تونس بلدها، المغرب وليبيا والجزائر، موريتانيا، تعتبر أيقونة هذه الفنانة.
1: فعلا.
0: فيقول اتصلوا علي قال يستسمحونك يعني اللحن، تأخرنا ودنا تغني الفنانة عليا التونسية حقيقة، وغنتها صوت جميل وعلى لحن الصوت، يعني لحن جديد مبتكر صوت الأستاذ أحمد باقر.
1: نعم.
0: وقدمته بإجادة وقوة ولحن رائع اللي قدمه الأستاذ أحمد باقر، وهذا الصوت الرائع عليا التونسية. شو نقول على المقام؟
1: نعم، أغنية يا دمعتي أو صوت يا دمعتي تغنى على مقام الحجاز، وأيضا تم استخدام مقام الحجاز أويك، واستخدم أيضا مقام الرست في العديد من المقاطع. وطبعا ما نستغني أبو عبد الوهاب عن التوشيحة اللي في آخر الأغنية، أو نقدر نسميها يعني توشيحة مطورة أو مبتكرة من قبل الموسيقار والأستاذ أحمد باقر على مقام الرست.
0: يا سلام، شوف المعلومات كثيرة، لكن تذكر بعض المصادر أن يعني أول زيارة وظهور بعض البيانات لها سنة تقريبا 71 هذه الفترة.
1: نعم.
0: وفي بعض البيانات تقول سنة 62 يت، وفي طبعا تعرف إذاعة دولة الكويت دائما هناك تعاون مع كثير من الفنانين العرب، لأن تتواجد أقوى فرقة على مستوى الوطن العربي، ويتسجلت هذه المجموعة مع الفنانين كثر من الملحنين، لكن أحمد باقر يعني تبناها بقوة حقيقة هذه الفنانة. نذهب مع أغنية أخرى.
1: عندك أيضا شكو العتاب، من أجمل الأعمال اللي قدمتها الفنانة عليا التونسية.
0: الله، يا سلام يا سلام،
1: لما أشكي لك عذابي.
0: الله،
1: شكو معناها العتاب،
0: لحن عميق
1: فعلا.
0: من يسولف لي قبل لا نسمعها؟ تسولف لي الأستاذة هناء العشماوي.
1: الله،
0: هناء العشماوي أستاذة كبيرة من أوائل الموسيقيات اللي جو الكويت
1: فعلا
0: مع فرقة الإذاعة، وفيما بعد إلى جانب عزفة كلارنيت كانت هي اللي ماسكة الصوت.
1: نعم.
0: أجمل فترة في تسجيل ونقاوة الأغاني في فترة الأستاذة هناء العشماوي.
1: أكيد.
0: فنانة وتعرف شلون تاخذ التيك. فكنت أسولف وياها عن عليا التونسية، تقول يوسف ما بتغلبش، من يديها اللحن أحمد باقر تحفظه.
1: يا سلام.
0: وتدخل على طول ويقول جمل أستاذ أحمد باقر، يا ليت تلولي لي بهالمكان. وهي سبحان الله تملك صوت طبقة، والعرب اللي عندها
1: فعلا
0: شيء. وهذه الأغنية بالذات شكوى العتاب، نبي المستمع يركز معانا
1: أكيد
0: في طريقة هالعرب اللي تقدمها، والصعود والنزول، وطريقة الروحية الصوت في أداء هذا المقام وأداء هذه الكلمات القوية. نسمع وفيما بعد لنا تعليق على هذه الأغنية.

0: سمعنا شكوى العتاب من كلمات والحان أحمد باقر وهالأداء الجميل. شو نقول عن المقام؟
1: طبعا أستاذ أحمد باقر استخدم مقامات عديدة من هالهزام، السيكة، الحسيني، الحجاز، والنهاوند، واللامي.
0: الله الله الله الله الله الله. أغنية أخرى،
1: أغنية أخرى، وقد تكون أغنية ختام لحلقتنا لهذا اليوم. وأكيد يعني هناك معلومات كثيرة عن الفنانة عليا التونسية ممكن يعني نستدرجها في الحلقات القادمة بإذن الله، لكن راح نختم حلقتنا بهذا اليوم بأغنية جميلة جدا من كلمات يوسف ناصر وألحان الموسيقار والمطور مرزوق المرزوق، يا بنيات المدينة منزل حبيبي وين.
0: الله الله الله الله الله الله. يا سلام يا سلام. ومسوينها على إيقاع
1: دزة. نعم،
0: سريعة وحلوة، والجمل يعني من جملة لجملة
1: في انسيابية.
0: في انسيابية
1: فعلا.
0: قبل لا نسمع نتكلم عن مقامها.
1: نعم.
0: وفيما بعد نسمع الأغنية.
1: طبعا هناك تقريبا يعني

0: 3-4 مقامات استخدمت في هذه الغنية. عندك الرست، الحجاز أويك، والحجاز الأساسي، والبياتي.
1: يا سلام مع هالفنانة الجميلة ونعيش هذه الأغنية بنيات المدينة. كل التحية من أسرة البرنامج، الفنان عبد العزيز المصباح، محدثكم الدكتور يوسف صريع، مخرجنا بدر سالمين. فما الله
0: فما الله.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في نشرة الأخبار من إذاعة دولة الكويت. يقدمها لحضراتكم هذه الليلة سعود السند. ونبدأ نشرتنا بأبرز العناوين. تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. الجيش اليمني يقول إن قواته نفذت أكثر من 400 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس. باكستان تؤكد استمرار جهودها لدعم مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن عمليات اقتحامات واعتقالات طالت 6 فلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة المزروب في ولاية شمال كردفان. قصف روسي يستهدف جسرا وسفينة شحن ومناطق عدة في أوكرانيا. بريطانيا وحلفاؤها يجرون مناورات عسكرية لمواجهة التهديدات الروسية. ونبدأ نشرتنا من الرياض، حيث أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، أعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط. وكان التحالف أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير صاروخ باليستي مماثل باتجاه المنطقة نفسها. وفي الشأن اليمني، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 474 غارة وعملية استهداف خلال الساعات 24 الماضية، طالت مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في جبهات جنوب حرض والساحل وكتاف والجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة. وقالت إن العمليات أسفرت وفق تقديراتها عن مقتل وإصابة 1540 عنصرا من ميليشيا الحوثي، معظمهم في تعز، مؤكدة أن الضربات أدت إلى كسر محاولات الحوثيين لتحقيق اختراق ميداني في جبهة المحافظة. في ملف التصعيد في المنطقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران باتت على وشك الاستسلام، وأن المواجهة العسكرية الحالية في طريقها للنهاية قريبا، مؤكدا ثقته بتحقيق النصر الكامل عقب الانتخابات الأمريكية المقبلة مباشرة أو ربما قبلها. وأشار ترامب إلى أن الإدارة الأمريكية تواصل تضييق الخناق الاقتصادي والعسكري على طهران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، لافتا إلى صعوبة التواصل السياسي في الوقت الحالي لغياب قيادة إيرانية واضحة يمكن التفاوض معها. في إسلام أباد، أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار استمرار جهود بلاده لدعم مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن محادثات السلام التي استضافتها إسلام أباد في أبريل الماضي واستمرت نحو 20 ساعة حظيت بتقدير في الأمم المتحدة. في سياق آخر، حذر إسحاق دار من التداعيات السلبية لاضطراب إمدادات الطاقة، ولا سيما على الدول النامية في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالملف الإيراني. وحول حركة الملاحة في مضيق هرمز، أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة بمغذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود وانقطاع التيار الكهربائي على متنها. وأضافت الهيئة أن طاقم السفينة تمكن من إخماد الحريق، فيما تواصل الناقلة رحلتها دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية.
في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم طفلة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس وسط وجنوبي قطاع غزة، فيما قصف جيش الاحتلال منازل مخلاة ونفذ عملية نسف شرقية مدينة غزة. إنسانياً، قالت منظمة الصحة العالمية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول المعدات الطبية وأجهزة الأشعة إلى قطاع غزة دون تقديم تبرير رسمي لذلك. وأضافت المنظمة أن القيود المتزايدة على دخول الأدوية والمعدات الطبية إلى القطاع تتعارض مع مزاعم تخفيف الإجراءات، وأكدت أن المساعدات المتاحة حاليا لا تكفي لتلبية احتياجات الأسر في غزة، مشددة على أن الأدوية تمثل أولوية قصوى ويتعين إدخالها بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الصحية. في الأراضي المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحامات واعتقالات طالت 6 فلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة منازل وتفتيش وتقييد محتوياتها. في الوقت نفسه استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص مستوطنين في بلدة كوبر قرب مدينة رام الله، كما أطلق المستوطنون النار باتجاه الفلسطينيين ومنعوا طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصاب قبل أن تحتجز قوات الاحتلال جثمانه. في السودان، أعلن الجيش السوداني تحرير مدينة المزروب أكبر معاقل قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان جنوبي السودان، مشيرا إلى أن هذا التطور نقطة تحول رئيسية في المعارك بإقليم كردفان. وقال الجيش في بيان إن قواته والقوات المساندة لها تواصل عملياتها على محاور عدة، مضيفا أنها تمكنت من تحرير المزروب بولاية شمال كردفان بعد معارك شرسة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف جسر في كييف وسفينة شحن في البحر الأسود، إضافة إلى مواقع صناعية ومنشآت للطاقة، مشيرة إلى استخدام تلك المنشآت في الإمداد العسكري الأوكراني. كما أعلنت اعتراض وتدمير مئات المسيرات الأوكرانية خلال الليلة الماضية. بالمقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت أكثر من 100 مسيرة وأسقطت عشرات منها، فيما أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بتنفيذ القوات الروسية عشرات الغارات الجوية واستخدام آلاف المسيرات خلال اليوم الماضي. وفي الأثناء، أعلنت المفوضية الأوروبية صرف دفعة مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2,900,000,000 يورو لدعم احتياجاتها التمويلية والحفاظ على عمل الإدارة العامة بعد تنفيذ إصلاحات في عدد من القطاعات الاستراتيجية. وقالت رئيسة المفوضية أورسلا فوندرلاين إن الدفعة، وهي الثامنة ضمن مرفق أوكرانيا، تسهم في حماية الاستقرار المالي ودعم الاستثمارات اللازمة للتعافي، وتشمل الدفعة للمرة الأولى تمويلا إضافيا بقيمة 800,000,000 يورو ضمن قرض دعم أوكرانيا لعام 2026. وفي لندن، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية بدء مناورات عسكرية تقودها المملكة المتحدة في منطقة الشمال الأقصى وبحر البلطيق بمشاركة قوة الاستطلاع المشتركة وحلفاء من بينهم الدنمارك، بهدف التصدي للتهديدات الروسية المتزايدة. وأوضحت الوزارة أن مناورات ليون بروتكتر 26 تجرى للمرة الأولى في جزر فارو منذ الحرب العالمية الثانية، وتركز على حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز القيادة والسلامة.

السيطرة المشتركة ومواجهة التهديدات الناشئة. وأضافت إن المنطقة تمثل أهمية للأمن القومي البريطاني، خصوصا لحماية كابلات البيانات والبنية التحتية للطاقة، وتشارك في قوة الاستطلاع المشتركة 10 دول، فيما تبحث دولها تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات الهجينة ودعم أوكرانيا. وفي سول، حذر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ من أن سول ستتخذ إجراءات إضافية إذا رفضت أوكرانيا الاعتذار علنا عما وصفه بالكشف الأحادي الجانب عن إرسال كييف أسرى حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية. وعبر الرئيس الكوري الجنوبي أيضا عن أسفه الشديد إزاء تصريحات أوكرانية تحدثت عن اشتباك عسكري وشيك بين الكوريتين، معتبرا أنها تمثل تحريضا على الحرب في شبه الجزيرة الكورية. وتخوض سول وكييف نزاعا دبلوماسيا منذ أن أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر الشهر الماضي أن بلاده نقلت إلى كوريا الجنوبية أسيري حرب من كوريا الشمالية كانا يقاتلان إلى جانب روسيا. في بروكسل، رفض الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع أي حظر أمريكي محتمل على صادرات الديزل، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات سيقوض الثقة بالولايات المتحدة كشريك موثوق. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والإسكان دان يورغنسن إن التكتل يجري مباحثات مع جميع أعضاء وكالة الطاقة الدولية بشأن توقيت الإفراج عن احتياطات الديزل وليس مع واشنطن وحدها. في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدول الأوروبية وافقت على ضخ كمية هائلة من مخزوناتها من الديزل. مستمعين الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء بنشرتنا من عناوين. تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. الجيش اليمني يقول إن قواته نفذت أكثر من 400 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس. باكستان تؤكد استمرار جهودها لدعم مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن عمليات اقتحامات واعتقالات طالت 6 فلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة المزروب في ولاية شمال كردفان. قصف روسي يستهدف جسرا وسفينة شحن ومناطق عدة في أوكرانيا. وبريطانيا وحلفاؤها يجرون مناورات عسكرية لمواجهة التهديدات الروسية. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام نشرة الأخبار من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من إدارة الأخبار والبرامج السياسية ومن محدثكم سعود السند. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: الساعة الآن 12:14 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: اليمن تصعيد واسع في جبهات القتال وتحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية. متابعات إخبارية. واشنطن وطهران تصعيد عسكري وضغوط اقتصادية وسط تعثر المسار الدبلوماسي. تحليلات استراتيجية. الاحتلال يواصل خروقاته في غزة وتصعيده في الضفة الغربية. قضايا استراتيجية. روسيا وأوكرانيا تصعيد ميداني وتحذيرات من اتساع المواجهة. آراء سياسية. متابعات إخبارية.

0: تتسع المواجهة في اليمن مع تكثيف القوات الحكومية عملياتها ضد ميليشيا الحوثي في تعز وجبهات أخرى، بالتزامن مع اعتراض هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وفي المقابل تتزايد التحذيرات الأممية من تداعيات القتال على المدنيين ومن تفاقم أزمة الغذاء والنزوح. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: في البداية أستاذ محمد، كيف تبدو خريطة المواجهات حاليا، وأين تتركز أهم جبهات القتال بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي؟
1: طبعا من محور، لكن المحور الأهم هو في محيط مدينة تعز، وهناك محاولة من قبل ميليشيا للتقدم إلى تعز ومحاولة احتلالها، في تحديدا من جهة الساحل الغربي. بعد سيطرتهم على المخا يحاولون أن يوسعوا سيطرتهم أكثر، لكن التركيز الآن على محافظة لحج وعلى مدينة تعز، هذا هو التركيز الأساسي. في المقابل القوات الحكومه اليمنيه اضافه الى تصديها في هذه المنطقه تقوم ايضا باستهداف التحشيدات وخطوط الامداد. لدينا خلال 24 ساعه اكثر من 474 غارة وضربه من قبل القوات الشرعيه، ليس فقط في هذه المنطقه المحتدمه، نتحدث في محيط او المنطقه بين الضالع وبين تعز، وانما ايضا شملت صنعاء وفي الشمال محافظة صعدة وأيضا إلى الشرق في مأرب البيضاء. لماذا؟ لأن كل هذه المحافظات هي تشكل في نهاية المطاف، أو هذه المواقع في المحافظات هي تشكل خطوط إمداد. خطوط الإمداد بالنسبة للميليشيا تنتقل من محافظة إلى أخرى، تريد الحكومة الشرعية أن تمنعهم من التمركز وتقطع الطريق عن الوصول التحشيدات ووصول الأسلحة إلى قواتهم التي تقاتل وتحاول التوسع في الناحية الغربية من الساحل. أنا أعتقد أننا الآن أمام مرحلة تحول الحكومة من الدفاع إلى الهجوم، شيئا فشيئا هذا السيناريو الذي يرتسم في الميدان.
0: نعم أستاذ محمد، ذكرت عن كثافة العمليات للجيش اليمني كتنفيذ 20 غارة خلال 3 ساعات على تحركات وتعزيزات للميليشيا في تعز، ثم استهداف مواقع أخرى في صنعاء وصعدة. ماذا تعكس كثافة هذه العمليات عن مسار المواجهة؟
1: طبعا أولا بيعكس حجم قوة الاشتباكات وحجم المعركة واتساع مناطق الاشتباكات. هناك بعض المناطق التي كانت بمنأى عن المعارك، لكن كلها تحولت إلى جزء من المجهود الحربي الحدث هنا على المناطق المحتلة من الميليشيا الإرهابية. ويعكس أيضا باعتقادي قرارا من الحكومة اليمنية بمنع الإمدادات من الوصول، وأنا أعتقد أنها جزء من سيناريو عسكري أوسع. طبعا الحكومة الشرعية لا تعلن، ومن الطبيعي أن لا تعلن عن خططها العسكرية القادمة، لكن بعض المحللين العسكريين يشيرون إلى أن هذه الضربات ترمي إلى تحقيق هدفين. الهدف الأول هو منع أهدافها باتجاه احتلال مزيد من المناطق، أي التصدي للميليشيا. ثانيا تهيئة الأرضية وتهيئة الميدان للهجوم المضاد. البعض يتحدث من الخبراء والمحللين العسكريين القريبين من الميدان، يتحدثون طبعا لمواقع الاشتباكات وطبعا للغارات، يتحدثون عن هجوم مرتقب من 8 محاور، وهذا أمر مهم جدا، لأن هذا الهجوم سينقل وضع الميليشيا من حالة الهجوم إلى حالة الدفاع. طبعا هذا الهجوم عندما يبدأ سيكون هدفه الأساسي سيكون بعد استعادة الساحل الغربي، المخا تحديدا، بعض المناطق المحاذية له، لكن هو سيهدف في نهاية المطاف إلى الوصول إلى صنعاء. في بداية هذه المواجهات الحكومة اليمنية أعلنت أن تحرير صنعاء، أن قرار تحرير صنعاء اتخذ. هذا يعني أنه في نهاية المطاف هذه القوات ترمي إلى الوصول إلى هناك. كيف تصل من الناحية الجغرافية الأرجح أن البيضاء ستشكل محور أساسي، لأنه منها سيتم الدخول إلى، أو هي تشكل نقطة تقاطع بين 6 محافظات، ومن ثم لدينا محافظة دمار في الوسط، وهي مدخل إجباري وحيوي وأساسي إلى العاصمة صنعاء.
0: نعم، ماذا عن تعز أستاذ محمد؟ القوات الحكومية تقول أنها أحبطت سلسلة هجمات ومحاولات تسلسل للميليشيا في تعز، ما أهمية المحافظة عليها عسكريا؟ ولماذا تتركز فيها المواجهات بهذه الصورة الآن؟
1: طبعا محافظة تعز هذه المنطقة حيوية جدا لعدة أسباب. هذه المنطقة عصية على ميليشيا الحوثي منذ العام 2014، أي نتحدث 12 عاما. صحيح أنه كان هناك هدنة من منذ 2022، لكن منذ ذلك الوقت، تحدث عن سنوات طويلة، تحاول ميليشيا أن تسيطر عليها وفشلت. هي نجحت بحصارها، هي تحاصر تعز، لكن لم تستطع أن تسيطر عليها، وتسيطر على التلال المرتفع عليها والجبال، وهي منطقة صعبة جدا وعرة. الذي يريد الوصول إلى الجنوب عليه أن يلتف من طريق جبلية صعبة جدا. عانى الشعب اليمني كثيرا نتيجة هذا الحصار. لماذا تريد الميليشيا السيطرة عليها؟ لأنها تندرج ضمن استكمال السيطرة على مضيق باب المندب. الاحتلال المخا والانتقال، محاولة الانتقال إليها في هجوم إلى مديرية ذباب، هدفه السيطرة على كامل المنطقة التي تطل على باب المندب. وهذا يشير بوضوح إلى أن هذا الهجوم من قبل الميليشيا هدفه الأساسي هو باب المندب، وليس هناك أي هدف آخر. طبعا التمدد، لكن هذا هو الهدف الأساسي. لذلك نجد أن المعركة الأساسية الآن في تعز، ونجد كيف أن الحكومة أيضا نجحت في كسر هجومهم على تعز الآن، وقبل أسابيع أو قبل أيام في الأسبوع الماضي نجحت في كسر الهجوم على مديرية ذباب. لأنهم كان هناك مخطط واسع للسيطرة على تعز، السيطرة على كامل الساحل. هذا يأتي في إطار إطباق الخناق على مضيق باب المندب، لأنهم نزلوا إلى باب المندب من عدة محاور، لكن المحور الأساسي هو في محافظة الحديدة. الحديدة كما هو معروف هي امتداد لتعز، تقع على الساحل الغربي، يسيطرون عليها منذ سنوات. وإذا سيطروا على تعز وسيطروا على ذباب بعد المحا، هذا يعني أن كل المنطقة المحيطة بمضيق باب المندب بدأت تحت سيطراتهم الكاملة. لذلك نجد أن كل الاشتباكات الآن تتركز في هذه المنطقة لمنع الميليشيا من تحقيق هدفها في هذا الإطار.
0: نعم أستاذ محمد، بالتزامن مع اتساع المواجهات في اليمن، نرى قوات تحالف دعم الشرعية تعلن في أكثر من مرة على اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة تطلقها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط وجازان. هل نحن أمام اتساع جديد لدائرة التصعيد خارج الجبهات اليمنية؟
1: طبعا هناك حالة إفلاس تعيشها هذه الميليشيا الإرهابية بدليل الاعتداءات الجبانة.

0: والآثمة التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، هي تحاول أن تنقل مأزقها إلى الخارج، في حين أن مشكلتها هي في الداخل ومع الشعب اليمني وليس مع أي طرف آخر. لدينا ميليشيا متمردة ولدينا حكومة شرعية معترف بها من المجتمع الدولي ومن جميع الدول العربية. عندما تقوم هذه الميليشيا بالاعتداء ومحاولة السيطرة تتصدى لها الحكومة، تعمل الميليشيا إلى توسيع دائرة الصراع، تستهدف الأراضي المملكة العربية السعودية المحاذية للأراضي، آتها الآثمة وصلت إلى أماكن خطيرة جدا، وهي تستفز مشاعر ملايين المسلمين عندما تستهدف بالأمس كما أعلن التحالف محطة كهربائية تغذي المسجد النبوي الشريف. هذا يعني أنها تخطت كل الحدود، وأيضا الاستهدافات المتكررة في خميس مشيط وفي جازان وجيزان دائما ما تنجح دفاعات التحالف في صدها. لكن عندما نقول، عندما يعلن التحالف عن اعتراف صواريخ باليستية، هذا يسمى أو هذا يعتبر انتقالا للتصعيد إلى طبقة جديدة. هذا يعني أن هناك محاولة من قبل الميليشيا لإيقاع حية أيضا بين المدنيين، هي لا تستهدف مواقع عسكرية أصلا، لا علاقة لهذه المنطقة أصلا السعودية، لا علاقة للمملكة العربية السعودية أصلا بكل ما يجري داخل اليمن. هناك تحالف عربي داعم للشرعية، وهناك حكومة شرعية، وقتال داخل الأراضي اليمنية، لكن حالة الإفلاس تدفعها إلى محاولة طلق الأوراق، الاعتداء عبر الحدود، هذه الهجمات العابرة للحدود، هذه الهجمات الآثمة والمدانة، محاولة فقط للفت الأنظار وطبعا التغطية على مأزقها الداخلي، لأن الميليشيا تتكبد بالمناسبة خسائر هائلة، خسائر كبيرة جدا. حسب آخر الإعلانات في الحكومة من قبل الحكومة على سبيل المثال، خلال 24 إلى 48 ساعة من التحييد، هذا يعني انه من قبل الميليشيا. وهناك استياء في الشارع اليمني لانهم يتحدثون كثيرا، الكثير حتى من القبائل تتحدث عن ان الميليشيا تزج بابناء اليمن بطريقه انتحاريه في القتال، وهذا شهدناه عندما سيطروا على المخا. بالمناسبه كان هناك ضحايا بالالاف حسب شهادات المقاتلين من قبل الحكومه الشرعيه. اذا هذه الميليشيا هي طبعا ميليشيا متمردة إرهابية، اعتداء على الأوراق والهروب إلى الأمن.
1: نعم، أستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. تحليلات استراتيجية.

0: يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع تعزيز واشنطن وجودها العسكري في المنطقة وتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران بالتزامن مع استمرار الحوادث الأمنية في مضيق هرمز وتعثر الاتصالات الدبلوماسية بين الجانبين. وتبحث واشنطن إمكانية نشر 3 مجموعات لحاملات طائرات في المنطقة، بينما لا تزال المفاوضات غير المباشرة من دون اختراق واضح. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. دكتور أيمن، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين.
0: دكتور أيمن، في البداية كيف تقرأ التعزيزات العسكرية الأمريكية الجديدة في المنطقة؟ هل هي محاولة للضغط على طهران أم استعداد لاحتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة؟
1: أنا في تقديري للأمرين، هذا الأمر وهذا الحشد العسكري هو أكبر مؤشر على استعداد الرئيس دونالد ترامب لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران بعد يوم 3 نوفمبر القادم، يوم إجراء الانتخابات التجريبي النصفي، تغيير مجلس النواب بالكامل وتغيير سلف مجلس الشيوخ. الرئيس دونالد ترامب بيعتقد أن المفاوضات غير المباشرة تجارة الفترة الماضية، وكانت آخرها مقترح الـ7 أيام الذي قدمته إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لا يلبي المطالب الأمريكية بل يفرغ مذكرة التفاهم

0: من مضمونها 7 أيام التي تقدمت بها إيران، ترفض إيران تقديم فيها أي نوع من التنازل أو أي نوع من المرونة، بما فيها حتى المبادئ أو المسارات المتفق عليها، مثل رفع الحصار على سبيل المثال مقابل فتح مضيق هرمز. هي تريد رفع الحصار الأمريكي أو الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ورفع التجميد عن الأموال أيضا، والسماح ببيع النفط الإيراني والبتروكيماويات الإيرانية مقابل خطوة بسيطة. هذه الخطوة هي أنه في خلال 7 أيام يمكن السماح بفتح مضيق هرمز، لكن بالشروط الإيرانية، وأن تكون الممرات تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي هي تفرغ أي مضمون جرى الاتفاق عليه أو متفق عليه حتى بين العالم كله. لذلك في تقديري الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تقبل بهذا الشروط، خصوصا في ظل تنامي التحالف الدولي ضد إيران. على سبيل المثال، الخطوة التي اتخذتها اليوم مجموعة الدول الصناعية 7 الكبرى بإتاحة حوالي 100 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية لهذه الدول حتى يتم تخفيض سعر النفط والطاقة عالميا، هذا الأمر لم يكن موجودا. ربما هذه المجموعة لم تتحرك بهذا الشكل الجماعي مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران من قبل. دول حليفة ربما لم تنضم للعملية العسكرية في بدايتها مثل بريطانيا، أعتقد سوف يكون لها موقف مختلف إذا ما شن الرئيس دونالد ترامب هجمات جديدة على إيران. العالم كله الآن بدأ يدرك أن المشاكل التي تعاني منها الاقتصاديات الدولية فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة وارتفاع التضخم، ولك أن تتخيل مشكلة البنزين والديزل في أوروبا، وهذه مشكلة كبيرة جدا، وصلت الأسعار الأرقام إلى أسعار قياسية. كل هذه الضغوط أنا في رأيي سوف تجعل حلقة من النار أقوى وأشد قسوة على إيران إذا ما استؤنفت العمليات العسكرية بعد 3 نوفمبر القادم. لكن في ذات الوقت معروف أن الرئيس دونالد ترامب لا يؤيد فكرة العودة إلى الحرب بشكل كبير، وسوف يكون مضطرا إلى هذا الخيار إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية حتى بعد 3 نوفمبر، سواء من باكستان أو من قطر. لك أن تتخيل والسادة المستمعين أن يتخيلوا أن إيران ترفض أن تكون الإجراءات أو الخطوات التي تقوم بها بالتزامن مع الخطوات الأمريكية، وتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ترفع الحصار أولا، وهي التي تعطيها الأموال المجمدة وكل الشروط الإيرانية 7 المعروفة، وبعد ذلك تقوم إيران بالسماح بدخول وخروج سفن الشحن في المضيق تحت إشرافها، سواء كان في الممر الشمالي القريب من الشط الإيراني أو البر الإيراني، أو الممر الجنوبي القريب من سلطنة عمان. هذا الأمر أيضا أنا في رأيي كان نتيجة لفشل محاولة سلطنة عمان مع إيران في إيجاد حل وسط أو طريق وسط لفتح المضيق. جرت مفاوضات كبيرة جدا بين إيران وسلطنة عمان، لكن كان من نتيجتها أن إيران والحرس الثوري الإيراني يريد السيطرة بالكامل على مضيق هرمز. هذا الأمر ليس مجرد موقف تكتيكي إيراني، لكنه أيضا حتى موقف قانوني. البرلمان الإيراني يتحرك الآن لاستصدار قانون يسمح لإيران أو يعطي إيران الحق بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وهذا الأمر في تقديري لن تقبله الولايات المتحدة الأمريكية، لن تقبله دول الخليج التي المضيق بالنسبة لها زجاجة عنق أو منطقة تخنق صادراتهم، أو حتى الدول الكبيرة التي تتعامل مع منطقة الشرق الأوسط والخليج مثل الدول الاتحاد الأوروبي، حتى الصين القريبة من إيران سياسيا وأمنيا وتدعمها في كل شيء. هذا الأمر يضرها ويضر مصالحها بشكل كبير.
1: نعم دكتور أيمن، الحديث الآن يدور عن إمكانية نشر 3 حاملات طائرات أمريكية وآلاف الجنود الإضافيين في المنطقة. ما الذي يعني هذا الحجم من الحشد عسكريا؟
0: أنا في تقديري هذا الحجم الكبير من الحشد العسكري هو يصحح خطأ فادح وقع فيه الرئيس دونالد ترامب، وقعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما الآن الاستراتيجيين الأمريكيين بيتحدثوا بشكل واضح وربما حتى بشكل علني وفي المصادر المفتوحة عن الخطأ الذي وقع فيه الجيش الأمريكي. على سبيل المثال، عندما تم غزو العراق في 2003، كان حجم الحشد العسكري والعمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يقترب الجنود الأمريكيين من العراق كان أضعاف مضاعفة الحشد العسكري الذي بدأت به

0: الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران في 28 فبراير الماضي. وهناك فروق كبيرة بين الوضعية أو السيناريو العراقي والسيناريو الإيراني. إيران مساحتها 3 مرات من مساحة العراق، مساحة إيران 1.6 مليون كيلومتر. نفس الأمر يتعلق بعدد السكان، عدد سكان إيران يزيد عن 95 مليون وهو يساوي 3 أضعاف يعني عدد سكان العراق عندما غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق في 2003. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية في 2003 عملت نوع من التمهيد الدبلوماسي والتمهيد السياسي الذي جعل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة يعني عمل جماعي وعمل دولي رغم عدم صدور قرار من مجلس الأمن وقتها. لكن هذا الأمر لم يحدث في 28 فبراير الماضي، كان الحجز العسكري قليل للغاية، لم تذهب الولايات المتحدة الأمريكية بصحبة حلفائها الاستراتيجيين المعروفين وفي مقدمتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرهم. وبالتالي أنا في رأيي عندما قبلت الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة التفاهم في يونيو الماضي كانت تفكر في تصحيح هذا الخطأ وأنها سوف تعيد حجز الجنود مرة أخرى وحجز السلاح مرة أخرى. وبالمناسبة ما يجري الآن ليس فقط مجرد حاملات طائرات وعدد من الجنود، حتى فيما يتعلق بنوعية الأسلحة والصواريخ والحجز يتم على الأرض بشكل كبير جدا وبشكل مكثف. على سبيل المثال صواريخ توماهوك وهي الصواريخ الرئيسية التي تستخدم في قصف المنشآت العسكرية الإيرانية جرى استجلاب كميات كبيرة جدا من القواعد الأمريكية الموجودة في آسيا، تحديدا من اليابان، من القواعد الأمريكية الموجودة في فيتنام وفي أستراليا وفي غيرها، بحيث تكون الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للقيام بعملية ليست فقط عملية واسعة ومركزة لكنها أيضا تكون عملية ذات مدى زمني طويل لا يسمح لإيران بالمناورة أو الفكاك. وأنا في تقديري في نهاية المطاف ليس الهدف هو تدمير إيران أو حتى يعني إخضاع إيران بشكل كامل، لكن سوف يكون الهدف هو أن يكون هناك مرونة إيرانية للعودة مرة أخرى إلى مائدة المفاوضات وفتح مضيق هرمز والاستجابة للمطالب التي يطلبها العالم من إيران والتي تتعلق بالبرنامج النووي والبرنامج الصاروخي وأزرع إيران في المنطقة.
1: نعم، دعنا ننتقل إلى ملف المفاوضات دكتور. أين تقف الاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران الآن؟ وما أبرز نقاط الخلاف التي تمنع التوصل إلى اتفاق برأيك؟
0: يعني أولا إيران من حيث المبدأ ترفض تكتيك القيام بالعمليات أو الخطوات بشكل متوازي، وتريد أن تكون أي خطوات متفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون بالتتالي، بمعنى أن تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية هي الخطوات ثم بعد ذلك تقوم إيران ب يعني فتح المضيق هرمز تحت سيطرتها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تتعلق بطبيعة فتح مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية والعالم يريد أن يكون فتح مضيق هرمز كما كان قبل 28 فبراير الماضي، بمعنى أن يكون المضيق مفتوح في الاتجاهين وبحرية كاملة ودون أي قيود من الحرس الثوري الإيراني أو من الجانب الإيراني. ما تريده إيران أن يكون الأول هناك ممرين، ممر في الشمال القريب منها ويكون تحت إشرافها بالكامل، أما الممر الجنوبي يكون بإشراف سلطنة عمان، لكن سلطنة عمان تقدم لها كل البيانات عن كل سفينة تدخل وتخرج من المضيق. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة تتعلق بطبيعة العبور نفسه. إيران تتعامل الآن أو تريد أن تتعامل في المستقبل مع مضيق هرمز باعتباره مضيق إيراني يخضع للسيطرة الإيرانية، وبالتالي هي تريد أن تطبق عليه ما يسمى بالمرور البريء، المرور البريء الذي تتحكم فيه بالكامل، بينما الولايات المتحدة الأمريكية وكل دول العالم تريد تطبيق ما يسمى بالمرور العابر الحر الذي يتفق مع نصوص اتفاقية أعالي البحار لسنة 1982، والذي يقول أن مضيق هرمز مضيق دولي وليس مضيق محلي تحت الإشراف الكامل لإيران. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة تتعلق بالحوافز التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران. إيران تريد أولا رفع الحصار بالكامل عن الموانئ الإيرانية، أن تسلم الولايات المتحدة الأمريكية 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة وبشكل نقدي إلى الحكومة الإيرانية، بينما الولايات المتحدة الأمريكية بتقول أنها يمكن أن تقدم جزء من هذه الأموال وبالتدريج وفق الخطوات التي تقوم بها إيران، بمعنى السماح بحرية الملاحة. النقطة الأخيرة وفي تقديري هي الأهم، إيران بتعتبر أن كل ما يجري الآن هو يتعلق فقط بالمضيق وبمطالبها في رفع الحصار وتصدير النفط وما إلى ذلك، بينما الولايات المتحدة الأمريكية بترى أن هذا الأمر مقدمة للخطوات الأهم التي تتعلق بالبرنامج النووي والبرنامج الصاروخي وأذرع إيران في المنطقة، وإيران بتقول أن هذه الأمور لا يجب أن تناقشها في الوقت الحالي. هذه هي النقاط الخلافية بين الطرفين.
1: نعم، دعنا دكتور نتحدث عن العقوبات الاقتصادية على طهران. يبدو أن واشنطن وسعت عقوباتها لتشمل قطاعي السيارات والسكك الحديدية الإيرانية. إلى أي مدى يمكن لهذه الإجراءات أن تزيد الضغط على طهران؟
0: نعم، أنا في رأيي ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من خطوات اقتصادية ربما تكون أشد إيلاما وأشد قسوة على إيران من العمليات العسكرية، وحتى يقال الآن في الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران تخشى وزير الخزانة الأمريكي أكثر مما تخشى وزير الحرب. الاقتصاد بالفعل بدأ يؤلم إيران، لكن أن تتخيل أنه لأول مرة في تاريخ إيران وحتى في تاريخ العقوبات الدولية أن يتم وقف كل الصادرات الإيرانية من النفط والبتروكيماويات. الآن إيران تصدر صفر من النفط، هذا أمر غير مسبوق، هذا يجفف الأموال التي تصل إلى الحرس الثوري الإيراني، إلى قوات البسيج، إلى النخبة الإيرانية التي كانت دائما تعيش على هذه الأموال وتترك الشعب الإيراني فقيرا.
1: نعم،
0: لذلك
1: دكتور أيمن،
0: يتحدث الرئيس الإيراني ربما بنغمة فيها نوع من المرونة أكثر مما كان في السابق نتيجة لهذه العقوبات.
1: نعم، من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير، شكرا جزيلا لك. قضايا استراتيجية. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مع سقوط شهداء وجرحى في قطاع غزة جراء الغارات وإطلاق النار، بالتزامن مع استمرار استهداف المناطق السكنية ونسف المباني وسط تحذيرات أممية من تدهور الوضع الصحي والإنساني. وفي الضفة الغربية تتواصل الاقتحامات والاعتقالات واعتداءات المستوطنين بالتزامن مع ملاحقة المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أستاذ عادل، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا أخي سعود، وصباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: نعم أستاذ عادل، في البداية كيف تقرأ المشهد الميداني في قطاع غزة مع استمرار سقوط الضحايا والقصف والنسف رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: شوف أخي سعود، للأسف إلى الآن يعني غزة وسكان غزة أسرى ويلات حرب مستمرة، يعني اليوم 3 شهداء، عملية النسف مبرمجة ممنهجة، القطاع الصحي أكثر من 60% من الأجهزة الطبية لا تدخل، عملية القصف بالمسيرات وأيضا المدفعية تجاه حتى داخل الخط الأصفر. أنا في اعتقادي ذروة الأيام الأخيرة هي مرتبطة طبعا بانعكاسات الانتخابات الإسرائيلية. هو دائما شخصية يعني نتنياهو كاريزما يبحث عن عنف من أجل مكاسب سياسية، لذلك ممكن في تجاهل المجتمع الدولي الذي أثبت بعد عام أنه استدار المجتمع الدولي ككل وحتى مجلس السلام لما يجري من انتهاكات يومية حرب من طرف واحد، يعني الآن المقاومة الفلسطينية بشكل عام ملتزمة. أنا أعتقد أيضا أن موضوع القتل من أجل القتل ثقافة يستخدمها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، لا أفق يعني لا سياسي ولا حتى إنساني، بعد إنساني. نحن نتحدث عن رفض الكثير من نقول المحافل الدولية أن يكون هناك مسمى إبادة. اليوم نحن نتحدث عن أكثر من رئيس حزب إسرائيلي التقى عشية التجهيز للانتخابات، حتى الأطفال يطالبون بقتل سكان غزة، وكأن العقاب على 7 أكتوبر تاريخيا سيسجل أن هذه المدينة لم يسجل في التاريخ كما يحصل معها اليوم. إذا ما الهدف من احتلال 70% من نقول أمنيا من داخل قطاع غزة. هل المرشح ممكن أن يستمر التوسع الجغرافي؟ كل شيء وارد، لكن الأهم من هذا وذاك أن المشاهد أخي سعود، المستشفيات يوميا الحال كما هو وفي حالة ازدياد. ما هي مقومات الصمود؟ يعني نحن نتحدث عن بنية تحتية، قطاع التعليم الذي بدأ موصول جديد، موضوع القطاع الصحي في انهيار تام، المنظمات الدولية خاصة الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع.

0: مصيبة إلى كارثة، إلى حتى خيام النازحين، القصف اليوم استهدف خيام في المواصي. إذا بشكل عام العملية الميدانية تحظى للأسف بصمت مريب دوليا.
1: نعم أستاذ عادل، كما ذكرت بالنسبة للوضع الصحي، منظمة الصحة العالمية وصفت الوضع في غزة بالكارثي، ويبدو أنه لا يوجد حتى مستشفى يعمل بشكل كامل. ما أبرز التداعيات الإنسانية لاستمرار القيود على دخول الأدوية والمعدات الطبية إلى القطاع؟
0: هو جزء من الحرب المستمرة، يعني نحن نتحدث عن أيضا الأوبئة، نتحدث عن كما ذكرت قبل قليل تقارير أممية أكثر من 60% من الأجهزة الطبية لا تدخل، ممنوع. إذا هذه العملية نقول التي لها بعد توحشي إنساني، يعني ضد الإنسانية، تعتبر جرائم حرب. يعني حتى الكهرباء، الماء، هذه تدخل في خدمة المستشفيات وهي أيضا معدومة. إذا تحاول إسرائيل أن كلما ارتفع عدد الجرحى ولا يوجد ملاذ ولا نقول نافذة اتجاه نقول طبية تحديدا لإنقاذ هؤلاء، تستمر في موضوع كما ذكرنا ثقافة القتل من أجل القتل. هنالك يعني عدوانية داخل الجيش الإسرائيلي تجاه القطاع الصحي. لا ننسى أن هناك أغلب الحروب كانت حرب مستشفيات، إذا حتى المستشفيات ما بين الفينة والأخرى يكون هناك قصف للمستشفيات. الأخطر كما ذكرت التقارير الأممية أن في حالة تدهور القطاع الصحي نحن نشهد الآن مطالبات ربما لاحقا، وهي دعوة الناس إلى التهجير القصري، لأن عدم وجود مقومات البقاء على الحياة وخاصة القطاع الصحي هذا هام جدا، هو أشبه بالقتل والقصف اليومي حين تئن الناس ولا تجد ملاذ. إذا البعد الإنساني للأسف غائب، ورغم التقارير الأممية الموثقة طبعا لا يوجد لها صدى لا داخل إسرائيل والتي أصبحت دولة مارقة، وأيضا لا داخل نقول الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تهتم بنقول البعد المنظمات الإنسانية وتقريرها من داخل غزة، ولا حتى إثارة القضية الإنسانية في المحافل الأمم المتحدة. إذن القطاع الصحي للأسف كلما أخي سعودي يستمر هذا الوقت موضوع القتال من طرف واحد أن الأمور تذهب إلى الأسوأ. والأخطر من هذا وذاك كما ذكرت هو أن موضوع الأوبئة، ونحن ندخل فصل الشتاء وتزداد فيه الأمراض، أنا أعتقد أن الأمور على القطاع الصحي أصبح ليس على مفترق طرق، هو بداية النهاية. وحين تصل إسرائيل إلى هذه المعادلة هكذا تريد النجاح في موضوع أن لا يوجد ملاذ للناس، ولذلك الهدف التركيز على القطاع الصحي أن مقاومات الحياة وتحديدا نافذة إنقاذ الناس تصبح يعني غير موجودة وبائسة البقاء في غزة.
1: نعم أستاذ عادل، دعنا ننتقل إلى الضفة الغربية. تصاعد الاقتحامات والاعتقالات وملاحقة الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وحتى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان سجلت أكثر من 2000 اعتداء إسرائيلي خلال شهر سبتمبر فقط. كيف تنعكس هذه الأمور على حياة الفلسطينيين في القطاع في الضفة؟
0: أنا أعتقد يعني نقول الأسبوع الأخير يعني تجاوز 1764، حين نتحدث أخي سعود واحد شهيد و60 إصابة، إلى جانب 190 حالة اعتقال واحتجاز و398 عملية اقتحام و400 حال، يعني 464 حالة هدم وتدمير الممتلكات. أنا أعتقد في هذا الازدياد خاصة أكثر من 233 اعتداء من المستوطنين، هذا النشاط في عملية قطعان المستوطنين الذي يرعاها طبعا الجيش الإسرائيلي، وخاصة كما ذكرت في تقريرك في بداية الحديث موضوع قطف الزيتون، هذا يعتبر الذهب بالنسبة للفلسطينيين. أن نحن نعلم أن حالة الركود الاقتصادي والتضييق على الفلسطينيين حتى بموضوع الرواتب، والأهم من هذا وذاك عشرات الاعتداءات على المقدسات. نحن نشهد اليوم يقول بن غفير الضفة لنا، نحن نتحدث اليوم يقول يجب أن يكون هناك تهجير قصري في الضفة الغربية. ما يتم عمليا وميدانيا هو تدريجيا تصل الناس من قرية إلى قرية بالخروج والذهاب إلى سيناريو التهجير القصري. إذا في معادلة

0: العملية المتطرفة في أجنحة الحكومة الإسرائيلية التي تريد إيصال النقطة إلى 3 المناطق الفلسطينية تحت السيطرة، نقول أولا منطقة ألف اللي تحت السيطرة الفلسطينية كسلطة، وأيضا جيم. وأنا أعتقد وهذه المعادلة، أي الاستيطان المتدحرج السرطاني اليومي، هي إيصال نقطة القضاء وانهيار السلطة الفلسطينية تلقائيا. إذا المشهد الآن رغم العقوبات الأوروبية يحظى بشكل أو بآخر بصمت أمريكي مريب، التي تدعي أنها ضد الضم، وكان هناك احتجاجات أو إدانات، لكن الأهم هو ميدانيا استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية تحت ذرع مختلفة. إذا الضفة أنا أعتقد في نهاية العام ستكون الأمور أسوأ إذا بالفعل تم ما يسمى فرض السيادة بالمطلق، الذي يتم الآن هو القضم والضم، والأخطر هو التغيير المكاني والزماني في المقدسات أي القدس.
1: نعم، أستاذ عادل الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. آراء سياسية. في ظل تصعيد ميداني متواصل بين روسيا وأوكرانيا، تتجه الأنظار إلى تداعيات التهديدات الروسية بشأن كالينينغراد بالتزامن مع تعثر مسار التفاوض واستمرار الضربات المتبادلة في عمق أراضي البلدين وسط تحذيرات من اتساع نطاق المواجهة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور محمد.
2: تحياتي، أهلا وسهلا.
1: في البداية دكتور، كيف تقرأ تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استخدام جميع أنواع الأسلحة إذا تعرضت كالينينغراد للتهديد، وما الرسالة التي أرادت موسكو إيصالها؟
2: طبعا بعد التحية، أعتقد أن تحذيرات الرئيس الروسي تأتي من عدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو أن أوكرانيا استهدفت خلال الفترات الأخيرة العديد من المنشآت النفطية والطاقوية داخل روسيا، وبالتالي هددت الأمن الطاقوي الروسي كما يقال. وقامت طبعا روسيا باستهداف بعض المنشآت النفطية داخل أوكرانيا كرد على ذلك، هذا جانب. وبالتالي تحذيرات الرئيس الروسي تأتي من الاعتبار الأول، ثم بعد ذلك الاعتبار الثاني، وهي المسألة الخاصة بأن استهداف البنية التحتية داخل روسيا أعتقد أنه لن يتم تجاوزه من قبل طبعا روسيا، وسيتم الرد عليه من خلال استخدام كل الأسلحة. البعد الثالث هو أن حاليا هناك امتداد كبيرة جدا تصل أوكرانيا من قبل دول حلف الناتو، لا أقول الولايات المتحدة بقدر ما هي الدول الأوروبية التي أرادت طبعا استخدام مزيد من الأسلحة ومزيد من الدعم اللوجستي لأوكرانيا. وبالتالي كل هذه الأمور تأتي طبعا على خلفية هذه الأحداث، ومنها كانت تحذيرات الرئيس الروسي بأن أي استهداف سيتم استخدام كل الأسلحة. وطبعا مسألة كل الأسلحة هي نذير خطر، لأن روسيا لديها أسلحة يمكن الأسلحة التقليدية العادية، وكذلك لديها أسلحة نقول عليها أنها أسلحة متطورة للغاية، وصولا حتى إلى الأسلحة النووية التي من الممكن لو فرض روسيا الكيل كما يقال أن تستخدمها، لكن طبعا تترك دوما كخيار أخير فيما يتعلق بالنزاع ما بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022 حتى تاريخه.
1: دكتور محمد، إلى أي مدى يعكس هذا التحذير ارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة باحتمال اتساع المواجهة بين روسيا وحلف الناتو؟
2: بالتأكيد أن المواجهة بين الطرفين روسيا وحلف الناتو هي قد تمتد فعلا لتتسع وتتجاوز الأراضي الأوكرانية. على سبيل المثال، روسيا لوحت في أكثر من مرة أنها من الممكن أن تستهدف بولندا أو تستهدف المجر، وبالتالي كل هذه الدول طبعا وهي دول خارج النطاق الأوكراني من الممكن أن تمتد لتشمل دول شرق أوروبا، وصولا طبعا إلى دول أخرى حتى بعيد جغرافيا عن المسار الخاص بشرق أوروبا. طبعا هذا ينذر بأن الدائرة ستتسع، وطبعا لو اتسعت هذه الدائرة سيكون هناك مشكلة في الأمن القومي الأوروبي، لأن الأمن القومي الأوروبي هو أمن جمعي بالأساس، يستند طبعا إلى اتفاقية لشبونة. وبالتالي فأعتقد أن أي تهديد لأي دولة من الدول سيستوجب الرد من قبل كل الدول، وبالتالي سيكون هناك مسألة خاصة بالأمن الأوروبي كما أشرنا، وكذلك مسألة خاصة أيضا بالأمن التقوي الأوروبي، لأن أمن الطاقة في أوروبا هو أمن مهدد بالخطر خلال الفترة الحالية.

0: طبعا ضعف ما يصل الى دول اوروبا، سواء كان من قبل روسيا او من قبل طبعا دول الخليج نتيجه المساله الخاصه بمضيق هرمز والاختلالات الامنيه به، كل هذه الامور ستلقي بظلال كثيفه على الامن التقوي الاوروبي، وفي حال طبعا اتساع الصراع سيؤدي الى مزيد من عسكره العالم الاوروبي او القاره الاوروبيه كما يقال، وسيؤدي الى نزيف اقتصادي كبير بهذه الدول.
1: دعنا ننتقل إلى مسار المفاوضات دكتور. إلى أي مدى أسهمت الهجمات الأوكرانية خلال الانتخابات الروسية في تعقيد فرص استئناف مفاوضات السلام؟
0: طبعا المفاوضات من قبل روسيا لها نظرية أسسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي مسألة سلام الأمر الواقع، ومعناه ألا يتم الحديث عن المقاطعات التي ضمتها روسيا بعد حرب فبراير 2022، وألا يتم الحديث أيضا عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا 2014، إضافة إلى بعدين أساسيين وهي عدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو وعدم وجود قواعد عسكرية لحلف الناتو على الحدود ما بين روسيا وأوكرانيا. طبعا الهجمات التي شنتها أوكرانيا تعقد من المسألة الخاصة بالمفاوضات، لكن في كل الأحوال الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسعى حاليا لإحداث نوع من التفاوض أو عودة التفاوض كما يقال بين روسيا وأوكرانيا، والأمر هنا يتوقف على المسار الخاص بمدى قدرة الدولة الأمريكية على تجاذب الأطراف ما بين الطرفين، سواء الطرف الأوكراني أو الطرف الروسي، هذا جانب. الجانب الآخر ما يرتبط أيضا بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الضغط على الطرفين لتقديم، لا أقول تنازلات بقدر ما أقول تسهيلات، من أجل أن تمر هذه المفاوضات من مفاوضات غير مباشرة إلى مفاوضات مباشرة بين الطرفين الروسي والطرف الأوكراني.
1: نعم دكتور محمد، هل ترى أنه ما زال هناك أرضية مشتركة يمكن البناء عليها بين موسكو وكييف للتفاوض، أم أن التطورات الميدانية والسياسية عمقت الفجوة؟
0: هي بالتأكيد عمقت الفجوة، لكن الأمر ليس معقد لهذه الدرجة بألا يتم الوصول إلى حل، خاصة طبعا أننا نتحدث عن حرب بدأت منذ 4 أعوام ونصف، وبالتالي كان هناك استنزاف كبير لقدرات كل من روسيا وأوكرانيا. العالم حاليا من كثرة الأزمات الاقتصادية يبحث عن التقاط الأنفاس، وأظن أن الطرفين بالفعل يحتاجوا إلى الذهاب إلى مائدة المفاوضات، لكن كل طبقا للمسار الخاص بألا يتم دفع المزيد من التنازلات كما يقال في على مائدة المفاوضات، وأظن أن الطرف الروسي يعي ذلك جيدا، وبالتالي لو نلاحظ نجد أن الحرب اشتعلت خلال الفترة الماضية بوتيرة أكبر، لأن الطرفين يعلموا أنهم ذاهبين إلى مائدة التفاوض، وكل طرف من الطرفين يريد أن يثبت أنه الطرف الأقوى عسكريا، حتى عندما يذهب إلى مائدة التفاوض يفرض شروطه أو حتى يملي شروطه باعتباره هو الطرف الأعلى انتصارا كما يقال في هذه الحرب، وبالتالي يستطيع جني المكاسب، سواء مكاسب سياسية سواء مكاسب فيما يتعلق بالجانب الأمني، إضافة طبعا إلى المسألة الخاصة أيضا بالتعويضات، كل طرف يريد تعويض من الطرف الآخر عما اقترفه من خسائر، سواء خسائر اقتصادية أو خسائر على المستوى المالي، إضافة إلى القطاعات الأخرى. كل هذه الأمور تثير المسألة الخاصة بأن المفاوضات ليست بعيدة لكن أيضا ليست قريبة، المسار هنا يرتبط بمدى قدرة الرئيس الأمريكي على ضم الطرفين معا، إضافة إلى قبول الطرفين لمزيد من التنازلات أو التسهيلات حتى نكون واقعيين، لأن يكون هناك نوع من التفاوض.
1: دكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من محطات إخبارية، لكم أطيب التحيات من إدارة الأخبار والبرامج السياسية ومن محدثكم سعود السند، نشكركم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج نبني وطن. في عالم يتسارع فيه التطور، لم تعد التكنولوجيا الرقمية مجرد أداة، بل هي المحرك الأساسي لبناء المجتمعات وصناعة المستقبل. ومن هنا يأتيكم برنامج نبني وطن عبر أثير إذاعة

0: في دولة الكويت على تردد 89.5 FM ليأخذكم في رحلة معرفية نستكشف فيها دور الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والتحول الرقمي في مؤسساتنا الحكومية، لأن بناء الوطن لا يقتصر على تشييد المباني بل يمتد لبناء الإنسان والاستثمار في المعرفة وتوظيف الابتكار لتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. وفي برنامج نبني وطن نلتقي نتحاور ونستكشف معا كيف نصنع مستقبلنا بالعلم ونبنيه بالمعرفة ونطوره بالتكنولوجيا. برنامج نبني وطن، إعداد وتقديم يوسف كاظم. برنامج نبني وطن، إخراج عبد الله العنزي.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا في كل مكان من خلال حلقة جديدة من برنامجكم نبني وطن. في كل حلقة من حلقاتنا نسعى أن نسلط الضوء على جانب مهم يتعلق بكيفية التنمية والنهوض بهذا البلد على مستوى مختلف المجالات، خاصة كل ما يتعلق بإدخال التكنولوجيا الحديثة وكذلك التحول الرقمي، وصولا إلى المفاهيم الجديدة التي من الضروري أن نتعرف عليها بشكل كبير وكيفية استخدامها وتوظيفها من أجل مصلحة تطوير المنظومة الحكومية وكذلك منظومة العمل في البلد. اليوم راح نتكلم من زاوية مهمة للغاية، اليوم تنامي أهمية مفاهيم مثل الاستدامة وكذلك الاقتصاد الدائري، وصولا إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة البيئة وكذلك رصد الإسهامات البيئية وكذلك الالتزام بالعديد من المعايير الدولية المرتبطة ارتباط وثيق بالاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، هي جزء من التزامات دولة الكويت. واليوم راح نتكلم من جانب تخصصي أكثر مع الدكتور محمد الصايغ الخبير البيئي وكذلك الأستاذ في الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب حول هذا الموضوع بشكل موسع. دكتور محمد حياك الله في هذه الحلقة من برنامج نبني وطن.
2: يا هلا ومرحبا فيكم، سعيد أن أكون معك أستاذ يوسف في هذا اللقاء، وإن شاء الله نكون نقدم يعني معلومات مفيدة للمستمعين
1: بإذن الله. دكتور محمد، بداية لما نتكلم عن يعني دراسة البيئة، يعني دكتور محمد أنت اليوم طلبتك حتى في الكلية، اهتماماتك وايد باتجاه يعني مفاهيم تقارير الحوكمة البيئية والاستدامة وإلى ذلك، لكن تخصص البيئة بحد ذاته يعني ليش اخترت هذا التخصص؟ شو اللي تقصد فيه وصولا إلى مفهوم اسم الهندسة البيئية؟ شو مقصود فيه؟
2: اليوم إذا بنتكلم عن قطاع البيئة بشكل عام فهو قطاع جديد قديم، يعني قد يكون قديم كتعريف ولكنه حديث بالتخصصات. اليوم قطاع البيئة أصبح يدخل في كل القطاعات، اليوم تبي تدخل في القطاع الطبي، تبي تدخل في القطاع الهندسي، تبي تدخل في القطاع الزراعي، تبي تدخل في قطاع الطيران، كل هذه القطاعات طبعا ما لن يسعنا الوقت أني أذكر لك كافة القطاعات وكل التخصصات المرتبطة فيها. لما نتكلم عن تخصصات احنا قاعد نتكلم عن تخصصات تدرس بالجامعات، تدرس في المعاهد، فبالتالي كل هذه الأمور ترتبط بالبيئة. لما انت تسأل تقول ليش كل هالتخصصات لها دراسات مختلفة، جرى العرف ان احنا نعرف انه والله في تخصص بيئة وتخصص الهندسة البيئية وراح نتكلم عنه، لكن راح نكتشف ان هناك في تفرعات كثيرة لعلم البيئة بما فيها الهندسة وتخدم قطاعات مختلفة. الهندسة البيئية باختصار هو استخدام شغلتين، العلوم والرياضيات في عملية حل المشكلات البيئية. فهني طلع عندك معالجة حل المشكلات، فبدأ طلع عندك تعريف اسمه الهندسة البيئية اللي هو أصلا تحته قطاعات مختلفة وغير أصلا في قطاعات مختلفة خارج الهندسة، متخصصة في البيئة، متخصصة في الاستدامة، متخصصة في كل هذه القطاعات. فاليوم الدراسة البيئية ما هي دراسة عشوائية، هي دراسة لها علاقة في مضمون كيف بالنهاية نطلع في صحة البيئة، فبالتالي نعزز صحة البيئة. فصحة البيئة تلقى فيها المباني، تلقى فيها المواصلات، تلقى فيها الحدائق، تلقى فيها صحة الإنسان، المصانع، المدن، وقس على ذلك. فبالتالي احنا اليوم يعني انا ما ودي اتشعب بالإجابة، قد يكون هناك في عندك سؤال آخر مرتبط في الإجابة.

0: اللي بقولها لكن راح أقولها اليوم. التخطيط المستدام يعتمد اعتماد كلي على موضوع البيئة. ما في فريق تخطيط حضري حديث إلا أنه يكون جزء من هذا الفريق أخصائيين بالبيئة، من مهندسين، من متخصصين، من خبراء استدامة وهكذا.
1: نعم، اليوم لما نتكلم على أكبر معضلة تواجه البيئة حول العالم، التلوث. اليوم في الكويت نتيجة للمخلفات البشرية، المخلفات الصناعية، الأزمات اللي مرت عليها الكويت من خلال بداية من الغزو، حتى أن اليوم يعني العالم خلال شهر نوفمبر يحتفل باليوم العالمي لعدم استخدام البيئة في الحروب بسبب قرار من دولة الكويت ومقترح من دولة الكويت نتيجة لمعاناة الكويت في سنة 91 من حرق للآبار، وكذلك تلف للبيئة الكويتية بسبب الجريمة التي ارتكبت من قبل النظام العراقي البعيد في أيام في ذلك الوقت. اليوم نتكلم عن البيئة والمخلفات، كأن اليوم تخصصكم بدأ يوجد أنظمة تنموية مستدامة متكاملة لكيفية توظيف هذه النفايات من كونها نفايات وعبء على الدولة إلى أمر تستفيد منه الدولة والقطاعات المختلفة.
0: هناك في خلط بالمفاهيم أستاذ يوسف. اليوم هناك الكثير من الأشخاص يعتقد أن الخبير البيئي أو الشؤون البيئية وجدت لكي تحملها عبء فوق العبء اللي هو عليه.
1: مثل شنو؟
0: يا سلام عليك، اليوم تقول لي النفايات أو تقول لي التلوث أو تقول لي الاحتباس الحراري والتغير المناخي، ترى هذه المفاهيم لما يسمعها الشخص العادي يعتقد أن هناك في مجموعة من الأشخاص جايين يحطون عواقب و يعني تصعيبات للحياة. راح تسألني شلون؟ راح أقول لك اليوم يعتقد الناس أن المتخصص البيئي هو جاي على أساس يحمل بيئة ضد الإنسان، وهذا أكبر خطأ شائع. نحتاج نصححه اليوم في هذا اللقاء. الأخصائي البيئي أو علم البيئة بشكل عام أو الهندسة البيئية بشكل عام وجدت لكي تطيل العمر الافتراضي لكوكب الأرض بحيث أنه يكون مفيد للإنسان
1: ومعيشته وحياته.
0: فبالتالي علوم البيئة وتخصصاتها وتفرعاتها وجدت بشكل مباشر وغير مباشر ل المحافظة على بقاء الإنسان،
1: استدامة وجوده.
0: طبعا بس لازم نكمل جملة استدامة وجوده ووجود شركاء في هذا الكوكب،
1: المكونات
0: الحية والمكونات الغير حية وغيرها. فبالتالي اليوم احنا لما نطلع مثلا، لما نقول لك خلنا نتحول إلى السيارات الكهربائية،
1: مو هذا الهدف،
0: التحول إلى السيارات الكهربائية راح يساعدنا على تقليل الانبعاثات الكربونية اللي تطلع من السيارات التقليدية، فبالتالي العمر الافتراضي حق كوكب الارض راح يزيد. فبالتالي راح يلحقون عليه اجيال، يعني اجيالنا واجيال اجيالنا.
1: فممكن عمر الانسان يعني
0: راح يكبر،
1: يعيش بحياه افضل،
0: صحيح،
1: تقل الامراض وما الى ذلك بسبب تداخل هذه الشغلات. احنا صراحه فعلا هناك خلط كبير للمفاهيم، واحنا اليوم يمكن من خلال حديثنا مع الدكتور محمد صايل الخبير البيئي ودنا نتعرف اكثر واكثر من خلال هذه الحلقه في برنامج جبني وطن على العديد من المفاهيم وتصحيح بعض المغالطات التي قد تكون موجوده لدى البعض. خلكم معنا فاصل وراجعين معكم من جديد في برنامج جبني وطن.
2: المستقبل مو بعيد، المستقبل قاعد يصير الحين. ذكاء اصطناعي، خدمات رقميه، امن سبراني وتقنيات تغير طريقة حياتنا وعملنا، بس هل نعرف شلون نستفيد منها؟ في نبني وطن نكتشف الجديد في عالم التكنولوجيا ونناقش دورها في تطوير الإنسان والحكومة. نبني وطن، نفهم التكنولوجيا ونصنع المستقبل.
1: رجعنا معكم جديد من خلال حلقة اليوم في برنامج نبني وطن على إذاعة الكويت، ونستكمل حوارنا مع الدكتور محمد الصايغ الخبير البيئي. دكتور، قبل الفاصل كنا قاعد نتكلم على فكرة خلط المفاهيم وتشابهها لدى رجل الشارع العادي. الفرد العادي قد يظن بأن خبراء البيئة دورهم إيجاد حلول لمشاكل التلوث، تراكم نفايات، لكن مو عارفين الموضوع صار أكبر من ذلك، بأن احنا اليوم قاعد نتكلم على كيفية توفير حياة ذات جودة عالية للكائن الأهم اللي هو الإنسان، وكذلك بقية الكائنات الموجودة في بيئته في أي موطن في أي دولة كانت. هذا يقودنا إلى مفهوم يعني نبي تشرحنا إياه بطريقة يعني أكثر توسع. اليوم في الكويت احنا واحده من يعني المبادرات اللي قاعد نشوفها من الناس فكره التنظيف وازاله المخلفات. في المقابل عندنا يعني وهذا شيء يعني ليس بالخفي على الناس بان عندنا تراكمات وعندنا جبال من النفايات غير المعالجه، وهذه النفايات قاعد تسبب مشاكل حتى ان هناك مناطق سكنيه يعني كانت معضله التوسع من اجل ان نحولها الى مناطق سكنيه تراكم النفايات. كان احنا عندنا مشكله في التخطيط المستقبلي لكيفيه التخلص من نفايات البشريه.
0: اقدر اجاوبك السؤال بس بطريقه غير مباشره؟
1: تفضل.
0: في سنه من السنين مدينه ابو ظبي في دوله الامارات العربيه المتحده قررت توسيعه المطار، مطار ابو ظبي الدولي الان اللي نشوفه مطار الشيخ زايد.
1: حلو.
0: وعمليه توسيعه للمطار يعني السابق القديم. بحيث انه تعرف الان اصبح يعني هب يعني ابو ظبي
1: والحاجه
0: والتوسع اللي هو الحاجه بشريه للتوسع.
1: نعم. وزياده
0: العمليات التشغيليه وغيره. بس خلينا نرد حق اصل الحكايه اللي هو احتياج للتوسع التجاري والاقتصادي اللي يفيد الانسان، صح؟
1: تمام.
0: صدفه صار كان محيط المطار اللي راح تجري عليه التوسعه مليء بجحور الضب.
1: اوكي. حيوان الضب.
0: حيوان الضب طبعا ها راح ارجع فيه بعدين لموضوع التخطيط.
1: تمام.
0: فكان هناك في خيارين، خلاص تبدا عمليات التوسع ويتم يعني
1: ايش علينا بالضبط
0: ونحط احنا المدارس
1: بس هذا كان الموئل حقه.
0: موطن حق الضب في هذا المنطقه.
1: اوكي.
0: فهناك قرروا ان لا ما نشتغل بهذه الطريقه، خلونا نشيل الضب من المكان اللي موجود هني
1: ونسوي له موطن ثاني
0: ونحطه في موطن اخر موجود فيه الضب.
1: يا سلام.
0: ففعلا جابوا فريق بيئي ودرس الحالة الحالية للضب، درس منطقة أخرى موجود فيها مشابهة لهذه الظروف والشذي، وشالوا
1: الضب
0: اللي بالعين مو شيء،
1: صح،
0: وودوه هناك. ليش؟ لأن الضب يسمونه مهندس بيئي. تخيل الضب بحركته، إذا المستمعين يتذكرون مثلا حركة الضب هي حركة متموجة شذي.
1: تمام.
0: فبالتالي فترة الربيع لما يكون موسم التلقيح
1: الأزهار
0: فالضب يأكل من هذه النباتات.
1: نعم.
0: في هذه الفترة تطيح على ظهره
1: فيساهم في تلقيح النباتات ونشر الغطاء النباتي،
0: فيتحرك في المساحة مالته. فيساهم في الحركة تطلع مع المطرة الجديدة.
1: صح. إيه؟
0: تنمو نبتات جديدة
1: وغير يخلخل الأرض
0: ويخلخل الأرض فبالتالي تتثبت التربة، ما يصير عندنا الغبار ونحافظ على ثبات التربة.
1: بس في حركة الضب
0: في كثير من المناطق الأخرى يهمل الضب وما لنا شغل فيه. وقد نسقط ذلك على أن مثل المناطق السكنية هني بالكويت مثلا المطلع. المطلع شخصيا أنا مسوي باللياح، يعني أنا مشتغل في اللياح، وكان هناك في
1: كان عندك مشروع دراسة
0: مشروع دراسي وكان في كميات كبيرة من الضب. أنا ما أعلم إذا يعني مثلا منطقة المطلع لوين ممتدة، هل ممتدة إذا إلى منطقة اللي
1: وهل من الممكن تمتد
0: وهل كان هناك في تخطيط بيئي مستدام مسبق لهذه المنطقة اللي راح يعيشون فيها عدد كبير من العوائل والأسر الكويتية
1: وأكبر مدينة على مستوى الخليج.
0: فبالتالي هني يأتي دور المستشار البيئي أو الخبير البيئي أو الفريق البيئي. اليوم العمل البيئي مو عمل فردي، عندك خبير استدامة، عندك خبير مناطق ذكية، عندك عندك خبير نفايات نفس ما تفضلت، عندك خبير طاقة. كل هذه الأمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لكي نصل إلى مرحلة أن أنا لما أكون عايش في منطقة أكون مرتاح ومطمن على صحتي. أنا صحتي ما عندي مونيتر أشوف فيها صحتي بشكل يومي. ترى التدهور الصحي ما يبين يوم وليلة، وهناك في أمثلة كثير لن ندخل فيها اليوم. الصحة تدهور على مدى طويل، تكتشف أن بالسابق كنت أنا عايش في منطقة يكثر فيها مثلا التلوث البلدي، يعني البلدية، يعني البلدية النفايات العادية
1: الحضرية،
0: أو يكون هناك في
1: نسبة الغبار
0: عالية جدا، أو يمكن أنا ساكن يم مصانع وهذه المصانع قاعد
1: أدخنة
0: وغيره، أو يمكن عند مناطق الغير محمية. فهناك في أمور كثيرة ترى في دول العالم الأخرى يؤخذ بعين الاعتبار هذا، حتى في سعر الأراضي والبيوت. هل المنطقة هذه يمها مثلا غابة صغيرة، يمها حديقة، يمها مسارات للقواري مثلا او السيارات او الشواحن.
1: هذا الموضوع راح نفتحه بموضوع المدن الذكيه.
0: نعم.
1: اللي يعني ومدن ال15 دقيقه وغير ذلك من بالضبط. الافكار الجديده اللي تطرح اليوم على مستوى العالم ويتم بحثها. دكتور محمد الصايغ الخبير بي، يمكن انا اولا سعيد بان انت اليوم قاعد تعطينا جرعه من المعلومات العامه، وقاعد تعطينا هذه الفرشه فيما يتعلق ب يعني هذه المفاهيم اللي هي قديمه ولكن باتت اليوم بصوره جديده ينظر لها الانسان ويعي اهميتها واهميه دراستها وبحثها بشكل اكثر تعمق واكثر يعني فهم. اليوم ممكن لما تتكلم عن التكنولوجيا الحديثه، انت من الشخصيات اللي تؤمن بضروره الاستعانه بالتكنولوجيا خاصه اليوم مع تطورها المتسارع من اجل خدمه مجالك.
0: صحيح.
1: مجال دراستك، مجال خبراتك، مجال عملك، أبحاثك. اليوم التكنولوجيا موجودة، اليوم اللي موجود عندنا من أدوات تكنولوجيا ليست كما هي كانت قبل 15 سنة أو قبل 20 سنة. كيف بالإمكان عندنا في الكويت نستفيد من التكنولوجيا الحديثة في تطوير فهمنا لفكرة البيئة وكذلك دراستها وفكرة الاستشارات البيئية وما إلى ذلك؟
0: طبعا اليوم احنا في مقولة يعني عامة تقول لك انت غير مطلوب منك تشتغل بشكل شاق اكثر، لكن تشتغل بشكل اذكى
1: ذكي.
0: فبالتالي اليوم
1: تورك هارد وسمارت.
0: صحيح. فبالتالي اليوم في كل القطاعات وليس فقط في قطاع البيئة يجب عليك ادخال التكنولوجيا الحديثة بما يساعدك انت كمتخصص في ارسال رسالتك او اداء عملك
1: وتطوير نتائجك.
0: العمل البيئي أيضا دائما وأبدا يعتمد على الإحصائيات. نبي نعرف شنو صار قبل، شنو قاعد يصير الحين، شنو راح يصير بالمستقبل، ونقارن الأرقام،
1: تستشرف المستقبل
0: أحسن. فبالتالي هذا نفس ما تفضلت، بالسابق كان يحتاج دراسة واحدة تحتاج 3-4 سنين.
1: هي.
0: الحين بلا مبالغة اليوم خلال أسبوع 10 أيام أنت مسوي لك دراسة وطالع النتائج. هي. بس بشرط تكون أنت من أنت اللي تشرف عليها، ما تستخدم التكنولوجيا بشكل يعني عمياني. وهناك أيضا خطأ شائع آخر، إن اليوم أنا أستخدم التكنولوجيا وأخليها هي من تحدد مستقبلي ومصير، وهذا شيء خاطئ. اليوم أنت لا تزال في عندك الخبرات التقليدية يجب أن ترجع لها في كل خطوة. نتكلم الخبرات التقليدية اللي هي الخبراء اللي موجودين،
1: أصحاب الحس البشري
0: وأصحاب الخبرة، لازم أن أنت تأخذهم في عين الاعتبار لكي يساهمون في موضوع استخدام هذه المواد. اليوم أنت تستطيع أن توصل إلى نتائج بشكل أسرع مع الفحوصات اللازمة للتثبيت النظرية بشكل أقصر، بوقت أقصر. فأطرح ما تريد أن تطرح. اليوم كل شيء داخل فيه التكنولوجيا، وداخل فيه الذكاء الصناعي، وداخل فيه الاستفادة من الوقت وعلم البيانات وعلم الاستشراف وعلم المقاييس. كل هذه الأشياء داشة بفريق صغير انت ممكن تحقق نقلة نوعية. بس لازم نكون عارفين وفاهمين ما هو التزامنا العلمي والدولي. اليوم اكيد الكويت موقع اتفاقيات دولية، واكيد جزء من هذه الاتفاق، على فكرة مو كل الاتفاقيات اللي نوقع عليها هي ملزمة او نكون احنا طرف فيها، بحيث انه لازم نسوي، يمكن ما تناسب بيئتنا بشكل عام،
1: لكن في اتفاقيات احنا الزمنا نفسنا فيها،
0: وهناك في اتفاقيات احنا ألزمنا فيها، وهني تأتي المعضلة. أن اليوم إذا أنا ألزمت نفسي باتفاقية يجب أن أنفذها.
1: صح.
0: بحذافيرها.
1: صح.
0: ويجب أن أنور الستيك هولدرز ملوتي، اللي هو عادة يكون هم الجمهور العادي، لازم أفهمه،
1: أصحاب العلاقة
0: أن ليش هذه الاتفاقية أنا ألزمت نفسي فيها، وما هي الفائدة اللي راح تعود عليك،
1: العائد من خلال من هذه الاتفاقيات.
0: تكلمنا في بداية الحوار أن اليوم إحنا العمل بيه مو عمل عشوائي، والعمل لتصعيب حياة الناس بل لتسهيلها ولضمان صحة أفضل البيئة اللي محيطة فيها ولصحتها،
1: وأكيد وحتى للأجيال المستقبلية. راح نستكمل حوارنا في هذه الحلقة من برنامج أبني وطن مع الدكتور محمد الصايغ الخبير البيئي، لكن بعد هذا الفاصل.
2: شو نتعرف عن الذكاء الاصطناعي وشلون تحمي بياناتك؟ وهل الحكومة الرقمية ممكن تغير تجربتك في إنجاز معاملاتك؟ أسئلة كثيرة وإجابات أكثر في برنامج نبني وطن، نقرب لك عالم التكنولوجيا والاتصالات الحديثة مع خبراء ومختصين.
1: رجعنا معكم على الجزء الأخير من حلقة اليوم في برنامج نبني وطن، وفي ضيافتنا الدكتور محمد الصايغ.

0: خبير البيئي. الدكتور الكلام معاك يعني خذانا في زاوية تتعلق بالتزامات الكويت على مستوى الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة والمناخ وكذلك يعني البصمة الكربونية وتقليل الانبعاثات وغيرها من الأمور اللي الكويت أعلنت التزامها بمثل هذه الاتفاقيات، يعني يقينا منها ويعني إيمانا منها بأهمية ذلك على مستقبل أجيال هذا الوطن، وكذلك سعيها أن تكون عامل ولاعب فاعل في المنظومة الدولية للدفع بهذا التوجه. اليوم لما نسمع كلمة الاستدامة ونسمع كذلك أن اليوم صار عندنا وزارة الدولة لشؤون الاستدامة والتنمية، ونوجه تحية أكيد حق مع الوزيرة الدكتورة ريم الفلي، الاستدامة وعلاقتها في مجال عملكم، هل هناك ارتباط؟ اشرح لنا إياه، لأنه لو كان هناك مثلا عشان نفهم بالنهاية احنا هدفنا الوعي وكذلك نشر المعلومة وكذلك تبيان أوجه التشابه.
1: اليوم أول شيء احنا سعداء وفخورين بالتوجه الحكومي لإنشاء وزارة للاستدامة، وسعيدين جدا في أن الدكتورة ريم أيضا قاعد تقوم بدور جبار في يعني إرساء قواعد هذه الوزارة. اليوم أنا قاعد أتكلم من باب احتكاك مباشر في هذه الوزارة،
0: وقاعد نشوف الله وهو كل العاملين فيها
1: صحيح، وقاعد نشوف العمل الجهود اللي قاعد تقدم والخطوات اللي قاعد تأخذ بشكل رائع وبالاتجاه الصحيح. الاستدامة اليوم استدامة شنو؟ الاستدامة دائما كأنها جملة مقطوعة يعني غير كاملة. فاليوم احنا لما نتكلم عن استدامة الموارد، عاد هي موارد بشرية، موارد اقتصادية، موارد بيئية، كلها تندرج تحت بند الاستدامة والحوكمة البيئية يعني والحوكمة بشكل عام.
0: بعد الحوكمة.
1: طبعا اليوم شلون انت تقدر توصل إلى مرحلة من الشفافية في إنجاز المهام كما وردت وتحقيق أكبر عائد حتى سواء كان اقتصادي أو بيئي أو غيره. فبالتالي أنا في عندي مجموعة موارد جاءت يعني جاء توجه الدولة إلى أن هذه الموارد يجب أن يتم المحافظة عليها ويجب أن يتم يعني تعظيمها. فاليوم أنا عندي الموارد الطبيعية صح؟ النفط والوقود الحفوري بشكل عام والأمور هذه. عندنا بعد ترى موارد الطاقة الشمسية ما شاء الله، عندنا موارد بالبشرية. فأنا إذا قدرت أخلط كل هذه الأمور في منظومة واحدة هني قدرت أوصل إلى ما يسمى بالاستدامة.
0: احنا بنتعرف أكثر على مفهوم الاستدامة وكذلك الحوكمة البيئية، بس دكتور للأسف الوقت يعني قصر ويانا، فاحنا نبيك توعدنا ان تكون معنا موجود في حلقة ثانية في برنامج أمن الوطن للحديث أكثر عن هذه المفاهيم وكذلك عن ما يمكن أن نوظف من خلال التكنولوجيا الحديثة في ظل هذه التوجهات الجديدة على مستوى البيئة وعلومها.
1: سعيد جدا أن أكون معكم اليوم، وأيضا أشكركم كوزارة الإعلام ممثلة في إذاعة دولة الكويت على عملها الدؤوب والدائم في موضوع نشر المفاهيم البيئية.
0: مستمعين الأحبة في كل مكان، وصلنا معكم لختام هذه الحلقة من برنامج أمن الوطن، على أمل اللقاء بكم من جديد في حلقات قادمة. إلى أن نستضيف ضيفنا الدكتور محمد الصايغ الخبير البيئي في الأسبوع القادم، لكم من كل التحية ومع السلامة.
2: برنامج نبني وطن، أعداد وتقديم يوسف كاظم. نبني وطن يخرجه لكم عبد الله العنزي.
3: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
4: ورسالة تصنع الإنسان.
5: يا مال يا مال يا مال يا مال.
3: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
6: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
3: والحوارات.
7: حي الله أبو ريان.
6: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
3: والموسيقى والفنون.
8: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
9: شنو
8: ابي فنشي؟ انا
9: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
8: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
10: كذب الساحر يذبح الخباز.
11: والله ما في قلب رحمه.
3: حيث الثقافه
10: في إذاعة دولة الكويت.

0: تشير ساعتنا في الكويت إلى 1:26.
1: طائر المساء.
0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي طائر المساء الذي يأتيكم من الساعة 1:25 إلى 3:00.
1: نحييكم مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة دولة الكويت عبر هذا الأثير 89.5 FM من داخل الكويت ومن خارج دولة الكويت على الموجة الطويلة AM 540. نحييكم مجددا مستمعينا الكرام ومتابعي إذاعة دولة الكويت. طبعا وقت البرنامج اختلف في شهر أكتوبر، في هذا الشهر الجميل الذي يفصل بين الحر والبرد. في هذا الجانب وفي هذه الأجواء المعتدلة سيكون هذا البرنامج كل يوم جمعة في تمام 1:25 يوم واحد في الأسبوع، بعد أن كان في الدورات السابقة يوم الخميس ويوم الجمعة.

0: نجدد الترحيب والتحية فيكم مستمعينا الكرام، ويا هلا ومرحبا فيكم. زميلي محمد، اليوم مثل ما عودنا مستمعينا ان الاعداد امانة المميز دائما يسعى لاخذ وجلب كثير من الاخبار اللي تهم اخبار ديرتنا الكويت، عسى الله يحفظها. ايضا عندنا ايضا ضيوف مميزين، خاصة ان برنامجنا يعني يكون من اكثر من فقرة. محمد، عندنا علوم الديرة، وعندنا ضيفة الديوانية علوم الديرة، في أيضا يعني أخبار منوعة في إنجازات كويتية، كوادر وطاقات بشرية ودنا نسلط الضوء عليها. محمد،
1: يا هلا.
0: في اليوم خبر جدا جميل، بس احنا ما نبي نبلش بالأخبار. عرفت، ودنا نسولف بداية ونذكر مستمعينا الكرام بطاقم العمل.
1: من الإعداد عبد الله المطيري ومبارك الكندري.
0: أما من التقديم محدثكم أنا عبد الله صفار وزميلي محمد مزيد.
1: أما من التنسيق والمتابعة فيحييكم بدر الأتيبي، والهندسة الإذاعية محمد الحربي.
0: من التنفيذ سالم الراشد.
1: وبكل الحب والود تقبلوا تحيات مخرج هذا العمل، مخرج برنامج طائر المساء حمد الهاجري.

ديرتنا فيها أخبار حلوة تستاهل نوقف عندها، إنجازات، مبادرات وأفكار يمكن ما مرت عليكم. خلونا ناخذ لفة خفيفة ونعرف شنو الجديد في علوم الديرة.

0: نجدد الترحيب والتحية فيكم مستمعينا الكرام في برنامجكم طائر المساء. مستمعينا الكرام، ودنا نسولف اليوم قبل أن ندخل في الموضوع اللي مجهز لنا يا الإعداد، ودنا نتكلم عن المساحات الخضراء وتأثيرها من ناحية نفسية، وكيف انها من الممكن بالفعل انها يعني تكون منفس لصخب الديكورات والالوان في البيوت. ودنا ساعات نطلع من هذه الديكورات ومسائل التكييف على مدار 24 ساعه، ونشوف ان بالفعل ان هذه الاماكن احنا نحتاجها بين يعني فتره واخرى، خاصه ان الخضار يعني لون امانه الاخضر يعني يبث روح الأمل والإيجابية عند من يشاهد المسطحات الخضراء.
1: جميل جدا هذا الحديث زميل عبد الله، وأيضا قاعد أتخيل من خلال حديثك أن ماذا لو تصورنا أن المدن بدون أشجار وبدون مسطحات خضراء وبدون حدائق عامة وبدون طرق مزينة بالنخيل اللي يعتبر جزء من حضارتنا العربية القديمة. ودائما نتذكر أن هناك رموز للعطاء عندما تستظل في ظل شجرة في وقت من الأوقات اللي ما كانت فيه التكنولوجيا طاغية ولا كان هناك تكييف، فكان له قيمة الظل في هذا الجانب. كانت النخلة تسمى بأمكم النخلة في الأثار وكذلك في القصص القديمة، أن ذات ظلال ذات أكمام قطوفها دانية، يستطيع الشخص أن يأخذ من ثمارها. كذلك هناك عدة أمور متعلقة في التشجير. يمكن في مجتمعاتنا في الجزيرة العربية نفتقد إلى المياه العذبة والأنهر، لذلك لم تكن أنشطة الفلاحة دارجة، لكن نسعد دائما عندما نرى المسطحات الخضراء الحدائق الجميلة التي موجودة أساسا ضمن مخططات العمرانية بدولة الكويت. فلا تجد أي منطقة في الكويت إلا بوجود حديقة عامة موجودة فيها بعض الألعاب البسيطة، بعض الجلسات الخاصة والعامة للأسر، تلاقي فيها بعض الزوايا والأماكن اللي يستظل فيها الإنسان، كذلك هي ملتقى لأبناء المنطقة وكلها بالمجان، إيمانا من الدولة أن المسطحات الخضراء تغير شيء في الجانب النفسي. عندما أيضا ما ننسى عبد الله تشتم بعض النباتات اللي لها روائح عطرية جميلة، يمكن لك ذوق في هذا المجال.
0: نعم، شوف احنا بالكويت ربي لك الحمد شو تسولف، احنا عندنا يعني ان شاء الله اكثر مناطقنا فيها حدائق حلوة
1: كلها مكثرة.
0: اي نعم بالفعل، ولكن خلينا نتكلم عن الأحمدي بروحها. يعني لما ننتقل احنا الى الأحمدي،
1: اتيت الى المثال الأحمدي
0: الاعظم، نموذجية ترى.
1: الله،
0: بالفعل من اول ما تدشها لين تطلع من الأحمدي يا أخي عجيبة هذه المنطقة. تشوف الشجر كيف مقلمين على شكل مثلا حيوانات مفترسة، حيوانات مثلا لطيفة حق الأطفال، توصل حتى حق الطفل توصل له ترى صورة جدا جميلة. بعد اللي أيضا يعني لفت انتباهي في الأحمدي أيضا أن ترى حتى الدواوير مستغلينها، الدواوير مستغلينها بشكل إيجابي. تلاقي على سبيل المثال حاطين لك مثلا في دوار على شكل دلة مثلا وفنايل
1: رمزية
0: مثل، نعم، وفي دوار لا يجيك على مثلا شكل انخلا مع عثوقها، ها، وتلاقي دوارها، تلاقي هالأشياء هذه بالفعل ترى جميلة، تدل أيضا على جزء من التراث الكويتي الحلو الجميل اللي وصل الصورة عن طريق هذا الزرع. واستفدنا احنا بدل لا يكون الدوار يعني مثلا سادة ما من غير شيء، لا والله استفدنا منها وحطينا مثلا هذه المناظر واستغليناها وخلينا هالمرشات المائي اللي تتحرك بتحاوف الشير من كل مكان يمين ويسار. ايضا هذه المساله تخفف من حراره الجو وتلطف الجو
1: نسبيا. لا شك ان مدينه الاحمدي تعتبر من المدن النموذجيه والمتميزه والمنفرده اللي تم تاسيسها لان تكون ايضا لعمال النفط والعاملين من الجنسية البريطانية. منذ تأسيس مدينة الأحمدي واكتشاف البترول وأيضا الاحتياج إلى عمال فأسسوها على نظام أوروبي، لذلك كانت طريقة الطرق، طريقة حتى بناء المنازل على شكل القرميد اللي كان أيضا يكافح الأمطار، وأيضا طريقة التدفئة آنذاك، استقلالية المنازل، الحديقة الخاصة الصغيرة في المنزل المرفقة، كلها تعتبر ثقافة أوروبية لكن الجميل في الأمر أنها ما زالت تحاكي تلك البيئة الجميلة. وأيضا ما ننسى في مهرجان فبراير عندما تزين أيضا محافظة الأحمدي، منطقة الأحمدي تحديدا، هذه المنطقة الخضراء والجميلة، فهي كما تفضلت عبدالله نموذج رائع للحدائق والمسطحات الخضراء بدولة الكويت. ونشكر شركة نفط الكويت على المراجعة وإعادة الترميمات وأيضا العناية في تنظيمها وأمنها، وهذا كله يدل أن المسطحات الخضراء لها قيمة لمن يعرف قيمتها.
0: نعم بالفعل، هذه الأشياء اللي ذكرتها محمد، أنا ودي هم بعد يعني أضم صوتي لصوتك في موضوع أنك أنت لما تيجي تشجر مثلا بين محافظة ومحافظة، الشارع الرئيسي ها شارع الملك فهد الجميل، لما نيجي على طول من بعد من بين جسر وجسر تلاقي هيئة الزراعة مو مقصرين ترى في توجيهاتهم وممارساتهم الرقابية على على على هذا الأمر بأنهم يضعونهم

0: يضعون مثلا على سبيل المثال شجر متتالي وراء بعضه عشان مو بس إنه يخفف عليك الحرارة، يكون أيضا مصدات مصدات هوائية.
1: نعم، الجميل في الأمر أن كثير من الأصدقاء من غير الكويتيين اللي زاروا الوطن قالوا كملاحظات، وأنا حريص دائما أني أسمع ملاحظات الشخص الزائر، يقول تزيين الشوارع عندكم بالنخيل شيء ولا أروع، تخيل على سرعة عالية في السيارة وعلى مدار كيلومترات كبيرة جدا ما ينتهي هذا التخضير وهذا التشجير وهذه الأشجار اللي عددها جدا كبير واللي أثبتت عبر الزمن تتحمل العطش، تتحمل الحرارة الشديدة لطقس الكويت، جفاف الرياح، وهذه كلها لا توجد إلا في شجرة النخيل اللي بالفعل هي رمز. وأمانة نتمنى إعادة إحياء دعم هذه النخلة وهذه الشجرة. احنا نسمع ان هناك دعومات ايضا تقدم في السابق لاهل المزارع وكذلك ايضا لاهل المنازل ومتابعتهم، وكذلك نشكر الجمعيات التعاونية اللي قاعد تقوم بدور خاص في هذا الجانب. احيانا يعني يتم دفع بعض المبالغ لبعض الاشخاص من شركات ومن افراد لتقليم هذه الاشجار ولتزيينها وايضا الحصول على ثمارها واعطائها لاهالي المنطقه او غيرها من هذه الامور بشكل مجاني، وهذا كله يؤكد ان التضافر المجتمعي يعزز مفهوم رؤيه الدوله. الدوله تحط الشجر لكن العنايه على منو؟ على المؤسسات، على الافراد، على المواطنين، عشان يعرفون قيمه الشيء هذا لازم يحافظون عليه. كذلك المرافق العامه، هذه رساله للاسر
0: بالفعل.
1: كلهم حافظوا على نظافه المكان، المكان هذا لكم وتم وضعه مجاني، وأقصد فيها الحدائق العامة في جميع مناطق الكويت. نحزن إذا وجدنا بعض التلفيات اللي مو من عوامل التعرية أو عوامل خلينا نقول الأجواء أو مثلا العمر الافتراضي، إنما عبث الأطفال أو الشباب أو بعض المراهقين اللي مثلا ما يحافظون على نظافة هذا المكان. نتمنى أيضا تعزيز مفهوم المراقبة على هذه الأماكن وصيانتها الدورية، لأن هذه تعتبر منفس لأهالي المنطقة. وجزاكم الله خير على هذا الأمر، واليوم موضوع راح يكون متعلق ايضا عن المتسطحات الخضراء في الكويت، وعندنا اخبار ايضا محليه حول هذا الموضوع، فابقوا معنا.

0: مو كل خبر لازم يكون ثقيل. مرات خبر صغير يفرح، ومبادرة بسيطة تلهم، وإنجاز كويتي يخلينا نفتخر. شنو عندنا الليلة؟ راح نعرفه في علوم الديرة.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، من جديد الترحيب والتحية، ونبدأ معاكم فقرة علوم الديرة. الخبر الأول افتتاح مرحلة ثالثة من حديقة الشهيد. حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح يشمل برعايته وبحضور ممثل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفل افتتاح المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد. حديقة الشهيد اليوم مو مجرد حديقة مستمعينا الكرام، صارت مساحة تجمع بين الطبيعة والثقافة والفن والرياضة، ومكان يرتاد الناس والعائلات. صحيح المرحلة الثالثة تضيف للمكان مساحات ومرافق جديدة، وهذا النوع من المشاريع مهم لأنه يخلق أماكن عامة يستفيد منها مختلف أفراد المجتمع.
2: طبعا عبد الله، الجميل أننا يعني أيضا في هذه الفترة لما نتكلم عن مشروع مثل حديقة الشهيد، هذه الحديقة اللي هي تقريبا هي بجوار وزارة الإعلام، وقاعد نشوفها دائما في الطلعة وفي الدخلة، والله أني أتأمل مرات طريقة حتى الأسوار وتنظيم المسطحات ومستويات النزول والهبوط والطلوع، يعني أسست لأن تكون حديقة مميزة على مستوى الكويت. ومثل حديقة الشهيد ما نتكلم فقط عن افتتاح مكان جديد، نتكلم أيضا عن يعني تنوع غطاء نباتي رهيب وجميل، وزوايا داخلية تصلح لأفراد أسرة، تصلح لاجتماعات طلابية، تصلح أيضا لأطفال، وكذلك أيضا مساحة يعيش فيها الناس وتجارب مختلفة سواء عائلية أو رياضية أو ثقافية. جميلة جدا هذه الحديقة، متميزة على مستوى الدولة، نقدر نقول أنها أفضل حديقة حكومية على مستوى الدولة، وتعتبر نموذجية، وبالفعل القائمين عليها يستاهلون كل الشكر والتقدير لأنها بمقاييس الانضباط. يعني بعض الحدائق العامة تلاقي مثلا في السنوات الأولى من افتتاح عبد الله تلاقيها جميلة جدا، بعد 3-4 سنوات تمر من الطبيعي أن يصير نوع من الإهمال أو نوع مثلا من الصيانة المتأخرة، لكن حديقة الشهيد نقدر نقول عنها VIP دوما وأبدا، صباحا وعصرا.
1: تصدق حديقة الشهيد بما أنها يعني أمانة أنا أمر عليها تقريبا بشكل يومي، خاصة أنت عارف من تطلع من وزارة الإعلام مقر عملنا أنا وياك محمد، من ناخذ
2: تمر عليها ولا تزورها في فرق؟ أنا كنا نمر عليها.
1: أنا أقول لك يايك أنا يايك بالحكي،
2: إذا الزيارات تتكلم
1: لا يايك بالحكي. المرحلة الثالثة لا ما زرتها بكل أمانة عشان أكون معك صريح، ولكن لما أنت تيجي تمر عليها
2: هزورها. أنا قاعد أقول خبرها الحين.
1: إيه راح نرتب هذه الأشياء خاصة الأيام القادمة. أنت تدري إن جونا الحين
2: يعني رطوبة،
1: راح بس
2: هاليومين هذه
1: تمشي هالأيام هذه البسيطة، راح تشوف إن شاء الله أمهاتنا كلهم يمشون وخواتنا واستعدادات.

0: وأعتقد
1: إيفنتات
0: وأعتقد
1: إيفنتات
0: أنها
1: عندنا في
0: مكلفة.
1: الدولة
0: يعني
1: كثيرة في حديقة الشهيد.
0: حديقة الشهيد
1: نعم
0: كمرحلة لا يعتقد البعض أنها والله مساحة وتم زراعتها،
1: بالفعل
0: مرافق عمومية، مصافط سيارات، أدوار، سرداب، مقاهي، ترتيبات، عناية، مراقبة، متابعة، إضاءات والله العظيم تدرس، يعني مو إضاءات عشوائية لإنارة الطريق أو لا مثلا لتوضيح الرؤى للناس في داخل هذه المسطحات، مدروسة بعناية. تلاقي حتى كثافة الضوء ما تأذي العين، منخفضة، ألوان مميزة. نتمنى أيضا أنه يعني يتم العناية فيها بشكل استمرار لأن تحافظ على هذا المستوى دوما وأبدا، حتى تكون أيضا هي النموذج الأول والأقوى في دولة الكويت. وأيضا ما ننسى أن إقامة بعض الفعاليات في هذه الجوانب واسمها اللي يحمل بصمة لا تنسى، حديقة الشهيد، بمعنى التضحية من أجل الوطن والشهيد مقامه عالي في الدنيا
1: نعم
0: وفي الآخرة،
1: بارك الله فيك.
0: والكويت لا تنسى شهدائها، هي حديقة رمزية بهذا الاسم في قلب العاصمة الكويت. ونتمنى استمرار المسؤولين في العناية في هذه الحديقة اللي تعتبر باسمها وموقعها وشكلها رمز وطني.
1: بالفعل حديقة الشهيد يعني حتى من اسمها بكل أمانة يلفت الانتباه. حديقة الشهيد مثل ما تفضلت لها منزل الشهيد في الدنيا وفي الآخرة. بارك الله فيك على هذه الكلمات العطرة محمد، اللي بالفعل يستحقون شهداء الكويت أن نسمي يعني حديقة بهذا الاسم، ويعني الفعل أكثر من الاسم
0: لا
1: الشخصي
0: شك هو
1: نفسه.
0: شهداء كثر
1: نعم
0: في دولة الكويت، تم تسمية مرافق وشوارع وأيضا أفرع لبعض الجمعيات التعاونية نسبة لمسكن هذا الشهيد في هذه المنطقة، حتى يدعون له أيضا أبناء المنطقة. وأبناء المنطقة دائما مثلا تلاقي مثلا في محافظة تفتخر في لاعب أنه والله من المنطقة الفلانية لأنه لاعبنا، فما بالك بالشهيد اللي توضع له أيقونة رمزية في مرفقة أو في صالة أفراح أو شيء من مرافق الدولة الجميلة، أنك تحط اسم الشهيد. الكويت لا تنسى أبنائها، حيين وأموات وشهداء دائما. أي شخص وضع بصمة وضحى من أجل الوطن، الكويت تضع هذه البصمة وتعززها، حتى نؤكد للأجيال القادمة أن التضحية في الكويت لا تذهب هباء منثورا، إنما تذكرها الأجيال جيل بعد جيل.
1: بالفعل ربي لك الحمد. يعني الكويت خلاقة وبناءة
0: ولادة
1: وولادة
0: لا شك.
1: لهؤلاء من يملكون العزم والإرادة والإصرار لأن يقدموا الغالي والنفيس لخدمة ومصلحة بلدهم ويضعونها بعين الاعتبار بالدرجة الأولى. ربي لك الحمد محمد على تلك النعم اللي بالفعل اليوم الكويت سوت من عيالها ومواطنيها شباب قادر أن يعني يتعدى العقبات، يتعدى العراقيل اللي تواجهه بكل إصرار وتحدي. الحمد لله رب العالمين، وعسى ربي يرحم شهدائنا.
0: اللهم آمين.
1: نعم بالفعل محمد.
0: وطبعا نقدر لموقف سمو رئيس الوزراء حضور هذه يعني الافتتاحية
1: نعم
0: الجميلة
1: غادرة
0: والرائعة
1: جميلة. نعم
0: وباسم سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وهذا يؤكد اهتمام القيادة في كل مرفقة وطنية وجميلة مثل حديقة الشهيد. هذه المرفقة اللي نعتز فيها كمنظر جمالي ورائد ورائع في دولة الكويت. نتمنى أيضا من الجمهور الكريم اللي قاعد يسمعنا يتفضل ويزور حديقة الشهيد
1: بإذن الله
0: ويطلع على المرحلة الجديدة التي تم افتتاحها، ويعيد النظر في أيضا زيارة هذا المكان أسبوعيا دوريا مع الأبناء مع الأسرة مع الأهل، لأنه يعتبر دعم أيضا لهذه المشاريع وجودك في هذا المكان وإحياء هذه الحديقة. أمانة عبد الله، عندما أذهب إلى بعض الأماكن وإن كانت جميلة إذا لقيتها فاضية ما أرتاح، أحب المكان المنتعش، خصوصا الاماكن العامه. هذا لما تشوف في حركه، مو الازدحام عاد اللي يوقف المصالح الازدحام اللي يحسسك انك مو بروحك، الازدحام اللي يحسسك بفرحه الناس، الازدحام اللي يحسسك بفرحه العوائل وبوجودهم مع ابنائهم، يحسسك يعني بوجودك مع الناس، فهذا يعني منظر جميل واحساس رائع في هذا المكان. بغض النظر عن الشخص اللي يبحث ايضا عن الاختلاء اللي بيختلي في نفسه، في بعض الناس يعني يحب انه يكون بروحه مثلا في مكان خاص في مكان منعزل، الأماكن موجودة، لكن الحدائق العامة من جمالياتها أن يكون فيها حركة. والجميل في الأمر ما ننسى عبد الله تجديد الخط الساحلي، مرحلة الأبراج وطبعا شاطئ الأشويخ ووجود المسارات اللي حق القواري، هذه بحد ذاتها وضعت تنظيم لحركة الرياض في الكويت،
1: نعم
0: مكان للقواري مكان
1: بالفعل
0: للسكوتر، مكان للمشي على الأقدام، حتى ما ينزعجون الأسر والعوائل في هذا المجال. هذا شيء مكلف لكن يعز النظام، يحبب الناس بالممشى، وأي شيء تنزعج منه راح يوخرون عنك، لأن كل شيء له مساره.
1: شوف، انا بتكلم على موضوع ان اخر تقريبا اسبوع من اكتوبر تكثر الايفنتات واللقاءات اللي تكون في حديقة الشهيد. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا تلاقي مثلا امر يخص يوم عن المرأة، عن الام على سبيل المثال، تلاقي مجموعة من خواتنا متجمعين في هذا المكان الجميل اللي يجمع كثير من فئات المجتمع. احنا لما نقول الام، ترى الام مو بس الام الكويتيه، الام اللي تعبت وربت وسوت وعملت وانشات اسره طال عمرك محمد، على يعني ترفع اسم الكويت في هذا الجانب. فاحنا نلاحظ ان هذا المكان يستقطب جميع فئات
0: على فكرة عبد
1: المجتمع،
0: الله،
1: وما هو
0: تربيتنا
1: محصور
0: أكيد
1: لاشخاص معينين، وهذا
0: أكيد
1: الامر يعني
0: أكيد،
1: انت عارف
0: يمكن عززت دور
1: معجب.
0: الأم عبد الله في هذا الجانب،
1: نعم
0: لكن تأكد تماما أن تربيتنا وطنية من غير ما حتى يتم توجيهنا في هذا الجانب، لسبب واحد: وجودنا في هذا الوطن المتكفل فينا، وجودنا في المدارس، وجودنا أيضا في مجتمعنا اللي دائما نحاول نحافظ عليه، إحساسنا أن إحنا فرد في هذه الأسرة وفي هذا المجتمع، يخلي لك ومضة ويخلي لك دور في عطائك في هذا المجال. لذلك نجد حتى إذا مثلت اسم الكويت في منتخب رياضي ولا في ألعاب قوة فردية، تلاقي فيها تحدي كبير من أجل رفع اسم الوطن في هذا المجال. ذكرت اعتدال الأجواء، ولا شك أن اعتدال الأجواء يعزز كل شيء مجتمعي، كل الملتقيات تنشط، الحركات التطوعية تنشط، الأسواق في الأماكن المفتوحة تنشط. ما ودنا نذكر بعد شيء عشان ما نوخر الأضواء عن حديقة الشهيد، لكن في أماكن عديدة في الكويت بس يوصل مثل ما تفضلت أواخر 10 أوائل أكتوبر، تجد الحركة تنشط بشكل كبير جدا في الأسواق والأماكن المكشوفة. أنا أمانة ودنا في الحلقة القادمة نتكلم أيضا عن مول الخيران، هذا المكان اللي يعتبر بمساحة كبيرة، بإطلالة بحرية، يعني شيء على مستوى جدا عالي، بعده في جنوب الكويت، وأيضا وجوده في مكان مكشوف له علاقة في الجو. زرته بالصيف وزرته في الشتاء، في الشتاء شيء ثاني، في الشتاء شيء مختلف بسبب لطافة الأجواء. لذلك موضوع الطقس في الكويت، نتمنى كل الفعاليات أنها تبدأ بالفعل من شهر أكتوبر، تعزز كل جهودها وخططها في هذه المرحلة استغلالا لوجود هذه الأجواء اللطيفة. الناس راح تزورك بالشتاء ولا بالصيف، لكن خلهم يزورون وهم مرتاحين.
1: بالفعل محمد، يعني احنا لابد ان نركز على هذه الاشياء اللي انت بالفعل طرحتها زميلي محمد. في النهاية هي هذه الاشياء كلها تنصب لمصلحة المواطن، على ايادي مختصين يعني يكونون هم بارعين في وضع لمسات جدا جميلة، على اساس ان هذه الحديقة تكون بشكلها الرائع والجميل. فمحمد، انا اللي قاعد اشوفه ان ترى المساحه الاخيره اللي صارت لحديقه الشهيد المرحله الثالثه تفوق ال 200 الف متر مربع.
0: الله، مساحة
1: يعني
0: شاسعة وراح نتكلم عنها، لكن تقريبا وقت انفصال الموجات الذهاب إلى الأخبار والبرامج السياسية. ساعتنا الآن تشير إلى 59 دقيقة بعد 1 فجرا، ننتقل بكم إلى استديو الأخبار.
2: 2 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في منطقة عسير، نتج عنه إصابة مقيم وأضرار في مصلى داخل مبنى ومركبات. الجيش اليمني يقول إن قواته نفذت أكثر من 400 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب حسم الحرب مع إيران ويتوعد برد قاس. باكستان تؤكد استمرار جهودها لدعم مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن عمليات اقتحامات واعتقالات طالت 6 فلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني

0: السوداني يعلن تحرير منطقة المزروب في ولاية شمال كردفان. قصف روسي يستهدف جسرا وسفينة شحن ومناطق عدة في أوكرانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يا هلا ومرحبا مستمعين الكرام، من جد الترحيب والتحية فيكم، مستمرين للثالثة فجرا برنامجكم طائر المساء. نبي نسمع هذه الأغنية ونرجع لكم مرة ثانية.

الديوانية الكويتية. عمرها ما كانت بس مكان للسوالف، فيها خبرة وراي وحكايات تستاهل تنسمع. والليلة نفتح باب الديوانية ونرحب بضيفنا في ضيف الديوانيه.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا زال الحديث مستمرا في برنامج طائر المساء. نحييكم في هذه الدقائق المعدودة وصولا بكم مستمعينا الكرام إلى الثالثة فجرا، فأهلا ومرحبا بكم مجددا. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى فقرة الديوانية. في هذه الفقرة دائما نحرص على استضافة ضيف متخصص في أحد المجالات، ويتم الحديث وتسليط الضوء على أهم الجهود المبذولة في هذا النطاق من أعمال مقدمة، من أخبار جديدة وغيرها أيضا من هذه الأمور. حديثنا اليوم راح يكون عن العمل الخيري والإنساني اللي يعتبر جزء مهم من مجتمعنا بدولة الكويت، وأيضا بالنسبة للتبرع ومساعدة المحتاج من القيم اللي أيضا تعودنا عليها في بلدنا الحبيبة الكويت. لكن في الفترة الأخيرة أكيد لتنظيم هذه العمليات احتجنا إلى تشريعات وقوانين جديدة، وتم تطوير بعض القوانين وإضافة قوانين جديدة حتى أيضا تنظم هذا العمل الخيري، لأن تحافظ على سمعة الكويت بالداخل والخارج من ناحية ضبط هذه الأمور المتعلقة في المتبرعين وإدارة الأعمال الخاصة في الجمعيات الخيرية وغيرها من هذه الأمور. لكن مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وطرق جمع التبرعات ظهرت أيضا أسئلة كثيرا ما تطرح أيضا في عالم السوشيال ميديا، وهي أيضا من يحق له جمع التبرعات، شلون أتأكد من أن التبرع يوصل للمستحقين، وهل أقدر أطلق حملة تبرع من حسابي الشخصي دون الرجوع للدولة أو دون الرجوع أيضا للمختصين في هذا المجال، وشنو المسؤولية القانونية اللي على الشخص أو الجهة اللي تجمع هذه الأموال. اليوم راح نحاول نفهم قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني الجديد بدولة الكويت بطريقة بسيطة وواضحة بعيدا عن المصطلحات القانونية المعقدة. أيضا راح نبسط هذا الأمر للسادة المتابعين. يسعدنا مستمعينا الكرام أن يكون ضيفنا اليوم ضيف الحضور داخل الاستديو في هذا الوقت الصعب في الثانية فجرا، ضيف حضور الأستاذ ماجد الشمري المحامي والمتخصص في الشؤون القانونية والشأن القانوني. أستاذ ماجد حياك الله معنا.
1: الله يحييك وصبحك الله بالخير.
0: صبحك الله بالنور والساعة المباركة.
1: ساعتك أبرك الله يخليك.
0: طبعا لا شك الكويت من أحد العلامات اللي مشهورة فيها العمل الإنساني، أطلق عليها صحيح. بلد الإنسانية، وأطلق على سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراء بأمير الإنسانية في هذا الجانب، وهذا شيء استحقاقي لما قدم في مجال العمل الإنساني، وكذلك لما قدمت دولة الكويت مساعدة المحتاجين من إنشاء صناديق أممية على مستوى دول العالم، بعيدا أيضا عن مثلا والله صندوق عربي أو صندوق إسلامي، إنما صندوق إنساني يساعد الجميع دون تمييز. وهذا الإرث الكبير وهذه السمعة الطيبة اللي جمعتها دولة الكويت يجب أن نحافظ عليها من خلال الحرص على السمعة، وكذلك سن بعض القوانين التي تحافظ وتراعي الجوانب الجزئية في هذا المجال. اليوم شنو حاب تبدأ فيه في هذا الجانب كونك أيضا محامي ومختص أيضا في الشأن القانوني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. في البداية احنا مثل ما تفضلت العمل الخيري في الكويت عمل له تاريخ كبير. الكويت حاضنة لأكثر من مؤتمر خاص في هذا في هذه الأعمال، مؤتمرات كبيرة جمعت فيها يعني مبالغ كبيرة، وكان شعبا وحكومة حاضرين في العمل الخيري. نستذكر بعض الشخصيات من ضمنهم الشيخ صباح رحمه الله، وأيضا الدكتور عبد الرحمن السميط
0: أيقونة العمل الخيري
1: صحيح، فحافظوا على هذا الإرث التاريخي. ولكن هذا ما يمنع أن هذه الأعمال تنظم من خلال قانون. القانون اللي صدر قبل أسبوعين تقريبا، قانون العمل الخيري، هذا ما يعني أنه ما كان في قانون سابق. كان في قانون سنة 62، قانون رقم 42، أيضا نظم عمل الجمعيات نفع العام ومن ضمنهم جمعيات الخيرية. حاليا صدر مرسوم رقم 87 على 2026 خاص بقانون تنظيم العمل الخيري والإنساني. هذا القانون يهدف تطوير العمل الخيري والإنساني في دولة الكويت ومواكبة المتغيرات ومتطلبات المحلية والدولية. يعني ما يمنع أن الزمن يتغير، الأساليب تتغير، أيضا يجب على القوانين تتغير تنظم هذا العمل، أيضا أي عمل آخر بعيدا عن نشاط العمل الخيري.
0: نعم، اسمح لي أن أسأل أستاذ ماجد، يعني تفضلت أنه ما شاء الله من سنة 62 موجود قانون لتنظيم
1: صحيح.
0: هذا الأمر
1: صحيح.
0: وهذا يعني مع بداية الدولة الحديثة ووضع الدستور الكويتي، ما ننسى أيضا العمل الخيري في هذا الجانب في سن القانون. ليش في 2026 احتجنا إلى إضافة شيء جديد؟ ما هي الدوافع أو الحاجة لهذا القانون الآن؟
1: مثل ما ذكرنا هو تطوير العمل الخيري، الأساليب تغيرت فيجب أن يطون. حاليا القانون يعني خصص مركز، ومركز الوطني للعمل الخيري أسوة لدول الخليج، أنشأوا مراكز ومؤسسات ترعى العمل الخيري بشكل عام.
0: طيب ودنا نوقف عند هذه النقطة، يعني قلت بشكل عام ودائما نقول العمل الخيري والإنساني، هذه الجملة هل هي قانونية فعليا؟ مثلا لماذا نقول العمل الخيري والإنساني من الناحية القانونية؟ شو المقصود فيه؟ هل كل مبادرة لمساعدة الشخص تعتبر عملا خيريا يخضع للقانون؟
1: طبعا لا ننسى أن العمل الخيري هو صلب يعني خرج من ديننا الإسلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا عليه الصلاة والسلام وحث على هذه الأعمال، وقال قال عليه السلام ليس بمؤمن من بات شبعانا وجاره إلى جنبه جاع وهو يعلم.
0: الله،
1: صدق رسول الله. فإحنا العمل الخيري يعني هو مبادرة لمساعدة شخص أو عمل خير، فمساعدة الأشخاص هذه واجب علينا، ورثناها من ديننا الإسلامي ومن الشخصيات العامة السابقة،
0: القدوات
1: نعم والممثلين،
0: وكل من حكم دولة الكويت
1: صحيح.
0: بالتتالي كلهم كانوا يدعمون العمل الخيري، بل وكانوا يخصصون زكاتهم أيضا
1: صحيح.
0: لهذه المصلحة العامة، وكانوا يسمحون أيضا للجمعيات الخيرية بالانتشار والتكاثر وأيضا دفع صحيح. أهل الخير إلى عمل الخير ومساعدتهم، حتى ما شاء الله قاعد نشوف وزارة الأوقاف شلون تتعامل مع المتبرعين وشلون تقدم لهم التسهيلات والإجراءات الحكومية إلى حد كبير جدا، حتى تكون الدولة أيضا مساهمة في تذليل هذه العقبات.
1: صحيح. فالقانون هذا الحين نظم وجمع التبرعات تحديدا، صارت إشكاليات في جمع التبرعات، فنظم القانون نظم هذا العملية. عندك
0: وهذا شيء مبرور وشيء يعني يطمئن حتى المتبرع أن الدولة هذا التنظيم تحت رعايتها، وهذا القانون إصدارا والمحافظ أيضا على أموالهم في هذا الجانب.
1: صحيح. هو القانون ركز على إصدار ترخيص وموافقة المركز على جمع التبرعات. لا يحق لأي شخص ممارسة العمل الخيري إلا بترخيص من المركز الوطني للعمل الخيري. وحاليا المركز الوطني للعمل الخيري لم يؤسس، المرسوم أعطى الجهات المعنية 6 شهور لحين تكوين المركز.
0: طيب عطنا فكرة عن هذا المركز، هذا المركز هل دوره رقابي أم دوره احتوائي؟ يعني هل يراقب هذا النشاط في التبرع أم أنه يضم تحت هذه الجمعيات ويشرف عليها؟
1: هو دوره رقابي وتنظيمي، وأيضا يشرف على هذه الجمعيات.
0: نعم. جهة حكومية بحتة، المركز الوطني للعمل الخيري.
1: هو المركز، أعضاء المركز 3 من الأعضاء يجب أن يكونوا من الجمعيات الخيرية، فهذا
0: حتى يعلموا الآلية والإدارية في هذا الجانب وينورونهم. وبالعكس هذه أجمل نقطة ذكرتها في هذا الأمر، أحيانا تشكل لجان بعيدة كل البعد عن الأمور الفنية، فلما تستقطب بعض الشخصيات اللي تقتنع فيهم الدولة وتؤمن بخبرتهم العريقة في هذا المجال وتشكل لجنة حكومية، سيكون العمل في مصب الجميع وناجح بإذن الله تعالى.
1: صحيح. فصلب تكوينه من الجمعيات الخيرية، بعض الجمعيات الخيرية لها تاريخ كبير، فما في مانع استعانة من خبرات هذول الشخصيات. وأيضا يعني هو نظم مثل ما قلنا أي نشاط راح يكون في المستقبل خاص في جمع التبرعات يجب أن يحتويه هذا المركز.
0: اسمح لي أن أسأل أستاذ ماجد، هل لديك معلومات مثلا أو سمعت من خلال اجتماعاتكم ومتابعتكم لهذا المركز، هل له دور أيضا عقابي في هذا الجانب، دور ضبط بعض الأمور المخالفة، ولا فقط هي للمشاورات ووضع مثلا لوائح أو الملاحظات على هذه الجمعيات؟
1: فعلا حدد القانون المخالفات، هناك من المادة 83 من القانون تقول يعاقب بالحبس 7 سنوات من استولى على أموال التبرعات. فلنفرض إذا هناك أحد المنتسبين لأحد الجمعيات و يعني استولى على أموال التبرعات، فقانون المركز أعطى عقوبات لمن يستولي على هذه الأموال، وأيضا من انتحل صفة موظف في لجنة خيرية فجزاءه 10 سنوات حبس، وأيضا يعاقب 2 إلى 3 سنوات من قام بجبع تبرعات من غير ترخيص.
0: وهذا للعموم وليس للجمعيات الأخير
1: للعموم،
0: وهذا لازم تحذره، هذا دورك.
1: صح
0: يعني
1: صحيح. آخر مادة من عقوبات القانون هو قد يغفل عنا بعض الأشخاص
0: أو أبنائنا أو المراهقين. صحيح. أو الشباب في المدارس بعضهم من باب الفزعة أو شيء، والله مثلا صحيح. يتأثر في عالم السوشيال ميديا، والله يا جماعة نبي نتبرع حق أخواننا في دولة فلسطين، نتبرع حق أخواننا في أحد الدول مثلا المنكوبة. صحيح. فيجمع هذا الأمر ويأتي بالأموال فعلا ويتبرع فيها. صحيح. لكن بصفته فازع، لذلك صحيح. يجب نوضح هذا الأمر لأبنائنا وأيضا عبر وسائل الإعلام أن لا يجوز لأي شخص جمع التبرعات دون الرجوع للدولة وأخذ الإذن أيضا من المركز الوطني للعمل الخيري مستقبلا.
1: صحيح. هو الأمانة نظم يعطي ترخيص للجمعيات الخيرية لجمع التبرعات وأيضا للأشخاص، ولكن
0: وهذه حلوة للأشخاص.
1: إيه الأشخاص في السابق ما كان هذا يعني الخيار متاح لأن الشخص أو الفرد أو
0: الفرد أي مكان مثلا.
1: أو الفرد أنه يحصل يتحصل على ترخيص ويمارس هذا العمل.
0: طبعا هذا مشهد من مشاهد يعني من خلال حديثك أستاذ ماجد أتذكر في المجتمعات البسيطة قديما كان مثلا يعتبر المسجد هو ملتقى لأهل المكان أو المنطقة. صحيح. فتلاقي شخص مجتهد يا جماعة عندنا فلان الفلاني انهدم بيته أو صار عليه مشكلة، ومشكلة حقيقية وفيها شهود، فيجمع هاي التبرعات

0: يوصله. هو من الجانب العام هو عمل خير، من جانب النتائج هو نتائج إيجابية، لكن في ظل وجود الجمعيات والتراخيص ونظام الدولة يجب أن نلجأ إلى المركز الوطني للعمل الخيري وأخذ الإذن الرسمي، لأن
1: صح.
0: غير ذلك يعتبر مخالف وتعرض نفسك للسجن لا سمح الله في حال المخالفة.
1: فلنفرض أنا شخص عادي وتعرفت على شخص محتاج، فألجأ إلى أحد الجمعيات وأعرض الحالة عليهم ويتبنونها.
0: بارك الله فيك.
1: كثير من الجمعيات
0: ولا تفتر تجمع أموال.
1: صحيح.
0: نعم.
1: كثير من الحالات لجأت إلى جمعيات خيرية
0: طلعت محتالة من الأفراد. من الأفراد
1: ممكن
0: يطلع شخص مثلا يحاول محاولات.
1: صحيح.
0: يكون ماك محتاج حقيقة يعني.
1: صحيح. للأمانة قانون وزارة الشؤون السابق يعني أعطى توجيهات لجميع اللجان الخيرية الحالية للبحث حالة الشخص
0: طالب المساعدة،
1: خصوصا إدارة الغارمين في هذه الجمعيات.
0: أمانة أنا أشهد على أدوارهم في هذا الأمر والحرص على أموال الناس، وجمعيات الكويت أيضا أكثر العاملين فيها ملتزمين دينيا ويخافون من هذه الأمور، وحتى من كثر ما هم متشددين في هذه النقطة. أنا أتذكر أن في بعض الأشخاص ذهبوا لهم وما حصلوا على شيء لفقدان بعض الشروط، هذه تدلك على دقة هذا الأمر وصعوبة التعامل.
1: أحد الحالات طلبنا منها التأكد من صحة المديونية أو يعني المبلغ اللي عليه، طلبنا منها حكم المحكمة، شهادة راتب، حالتها الاجتماعية حسب لوائح جمعية وزارة الشؤون. لم يقدم بعض هذه
0: الأوراق المطلوبة،
1: الأوراق، وتم إلغاء طلبه.
0: وهذا الصحيح، وهذا الصحيح. الشخص المحتاج فعليا أوراقه راح يعني تدينه في هذا.
1: صحيح.
0: الأمر وتأكد حاجته، فمن الطبيعي إذا تم مساءلة هذه الجهة وقول ليش أعطيته فلان، تفضل هذا محتاج وهذه بيانات الدولة كاملة أنه بالفعل موقفين راتب عليه، حكم محكمة، هني يتم أيضا التعامل مع هذا وعذر هذه الجمعية. لكن هل تعتقد أن التساهل في هذه الإجراءات ممكن تحرض الجمعية لأيضا مشاكل مستقبلية؟
1: طبعا
0: إذا تساهلوا في هذا الأمر.
1: رقابة وزارة الشؤون في القانون السابق كانت دورية في هذه الجمعيات، وكل ملف يدرس منفرد، يجب التأكد من حالة الشخص الطالب التبرع.
0: نعم. طبعا هذا يقودنا إلى سؤال جميل جدا يعني طلعت عليه في الإعداد، ودي أشبك سؤالين مع بعض. الأول اللي يقول مواطن عادي يعني حاب يتبرع، شلون يتأكد من الجهة اللي أمامه هي مرخصة ولا لا؟ هذه نقطة ونجاوب عليها على عجالة. الثانية ودنا تبحر فيها أمانة ضيفنا الكريم، إذا شفت إعلان في إنستغرام أو واتساب يقول مثلا عائلة محتاجة ونبي نجمع لها مبلغ، شاركوا معانا عبر هذا الرابط، وتلاقي ما شاء الله تنتقل من مكان إلى مكان وفي الناس تفاعل معها وتحصل مبالغ قوية، لكن ما نعرف من الشخص اللي جامع ومن العائلة هذه المجهولة اللي تحتاج هذه التبرعات.
1: الوضع الطبيعي بعد سريان هذا القانون أن يكون هناك إعلان عن حملة أو إمكانية الوصول إلى المتبرع من خلال الجهات التي رخص لها من قبل المركز الوطني للعمل الخيري. يعني أنا أتأكد من صحة الجمعية هذه الذهاب إلى المركز والتأكد أن هذا المركز مرخص ولا. ولكن إحنا عندنا الكويت ما شاء الله معروفة بلجانها الخيرية، يعني عندنا لجان خيرية معروفة، بصيتها معروف، أساميها أسامي اللي يروجون لها معروفة.
0: راح أرشح لك على طول.
1: إيه صحيح. لأن يعني الكويت صغيرة والعمل الجبار اللي يقومون فيه داخل الكويت أو برا الكويت أصبح لهم صيت كبير.
0: أنا أمانة أكثر شيء يقلقني إذا أتاني رقم من خارج الدولة ويطلب المساعدة، فهني يعني علامات تعجب واستفهام في هذا الجانب، انه مثلا ممكن يرسل لك ايضا تقرير طبي وصور خاصه لمنزل مهدوم او مثلا يعانون من اثار الحروب او شيء، والناس تعاطف معاهم وتحولهم اخر شيء يطلع محتال. لذلك ايضا ودنا نتوجه نصيحه لمن يتعامل مع متبرعين او مثلا غير مثلا مستفيدين من هذه الامور من خارج الوطن، يعني داخل الوطن وممكن ما تسلم من هذه الامور، فما بالك بدول بعيده.
1: معرفتي في اللجان الخيريه لله الحمد يتبنون كل الحالات، أي رقم غريب يتصل فيني راح على طول أوجهه إلى هذه الجمعيات، إذا كان جاد فعلا مو نصاب فيلجأ لهم
0: يتصل عليهم. صح
1: فعلا،
0: ما يشير أرقام
1: صحيح.
0: نعم.
1: الشق الثاني من سؤالك موضوع الانستغرام، يعني هذه حملة غير مرخصة. يعني إذا أي يعني مثلا في الانستغرام والله
0: هذه المخالفة الحقيقية اللي عرض نفسه للمسألة،
1: مثلا شخص عادي في الانستغرام يحط أنه والله في هناك عائلة محتاجة، لا هذه حملة غير مرخصة وأنت ساهمت في ترويج لها
0: والجمع لها،
1: أي فالقانون يعاقبك في حال قمت بالترويج لهذه الحملات الغير مرخصة.
0: نعم، هل يسمح القانون للفرد أن يجمع تبرعات من ربعه وأصدقائه لحالات إنسانية؟ شهدنا هذا الأمر بدون إعلانات، يعني شخص ممكن يجمع تبرعات لكن من جيران، من أصدقاء دوانية، يعني أنا أشوف الأمر هذا شوي خاص، صحيح. ما حد راح يدري فيه، لكن رأيك وتعليقك عليه.
1: نرجع شوف القانون ما نظم إلى الآن، ما نظم القانون، أكون صريح معك، ما نظم العمل الفردي، ولكن احنا نتكلم عن العمل الجماعي. يعني اي عمليه جمع تبرعات يجب ان تكون مرخصه. هذا نرجع على موضوع الترخيص
0: ايا كانت،
1: اي الترخيص مهم في ظل هذا القانون للاسباب اللي ذكرناها في بدايه الحلقه، ان تطور العمل الجرامي و سهولة
0: قد تكون مظلة العمل الإنساني، لكن يكون في طياتها أمور أخرى غير قانونية، لذلك القانون دائما يحمي هذه الأمور ويكشف هذه الخفايا.
1: صحيح، هناك وسائل الاتصال تسهل الوصول للأشخاص البسيطين اللي قد ينخدعوا لهذه الحملات، يعني أسباب كثيرة. فوجود ترخيص لجمع تبرعات هذا واجب لأي عمل خاص بالعمل الخيري.
0: نأتي إلى أمر آخر حساس ومهم أيضا وصار دارج بين الناس الآن، قبل إذا بتسوي إيداع مبلغ أو مثلا تحول مبلغ حق شخص لازم أيضا تراجع البنك بشكل مباشر. الآن موضوع الأونلاين وسرعة التنقل الأموال بين الحسابات بشكل سريع، إذا شخص استخدم حساب البنكي الشخص لاستقبال التبرعات شنو موقف القانون من هالشيء؟
1: أول تهمة يوجه له غسيل أموال
0: ونيته خير يكون.
1: والتهمة الثانية جمع تبرعات من غير ترخيص.
0: وهذه ورقة دليل، يعني ورقة فعلا إلكترونية، يعني أسهل دليل تدان فيه التحولات البنكية.
1: حاليا لو أي شخص تداول حسابه بكثرة وصار يدخل حتى لو 10 دانير مثلا، كل ربع ساعة يدش 10 دانير، يدخل 11 دانير، البنوك أنشأت
0: هذه بين الأسرة الواحدة تصير دائما في اليوم عشرات المرات، يعني بين أبناء المراهقين وعيالنا.
1: جايك بالكلام. هناك البنوك أنشأت رقابة على هذه الحسابات اللي تدخل عليها مبالغ بشكل دوري
0: من أرقام بعيدة،
1: من أرقام بعيدة، ويبين الاسم،
0: ما في صلة قرابة بينك وبينهم، جنسيات مختلفة.
1: صحيح، احنا نحذر من عواقب هذا الأمر لمخالفة القانون. والقانون الحالي الجديد قام بتنظيم هذا الشيء، حيث ألزم الجهات الخيرية أو الجمعيات الخيرية بفتح حساب خاص للجمعية.
0: بعيدا عن هذا الشيء، بس شيء مشابه أحيانا في بعض الأماكن ما تقبل إلا تحويل إلكتروني وليس كاش، فتجد بعض مثلا الباعة أو في بعض المحال يقول مثلا شخص بيشتري شغلة بعطيك كاش بعد إذنك اسحب لي بقيمة هذا وتفضل كاش، احنا نسويهم باب المساعدة. لكن هل فيها شيء قانوني ولا
1: والله
0: إذا تكررت ممكن
1: هذا تكررت أكثر مرة ف...
0: نعم.
1: على طاري الكاش بس خلنا نقطة يعني
0: طارت في بالك،
1: قانون المركز الوطني حاليا لم يتم وضع لائحة تنفيذية له، ولكن أنا أتذكر اللائحة التنفيذية لقانون السابق
0: الأخيرة
1: اللي الحالي شغالين فيه
0: أنه ممنوع الكاش.
1: الجمعية الخيرية اللي يكون في صندوقها أكثر من 500 دينار كاش فيعد هذا مخالفة.
0: احنا سمعنا أنه ولا شيء، يعني فقط تحويلات إلكترونية وليست كاش، يعني حتى الجمعية ما تقبل كاش منك.
1: صح فعلا،
0: نعم.
1: الجمعيات ما
0: تقبل، وتم إيقاف أحد الجمعيات أتذكر قبل سنة تقريبا.
1: صحيح،
0: مع أنها كانت منظمة ومرتبة لكن تجاوزت هذا الشرط.
1: صح،
0: في بعض
1: 500 دينار هو الحد الأقصى للكاش الموجود في جميع الجمعيات الخيرية،
0: يعني مسموح بصفة بسيطة جدا
1: 500 دينار فقط.
0: لكن الغالب عليها التحويل الإلكتروني.
1: صحيح.
0: نعم. وهذا كله يضبط أيضا عملية الدفع والسحب ومعرفة صحيح. الشخص الدافع واللي مدفوع له. صحيح. وهذه بيانات كلها مؤكدة لحفظ أموال الناس
1: وتسهيل الجهة الرقابية في رقابة هذه الأموال
0: ومعرفة قيمتها.
1: حرصا نرجع حرصا لإرث العمل الوطني في دولة الكويت.
0: طبعا ذكرتي بمشهد جدا قديم يمكن يذكرونه بعض الشباب مواليد الثمانينات. نذكر في الجمعيات التعاونية كانت الحصالات مليانة عند الكاشير. صحيح. فكان غالبا الناس تبقى معاها الخردة غالبا يستبسط هذا المبلغ، لكن شيء على شيء يعني ما يستهان في القليل، شيء على شيء يبني أشياء. فكان دائما الحصالات موجودة،
1: مساجد جمعيات كانت تجيب صندوق وتحطها في بعد صلاة الجمعة. شوف هذا الحين كله انتهى،
0: الجمع اليدوي انتهى خلاص،
1: انتهى
0: واعتبر مخالف وجريمة.
1: طبعا
0: نعم
1: طبعا
0: لا شك أن التنظيم الإلكتروني يساهم في تنظيم هذه الأمور والإدارية وأيضا المالية وحفظ حقوق الناس وأموالهم، وتعطي للدولة أريحية أن هذه الأموال ستذهب في مكان الصحيح. وفي حال فتح التحقيق كل الدلائل موجودة، أفضل من أنك تبحث في أمور وتدخل في أمور قد أيضا تؤخر هذا الأمر وتؤخر أيضا هذه الدلائل. ضيفنا الكريم، سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ونذكر مستمعينا الكرام بضيفنا ضيف الحضور الأستاذ ماجد الشمري المحامي والمتخصص في الشأن القانوني. سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.

كل ضيف وراء تجربة، وكل تجربة فيها شيء ممكن نتعلم منه، اتصال، سالفة، وكلام من القلب للقلب. نسمع الليلة في ضيف الديوانية.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام مجددا مع ضيفنا ضيف الحضور المحامي ماجد الشمري، محامي مختص بالشأن الخاص بالعمل الخيري. محامي ماجد، رحب فيك مجددا.
1: أهلا فيك. أهلا والله.
0: طبعا قبل فاصل تكلمنا في عدد من النقاط المهمة والنيرة حول هذا المجال، وأيضا تحت الهواء كان هناك أيضا دردشة معنوية حول تعليقكم أيضا على العمل الخيري في دولة الكويت، وأنه بالفعل نحتاج إلى تطوير قوانين وأيضا جهات رقابية تنظم هذا العمل لخدمة المصلحة العامة للدولة والمواطنين، وهذا شيء ما يرفض أي أحد ولا يعترض عليه، وبالعكس هذه دولة المؤسسات اللي دائما تبحث عن التطوير الإداري والمالي في هذا الجانب. ورد نأكد أن جمع التبرعات بدون إذن هذا زبدة الكلام، ممنوع والقانون يعاقب عليه إلا بوجود إذن وإذن خاص من المركز الوطني للعمل الخيري في هذا الجانب. اليوم أي شخص ممكن يفتح أيضا حساب ويصل إلى آلاف الأشخاص خلال ساعات في عالم السوشيال ميديا، وأيضا بعيد عن عيون الدولة وعن الرقابة وعن سلطتها، ممكن يراسلك من دول خارجية ويدخل إلى مواطنينك ويأخذ تبرعات وتتحول لأموال ويستخدمها بالخير أو بالشر. اليوم شو ممكن تعامل مع هذه الفئة كقانوني في الكويت؟
1: تقديم بلاغات إلى الجهات المعنية، سواء كانت المركز عند إنشاء إن شاء الله أو النيابة العامة. النيابة العامة هي الملاذ الأول لهذه المخالفات. تقديم وإحنا حددنا العقوبات في هذا الشأن، الانتحال صفة موظف في جمعيات خيرية، ومن استولى على الأموال كموظف استولى على الأموال تبرعات، وأيضا من قام بجمع تبرعات من غير ترخيص.
0: أحيانا يعني من باب حسن الظن أو النية السليمة أو خلينا نقول مثلا الحمية، مثلا خلينا نقول العربية والإسلامية، تلاقي مثلا الشخص يقول له فلان لو عليك أمر ما شاء الله حسابك مشهور، بس حطي هالإعلان هذا بس ألقى يومين في السناب ولا بالأمور هذه، ويعتبر دعاية غير مباشرة لجمع أيضا تبرعات. هل هذا المشهور أيضا أو المعروف أو المؤثر في المجتمع ممكن أيضا يكون له مشاركة قانونية مؤثرة في هذا الجانب، ولا أيضا ممكن يعفي نفسه في هذا الجانب؟
1: القانون حدد هذا من ساهم وأعلن
0: لشخص غير مرخص،
1: إيه لشخص غير مرخص فهو مشارك في هذا العمل.
0: شيء صعب.
1: إحنا لاحظنا في الفترة الأخيرة مشاهير كثر
0: يزكون لجان ولا
1: شاركوا في إعلانات خاصة للجمعيات معروفة ولها وزنها في الكويت.
0: صحيح، وأثروا.
1: إحنا ذكرنا
0: وساهموا فعلا. صحيح. مساهمة إيجابية نتكلم الآن.
1: صحيح.
0: نعم.
1: جمعيات معروفة ولها ترخيصها ومقرها، وقد أعلن داخل مقرها. فيعني من

0: مستحيل ان احنا نشوف مشهور بعد هذه القوانين ومعرفته بالقوانين. وكل مشهور له يعني باع طويل في السوشيال ميديا ويعرف واجباته وحقوقه، فمن الواجب عليه ان يتحقق من صحة هذا الإعلان.
1: نعم، المحامي ماجد الشمري، حضرتك مختص أيضا في القوانين المتعلقة في اللجان الخيرية والعمل الخيري. اليوم إذا شخص مشهور أعلن إعلان مباشر أو غير مباشر لدعم جهة معينة أو شخص معين، أو يا جماعة هذه الأسرة الفلانية محتاجة وهذا رقم الحساب تواصلوا معهم من باب فزعة خيرية لهم، هل هو محاسب قانونيا؟
0: أكيد، احنا ذكرنا جمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي عمليات جمع موجهة للجمهور وتخضع لأحكام قانون العمل الخيري، ويجب الحصول على ترخيص للقيام بهذه الحملات حتى لا يقع تحت العقوبات المنصوص عليه.
1: ممنوع لأي شخص جمع أي أموال أو تبرعات بدون ترخيص من المركز الوطني للعمل الخيري بدولة الكويت.
0: صحيح،
1: جميل جدا هذا الحديث، وأيضا قادنا إلى آفاق أخرى متغيرة حول هذه المحاور المتعلقة في حلقة اليوم. المحامي ماجد الشمر اليوم قاعد تنورنا في هذا الجانب، نتمنى أيضا ظهورك إعلاميا في عدد أيضا من البرامج الإذاعية والتلفزيونية حتى نؤكد هذا الأمر، لأن الناس ترى على النية. كثير صحيح. من الناس يقول تساعدنا يا فلان، يقولك تم
0: صحيح.
1: في عمل إنسان يقولك تم، يتفاجأ بعدين بالاتصال القانوني أنك شريك في عمل دعاية لشخص غير مرخص جمع أموال، بالنهاية يقولك هذا الخير.
0: صحيح، الكويتي خير بطبعه ونفس الإنسان الطبيعي،
1: واعذروه في المرة الأولى. نتمنى أيضا المشارك هذا يكون له إنذار مثلا، لكن صحيح. الشخص اللي على علم وجمع الأموال ودخلت في حسابه، هذا الشخص هو اللي يعتبر نواة لهذا الأمر.
0: صحيح.
1: اليوم أيضا ودنا نتكلم عن مثلا مسؤولية الشخص اللي يعيد نشر إعلان لتبرعات غير مرخصة بهدف المال. يعني بعض الأشخاص، ولا يخفى عليك أستاذ ماجد، بعض الأشخاص فاتح حسابه تجاريا، اي اعلان لو تعطيه بخور اعلن، لو تعطيه عطور اعلن، فجاه يوصل له مثلا بوست معين يقول اعلن وبفلوس يدفعه، فيقول انا والله مالي شغل، انا اعلنت فقط مجرد اعلان وهذا قبضت عليه اموال، مو قصتني مشارك في هذه الحمله، انا لست مشارك في هذه الحمله.
0: او اعاد نشر فيديو معين خاص دزه في الواتساب، دزه في مواقع التواصل الاجتماعي،
1: او رساله جماعيه عامه بسبب كثره المتابعين لديه.
0: صح، المساهمه في ارتكاب المحظور في قانون العمل الخيري تطبق عليه أحكام المادة 85 من القانون، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار في إحدى العقوبات.
1: هذا تعتبر بسيطة شوي، فيها انذار يعني فلوس الآن ترد لهم.
0: ممكن
1: هذه مقبولة إذا أول مرة طبعا.
0: وطبعا قد ممكن إذا برر فعلته أو هذا ممكن يأخذ عقوبة مخففة يعني.
1: نعم، بارك الله فيكم. لا شك أن القانون في الكويت هو قانون رحمة وقانون إنسانية وقانون لخدمة الجميع وليس للتسلط على جميع، إنما هذا الأمر ينظم هذه العملية ويعاقب المحتالين أو النصابين والمخادعين اللي يستغلون طيبة الناس ويستغلون هذه المناسك الطيبة الإسلامية من أجل جمع مصالح خاصة وأموال غيرك محتاجها.
0: صحيح، احنا نتمنى إن شاء الله يعني المحافظة على هذا العمل، والكويتيين بشكل عام والمقيمين على هذه الأرض الطيبة عارفين معنى العمل هذا.
1: نعم، محامي ماجد أيضا خطر في بالي سؤال يطري في بالي أحيانا، بعض المتبرعين يقول والله هذا التبرع لحفر بئر، لبناء مسجد، لبناء منزل، لدور أيتام، فتلاقي يدفع المبلغ ويتوكل على الله، ما يباشر أين ذهب هذا المبلغ وهل بالفعل تم إنشاء هذا المشروع أو هذه المنشأة. وبعض الجمعيات ما شاء الله عندها شفافية كبيرة تصور لك الدفعات والترتيبات والخطوات، هل يحق للمتبرع دفع مبلغ وراح فترة طويلة يرد ثمرة يقول وروني هذا المبلغ وين راح، هل يحق له صحيح. قانونيا أنه يطلع؟
0: في السابق تذكر ندفع ويصوروا لك بالدولة الفلانية أنت عندك بير.
1: نعم،
0: بس ما تدري هذا حقيقي ولا لا، ولكن القانون ألزم الجمعيات بتقديم بيان كامل عن مواردها المالية ووجهها بتقديم كشوفات عن الأعمال التي
1: مواقعها أيضا،
0: أي الأعمال اللي تم عملها وفق المادة 33 اللي تقريبا على المرخص له إتاحة البيانات المالية الخاصة بحملات التبرعات التي هي نظمتها. والجهات الرقابية يعني ما شاء الله عليهم دقيقين في هذا الشيء.
1: نعم.
0: وكل مدقق موجود داخل الجمعية وعارف مواظب على أي مواظب على زيارات هذه الجمعية وعارف أعمالهم اللي قاموا بها.
1: طيب اليوم بدنا نتكلم عن المشاريع اللي غالبا ما تكون خارج الوطن، يعني ما شاء الله الكويت من أكثر البلدان فيها مساجد، فحتى

0: مثلا قراها بعيدة عن العواصم، وبعض الناس حابين أيضا يتأكدون من سلامة هذه المشاريع. كلمنا عن هذا القانون.
1: القانون جعل لها طريقا قانونيا للتأكيد من وصولها للجهة المستفيدة التي يضمن لها أن تكون مثار، ليست مثار للشبهات وغسيل الأموال. وضع القانون هذا لكثرة الأنشطة اللي خاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. هناك منظمات دولية حرصت على جميع الدول بالانتباه لهذه الجرائم، لأنها جرائم عابرة للقارات
0: لا شك فيها. وهذه أيضا تحرج دولة الكويت لا سمح الله، إذا مثلا هناك مثلا أنشطة غير طيبة والله، وحصلنا على دعم مالي من الكويت لكن أشخاص جامعينها مو جمعيات، فأيضا يحرج الدولة في هذا النظام. لذلك الدولة وضعت هذا القانون حتى تمنع هذه الشبهات تماما، ولا تسمح لأي أحد يجمع باسم الوطن وباسم الكويت بدون ترخيص من الدولة.
1: صحيح، هو يعني ترخيص يخرج من المركز أو الجهات المعنية وزائد موافقة وزارة الخارجية.
0: نعم. اليوم أيضا ودنا نتكلم عن العقوبات بشكل عام والمخالفات، يعني خلنا ندخل في الجانب اللي يهم الجميع. شنو أبرز المخالفات اللي ممكن يعاقب عليها في هذا القانون؟
1: احنا ذكرناها ولكن
0: نذكر فيها.
1: الاستيلاء على أموال حملات التبرعات، يأتي موظف يعني استولى على هذه التبرعات وقدم أو قدم أرقام غير حقيقية لجهة عمله هي الجهة الخيرية وخدعهم يعني، أو إقامة حملة دون ترخيص. هذا
0: هم حتى الحملة في الجمعيات الخيرية يجب أن تكون لها ترخيص؟
1: لا، يجب أن تكون
0: حتى لو كانت الجمعية مرخصة؟
1: أي نعم، كل الحملات لها ترخيص من الجهات المسؤولة.
0: يعني مو فقط أن حملتك معتمدة، إنما كل ما تقوم فيه لها ترخيص أيضا،
1: لها ترخيص
0: أو استئذان من الجهات
1: المعنية. أي نعم، الترويج والدعوة لحملة غير مرخصة فهذا يعد مخالف للقانون.
0: نعم، وهذا كله يعني أمانة يحتاج أيضا تثقيف. هذه رسالة أيضا لرؤساء الجمعيات الخيرية في الكويت على جميع العاملين والموظفين الجدد أن يطلع على اللوائح الجديدة من القوانين المجددة أو المضافة، حتى لا يتجاوز وأيضا يقع في حرج شخصي وأيضا يدخل في غرامات مالية هو بعيد عنها.
1: فعلا تواصلنا مع الجمعيات اللي نشرف عليها قانونيا وزودناها بأهم ما جاء في هذا القانون حرصا على سلامة أعمالهم.
0: نعم، إذا شخص أيضا اكتشف حملة تبرعات مشبوهة أو شك في تصرفاتهم، أو مثلا ما أعطوه مثلا أمواله وين راحت، أو مثلا ما تواصلوا معاه بعد التبرع لتأكد من بناء منشأ أو شيء من هذا الأمر، أو حسنها غير مرخصة، وين يقدر يروح يبلغ؟
1: حسن النية تكلمنا عليه قبل شوي، لابد من توافر القصد الجرمي وهو الركن المعنوي في الجريمة.
0: شلون؟
1: يعني أنا إذا أنا نيتي سليمة قد الجهات الرقابية قد تراعي هذا الشيء، تحفظ الدعوة، تحفظ الشكوى مثلا، أو تنبه، تعطي تنبيه إذا كانت إذا كان الفعل بسيط. فالتنبيه أو الانذار قد يكون يعني حرصا على سلامة الشخص نفسه.
0: نعم. طيب اليوم ودنا نتكلم على مثلا شباب مراهقين تحت عمر 17 و18، طلاب خلينا نقول في جيل النشء في الفصول، جمع تبرعات، شلون تتعامل معها؟ تبرعات مالية على مستوى عدد طلبة كبير، بعضهم يحصل على مبالغ هائلة، عمر 16 و15.
1: فعلا ترخيص للحملة واجب واجب،
0: هذا من ناحية قانونية، لكن الآن أتتكم حالة طلاب جمعين أموال، طلاب صغار 15 و16 عام.
1: فعلا
0: وقاعد تصير
1: نطبق عليهم يعني المركز يجب أن إذا كانت الشكوى حضرت إلى المركز، فالمركز يجب تنبيه أولياء أمورهم.
0: جميل.
1: وأيضا الجهة الراعية لهم، نادي، مدرسة، أي كان.
0: وهذا ما كنت أقصده، أن توجهون أيضا رسالة لمدراء المدارس. صحيح. أن من اليوم ورايح ما في جمع تبرعات مالية حتى وإن كانت في حركات تطوعية طلابية داخل المدارس، لأنها تخالف القانون ولا نعلم أين تذهب هذه الأموال.
1: صحيح، فواجب التوعية في ظل هذه
0: التجمعات البشرية
1: فعلا، لأن العقوبات جدا قاسية.

0: سواء مثل ما تفضلت مثلا رؤساء نوادي، مديري ايضا مدارس، مراكز ابحاث. احيانا تلاقي مثلا مكان في تشكيل طلابي، فالعميد او المدير او الناظر او غيره هذه الامور يعتبر ايضا تم تبليغه في هذا الجانب اذا كانت نشره للطلاب، لانهم مراهقين وايضا قلوبهم طيبه وممكن ايضا يتاثرون في يتم استخدامهم بشكل غير قانوني انهم قصر في هذا الجانب.
1: صحيح، قد العقوبات ايضا تطول الى اولياء امورهم لانهم قصر،
0: وهذه نقطه اخرى.
1: اي نعم. اذا كانت في مساهمه من اولياء الامور في جمع هذه التبرعات قد تطول اولياء الامور.
0: طبعا جمع الاموال ترى احيانا يكون قطيه مو الا يعني تبرعات.
1: صحيح.
0: اي فاحيانا قاعد تشوف جروبات مثلا تلاقي مثلا رساله عامه تاتي بشكل متكرر، دوريات مشتريات وايضا ولائم وغير من هذه الامور. طبعا اعتقد ان هذه خارجه عن الموضوع، لا لم تكون استخدامها صحيح في شيء اخر.
1: صحيح، القانون نظمها وكان واضحه جدا الهدف من جمع التبرعات.
0: نعم، جمع الاموال بغرض العمل الانساني. صحيح. هذا المخالف عليه، اما صحيح تجمع اموال بينك وبين ربعك لاعمال حره بينكم هذا شيء اخر.
1: فعلا الجهات الرقابية خصوصا البنوك يراعي الحسابات هذه، وأكيد يدقق إذا كان ما كانت بشكل دوري يعني.
0: أيضا حتى في بعض التبرعات نجد على الهامش مكتوب سبب تحويل الأموال، فتلاقي أيضا هذه نوع من التحقيق غير مباشر أو التأكيد في حال فتح الصفحة في يوم من الأيام.
1: صحيح.
0: نجد شنو أسباب تحويلاتك الدائمة.
1: صحيح، قد يكون هناك وقت معين للتحويل، نهاية الشهر، بداية الشهر، فهذه الغرض منها قد يكون مثل ما تفضلت قطية شباب في مكان معين، موظفين في زام معين.
0: ولا ننسى الشيء المهم، الجمعيات بين الموظفين، هذه الظاهرة اللي زادت بشكل كبير ووصلت أرقام عالية جدا. يعني قبل كنا نسمع الجمعيات هذه أنها تفك أزمات بسيطة فما تتعدى 1000 دينار، الآن سمعنا أن أيضا زادت هذه الأرقام وبين الناس وبين الموظفين.
1: فعلا القانون المدني ينظم هذه
0: التحويلات المالية،
1: التحويلات قد تكون هبة أو قرض حسن، فقانون المدد ينظم هذه
0: وفصل بينهم.
1: اي نعم،
0: الحمد لله بفضل الله. لذلك لما الواحد يسمع العقوبات هذه يجب ان يحذر من كل شيء يشبه هذه العقوبه او تصرف يشبه، لذلك حبينا نميز بينهم.
1: فعلا فالقانون نظمها
0: وهذا شيء امتعنا ايضا، خلانا ايضا نتاكد من محاور عديده في هذا الجانب، ان زبده هذا الكلام لا يجوز لاي شخص أن يجمع أموال بدون الإذن أيضا من الدولة في هذا الجانب، لأن صحيح القانون الخاص ركز على هذا الأمر بهدف أيضا الأعمال الإنسانية والخيرية من المركز الوطني للعمل الخيري. ونتمنى أيضا أستاذ ماجد الشمري أن تكون لهذه الحلقة تتمة مستقبلا للحديث أيضا عن هذا النشاط الحيوي الذي سيتم في المركز الوطني للعمل الخيري في حال تطبيقه بشكل عميق ووجوده، وأيضا معالجته لكثير من المشاكل التي تحتاج فعلا إلى جهة رقابية تنظم وتشرع وتؤكد أهمية القانون في الدولة. ما بقى وقت البرنامج إلا أقل القليل بدقيقة أو بدقيقة ونصف، الأستاذ ماجد الشمري المحامي والمتخصص في الشأن القانوني، شنو حاب تقول كإضافة كتوجيه كإرشاد كنصيحة؟
1: احنا نتمنى ان القانون يحافظ على هذا الارث التاريخي لهذا العمل.
0: نعم،
1: احنا بانتظار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بإذن الله، ومثل ما تفضلت نتمنى الحفاظ عليه ونرجع نناقشه مرة ثانية بأكثر تفصيلا
0: بعد وجود عمليا اكثر.
1: فعلا عند العمل باللائحه التنفيذيه له.
0: وعجبني اكثر انكم اخذتوا يعني اشخاص او شخصيات عملوا فعليا ميدانيا في العمل الخيري، فوجودهم في لجنه التشريعات هذا سيخدم بالفعل الجمعيات الخيريه.
1: يجب تشكيل مجلس اداره من 3 أعضاء كانوا يعملون في الجمعيات الخيريه، ويجب يشترط تقديم استقالاتهم من مجالس إدارات الجمعيات الخيرية،
0: وهذا الشرط يعني نحط تحت خطين حتى لا يظن البعض فعلاً أنه يعمل من أجل خدمة جمعيته الخاصة.
1: فعلا القانون لا يؤثر على العمل الخيري بل يساهم وينظم هذا العمل.
0: نعم، الأستاذ ماجد الشمري المحامي والمتخصص في الشأن القانوني، شكرا لك على كل ما تفضلت فيه من تبيان لهذا القانون وتسليط الضوء على شيء مهم جدا في عالم الكويت وتاريخ الكويت، وهو العمل الإنساني اللي بالفعل ودنا نحافظ عليه بسمعة طيبة منذ بدايته إلى الآن.

0: زال الكويت تتميز في هذا الجانب. نتمنى أيضا التشريعات القادمة أنها تقلق هذا الباب تماما، وأن ما تحرج أيضا الدولة عالميا أن أموالنا تنصب فقط في العمل الإنساني بعيد عن أي دعم لأي جهات قد تكون ضارة مجتمعيا ودوليا. والكويت دائما دولة الحياد، دولة الصداقة، دولة السلام، دولة بعيدة عن كل الشبهات، ومعروف ميدانيا يعني عبر التاريخ في هذا الجانب. وشكرا لك على كل الجهود المبذولة وحضورك اليوم معنا في برنامج طائر المساء، فشكرا لك.
1: العفو، حياك الله،
0: بحفظ الله ورعايته.

إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل. هذه أجمل تحية تأتيكم من أسرة الفريق لبرنامج طائر المساء، من الإعداد عبدالله المطيري ومبارك الكندري، ومن التقديم عبدالله الصفار ومحدثكم محمد مزيد. أما من التنسيق والمتابعة فيحييكم بدر العتيبي، الهندسة الإذاعية محمد الحربي، وأجمل تحية تأتيكم من سالم الراشد من التنفيذ، وكبرى هذه التحايا من مخرج هذا العمل مخرج برنامج طائر المساء حمد الهاجري.

0: 9:50 بعد الثانية فجرا في استديوهات إذاعة دولة الكويت، ننتقل بكم إلى استديو الأخبار.
1: 3:00 في إذاعة دولة الكويت. جولة إخبارية. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3:00 وحتى 3:30 صباحا.

0: يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مع تعزيز واشنطن وجودها العسكري في المنطقة وتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، بالتزامن مع استمرار الحوادث الأمنية في مضيق هرمز وتعثر الاتصالات الدبلوماسية بين الجانبين. وتبحث واشنطن إمكانية نشر 3 مجموعات لحاملات طائرات في المنطقة، بينما لا تزال المفاوضات غير المباشرة من دون اختراق واضح. وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. دكتور أيمن، في البداية كيف تقرأ التعزيزات العسكرية الأمريكية الجديدة في المنطقة؟ هل هي محاولة للضغط على طهران أم استعداد لاحتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة؟
1: أنا في تقديري للأمر